يا أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم كالعادة أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. بين الحين والآخر تتصدر قضايا أسعار السلع الغذائية قائمة الترند السوري باعتبارها أحد أهم المواضيع على قائمة اهتمامات السوريين منذ سقوط نظام الأسد. في سوريا يرتبط سعر كل شيء بكل شيء، فمثلا عندما يرتفع سعر المحروقات يرفع بائع الخضر أسعاره لأن نقل الخضر إلى متجره صار يكلفه أكثر لكون سيارة النقل تطلب أجورا أكثر. وهلم جرا، ينطبق هذا المثال على بائع الماء ومتجر البقالة وغيره. هذه المعادلة التي قد تعتبر شبه عالمية وليست واقعا سوريا فقط، تفرض على السوريين أن يكون لهم ردود فعل مختلفة نسبيا عندما ترفع أسعار المحروقات، إذ يغضبون وينظمون وقفات احتجاجية تشغل الرأي العام لأيام كما حصل مؤخرا. وفي المقابل لم تبدي الجهات الحكومية ما يدل على رفضها للسلوك الاحتجاجي، ولا ربما تنظر له على أنه رد فعل طبيعي على خطوة رفع الأسعار التي طرأت مؤخرا. لكن الجدل يسود السوشيال ميديا بين تيارين، الأول يعتقد أن الاحتجاج رد فعل طبيعي لتحصيل الحقوق، وبين من يعتقد أنه أقرب لموقف غير وطني. وبين هذين التيارين تصطدم وجهات النظر على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتج ترندا جديدا عنوانه أسعار المحروقات في سوريا. وقفات احتجاجية عديدة نظمها ناشطون في مناطق مختلفة في سوريا أو من سوريا، بعضها اتجه بعيدا عن الموقف الاحتجاجي المعتاد، إذ قطعت الطرقات الرئيسة وظهرت فيها شعارات طالبت بإقالة وزير الطاقة، وذلك احتجاجا طبعا على الأسعار، زيادة أسعار المحروقات وتسعير الكهرباء التي سبقتها. دعونا نشاهد معا جانبا من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة معرض النعمان بريف إدلب أمس، والتي تم فيها قطع الطريق الدولي الإنفور. يعني وصفت من قبل متابعين هذه الموجة الاحتجاجية بأنها أعنف موجة احتجاج حصلت لربما منذ سقوط النظام المخلوع ضد سياسات للحكومة، وبالطبع كانت حما حاضرة في هذا المشهد. إذا احتج ناشطون في ساحة العاصي وسط المدينة على ارتفاع أسعار المحروقات، بينما قطع بعض الأشخاص الطريق الرئيس في الساحة المركزية بالمدينة عبر استخدام إطارات مشتعلة، توجه آخرون لإطفاء النيران، وثني بعض المشاركين عن قطع الطرقات والتركيز فقط على الاحتجاج السلمي من دون أي شيء آخر. دعونا نشاهد معا جانب من تلك المشاهد التي تداولها ناشطون على نطاق واسع في الساعات الماضية.

0: وبالطبع عند الحديث عن الوقفات الاحتجاجية ستكون إدلب في قلب المشهد، إذ تجمع العشرات من المحتجين في المدينة ورفعوا شعارات اعترضت على تسعيرة المحروقات. نشاهد.
1: اسمع يا بشير،
2: ما رح ترجع لا

الكتاب.

من تلك اللافتات. طالبت بإسقاط وزير الاقتصاد، ولم يتضح للمشاهدين علاقة وزير الاقتصاد بالمشهد العام. دعونا نتابع.

0: ورغم أن جميع هذه الاحتجاجات التي تداولها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي واستعرضناها معا تعود ليلة أمس، فما تزال حالة المحروقات تشكل ترند حي على السوشيال ميديا. فهنا مثلا في هذا المقطع نشر أحد الأشخاص مقطع مصور لرتل من صهاريج المحروقات في محافظة الحسكة، ووجه رسالة إلى الحكومة تعليقا على المشهد. دعونا نتابع.
1: نحجر النفط السورية يقولون عاد ما بنفط، من عدد 200 صهاريج ما صورناها، وهاي الصهاريج لا لها أول ولا حد ولا تعرف، ما بنفط بسوريا يقولون وما بمازوت. هاي الصهاريج يقولون ما بنفط وما بمازوت، ورتل المازوت عندنا ب 12000 وما بي. تا يرضى وزير الطاقة محمد البشير ما عدنا نفط.
0: طبعا الاحتجاجات كانت واسعة النطاق وتصدرت المشهد أيضا في منطقة الشرقية وتحديدا في قرى دير الزور والحسكة والرقة، كنا قد استعرضنا جزءا منها أمس في حلقتنا من ريبوست، لذا لن نعيد استعراضها اليوم، في حين أن الموضوع حل كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. الباحث محمد سرميني كتب: المشهد الحالي يثبت أن محاولة القفز فوق الواقع المعيشي والهروب من المكاشفة الاقتصادية العادلة ينتهي دائما بمواجهة حتمية مع الشارع. عماد يكتب في حسابه على فيسبوك: المظاهرات بسلمياتها وصدق مطالبها بدون أعمال الفوضى والتخريب وحقوقها الواضحة من حق التعبير والانتقاد الذي يأتي بهدف البناء هي التي تمثل الشعب الواعي الذي لا يحرك أو لا تحرك مجموعات من الفلول. محمد كتب: امبارح بالرقة بعد ما تهاوش الشعب والأمن العام اجتمعوا صلوا العصر جماعة ورجعوا كملوا هوشتهم. هادي عم يقول: ما يجري اليوم من مظاهرات في أغلب المحافظات السورية لم يأتي فقط لقرار رفع سعر المحروقات المبالغ فيه إطلاقا، الشعوب لا تخرج نتيجة قرار أو قرارين، الشعوب تخرج نتيجة احتقان متراكم. ما نزال في قضية المحروقات، لكن هذا الترند تفرع ليتخذ أكثر من شكل في قوائم آخر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي السوري. فخلال الساعات الماضية اتجه صناع محتوى وناشطون اتجهوا إلى السخرية من رفع سعر المحروقات عبر مقاطع مصورة ومنشورات انتشرت سريعا على السوشيال ميديا. ومن بين هذه المقاطع كان انتشار مشاهد لبيع حيوانات واستبدالها بالآليات للتنقل نظرا لارتفاع سعر المحروقات، أو حتى استخدام الحمير للتنقل في الشوارع والتقاط مقاطع مصورة لتلك المشاهد. من المشاهد التي انتشرت سريعا على وسائل التواصل كان مقطعا لشاب ينتقل باستخدام أو يتنقل باستخدام الحمار، وعلق ملتقط الفيديو في نهايته بجملة: الله يعطيك العافية وزير الطاقة. دعونا نتابع.
2: هاي بعد غراء المازوت البنزين الشعب السوري تحول لركب الحمير. على ركب الحمير معلم، الله يعطيك العافية وزير الطاقة. هاي بعد غراء المازوت البنزين الشعب السوري تحول لركب الحمير. على ركب الحمير معلم، الله يعطيك العافية وزير الطاقة.
0: طبعا هذا مقطع من يعني ما يمكن وصفه المضحك المبكي بآن معا، يعني حينما تستخدم طريقة بدائية طبعا كان الإنسان يعتمد عليها في التنقل وفي النقل أيضا، وهي الحمير. ولكن اليوم ونحن في عام 2026 هذا المشهد لربما يبدو مضحكا ويثير الغرابة في سوريا. أحد متاجر السيارات في حلب اتجه

0: بيع وشراء الدراجات الهوائية وفق ما أظهره هذا المشهد التمثيلي الساخر الذي تداوله ناشطون سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهده معا.
1: سودة من بعد الليالي ورجعت أصالة عالشام.
2: وقف وقف إيد بزنارة. وقف أمزل أمزل للبيع. كيف جاي تبيع؟ جاي تبيع. حصل حصل حصل.
1: لك مو أنتو بيرويا كارز؟
2: لك إنو بيرويا كارز. إحنا بيرويا بايسكيلز بيرويا هورسيز. أي شيء نشتري على الغلا. أحصين إذا عندك منشتري. تشرف معي. تشرف معي.
1: شو سعره؟ 1000 دولار.
2: اشترينا اشترينا اشترينا.
1: 2000 دولار
2: اشترينا يا حبيبي.
1: اشترينا 2500 نهايته.
2: اشترينا. شرف
1: دكتور. اتكلنا على الله.
2: اتكلنا على الله. شرف.
1: الله يبارك لك. تفضل. لك ايش عم بصير؟
0: يعني قد يقول البعض كله بكفة والديكور اللي عامله بالبسكليت بكفة. طبعا تاجر سيارات آخر نشر مقطع مصور يتحدث فيه عن مواصفات طنبر كبديل عن بيع السيارات بسبب الأوضاع الاقتصادية في السوق السورية. دعونا نشاهد.

0: الكار معنا
1: الطمر جبنا حمار معنا الكار وجبنا حمار روحي يا سي اس شو معنا الكار وجبنا حمار خلي لي اياك خلي لي اياك طبت اسواق عطشوان سياحي نزلني شيلك يا بلاش عطشوان سياحي بصير معك سرافيس بصير معك نقد داخلي خارجي لكافة الخدمات بتشرفونا بنكبر فيكم برؤية مستمرة ومتلائمة مع الوضع الاقتصادي
2: روحي تشكيلتنا فيكم. واسعة من الأحصنة ومن الجميل هلا في سوق جميل طيبة بسوق برؤية
1: وشو هي يسع يسع
2: وجبنا بعنا السيارة وجبنا الكار. حمار
1: يسع يسع بعنا الكار جبنا حمار
3: طبعا يعني الاحتجاج على واقع اجتماعي نتيجة قرارات من حكومة ما لا يتوقف فقط على قطع الطرقات وإشعال الإطارات وطبعا النزول إلى الشوارع هذه المقاطع أيضا هي تشكل صراحة يعني تعاطيا مع الواقع بطريقة فكاهية تقدم لربما لمن يتابع على وسائل التواصل الاجتماعي نظرة واسعة ولكن بطريقة فكاهية كما يعني كان الشباب يروجون هنا يعني هي تشبه أحد طريقة الترويج لمنتج معين على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة للطنابر التي يمكن أن تستخدم في أغراض كثيرة كالنقل مثلا أحد الناشطين كان بعيد عن الحدث فقرر أن يعتصم احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات لكن لوحده في البرية وفق ما قاله نتابع
4: أسوي اعتصام لحالي بالفضيئين بالبرية ما بي حدا حولي يا ولد رخص مال مازاد يا ولد شعب جوعان يا ولد حووف
3: يعني مشهد النار فظيع بهذا الفيديو طيب هذه المشاهد جذبت تعليقات عديدة وابتسامات لربما على وسائل التواصل الاجتماعي دعونا نستعرض بعضا منها حمزة كتب لا تأكل هم أخي بكرة بيرتفع سعر الشعير إذا العالم قررت تركب دواب بدل السيارات معك حق الله خالد حواليكم حمار أكمل وصف فتحة سقف بانوراما شاشة لما شاشة طيب أيضا فكاهي حسين حدا عنده حمار يبادل على جي كلاس 2026 وبدفع له فرق السعر حلو حلو يعني السوشيال ميديا السورية عم تتفاعل على هذا الموضوع بطريقة جدا فكاهية ولكن توصل الغرض منها يعني بكل الأحوال أحمد الناصر بكرة بيمنعوا الحمير من دخول المدينة من وراء هالترند لربما يمكن أحمد قصده مثل الميتورات لما منعت من أن تدخل المدينة هلأ صارت الحمير بتمنع أن تدخل خلال الأشهر الماضية كانت وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا في نطاق واسع. هذه الأخبار دائما ما شكلت مشكلات وتحولت مشكلات عميقة في بعض الحالات خصوصا عند احتوائها على تحريض واضح لكن لماذا نقول هذا الكلام؟ خلال الأسابيع الماضية تداولت صفحات إخبارية أخبار منسوبة لتلفزيون سوريا بالقالب الخبري الخاص بالقناة لكن فعلياً لم تكن هذه الأخبار منشورة عبر معرفاتنا الرسمية أو حتى متداولة ضمن غرفة الأخبار ربما يكون أبرز هذا الخبر الذي نشرته صفحة على فيسبوك اسمها مركز دير الزور الإعلام تضمنت خبراً عاجلاً يتحدث عن وفاة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كما نشاهد هنا خلفي على الشاشة ورغم أننا تحدثنا في حلقة سابقة من ريبوست عن هذا الموضوع ونفينا صحة هذه الأخبار نظرا لكون الخط ليس الخط المعتمد لدينا كما أن الصورة لم تنشر عبر المعرفات الرسمية الخاصة بتلفزيون سوريا ما تزال الأخبار المتداولة تظهر بين الحين والآخر أمس أيضا في خضم الترند الحاصل عن المحروقات عاد مشهد استخدام قالب تلفزيون سوريا لأخبار ملفقة إلى الواجهة مجددا وأظهر خبر متداول يتحدث عن أن وزير الطاقة محمد البشير يعلن ترك منصبه بعد الإخفاق في إدارة شؤون البلاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 200% منذ أن تولى المنصب بعيدا عن أي عن أن الخبر يحوي خطأ تحريريا فجا لا يمكن أن يكون قد كتب من قبل صحفي فوزير الطاقة لا يدير شؤون البلاد بطبيعة الحال فإن تفاوتا واضحا بين دقة النص والخلفية يدل على أن الخبر ملفق، لكن في الحالة الطبيعية لا يتطلب التحقق من خبر من هذا النوع إتقان آليات التحقق من الأخبار، إنما يتطلب فقط الذهاب إلى المعرفات الرسمية لتلفزيون سوريا لمعرفة فيما إذا كانت هذه الأخبار منشورة فعلا لدينا أم لا. وطبعا التوضيح الذي أعددناه في الحلقة السابقة عن الخبر المتعلق بوزير الدفاع كان قد نشر عبر المعرفات الرسمية، لكن ما يزال بعض صناع المحتوى الرقمي في وسائل التواصل يتحدثون عن الخبر باعتباره منسوبا لتلفزيون سوريا، وهو ما نفي بأكثر من طريقة. يقف السوريون اليوم أمام مشهد غير مألوف، لكنه يشكل محطة فارقة في السياق السياسي السوري، وهو مساءلة وزراء في الحكومة من قبل أعضاء مجلس الشعب. المساءلة العلنية التي غطتها وسائل الإعلام مؤخرا بينهم تعتبر حدثا فارقا في سوريا، فمجلس الشعب يلعب دورا رقابيا أخيرا بعد أن كان يلعب دور الجمهور لنحو 60 عاما، واقتصر دوره لسنوات على التصفيق لدعابة الأسد غير المضحكة. اليوم وقف وزير التربية أمام أعضاء المجلس ليجيب عن أسئلة أعضاء المجلس، خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها سوريا على خلفية رواتب المعلمين وعقود المعلمين ومشكلات أخرى مرتبطة بالقطاع التعليمي. لم يكن وزير التربية وحده من خضع لاستجواب من أعضاء المجلس، إنما سيقف وزير الطاقة محمد المشير أيضا في ذات الموقع ليجيب عن أسئلة من قبل أعضاء المجلس، وذلك في 17 من أيلول الحالي، وهو ما شكل ردود فعل واسعة على السوشيال. وزير التربية جلس أمام أعضاء مجلس الشعب لأكثر من ساعتين، وتم توجيه 10 أسئلة له أجاب عنها كلها. دعونا نشاهد معا جزءا صغيرا من تلك الإجابات والتي تحدث فيها عن بعض المشكلات في القطاع التعليمي في سوريا.
0: أول شيء بالنسبة لموضوع اللغات، نحن تم اعتماد موضوع اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية إلزامية. موضوع اللغة الفرنسية إذا لاحظتوا بهالسنة ما كان داخل بالنجاح ولا بينحسب بالمعدل. شو السبب؟ عدد أساسة اللغة الفرنسية ما بيغطوا 30% من عدد الطلاب، لذلك هي يعني كان نوع تفاضلي، اللي بيجيب بالفرنسي علامة أعلى من الإنجليزي بنسجل له إياه، بس لازم ينجح بالإنجليزي. يعني أول شيء الإنجليزي لازم ينجح إلزامية، أما موضوع التفاضل هو موضوع مع اللغة الأجنبية الثانية.
3: لربما يقول البعض إن هذا المشهد لم يكن معتادا في سوريا. كما قلنا قبل قليل، كان مجلس الشعب في عهد النظام المخلوع هو عبارة عن مجلس تصفيق، يأتي الأعضاء يجلسون، يدخل المخلوع بشار الأسد يصفقون، لا يناقش فيه قضايا على مستوى هام يعني في البلاد. ولكن أن يأتي اليوم وزير التعليم، وزير التربية والتعليم، وأن يخضع لربما إلى مساءلة أمام أعضاء مجلس الشعب في اجتماع أو جلسة دورية للمجلس، يطرح عليه كثير من الأسئلة، وكما شاهدنا معكم جزءا منها. لماذا مثلا قضية تناولناها كثيرا في ريبوست، موضوع مثلا المدارس وعدم جاهزية بعض المدارس في بعض المناطق، عدم وجود مقاعد، نوافذ، أبواب، طلاب ليس لهم لربما متسع في مكان معين من المدرسة، لباس موحد لا يوجد، نقص في الكتب، أخطاء في الكتب. وهذا الأمر طبيعي، يعني في كل بلدان العالم يأتي الوزراء والنواب ويخضعون لمساءلة من قبل رئيس مجلس الشعب والأعضاء والشعب، لأنه هذا المجلس يمثل الشعب بالنهاية. فنتمنى كسوريين، والكل يقول على لسانه، نتمنى أن يكون هذا النموذج معمما على كل الوزراء في سوريا، لكي نصل إلى أفضل لربما وضع في سوريا بعد سقوط النظام. القضية طبعا لقيت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. نزار يكتب: خطوة ممتازة وموفقة من مجلس الشعب لممارسة دور الرقابي الدستوري. الشارع السوري يترقب جلسة وزير الطاقة وينتظر إيضاحات شفافة واقعية حول أسباب الارتفاع الأخير. تعليق من فؤاد: خطوة إيجابية ومهمة، ونأمل أن تكون جلسة الاستماع فرصة لتوضيح الأسباب بكل شفافية ووضع حلول تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطن. فردوس عم بتقول: المهم عنا كشعب النتائج، مو بس استعراضات وجلسات وأبربنج للشعب كما كان يحصل سابقا. بعد الجدل الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن حفل الفنانة أصالة وحالة الشد والجذب التي وقعت على السوشيال ميديا، ما يزال الحفل قائما، ونشر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور نشر مقطع مصور رحب فيه بالفنانة أصالة اللي عم ينتظر الشارع السوري لإقامة حفلها الغنائي. دعونا نشاهد ماذا قال.
5: الأصالة تعني إنه الإنسان يشوف بعينتين مو بعين واحدة، وإنه يدرك مدى أهمية التعايش في هذه البلاد. الأصالة تعني إنه ندرك إنه هاي الأرض أرض الحضارات، أرض التعايش والسلام. الأصالة تعني إنه الإنسان أو الفنان أو أيًا كان يسجل موقفه الوطني والأخلاقي والإنساني في الوقت العصيب، في الوقت اللي شح فيه تسجيل المواقف. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها أن الكرام قليل. أصالة مو بس صوت شجي، ومو بس التزام بالفن وقيمه ومثل الراقية العليا. أصالة فنانة تفخر بها سوريا، اللي عنده أصالة مثل هالأصالة يحافظ عليها. أهلا وسهلا بأصالة في بلدها سوريا، بلد الأصالة.
3: يلي ماله قديم ماله جديد. تحت هذا العنوان نشر ناشط مقطعا مصورا لمسن سوري رمم محلا تجاريا تعرض للقصف سابقا ليبيع فيه بعض البطيخ الأحمر، ويظهر في جوانب من المقطع الدمار المحيط بالمحل التجاري. دعونا نتابع.
6: هذا المحل والله كان مغصوف ومهجور، وأنا رممته يعني وزبطته بقعد فيه وحطيت جبساتي. طبعا الجبس بكم بارد يعني.
7: أشو سبب؟
6: لأن غمس، هذا غمس قديم شايف؟ بتم عاطي برودي يعني طلع الجبسي أو البطيخة من جوا بتلاقيها وينك يعني كذا طالع من البراد.
7: ليش أنت مثلا أخذت هذا المحل المقصوف؟ يعني ليش ما أخذت محل عادي؟
6: ما عندي مع إمكانية أخذ محل جديد يعني، يعني على قد حالنا.
7: أيوة
6: حاطة الجبس وعم ترزق الله من وراه.
3: بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لك إن شاء الله بيقبرني الطالب المجد والمجتهد. شو حبيبتي، كيف كان أول يوم؟ شو أخدتي؟
1: أخدنا عربي.
0: وشو تعلمتي حبيبتي؟
1: بس أكبر بدي أتجوز بطل مثل بشار الأسد وصير سيدة الياسمين وزور زوي الشهداء.
0: زوي الشهداء قلتيلي؟ الله لا يوفقك. لك خرسي ولا؟ من وين جايبة هالحكي؟
1: من الكتاب.
0: من الكتاب؟ هاتي لشوف. لك هذا ما سقط بالمنهاج، يا خوفي يسقط بالتقادم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أخدورت. سوريا اللي أخبارها وأحداثها ونهفاتها ما بتخلص، سوريا اللي كل قصة فيها بترند الروح، بس هاد دليل حياتها؟ دليل مشي لقدام مو مراوحة بالمكان. سوريا الفريدة بالجغرافيا والتاريخ والعربي، بس بدون صور بيت الأسد. وبلا سوريا ما فيك تفهم شو عم يصير بهرمز أو باب المندب إلا إذا فهمت شو عم يصير بالساحل وعلى قمة جبل الشيخ. سوريا المتعاطفة الحنونة هي نفسها نفس سوريا المتنمرة، وبلا هالتناقض ما رح يصير لها هوية واضحة ومفهومة. خلونا نبلش بالعناوين لأنه الحكي مو مثل الشوف. رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي وفريق الوزاري يخاطبون الناخب الإسرائيلي من على قمة جبل الشيخ، وحمودة يعلق لك مو بس الناخب الإسرائيلي والفلول والانفصاليين كمان. وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، والتركي حقان فيدان في أنقرة، ومحلل سوري يعلق سهلة الحل بالحل. على وقع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي، التضامن السوري ظهر بحلة يمنية وحمودة متهاضماً صنعاء قات قوسين أو أدنى من التحرر. حملة تضامن مع وسيم الحمام بعد التنمر عليه وصورته تتصدر ساحة الأمويين بدمشق، وفلفولية نكدية تعلق الحكومة الانتقالية عم تحاول تشتت انتباهنا. وأخيراً خدمة جوجل جيميناي تصبح متاحة للمستخدمين في سوريا، وبكري يعلق أخوي جيميناي إيش يعني؟ عدالة انتقالية؟ الأول من نوعه في حلب، افتتاح مركز أمان لرعاية الناجين من الاعتقال وأسرهم، وأنا معلقة لك أبوس روحكم أهي خبر شي بيفتح النفس لبداية الحلقة. خلونا نبلش لك روحي. تعرفوا صرت أتمنى عن جد أنه شوفه للمستر بريزيدنت وهيك اجتمع فيه كمواطن من هالشرق الأوسط العتيد وقل له بلهجة هو بيعرفها What are you doing bro؟ أنا ماني صحفية من حازة ولا بشتغل عند بايدن، بس موضوعك مع إيران صار كتير بايدن وواضح. معقول مو شايف؟ لسه كل ما صار حدث بتطلع لنا وكأنك مو رئيس البيت، كأنك المتحدث باسم البيت الأبيض. كنت رئيس أنت مو صحفي ولو؟
2: إذا تخيلوا أنه قد تم إسقاط حوالي 111 مسيرة كانت قد أطلقت على السفن في مضيق هرمز، فما من أحد يتمتع بهذه التكنولوجيا التي في حوزتنا.
0: ها يا فرحتي، لسه أنت بتأسقط وهنا بيأطلقوا، وعلى خدني جيتك خدني جيتك. طيب يا مستر بريزيدنت، اسمح لي بس اقول لك شغله. معلش مستر ترامب، مقبوله منك، بس بعد كل هاد ما لك ملاحظ انه استراتيجيتك بالتعامل مع ايران غلط؟ ما خطر لك انه وين ممكن يكون الغلط؟
3: عقوبات جديده يعلنها وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت، ويقول ان هدفها عزل ايران.
4: اغلاق مضيق هرمز وعوده الحصار البحري يدفعان التجاره الى مسارات اطول واكثر كلفه، فيما تعقد العقوبات دورة التحويلات والحركة التجارية.
5: إنها ساعة الصفر لأضخم هجوم مالي على إيران.
0: هو علينا، لسه كل ما بدنا نفتح معك الموضوع بتطلع لنا بقصة الحصار الاقتصادي. هلأ صح، ومشان نكون منصفين، صحيح تحولت إيران من نظام قوي لنظام يعني فيك تقول مقوى، بس مو ملاحظ فخامتك إنه إيران عم تحاصر الحصار وانت لسه داحش لي راسك بالمضيق وما عم تعرف تطلع منه؟ خلص آسفة، مو داحش راسك، حاطت راسك من راس المضيق.
6: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج.
7: يعني الحل الاقتصادي هو الأول، دونه أذهب للحرب، هكذا هو الموقف.
0: ها، سمعت مستر بريزيدنت؟ الحرب وعدم المؤاخذة. يعني مرق له شي صاروخ خيبر من فوق راسك وأنت عم تلعب جولف بالواشنطن دي سي؟ أو هو جنبك شي سجيل وأنت عم تحلق فوق بنسلفانيا؟ الصواريخ ما رح تلعب إلا فوق راس بنت عز وبن حمص وبن طرابلس.
8: في ساعات الفجر الأولى قصف صاروخي عنيف للحوثيين استهدف مدينة تعز.
9: تخوض القوات المسلحة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على امتداد جبهة الساحل الغربي بمحاوره الثلاثة البرح وسقم والحديدة لليوم الثامن على التوالي.
10: وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قتل وأسر قيادات وعناصر حوثية خططوا لشن هجمات في باب المندب.
0: هات بقى فخامتك، نحن أولاد المنطقة ومنفهمه. أنت يمكن غايبة عنك، أنت بتعرف تحاصر بس ما بتعرف يمكن أنه النظام القوي بس يوصل لمرحلة المقوى بحاصر الحصار. هلأ صحيح جرت الرياح بما لا تشتهي السفن المركونة بهرمز والمندب وتحول الحوثي من الهجوم للدفاع. بصير لك نعم قلك مشان ما تقول ما قلنا ومشان تتأكد. ها شرف شوف كيف انبحثت السوشيال ميديا السورية على أحداث اليمن. بتصدق أنه صاروا يسموها ردع العدوان اليمنية؟
11: والله أكبر، الله أكبر، والحمد لله على نصره المبين، وليخزي الخاسئون.
12: قريبا جوجعاني سمعا دمكش يا رب نوصى أهل يبن.
0: ها شرف مندوسهم ولبت لبت وفوقها هي السكرة تبع
12: دمكش.
0: فيك تقول مستر بريزيدنت انه بهاليومين اللي مرقوا شفنا تاريخ الثورة السورية وردع العدوان بس بالزي اليمني، الخناجر واللفات مال هوالي، واليمن قاط قوسين او ادنى من التحرر.
13: تن تن تن تن.
0: لا تزعل مني لما اقول لك داحش راسك بالمضيق ومفكر حالك محاصر ايران وما بتعرف انه الحصار صاير من ورا ظهرك.
14: خلية من فلول النظام السوري السابق أوقفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل تنفيذ مخططها الأمني الخطير.
15: إن عناصر المجموعة الموقوفين أقروا بإنشاء المعسكر بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الساحل السوري بإشراف عناصر من حزب الله.
16: يبدو أنه عندهم مهمة أساسية هي تنفيذ عمليات أمنية بالساحل السوري.
17: هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو.
0: رجع رجع ماهر مستر بريزيدنت وانت محشور بمضيق هرمز، بكرة دموعك ما رح تنشف من الصدمة يا ربي. وعلى قولة المتغ اللي هلأ ها هلأ اخترعته، قال يا مفكر حالك محاصر بكرة بتطلع محاصر. واضحة واضحة مستر ترامب، تلعب بهرمز نولع لك باب المندب، تضيق اقتصاديا نرجع لك ماهر. روق علينا مستر جاك سبارو وشوف الحزب وأخباره.
18: ما يزال حزب الله يشن حرب أمنية ضد الحكومة السورية ويحاول من خلف أجندات إيرانية كما تعلمين إرسال رسائل سياسية.
19: هذه الشبكات العنكبوتية التي نسجها حزب الله مدعوم من إيران وطبعاً بالتعاون مع فلول النظام السابق والذي ما زال عدد منهم كمان موجود، قياداتهم موجودة بموسكو.
20: ماذا يستفيد من زعزعة الأمور في الساحل تحديداً؟
21: محاولة خلق فتنة معينة.
20: نعم.
21: محاولة
20: العمل يعني اللعب على الوتر الطائفي.
21: اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي وأن الساحل وكأنه إمارة تتبع للون مذهبي معين.
0: طلعت أنت اللي محاصر مستر بريزيدنت، أنت مو إيران، أنت بلسانك قلت
22: The road through Syria which is fantastic.
0: شلون بديل والإمارة الماهرية عم يتحضر له؟ هذا من ناحية ومن الضاحية.
21: أنه علي مملوك عندما تتحدث تقارير دولية عن وجوده في الضاحية الجنوبية، هل هذا الأمر مقبول؟ ليس مقبولا، لكن علينا أن نعترف أن هذه الدولة اللبنانية استعادت حضورها بنسبة 10% لا أكثر ولا أقل.
0: يا مستر ترامب أنت بحربك على إيران، شلون بدي شبه لك ياها؟ شلون؟ يعني كأنك كامش إيران من رقبتها وتارك إيديها ونازلة هي تخريب والبيض بإيديها. ليكو الأستاذ عم يقلك بس
21: 10%.
0: إيران عندها 90% من لبنان و 70% من اليمن وعندها كمية والخالي هون بالساحل. ولسه بتقلي محاصر إيران وعم تحلم تفتح لنا هرامز جديدة بسوريا؟
23: حزب الله والنظام الإيراني كانت سوريا الأسد شريان قلب المحور الممانعة، اليوم حزب الله شريان انقطع.
0: إيه وشلون بدنا نرجع نوصل هالشريان؟ سهلة منرجع الأسد، بس كيف؟
21: وأحداث الساحل الماضي كانت خير شاهد على ذلك. لقد انطلق التخطيط من لبنان وهذا أمر واضح، وحزب الله يستمر في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا وهذا بحد ذاته عمل تخريبي.
1: مهم أن التعاون الأمني اللبناني هو العامل الناجح في هذه المعادلة، وأن استمرار هذا التعاون الأمني اللبناني السوري هو الذي سيقوم بحصار كل هؤلاء.
0: شفت مستر بريزيدنت؟ نحن اللي عم نحاصر مو أنت. حاطط لي راسك من راس كم سفينة ومفنجر لعيونك على سعر البرميل. الشغل اللي تقيل من عنا. شو بدي اشرح لك ياها؟ أنت محاصر إيران، قام أزرع إيران حاصرت حصارك لإيران. قام شو؟ نحن حاصرنا حصار الأزرع لحصار إيران. وليه؟ هاي صار بدها ترجمان محلف ليشرح لك ياها. بلا ترجمان بدنا شاعر. شو بيقول محمود درويش؟ حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك بي. أيوة هيك عم تعمل الأزرع، عم تضربك فينا. وصلت؟ راجعين. لك الله حي الشرعية، الله حي اليمن والعمالقة عمي. شو ردع عدوان ما ردع عدوان ولا إلكم فيها مأرب أخرى؟ الله محييكم يا أهل سوريا، قواتنا تتقدم نحو مأرب. نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله. لك بعرف عم أمزح، هذا اسمه قلش. المهم نحن بسوريا عم ندعي لكم بالتحرير. إيه والله معقول تتحرر صنعاء؟ معقول أغداً ألقات هنيك؟ إحنا مقدرين هذا الدعم، ويا ريت لو تقدموا لنا النصح حتى لا نقع في الخطأ. أول شيء المكوعين عمي، لا تسمحوا لهم يكوعوا، بتفهوا انتصاركم. بعدين إذا مسكتوا حوسي وقالكم كنت مجبور لا تصدقوا، وإذا هرب عبد الملك الحوسي دوروا إذا كان عنده أخ اسمه ماهر، مشان ما تطلع لكم وحدة وتقلكم رجع رجع ماهر رجع. ونعم النصيحة، هذا سيسهل علينا تجاوز المرحلة الانتقالية. صحيح؟ المرحلة الانتقالية؟ حلو هالخنجر تبعك؟ من وين شاريتي؟ لا لا لا لا تحطي في بالك، هذا مجرد حديدة. حلوة حلوة حلوة، ملعوبة منك. بداية المدارس بالعالم كله بتعني شنط جديدة، دفاتر وأقلام ملونة، فضول وتأهب الطلاب. بس بسوريا العودة للمدارس هي المعادلة الفيزيائية المعقدة اللي بتجمع بين الرياضيات والكيمياء والفيزياء النفسية لأولياء الأمور. الطالب عندنا قبل ما يمسك القلم أبوه بيمسك الآلة الحاسبة وبيدخل معركة تقليص النفقات بميزانية معدومة الدخل. الأسعار نار، الشنطة سعرها دمار، أما اللانش بوكس فصار رمز للثراء بعالم الأغنياء والكبار.
2: من وجهة نظرك كأم، قديش الطالب ممكن يكلف أهله؟
3: بحدود 700,000 أقلش.
4: هلا بكلف 1.5 مليون.
24: والله غلا يا أخوي، والله غلا مو طبيعي. يعني
25: الأسعار والله شوي اليوم فوق قدرة العائلة المتوسط الدخل.
26: إذا بدنا ناخد تقسيط؟
27: لا أخي عم نجيب الضروري الضروري، لا في دزينات ولا في بالكترة.
28: مثلا بده قلمين، عم ناخد لواحد قلم.
29: يعني ممكن أستغني عن الشنطة ما أشتريها.
30: يعني مثل اليوم عم تقلي بنتي إنه بابا بدي أنا لانش بوكس أكبر، قال إنه مشان تبين إنه قال هي غنية. تقول بابا إحنا ما لنا أغنياء حتى جيبيتي.
31: يعني هلا نحن عم نحط الفاتورة، بعد ما نحطها ونجمعها هيك كلياتها ونتعب عليها مثلا ساعة، بيجي لازمون بيقول لك هي على الحساب، هي بلاها وهي بلاها وهي مو ضرورية. يعني شو بيقول لمرته تطلعي لبرا أنا حكمل، شو بيساوي هو؟ بيقلص كل الأمور.
0: يعني الأب بيمسك الفاتورة وبيعمل عليها قص لصق وحذف نفقات، الأم تلغي الشنطة، الطالب بيقتنع غصبا عنه أنه دفتر 40 ورقة بتكفي للفيزياء والكيمياء والديانة. بس المعاناة المالية هي مجرد المقبلات، لأنك بس تخلص تقليص بالفاتورة وتدفع بترجع بتقعد على كنبايتك يا حزين لترتاح من وجع جيبتك، تفتح موبايلك وبتبلش تقلب بالفيسبوك، بتطلع بوشك إعلانات الوزارة حول ترميم وتجهيز المدارس. هون تحديدا بتحس حالك إجتك حمى وبلشت تهلوس وتشوف حالك صرت بفنلندا. ورد، بالونات، مدارس وكتب بالمجان، وأجواء مميزة بتنسيك معاناتك المادية والنفسية وبتخليك بدك تصرخ بأعلى صوتك فلتذهب القرطاسية إلى الجحيم. أهلاً وسهلاً بالعام الدراسي الجديد وعوداً حميداً.

0: ترميم مدرسة ثانوية جودة الهاشمي.
1: بتوجيه من السيد الوزير الحمد لله رب العالمين باشرنا بتأمين كتب مدرسية للطلاب من الصف الأول حتى الصف التاسع بالمجان.
2: من هذا الصف المميز تنطلق رحلتك لقطف ثمار المعرفة، وكل يوم في صفك يقربك من حلمك.
3: الصورة حلوة والإضاءة أحلى والإخراج ممتاز. يا خوفي بكرة الطلاب يهملوا التعليم ويتركوا الدروس وينزلوا يقضوها على تصوير سيلفيات وستوريات جنب حيطان الباحة لينشروها على السوشيال ميديا. بس ديروا بالكم يا أولاد، ترى السوشيال ميديا وفلاترها خداعة كتير، لأنه لما تطلعوا من الشاشة وتنزلوا لأرض الواقع العودة الحميدة بتتحول لقعدة حميدة على الأرض الحافية.
4: الثلاثاء 8/9/2026 هاي مدرسة العوينة الجنوبية.
5: هؤلاء طلاب مدرسة الجيرة المحدثة حلقة ثانية إعدادية الحجين أول يوم دوام بلا مقاعد.
6: طيب يا أخي ليش أنا اليوم لما أرفع بتقريري وأنزل صوري على مواقع التواصل الاجتماعي ليش أنزل المدارس اللي جاهزة ومؤهلة وما أنزل صور هاي المدارس اللي بحاجة كل شيء؟ كيف في ننقل صور ملمعة؟
7: للأسف أولادنا كان لهم خيبة أمل من بعد ما راحوا على المدرسة، نتفاجأ بعدم وجود معلمات.
8: ثلاث أيام صلي عبرقد بولادي، ومن شوي عبحكي ما طلب الجنة ما يسجلوا، ما عنا أوراق نحن لأن طلعنا في هالثورة ما عنا أوراق.
9: مو معقول بعد كل هذا أنا أفتح العربي أول صفحة لاقيها التشوه البصري، هذا الكلب الخنزير متصدر أول صفحة.
10: صورة هالحمار هاي شو عم تسوي على البطاقات المدرسية؟
3: لا بواب ولا شبابيك ولا مقاعد، وطلاب عم يدرسوا وقوفا. بتقول لحالك لسه في مدارس ما ترممت أمر الله، فهمنا. بعض المدرسين أوفلاين أو يبدو ضاعوا بالزحمة وما وصلوا أصلا، غالبا في نقص بالكادر التعليمي ممكن. بس فوق هذا كله ما عم تسجلوا طلاب لأنه ما معهم أوراق، وكأنه البلد ما مرقت بحرب وثورة. لا والأضرب من هيك، عم يطلع للطلاب ببعض الكتب صورة
10: هالحمار هاي
3: المسؤول عن تدمير مدارسهم هو عم يبتسم لهم من العهد البائد. لا هيك كتير يا سيادة الوزير. 3 شهور عطلة صيفية يا سيادة الوزير، وين كنت؟ وين كنت من 3 شهور؟ الشغلة الوحيدة يلي ممكن تشفع لك أنت والوزارة هو محاولة توحيد المناهج بمنهاج رح يطبق لأول مرة بسوريا كلها هي السنة، رغم اعتراض البعض من إخوتنا الكرد بعد تخصيص 3 حصص باللغة الكردية يلي تم الاعتراف فيها بالتعليم رسمياً من قبل الحكومة.
11: نحن كتير مبسوطين بإدخال اللغة الكردية بالاعتراف فيها، بس هون في ظلم للطلاب المكون الكردي. يعني طالب يدرس من الصف الأول ويرجع هو منهاج كردي، يرجع يدرس منهاج عربي باللغة العربية، يعني هاي فيها كتير ظلم للطالب.
12: كل هالسنين عم ندرس كردي، ما بيصير انه من لغة منفوت للغة تانية.
13: الموضوع اللغة وتعليم باللغة هو موضوع إشكالي خلافي يتعلق بحسابات سياسية وسيادية للدولة.
14: بكل وضوح وشفافية أنه هذا موضوع مسيس. من تصدر المشهد داخل السلك التعليمي هم قيادات وكوادر قسد.
3: العمى منين طلعوا لنا فلول قسد كمان؟ هلأ قصة طلاب الأكراد ومطالبهم بإيجاد حلول منطقية للبدء تدريجياً بدراسة المنهاج الموحد لسوريا هو أمر محق، بس تسييس الملف التعليمي وتحريض الطلاب الكرد وتجييشهم لتحقيق مآرب سياسية هو أمر مخزي فعلاً. بالنهاية بين جيب الأب اللي انكسر قبل ما تبدأ السنة ووعود التربية الوردية على السوشيال ميديا والواقع التعليمي المعدوم ببعض الأماكن وصراعات المناهج والتسييس، بيبقى الطالب السوري بجميع أصيافه ومكوناته هو الضحية الوحيدة. من حق أي طالب يتعلم ويقعد على مقعد تحت سقف في أبواب وشبابيك، بس الأهم أنه ما يتحول ملف التعليم والأطفال لورقة ضغط أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية من قبل أي طرف. تركوا المدارس تبني أجيال مو تبني أزمات. راجعين. في سؤال لازم نسأله لحالنا كسوريين، معقول الواحد صار يخاف يعبر عن حاله؟ يخاف يتصرف على طبيعته وعفويته ويقوم يلاقي حاله مادة للتنمر الإلكتروني مثل ما صار مع أخونا وسيم الحمام؟ هلأ المنيح بقصة وسيم أنه التنمر جاب نتيجة عكسية على المتنمرين مثل ما كلنا شفنا، وصار في حملة دعم شعبية وحكومية. منور أخ وسيم، والله عم أتخيل شكل المتنمرين المتخبيين ورا شاشاتهم وهنا عم يشوفوا صورتك صارت بساحة الأمويين مثلك مثل السيف وانت الضيف وهن غدرات الزمن. ما عم قدر اتخيل ردة فعلهم هالمتنمرين.
15: كل التغطيات عن حملات او عن حملة التعاطف مع الشاب كررت نفس العبارة، بعض الصفحات تعليقات ساخرة، بس ما حدا قدر لا يعرف شو هي هاي الصفحات ولا حدا قدر يلاقي هاي التعليقات الساخرة. الملفت مو بس حملة التعاطف يلي غزت فيسبوك، إنما أيضا إنه مدير منطقة رأس العين سري كانيه يلي جاي من الشاب وسيم وقائد الأمن الداخلي مع بعضهم عملوا له تكريم رسمي، تكريم رسمي حتى شوفوا يعني قعدوا بالمكتب وجمعوا الأعضاءات تبع مكتب الأمن الداخلي.
3: والله ما بعرف شو بدي أقولك يا أختي، هلأ إذا كان في حملة تنمر أو ما كان في يعني مو مهم، المهم والمنيح بالقصة هو ردة الفعل الإيجابية. ليش أنت زعلانة كل هالقد؟
15: تبع
3: والله عم نحكي عن جد،
15: ولا المؤسسة العامة للإعلان عملت لي لافتة؟
3: إذا هيك القصة خلص تكرم عيونك، نحن بنعمل لك لافتة يا أهلا وسهلا. هلأ اللي صار بقصة وسيم بصراحة خلانا نواجه حالنا بسؤال، مين نحن؟ أو هل نحن بنعرف بعضنا كسوريين؟ معقول ما في ناس كبار ووعية بالبلد تعرفنا على بعض وتوعي هالشباب إنه كلنا سوريين؟
16: جد عم نشوف مناظر نحن مو معرفينها، مو متعودين عليها بصراحة بدون زعل.
17: وقصدك وجوه غريبة؟
16: لا لا مو وجوه غريبة، وجوه غريبة تاني شيء أشكال، أشكال هذا الشعر الطويل ولبك لبات ومجي شدينا، هاي مو مو مو مو مو بيتنا هاي.
3: إيه طول بالك عمي، شو هاي أشكال ما أشكال، حسسني إنك عم تحكي عن زومبيات مو عن سوريين. إذا زعجتك لبت لبت منطفية بصراحة. ما بلومك، هذا التفكير كرسه النظام المخلوع وجيلكن يا عمي. لا تواخذني، ها لا تواخذني، كتير متأثر بهي الأفكار. أنا غلطت واخترت السن الغلط، يمكن بدنا حدا أصغر بالسن يقدر يساعدنا نتعرف على بعض كسوريين، دم جديد
18: بعد هالنوح. انتوا بس الجماعة ضوضاء على فكرة، يعني بس عنيق السوريين كله بس طالع صوتكم. شو الشعب اللي يسقط النظام؟ مش شاركت الأول تتشارك بالآخر؟
3: لا مو هيك، لسه من شوي عم نحكي عن الصورة النمطية اللي عند العم، تقوم تفوتنا بصورة نمطية تانية؟ ناقص بس تقلبوها من وين بلشت الثورة، من الشام ولا من درعا، 15 ولا 18؟ ما زبط معنا لا الجيل القديم ولا الجيل الجديد، كله عم ينمط. عطونا حدا هيك جيل وسط بين البينين.
19: الخير يا جماعة، بالله شكوى للحكومة، يعني مشان الله بقى رجعونا العالم محافظاتهم، كتير تبهدلت البلاد، كتير كتير عم نشوف إشكالات ما طبيعي، مو طبيعي المناظر، ناس مو متحممة من سنين، ناس بتنظر للمرأة بطريقة قليلة أدب، بيتعاملوا مع الختارية بطريقة قليلة أدب، مبين المربى يعني كتير كتير مو نحنا. يعني معلش إنه العاصمة بدها تضل مرتبة، بنفهم إنه كل مكان له عاداته وتقاليده، خلص يروحوا على أماكنهم هدول.
3: إيه غالية والطلب رخيص، رخيص يا غالية. يعني هو بصراحة في ريحة إيه، بس ريحة أفكار النظام المخلوع. نحن بدنا غسيل وعقول، تنظيف للصور النمطية، مسح في غباشة مشان نقدر نشوف بعض. تعرفي يمكن نحن السوريين إذا طلعنا رحلة أو سيران مع بعض فينا نتعرف على بعضنا أكثر.
20: حقيقة الشعب السوري ما بيعرف بعضه، يعني سواء كطوائف ما بنعرف
21: نظام الأسد حاول تفريقه
20: بكل تأكيد. نعم. عرض بإدلب، تخيل معي عرض بإدلب، ينزل على حلب، ينزل على حما، ينزل على حمص، يروح على طرطوس، يروح على اللاذقية، يرجع على الحسكة، يرجع على السويدة، يرجع على درعا، على دمشق، وهكذا. عرض من درعا يفتل كل سوريا، عرض من اللاذقية أخذه على إدلب
21: ينقل في الكلون
20: بكل تأكيد.
3: أستاذ نوار برضاي عليك، كأنك نسيت الدير، ذكرت كل المحافظات إلا الدير. شو قصدك الدير ما عندهم مسرح؟ حلوة هلأ أهل الدير يعاتبوك، ناقصاً صورة نمطية الجماعة، 60 سنة والنظام عم ينمط فيهم شي دلال وشي جمال وربابة وقصايد، مو حلوة أبداً نعيد نفس تنميط النظام المخلوع.
22: سوريا 70% منها عشائر.
23: نعم.
22: تمام؟
23: نعم.
22: أنت والمعرض والوزارة على رأسي، لكن أمر أنه تصدر العشائر كطبالة زمارة ما نقبل.
23: شو
22: ما نقبل. أنا هلأ أول شيء شفت بيت الشعر، فنحن لما أجينا هون طبل وزمر كل الناس موجوده.
0: فهمت مش في الموضوع يعني
22: انت اليوم
0: دمار
22: السعوديه كل ثواني فيها مشكله. انت اليوم لما عم تصدر لي كعرب عشائر طبل وزمر انت عم تسيء لي وعم تسيء للشهداء العرب عم تسيء للعشائر.
3: طول بالك ابن العام معلش شوي شوي تزبط الزراعه بدقنا يا سيدي. حقك علينا المعرض الجاي مننزل لكم حفارات نفط ولا كمان هي صوره نمطيه. خلص بلكي المعرض الجاي بنعمل حفله تعارف بين كل المحافظات هيك تجي الناس وتتعرف على بعضها ونعمل بوفيه مفتوح عصاير على حلويات واللي منه.
1: سياده الرئيس تحياتي 100 اهلا وسهلا فيكم. تكاتروا علي بغيابك كلهم بالاجبار خلوني اعترف انه حالات الجبن حمويه.
3: هلا اهم شيء كمان مره ما نتعرف على بعضنا عن طريق الستاند اب كوميدي السوريين لسببين. الاول لانهم ما بيضحكوا، الثاني لانه عم يعزز الصوره النمطيه عنا كسوريين. الاختلاف حلو يا جماعه.
2: هو هذا المجتمع السوري فيه لبت وفيه تبع شو اسمه هذا مجتمعكم يعني لا تتضايقوا. ففيه هذا اللي بيعرف يشرب متة بالطريق وفيه اللي بده يروح على الفور سيزون هنيك ياكل بالشوكة والسكينة. نحن مجتمع كنا ما بنعرف بعض، ما صح لنا نتعرف على بعض أساسا، بنخاف من بعض كتير.
3: إن شاء الله سيادة الرئيس هذا السيزون يكون جامع لكل السوريين. هي الصورة النمطية عن بعضنا كسوريين ما حتنتهي لحتى نتعرف على بعض. الشيء الحلو والمبشر إنه عم تصير مبادرات شعبية وحكومية عم تحارب هي الظاهرة، وعلى فكرة هي الظاهرة الكترونية أكتر ما تكون واقعية، فبتوقع نحن على الطريق الصحيح. ما بتعرفوا يمكن لما نتعرف على بعض أكتر تطلع حلاوة الجبن حلبية. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقة هالأسبوع. شفنا فيها أنه إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في هرمز عليك أن تعرف ماذا يحدث في طرطوس، وأنه مضائق قوم عند قوم فوائده. شفنا أنه الهوية الوطنية هي مو هوية بصرية، هي اختلاف وتنوع والفخر بهذا الاختلاف والتنوع. أما العام الدراسي لازم نشئ منه أول صفحة، وخاصة خاصة بكتاب العربي. وما ننسى نقلكم مشاهدينا أنه صار لنا مع بعض سنة كاملة بالتمام والكمال، مبسوطين بالكل، باللي ابتسم وباللي ضحك واللي زعل واللي شتم. عادي، هي شو الحياة غير أخذ ورد. بنشوفكم الحلقة الجاية.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. احتجاجات بمناطق في دير الزور والرقة والحسكة رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات. العثور على 3 قتلى من عائلة واحدة داخل منزلهم في مدينة السويداء. وزارة الطاقة تحذر سكان الرقة ودير الزور من ارتفاع تدفقات نهر الفرات. والحكومة الألمانية تنشر بيانات تظهر وجود أكثر من 9000 سوري ملزمين بمغادرة البلاد حتى نهاية شهر حزيران الماضي. تجددت الاحتجاجات في دير الزور رفضاً لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار العتال.
1: الآن يبدأ تجمع الأهالي وقطع طريق حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.

0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب، وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. هذا وتجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
1: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار، لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
2: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
3: الحالة بدها تدبير.
4: يا محافظ يا مدير.
3: يا محافظ يا مدير.
4: الحالة بدها تدبير.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حما بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
5: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا. يعني كان صرنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت. ما عم يصرنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا. يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
6: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر صار، في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلا 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس. يعني الوضع صعب جدا.
7: قديش اليوم عم تاخذ تعرف من المواطنين؟
8: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟
7: 2500.
8: قد ياخذ منك؟ 2500. يعني اكثر من هيك ما بتحسن.
7: الموضوع كيف عم بتوفي معكم؟
8: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجار 150 دولار بالشهر، غرفتين قد غرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
9: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع. ما في مكاري، كلهم عاملين اضراب وحقهم، يعني حقهم.
10: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مضبوط، يعني حتى السير ما في سير بالشوارع.
11: بدنا ناخذ 20-25 وهذا ما فرقت زبون، اما يطلع بشرطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
12: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنه بالاسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشه كلياتها. يعني انا اليوم كنت اشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب انا اذا بدي اخلي اجرتي على حالها شلون بدي اعيش انا؟
0: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا، قال إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى

0: ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
1: من 24 ونحن بالست.
2: وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لإيضاح وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. عثر أهالي مدينة السويداء على 3 أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين لا تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء بريس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت البالغ من العمر 49 عاما، وشقيقته لينا محمود ثابت البالغة من العمر 60 عاما، ووالدتهما رضا أبو شلبي البالغة من العمر 85 عاما. وبحسب معلومات جمعتها السويداء بريس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود عيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل آثار دماء تمتد إلى خارجه، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة الثلاثة في الداخل. قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين، ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
3: في مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية، مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث، ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
2: انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
4: بحضور كبرى الشركات الأمريكية، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
5: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى، فكانت الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي، عنا البنك المركزي، عنا وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخصص

0: خص بموضوع الاستثمار.
1: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
2: هلأ طبعاً اليوم أولاً سوريا منفتحة اتجاه الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
1: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت لقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
3: وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير الاقتصادي مصطفى السيد، معنا من برلين. بداية مرحبا بك وصباح الخير أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، ما هي أهمية هذا الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي الذي عقد اليوم في هذا التوقيت بالذات؟
4: الأهمية الكبرى هي أهمية سياسية، وهذا ملحوظ في إدارة المنتدى ككل، فهو برعاية وزارة الخارجية السورية وإدارة التعاون الدولي، إضافة إلى أن أحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي هو من يترأس الوفد الأمريكي. هذه إشارة مهمة من الحكومتين السورية والأمريكية إلى أن المناخ الاستثماري في سوريا ذاهب باتجاه الاستقرار، وذاهب باتجاه مزيد من الثقة بالعملية الاستثمارية في سوريا، خاصة أن معظم أو كبرى الشركات التي وقعت العقود في سوريا هي عقود طويلة الأجل، يعني 25 لسنة فما فوق. بعض الشركات يعني خاصة مثلا الشركات تطوير حقول رميلان، عقد الموقع بحدود 25 سنة، هناك مباحثات معمقة أصبحت بمسألة مد خط كركوك بانياس الجديد لإيصال النفط العراقي إلى موانئ شرق المتوسط. وفي نفس الوقت هناك عقد طويل الأجل مع شركة شيفرون والشركة القطرية لتنقيب على البترول في البلوك رقم واحد البحري في المياه الإقليمية السورية. هذه العقود عمليا أصبحت يعني الموقع، ويمكن القول أن بعض الشركات بدأت التجهيزات والعمل، إضافة إلى أن هناك شركة كونوكو فيليبس الأمريكية بالتعاون مع توتال إنرجي الفرنسي وشركة قطرية ستعمل على عملية إعادة تأهيل قطاع الغاز لتزويد الشبكة السورية بالغاز لرفع كفاءة إنتاج الطاقة العاملة على الغاز في سوريا.
3: نعم، برأيك الرسائل الاقتصادية التي يرسلها هذا الاجتماع للمستثمرين سواء السوريين أو الدوليين، برأيك ما هي هذه الرسائل؟
4: هي كما قلت يعني رسالة سياسية عميقة، إذ نحن لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين
3: نعم
4: قامت الدول العربية برفع العقوبات عن سوريا بعد أن رفعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني سنشهد بداية حلحلة لمسألة حركة رأس المال الاستثماري باتجاه سوريا. هو رسالة دبلوماسية بشكل واضح وصريح، يعني أن الاستثمار الأمريكي سيدخل بشكل مباشر في المشاريع المشتركة جوينت فينشر في سوريا، وهذا يعني رسالة طمأنينة للمستثمر العربي والمستثمر الإقليمي يعني المستثمر التركي والمستثمر الأوروبي الذي سيأتي إلى سوريا. يعني طالما
3: نعم
4: الأمريكان دخلوا الاستثمار
3: سيشجعون
4: في سوريا،
3: الاستثمارات الأخرى. إذا هل برأيك سيكون هل
4: ستكون
3: تفضل
4: تفضلي ستكون البيئة يعني آمنة للاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهذه أهم مسألة في المؤتمر، علما أن يعني المراقب للوضع الاستثماري والاقتصادي في سوريا يعني يشعر بأن هناك تغول لوزارة الخارجية على اختصاصات الوزارات الأخرى، وهذا يجب وقفه ومنح هذه الصلاحيات للوزارات الأخرى لتقوم بأعمالها السيادية بشكل فعال ودقيق وأكثر كفاءة وأكثر حوكمة.
3: نعم، يعني هل يمكن اعتبار هذا الاجتماع اليوم هو نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل نهائي؟
4: بالتأكيد، لأنه عمليا يعني طوال الـ60 سنة الماضية يعني الاستثمارات الأمريكية في سوريا كانت محظورة، يعني وكانت أي شركة أمريكية ستتعامل مع سوريا يعني كانت بالنسبة لها وضعت يعني سمعتها في بيت النار، يعني هذا يعني كانت سوريا منذ تصنيفها كدولة راعي للإرهاب عام 1979 عمليا كانت يعني محرقة لأي شركة أمريكية تحاول التعامل مع
3: نعم
4: سوريا. يعني بالسبعينات كانت شركة جنرال إلكتريك وهي حاضرة في هذا المؤتمر تقدم خبرات وخدمات وعقود جيدة للشبكة السورية لنقل الكهرباء، ولديها خبرة عميقة في
3: نعم
4: السوق السوري، وهي الآن حاضرة في هذا المنتدى، وهذا أمر مبشر لقطاع نقل الطاقة في سوريا.
3: نعم بالتأكيد. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي مصطفى السيد، كنت معنا من برلين.
4: أهلا بكم. أهلا.
3: قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن سوريا تتجه من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانات، وذلك بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي. وأوضح الشعار خلال اجتماع مع وفد اقتصادي أمريكي أن الرؤية تقوم على انتقال الشركات من مجرد بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج داخل البلاد والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية. وأضاف الشعار أن التوجه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن مؤشرات الحركة الجوية في مطار حلب الدولي تعكس تسارعاً واضحاً، حيث استقبل منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية آب الماضي أكثر من 315 ألف مسافر. وبحسب الحصري بلغ عدد الرحلات 3068 رحلة، مع وصول عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 في معدل ارتفاع بلغ 715 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفع عدد الرحلات بنسبة 578%.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال بالانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024.
1: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضنا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024.
0: وفي شأن آخر، قال الشيباني إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تموز الماضي، مؤكدا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
1: اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: هذا وأشادت الولايات المتحدة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، كما رحبت بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون المتحدث الرئيسي في قمة الإعلام العربي 2026 والتي تنطلق أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضحت المديرية في تصريح لوكالة سانا أن الرئيس الشرع سيشارك في حوار استثنائي بعنوان سوريا المستقبل يتناول رؤية سوريا للمرحلة المقبلة وأبرز القضايا المرتبطة بمسارها والتحولات التي تشهدها البلاد، وذلك ضمن أعمال القمة التي تجمع نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والقيادات والمؤسسات الإعلامية العربية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده أجرت زيارة مهمة إلى سوريا في وقت تمر فيه المنطقة بأيام حرجة. وأضاف فيدان أن المباحثات تناولت أيضا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق. وأكد فيدان استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سوريا خلال المرحلة المقبلة. وأعرب فيدان عن سعادته برؤية السوريين يبنون بإرادتهم دولة آمنة مستقرة ومزدهرة تحتضن جميع مكونات المجتمع. هذا وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت بطرطوس وحميميم في أول مهمة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق بين دمشق وموسكو في آب الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وأضافت أن العملية تقدم مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد، والذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. وبموجب هذا الاتفاق ستبقى القوات الروسية في القاعدتين. وكانت قد استخدمت روسيا حميميم وطرطوس لإبراز نفوذها عبر البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. ويوفر ميناء طرطوس لموسكو منشأتها الوحيدة في البحر المتوسط لإصلاح السفن وإعادة تموينها. وزودت موسكو الموقعين بالإمدادات خلال الأشهر الماضية، لكن مهمة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ الإعلان عن اتفاق التاسع من آب.

0: قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا وذلك بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
1: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما بيقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تيركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن التوقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين، لافتا إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
1: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024، نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة، طبعا هو شيء إيجابي إنه الكل عم يرجع للمدرسة.
0: أكد وزير التربية أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عندنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وأحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس. بمجرد أقرارها بالمجلس سيتم البدء بتأليف المناهج. في أحد الأعضاء سألني أنه متى حتبلشوا بتأليف المناهج؟ نحن خلصنا أول مرحلة هي المعايير، بعدين بيجي عنا إقرار المعايير، بعدين التأليف.
0: بدأت البرامج الأكاديمية التخصصية في إدلب بالتوسع لصقل مواهب الشباب وشغفهم العملي بالشق النظري، حيث تتيح هذه البرامج عبر أكاديميات مختصة للطلاب من جميع الفئات العمرية تطوير مهاراتهم ورفدهم بسوق العمل.
2: تتغير اليوم ملامح المسار المهني لعبد السلام بعد سنوات أمضاها في مجال الصيانة معتمداً على الخبرة العملية قبل أن يلتحق ببرنامج متخصص في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ليعزز معارفه العملية بأسس علمية.
3: قبل كان عندي منظور للشغل إنه في قطعة لازم فكها، بس ما لي فهمان أنا القطعة إيش هي شغلتها، بس إنه مشكلة ولازم حلها. فبعد ما تسجلت في المعهد عرفت انه خلاص هاي القطعه شغلتها هيك، ايام بيكون تقصير مو من القطعه، ايام كنت قصير من العمود مثلا الجرانج، فصار عندي نظره اطول لمشاكل السيارات.
2: لا تقتصر برامج التعليم المهني على فئه عمريه محدده، اذ يقبل عليها ايضا من حالت ظروفهم خلال السنوات السابقه دون اكمال دراستهم، كخالد الذي وجد في التدريب المهني فرصه لاكتساب مهاره جديده ودخول سوق العمل.
4: المصلحين اللي بيصلحوا في هذا المجال قليلين شوي، وحتى يعني اللي عم يصلحوا ممكن خبرتهم ضعيفه شوي يعني، فنحن بنحب هاي المصلحه. انا بالنسبه لي هاي المصلحه هي هوايه لالي، فانا بحبها يعني، وبحب اني اتعلمها في طريقه مختلفه يعني، تكون طريقه علميه، في عندي نظره فيها من ناحيه علميه ومن معلومات موثوقه، بحيث يعني يكون في عندنا في هذا المجال تطور في الايام اللي جاي.
2: على مدى 7 أشهر تجمع هذه البرامج بين الدروس النظرية والتدريب العملي، بما يمنح المتدربين معرفة متخصصة في المجال الذي يختارونه.
5: تفعل درجة حرارتها ممكن تؤدي إلى 3.
6: طبعاً في الأكاديمية هان في بأخذوا طلاب اللي هو الجزء الكتابي أو الجزء النظري، وفي الجزء العملي. في الجزء النظري إحنا بنركز على قدرة تطوير اللي هو الفرد أو العامل أو الميكانيكي، على أساس يقدر يواكب ويقدر يصلح ويقدر يواكب التطور الموجود هنا. طبعاً بأخذ جزء ميكانيكي، لأنه عندنا سيارات الهايبريد تعتبر فيها محرك بنزين، محرك احتراق بنزين احتراق داخلي، وفي كمان المحرك الكهربائي.
2: تكتسب برامج التعليم المهني أهمية خاصة في إدلب، حيث حرمت السنوات السابقة كثيرين من إكمال تعليمهم، ودفعتهم في سن مبكرة إلى سوق العمل لإعالة أسرهم. بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية، يجد الشباب في الأكاديميات المتخصصة في إدلب مساراً لصقل مهاراتهم وتطوير شغفهم، والحصول على شهادات أكاديمية تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحولاته. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
7: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي الى محافظة دير الزور القادم من سد الجديران الى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة اسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد الى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2.20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية، بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد كيب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب تمهيداً لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتتزامن الدراسات مع أعمال شق طرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة في الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
8: احنا طالعين بشهر رواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار الموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بده يسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب السيد المحافظ محافظ ادلب والوزيره واخونا ورئيسنا احمد الشرع ينظر بامرنا، لان وضعنا سيء جدا جدا.
9: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائله مثلا 6 اشخاص، ايش بدي يقدي له هاي هذا الراتب؟ وبنفس الوقت في عندنا باقي الوزارات رواتب 500 دولار 600 دولار، وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن امورنا يعني على الاخر على الاخر يعني. وطبعا نحن بالنسبه لنا خبرنا يعني المديره المسؤوله عنا بمديريه ادلب، وهي على اساس تواصلت مع الوزاره بهذا الامر. يعني نحن ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
10: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي هاي دار ابني كمان الثاني.
11: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
10: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير، فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار، ويجي يلاقيها رجم رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي. يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
11: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت، وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
12: يجيب لي حديدات بيهن تجيب ربطة الخبز كل شلمحلي الله، ويشتغل بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت اليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي. ثلاث بنات ترامل.
11: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم، وذلك لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
13: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية، لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
14: هلا انا موظف من الصبح للساعه 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياه وتطورات الحياه والاولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغله ثانيه. فانا ما لقيت غير المتور او يعني شغله التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعه 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كان غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
13: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12,560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72,600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
15: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دورياً كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
13: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: نفت إدارة مشفى درعا الوطني ما تم تداوله حول إضراب المشفى عن العمل، مؤكدة أن الأقسام الطبية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. وأوضحت إدارة المشفى في بيانها أنها تحقق في حادثة اعتداء على أحد كوادرها، مؤكدة أنها تتابع قانونيا مع الجهات المختصة الحادثة لاتخاذ كل الإجراءات ومحاسبة المعتدين وفقا لأحكام القانون. كما شددت على موقفها داعم لكل عاملي المشفى لضمان سلامة كوادرها. سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في المياه الناتج عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شامل للآبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آبارا زراعية أم مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. هذا وكشفت السلطات الألمانية أن أكثر من 9,800 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا حتى نهاية حزيران الماضي، في وقت تشهد فيه سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولا ملحوظا. وبحسب بيانات نشرها البرلمان الألماني، يحمل نحو 6,781 من الملزمين بالمغادرة تصريح إقامة مؤقتة، مقابل 3,000 شخص لا يحملون هذا التصريح، في حين غادر أكثر من 4,000 سوري البلاد طوعا منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 2,700 شخص ضمن برامج العودة المدعومة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 73,786 قتيلاً. كما وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية من جراء توقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمات الطبية. هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي على من فيها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، ويأتي ذلك ضمن عمليات البحث المستمرة بموجب المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 من تموز الماضي بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل وسط محدودية الإمكانات والآليات المتوفرة لدى الطواقم. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليهم واعتقال 13 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محررا. وفي محافظة طوباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 153 مخططا منذ مطلع عام 2026. وأوضحت الهيئة أن عدد المخططات الاستيطانية في الضفة بلغ 100 مخطط تستهدف بناء 12,300 وحدة استيطانية منذ مطلع العام، وأضافت أن هذه المخططات يضاف إليها 53 مخططا تستهدف بناء 5,783 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر تعد جزءا من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيمنع أي محاولة للعودة إلى المنطقة. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية أو تنسحب من جنوبي لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، مهددا باستهداف كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطانا.
1: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
1: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
0: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
1: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
1: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
0: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
1: فمن هي سعاد في شعرك؟
0: هي سعاد
1: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
0: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
1: السياب ليس شاعرا؟
0: لك تحرجني أنت أستاذ.
1: تحين من كفي إلي مناكب، ما هذه الصورة؟
0: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسيا ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعا عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيرا في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

لا تبنى الدول بالقوة وحدها ولا تحافظ على مكانتها بالاقتصاد والسلاح فقط. هناك قوة أخرى تستطيع أن تجعل الدولة أكثر حضوراً وتأثيراً، يطلق عليها القوة الناعمة. تبدأ من المجتمع نفسه، من فضاء مدني قادر على التعبير والمشاركة، ومن ثقافة وإعلام وفنون تفتح المجال أمام التعدد وتسهم في بناء الثقة بمؤسسات الدولة. في سوريا الجديدة يرتبط ذلك بسؤال أكبر: أي صورة تريد سوريا أن تقدمها عن نفسها بعد عقود تركت آثاراً عميقة في علاقاتها بمواطنيها وفي صورتها أمام العالم؟ وكيف يمكن الانتقال من إرث الدولة الأمنية إلى وطن جامع تكون هويته أوسع من الانقسامات وصورته أكثر تعبيراً عن مجتمعه وتنوعه؟ وكيف تبنى استراتيجية تجعل من مجتمعها وثقافتها وإعلامها وهويتها أدوات تأثير؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: على خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تعتمد القوة الناعمة للدول على الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والدبلوماسية العامة والسياحة وغيرها كأدوات للتأثير. مزيد من التفاصيل حول القوة الناعمة في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: القوة الناعمة هي قدرة الدولة على التأثير في سلوك الآخرين وجذبهم لتحقيق ما تريده من دون استخدام القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية المباشرة، بل عبر الجاذبية والإقناع. وينسب هذا المفهوم إلى عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي، الذي قدمه مطلع تسعينيات القرن الماضي وطوره لاحقا في كتابه القوة الناعمة وسائل النجاح في السياسة الدولية. ويرى ناي أن مصادر القوة الناعمة الأساسية تتمثل في الثقافة والقيم السياسية والسياسات العامة عندما تعد شرعية وتحظى بالاحترام داخليا وخارجيا. فكلما ازداد إعجاب الآخرين بما تمثله الدولة، ازدادت قدرتها على التأثير في مواقفهم وقراراتهم من دون حاجة إلى الضغط أو التهديد. وعلى خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تقوم القوة الناعمة على كسب العقول والقلوب. لذلك أصبحت الثقافة والتعليم والجامعات والإعلام والدبلوماسية العامة والفنون والرياضة والابتكار وحتى جودة المؤسسات العامة أدوات مؤثرة في تعزيز مكانة الدول وصورتها على الساحة الدولية. ولا تقتصر القوة الناعمة على تحسين السمعة فحسب، بل تتحول أيضا إلى رصيد استراتيجي ينعكس على الاقتصاد والسياسة. فالصورة الإيجابية للدولة تساعد على جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة واستقطاب الطلاب والباحثين وتوسيع الشراكات الدولية، كما تمنحها قدرة أكبر على التأثير في الرأي العام العالمي وفي مواقف الحكومات الأخرى، حتى عندما لا تمتلك تفوقا عسكريا أو اقتصاديا كبيرا. ولهذا أصبحت دول كثيرة تستثمر في بناء علامتها الوطنية ودعم صناعاتها الثقافية والإبداعية وتطوير إعلامها بوصفها أدوات لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
0: القوة الناعمة، نناقش هذا الموضوع في الجمهورية الثالثة مع الدكتور عبد القادر المنلا الفنان الإعلامي من أمستردام، مرحبا بك. والسيد علي سفر الكاتب والصحفي من ستراسبورغ فرنسا، مرحبا بك. والدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية من حلب، مرحبا بك. أبدأ معك سيد عبد القادر، ما هي شروط القوة الناعمة؟ كيف نستطيع أن نقول بأن دولة تستطيع أن تبني قوة ناعمة دون حريات عامة وخاصة وفضاء مدني حر؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني كما ورد في التقرير، فالقوة الناعمة هي كل ما يملكه المجتمع من أدوات حوار، أدوات ثقافية، أدوات إعلامية، تستطيع أن تجذب المجتمع بشكل عام إلى خط شبه موحد، إلى نمط تفكير يغذي مفهوم المواطنة، بمعنى أن يكون خارجا عن السياق المتصل بالقبيلة، بالطائفة، بالعشيرة، بالإثنية، أن تغني هذا المفهوم بشكل أساسي. كل الأدوات، كل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المعركة، وهي معركة في الحقيقة أصعب من المعارك العسكرية، يجب أن توظف إلى أبعد مدى. وبالتالي مجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي لا أعتقد أنها تستطيع أن تعمل بمفردها بعيدا عن الدولة، مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تدعم أيضا من مؤسسات الدولة، من الوزارات بشكل رئيسي. يعني نحن الآن في مرحلة صعبة جدا وحرجة جدا، وأعتقد أن على كل وزارة أن تشكل فرق عمل، مجموعات عمل تهتم بتقديم ندوات، بتقديم حوارات.
0: سنتحدث عن الأدوات ثقافية. لكن نستطيع الآن أن نقول دكتور عبد القادر أن القوة الناعمة مرتبطة بشكل مباشر بالحريات المدنية؟ وهنا يعني انتقل للسيد علي. سيد علي، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا الآن أن تصنع هذا التوازن؟ قوة ناعمة لكن مع

0: معقد أكثر مما يبدو، ولا سيما أنه نحن هلأ حاليا عم نربط بموضوع الحريات ونشاط المجتمع المدني ونشاط المجتمع بشكل عام، بينما في تجارب عالمية بتقول أنه هذا ما هو شرط، يعني الحريات ليست شرط أساسي من أجل أنه دولة ما تفرض صورتها بشكل إيجابي إلى حد ما أمام العالم. فيني أعطي أكثر من مثال، ولا سيما الصين. الصين عندها قوة ناعمة، قد نختلف على طبيعة هذه القوة الناعمة، ولكن هي قوة تفرض وجودها في العالم من خلال الصناعة.
1: طب هل تغير الأدوات، تغير أدوات القوة الناعمة يتغير بارتباطها بالحريات؟ كما ذكرت الصين تفرض قوتها الناعمة من خلال الاقتصاد، من خلال الصناعات الصغيرة، غزت العالم لكن دون حريات. هل بتغير الأداة تتغير ارتباط الأمر بالحرية؟
0: طبعا، لأنه بشكل أساسي ما فيك تتركي مقدرات المجتمع وتاريخ المجتمع وأدوات المجتمع إن كانت في الماضي ولا في الحاضر أو حتى في المستقبل بيد الدولة فقط. وعندما تسيطر الدولة على كل هذه الأدوات فهي تترك أو لا تترك أمام المجتمع أو أمام الآخرين سوى منفذ واحد أو نافذة واحدة لرؤية ما يوجد في هذا المجتمع أو ما توجد في مقدرات هذا المجتمع. المطلوب حقيقة بلحظة ما أن يتحول مفهوم القوة التي تدخلت من أجل الحصول أو إتاحة السلطة لأفراد المجتمع، أن يتحول مفهوم القوة من قوة خشنة إلى قوة ناعمة. كيف يحدث هذا؟ يحتاج بشكل أساسي إلى فتح المجال العام وخلق آليات وقوانين من أجل أن يساهم الجميع فعلا في صناعة صورة المجتمع أو صورة الدولة أو صورة تاريخ هذه الدولة وطريقة تقديم هذا التاريخ وتقديم التراث الثقافي وغير ذلك.
1: طيب، مرحبا بك أيضا سيد ياسين. إذا سألناك بالحديث عن هذا الأمر، فعلا من يصنع القوى الناعمة، المجتمع أم المؤسسات الدولة، أم هي شراكة مشتركة، أم يجب أن يترك الأمر بهامش أكبر للمجتمع؟ و أيضا هل فعلا يمكن استخدام القوى الناعمة أحيانا لإدارة انطباع، بمعنى أنه ربما تستخدم بطرق سلبية ليس بطرق إيجابية، يعني وهذا يعمل عليه من قبل مؤسسات أو من قبل دول سياسات إلى آخره؟
2: حياكم الله، مساكم الله بخير جميعا أنتم والزملاء المشاركين والسادة المتابعين. ابتداء لابد أن نستحضر أنه مصطلح القوى الناعمة حينما يطلق يراد به العمل على الساحة الخارجية، ولكن حتى تكون للدولة قوة ناعمة مؤثرة على الصعيد الخارجي ينطلق من حسن البناء والتأسيس في الداخل. لذلك حتى جوزيف ناي حينما يعني أوضح هذا المصطلح كان يتحدث عما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الحرب الباردة، بعيدا عن القوة الخشنة، ما الذي يجب عليها أن تعمله حتى تحقق مصالحها. ولكن يعني اتصالا بالسؤال الذي ذكر، على من تقع مسؤولية هذه القوة؟ لا يمكن أن تقوم الدولة بها وحدها، لأنه ستبقى الصورة مشوشة. نحن نريد من القوة الناعمة، أو هكذا اصطلاحها أساسا، هي التأثير في الآخرين بالإقناع وليس بالإكراه. هذا الإقناع حينما يأتي دائما، إذا أتى دائما بقبعة الدولة أو الحكومة، لن يكون مقبولا عند كل الناس. ولذا هنا تدخل خطوط متغيرة، فقد يؤثر ميسي مثلا كلاعب كرة للأرجنتين، قد يعطيها رصيد للأرجنتين أكثر ما تعطي كل مؤسسات الأرجنتين. قد يعطي فنان بارع مؤثر أيضا كذلك، حينما تصنع الدراما القوة الناعمة المؤثرة كما نجد في أثر الدراما التركية أو غيرها. لذا حينما نتحدث عن قوة ناعمة، نحن نتحدث عن قوة مؤثرة مجتمعة لا يمكن أن تنهض بها الدولة وحدها. المجتمع المدني لا يمكن أن يتحرك أيضا دون رؤية واضحة. لذا حينما يتحدثون هم عن شروط القوة الناعمة يذكرون ثلاثة شروط. الشرط الأول لنجاح أي قوة ناعمة، طبعا المؤشر العالمي للقوة الناعمة لنسخة 2025 يمكن أن نتخذه نحن نموذج. اليوم عندنا هذا المؤشر اللي بدأ من بداية 2000، هذا المؤشر فيه 193 دولة. مع الأسف سوريا حتى 2025 كان رقمها 127، علما أنه عندنا دول عربية متقدمة، الإمارات رقمها 11، السعودية 20، قطر 23، وطبعا بالصدارة كما ذكر الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسويسرا وألمانيا. ولكن هذه الدول لا تعتمد على

0: والناعم وحدها. وكما ذكر أيضا موضوع الحريات سيأتي لاحقا، لنجاح القوة الناعمة وحسن تأثيرها لابد أن ينطلق من الإصلاح في الداخل، لأن
1: نعم.
0: هذه الصورة التي ستنبني، يعني هنا قد يقال أنه لما مع سقوط النظام وبدء التحسن الذي حصل ربما نأتي عليه، لما بقيت سوريا في هذا الموقع المتأخر بخلاف ما حصل مثلا في الموضوع الإعلامي، أنه خلال ثانية
1: نعم،
0: صار في
1: رفع
0: قفز
1: في مؤشر
0: تاريخي
1: الحريات الإعلامية.
0: 36
1: نعم
0: مرتبة،
1: نعم
0: لأنه هذا الأمر يعتمد على المدى الطويل، ولذا يقولون أنه الديمومي والاستمرارية
1: يعني هي
0: والمؤسساتية والتنوع
1: هذا هو
0: هذه
1: أساس القوى
0: ركائز اختلاف
1: الناعمة.
0: لنجاح أي
1: نعم،
0: قوة ناعمة.
1: الموضوع أنها على المدى الطويل تعمل بهدوء ويكون أثرها على المدى الطويل لكن أكثر ديمومة. بكل الأحوال، سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عددا من السوريين ما أكثر شيء يمكن أن يحسن صورة سوريا أمام العالم. نتابع كيف كانت الإجابات ونعود لنكمل النقاش.
2: نحسن الصورة باحترامنا للقوانين، باحترامنا لحقوق الإنسان، ونحن طبعا واجبنا كمواطن، طبعا هذا أي مواطن سوري يفرج للعالم أنه سوريا بلد آمن ومستقر، وهذا الشيء طبعا من خلال شو؟ من خلال محبتنا لبعض، الالتزام بقوانين الدولة.
3: لا، يمكن شوية تحسين المظهر الحضاري لسوريا. مثل ما بنعرف كلنا هي سوريا بلد سياحي، فيها خيرات وفيها أماكن كتير حلوة، لكن للأسف عنا مشكلة بالوجه الحضاري، سواء من تراكم نفايات مثلا، من عدم احترام قوانين البلد من السكان البلد نفسهم.
4: هل عن طريق الدراما، السينما، الأفلام، مثل ما بتعمل بوليوود وهوليوود، بتعطي صورة حلوة، صورة صحيحة عن البلد، البلدان الغربية، نحن كمان لازم نهتم بالدراما أكثر، نهتم بالسينما، نهتم بالفن، موجود الفن لأنه هو بيعكس صورة البلد الصحيحة.
5: إزالة الحقد والكراهية بين الناس ولحتى نعمر سوريا جديدة، نحن المفروض نكون عم نساعد بعض بتنظيف الشوارع، إزالة القمامة من الشوارع، نحسن صورة البلد بأي طريقة نحن فيها.
6: والنظافة والمعاملة والشركات السياحية إذا بتيجي لهون مع الجروبات مع الكذا، الشغلات كتير مهمة بالبلد هون.
7: ممكن يطلع سوريا بأحسن صورة للعالم. أنا بظنني السياحة، السياحة بلدنا بلد كتير حلو يعني.
8: هلأ الاستثمارات هي أكتر شيء بخلي صورة إيجابية للدول الثانية، والأمان أنا برأيي هيك.
9: ممكن أحد الطرق لنحسن صورة سوريا أمام العالم أنه نحن نهتم بالمرافق السياحية، لأنه نحن بلدنا غنية بالأماكن السياحية، وجودنا في موقع مميز على البحر المتوسط، الغابات، الوديان، الأنهار، فكلها يعني نحن ما بنقصنا شيء عن تركيا مثلا، نفس الأماكن وحتى أحلى في بعض الأماكن.
10: في عندنا شغلتين بيحسنوها بقوة، أولا في الداخل، سوري في الداخل، ثانيا سوري في الخارج. سوري في الخارج أبدع في كافة المجالات وبين العالم أنه هو إنسان فعال وناجح وين ما راح.
1: ونعود للنقاش دكتور عبد القادر، بعد أن سمعت آراء المواطنين والمواطنات يعني عن موضوع القوى الناعمة، ربما سوريا تمتلك كل الأدوات لكن طريقة الاستخدام لهذه الأدوات، ما هي أمثل طريقة لأن فعلا تقدم سوريا نفسها للعالم بصورة مختلفة؟ إذا أخذنا مثالا عن ذلك الدراما تحديدا، إلى أي مدى هذا الأمر يشكل قوة ناعمة على البداء البعيد؟ وسوريا كان لها يعني للأمانة كان موجود هذا الأمر في سوريا، صناعة الدراما، يعني كيف تستطيع استثمار الدولة الجديدة هذا الأمر مرة أخرى؟
11: يعني السؤال هنا ضد من سنستخدم هذه القوة. القوة الناعمة هي قوة بالنهاية،
1: نعم.
11: قوة فكرية، قوة مدنية، قوة ذهنية. ضد من سنستخدم هذه القوة ومن أجل ماذا؟ بالتأكيد نحن اليوم في أمس الحاجة إلى، ذكرت أنا هذا قبل قليل وأريد التأكيد عليه، إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة. هذا يتطلب التخفف من الكثير من الأعباء الفكرية والذهنية التي سادت في من من من من الإرث الكبير جدا، إرث 50 عاما من حكم آل الأسد، وكل ما وكل الأثر الذي تركه على المجتمع. فبالتالي استخدام القوة الناعمة في هذا السياق يجب أن يركز بالدرجة الأولى على إعادة تعريف مفهوم المواطنة، وهذه هي الخطوة الأولى التي التي يمكن أن ننطلق من خلالها قبل أن نتحدث في موضوع الدراما، تخفيف الأنا المتضخمة أو معالجة الأنا المتضخمة، تخفيف النزاعات الطائفية والعنصرية وما شابه ذلك. ولو سمحتي يعني فقط أريد أن أذكر هنا جذر المشكلة، هو لا يعود فقط لحقبة الأسد وإنما هو موغل أيضا في التاريخ. يعني ما زال مفهوم القبيلة والأنا المتضخمة والأنوات المتضخمة أيضا أو مجموع الأنا، مفهوم النحن أيضا هذا المفهوم المتضخم، بالإضافة إلى مفهوم القبيلة مفهوم الفخر
1: يعني مفهوم العمل على الإطار الداخلي بإيجاد هوية وطنية جامعة يشكل ربما تثبيتا للذاكرة السورية الحقيقية.
11: هذا كله يجب العمل عليه. فقط سألتيني عن موضوع الدراما، يعني هذا كله مقدمة لأدخل إلى
1: نتحدث عن الأدوات الآن لأننا نعم تفضل.
11: الدراما كأداة أساسية، يعني نحن اليوم في سوريا نشهد أمرين، أولا محاولة إعادة تدوير ذات الأدوات التي عمل فيها بالدراما بفترة الأسد والتي فيها ما فيها طبعا من الفساد والتجارة وتحويل هذا الفن إلى تجارة بحتة وإلى بزنس. اليوم يتم أو هناك محاولة حقيقية من قبل الحرس القديم في الدراما لإعادة التموضع وإنتاج ذات النمط القديم. اليوم نحن أمام فترة مختلفة تماما، يجب
1: إذن
11: أن
1: هذه
11: تكون
1: أداة خطيرة
11: مقطوعة الصلة تماما بالفترة السابقة.
1: هذه نقطة مهمة، يعني هذه ربما أن تستخدم الأداة الناعمة بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي من خلال
11: أحيانا تعطي عكس يعني المفعول إذا لم يتم استثمارها بشكل صحيح. وبالتالي نحن يجب أن نقطع الصلة بكل الطرق التي كانت يتم التعامل فيها مع الدراما وأن نبني أسس جديدة لإنشاء إنتاج درامي حقيقي يتناسب مع طموحات السوريين في سوريا ما بعد الأسد، وهذه نقطة هامة جدا.
1: وهذا يأتي من خلال منظومة متكاملة، لأنه كما ذكرنا موضوع الدراما هو صناعة، لذلك تثبيت نقاط متحددة لكي تكون هذه القوة الناعمة وهذه الأداة بتصدير الصورة للخارج واقعية وتقدم صورة حقيقية بالأحرى أكثر من موضوع واقعية، حقيقية عن المجتمع السوري المتنوع. سيد علي، فعلا المجتمع السوري المتنوع، هذا الموضوع إلى أي مدى يجب أن يستخدم ضمن القوى الناعمة بأدوات، يعني بأدوات محددة، مثلا نشر الثقافات المتعددة في سوريا من خلال المهرجانات، من خلال السياحة، من خلال البعثات الثقافية في الدول، باعتبار أنه يجب أن يكون في كل سفارة في الدول، كل سفارة سورية بعثة ثقافية يعني تنشر هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا التنوع أداة مهمة؟
0: الحقيقة أنا بدي يعني أول شيء رد على بعض التفاصيل اللي انحكيت وبنفس الوقت أعطف على سؤالك أو جواب لسؤالك.
1: طيب تفضل.
0: حكى الدكتور عبد القادر على مسألة إعادة التدوير وهي مسألة جدا مهمة. هذا بيخليني أسأل حالي أنا وأسأل يعني الآخرين أنه نحن في سوريا ماذا نمتلك فعليا من أدوات تصنع صورة مختلفة عن سوريا. تاريخيا نظام الأسد وحتى مثل يعني ممكن يكون قبل نظام الأسد، المفردات الأساسية اللي انحكت مثلا بأسئلة الشارع كلها تتمحور حول الأدوات، يعني أدوات المعيشة، بمعنى أنه بيقول لك بدنا نظافة، بدنا تعامل، بدنا يكون في اهتمام بالأمكنة. هذا أمر طبيعي يحدث في كل الدول، يعني أي دولة ما عندها يمكن 10% من المقومات الموجودة في سوريا تهتم بالنظافة وتهتم بالأمكنة.
1: أيضا تبع الحديث عن موضوع الاهتمام بالسياحة، وأيضا موضوع السياحة هو من أهم الأدوات، يعني هناك دول عرفت للعالم بس من باب السياحة أنها يعني بوابات للسياحة.
0: صحيح، ولكن مجرد زيارة الأمكنة السياحية لا تصنع صورة جيدة عموما،
1: يعني ضمن الأدوات. نعم تماما ضمن الأدوات.
0: ضمن الأدوات. الفكرة اللي بدي أوصلها مشان ما أطول بالشروحات أنه نحن إذا كانت لدينا ذخيرة من أجل صناعة صورة جيدة فهذه الذخيرة تحتاج إلى تطوير، بمعنى أنه نحن ما عاد فينا
12: نشتغل بنفس الطريقة القديمة، أنه لما بنسأل عن الشام مثلا ما بنتخيل غير الحارة الشامية والقصص المستقاة من الدراما
1: نعم.
12: البيئية.
1: نعم.
12: أعطيك مثال بسيط، أنا زرت بالزمانات المعرض الدولي اللي صار في شنغهاي، وهذا المعرض يعني الأكسبو كل العالم موجودة فيه، كل الأجنحة كانت تركز على التنمية والدرجة التي وصلتها التنمية في تلك البلدان، لكن الجناح السوري كان يضع مفردات باب الحارة، البيئة نعم. الشامية وبعض الصناعات الكونسروة. شوفي قديش في فرق بين
1: فوارق.
12: نظرة
1: نعم.
12: الآخرين، فارق كبير جدا. طبعا هذا أنا اللي بدي أرجع فيه لمسألة إعادة التدوير. إذا كانت الدراما مثل ما عم يقول الدكتور عبد القادر، وأنا أشاركه بوجهة النظر، إذا كانت الدراما
1: بنفس الطريقة القديمة فهي ستكون أسوأ.
12: الطريقة القديمة أنا شخصيا ستكون أسوأ، لأننا ستظهر سوريا بعد الثورة وبعد المخاض الكبير الذي عاشه السوريون، ستظهرهم كحالة متدنية.
1: لذلك يعني سيد علي نحن نتحدث عن أدوات، أدوات هي معروفة للقوة الناعمة، لكن استخدام هذه الأدوات في المرحلة الجديدة بطرق جديدة، يعني الأداة نفسها يتم استخدامها، مثالا على ذلك الدراما. لكن موضوع التنوع، لماذا سألتك عن موضوع التنوع؟ لأن سوريا فيها عرب وكرد وسريان وتركمان، وهذا بالنسبة للقوميات، فيها طوائف متعددة، فيها مطبخ متنوع وغني جدا. هناك تعلم أنت في أوروبا دول معروفة صدرت نفسها من خلال مطابخها، هذه أحد الأدوات لو كانت صغيرة. وهناك تجارب سورية متميزة في عدة مجالات في دول المهجر، لذلك سألت عن موضوع التنوع إلى أي مدى إن استخدمه بشكل صحيح هو مهم.
12: تمام، أنا حديثي عن الذخيرة، كل هذه التفاصيل
1: ذخيرة.
12: هي ذخيرة من أجل صناعة ذخيرة كاملة ومتقنة وخامة جيدة. لكن تخيلي معي ويتخيل الجمهور أنه نحن نصنع مثلا مهرجان من أجل الموسيقى والرقصات الفلكلورية ونجيب من كل المحافظات، هذا مادة جيدة، ولكن شكل إدارة هذه الذخيرة وإيصالها
1: تمام.
12: بصورة جيدة إلى العالم يحتاج إلى أدوات مختلفة. بمعنى أنت هلأ حاليا إذا بدك تستعيدي مهرجان بصرة اللي هو مهرجان الفنون الشعبية، تحتاجي إلى إعادة تفكير كيف نصنع هذا المهرجان ونوصله للعالم
1: بأدوات عصرية أو بطرق عصرية بطرق مناسبة،
12: أدوات عصرية، ولكن كيف نصنع هذه الأدوات العصرية؟ بحكي بسرعة شديدة
1: نعم،
12: ويمكن يكون مدخل للحوار. أول شيء حاليا نحن شو عم نستخدم اذا نحن بدنا نقدم صورتنا للخارج؟ حاليا كل المؤسسات، وشفنا هلا حاليا بمعرض دمشق الدولي، عم تاخذ من الذخيره اللي اعتمدت عليها الثوره السوريه في تقديم ثوره السوريين امام العالم ضمن مفهوم القوه الناعمه
1: نعم.
12: تمام، لكن نحتاج الان الى انه هي الذخيره بعد شوي رح تصير متكررة وكل الناس بيعرفوها. ماذا سنقدم للعالم كصورة عن سوريا خلال الفترة
1: طيب.
12: القادمة
1: طيب.
12: إذا لم يكن هناك استراتيجية موجودة لدى المؤسسات التي تصنع
1: يعني
12: المحتوى
1: نتحدث فعلا عن هذا نعم سنتحدث عن هذه النقطة. دكتور عبد القادر، فعلا كيف نصنع استراتيجية مبنية على كل الأدوات الموجودة وتقديمها بطرق عصرية تتناسب مع الوقت الحالي، بحيث أنه وكما ذكرت أنت في بداية حديثك أن القوة الناعمة هي تأثيرها على المدى البعيد ولا تأتي بشكل مفاجئ.
11: يعني هو يتم التركيز يتم التركيز الآن على موضوع الصورة الجيدة التي يجب أن تنقل
1: طيب.
11: إلى العالم. نحن اليوم نريد أن نصنع صورة جيدة للمواطن، يعني نريد أن نعيد صياغة المواطن بحيث يستطيع
1: طيب.
11: هو أن يكون هذه الصورة التي تنقل للعالم. القوة الناعمة أحيانا تتحول إلى قوة مائعة، وهذا ما حدث وما يحدث تماما في مجال الدراما، أصبحت قوة مائعة حقيقية تعتمد على الشهرة وعلى التجارة وعلى البزنس وعلى المشاهير بصرف النظر عن القيمة وبصرف النظر عن الموضوع المطروح، وهذا بحد ذاته أمر يعني يمشي بالاتجاه المعاكس تماما مع ما هو مطلوب في الحقيقة. لذلك أنا لما أطالب بإعادة النظر بمفهوم الدراما الوطنية، يعني بمعنى كانت الدراما في السنوات الأخيرة تصنع في سوريا لكي تباع في الخليج و
1: معروف يعني
11: انتهى الموضوع
1: يعني لم تبني او يعني هي كانت وصلت الى مرحله لا باس بها لكنها لم يعني تبني شيء. لكن اسمح لي
11: فرصه حقيقيه
1: طيب
11: لإعادة هذا المفهوم.
1: طيب نعم تفضل. اسمح لي دكتور ياسين، ليس فقط الدراما هي احد الادوات، لكن نتحدث الان عن استراتيجيه متكامله متعلقه بكل ادوات القوى الناعمه التي اثرها ياتي لاحقا، لكن يجب أن يبنى لها بشيء عصري كما ذكر يعني الضيفي السيد علي والسيد عبد القادر، موضوع الثقافة، الفن، الرياضة، السياحة إلى آخره، لكن بناء الاستراتيجية هو الأهم.
0: بداية من الأفضل أن نميز بحسب أيضا ما ذكر جوزيف ناي، أن نميز ما بين المصادر، مصادر القوى الناعمة وأدواتها. ما يأتي ما يعني كان الحديث فيه حتى الآن حديث عن الأدوات.
1: نعم.
0: قد تكون دولة ما غنية بمصادر الطاقة أو بالمصادر الغذائية وميتة من الجوع. عندنا تجارب الدول الإفريقية وما فيها من ثروات ومستوى المستويات المتدني فيها. كذلك اليوم حينما نتحدث عن سوريا، لو أننا جئنا لنتحدث عن مستويات الطاقة، موارد الطاقة في سوريا ومشاكل البنزين والديزل اللي عم تصير. لذلك حينما يتحدثون عن القوى الناعمة يميزون ما بين المصادر والأدوات. الأدوات هي التي تأتي من هذه المصادر وتعكس الاستثمار الجيد لهذه
1: ما
0: المصادر.
1: ما سماها السيد علي الذخيرة. المصادر هي الذخيرة كما سماها السيد علي. نعم الذخيرة.
0: مصادر القوى الناعمة لا تقف عند الجاذبية الثقافية كما ذكرت. عندنا القيم السياسية، عندنا النموذج الاقتصادي، وهذه قضايا مهمة.
1: نعم.
0: لذلك نحن لا نستبعد، وعلى ذكر معرض دمشق الدولي، لا نستبعد أنه حتى الجانب العسكري قد يكون جزءا من القوى الناعمة حينما يكون لخدمات فصل النزاعات والخدمات التي رأيناها أحيانا للجيش بالمساعدة بالإغاثة وبإطفاء الحرائق وبغيرها. لذلك المؤشرات حينما تذكر مؤشرات القوى الناعمة التي نحن اليوم في سوريا بأمس الحاجة إليها، يذكر البعد الاقتصادي، وهذا اليوم مهم جدا لا سيما مع الحديث عن يعني ورود خيار سوريا بديلا عن مضيق هرمز. عندنا القيم الدبلوماسية والقيم التقدم الذي حصل والذي أحرز على الصعيد السياسي متقدم جدا، مع أنه حتى اليوم عملنا الدبلوماسي والتقدم الذي حصل يحصل بأفراد، كونه مع الأسف أكثر السفارات اليوم حتى الآن ما زالت على كوادر النظام.
1: نعم.
0: البائد ولا
1: نعم.
0: تتعاون بشكل مطلوب.
1: نعم.
0: كما سرب في فضيحة يعني السفارة في البرازيل.
1: نعم.
0: موضوع العلاقات الاقتصادية، المجالس الأعمال التي نشطت، صار عندنا أكثر من 13 مجلس أعمال مشترك مع دول أخرى. هذه قضايا مهمة، هي كلها تؤثر. القوى الناعمة بالنهاية رصيد متكامل. الجزء الثقافي مهم جدا كونه رأس حربي.
1: طب مع الإمكانيات والأدوات كيف نبني استراتيجية متكاملة تجعلنا نستخدم هذه الإمكانيات بأدوات مناسبة بأفضل الطرق؟
0: وهذا لا يكون إلا من خلال مظل ابتداء. يعني الآن حينما تشتغل كل وزارة، يعني الآن لو أن ذكرنا الشؤون الثقافية، الشؤون الثقافية ليست مهمة وزارة الثقافة وحدة. كل ما يؤثر بثقافة الناس ونمط حياتهم، يعني يدخل فيها الإعلام وتدخل فيها السياحة ويدخل فيها التربية والتعليم وكذلك الأوقاف وشؤون الديانة. طيب هذه كلها هل تعمل برؤية واحدة باستراتيجية واحدة؟ خلينا نكون صريحين، لا.
1: نعم.
0: طيب الآن إذا جئنا إلى كل منظومة القوى الناعمة من القيم السياسية، يعني اليوم حينما تركز القيم السياسية الدبلوماسية السورية على قيمة وتريد أن ترسخها، لأنه نحن شئنا أم أبينا ورثنا سوريا الكبتاغون، سوريا الإرهاب، سوريا الاستبداد.
1: صحيح.
0: طبعا وبالمقابل نحن
1: يعني
0: كنا مصنفين على الإرهاب، فنحن الآن المعركة الأساسية بمعارك القوى الناعمة هو بيقولوا في عنا سمعة وفي عنا تصورات. طيب هذه التصورات، هذه السمعة
1: تغير
0: السابقة،
1: تغير السمعة والصورة النمطية، وهذا حدث من خلال يعني مسارات سياسية ودبلوماسية لكن هل هذا يكفي؟ يعني كما ذكرت تعاون تماما تعاون وزارة واحدة ليس مع الباقي.
0: الدبلوماسية في جنب، والتربية والتعليم عم تشتغل على قيم في جنب،
1: نعم.
0: والدراما أو شؤون يعني الثقافية في جنب، دون نظلة لن تنتج. ولذا حينما ننظر في التجربة الإسرائيلية، مؤسسة التعاون الدولي أسست بعد تأسيس إسرائيل بقليل ب 58،
1: نعم.
0: إيران عندها مظلة موحدة لكل ما يتعلق بالقوة الناعمة، ويرأس المرشد الأعلى الإيراني. طيب لذلك لأنه هي عم تصيغ صورة الدولة، وهي اللي عم توزع الرؤى على كل المؤسسات السياسية والاقتصادية وكل هذه، لأنه تنطلق من رؤية موحدة،
1: نعم.
0: وهذا
1: طيب.
0: الذي نحن بحاجة إليه ابتداء.
1: يعني من الجيد أنك ذكرت بعض التجارب بغض النظر عن رأينا بهذه التجارب والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى تجربة كولومبيا التي عملت على تغيير صورتها المرتبطة بالمخدرات والجماعات المسلحة والعنف من خلال الاستثمار في القوى الناعمة. نتابع تجربة كولومبيا مع زميل بهاء.
13: هل تستطيع دولة ارتبط اسمها بالحرب والعنف أن تغير صورتها في أعين العالم؟ تجربة كولومبيا تقول نعم. فبعد أكثر من 5 عقود من النزاع الداخلي وما خلفه من عنف وتهجير وإرث ثقيل ارتبط بتجارة المخدرات والجماعات المسلحة، أدركت كولومبيا أن مسارات السلام والإصلاح وحدها لا تكفي، وأن معركة الصورة لا تقل أهمية عن معركة استعادة الاستقرار. لذلك اعتمدت كولومبيا على القوة الناعمة لإعادة تقديم نفسها للعالم بوصفها بلدا للثقافة والتنوع والإبداع، فوضعت استراتيجية لكسر الصورة النمطية من خلال الاستثمار في الأدب والفنون والموسيقى والهوية الثقافية والسياحة. وتحول الإرث الأدبي للكاتب الحائز على جائزة نوبل جابرييل غارسيا ماركيز إلى أحد أبرز رموز الحضور الثقافي الكولومبي عالميا، وأصبح جزءا أصيلا من سردية الدولة الجديدة التي أرادت أن تعرف بالإبداع بدلا من العنف. ولعل مدينة ميدلين تمثل أوضح تجليات هذا التحول، فبعد أن كانت في تسعينيات القرن الماضي رمزا للجريمة المنظمة، أصبحت نموذجا عالميا في التجديد الحضري من خلال دعم الثقافة والتعليم والمكتبات العامة والابتكار، حتى اختارتها اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب لعام 2027. وهكذا لم تعتمد كولومبيا على الإجراءات الأمنية وحدها لاستعادة مكانتها، بل أعادت كتابة قصتها أمام العالم مستندة إلى الثقافة والهوية والإبداع بوصفها مصادر نفوذ لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
1: إذن بعد أن تابعنا تجربة كولومبيا دكتور عبد القادر، تجربة كولومبيا يعني عرفت من خلال أمور كثيرة، منها الفن، منها القهوة، منها الرياضة يعني، ومن خلال المواد يعني المادة التي عرضت أهم الطرق التي قامت بها، وربما هي فعلا مشابهة لسوريا بالموضوع أن سوريا كانت يعني كما تم الحديث منذ قليل معروفة بالكيبتاغون، معروفة بالعنف بالقتل. الآن ما هي الصورة التي يجب أن يتم العمل على تصديرها لسوريا من دولة خرجت من صراع وعنف إلى دولة تبني بكل الطرق وبكل المقدرات تبني إنسانها وتبني بلادها؟
11: يعني رغم قسوة الحرب وقسوة سنوات الحرب، إلا أن السمة الحضارية لم تفارق السوريين، لا في داخل السوري ولا بالنسبة للسوريين الذين خرجوا إلى بلدان المهجر، تحديدا في أوروبا، في أمريكا، في تركيا. ظل السوري مقترنا بالحالة الحضارية بشكل عام، ولكن يعني أنا أرى هنا خطأ منهجيا أننا نركز في الحقيقة على كيف نصدر صورتنا. نحن لدينا مشاكل كبيرة في الداخل، يجب استخدام القوة الناعمة في الداخل السوري قبل أن نصدر صورتنا إلى الخارج. يعني لا نريد أن نبدو وكأننا نرتب بيتنا فقط عندما يأتي الضيوف، وعندما لا يكون لدينا ضيوف فالبيت فوضى. إذن هو البدء من استثمار هذه النزعة الحضارية الموجودة في داخلنا، و استخدام القوة الناعمة في مقارعة القوة الخشنة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم
1: يعني
11: اليوم مساهمة فعالة
1: بناء المواطن
11: مساهمة
1: السوري
11: فعالة
1: على كل
11: فقط
1: مستويات
11: الجملة
1: يعني
11: مساهمة فعالة في تشويه الشخصية السورية الحقيقة. هناك قاموس من المفردات البذيئة من الشتائم المتبادلة ما بين مناصري الأطراف جميعا. هناك لغة كراهية شديدة جدا وعالية، وهناك أيضا حالة من الاستقطاب من قبل النجوم والمشاهير. هناك خطأ منهجي حقيقي في التصدي لهذه الحالة. لذلك أنا أعتقد أننا يجب أن ننظف بيتنا الداخلي
1: يعني
11: لذلك
1: أولا. قلنا دكتور عبد القادر بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان يبدأ يعني من داخل سوريا، وبناء على تقديم صورة السوري الحقيقي، السوري المواطن الذي
11: بناء مفهوم المواطنة بالضبط،
1: الذي هو سليل ثقافات متنوعة ومختلفة، يقوم بعد ذلك يعني تلقائيا يجب أن يتم تصدير هذا الأمر إلى الخارج.
11: لا نهتم إلى تصدير صورتنا بحيث لا تكون أيضا متطابقة مع واقعنا مع داخلنا. عندما نرتب هذا البيت الداخلي سيبدو للآخر بصورته الأجمل، وسيكون دائما مرتبا.
1: من الأهم دائما ترتيب البيت الداخلي، لكن أحيانا هناك ما يحدث يعني، وأنت أشرت قريبا لهذا الموضوع، دعوة ما يسمى المؤثرين دون النظر إلى المحتوى، النظر إلى عدد المتابعين، إلى أي مدى هذا الموضوع يعني قوة ناعمة حقيقية فيما يحدث الآن في دولة مثل سوريا، وأنت تلاحظ أنه كل مرة يكون هناك ردود أفعال سلبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كما تحدثت.
11: هي قوة موبوءة الحقيقة، قوة ناعمة ولكنها قوة موبوءة بصرف النظر عن دعوتهم أو عدم دعوتهم.
1: حتى لو تم جلب يعني من يقدم محتوى جيد ومحتوى
11: لا طبعا أصحاب المحتوى الجيد أصحاب المحتوى الجيد بالتأكيد هؤلاء لهم قيمتهم ولهم تأثيرهم، ولكن أغلب المحتويات المنتشرة اليوم والتي يتم الاهتمام بها والتي تلاقي شهرة وصدى كبيرين أغلبها محتويات حقيقة موبوءة وتدعو إلى كراهية وتدعو إلى تفسخ المجتمع بشكل مقصود أو غير مقصود. والاهتمام بها وعدم محاربة هذه الظواهر بالقوة الناعمة بطريقة أو بأخرى هذا سيشل المجتمع وسيسحبه إلى الخلف. إذن أمامنا المهمة الصعبة في الداخل السوري، وهي مهمة متشعبة جدا، وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية أيضا أن يعني أن تقف حائط صد إزاء كل هذه الهجمات التي تزيد من الكراهية بين السوريين وتزيد أيضا من رسم صورة مشوهة للسوريين في الخارج.
1: نعم سيد علي، إلى أي مدى أيضا موضوع الإعلام يساهم في تصدير سوريا بقوة يعني أو تكون قوة ناعمة حقيقية؟ حريات الإعلام باعتبار أن يكون السوق مفتوح لتقدم سوريا كل وجهات النظر من خلال مؤسسات إعلامية خاصة وغير خاصة، وبرأيك كيف يتم قياس هذا الأمر بأنه سوريا نجحت ضمن مؤشرات محددة في قوة ناعمة في مجال محدد ليس فقط الإعلام؟ نحن نسأل عن الإعلام لأنك من خلفية إعلامية.
12: الحقيقة يعني الإشارة لموضوع المؤثرين بيصب بموضوع الإعلام.
1: نعم.
12: المؤثرين اللي عم يتم استدعائهم من أجل إظهار سوريا الجديدة وين عم يروحوا؟ خلينا نحكي بصراحة وبشكل مكشوف. نعم. وبدون ما نخبي شيء.
1: تفضل.
12: لما بيجوا على سوريا بيحضروا المناسبة اللي هن داعينهن عليها، وبعدين بيروحوا على سوق الحميدية بيصوروا الأكل والطبخ والنفخ، وبعدين إذا يعني إذا حدا فيهن الشهد ممكن يقدم لك شو المنتجات السورية اللي عم تتصنع، المنتجات التراثية السورية. يعني هن بالنسبة لهن عم يروحوا على النمط، عم يحاولوا يركزوا، لأنه هن ما يعني مع احترامي للجميع، ولكن هذا المؤثر هو يلبي حاجيات الجمهور تبعه، ما راح يروح يجتهد مشان يقدم شيء جديد للجمهور إذا كان هذا الجمهور بيطلب منه فقط هاي المسألة.
1: ولا أي مدى فعلا التنميط ضرر على سوريا، موضوع التنميط إلى أي مدى مضر بسوريا؟
12: بده يقدم فقط مادة مسلية لجمهوره. يعني بده يرجع يحط السوريين ضمن النمط التقليدي أنه هدول السوريين هن طبخ ونفق وشغلات من هذا النوع فقط.
1: نعم.
12: يعني
1: نعم.
12: بالمقابل الإعلام اللي عم يشتغل هلأ حاليا بسوريا وبنحكي كمان بصراحة كمان مفتون بأنه يصدر صورة نمطية عن السوريين أن السوريين هلأ حاليا كلهم ملتحين، كلهم خلفياتهم دينية، وأن سوريا هي فقط حاليا هي هذا الشيء. المشكلة أنه نحن حاليا في سوريا على خلفية كمان وجود معارضة تستغل هذه النقاط من أجل التشكيك في السلطة الجديدة ومستقبل سوريا تحت إدارة هذه السلطة. حاليا من الصعب أنك تقدمي بالإعلام صورة مختلفة إذا لم تحل هذه القضايا. بمعنى أنه إذا كنت بدك تشتغلي بالإعلام على تقديم صورة جديدة للمواطن السوري، وأنا بشارك الدكتور عبد القادر بهذا الأمر أنه نحن بدنا نحسن الوضع بيننا وبين بعض كسوريين. إذا هذا الإعلام لم يقدم أنه هاي سوريا الجديدة هي سوريا للجميع وسوريا من أجل أنه نحن نحط أساسات للمستقبل بناء على وجودنا كلنا بتنوعنا، ولكن ليس من خلال نمط واحد هو اللي لازم يتصدر لأنه هو بيرضي مجموعة من الناس الموجودين على مفاصل القرار.
1: طيب سيد ياسين، إلى أي مدى نستطيع أن نضمن أن لا تتحول هذه القوة الناعمة دعاية حكومية تصدر السلطة نفسها من خلالها وتنمط المجتمع السوري من خلالها؟ كيف يجب أن يكون هناك ضوابط؟ وهل فعلا من الممكن أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر باعتبار أن الدولة يعني بالدرجة يعني ليس بدرجة أكبر لكن هي المسؤولة بشكل أكبر عن موضوع تقديم الصورة للعالم عن سوريا؟
0: نعم، انطلقتم بالحديث والمنطلق صحيح أنه القوى الناعمة هي ليست سلاحا بيد الدولة أو بمعنى الحكومة وحدها، وإنما يشترك فيه المجتمع المدني، الجامعات، المؤسسات التعليمية، المجتمع، لنقول المجتمع حتى نميز ما بين
1: لكن
0: المجتمع.
1: لكن المقدرات الأكبر هي بيد الدولة، بيد مؤسسات الدولة.
0: نعم. يعني. ولكن الصورة حينما الآن لو أننا نظرنا مثلا في التجربة الإيرانية مع ما تصرفه إيران، وكانت قدرت حتى 2012 بين 2010 و2012 بأكثر من مليار دولار صرفت إيران فقط على اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة بها التي هي من أهم أدواتها للقوى الناعمة. الآن هذا المليار كم أفاد إيران بمقابل أنه عندها مجتمع غير يعني الصورة كما ذكر الدكتور عبد القادر عفوا لم تعكس صورة حقيقية للمجتمع ولذلك لم تؤثر. اليوم لو أن نظرنا في مؤشر القوى الناعمة لا وجود لإيران رغم كل ما فعلته من التغلغل سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق.
1: إذن من الغير الممكن
0: لأنه كان قوة سلطة
1: يعني لا تستطيع السلطة أن تصدر نفسها وتستخدم القوى الناعمة لتصدير نفسها والدعاية لها
0: أو ستفشل. بينما لو أن نظرنا في التجربة التركية الآن مركز يونس إمرأة كم يقدم مركز يونس إمرأة أو كم تقدم الدراما خارج الإطار الحكومي؟ كم تقدم؟ طبعا هذه الدراما كونها خارج الإطار الحكومي أحيانا تقع عليها مخالفات كما عقبت بعض المسلسلات في تركيا ولكن بالنهاية تعمل. لذلك حيوية المجتمع هو الضامن، وحينما نقول حيوية المجتمع فهذه مسؤولية النخب المجتمعية حتى يبقى المجتمع حيا هو الذي يوجه الحكومة وهو الذي يؤثر. أنا أتفق تماما مع ما ذكر أنه نحن قوتنا مدى قوتنا الناعمة لابد أن تنطلق ابتداء من قوة داخلية حتى تكون القوة مؤثرة، وإلا ستكون قوة سلطة وتزول. حتى الدراما التي صنعت سابقا وكما ذكر أيضا كانت يعني تصنع لبعض الدول ويعني أثرت ماديا، أثر منها بعض الفنانين ولكن لم تصنع شيئا بالنسبة لسوريا. لم تعطي سوريا ما أعطته الدراما التركية لتركيا، لم تعطي ما أعطته مثلا القوى الناعمة اليابانية أو السويسرية لتلك الدول. لذلك نحن حينما نتحدث عن قوى ناعمة نريد أن تنطلق من مجتمع حي، وهذا المجتمع الحي بقدر ما بيكون متعاون بقدر ما بيكون متنوع، لأنه نحن شئنا ما بينا وأخشى أن تكون يعني التلطيش تاعيت اللحية إجت يمي ما أننا مختلفين. هذا التنوع بالنسبة إلينا هو مصدر قوي إنا.
1: السيد علي لا يقصد ذلك، هو يحتفل لا يكون هناك تنميط،
0: ليست مشكلة
1: لا يكون هناك تنميط، لكن هو جزء يعني اللي نتوقف عند هذه النقطة، موضوع الشكل هو جزء من الحرية الشخصية والسيد علي لا يقصد ذلك.
0: وهذا
1: ولو شعرت أنه يقصد ذلك لأوقفته حينها. لو شعرت أنه يعني
12: إذا عم تسمعوني بس
0: المشكلة كانت التي عبث بها النظام هي أنه عبث في إدارة التنوع.
1: طيب
0: وإلا فمع إدارة صحيحة للتنوع السوري سيكون قوة للمجتمع السوري.
1: طيب تفضل سيد علي، يعني بأقل بثلاثين ثانية.
12: أنا بس عم بعتذر منه للضيف لأخونا ياسر أنه أنا ما عم شوف صورتكم هلأ حاليا، يعني بس أنا عم بسمع صورتكم. نعم. فأنا بعتذر تفهم
1: وأنا يعني
12: أنا مفهوم بشكل عام.
1: مفهوم سيد علي.
12: بشكل عام.
0: مفهوم. إذا طيب. لا بالعكس أنا أردتها حتى تكون فعلا هي دليل على ما بيننا من تنوع أنه هو قوة ليس ضعف ولا إشكال.
1: وهو يا دكتور ياسين أنا لو شعرت لثانية واحدة أن الموضوع مقصود لما كنت سمحت به. بكل الأحوال هذا هو جزء من التنوع كما ذكرت. بدقيقة واحدة دكتور ياسين لتكمل فكرتك لأني أريد أن أنهي هذه.
0: نعم، القوة الناعمة لابد أن تنبني على استمرارية، وهذه الاستمرارية يكون لابد أن يكون فيها مرونة، لابد أن تنطلق من تنوع، وطبعا هذا واحد من أهم الركائز التي تكون في القوة الناعمة. فلا نستطيع أن نعول على القوة الثقافية وحدة على العمل الثقافي. لابد أن نهتم بالعمل بالإصلاح المؤسساتي لأنه هو جزء من الصورة. يعني الآن بكل التعهدات التي حصلت في الاستثمارات كم جاء منها فعليا؟ إذا كانت قوانيننا لم تعدل
1: صحيح، هي منظومة كاملة متعلقة بالمجتمع والقوانين والدولة
0: وكذلك المؤسساتية.
1: نعم، انتهى وقتي.
0: ما زال الفساد ينخرها. فإصلاح المؤسسي طيب. هو من أهم الركائز للانطلاق بقوة ناعمة. نعم. تجعل لنا موقعا متقدما على المستوى الدولي إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. الدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية كنت معنا من حلب. شكرا للدكتور عبد القادر المنلا الفنان والإعلامي كنت معنا من أمستردام، والسيد علي سفر الكاتب والصحفي كنت معنا من ستراسبورغ في فرنسا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطانا.
4: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
3: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
4: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
3: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
4: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
3: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
4: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
3: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيراً جداً.
4: فمن هي سعاد في شعري؟
3: هي سعاد
4: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
3: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعراً ولا يمكن أن يكون شعراً.
4: السياب ليس شاعراً؟
3: لك تحرجني أنت أستاذ.
4: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
3: فيا قلبي يركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
9: كاميرا الناس.
8: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق. كان عمه نائباً في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948. كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. احتجاجات شعبية جديدة ضد ارتفاع أسعار المحروقات بعدة مناطق في دير الزور والرقة والحسكة. مقتل محام ووالدته وشقيقته داخل منزلهم في مدينة السويداء. انطلاق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في دمشق لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة. وقفة احتجاجية لموظفين في الشؤون الاجتماعية في إدلب للمطالبة بزيادة الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية. تجددت الاحتجاجات في دير الزور رفضاً لرفع أسعار المحروقات، حيث تجمع محتجون في مدينة الشحيل بريف المحافظة وقطعوا طريق حقل العمر عند دوار الاعتال.
1: تجمع الأهالي وقطع طريق حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.

0: كما شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة احتجاجات رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، وأظهرت لقطات مصورة إضرام محتجين النار بعدد من الإطارات على أحد طرقات البلدة مطالبين بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات. وفي ريف الحسكة أقدم محتجون بمدينة تل تمر على قطع الطريق الدولي M4 الرابط بين تل تمر وحلب، وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأدى إغلاق الطريق إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط العابرة للطريق الدولي، ما تسبب بتعطل حركة النقل في المنطقة. كما شهدت منطقة تل براك احتجاجات تخللها حرق إطارات على الطريق الرابط مع مدينة القامشلي. تجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
1: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار. لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
2: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
3: الحالة بدها تدبير.
4: يا محافظ يا مدير.
3: يا محافظ يا مدير.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حما بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
5: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا. يعني كان صار لنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت. ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصير عم ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
6: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماس الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر صار في، كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلا 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس. يعني الوضع صعب جدا.
7: قديش اليوم عم تاخذ تعرف من المواطنين؟
8: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك، قد اخذ منك؟
7: 2500.
8: قد اخذ منك؟ 2500، يعني اكثر من هيك ما بتحسن.
7: الموضوع كيف عم بتوفي معكم؟
8: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجار 150 دولار بالشهر، غرفتين قد الغرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
9: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه انا شفتهم، والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع. ما في مكاري، كلهم عاملين اضراب وحقهم، يعني حقهم.
10: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مضبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
11: بدنا ناخذ 20 25، وهلا ما فرقت زبون اما يطلع بشرطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
12: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنه بالاسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما راح نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشه كلياتها. يعني انا اليوم كنت اشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب انا اذا بدي اخلي اجرتي على حالها شلون بدي اعيش انا؟
0: نتعرف في هذه المادة إلى أهم خطوات الحكومة في التعاطي مع ملف المحروقات منذ سقوط النظام المخلوع.
13: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة، ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات للتر والمازوت إلى 1.4 دولارات للتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل

0: ألف برميل يوميا، يقابلها إنتاج محلي بنحو 100 ألف برميل يوميا.
1: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا، قال إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
2: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
3: من 24 ونحن بال 26.
1: وحول تداعيات رفع أسعار المحروقات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور. وأوضح المجلس أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لإيضاح وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. وبحسب المجلس يأتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي للمجلس. عثر أهالي مدينة السويداء على 3 أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين ما تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء بريس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت البالغ من العمر 99 عاما وشقيقته لينا محمود ثابت البالغة من العمر 60 عاما ووالدتهما رضا أبو شبلي البالغة من العمر 85 عاما. وبحسب معلومات جمعتها السويداء بريس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود عيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل آثار دماء تمتد إلى خارجه، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة الثلاثة في الداخل. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة إلقاء القبض على أفراد عصابة متورطة بارتكاب جرائم الخطف والسلب. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان لها إن العملية أسفرت عن ضبط مواد مخدرة كانت بحوزة أفراد العصابة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. نفذت كتائب الهندسة في الجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير آخر حقول الألغام في منطقة قارة بريف في دمشق، وذلك باستخدام كاسحات الألغام. وبدأت الوحدات عملياتها في 3 آب الماضي، وتمكنت من إتلاف أكثر من 1500 لغم من مخلفات الحرب بعد نقل بعضها وإتلاف القسم الآخر في مواقع آمنة بهدف تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. يشتكي مواطنون في بيت جن بريف دمشق من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، حيث شب حريق على أطراف البلدة من جراء سقوط قذائف مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
4: اجوا 6 سيارات توغل على كرومتين يعني مر الطريق، وبعد شي ساعة بلشوا يضربوا قصف، ضربوا 4 قذائف وكروم زيتون هبت يعني احترقت الكروم زيتون.
5: عم تيجي اسرائيل ليل نهار عم

0: وتحولينا نسواننا عم تفزع مش عم زرج تعرضنا عم يجيب الكروم ليل نهار دايرين حولينا شولون عنا فاتل عنا بحريب أخذت سل جبل الشيخ بدون شيء فاتل عنا إلن عنا شيء فاتوا علينا بحريب إذا فاتوا علينا بحرب وصلوها هالي الأمم المتحدة للولايات المتحدة وصلوها شنو عنا استفارنا عم تفزع أجموا علينا قتلونا ست شباب.
1: قال معاون محافظ حلب علي حنورة إن حادثة سجن عين العرب كوباني وقعت إثر استعصاء نفذه أحد المساجين ما أدى إلى وفاة 10 مساجين وإصابة 16 آخرين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
2: في مساء يوم الجمعة الماضي حصلت حادثة مؤسفة في سجن عين العرب كوباني نتيجة استعصاء أقدم أحد المساجين على إحراق بطانيته. تفاقم الأمر وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في البداية مما أدى إلى وفاة واختناق 10 مساجين وإصابة 16 آخرين. حاليا المصابين هم قيد المعالجة في المشفى. كل الرحمة للمتوفين وكل العزاء لأهالي الضحايا. قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لتقف عند ملابسات ومجريات الأحداث ليكون كل كوادر السجن القائمين على السجن قيد التحقيق.
1: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول من عام 2024.
3: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضينا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
1: وفي شأن آخر قال الشيباني إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تموز الماضي، مؤكدا أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
3: اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 آب بعد قرابة 2 من الإغلاق المحكم، وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: هذا وأشادت الولايات المتحدة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشادت بخطوات سوريا الأخيرة في ملف التزاماتها النووية، ورحبت كذلك بتعاونها مع الوكالة وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة، وبدأت تقديم تقارير كاملة ودقيقة بما يتوافق مع اتفاق الضمانات. قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون المتحدث الرئيسي في قمة الإعلام العربي 2026، والتي تنطلق أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضحت المديرية في تصريح لوكالة سانا أن الرئيس الشرع سيشارك في حوار استثنائي بعنوان سوريا المستقبل، يتناول فيها رؤية سوريا للمرحلة المقبلة وأبرز القضايا المرتبطة بمسارها والتحولات التي تشهدها البلاد، وذلك ضمن أعمال القمة التي تجمع نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والقيادات المؤسسات الإعلامية العربية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده أجرت زيارة مهمة إلى سوريا في وقت تمر فيه المنطقة بأيام حرجة. وأضاف فيدان أن المباحثات تناولت أيضا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق. وأكد فيدان استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأعرب كذلك عن سعادته برؤية السوريين يبنون بإرادتهم دولة آمنة مستقرة ومزدهرة تحتضن جميع مكونات المجتمع. هذا وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين قالت إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت طرطوس وحميميم في أول مهمة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق بين دمشق وموسكو في أب الماضي، وذلك بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وأضافت أن العملية تقدم مؤشراً أولياً على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد، الذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية ستبقى القوات الروسية في القاعدتين. وكانت قد استخدمت روسيا حميميم وطرطوس لإبراز نفوذها عبر البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر ميناء طرطوس لموسكو منشآتها الوحيدة في البحر المتوسط لإصلاح السفن وإعادة تموينها. وزودت موسكو الموقعين بالإمدادات خلال الأشهر الماضية، لكن مهمة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ الإعلان عن اتفاق التاسع من آب.

0: قال وزير التربية والتعليم محمد تركو خلال جلسة استماع في مجلس الشعب، قال إن لدى وزارة التربية خطة طارئة تتضمن تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا بشكل مستعجل، وخطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم.
1: طبعا المنظومة التربوية الهدف الأساسي في وزارة التربية ضمن خطتها الاستراتيجية هو الانتقال من معالجة الفجوات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قوة وعدالة ضمن مكوناتها الخمسة. نحن في وزارة التربية عندنا خطتين هلا عم نشتغل عليهم، عندنا خطة طارئة وخطة استراتيجية. الخطة الطارئة الهدف منها تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، هي الخطة الطارئة. أما الخطة الاستراتيجية نعمل على تطوير منظومة التعليم. يعني مثل ما يقولوا في شيء إسعافي وفي شيء استراتيجي.
0: وأضاف تركو أن التحدي الكبير بالنسبة لوزارة التربية هو استيعاب عدد الطلاب، موضحا أن توقعات العام الحالي لعدد الطلاب يبلغ 6 ملايين، لافتا إلى أن الزيادة مدفوعة بعودة اللاجئين وعودة الطلاب المتسربين.
1: التحدي الكبير لوزارة التربية هو استيعاب الطلاب ضمن المدارس. بعد التحرير 2024، نهاية 2024 كان عدد الطلاب بالمدارس 4,300,000. العام الماضي كان العدد 5,300,000، بمعنى زاد 1,000,000 طالب. هذا العام القادم اللي بلش من أسبوع نتوقع يكون العدد 6,000,000، 6,000,000 طالب. فهذا التحدي الأساسي نحن قدام وزارة التربية، أنه نأمن مدارس ومقاعد وكادر تدريسي، بالإضافة للعدد الموجود هو العدد المتزايد اللي هو ما يعادل 1,000,000 طالب. طبعا شو سبب الزيادة؟ عودة اللاجئين، النزوح الداخلي، التسرب عم يرجعوا على المدارس، وزيادة الولادات الطبيعية. فنحن التحدي الأكبر عم نحكي على الواقع هلا هو التزايد والرجوع إلى المدرسة. طبعا هو شيء إيجابي أن الكل عم يرجع للمدرسة.
0: أكد وزير التربية أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تحديث وتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت المعايير الوطنية للمناهج تمهيدا لبدء عملية بنائها وتأليفها، وهي حاليا لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: المناهج واقعة مثل ما حكيتوا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى تطوير. نحن صار عنا مجلس، إذا بتتابعوا أكيد شفتوا جلساته، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا المجلس يتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، هو برئاسة فخامة الرئيس. هذا المجلس هو اللي بيرسم السياسات التعليمية في البلد، اللي بيتصدى للقضايا الاستراتيجية، وأحدى أهم القضايا هو موضوع المناهج. وزارة التربية أنهت منذ 6 أشهر المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة، وهي حاليا في المجلس. بمجرد أقرارها بالمجلس سيتم البدء بتأليف المناهج. في أحد الأعضاء سألني أنه متى حتبلشوا بتأليف المناهج؟ نحن خلصنا أول مرحلة هي المعايير، بعدين بيجي عنا إقرار المعايير، بعدين التأليف.
0: بدأت البرامج الأكاديمية التخصصية في إدلب بالتوسع لصقل مواهب الشباب وشغفهم العملي بالشق النظري، حيث تتيح هذه البرامج عبر أكاديميات مختصة للطلاب من جميع الفئات العمرية تطوير مهاراتهم ورفدهم بسوق العمل.
2: تتغير اليوم ملامح المسار المهني لعبد السلام بعد سنوات أمضاها في مجال الصيانة معتمداً على الخبرة العملية قبل أن يلتحق ببرنامج متخصص في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ليعزز معارفه العملية بأسس علمية.
3: قبل كان عندي منظور للشغل إنه في قطعة لازم فكها، بس ما لي فهمان أنا القطعة إيش هي شغلتها، بس إنه مشكلة ولازم حلها. فبعد ما تسجلت في المعهد عرفت انه خلاص هاي القطعه شغلتها هيك، ايام بيكون تقصير مو من القطعه، ايام بيكون تقصير من العمود مثلا الجرانك، فصار عندي نظره اطول لمشاكل السيارات.
2: لا تقتصر برامج التعليم المهني على فئه عمريه محدده، إذ يقبل عليها أيضاً من حالت ظروفهم خلال السنوات السابقة دون إكمال دراستهم، كخالد الذي وجد في التدريب المهني فرصة لاكتساب مهارة جديدة ودخول سوق العمل.
4: المصلحين اللي بيصلحوا في هذا المجال قليلين شوي، وحتى يعني اللي عم يصلحوا ممكن خبرتهم ضعيفة شوي يعني، فنحن عم نحب هاي المصلحة. أنا بالنسبة لي هاي المصلحة هي هواية لي، فأنا بحبها يعني وبحب أني أتعلمها في طريقة مختلفة، يعني يكون طريقة علمية في عندي نظرة فيها من ناحية علمية ومن معلومات موثوقة، بحيث يعني يكون في عندنا في هذا المجال تطور في الأيام اللي جاي.
2: على مدى 7 أشهر تجمع هذه البرامج بين الدروس النظرية والتدريب العملي، بما يمنح المتدربين معرفة متخصصة في المجال الذي يختارونه.
5: تفعل درجة حرارتها ممكن تؤدي لتلف.
6: طبعا في الاكاديميه هان في بياخذوا طلاب اللي هو الجزء الكتابي او الجزء النظري وفي الجزء العملي. في الجزء النظري احنا بنركز على قدره وتطوير اللي هو الفرد او العامل او الميكانيكي على اساس يقدر يواكب ويقدر يصلح ويقدر يواكب التطور الموجود هان. طبعا بياخذوا جزء ميكانيكي لانه عندنا سيارات الهايبريد تعتبر فيها محرك بنزين، محرك احتراق بنزين احتراق داخلي، وفي كمان المحرك الكهربائي.
2: تكتسب برامج التعليم المهني أهمية خاصة في إدلب، حيث حرمت السنوات السابقة كثيرين من إكمال تعليمهم ودفعتهم في سن مبكرة إلى سوق العمل لإعالة أسرهم. بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية، يجد الشباب في الأكاديميات المتخصصة في إدلب مساراً لصقل مهاراتهم وتطوير شغفهم والحصول على شهادات أكاديمية تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحولاته. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
7: بحضور كبرى الشركات الأمريكية، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
8: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى، فكان الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي، عنا البنك المركزي، عنا وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
7: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
9: هلأ طبعاً اليوم أولاً سوريا منفتحة اتجاه الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
7: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت لقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضم الصور تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن سوريا تتجه من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانات، بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي. وأوضح الشعار خلال اجتماع مع وفد اقتصادي أمريكي أن الرؤية تقوم على انتقال الشركات من مجرد بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج داخل البلاد والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية. وأضاف الشعار أن التوجيه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن مؤشرات الحركة الجوية في مطار حلب الدولي تعكس تسارعاً واضحاً، حيث استقبل منذ بداية عام 2026 حتى نهاية آب الماضي أكثر من 315,000 مسافر. وبحسب الحصري بلغ عدد الرحلات 3068 رحلة، مع وصول عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 في معدل ارتفاع بلغ 715% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفع عدد الرحلات بنسبة 578%. بحث مسؤولون وممثلون عن قطاع النقل البري في سوريا ولبنان باجتماع في دمشق، بحث آليات تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، لا سيما عمليات المناقلة على الحدود في منطقة جديدة يابوس. وقالت وزارة النقل إن الاجتماع استعرض آلية العمل المعتمدة عليها حالياً على الحدود وانعكاساتها على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب السبل الممكنة لتنظيم العمل وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع. وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات المطروحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاعي النقل في سوريا ولبنان، وزيادة لانسيابية حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية. بدأ مجلس مدينة الرقة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم منطقة مستجد نكيب 3 شرق سوق الهال باتجاه حي المشلب تمهيداً لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وقال رئيس المجلس علي الحسين إن العمل يتضمن إجراء مسح طبوغرافي وإعداد الدراسات عبر لجان مختصة قبل رفعها إلى وزارة الإشغال العامة والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتتزامن هذه الدراسات مع أعمال شق لطرق رئيسية في محيط المنطقة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل حركة الأهالي والحد من التوسع العمراني العشوائي. نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب وقفة احتجاجية للمطالبة العادلة بزيادة في الرواتب أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
10: احنا طالعين مشان الرواتب، احنا مقطوع راتبنا 90 دولار للموظف. انا مثلا عندي 6 اولاد، ال 90 دولار المقطوع ايش بدي اسوي للتسع اولاد؟ احنا نطالب سيد المحافظ، محافظ إدلب والوزيرة وأخونا ورئيسنا أحمد الشرع ينظر بأمرنا، لأن وضعنا سيء جدا جدا.
11: يعني راتب موظف نحن مثلا 120 دولار لعائلة مثلا 6 أشخاص، إيش بدي أقدي له هاي؟ هذا الراتب، ونفس الوقت في عنا باقي الوزارات رواتب $500 $600 وعندهم بدل مواصلات وعندهم بدل سكن، ونحن أمورنا يعني على الآخر على الآخر يعني. طبعا نحن بالنسبة لنا خبرنا يعني المديرة المسؤولة عنا بمديرية إدلب، وهي على أساس تواصلت مع الوزارة بهذا الأمر، يعني احنا ما طلعنا لحتى استنفذنا كل الوسائل.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
12: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي دار ابني كمان الثاني.
13: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
12: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي، بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيهن، شايف شلون في يوم من الأيام.
13: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت، وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
14: يجيب لي حديدات بيهن تجيب ربطة الخبز كل شيء محلي الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت الأيام عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات رامل.
13: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائماً في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
15: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية، لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
16: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية، فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة. بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
15: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
17: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دورياً كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
15: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تتزايد أكوام النفايات في شوارع المدينة وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة، وتتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يومياً رغم تعزيز أسطولها بآليات جديدة.
18: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثاً عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
19: عمال النظافة قليلين كتير، عمال النظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وتضل ماشي،
20: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبانة من جوال نجيبها لهون على زحفة كلاسة، أقسم بالله العظيم.
18: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب أسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
21: هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبعها إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
18: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن. ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
22: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة، لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: نفت إدارة مشفى درعا الوطني ما تم تداوله حول إضراب المشفى عن العمل، مؤكدة أن الأقسام الطبية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. كما أوضحت إدارة المستشفى في بيانها أنها تحقق في حادثة اعتداء على أحد كوادرها، مؤكدة أنها تتابع قانونيا مع الجهات المختصة الحادثة لاتخاذ كل الإجراءات ومحاسبة المعتدين وفقا لأحكام القانون. كما شددت على موقفها الداعم لكل عاملي المستشفى لضمان سلامة كوادرها. سجلت محافظة درعا أكثر من 1500 تبليغ عن آبار مخالفة ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم مصادر المياه والحد من أزمة الشح المائي. وقال رئيس مجلس مدينة نوى محمد مأمون العمارين، قال إن المحافظة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة مياه الشرب التي شهدتها خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في المياه، وذلك كان ناتجاً عن مواسم الجفاف خلال السنوات الماضية. وأوضح العمارين أن المحافظة وجهت جميع الوحدات الإدارية لإجراء إحصاء شاملاً للآبار الموجودة ضمن مناطقها، سواء كانت آباراً زراعية أم مخصصة للاستخدام المنزلي داخل المخططات التنظيمية. كشفت السلطات الألمانية أن أكثر من 9800 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا حتى نهاية حزيران الماضي، في وقت تشهد فيه سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولا ملحوظا. وبحسب بيانات نشرها البرلمان الألماني، يحمل نحو 6781 من الملزمين بالمغادرة تصريح إقامة مؤقتة مقابل 3000 شخص لا يحملون هذا التصريح، في حين غادر أكثر من 4000 سوري البلاد طوعا منذ بداية هذا العام، بينهم نحو 2700 شخص ضمن برامج مدعومة للعودة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 3 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 73,786 قتيلا. كما وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية من جراء توقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية، ما يهدد استمرار عملها وتقديم الخدمات الطبية. هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي على من فيها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويأتي ذلك ضمن عمليات البحث المستمرة بموجب المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 من تموز الماضي، وذلك بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل وسط محدودية الإمكانات والآليات المتوفرة لدى الطواقم. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها والاعتداء عليها واعتقال 13 فلسطينيا. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت 4 شبان بينهم أسيران محرران. وفي محافظة توباس أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في إطار مواصلة استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 153 مخططا منذ مطلع عام 2026. وأوضحت الهيئة أن عدد المخططات الاستيطانية في الضفة بلغ 100 مخطط تستهدف بناء 12,300 وحدة استيطانية منذ مطلع العام. وأضافت أن هذه المخططات يضاف إليها 53 مخططا تستهدف بناء 5,783 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن الجانبين سيبحثان التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في حزيران الماضي، ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى تشرين الأول المقبل. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
1: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
1: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
0: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
1: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
1: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
0: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
1: فمن هي سعاد في شعرك؟
0: هي سعاد
1: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
0: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
1: السياب ليس شاعرا؟
0: لك تحرجني أنت أستاذ.
1: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
0: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى موافقة مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل استمرار الاحتجاجات في عدة مناطق لليوم الثاني رفضا لقرار رفع الأسعار. فهل تساعد جلسة الاستماع في إنهاء هذه الأزمة؟ في المحور الثاني نناقش انطلاق فعاليات اجتماع وفد اقتصادي أمريكي يضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا، بينها اجتماعات مع هيئة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي وأخرى مع وزارات المالية والاقتصاد والاتصالات والطاقة. فما مخرجات هذه الاجتماعات وما فرص ترجمتها إلى استثمارات واتفاقيات؟ أما في المحور الأخير فنناقش تأجيل الاجتماع الإقليمي في صلالة بعمان الذي كان من المقرر عقده اليوم بحضور 5 دول خليجية والعراق وإيران بشأن أزمة مضيق هرمز. فما تداعيات تعثر المفاوضات على التجارة العالمية؟ مرحبا بكم

0: طلب مجلس الشعب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعياته عقب احتجاجات شعبية مستمرة في عدة محافظات رفضا للقرار.
1: حين ارتفعت أسعار المحروقات اشتعلت معها الإطارات في 80 نقطة موزعة بين حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور، لتتحول الطرقات الرئيسية إلى ساحات احتجاج، ما دفع أعضاء في مجلس الشعب لتقديم طلب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، لتبرز تساؤلات في الشارع حول جدوى هذه الجلسة وتأثير مخرجاتها على قرار رفع الأسعار. مجلس الشعب أكد في بيان طلب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته على المواطنين، ويأتي هذا الطلب بعد تحرك برلماني بدأ حين وقع أكثر من 50 عضوا على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمساءلة الوزير. ووفق التسعيرة الجديدة ارتفع سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة بزيادة بلغت نحو 40%، في حين وصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة بعد أن كان 152 ليرة، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 142 إلى 185 ليرة. من جانبها أوضحت وزارة الطاقة أن التعديل مؤقت وجاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات من الأسواق العالمية متزامناً مع دخول مصفات بانياس في صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، مما يزيد الحاجة للاستيراد الخارجي. بين مطالب الشارع بالتراجع عن القرار وتعليل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، تبقى الجلسة القادمة محطة الاختبار الأولي، هل ستقنع إجابات الوزير نواب الشعب؟ أم أن الشارع سيظل ينتظر إجابات أوضح من مجرد تفسير مؤقت لأزمة باتت تثقل كاهل المواطن؟
0: ينضم إلينا الآن محمد فواز المحلي عضو مجلس الشعب من دمشق، وعبد الفتاح عبيد عضو مجلس الشعب ونائب رئيس لجنة التربية من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير وسينضم إلينا يعني عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة محمد منير الفقير لاحقا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد فواز، دعوتم في مجلس الشعب لجلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس المقبل، ما الذي يعني سيحصل في هذه الجلسة؟ ما المتوقع؟
2: أسعد الله مساءك بكل خير سيد العزيز، لك والمشاهدي قناة سوريا. هل تسمعني سيدي؟
0: نعم أستاذ فواز أسمعك، ما المنتظر من هذه الجلسة للاستماع لوزير الطاقة؟
2: حقيقة شاهدتم بالأمس الأسعار الوقود المرتفعة والتي انعكست على الشارع بشكل سلبي، مما دعا الناس إلى الخروج والتعبير عن رأيهم لهذا القرار. ومن منطلقنا احنا كأعضاء في مجلس الشعب استجبنا للشارع وقدمنا بطلب للسيد رئيس مجلس الشعب بطلب جلسة لاستماع للسيد وزير الطاقة. كان هناك في البداية حوالي 25 نائب تقدموا بالطلب، ثم ارتفع العدد ليتخطى 100 نائب من مختلف المحافظات السورية.
0: طيب
2: ونتوقع إن شاء الله يوم الخميس تم تحديد الجلسة الساعة 12، وإن شاء الله سوف نطرح عدة من الأسئلة وننتظر منها الإجابة من السيد الوزير عن أسعار الوقود وعلى أي أساس تم رفع سعرها وكيف هم سيعالجون مشكلة ارتفاع الوقود على الشارع بالنسبة للتنقلات وارتفاع الأسعار المواد الأساسية.
0: طيب أستاذ عبد الفتاح، ما الذي تنون القيام به بالضبط يعني أنتم كأعضاء في مجلس الشعب؟ ماذا يعني ستناقشون وزير الطاقة أم ماذا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. طبعا القضية هي ما طلب دعوة وزير الطاقة إلا لمناقشته. فطبعا كما نعلم أن مجلس الشعب هو مقسم إلى لجان، خلصت هذه اللجان إلى اختصاصات معينة، منها لجنة الطاقة التي ساهمت أيضا في طلب دعوة للاستماع إلى وزير الطاقة. طبعا هذه اللجنة المختصة كما حدث اليوم في الاستماع لوزير التربية والتعليم ستشتهد على إعداد محاور أساسية تناقشها كلجنة مختصة بهذا المجال، تسأل وزير الطاقة عن أسباب ارتفاع الطاقة وتناقشه بشكل عام عن عمل الوزارة، ثم يتاح المجال لباقي الأعضاء إذا كان هناك أي تساؤل آخر يسأل للسيد معالي وزير الطاقة ويجيب الوزير على هذه الأسئلة.
0: طيب يعني أستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم سلطة تشريعية، هل ستقومون بمساءلة الوزير؟ نعم. عمل الوزارة أم فقط يعني تستمعون له؟ لأنه فقط الاستماع للمسؤول هذا يمكن أن يحصل في الإعلام، يعني نحن مثلا يخرج معنا مسؤول نوجه له أسئلة، أنتم لا، مجلس الشعب سلطة تشريعية، وبالتالي ما هي صلاحياتكم في التعامل مع هذا الموضوع؟
3: طبعا مجلس الشعب في الرقابة البرلمانية له الآن متاح له الاستماع للوزير، وهي أحد الأدوات الرقابية التي يستعملها مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية. أما عن موضوع الاستماع فهو ليس فقط استماع كما يحدث على وسائل الإعلام، أنت تسأل وهو يجيب وتنتهي الحلقة ويذهب الوزير إلى وزارته. الاستماع يسأل الوزير

0: رآها المجلس أنها كافية ينهى الموضوع بهذه بهذا الاستماع. أما إذا أجاب الوزير إجابات ورأى مجلس الشعب أنها غير كافية تطلب منه إيضاحات أخرى ضمن وقت محدد يوجهها إلى مجلس الشعب، ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بتوجيه اللجنة المختصة إلى كتابة تقريرها المفصل وتوجيهه إلى مكتب المجلس ورئاسة مجلس الشعب.
1: طيب.
0: ثم ترفع إلى الجهة، ثم ترفع إلى الجهات المختصة لمتابعة الأمر، ويطلب الوزير للمتابعة مما تحدث عنه في جلسات استماع أخرى.
1: مين الجهات المختصة أستاذ عبد الفتاح؟
0: مين الجهات المختصة اللي مسؤولة عن عمل الوزارات؟ توجه لها هذه التوصيات.
1: يعني لمن؟ يعني أنتم كمجلس شعب سلطة تشريعية، مين في يعني بتخاطبوه أو بتوجهوا له يعني تقريركم؟ لمن يرفع؟ من هي الجهة؟ هل يعني يمكن أن تحدد لنا؟
0: كما ذكرت لك يعني ممكن توجه لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر، ربما توجه إلى الأمانة العامة. نحن هنا في النظام الرئاسي الموجود في سوريا حسب الإعلان الدستوري هو نظام فصل بين السلطات تام. لا نقول فصل أي عدم تعاون بين السلطات، هناك تعاون بين السلطات، لكن فصل لعدم توغل سلطة على سلطة أخرى. ونحن من خلال تقييم جلسة الاستماع نذهب إلى فهم المشكلة من أساسها، هل تحتاج إلى تشريعات جديدة، هل تحتاج إلى تعديل قوانين جديدة حتى يقوم مجلس الشعب باقتراح هذه القوانين، ننتظر مشاريع قوانين من الوزارات لتقييمها وتعديلها حتى تتناسب مع المرحلة.
1: أستاذ محمد فواز، يعني أنتم ترفعون بعد الاستماع لأي وزير ترفعون تقريرا ما فهمناه إذن لرئاسة الجمهورية يعني بما يراه المجلس؟
2: نحن لا نرفع تقريرا بمعنى تقرير لرئاسة الجمهورية. نحن بعد جلسة الاستماع نسجل كل البيانات والإجابات التي أجاب عليها السيد الوزير، ومن بعدها نتابعها مع المجلس مع اللجنة المختصة. يعني على سبيل المثال اليوم كان عندنا جلسة استماع مع وزير التربية والتعليم، بعد كان هناك عديد من الأسئلة ابتدأت باللجنة ثم أصبحت على مستوى المجلس تقريبا حوالي 40 مداخلة وسؤال وجواب من السيد الوزير. بعدها نتابعها مع لجنة التربية والتعليم. يعني على سبيل المثال موضوع الكوادر، كان اليوم مثلا تكلمنا عن نقص في الكوادر، هو وعد مثلا بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهران أن يكون هناك مثلا على مستوى، تكلم مثلا على مستوى الساحل هناك نقص في ببعض المناطق وهناك اكتفاء ببعض المناطق، فسوف تحدث عملية مناقلة من منطقة إلى منطقة خلال مدة مثلا 6 أشهر. نحن سوف نتابعها مع لجنة التربية والتعليم كمجلس. أنا اليوم أنا عضو في النائب رئيس لجنة النقل والملاحة وعضو في لجنة الإدارة المحلية، أتابع مع زميلي في اللجنة أو اللجنة التي من ضمن مجلس الشعب عمل الوزارة المختصة.
1: طيب أستاذ فواز، يعني في حال مثلا الوزارة تقوم بسياسات معينة والمجلس يرى بأنه هذه السياسات غير صحيحة خاطئة، ما صلاحياتكم؟ هل تستطيعون طلب تعديل يعني هذه
2: السياسات؟ صلاحياتنا الرقابية هي استدعاء الوزير لجلسة استماع، هذا ما أعطانا إياه الإعلان الدستوري وتكلم عنه الأستاذ عبد الفتاح قبل قليل.
1: وبالتالي
2: الصلاحيات
1: يعني
2: الرقابية التي يملكها المجلس الآن هي الاستماع وفقا للإعلان الدستوري، وفقا للنظام الداخلي الذي أعده المجلس والذي استند على الإعلان الدستوري، لأنه هو سقف التشريع الآن في المرحلة الانتقالية هو الإعلان الدستوري، ونظام البلاد الآن هو نظام رئاسي نص على فصل السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ومبدأ الفصل هو لكي لا يتداخل عمل أي سلطة على السلطة الأخرى،
1: هو بالعادة فصل
2: السلطة التشريعية.
1: اسمح لي بس، هو بالعادة فصل السلطات يعني ألا تمارس السلطة التنفيذية نفوذا على السلطة التشريعية، لكن السلطة التشريعية لديها دور

0: قابل لهذا الجزء.
1: ليس نفوذها ألا تمارس السلطة التنفيذية أستاذي، ألا تمارس السلطة التنفيذية مهام السلطة التشريعية. فبمجرد انعقاد مجلس الشعب هو المخول بإصدار التشريعات والقوانين، والسلطة التنفيذية مخولة بالتنفيذ، ونحن لا نستطيع أن نتدخل بالأمور التنفيذية في السلطة التشريعية. طيب عفوا السلطة التنفيذية هم مهمتهم، هم كسلطة تنفيذية من مهامهم التنفيذية، وإحنا عندنا المهام التشريعية، وأيضا أعطانا حق المهام الرقابية من خلال الاستماع، ما أعطانا الإعلان الدستوري أكثر من الاستماع في هذه المرحلة.
0: طب الآن نحن مثلا في أزمة المحروقات، لأنه شفت يعني في احتجاجات وهناك يعني رفض عام في سوريا.
1: نعم.
0: طيب إذا استمعتوا لوزير الطاقة، سيد وزير الطاقة، والمجلس رأى أن السياسات هناك مشكلة، يجب إعادة النظر بالسياسات، تغيير هذه السياسات مثلا، هل سيكون أي تأثير يعني بعد جلسة الاجتماع هذه؟ هل ينتظر أن يكون هناك أي تغيير، أم مجرد أن الوزارة تعرض والمجلس يستمع فقط، وبالتالي ليس لديه قدر على التأثير؟
1: نحن طلبنا جلسة الاستماع. نعم نعم، أكيد أكيد بالطبع مجلس الشعب لديه القدرة على التأثير. من خلال جلسات الاستماع نحن سوف يأتي السيد الوزير لنستمع ما هو السبب الذي دفع الوزارة لرفع الأسعار. وأنتم ترون أن سوريا جزء من العالم، والعالم اليوم في أزمة في قطاع النفط، لكن ما الحلول لديه؟ اليوم الشارع بما أنه انتفض لهذا القرار، يجب أن يكون لدى الوزارة حلول.
0: نعم. تقدمها. نعم. أستاذ فواز، يعني هو يعني السلطة يعني تستطيع الوزارة الطاقة أو السلطة التنفيذية الحكومة هي من تشرح لماذا رفعت الأسعار. يفترض أنه مجلس الشعب هو صوت الشعب.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني يوصل الطرف الآخر.
1: نعم. سوف تشرح من خلال جلسة
0: يحاول تنفيذ مصالح. نعم. الطرف الآخر يعني الشعب، مش الطرف الآخر، هو الشعب.
1: ممكن سؤالك مرة ثانية معليش؟
0: أنه مجلس الشعب هو اسمه مجلس شعب، يعني يفترض أن يكون صوت الشعب لا صوت الحكومة أو السلطة، صحيح؟
1: نحن صوت الشعب، أكيد صوت الشعب، ونحن انطلاقا من مطالب الشعب بالاحتجاج على هذا القرار طلبنا جلسة الاستماع لوزير الطاقة، وجلسة عاجلة. يعني بالأمس كانت الاحتجاجات، وفي نفس اليوم مباشرة تقدمنا بالطلب، وخلال 72 ساعة هو طلب عاجل، سيكون وزير الطاقة بين في تحت قبة البرلمان إن شاء الله، ونسمع منه سبب زيادة الأسعار وشرح مفصل إن شاء الله، وسيكون في جلسة علنية يشاهدها الشعب كله إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله كل
0: لكن دون أي يعني
1: الأسئلة الكافية.
0: هو هي السؤال كان يعني
1: فضل.
0: أعود للأستاذ عبد الفتاح، يعني أنتم كمجلس شعب فقط تستمعون، يعني هو يعني من طرف واحد سيكون مثل الإعلام مثلا، إذا طلع أو طلع بمؤتمر صحفي مثلا الوزير وتحدث إلى الجمهور وأدلى بتصريحات، شو الفرق إذا لم يكن لدى المجلس قدرة على تعديل سياسات، طلب اقتراح مثلا توصيات معينة تلتزم بها الحكومة؟
2: طيب أستاذ، أنا شرحت لك قبل قليل المادة 171 وتفصيلاتها. أنا أوجه لك السؤال كأعلام، ما هي قدرتك على دعوة الوزير وطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، وما هي صلاحيات الإعلام بهذا الموضوع؟
0: وبالتالي مجلس الشعب لديه يعني ذات قدرة التأثير الإعلام، رغم أنه حتى بالإعلام تطرح
2: جاوبني
0: أسئلة نقدية.
2: جاوبني بس جاوبني على هذا السؤال بعد.
0: هو حضرتك عضو مجلس الشعب، ولذلك الناس ينتظرون منك أن يستمعون إلى الإجابة.
2: أنت إعلامي يا أستاذ، أنت إعلامي، أنا أنتظر منك إجابة. أنت عم
0: طيب.
2: تقارن بين مجلس الشعب والإعلام،
0: يعني
2: أنا أنتظر منك إجابة، ما هو مدى تأثيرك؟ تمام.
0: إيه هو بس أستاذ عبد الفتاح، يعني هل هذا يعني اعتراف بأنه مجلس الشعب مع كامل الاحترام لكم هو كأنه منصة إعلامية؟ يعني هو
2: لا لا مو اعتراف أستاذ، لا لا لا ليس منصة إعلامية أستاذ، ليس منصة إعلامية. أنا طلبت منك الإجابة على السؤال حتى أجيبك على سؤالك، ما الفرق بين الإعلام وبين مجلس الشعب، ما الفرق بين جلسة الاستماع، والفرق بين أنك إعلام يتصرح بعض التصريحات.
0: طيب. سأجيبك أستاذ عبد الفتاح. مجلس الشعب يقارن بمجالس الشعب والبرلمانات. البرلمانات في معظم دول العالم هناك جلسات استماع وجلسات مساءلة تحصل للمسؤولين،
2: بس بعد إذنك.
0: مثل الكونغرس مثلا بالولايات المتحدة.
2: تمام تمام.
0: مثل البرلمانات في أوروبا أو في تركيا.
2: أنت حضرتك قارنت عم تقارن ذكرت أنه ما الفائدة من جلسة الاستماع إذا كانت كالإعلام يستطيع أن يجيب عن بعض الأسئلة، صح؟ فأنا سألتك، أنا جاوبت قبل شوي على هذا السؤال بأن المادة 171 وذكرت لك تفاصيلها ضمن النظام الداخلي، أن جلسة الاستماع هي الأداة الرقابية المتاحة لدى مجلس الشعب السوري حاليا. طيب، وفق النظام الرئاسي ووفق الإعلان الدستوري، تمام، فجلسة الاستماع هي المتاحة حاليا لمجلس الشعب. وذكرت لك أن ضمن المادة 171 ضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب، إذا اكتفى مجلس الشعب بالإيضاحات التي يوضحها الوزير ينهي موضوع الجلسة. أما إذا لم يكتفي مجلس الشعب بالإيضاحات التي وضحها الوزير يطلب منه إيضاحات إضافية ضمن وقت محدد يرسلها إلى مجلس الشعب.
0: يعني هو أستاذ الفتاح، خلينا بس يعني
2: يصدر مجلس الشعب توصيات.
0: سؤال واضح ومباشر، المواطنون يتساءلون، هل نتيجة هذه الجلسة التي ستعقد بمجلس الشعب وسيستمع فيها المجلس لوزير الطاقة الأستاذ محمد البشير، هل سيتغير شيء أم لا؟ هذا هو السؤال.
2: هلا، مهمة مجلس الشعب هي تشريعية بالبداية. إذا كان حسب إيضاحات الوزير هناك مشكلات تشريعية محددة ممكن العمل عليها، يعمل مجلس الشعب على هذه التشريعات لتغييرها.
0: طيب، إذا كانت مشكلة بسياسات مثلا،
2: إذا كانت المشكلة بالسياسات ترفع التوصيات للوزارة بتغيير هذه الوزارات، لكن لا نتدخل بالأعمال الإجرائية التي تعملها الوزارة.
0: طيب، خلينا ناخذ، نحن يعني أخذنا من وقت الضيوف. أستاذ عبد الوهاب عاصي معنا، مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب، لكن كان من المهم نستمع للأساتذة فواز وعبد الفتاح وسنعود إليهما طبعا. أستاذ عبد الوهاب، يعني حدثت قليلا عن دور مجلس الشعب، لكن المشكلة الأساسية هي ارتفاع الأسعار المحروقات. إلى أي درجة الشروحات حتى الآن والتصريحات الرسمية حول ربط الموضوع بشكل أساسي بأزمة الطاقة العالمية مقنعة للسوريين؟
3: يعني قبل الإجابة عن هذا السؤال، دعني فقط أضيف يعني شيء على ما ذكره الضيفك الكريمين أعضاء مجلس الشعب، وهو مسؤولية المجلس بشأن الرقابة والاستماع والاستجواب إلى الوزراء وزراء الحكومة. صحيح، هذا منصوص في الإعلان الدستوري واضح، وهو الأساس على التي بني عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب. بالتالي لا توجد مسؤولية لدى مجلس الشعب بمسؤولية سياسية أو وضع مسؤولية سياسية على أحد الوزراء الذين سيتم استجوابهم، وبالتالي لا توجد صلاحية لحجب الثقة أو اتخاذ إجراءات تنفيذية. هم يستطيعون رفع توصيات، محمد يستطيعون رفع توصيات إلى السلطة التنفيذية بشكل واضح وإلى رئاسة الجمهورية بشكل محدد بشأن الإيضاحات أو الأسئلة أو نتيجة الرقابة التي تقوم بها، يمكن أن تقوم بها اللجان أو مجلس الشعب على عمل وزارة ما أو عدة وزارات. هذه الصلاحيات المنصوص عليها، وأنا أعتقد حقيقة شخصيا أنه لا توجد فيها مشكلة. نعم، ربما سقف الطموح أعلى بأنه كان المجلس الشعب يمكن أن يؤدي مهام تتعلق بحجب الثقة والمسؤولية السياسية، لكن اقتصر الأمر على مهام أخرى، وهذا لا يعني إطلاقا التقليل أو تقليص أهمية دور مجلس الشعب في المرحلة الحالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل فعلا أن الأسعار العالمية الآن المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على سعر المحروقات والسعر النفط السوري؟ الناس حقيقة لا تأبه لهذا الأمر، خصوصا في دولة مثل سوريا. ربما دول أخرى يعني استياء الناس سيكون يعني أقل، أوضاعهم مستقرة، قدرتهم الشرائية، الدخل، كل شيء متغير. في سوريا الناس حقيقة لن تأبه بهذا الأمر، لأن مستويات الفقر كبيرة جدا وتصل إلى مرحلة أن التراكم الكبير بالأوضاع الاقتصادية المتردية ذهبت بالناس بالأهالي للذهاب نحو الشوارع أو للاندفاع باتجاه شوارع التعبير عن آرائهم. لكن هناك نقطة حقيقة بغاية الأهمية بخصوص هذه الارتفاعات. هناك مشكلة كبيرة تكمن في عمل وزارة النفط والمؤسسة السورية، وزارة الطاقة والمؤسسة السورية طبعا للبترول، وهي عدم الشفافية. لا توجد شفافية إطلاقا للأسف في عمل الوزارة. مرة يصرح وزير الطاقة في صالون الجمهورية بأنه سوريا لا تستورد إطلاقا النفط أو المحوم النفط أو مشتقاته، وإنما تقوم بالاعتماد الكامل على المحروقات، المنتجات الخام التي يتم تكرارها. طبعا لاحقا حصلت تغيرات،
0: حتى أستاذ عبد الوهاب كان في تضارب يعني ملفتة أنه
3: بالأرقام،
0: يعني الأستاذ محمد مشير أنه مثلا سوريا تحتاج 100-150 ألف يعني استهلاك يوميا، صحيح. ثم قال لاحقا مؤخرا أنه 350
3: ألف. نعم، ذكر بأن الرقم 300 ألف، وهذا ضعف الرقم الذي تحدث به في شهر شباط. يعني نحن نتحدث عن فترة لا تزيد عن 7 أشهر تضاعف فيها الاستهلاك المحلي بمقدار 100%، الضعف. هذه مشكلة حقيقة، لأنه الاستهلاك المحلي أين يذهب هذا الضعف؟ هل ذهب باتجاه فقط في الكهرباء التي بالفعل زادت تقريبا 18 إلى 20 ساعة، أم أن هناك جوانب أخرى ذهب نحو هذا؟
0: برأيك ما تفسير ذلك؟ يعني الحكومة يعني يفترض لديها بيانات
3: رسمية. يعني أنا أعتقد المشكلة بالشفافية قد يكون، أو عدم الإيضاح الكامل في سياق التصريح. ربما يكون بالفعل أن استهلاك سوريا يبلغ 300 أو 350 ألف في حالة الطلب الكامن أو التعافي. يعني عندما يكون هناك تعافي اقتصادي في سوريا، سيكون الاستهلاك المتوقع أو الطلب المتوقع على المشتقات النفطية تصل إلى 300 إلى 350 ألف. هذا ممكن، نعم جدا. لكن في الأوضاع الراهنة يعني الاستهلاك المحلي موافق البيانات التي ذكرتها وزارة الطاقة أو التصريحات، دعنا لا نقول البيانات، التصريحات وزارة الطاقة ورئيس الشركة السورية للبترول، هي تتراوح بين 130 أو 120 أو 150 ألف برميل يوميا. وهذا رقم حقيقة يتطابق مع بيانات الطاقة الأمريكية لعام 2024، طبعا مع فارق الذي حصل بعد هذا العام. إذن هناك مشكلة حقيقة في البيانات. هذه هي المشكلة، أن يعني السوريون أنا أعتقد يركزون عليها بشكل كبير، ويستدعونها ويستحضرونها في خلال يعني التصريحات التي تدلي بها الوزارات المختصة أو المسؤولين حول ارتفاع الأسعار. عندما يتم ربط يعني، وهناك بالمناسبة يعني أحد التصريحات، أن التقارير الإعلامية يعني كانت تقارير الإخبارية السورية، لكن بحثت وجدته في مصادر أخرى لم أجده في الإخبارية نفسها، لا أعرف لماذا، ربما
0: عن ماذا؟
3: يعني تم حذفه. يقول أن سوريا قبل فترة قصيرة، أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام. إذن هناك تصدير من سوريا وليس من العراق، نحن نتحدث هنا عن تصدير من سوريا ليس من النفط الوارد عبر العراق والذي نأخذ رسومه. هناك إذن مشكلة حقيقة في الشفافية بشأن قضية المشتقات النفطية. يعني بالمناسبة أو للمفارقة، موضوع النفط والمحروقات في سوريا هو موضوع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين.
0: يعني تذكر هو يعني عبد الوهاب فقط للمفارقة، يعني أجريت يعني مقارنات قبل الحلقة عن مثلا ارتفاع أسعار الديزل المازوت والبنزين في دول الجوار غير النفطية مثل تركيا مثل الأردن منذ ما قبل أزمة مضيق هرمز أو آخر شباط الماضي والحالي. الفرق كبير، مثلا تركيا ارتفع المازوت 48%، الأردن 32%، بينما سوريا 102%. البنزين أكتان 95، يعني تركيا 38%، الأردن 27%، سوريا 85%. يعني حتى بالمقارنة مع دول أخرى اللي بتعتمد على الاستيراد وليست دول نفطية مجاورة، زيادة الأسعار في سوريا كانت أضعاف فيها يعني عن هذه الدول، وهذا أمر يعني قد يبدو غريب.
3: طبعا غريب جدا، لأنه تلك الدول غير منتجة للنفط أو لديها إنتاج محدود جدا. يعني مثل تركيا إنتاج لا يغطي الاستهلاك، استهلاك ضخم واستهلاك كبير، بينما سوريا دولة منتجة، وبحسب تصريحات يعني الرسمية إذا ما تحدثنا عن الإنتاج وقارناه بالاستهلاك، فالاستهلاك يزيد بشكل بنسبة غير كبيرة مقارنة مع الإنتاج المحلي، علما طبعا أن نسبة من الإنتاج المحلي هي خام يتم بيعها أيضا نشتري بالمقابل نفطا مكررا ويتم بيعه بالأسواق المحلية. رغم كل هذه المعادلة، النسبة الكبيرة في التي يتم الحديث عنها الآن عن الارتفاعات غير مبررة بتقديري، وطبعا المفارقة أيضا أن دول الجوار سوريا يعني عمليات الرفع معلوم أنها تختلف من سياسة دولة إلى أخرى، لكن ترتبط دائما أيضا بالدخل والقوة الشرائية. يعني في دولة مثل سوريا، دولة خارجة من الحرب، حكومة أعتقد أنها يفترض أو كان ينبغي أن تركز بشكل كبير على قضية النظر في الدخل والقوة الشرائية كي تحسب هل سوف تتدخل الحكومة وتدعم هذا القطاع من عدمه، خصوصا أن موضوع كما ذكرت يعني النفط والمحروقات في سوريا شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. عام 2008 يعني كان نظام الأسد رفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 24 أو 25 ليرة آنذاك، وكان أدى هذا الأمر حينها إلى غضب غضب شعبي صحيح. وتراكم يعني تراكم الاستياء الكبير من النظام السوري، وأدى إلى تردي الأوضاع المعيشية، ثم اندلعت الثورة السورية بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
0: اسمح لي أذهب إلى الأستاذ محمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. مساء الخير أستاذ محمد. منير، في البداية كيف تقيم موضوع جلسات الاستماع في مجلس الشعب للوزراء في الحكومة؟
4: مساء الخير لك ولضيوف والمشاهدين الكرام. يعني هي كما قلنا في اللقاء السابق معكم، يعني هذا أحسن ما حصلنا عليه من الإعلان الدستوري، لكن هي يعني تنقص من دور البرلمان. الحقيقة نحتاج إلى فعلاً يكون هناك نوع من المساءلة، وإن لم يكن هناك مساءلة فيجب أن يكون على نية الجلسات أمر هو الأمر الأصل، والاستثناء هو عدم على نية الجلسات. بالنسبة للاجتماع لوزير التربية، لماذا وزير التربية؟ لماذا لم يكن وزير الداخلية مثلا؟ وزير الداخلية قيل أن هناك مطالبة بالاستماع له حول قضية مثلا غميرة الشاب اللي قتل تحت التعقيب في الحفة. لماذا لم يعني على أي أساس نحن نستدعي هذا ولا نستدعي هذا؟ من الوزراء وشو هي منهجية استدعاء الوزراء؟ يعني ليش وزير التربية الآن؟ يعني ما شو هي القضية اللي استدعت أن الرأي العام ينادي أن أخي يجيبوا لنا وزير التربية؟ ولماذا الآن وزير الطاقة؟ لأنه صار في ترينج على قصة الوقود، بدنا نجيب وزير الطاقة مشان نهدي الناس. هذه الأمور يعني نحن نفرغ الاستماع من مضمونه، مع أنه يعني نحن رضينا بالاستماع والاستماع ما رضي فينا أنه يكون مثل ما يجب أن يكون بحده، بحد الأدنى، يحقق الحد الأدنى من المساءلة، أن يكون استماعا علنيا أمام الجمهور، فيمارس الجمهور السوري عملية المساءلة بدل مجلس الشعب، لأن الإعلان الدستوري يمنع هذا الحق عن مجلس الشعب. حتى في هذه هناك يعني أخذ ورد، فيعني العملية بحد ذاتها أوكي هيك الإعلان الدستوري، بس كمان حتى هي لا يوجد وضوح. يعني مجلس الشعب، حتى مجلس الشعب أصيب ببلاء عدم الشفافية، حتى مجلس الشعب، حتى رئاسة مجلس الشعب، الجميع البلد كلها تعيش في حالة إنه نحن كأننا ساتنا كلنا عندنا وضع أمني، وفي فصيل وعنده ترتيبات أمنية بده يمشي البلد عليها، ونحن ما بس نعرف في شيء. هاي بلد، هاي دولة ما لها فصيل. فالمجلس الشعب لازم يكون على أي أساس أنتم جبتوا وزير؟ حتى طلع من النواب، طلع رئيس مجلس الشعب وقال ليش جبنا وزير التربية ما جبنا وزير الخارجية مثلا عن اللقاء مع اللي صار مع الموساد، مو لازم ينسأل؟ طيب ليش يعني ليش هذول ما بنجاب وزير التربية مثلا؟
0: طيب في يعني القضية اللي نحن نتحدث عنها أستاذ منير الآن،
4: أنا أنا أنا أنا أنا زلمة أساسي، أنا سياسي أساسي باحث، أنا دائما أبحث عن المنهجية، ما منهجيتكم باستدعاء وزير التربية وعدم استدعاء وزير آخر؟
0: طيب الآن نتحدث في المحروقات، هناك جلسة الخميس لوزير الطاقة لأنه في يعني أزمة محروقات، في احتجاجات شعبية، كيف تقرأ يعني ذلك مع يعني توسع اليوم؟ امبارح كان في 80 نقطة للاحتجاجات، واليوم لليوم الثاني ما تزال هناك احتجاجات مستمرة.
4: انا يعني ضيفك الكريم تفضل وقال الشيء الذي اريد كنت ايضا اقوله، فلا لا اريد ان اكرر ما قاله. يعني اشكره على النقاط التي قالها، اني كنت اقول اريد ان اقولها بما يتعلق بالشفافيه وغيره. لكن قضيه المحروقات يا اخي الكريم هي يعني نتيجه وليست مقدمه. المقدمه هي مشكله في النظام السياسي الذي يدير المرحله الانتقاليه.
0: يعني أنت تعتقد المحروقات مو مشكلة مثلا سياسات وزارة الطاقة أو لا، المشكلة أكبر؟
4: ليش بس عندنا ليش شوي لما بنحكي بسياسات ما بنحكي بسياسة، ليش تكون عندنا مشكلة بسياسات وزارة الطاقة؟ لأنه الإطار الرؤية العامة للحكومة فيها مشكلة. أنا هلا كل أصغر ولد بسوريا بيعرف إنه في حرب بالخليج، وبيعرف إنه في أزمة طاقة جاية، وصار في أزمة من فترة. طيب ما في خطة طوارئ؟ ما في خطة طوارئ، ما في خطة بي. يعني نحن نستنى لصير أزمة تانية، ما بنقول والله في أزمة عالمية، في حرب بالخليج وسكروا مضيق هرمز وكذا. دائما كل الدول دائما السياسة بحطوا خطط طوارئ، بحطوا ريسك مانجمنت في إدارة أزمات. ريسك مانجمنت وين؟ ريسك مانجمنت في عمل الحكومي. وين مجلس الوزراء اللي عم يجتمع؟ سيد الرئيس ما اجتمع بمجلس الوزراء الا باول ما صارت المجلس الوزراء. وين الاجتماع اللي بتنسق الوزارات بين بعضها؟ قضيه ما بس قضيه تسعير الطاقه، قضيه اطار عمل سياسي عام. نحن نريد اليوم لننقذ، نحن نتكلم من حرقه يا اخي، نحن نريد اليوم ان ننقذ هذه السفينه التي هي سفينتنا جميعا، سفينه الثوره، سفينه التحرير. هذه مهدده الان، ويريد ان يستغل هذا الحدث من يستغل. الذي يريد ان ينزعج من كلامنا فلينزعج، لكننا سنغرق جميعا. هذه المشكلة ليست إن شاء الله ما تؤدي إلى انفجار، لكنها مقدمة إلى انفجار لا سمح الله. يجب أن نتداركها ونتعلم منها، ولا نعتصم إلى اللامبالاة أو الكبر.
0: طيب اسمح لي أخذ رأي عضوي مجلس الشعب الأستاذ محمد فواز، أبدأ معك. كيف تنظرون تتعاملون أنتم كمجلس الشعب مع الآن مشكلة الاحتجاجات؟ لأنه أزمة يعني ارتفاع أسعار الطاقة أدت إلى احتجاجات شعبية.
1: نعم، نحن تعاملنا مباشر مع الاحتجاجات وتقدمنا بطلب للاستماع. نحن متابعين الشارع وللساحة السورية، ومن هذا المنطلق طلبنا جلسة الاستماع لكي نفهم من السيد الوزير عن سبب الارتفاع، وما هي الخطة لديهم لتداعيات هذا الارتفاع وانعكاساته على أسعار السلع والنقل وغيره.
0: لكن يعني واضح أستاذ محمد فواز أنه الغالبية العظمى من السوريين أصلا لا يملكون يعني القدرة الشرائية على التعامل مع هذه الأسعار للمحروقات، وبالتالي يعني يعاد طرح السؤال هنا مجددا أنه
1: نعم بسبب نعم نحن نعلم أن الرواتب لا تزال متدنية وأن الأسعار مرتفعة. لذلك جلسة الاستماع هي الأداة الرقابية التي نملكها، ومباشر طلبنا من رئاسة المجلس طلب جلسة للسيد وزير الطاقة لكي نقف عند هذا الأمر ونرى ونناقش تداعيات هذا الارتفاع الذي حصل، ونسمع منهم ما هي الخطة لديهم ل معالجة هذا الارتفاع أو تداعياته.
0: أستاذ عبد الفتاح، كيف تتعاملون كأعضاء مجلس الشعب مع يعني أنتم تمثلون بالأخير، يفترض أن تمثلوا مصالح الشعب، فئات كثيرة من الشعب الآن تحتاج، يعني بعضهم خرج إلى الشوارع والآخرون حتى من لم يخرج يعني أبدى امتعاضه معظم السوريين، وبالتالي خاصة لما بتصير مقارنات أنه والله سعر النفط في دولة أوروبية مثلاً مثل سوريا، يعني هناك في أمان اجتماعي وفي خدمات تقدمها الدولة وفي حد أدنى للأجور أضعاف الموجود بسوريا، وبالتالي لا يمكن المقارنة. أنتم ما الدور الذي يعني تقومون به فعليا؟
2: أستاذ، بالبداية أريد أن أوضح لضيفك فكرة، أن ليس هناك أي أحد من الوزراء مستثنى من جلسات الاستماع. بعد انتهاء مجلس الشعب من اعداد النظام الداخلي وتشكيل لجانه، وصلنا الى بدايه عام دراسي جديد. بدايه العام الدراسي الجديد كان هناك مشكلات جمة وشكاوي كثيرة من قبل أهالي الطلاب والمعلمين وغيرهم من الكوادر. ما اضطرنا لدعوة السيد وزير التربية والتعليم لجلسة الاستماع، هذا هو سبب طلب جلسة وزير التربية.
0: أما بالنسبة لوزير الطاقة يعني مفيدة أستاذ عبد الفتاح
2: الاحتجاجات القائمة بالطبع كانت مفيدة، لأن طرحنا أسئلة على وزير التربية مباشرة وهو أجاب عليها بشكل مباشر، وضح استراتيجية وزارة التربية في عملها والآليات المتخذة ببعض الإجراءات. ربما لم يجيب بشكل كامل على كل الأسئلة، لكن هناك كما ذكرت لك متابعة لهذا الأمر من قبل لجنة التعليم بإرسال أسئلة لوزير التربية من ثم الإجابة عليها ضمن وقت محدد.
0: لديكم قدمتم من اقتراحات للوزارة أستاذ عبد الفتاح مثلا في مجال التربية والتعليم؟
2: أستاذ لسه عم ساعة خلصنا الجلسة، يعني راح نقدمها إن شاء الله.
0: ما وصل الصوت منيح.
2: لسه من ساعة خلصنا جلسة الاستماع لمعالي الوزير، فنعمل على إعداد تقرير وما هي الأسئلة التي نريد سؤالها ثم نرسلها، يعني لسه ما انتهينا. الآن انتهيت من الجلسة، أتيت لقناتكم بشكل مباشر.
0: طرح سؤال الأستاذ منير أستاذ فواز، وهو أنه هل لديكم إمكانية للاستماع وإن لم يكن مساءلة لكن على الأقل للاستماع لكل الوزراء؟ يعني الأستاذ منير طرح مثالا وزير الداخلية الأستاذ أنس خطاب مثلا وغير وزراء طبعا.
2: جاوبتك أستاذ، لا يوجد استثناء لأي وزير
1: لجميع الوزراء.
0: طيب
1: استثناء لأي وزير، والسادة الوزراء يعني هم أعضاء بالسلطة التنفيذية كما نحن أعضاء بالسلطة التشريعية، وإن كان هناك سبب يستدعي جلسة استماع لأي وزير فسوف نتقدم بطلب لمكتب المجلس، وعلى الفور يعني الوزير يحضر لجلسة الاستماع. واليوم كانت الجلسة جيدة مع وزير التربية والتعليم وأجاب على معظم الأسئلة، وكانت جلسة مطولة ومنقولة على الهواء مباشرة.
0: يعني أتمنى أن تكون جيدة، لكن يعني بالنسبة للمواطن ينتظر
1: أكثر. أنا تكلمت في بداية الحديث أن السيد الوزير أجاب على أكثر من من من من 60 سؤال، يعني معظم مفتوح المجال لجميع أعضاء المجلس لأي سؤال وأجاب عنها جميعها يعني أو معظمها لنقل. طيب. ووضح عدة بيانات وخطة عمل الوزارة إلى آخره يعني، وأيضا عودة ملف المفصولين وملف الدمج وعدة ملفات أوضحها السيد الوزير وزير طيب. التربية.
0: أستاذ منير أعود إليك، يعني كما استمعت من ضيفينا الكريمين، يعني ما يستطيع القيام به المجلس هو يعني طلب جلسة استماع لوزير الطاقة، ما رأيك بذلك يعني في التعامل مع قضية الاحتجاجات ورفع أسعار الطاقة؟
4: أنا قبل الاحتجاجات عندي سؤال. اليوم معلوماتنا أن الجيش الإسرائيلي وصل لمزارع بيت جن وريف صعصع الجنوبي، يعني على بعد 40-30 كيلو من مدينة دمشق. طيب، وسيد وزير خارجية اجتمع مع الموساد بحسب ما صرح، حسب ما هناك تصريحات رسمية بذلك. هل أنا كمواطن أريد أن أستمع من الشعب إلى السيد وزير الخارجية ماذا يجري في جنوب دمشق؟ مثلا يعني بالنسبة لنعود لموضوع الاحتجاجات، موضوع الاحتجاجات هذا اليوم، يعني اليوم نريد أن نستمع للسيد وزير الطاقة يوم الخميس. طبعا لا ننفي المجازات، يعني يوم الكهرباء ما بتنقطع كثير بالبلد، وفي شغل بوزارة الطاقة، هذا ما بصير نحن نتجاوزه. لكن ما الذي سيضيفه السيد وزير الطاقة؟ حقه مسؤولين بوزارة الطاقة، وحقه ناس محسوبين على الرئاسة واعلاميين، ويجروا حقه المبررات. شو بدي اسمع شيء جديد؟ يعني سعر الطاقة مرتفع والدولة عم تحاول تدعم وكذا، شو الجديد يعني؟ أنا في مشكلة بالسياسات العامة، ما عادت مشكلة وزارة الطاقة. بتصلح مشكلة الطاقة بتطلع لك مشكلة تانية، حتكون هلا بعد شوي حصير عندنا مشكلة مي، وبعد شوي مشكلة بده يغيروا عدادات المي، دائما في مشكلة، دائما في مشاكل. في
0: طب ما الذي يجب القيام به أستاذ مولي؟ لأنه البعض يعني كمان وجهة النظر
4: الثانية، نحتاج إلى إعادة النظر بالنظام السياسي الذي يحكم البلد اليوم. يجب على السيد الرئيس أن يعيد النظر، يجب أن يكون هناك شراكة سياسية وإعادة نظر بكيف بدك تدير المرحلة الانتقالية. يعني بعد سنتين الآن تقييم المرحلة هناك خطأ، ما بدي أحكي عن مشاكل البرلمان، البرلمان في 100 مشكلة ما نحكي فيها، لا مو موضوعنا.
0: طيب بموضوع المحروقات يعني أستاذ منير، ما الذي يجب أن تفعل؟ لأنه الحكومة كمان يعني هي تقدم مبررات أنه هذه أسعار عالمية في الطاقة وارتفاع ومشكلة مضائق وما إلى ذلك، ونحن بلد حتى في القضايا الأخرى أنه نحن بلد خرج من حرب مدمر.
4: الآن الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله الحكومة وليس وزارة الطاقة، امبارح وزير الطاقة بطلع بيان على مستوى وزارة الطاقة، هذا ما بيمشي حاله، أنه والله تقشف كذا، يجب أن يكون هناك سياسة تقشف حكومي يعلنها السيد الرئيس بشكل كامل. تقشف حكومي، هي مظاهر، هي عم تستفز الناس الفقراء المعترين، عم يشوفوا سيارات التاهو، سيارات تويوتا، كل سيارة بتعمل باليومين بدها كازية وراها، فالناس عم تشوفك عم تكب البنزين على موكب، كل سيارة فيه بتعمل 100 بالتنكة عفوا باللهجة الشامية. طيب والناس مشحوطة، المشكلة ما بزيادة ثمن البنزين والمازوت، المشكلة الناس تحمل زيادة ثمن البنزين والمازوت بس، المشكلة انه كله حيغلى بعده، لانه بيعتمد على سيارات الشحن وسيارات النقل.
0: طيب
4: الناس هلا عم تمشي امورها تمشي، فنحن اول شيء بدنا سياسه تقشف، ثاني شيء هي المرحله ما هي الازمه ما تقدر يسوي لها شيء، نحن خلينا نفكر بالازمه ايش جاي، من هلا بدنا نغير سياسات التعاطي اللي يكون في اداره ازمات.
0: طيب
4: هلا هي الازمه اكثر من انه سياسه تقشف ووضع حلول لهي الازمه طارئه، ما حيقدر يسوي شيء خلص.
0: طيب ساذهب الى استاذ عبد الوهاب من جديد، لكن يبدو انه استاذ فواز لديك تعقيب سريعا.
1: أنا كان عندي تعقيب على موضوع أنه مسألة الطاقة، سيد وزير الطاقة عندما يأتي إلى المجلس ويسمع من السادة أعضاء مجلس الشعب أسئلتهم واستفساراتهم، بعدها الشارع السوري هو من يحدد، نحن كأعضاء في مجلس الشعب سمعنا صوت الشارع ولبينا النداء بطلب جلسة استماع، لأننا من الشعب وإلى الشعب يعني.
0: طب أستاذ فواز سألتك ما هي المعايير التي على أساسها
1: وبعدها
0: الآلية التي تطلبون نعم. فيها جلسة الاستماع والمعايير، لماذا يعني كما طرح أستاذ منير يعني وزير معين دون وزير آخر؟
1: والله عندما تكون في أزمة في البلد، تكون على مستوى البلد أو حادثة كبيرة أو مثل ما تفضل الأستاذ عبد الفتاح، بداية عام دراسي كان من الواجب طلب وزير التربية والتعليم للوقوف على حالة جاهزية المدارس على مستوى البلد. يعني بهذه الحالات تكون جلسات الاستماع.
0: نعم.
1: والآن يعني أنت ترى والشارع يغلي بموضوع النفط وارتفاع سعر المحروقات، فكان من الواجب طلب جلسة استماع للسيد وزير الطاقة، وإن شاء الله يوم الخميس تجرى جلسة الاستماع، وبعدها الشارع هو من يحدد إن كان سوف يقتنع بكلام السيد الوزير أم لا. أما نحن كأعضاء في مجلس الشعب، الواجب علينا الاستماع لمطالب الشعب والوقوف عندها.
0: هو نتمنى أستاذ فواز أن يكون هناك نتائج إيجابية ونستضيفك من جديد، حضرتك والأستاذ عبد الفتاح من جديد، ويكون يعني في نتائج إيجابية، هذا ما نتمنى
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب أعود إليك، الآن المشكلة يعني وصلت إلى كما ذكر أستاذ منير ربما يعني نقطة حرجة، لأنه ظهرت احتجاجات في مناطق جغرافية متباعدة في سوريا، تسجيل 80 نقطة احتجاج يوم أمس، كيف يمكن يعني التعامل فهم ذلك؟
3: يعني فهم ذلك حقيقة لا يكفي بأن يكون هناك استماع من مجلس الشعب لوزير الطاقة، ينبغي أن تكون هناك إجراءات واضحة وسريعة، وأعتقد يفترض أن تسبق حتى جلسة الاستماع لمجلس الشعب، وهذه الإجراءات ينبغي أن تأتي من رئيس الجمهورية بشكل واضح ومباشر، وأولها إعلان سياسات تقشف حكومي واضحة. التقرير المالية تحدث عن نسبة 28% من نفقات إدارية، وهذه النفقات لا علاقة لها طبعا بالرواتب والأجور، نسبة كبيرة جدا، ويفترض أن تقلص
0: 28% من إيرادات الدولة تذهب مصاريف إدارية ليست رواتب ولا أجور،
3: نفقات إدارية، نفقات إدارية ليست رواتب ولا أجور، وهذه نسبة كبيرة جدا حقيقة، 28% أكثر من ربع، ويفترض بالتالي أن يكون هناك تقشف حكومي واضح في ظل هذه المرحلة الحساسة. وتذهب نسبة من هذه النفقات الإدارية لدعم حكومي لقطاعات محددة، منها القمح على سبيل المثال. نتذكر المظاهرات التي حصلت بسبب تسعيرة القمح، وتذهب أيضا باتجاه المحروقات. على هذا الأساس يفترض أن تبدأ السياسات الحكومية، الإجراءات الحكومية المرتقبة، أيضا بالتالي تقشف ودعم. أنا أعتقد أن التقشف والدعم ثم يعني الاستماع، جلسات الاستماع، وحقيقة الإجراء أيضا الأهم وجزء من إجراءات مهمة هو مساءلة هؤلاء الوزراء واتخاذ إجراءات بحقهم. يعني نحن شهدنا قبل فترة أن لجنة الرقابة والتفتيش ذهبت إلى الشركة السورية والبترول، ويعني كشفت أن هناك فسادا واضحا وكبيرا داخل الشركة على ما أذكر يصل رقم إلى 30 مليون دولار.
0: نعم، 28 مليون دولار،
3: وهو رقم كبير للغاية في شركة يفترض تدير قطاع حيوي وقطاع شديد الحساسية بالنسبة للسوريين. إذن محاربة الفساد والمحاربة لا تكون بمجرد إرسال لجان، فهي ضرورية طبعا، لكن أيضا يجب اتخاذ إجراءات يعني تكون شديدة وكبيرة تجاه هؤلاء الفاسدين. مكافحة الفساد يعني إجراء لابد منه، وأيضا حقيقة من الإجراءات اللي يفترض أيضا أن تكون قائمة هو يعني اجتماع وزاري، اجتماع للحكومة السورية، اجتماع حكومة سورية في حالة طارئة للغاية، وهي حالة ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاع، أنت ذكرت محمد، ارتفاع عالمي وارتفاع أقليمي في ظل أزمة أقليمية. هذا يستدعي حقيقة اجتماع وزاري
0: يرأسه رئيس الجمهورية. عبد الوهاب، يعني تحصل لقاءات ثنائية ثلاثية بين الوزراء، لكن ليس هناك اجتماع وزاري كما هو يعني المعتاد.
3: لا أعتقد تكفي إطلاقا، لا تكفي إطلاقا. نحن نتحدث عن اليوم مشكلة الطاقة في سوريا، يفترض أن تتدخل فيها الكثير من الوزارات، يفترض أن تدخل فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يفترض أن تدخل فيها وحتى وزارة الداخلية بالمفهوم الأمني. يعني يفترض أيضا أن
0: هو ربما لذلك كان البعض يقول يجب أن يعني كان يبقى على منصب رئيس الحكومة. يعني رئيس الجمهورية مشغول بأمور مثلا خارجية وأمور أخرى.
3: صحيح، كانت هناك مطالب صحيح بهذا الصدد، لكن الآن الظرف إن لم يكن هناك قرار باتجاه يعني تعيين رئيس للحكومة، يفترض الآن الظروف مهمة وبالغة الأهمية، شديدة الحساسية كما ذكرت، تستدعي إعلانا لاجتماع وزاري يرأسه رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات وتشكيل خطة، على الأقل الإعلان عن خطة أو الدفع باتجاه تكليف لكتابة خطة طارئة للاستجابة مع هذه للتعامل مع هذه الأزمة ومعالجتها.
0: أستاذ عبد الفتاح، طيب الآن يعني نتمنى أن يكون هناك نتائج إيجابية، لكن إذا الوزارة قالت أنه هي ما فينا نخفض الأسعار واستمرت الاحتجاجات الشعبية، الآن أنتم كيف ستتعاملون مع ذلك؟
2: كما ذكرت لك، نحن كمجلس شعب يعني ممثلين للشعب في مجلس الشعب، فطلبنا جلسة الاستماع حتى نستوضح من الوزير ما هي الآليات التي سيعمل عليها، وما هي الآليات التي عمل عليها في تحديد أسعار المحروقات، هل سيتم تخفيضها أم هي أسعار مؤقتة، ما الذي ستعمل عليه وزارة الطاقة، وما هي خطتها بهذا الصدد. من خلال هذه التوضيحات ومن خلال إجراء التوصيات التي سيعمل عليها مجلس الشعب، نأمل أن تكون النتائج إيجابية ونصل إلى ما يرضي الشارع السوري.
0: يعني نتمنى ذلك، لكن يعني سؤالي كان في حال، لأنه بعض التصريحات الرسمية تشير يعني تلمح إلى ذلك، أنه ما في إمكانية حاليا لخفض الأسعار وبالتالي قد تستمر الاحتجاجات.
2: يعني نحن كأعضاء مجلس الشعب ممكن أن نكون مع الشعب ونوصل صوتهم، نعمل على باختصاصنا على تشريعات مهمة لإنهاء هذه الأمور. ربما يكون الخطأ بأحد التشريعات حتى تقف عائقا أمام وزارة الطاقة في تنفيذها، فنحن نعمل على تحسين هذه التشريعات وإرسال التوصيات المناسبة للوزارة وللجهات الأخرى للعمل عليها.
0: أستاذ منير، هل يعني تتوقع أن يكون هناك توضيحات كافية من وزارة الطاقة بحيث تهدئ يعني الغليان في الشارع وتنحسر هذه الاحتجاجات؟
4: يعني التوضيحات ستكون كافية أعتقد، لأن الألم كبير والغضب شديد، لكن لا تكفي التوضيحات، نحتاج إلى لا يعني سلسلة أو حزمة سياسات مستعجلة لحل الأزمة تبدأ وهذا يتجاوز سيد وزير الطاقة إلى سيد الرئيس، يعني أنه يكون هناك أعلان مثل ما قال الضيف، أعلان عن سياسات تقشف حقيقية يشهدها يحضر المواطن على الأرض، يعني وسلسلة من الإجراءات التي تستطيع من خلالها الحكومة حل الأزمة. لا مجال في هذه الحلقة أن نتوسع في كميات الهدر التي يمكن أن بتوفيرها أن أن أن أن أن, أن, أن, أن نسد عجز الدولة فيما يتعلق الآن بموضوع بقطاع الطاقة أو بدعم قطاع الطاقة. هذه مشكلة كبيرة، ليس الحل، لا يقتصر الحل على دعم قطاع الطاقة، هناك الكثير من الحلول التي البديلة التي يجب أن تقدم للمواطن. قد لا يتم تخفيض سعر أسعار المواد البترولية، لكن في المقابل قد يكون هناك تقديم لبعض التسهيلات لبعض للمواطنين، قد يكون هناك تعويض لبعض الفئات الفقيرة المتضررة، قد يكون هناك تخفيف من التخفيض لمخصصات ناس غير محتاجين أو مرتاحين ماديا يأخذون بسعر نظامي، والناس مثل يعني الناس اللي هن بحالة يعني يأخذون سعر خاص، مثلا يكون هناك تعويضات في حوافز وظيفية كذا، في كثير أمور يعني لا يتسع المجال لعرضها، لكن هناك حلول لن تعدمها الحكومة.
0: طيب أستاذ فواز، يعني في دقيقة أخيرة، نهاية الدولة في كل دول العالم حقيقة حتى اللي توصف الرأسمالية تقدم خدمات للمواطنين، تقدم دعما للمواطنين، للفئات الأكثر هشاشة تعويضات، أمان اجتماعي، صحة، تأمين صحي، حد أدنى للرواتب، سكن، يعني حسب الدول، لكن بالعموم تقدم خدمات للمزارعين للصناعيين. الآن إلى أي درجة يمكن يعني أن تدفعوا بهذا الاتجاه، أن تتولى الدولة مسؤوليتها، لأنه هي مو شركة تجارية يعني بدها إيرادات لتربح مصاري، هي لا، يجب واجبها يعني السلطة واجبها أن تقدم خدمات للناس، ومن يعني جزء من ذلك ربما دعم قطاع المحروقات أو ما شابه. بدقيقة.
1: بالتأكيد سيدي، الحكومة واجب عليها تقديم كل الدعم لجميع فئات الشعب، وأوضحوا في موضوع الكهرباء مثلا، دعموا الفئة الأولى مثلا، كان كيلو الكهرباء مدعوم مثلا، أو قطاع الخبز مثلا مدعوم، أو قطاع مثلا النقل العام مثلا يكون مدعوم. أكيد لديها خطط عديدة الحكومة لدعم المواطنين، وتحديدا الطبقة دون المتوسطة أو الطبقة الفقيرة دعني أقول.
0: نعم، شكرا.
1: هذا مطلب لمجلس الشعب بأن يكون هناك دعم لهذه الطبقة.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. محمد فواز المحلي، عضو مجلس الشعب من دمشق، عبد الفتاح عبيد، عضو مجلس الشعب من دمشق أيضا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، ومحمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش مخرجات اجتماعات الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق.

0: كيف ممكن تكون الأغنية، كيف ممكن تكون بلد، هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
1: سؤال مهم.
0: يعني هيك هذا الأسئلة كأحلام، أحلام عامة.
1: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
0: بهذاك الأغنية.
1: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
0: صحيح.
1: الشهير
0: صحيح.
1: المطالب بالتغيير
0: صحيح.
1: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
0: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
1: تطلعت بالاعتصامات،
0: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي ونلت ما نلتو من المسبات.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لم يكن آخر محطات العلاقة بين الجانبين، بل تعداه إلى مستويات جديدة من الشراكة والتعاون. تجسد هذه المرة باجتماعات وزارية أمريكية سورية نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين مع وفد اقتصادي أمريكي بدمشق لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الجانبين. مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رمضان تحدث عن كون هذا الاجتماع فرصة لاستكشاف الشركات الأمريكية للسوق السورية، مشيرا إلى أن سوريا لم تعد أرض الفرص بل مصنعا للفرص، وتريد أن تكون الشركات الأمريكية جزءا فاعلا من هذه الرؤية. مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود قال بدوره إن الحوار السوري الأمريكي يترجم إلى شراكات والفرص إلى مشاريع، لافتا إلى مساعي الحكومة لتوفير قوانين وبيئة استثمارية تدعم المستثمرين ومساع مع الجانب الأمريكي لتجاوز كل المعوقات في هذا الصدد. أما رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس فأشار من جانبه إلى أن بعثة بلاده تضم 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا من قطاعات مختلفة، ومن بين الشركات شيفرون في قطاع الطاقة، فيزا لخدمات الدفع الإلكتروني، ماستر كارد لخدمات المدفوعات المالية، وHKN العاملة بمجال النفط والغاز. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في سوريا بحسب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، حيث لفت إلى أن بعض الشركات الأمريكية اتخذت خطوات أولى وبادرت بالاستثمار في سوريا، معتبرا أن العلاقات بين مستثمري البلدين تفتح الباب أمام مذكرات التفاهم التي ستتحول إلى عقود وشراكات دائمة على حد تعبيره.

0: مرحبا بكم مجددا. تنضم إلينا لين خضير موفد التلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. لين مساء الخير، كنت حاضرة في هذه الفعالية، كيف جرت وسارت هذه الفعالية للوفد الأمريكي في دمشق؟
1: نعم مساء النور. فعليا كانت يعني الجلسة إيجابية جدا من الناحية الانفتاح بين الجانبين الأمريكي والسوري، حيث قام الوفد الأمريكي ب يعني جلسات على طاولة مستديرة مع عدة جهات من القطاع الاقتصاد، وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك المركزي وأيضا وزير المالية وأيضا هيئة الاستثمار. كانت الجلسة كما ذكرت إيجابية جدا، سألوا كل الأسئلة التي كانت يعني تخطر في بالهم. مثل ما ذكرت بالعرض لديك، كان هناك شركات عدة من قطاع الطاقة على رأسها، نحن عم نحكي عن مشاركة 13 شركة فقط في قطاع الطاقة. بالتأكيد أيضا كان هناك حضور لشركتي فيزا وماستر كارد، اللتان يعني بيّنتان أنه هن بحاجة للدخول إلى السوق السوري، إلى السوق السوري، ويوجد هناك خطوات جدية في هذا المجال، خصوصا بعد إصدار أيضا منذ تقريبا أيام قليلة إصدار أول بطاقة عبر بنك كيو إن بي لشبكة ماستر كارد، وكانت هذه يعني بالتأكيد تحول ونقلة نوعية في هذا القطاع البنكي. حاكم مصرف سوريا المتمثل بالسيد صفوت رسلان أكد أننا أو أن البنك سيقوم أيضا بالقريب العاجل بحملة إعلانية وإعلامية لتحفيز المواطنين السوريين لاستخدام البطاقات البنكية والتعلم عليها. يعني طبعا نحن في سوريا لا يوجد لدينا هذه الخدمات بشكل موسع مثل ما تعلم، فنحن بحاجة إلى توعية للمواطنين من أجل استخدام والثقة في البنوك السورية وإعادة فتح حسابات في هذه البنوك، مما يحفز القطاع المالي. أيضا بالنسبة يعني اللقاء مع وزير المالية، وزير المالية كشف نقطة جدا هامة أن قطاع الزراعي هو صفر ضرائب، لن يكون هناك أي ضريبة على قطاع الزراعي، لأن كان أحد الشركات الموجودة الأمريكية بيبسيكو سأل عن هذا الموضوع، أنه كيف أنتم رح تدعموا قطاع الزراعي أو الأغذية في سوريا، فكان جوابه أنه نحن لدينا قطاع الزراعة حاليا هو صفر ضرائب، والضرائب لن تتجاوز 15% بالنسبة للشركات، أما بالنسبة للبنوك فلن تكون أكثر من 18%. طبعا كمان كان هناك حضور واسع لبنوك منها سيتي بانك. سيتي بانك يعني كما تعلم جاء أكثر من مرة إلى سوريا واستشفى الوضع في سوريا وسبل التعاون مع سوريا في القطاع المالي.
0: طيب لين، ماذا لمست؟ يعني هل هناك ما يمكن تلمسه من خلال الوفد الأمريكي والشركات الأمريكية؟ هل جرى الحديث عن اتفاقيات مثلا أو اهتمام، أبدو اهتمام بالسوق السوري؟
1: هناك اتفاقيات بالفعل تمت مع شركة شيفرون للنفط للطاقة، وذلك لاستكشاف حقول النفط وأيضا لتمديد خط للغاز من العراق إلى بانياس. طبعا هذه الاتفاقية سيتم دراستها وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا. هناك العديد اليوم يعني بعد قليل ستظهر أيضا اتفاقية سيتم توقيعها في قطاع التكنولوجيا. هنالك أيضا حديث يعني عن فيزا كارد، أيضا قالوا أنهم في القريب العاجل سيكونون داخل السوق السورية. يعني كان هناك تسهيلات من قبل الحكومة السورية ووفد الوزراء المتواجدين بالنسبة لهذا الوفد. نعم. وتطمينات أنه نحن جاهزين لتقديم أي معلومات أنتم بحاجتها، خصوصا بما يتعلق، نحن عم نحكي عن الشفافية التي هي من أسس القواعد الاقتصادية والمالية، وأيضا يعني كان هنالك تفاؤل كبير أنه بالزيارات الفائتة كانت إزالة سوريا من على قائمة قيصر، قانون قيصر، وبعدها من قائمة دول راعي للإرهاب، والآن نعم. هناك أيضا تفاؤل بالنسبة لإزالة سوريا من القائمة الرمادية.
0: شكرا لك لين خضير موفد التلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق.
1: شكرا.
0: انضم إلينا الآن عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق. أستاذ عبد الكريم مساء الخير، إلى أي درجة يعني تعبر هذه الزيارة للشركات الأمريكية عن اهتماما فعلا حقيقيا أمريكيا في السوق السورية؟
2: نعم، بداية مساء الخير محمد لك لفريق العمل وكل المشاهدين. لا شك أن زيارة وفد غرف التجارة الأمريكية يعبر عن رغبة أمريكية بالفعل في العمل في السوق السورية. هذا أول وفد تجاري يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، يضم هذا العدد الهائل من الشركات وكذلك أيضا من رجال الأعمال المستثمرين، وتم إجراء عدد من اللقاءات والندوات. كل ذلك يأتي واضح تماما أنه يأتي في إطار اهتمام أمريكي للعمل داخل السوق السورية في مجالات متعددة. هناك مساحة كبيرة للعمل في كل القطاعات، النفط وبناء الموانئ والمطارات والطرق والجسور والاتصالات وحتى في مجال التعليم. لذلك الواضح تماما أن هذا الفريق لم يأتي فقط من أجل أخذ الصور وإجراء اللقاءات، هو جاء ليدرس على أرض الواقع الحيثيات الإمكانيات مدى قدرة العمل، لأنه بالنهاية أيضا لا يمكن لأي فريق تجاري أو رجال أعمال أن تأتي دون أن تكون هناك سياسة مالية واضحة، بيئة أمنية، بيئة آمنة، قوانين، خطة واضحة لدى الدولة. واليوم هذا الوفد جاء ليدرس كل ما هو متوفر داخل سوريا من أجل القيام بمشاريع كبيرة هي تعبير.
0: قلت بأنه يدرس الآن السوق السورية، يعني الآن هو في مرحلة اختبار لهذه السوق، يرى الإمكانيات،

0: للعمل، ولكن لا شك أنه سيدرس بعض الأمور، بعض النقاط، وأين يمكن أن تعمل هذه الشركات. وهذه اليوم لا نتحدث عن شركة في مجال معين في الاتصالات على سبيل المثال أو في النفط، إنما عن عديد من الشركات في كل المجالات، يعني وكأنه جاء على إلى أرض قاحلة ليعيد إنتاجها في كل أو ليعيد البناء عليها في كل ما يقدمها، بدءا من شبكات الصرف الصحي وصولا الى ابراج الاتصالات. يعني واضح تماما انه لديه خطه من خلال يعني العديد من الشركات التي تعمل في مجالات متعدده للعمل في السوق السوريه، وهذا ياتي طبعا بعد يعني ازاله اخر عقبه للعمل في سوريا، وهو ازاله سوريا من القوائم الدول الداعمه للارهاب. فهذا الوفد يعني الولايات المتحده الامريكيه دائما خلال التصريحات بعد تحرير سوريا وعلى لسان يعني ترامب وعدد من المسؤولين الامريكيين ترى في سوريا بيئه امنه، بيئه جذابه للعمل ونقطه ارتكاز ايضا. يعني لاحظ حتى تصريحات باراك المبعوث الامريكي لسوريا عن أنها قد تكون طريق بديل لتجارة النفط وغيره، وموقع سوريا يجذب كل ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية رئيس ترامب لديه برنامج اقتصادي، سوريا أكثر الدول مؤهلة للعمل ضمن هذا، تكون ضمن هذا البرنامج.
1: أستاذ عبد الكريم، الحديث عن عناصر الجذب يعني مهم جدا للشركات الأمريكية الغربية عموما والأمريكية خصوصا. موضوع الشفافية وال يعني الحوكمة، إجراءات الحوكمة، وسوريا ما تزال يعني لديها كثير من النواقص في هذا المجال، ما أهمية ذلك؟
0: لا شك في ذلك. يعني اليوم القوانين المعمول بها في سوريا حتى اللحظة هي قوانين تعود إلى يعني دعني أقول ربما السبعينات أو الستينات، حتى يعني بعض القوانين نلاحظ أنها بناء على المادة كذا من تاريخ 64. يعني هذه القوانين تعود إلى العصور ربما منتصف الخمسينات من العام الماضي، وبالتالي اليوم كل الشركات الكبرى في العالم في كل المجالات تريد أن تعمل في مكان يكون فيه ليس شفافية وحوكمة فقط، إنما أن تكون تعمل ضمن دولة وضمن بيئة تكون فيها القوانين تلائم روح العصر التطور الحاصل في العالم. اليوم على سبيل المثال التعليم الرقمي العابر للحدود هو أفضل تعليم في العالم، أفضل من الجامعات التي تقدم تعليم فيزيائي. وبالتالي هذه الشركات التي جاءت من المتحدة الأمريكية في كل المجالات هي أيضا تنتظر، ربما لا شك أن لدى الدولة خطة وبرنامج اقتصادي واضح، وهذا ما يجب أن تعمل عليه، وخاصة بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب قد تكون يعني كان الحديث.
1: نعم أستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم تسمعوني؟ طيب، كان أستاذ عبد الكريم طبعا نتحدث عن ظروف البيئة الاستثمارية في سوريا مع زيارة هذا الوفد الأمريكي من شركات أمريكية كبيرة إلى سوريا برعاية وتسهيل من وزارة الخارجية السورية، أكثر من 50 شركة أمريكية، بعضها شركات كبرى مثل شيفرون في الطاقة، مثل ماستر كارد، مثل فيزا، زارت سوريا، والحديث يجري عن دراسة السوق السورية. يعني أشارت طبعا موفدنا قبل قليل إلى أيضا يعني الحديث عن تسهيلات مالية ودخول ماستر كارد وفيزا كارد أيضا لسوريا. ينضم إلينا الآن الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق. دكتور مازن مرحبا بك. هذا اللقاء لهذه الشركات الأمريكية إلى أي درجة هو اتفاق مهم، ليس مجرد يعني زيارة بروتوكولية أو شكلية؟
2: تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. ما يجعل هذه الزيارة مختلفة عن جميع الزيارات السابقة هي أنه أولاً هي زيارة لأكبر وفد شركات أمريكية، ومن ضمنه شركات أمريكية ضخمة، سواء كانت في مجال الطاقة أو في مجال التمويل وفي مجالات البنية التحتية. يعني أهم جانب من هذه الزيارة هو أن الثقة في البيئة الاستثمارية السورية، يعني عندما تحضر الشركات الأمريكية وبهذا العدد نحن يعني وصلنا أكثر من 70 شركة حسب المعلومات التي لدي، هذا يعني يعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية.

0: الاستثمارية السورية وبالاقتصاد السوري، ويشجع جميع الشركات في جميع دول العالم على أن التعامل مع سوريا لم يعد له أي تأثير سلبي على أعمالهم ولا على تعرضهم لأي عقوبات. هذا من الجانب الإجرائي ومن الجانب النفسي. أما فيما يتعلق في المشاريع المتوقعة، الحقيقة في عدة ورشات عمل يتم إنجازها غدا في عدة اختصاصات، من جملتها البنية التحتية والطاقة والتمويل ويعني جميع المجالات الاقتصادية. نتوقع أن يخرج من هذه الورشات يعني إما جاهزية لعقود أو تمهيد لعقود من ناحية البحث في بعض التفاصيل الاستثمارية، من تمويل إلى تراخيص في مجال مثل ما حكينا البنية التحتية والصناعات التعدين والطاقة. يعني فيعني الحقيقة
1: طيب دكتور مازن، يعني متى يتوقع وأنا نتوقع أن تتحول هذه اللقاءات إلى اتفاقيات وعقود فعلية؟
0: والله نحن فترة يعني لو استعملت لغة شوي فترة الغزل جاوزناها اليوم، فأنا أتوقع في فترة قصيرة جدا، لا أستطيع أن أحدد لكي يعني لأن المواضيع الحقيقة المشاريع الكبيرة هي ليست شراء شيء بسيط، يعني في إلى تعقيدات تقنية، تعقيدات مالية، تعقيدات لوجستية. فيعني بس أنا يعني قناعتي وتوقعاتي هي أنه في يعني بعض العقود قد يتم إنجازها خلال شهر وبعضها خلال بضعة أشهر، شهرين ثلاثة أربعة. يعني الشركات الأمريكية لم تأتي للسياحة بسوريا، ومثل ما حكينا الزيارات اللي حدثت بعد التحرير مباشرة كان في كثير من المواضيع، من بيناتها مواضيع العقوبات اللي كانت سوريا، العقوبات الظالمة اللي كانت سوريا متعرضة لها. فيعني كان في كثير أمور لازم تنقام من طريق المستثمر. اليوم قانون الاستثمار اللي عنا الحقيقة من أحسن قوانين الاستثمار، حفظ الحقوق المستثمر بإمكانه، وخاصة أنه صار في عنا مشاريع كثير قيد التنفيذ، فهذا كله بيشجع الشركات لأنه تتوقف عن التردد الزايد. فأنا برأيي من يريد أن يعمل لديه مليون سبب ليعمل، ومن لا يريد أن يعمل بإمكانه البحث عن أي أعذار ومبررات لعدم اتخاذ القرار. ولكن اليوم بسبب وجود الاستثمارات العديدة اللي تجاوزت يعني قيمتها بعشرات المليارات، اللي اليوم هي أثناء التنفيذ من سواء من دول الشقيقة مثل السعودية والإمارات ويعني إخواننا العرب بشكل عام، فاليوم نحن يعني نأمل بأن الشركات الأمريكية، طبعا هناك عقود لشركات أمريكية مثل ما البعض بيعرف شركة شيفرون وعدة شركات تانية بمجال الطاقة التنقيب والاستخراج. يعني
1: شو هي القطاعات الأساسية التي تتوقع يعني دكتور مازن طويل أنه يعني القطاعات الأساسية التي سيجري يعني توقيع عقود أو اتفاقيات إبرام اتفاقيات خلال يعني الفترة القريبة القادمة مع شركات أمريكية؟
0: هلا الحقيقة نعم الحقيقة يعني نحن ممكن بكرة يكون عنا صورة أوضح يعني بآخر النهار، لأنه اللقاءات لم تنتهي. يعني هي الحقيقة نحن اليوم بمنتصف العمل، بس مثلا لقيت أنا ممثلين عن شركات مثل ماستر كارد، وطبعا القرار متخذ بأنه يعني تنضم سوريا للشبكة تبع ماستر كارد، وهي شبكة مهمة، وهي طبعا لها دور أساسي بموضوع السياحة مثل ما كلنا بنعرف. من المشاركين شركة بارسنز، يعني أنا حاول ما أذكر أسامي حتى ما نكون عم نعمل إعلانات يعني لحدا، وهي من أضخم وأعظم شركات البنية التحتية في العالم. فالحقيقة في شركات كتير، أنا أعتقد بكرة بآخر النهار أو بعد بكرة بتكون الصورة أوضح، لأنه بنكون ورشات العمل نوعا ما اكتملت واللقاءات اكتملت يعني. لأن احنا طيب. ما زلنا بمنتصف العمل.
1: أستاذ عبد الكريم، كيف يؤثر دخول شركات أمريكية إلى سوريا على رغبة شركات أخرى من دول أخرى لدخولها سوق سوريا؟
0: سؤال إلي عفوا
1: أستاذ عبد الكريم، معنا كان السؤال موجه لأستاذ.
2: معك.
1: أستاذ عبد الكريم تفضل.
2: نعم، أنا أتحدث عندما تدخل الشركات الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في السوق السورية، وهي شركات متعددة في مختلف المجالات، لا شك أن كل الشركات كل دول العالم ستقدم على العمل في السوق السورية. بعض دول العالم كانت تنتظر رفع العقوبات، تنتظر إزالة اسم سوريا من دول رعاية الإرهاب، إزالة كل العقوبات بكل يعني منذ عام 79 أول عقوبات ربما فرضت على سوريا حتى تبدأ، وتنتظر تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل تقدم على خطوات التطبيع، هل تقدم. يعني رأينا أنه الموقف الأمريكي الداعم لسوريا الجديدة والقيادة السورية هو الذي جعل أغلب دول العالم، فرنسا على سبيل المثال، بريطانيا، يتجهون باتجاه سوريا، وخاصة أن هناك أيضا كان يعني خطاب دبلوماسي متميز وأداء للقيادة السورية، وخطاب يتحدث على السلام والبناء والاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم. وبالتالي لا شك أن اتجاه الشركات الأمريكية للعمل في السوق السورية سيحبس جميع الشركات التي تطلع على الاستثمار في هذه المنطقة أن تأتي إلى سوريا، وخاصة أن سوريا منطقة خصبة ومهيئة للعمل بالفعل، كما ذكرت أنها تحتاج إلى بعض القوانين التي تلائم التقدم الحاصل في العالم، الشفافية، الحكومة، الأمور الكثيرة وتعمل عليها الحكومة السورية في هذه المرحلة، ولكن هي منطقة بالفعل على البحر الأبيض المتوسط، على مدخل أوروبا، طريق الحرير القديم، كل ذلك يعطي لسوريا المكان الذي يعول عليه لأن تقوم هذه الشركات العمل في الداخل السوري.
1: طيب، في هذه يعني الصورة دكتور مازن، السؤال أيضا على الطرف الآخر، ما مدى جاهزية سوريا لاستقبال الاستثمارات الأمريكية؟
0: حقيقة سوريا جاهزة، نعم. هل نحن البنية التحتية تبعنا يعني مثالية؟ أكيد لا، بعد 65 سنة من ظلم سوريا والشعب السوري، ولكن ما تم إنجازه خلال فترة سنة ونص الحقيقة يقارب المعجزة، فيما يتعلق سواء كان بالإمدادات لحوامل الطاقة والمدن الصناعية السورية، الحقيقة جاهزيتها يعني على المستوى العالمي يعني. وطبعا أنا أريد أن يعني أبشر بأنه نحن لدينا في سوريا ثلاث مدن صناعية أساسية، واحدة بالشام اللي هي عدرا، واحدة بحمص اللي هي الحسية، وشيخ نجار بحلب.
1: طب دكتور مازن، لكن اسمح لي يعني قد يسأل،
0: في مجالات جديدة عم تفتح.
1: قبل قليل كنا نناقش مسألة ارتفاع أسعار الطاقة واحتجاجات شعبية، لما بنحكي على الاستثمارات الحديث بيكون مبشر، ويعني تعامل الدول والانفتاح على سوريا وتدفق الأموال، لكن لماذا لا يلمس المواطن حتى الآن ذلك؟
0: هلا الحقيقة يعني هي الجملة يعني بصراحة غير منصفة. يعني هل دخل المواطن اليوم حسب يعني الطموحات؟ قطعا لا، لا من قريب ولا من بعيد. إنما إذا قارنا وين كنا وين صرنا بهالفترة هي، وأخذنا العامل الزمن وتوفر المنتجات وأسعار المنتجات اللي كان الناس يهربوها من لبنان، واللي كانت يعني كانت تكلف أضعاف حتى الكهرباء، في ناس عم يعني عم يتضايقوا من فاتورة الكهرباء ومعهم حق، بس هي المشكلة مو بسعر الكهرباء، المشكلة بضعف الدخل يعني أكثر مما هي بسعر الكهرباء. يعني في كتير دول أسعار الكهرباء فيها قريبة من سوريا، إنما ضعف الدخل نعم بشكل صعوبة لدى الناس، وهذا الشيء طبعا يعني يزعج. ولكن أيضا هناك حقائق وقائع. يعني إذا أخذنا أسعار المشتقات النفطية سواء بتركيا ولا بالأردن ولا بلبنان اليوم بسبب المشاكل بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، والكل بيعرف أنه اليوم النفط العراقي عم يجي عم ينقلوه بالتركات عن طريق بانياس. أنت يعني نتخيل نحن أنه لولا ارتفاع سعر النفط عالميا كان ما وفت معهم ينقلوه، مثل اللي عم يفضي لو استعملت كلمة عامية شوي البحر بكشتبان، أنك تنقل النفط بسيارات على بعد 2000 كيلومتر أو 1500 كيلومتر 20 طن. يعني الحقيقة الكل بيعرف أنه كل يوم 5000 ترك عم يمرقوا من العراق لميناء بانياس. فيعني هي المشكلة ما هي مشكلة سورية، مشكلة الطاقة هي مشكلة عالمية، وسوريا ما لها بمعزل عنها. ونحن اليوم مثل ما صرحوا المسؤولين، نحن ما لنا أصحاب قرار، بس قالوا أنه نحن تلتين النفط اللي بنستهلكه ما زال مستورد حد أدنى، معناته عم يدفع حقه بالقطع الأجنبي. وهذا طيب. الشيء يعني السوق العالمي ما بيرحم. يعني نحن لا ندافع عن أحد ولسنا أصحاب قرار، إنما نحن نوصف الأمور بنحطها بسياقة، يعني حتى ما يعني يكون في لا ظلم للمواطن ولا ظلم لا يعني أصحاب القرار اللي هن مضطرين إنه يلبوا حاجات الناس. والحمد لله اليوم سوريا مضاءة، نمشي بالشوارع مضاءة. يعني هذا إذا بنتذكر من سنة ونص كله ما كان موجود. فيعني الوضع ما له سهل. يعني طيب. تنظيف وراء نظام فاسد لمدة 65 سنة بلمسة نبي، يعني القضية ما لها بهالسهولة. ونحن بنتأمل من الجميع من ينتقدون أن يقدموا حلول، يعني يقترحوا حلول. إذا عندهم حلول ممتازة، ما بعتقد أن أصحاب القرار واللي نحن مالنا منهم، أكرر نحن مجتمع مدني يعني كاتحاد غرف صناعة، ما بعتقد أن المسؤولين يعني بيتهربوا طيب. منها إذا كانت اقتراحات تريحهم. يعني تفضل
1: أستاذ عبد الكريم، في نصف دقيقة أخيرة برأيك، يعني هذه الزيارة هل هي أثر اقتصادي بحت أم أنه هناك دلالة سياسية؟ نصف دقيقة.
2: لا شك أنه الأثر قبل كل شيء هو سياسي. يعني هناك توجه سياسي أمريكي لدعم سوريا الجديدة في كل المجالات، والسياسة يأتي أولا قبل الاقتصاد، وبالتالي جاءت هذه الشركات على خلفية العلاقة السورية الأمريكية المتنامية سياسيا بين القيادتين، وكذلك الأمر بين الشعبين. وهذا ما يدل على زيارة الوفد الأمريكي الآن، وحتى أن المنظمات السورية المجلس السوري الأمريكي الآن يعمل على توجه الجامعات الأمريكية بتنسيق مع بعض الجامعات على إجراء تدريبات لكوادر الدولة في سوريا، ومن ثم التوجه مستقبلا إلى فتح جامعات أمريكية تعمل داخل سوريا.
1: وبرأيك أستاذ عبد الكريم، من يعني يقود الآخر؟ هل المصالح الاقتصادية هي التي تقود يعني المسار السياسي أم بالعكس؟
2: أنا أعتقد أن المسار السياسي يبدأ أولا قبل كل شيء عندما يكون هناك علاقة. يعني لا يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية دون علاقات سياسية كبيرة. هناك حاجة أمريكية إلى سوريا، التصريحات الأمريكية واضحة التي أصبحت تعتبر سوريا شريك وفاعل رئيسي مهم في المنطقة والعالم، ومن ثم تأتي المصالح الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لكما، عبد الكريم العمر مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في دمشق، والدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من دمشق أيضا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي وتأثير أزمة المضائق على التجارة العالمية.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي بشأن مضيق هرمز الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، وذلك لتهيئة الظروف وإجراء حوار بناء يسهم في التوصل إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة بحسب بيانها. أضافت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دعم التعاون والسلام وتلبية تطلعات شعوب المنطقة من دون تحديد موعد جديد لانعقاده، في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بقرار مشترك بين مسقط وطهران وبناء على طلب بعض الدول في المنطقة. البحرين رفضت المشاركة بهذا الاجتماع الإقليمي، وقالت خارجيتها إن البحرين لن تشارك في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما فيما يخص مضيق هرمز فقال مجلس الوزراء البحريني إن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في المضيق يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وسط هذا التعثر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق بسرعة شديدة وبأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا على حد تعبيره. ينضم إلينا الآن دكتور جو معكارون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت، والدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن. مرحبا بكما دكتور جو. إلى ما يؤشر تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقررا اليوم لبحث موضوع يعني ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز؟
1: يعني واضح أن هناك حاجة للدبلوماسية أوسع، يعني تفاهمات أوسع قبل الوصول إلى هذا الاجتماع. ليس هناك كما ذكرت يعني توافق خليجي حول هذه النقطة. البحرين لم تشارك، الإمارات الآن حساباتها مختلفة، هناك تقارب مع إيران، هناك ما يجري في موضوع الحوثيين، كان هناك طبعا موضوع العراق أيضا هو دينامية جديدة في هذا، يعني واضح أن الدينامية العسكرية هي التي تحدد أي تفاهمات سياسية حول المضيق. والغائب الأكبر هو أمريكا، يعني بدون وضوح للنزاع الأمريكي الإيراني من الصعب لأي اجتماع كان الوصول إلى نتيجة إيجابية. الآن هناك محاولات إقليمية لإيجاد حراك جديد، لكن صوت المعركة الآن أكبر من أي محاولات أخرى.
0: يعني هذا يعني دكتور جو أن المسار البحري الجديد الذي يفترض أنه تم الاتفاق عليه بين عمان وإيران لا يحظى بموافقة يعني دول المنطقة؟
1: ليس الكل، يعني هناك تساؤلات من أمريكا، ونتذكر أن أمريكا أيضا هددت بطريقة مبطنة سلطنة عمان في بداية هذا المسار. يعني واضح أن هناك يعني التفاهمات السياسية لم تنضج بعد، يعني من الصعب بدون حل أمريكي إيراني إيجاد حراك يمكن أن يستمر على المدى الطويل. هذا الحل ممكن بعد انتهاء الحرب، لكن قبلها من يعني من الصعب، لكن هذا لا يمنع حصول الاجتماع يعني في مرحلة ما، لكن حتى الآن يبدو أن الظروف لم تنضج بعد لعقده.
0: دكتور مصطفى، كيف أثر تأجيل اجتماع صلالة على أزمة الطاقة وأسعار الطاقة في العالم؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والمشاهدات ومشاهدي محطتكم. طبعا لم يتأثر كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك توقعات إيجابية حتى لو عقد هذا الاجتماع. هذه نقطة واضحة جدا. الاجتماع دعا له وزير الخارجية الإيراني، وأيضا رحبت به سلطنة عمان، ولكن هذا كان من أجل يعني شراء الوقت إن صح التعبير، وسأستخدم كلمة استخدمها اليوم وزير الطاقة الأمريكي، قال بالحرف الواحد: إيران تستخدم الخداع. وهذه كلمة تنطبق على الأسلوب الإيراني في تطويل وتقديم الوعود. قد تسمح لي، لابد أن نقرب للمشاهد الكريم، النظام الإيراني دأب على هناك سياستان: سياسة الحمائم وسياسة الصقور. يحاول جاهدا في بعض الأحيان الاستنجاد بالصقور من أجل تحقيق بعض المطالب. هناك طريق ثالث إن صح التعبير هو يعني سياسة النعامة التي تحاول جاهدا طمر رأسها في الرمال بدون أنه تعي ماذا تفعل. يعني النظام الإيراني حينما اعتدى على 120 هدف اقتصادي ولتكرير الخام ولتصدير الخام وللغاز الطبيعي المسال في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب الأمريكية على إيران، واليوم يحاول جاهدا الجلوس على طاولة المفاوضات. ولذلك أنا أعتقد الاجتماع تأجل. لماذا؟ لأن هناك التقارير تؤكد 4 دول رفضت المشاركة في هذا الاجتماع الذي لا يمكن أن يؤدي دوره. لماذا؟ ليست هناك ثقة بالنظام الإيراني.
0: دكتور جو، إلى أي درجة تؤثر يعني أزمة الممرات وما حجم هذا التأثير الممرات المائية على يعني التجارة العالمية عموما؟
1: يعني بدون شك يعني هناك التأثير يعني مختلف من منطقة وأخرى. يعني التأثير الأكبر بدون شك على آسيا بالدرجة الأولى، هي تعتمد على النفط بشكل أساسي لسيما الصين لاقتصادها. هناك أوروبا بطبيعة الحال، أمريكا الأثر غير مباشر موضوع التضخم في الفترة الطويلة، وطبعا على دول معنية يعني في الخليج وغيرها. يعني سعر النفط يرتفع لكن إمكانية تصديره تحدي كبير، هناك كلفة عالية. والآن دخلنا في تأزم جديد، أصبح باب المندب، وكان هناك استهداف لبعض خطوط النفط البرية للسعودية، رأينا في الساعات في الأيام الأخيرة. يعني الأزمة تتصاعد إلى حد ما، لكن الأسواق تأقلمت إلى حد كبير مع ما يجري، لكنها يعني سيستمر أعتقد الأثر. احتمال يعني نرى تضخم في أمريكا على المدى المتوسط. يعني هناك كثير من العوامل غير واضحة. مضيق هرمز كان يمر فيه حوالي 21 مليون في قبل الأزمة، الآن رجعنا عدنا إلى 4.95 مليون. يعني كل العوامل أصبحت مختلفة يعني. لكن الاقتصاد العالمي أعتقد إلى حد بعيد بدأ يفهم ما هو التحول، ما هو غير التحول، ما يكون انتظاره وعدم انتظاره. والآن نحن في هذا الدينامية الصراع هذه.
0: الولايات المتحدة رغم أنها تصر أنها يعني تسمح لمرور ناقلات نفط عبر المضيق بحماية البحرية الأمريكية، لكن برأيك هذا يعني لا يكفي؟
1: ليس ممر اعتيادي الآن. يعني هناك حماية له، هذه تكلفة كبيرة. السفن محدودة تمر في الليل وليس في النهار، هناك الشق شمالي الشق جنوبي. يعني الممر المضيق ليس في حالته الاعتيادية. يعني هناك هذا خمس من تصدير النفط حول العالم هناك، نعم، لكن ليس لا يمكن القول أن المضيق مغلق بشكل كامل أو مفتوح بشكل كامل. هو في مكان ما بين الاثنين، لكن مع تكلفة عالية ومخاطر عالية وحرب مستمرة.
0: دكتور مصطفى، يعني إضافة إلى أزمة مضيق هرمز، هناك أزمة مستجدة الآن تتعلق بمضيق باب المندب. إلى أي درجة يعني تزامن هذين الأمرين يربك أيضا يعني أسواق الطاقة؟
2: بالتأكيد يؤثر على أسواق الطاقة، وشهدنا قفزة بحدود $4 للبرميل، ولكن لا تزال الأسواق تنتظر ماذا سيحصل. هذه تأثيرات النظام الإيراني طبعا، ميليشيا الحوثي لا تسيطر على مضيق باب المندب ولكن تهدد الملاحة في باب المندب، وهذه نقطة أساسية لدعم الموقف الإيراني في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. هذا يؤثر على الأسواق، ولذلك شهدنا يعني اليوم حينما قفزت الأسعار إلى $108 وقد ترتفع، رغم أن الرئيس ترامب صرح قبل ساعات أنه هناك تراجع في أسعار النفط. ليس هناك تراجع في أسعار النفط، هناك أيضا ارتفاع في أسعار البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضع ضغطا على إضافيا على الرئيس ترامب وهو يتجه نحو انتخابات نصفية. هذا من جانب آخر، المملكة العربية السعودية تمكنت من تهدئة الأسواق من خلال تصدير بحدود 5 مليون برميل عبر ميناء ينبع، حينما يكون هناك عدوان على هذا الخط شرق غرب ويتوقف احترازيا نقل النفط عبر هذا الأنبوب، هذا يدل على أنه هناك تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة حينما نعلم أنه الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو مرحلة ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة، وهذا يؤثر أيضا على سياسات المصارف المركزية التي توقع أنه المصرف المركزي الأوروبي رفع الفائدة، هناك أيضا الفيدرالي سيرفع الفائدة، المصرف المركزي الياباني أيضا سيرفع الفائدة، هذه جميعها تضع ضغوطا إضافية إضافة وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
0: ذكرت يعني موضوع استهداف أنابيب، خط أنابيب شرق غرب، وتحدثنا عن باب المندب ولدينا هرمز، ما الخيارات المتبقية يعني تصدير النفط؟
2: الخيارات، أنا قد يتفاجئ المشاهد الكريم، أنا أعتقد الخيارات في أسعار النفط، إن أسعار النفط استمرت في الارتفاع وتجاوزت ال 125 دولار فهذا سيجعل وسيجبر الاقتصاد العالمي، حينما تصل إلى 130 دولار الاقتصاد العالمي لن يتحمل وسيكون هناك تدخل دولي مباشر. اليوم الدول الغربية مترددة في الدخول وفتح مضيق هرمز أو حماية باب المندب، ولكن حينما تصل الأسعار 130 دولار سنرى هناك تدخل دبلوماسي أو عسكري أو سياسي من أجل إيقاف هذا الارتفاع في أسعار النفط، وسنشهد ذلك قريبا.
0: دكتور جو، أشرت إلى الولايات المتحدة قبل قليل حين كنا نتحدث عن اجتماع صلالة، كيف تقارب الولايات المتحدة المفاوضات العمانية الإيرانية بخصوص مسار يعني خاص جديد في مضيق هرمز؟
1: يعني هي موقفها مربوط بالصراع الأشمل مع إيران، يعني لا ترى أن التفاوض منفصل عنها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، يعني هي ترى التفاوض جزء من الصراع مع إيران، جزء من التفاوض حول النووي، جزء من المسار الأوسع، هي تريد إلى حد ما نزع ورقة الضغط الإيرانية في هذه الطريقة، وإيران تريد استخدام هذه المضيق كورقة ضغط أيضا في تفاوضاتها مع أمريكا. فهي يعني لا أعتقد تعطي أهمية كبيرة لهذه المفاوضات، تراها بما كما ذكرت بأسلوب إيراني لحد ما في إدارة النزاع أو شراء الوقت أو أي تعبير نريده. فبالتالي يعني لا أرى أي تأثير بالنسبة للأمريكيين، لأن الأمر الواقع مختلف، الميدان مختلف في مضيق هرمز، فبالتالي يعني التأثير محدود، حتى لو تم الاجتماع لا أفق له بدون مخرج عسكري أو حل عسكري أو حل للصراع العسكري الدائر حالياً.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني كما ذكرت قبل قليل ارتفع خام برنت 4 دولار، فعلياً وصل سعر خام برنت إلى 108 دولارات اليوم، سؤال في حال استمرار أزمة مضيق هرمز، ما المتوقع بخصوص أسعار الطاقة؟
2: أسعار الطاقة إن استمرت وإن استمر الإغلاق الاحترازي لخط شرق غرب السعودية إلى ميناء ينبع فسترتفع الأسعار، وكما قلت هناك حد فاصل، ليس كما يتوقع البعض أنه ستصل أسعار النفط إلى 150 أو 200 دولار للبرميل، لا يمكن. الخط الأحمر، ويتذكر المشاهد الكريم، 130 دولار، إن وصلت لذلك فسنشهد تدخلا دوليا سواء عسكريا أو سياسيا أو جيوسياسيا أو حتى دبلوماسيا. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي لا يتحمل. ولكن لا بد من ذكر نقطة مهمة، أنه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يعول على ماذا؟ الخنق الاقتصادي للاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني يؤن، يعني حينما يصرح وزير الطاقة أنه يوم بلا سيارات، هناك تضخم مرتفع، هناك تدهور لسعر التومان الإيراني، هناك بطالة مرتفعة، هناك إغلاق وإعلان إفلاس لآلاف الشركات، هذه جميعها تجعل النظام الإيراني تحت ضغط ووطأة الشعب ومعاناة الشعب، وأنا أعتقد أنه لن تصل الأمور لحد يعني الانتخابات النصفية، سنشهد هناك تذبذب داخلي وقد إن كان هناك دعم من الرئيس ترامب كما وعد في بداية هذا العام، فسنشهد مسيرات وتظاهرات احتجاجية من جانب الشعب الإيراني الذي يؤن تحت السياسات الخطرة للنظام.
0: دكتور جو، هل فعلا ما تزال تعول الولايات المتحدة على هذا التحرك الداخلي؟ لأنها يعني صرحت كثيرا منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 شهور موضوع تحرك قوى داخلية بما فيها قوى كردية، ولم يحصل شيء من هذا.
1: يعني المشكلة أن ترامب لديه سوابق في سوء تقدير ما يجري في إيران. يعني كان الأول هو بعد اغتيال خامنئي، بمعنى كان هناك توقع أن يكون هناك انهيار للمنظومة الحكم. بعدها كان موضوع التعامل مع مضيق هرمز، الآن هناك رهان على انهيار النظام. يعني النظام ممسك بشكل يعني شبه ديكتاتوري، إذا أنا كنت ديكتاتوري في موضوع النظام. فبالتالي ليس هناك يعني انتخابات نصفية، انتخابات أو غيرها. فبالتالي يعني التوقع أن يكون هناك انهيار في النظام. العقوبات لم تنجح في كوريا الشمالية، لم تنجح في كوبا. يعني هذا يزيد خسائر على الناس، لكن لا يسقط النظام بالضرورة. يعني لابد من إيجاد مخرج آخر. المخرج العسكري لا أفق له، يحاول الآن ترامب المخرج الاقتصادي بالضغط. وأيضا يعني إيران ليس لديها أيضا لديها سوء تقدير، بمعنى بعد انتخابات نصفية ترامب سيتغير سيضعف. هذا أيضا سوء تقدير تاريخي لإيران في فهم أمريكا. فأعتقد سوء تقدير في الجانبين مشكلة أساسية في أي تقدم في المفاوضات.
0: وسياسة الخنق الاقتصادي دكتور جو تقول إنها لا يمكن التعويل عليها، لن تسقط النظام بالنهاية.
1: يعني تاريخيا يعني كوريا الشمالية، كوبا، يعني النظام تعود على الالتفاف على العقوبات من عدة، لديه شبكة طويلة. الصين لم تغلق الباب بشكل نهائي، روسيا مستمرة في الدعم. يعني هناك حدود برية واسعة لإيران. نعم الأثر الاقتصادي كبير والنظام يعاني اقتصاديا، لكن هذا لن يؤدي إلى إسقاطه أو تغيير حساباته بشكل جذري كبير. يعني الرهان على هذه النقطة حتى الآن على الأقل في المعطيات الموجودة ليس ممكنا.
0: دكتور مصطفى، بدأنا الحديث عن اجتماع صلالة فيما لو يعني انعقد لاحقا وجرى الاتفاق بين إيران وعمان بدرجة أولى على موضوع بسار بديل في مضيق هرمز، إلى أي درجة هذا يعني يساهم في تخفيف الأزمة؟
2: لا بد من معرفة ما هو هذا الاتفاق، أين هو المسار، هل هو المسار الشمالي الجنوبي الأوسط؟ طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، شهدنا هناك تعارض داخل النظام الإيراني. حينما يكون هناك موقف للرئيس الإيراني ويعارضه موقف آخر يتم قصف سفن عابرة في مضيق هرمز، هذا يدل على أنه ليس هناك سياسة واضحة وليس هناك ثقة في موقف النظام الإيراني. هناك كما قلنا الحمائم والصقور، وهناك الطريق الثالث الذي يمثله رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية السابق الذي قال بالحرف الواحد لابد من طرح هذه المواجهة العسكرية للاستفتاء الشعبي في إيران. هناك تململ داخل الشعب الإيراني، قد لا يكون هناك إسقاط للنظام ولكن لتغيير سياسة النظام وبالتالي محاولة التفاهم معه. ولذلك أنا أعتقد أي اتفاق، هذا الاتفاق نحن نسمع منه به قبل شهرين وعلى وشك الانتهاء وعلى وشك الاتفاق، وهذه كلها لشراء الوقت. أما الاتفاق الثنائي بين إيران وبين سلطنة عمان حتى لو تم، فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك فتح لمضيق هرمز بدون اتفاق عسكري مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
0: الحديث عن الولايات المتحدة دكتور جو، يعني ترامب ما يزال يتحدث عن الملف النووي وإيران تتحدث عن مضيق هرمز، يعني وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، هل هناك أي إمكانية للعودة لمفاوضات جدية؟
1: يعني لا، ليس هناك مخرج سوى التفاوض. يعني الآن السؤال إذا العودة لمذكرة التفاهم أو كما يقول ترامب حان وقت تجاوزه لاتفاق آخر. يعني المخرج واضح في النهاية، المشكلة التوقيت، المشكلة هي إلى حد ما مقاربة الطرفين للتفاوض. الحل واضح على المستوى الدبلوماسي، المشكلة هو كيف الوصول إلى الطاولة، كيف بناء الثقة، كيف اتخاذ القرارات بشكل تدريجي، متى وأين يتدخل الوسطاء في هذه المرحلة. يعني المشاكل باعتقادي هي نفسية الآن أكثر ما هي سياسية بين الطرفين.
0: نفسية.
1: حكومات نعم يعني يعني الإيرانيين يعتبرون أن ترامب قام باغتيالات وترامب يعتبر أنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين. هناك حاجز نفسي لعدم وجود تواصل بينهما. المشكل ليس سياسي، الحلول واضحة بمعنى بشكل عام، كيفية فتح المضيق، كيفية الوصول إلى الطاولة، لكن المشكلة الآن نفسية أكثر ما هي سياسية.
0: وما رأيك بتصريح ترامب أنه يعني الحرب قد تنتهي بعد مباشرة الانتخابات النصفية؟
1: يعني ترامب يحاول تضمين الناخبين بأن الحرب لن تستمر. الناخب الأمريكي خائف كثير من موضوع الأثر الاقتصادي، أن يكون حرب طويلة، هناك تململ في القاعدة لا سيما بين المؤيدين. أعتقد يحاول التحايل بطريقة انتخابية بأن الأمر سينتهي يعني بعد الانتخابات النصفية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. إذا بقيت الأمور على ما هي ستبقى أيضا ربما العام المقبل، يعني الحرب طويلة في السياق الحالي، لكن أعتقد هذا تصريح ضمن سياق انتخابي.
0: وبالتالي يعني دكتور جو قد تستمر حالة من الاستعصاء هذه التي يعني ليست هدنة وليست حربا كاملة يعني.
1: يعني لا يمكن الاستمرار طويلا، الاقتصاد العالمي لن يتحمل. يعني هناك ضغوط بموضوع اذا ارقام صندوق النقد الدولي، ارقام الكثير، الامور مقلقه في اوروبا، نرى ماذا يجري. يعني الامور نظريا لا يمكن ان تستمر، يعني لابد من ايجاد مخرج في مرحله ما. حتى الان الوضع ليس يعني لابد من تدخل الوسطاء، وصول الى نطاق معين. الآن هناك تضييق للنظام الإيراني، يحاول الآن رفع الكلفة للجميع، الاقتصاد العالمي عبر باب المندب وشرق غرب وغيرها. يعني كل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر حتى نهاية العام، وإلا ندخل في ركود اقتصاد عالمي مقلق لجميع البلدان المعنية والغير المعنية حتى.
0: دكتور مصطفى، يعني إذا استمرت حالة الاستعصاء نحن مقبلون حكما على ركود اقتصادي إذا عالمي.
2: ليس ركود معتاد، وإنما ركود تضخمي. حينما تجتمع مستويات التضخم المرتفعة مع ركود اقتصادي فهذا هو أسوأ أنواع الركود، لا يمكن مواجهته بسهولة وستأخذ وقتا طويلا للدول لمواجهته. ولذلك أنا أعتقد كما قلت لا بد من تدخل دولي سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي يؤن مستويات تضخم مرتفعة، زيادة أسعار الفائدة. يعني على سبيل المثال أسعار الفائدة التي كان يترجى منها الرئيس ترامب من تعيين رئيس جديد للاحتياط الفيدرالي هو خفض أسعار الفائدة. اليوم على وشك زيادة أسعار الفائدة. قد لا يعلم المشاهد الكريم أنه الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 40 تريليون، بمعنى يوميا الخزانة الأمريكية تدفع مليار دولار فوائد للديون. هذه مشكلة كبيرة تواجه ليس الولايات المتحدة فقط، كافة دول العالم. فأنا أعتقد هذه الحرب أو هذا الوضع من لا حرب ولا سلم لا يمكن أنه يستمر. النظام الإيراني
0: طيب.
2: يحاول استغلال استمرارها.
0: طيب دكتور يعني مصطفى، أريد أن أسألك حول يعني بعض التصريحات من بعض المسؤولين كانت تشير إلى يعني وجود بدائل لطرق برية للإمدادات النفطية العالمية، ويعني كان الحديث عن سوريا بشكل أساسي، ما مدى واقعية ذلك؟
2: سؤال مهم إن سمحت لي بعض الثواني الإضافية. أنا قلتها من قبل أسابيع أنه بالتأكيد سيكون هناك خطة استراتيجية لنقل النفط وحتى الغاز عبر العراق إلى سوريا وإلى ميناء بانياس ومواني أخرى، وسيكون هناك تكامل نفطي بين العراق وبين سوريا. وشهدنا الشركات النفطية سواء في سوريا أو في العراق يمكنها أن تقوم بمشاريع مشتركة، فتتحول سوريا إلى بوابة للنفط والغاز الخليجي، وهذا قد يأخذ سنتين أو ثلاثة، ولكن بالتأكيد هذا ضمن خارطة الطاقة عالمي جديد تتشكل ليس في منطقة الخليج العربي فقط، ولكن في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وكما قلت هناك سيكون تكامل نفطي بين العراق وسوريا.
0: شكرا جزيلا لكما. الدكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة من لندن، ودكتور جو معكارون أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية من بيروت. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا.

0: كيف ممكن تكون الأغنية، كيف ممكن تكون بلد، هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
1: سؤال مهم.
0: يعني هيك هذا الأسئلة كأحلام، أحلام عامة.
1: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، شباب وشابات سوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
0: بهذاك الأغنية.
1: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
0: صحيح.
1: الشهير
0: صحيح.
1: المطالب بالتغيير
0: صحيح.
1: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
0: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
1: تطلعت بالاعتصامات،
0: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي ونلت ما نلتو من المسبات.

نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رويترز تقول إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت طرطوس وحميميمة. العثور على اسطوانات تحوي مواد كيميائية كانت مدفونة داخل ساحة إحدى المدارس في مدينة الشعفة بريف دير الزور. الأمن الداخلي في حلب يوقف امرأة بتهمة ممارسة أعمال مرتبطة بالسحر والشعوذة. ومسؤولون بقطاع النقل البري في سوريا ولبنان يبحثون في دمشق آليات تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين القول إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت طرطوس وحميميمة في أول مهمة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق بين دمشق وموسكو في آب الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وأضافت رويترز أن العملية تقدم مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد الذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. وبموجب الاتفاق ستبقى القوات الروسية في القاعدتين، وكانت قد استخدمت روسيا حميميم وطرطوس لإبراز نفوذها على البحر المتوسط والشرقي الأوسط وإفريقيا، ويوفر ميناء طرطوس لموسكو منشأتها الوحيدة في البحر المتوسط لإصلاح السفن وإعادة تموينها. وزودت موسكو الموقعين بالإمدادات خلال الأشهر الماضية، لكن مهمة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ الإعلان عن اتفاق التاسع من آب. وللتفاصيل وللاطلاع مشاهدينا معنا الآن من موسكو مراسلة التلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. ليلى، لو تطلعينا على تفاصيل نقل أو معدات عسكرية عبر سفن إلى ميناء طرطوس.
1: مرحبا عبد المنعم. حسب بعض وسائل الإعلام الروسية وبعض الجرائد الإلكترونية، فإن الصحف الغربية نشرت تسريبات عن مصادر عسكرية مطلعة حول عودة بعض السفن الروسية العسكرية إلى القاعدة في ميناء طرطوس. ومنذ عدة أيام بعض المحللين نشروا ترجمة للنصوص الغربية بشأن رصد عدة السفن الروسية التي عادت إلى هناك، ومنها المدمرة الأميرال ليفتشنكا، وأيضا سفينة الدعم المادي والتقني أو سفينة الدعم اللوجستي سبارتا، وكذلك سفينة الإمداد الأكاديمي باشن. تلك السفن قد عادت إلى طرطوس بعد أن كانت متوجهة في أواخر الشهر الماضي إلى مصر، وقد تم رصد من قبل أنظمة المراقبة الفضائية هذه القافلة البحرية العسكرية الروسية وهي تتجه نحو مصر، وقد تم رصدها مبدئيا عند السواحل الجنوبية لإسبانيا، لكن بعد أن عبرت مضيق جبل طارق تم وقف أنظمة المراقبة الفضائية لدى تلك القافلة، ومن الواضح بأنها غيرت التوجه أو نقطة التوجه النهائي ووصلت إلى طرطوس. حتى الآن لا توجد أي تصريحات روسية رسمية حول طبيعة هذه المناورة، ولكن المحللون والمعنيون يناقشون هذا الموضوع، وهم يتساءلون فيما إذا كان هذا الأمر كان يخالف مضمون الاتفاقية التي تم التوصل إليها وتوقيعها من قبل موسكو ودمشق في الشهر الماضي حول إعادة تشغيل القواعد الروسية العسكرية في طرطوس وفي حميميم. فيذكر بأن هذه الاتفاقية بموجب بنود هذه الاتفاقية يتم تحويل أو نقل كل المنشآت العسكرية الروسية في كل من مطار حميميم وميناء طرطوس، تحديدا الرصيف الخامس في ميناء طرطوس، يتم تحويل هذه المنشآت إلى السلطات السورية المدنية. لذلك فهناك علامات استفهام كثيرة حول ما يحدث الآن.
0: نعم.
1: وكذلك يقول بعض الخبراء في الشؤون العسكرية بأن سفينة سبارتا وهي سفينة الإمداد قادرة على حمل البضائع الجافة والسائلة، وهي تتميز بقدرتها على إعادة تفرير هذه البضائع أو هذه الشحنات أثناء الملاحة أو أثناء سيرها.
0: نعم.
1: وبالتالي البعض يقول بأن هذه القافلة وإن كانت تمشي وعلى رأسها المدمرة الأميرة ليفتشنكا، إلى لأنها هذه القافلة واصلة إلى ميناء طرطوس لتوصيل بعض الشحنات المتعلقة بأعمال البناء أو الإعمار، ولكن حتى الآن هذه القراءات وهذا التحليل يبقى على مستوى
0: التوقعات،
1: يعني الأحاديث النظرية، ولا يوجد أي تأكيد أو نفي من
0: معلومات رسمية
1: السلطات الروسية على ذلك.
0: نعم. ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك. في ذات الإطار مشاهدينا، ينضم الآن إلينا السيد أحمد مظهر سعد، والكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم سيد أحمد. في أي إطار يمكن أن تفهم وصول هذه السفن الحربية وسفن أخرى للإمداد إلى ميناء طرطوس من قبل روسيا؟
2: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، وهي التي كانت تحديثا لاتفاقات سابقة مع روسيا، هي تسير ببطء لكنها تسير وفق ما أنجز في تلك المرحلة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك شيء خارج هذا السياق. الذي يجري حاليا أن الروس قادمون باتجاه إعادة تحديث مواقعهم وفق الاتفاق المنصوص عليه، وكذلك أيضا هناك مسألة يجري الحديث عنها كثيرا هذه الأيام، من أن احتمالات التوافق أيضا تذهب إلى أن الروس من الممكن أن يساهموا أيضا في بناء الدفاعات الجوية في الأراضي السورية. هذا الموضوع هو موضوع جدي، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون ليس فقط من أجل تحديث المواقع الموجودة في حميميم وطرطوس، بل من أجل أيضا مسائل أخرى تتعلق بالوضع السوري، لكن ليس كل ذلك خارج سياق الاتفاق. بمعنى آخر، العلاقة اليوم بين دمشق وموسكو علاقة جيدة، ويشوبها الكثير من التفاؤل في أن الوضع الجديد لم يعد بالإمكان العودة إلى ما كان سابقا كأيام النظام البائد، بل هناك تصورات جديدة وفق المصلحة السورية في ميناء طرطوس وكذلك في حميميم. من هنا أقول يعني لا خوف على أن هذا التحرك هو خارج السياق أبدا، بل هو ضمن سياقات التوافقات والاتفاقات التي تم تحديثها مؤخرا.
0: طيب، يعني بناء على اتفاق المبرم بين البلدين سيد مظهر، ما أبرز النقاط التي قد تستفيد منها دمشق؟
2: يعني أولا موضوع السيادة، نعلم سابقا لم يكن هناك أي سيادة للدولة السورية على المنطقة التي تتواجد فيها القوات العسكرية الروسية، لا في حميميم ولا في طرطوس. كان هناك حالة من الفوات إن صح التعبير، هناك نظام يعني يتبع تماما كل ما تريده روسيا. الآن هناك اتفاق يؤكد على السيادة الوطنية السورية، وعلى أن سوريا تستفيد أيضا من ما جرى في تلك المنطقة من تواجد القوات الروسية. بمعنى آخر، هي تخدم الحالة الوطنية وتساهم أيضا في حماية الوطن السوري. يضاف إلى ذلك أن هذه الأرصفة التي جرى الحديث عنها من أنها تنتقل إلى الحالة السورية، وبالتالي هناك تواجد سوري عسكري قوي ولم يعد

0: تدريب يفترض أن يكون على أيدي الروس وليس على أيدي آخرين حاليا على الأقل. طبعا هذا لا ينفي أن هناك علاقات عسكرية أيضا مع تركيا ومع الآخرين، بمعنى آخر أي سوريا لن تكون فقط آخذ السلاح من الطرف الروسي الشرقي، بل هناك سلاح غربي أيضا، وهناك توجه لتعدد مصادر السلاح. نعم هناك اتفاقية، وهذه اتفاقية أكدت على أن سوريا هي دولة مستقلة ولا إمكانية للتغول على رؤيتها السيادية على الإطلاق، وعلى أن سوريا أيضا تتعاون إيجابيا سواء في القضايا العسكرية والأمنية أو حتى الاقتصادية مع الدولة الروسية وفق سياسة الاحترام المتبادل وليس وفق التابعية كما كانت سابقا.
1: مستقبل حميميم وطرطوس في ظل الاتفاق؟
0: في ظل الاتفاق موجود، لكن كما قلت السيادة الأكبر ستكون خاصة في طرطوس إلى الدولة السورية، ولن يكون هناك أي تعديات أو أي تحركات روسية إلا وفق التوافق والاتفاق مع الدولة الوطنية السورية. بمعنى آخر لا وجود لعسكريتاريا روسية مستقلة خارج إطار الدولة السورية، كل ما يجري هو في إطار التوافق والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حماية الوطن السوري أولا وأيضا المصالح الروسية. طبعا الدولة السورية حفظت المصالح الروسية وتدرك أهمية وجود إطلالة على البحر المتوسط من قبل الروس في هذه المرحلة، لكن أيضا لا تسمح أبدا ولا يمكن أن تسمح بأن يكون هناك قوات روسية متغولة أو محتلة بين قوسين كما كانت سابقا أيام النظام المجرم.
1: نعم السيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون المتحدث الرئيسي في قمة الإعلام العربي 2026 التي تنطلق أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمية. وأوضحت المديرية أن الرئيس الشرع سيشارك في حوار استثنائي بعنوان سوريا المستقبل، يتناول رؤية سوريا للمرحلة المقبلة وإبراز القضايا المرتبطة بمسارها والتحولات التي تشهدها البلاد ضمن أعمال القمة التي تجمع نخبة من المسؤولين وصانع القرار والقيادات والمؤسسات الإعلامية العربية. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إحراز ما وصفه بالتقدم التاريخي في معالجة الملف النووي السوري، مشيرا إلى أن التعاون والشفافية اللذين أبدتهما دمشق أسهما في حسم قضايا ظلت عالقة لنحو عقدين. وقال غروسي في كلمة أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن التحول في الملف بدأ عقب اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق العام الماضي. وأضاف بحسب وكالة سانا أن التعاون السوري إلى جانب عمل فرق الوكالة أتاح إحراز تقدم ملموس في قضايا الضمانات النووية. بدوره قال وزير الخارجية سعد الشيباني في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال إن دمشق تعاونت بشكل كامل مع الوكالة منذ تموز الماضي، وأكد أن 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشرافها.
2: أخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: وأضاف شيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك السيادة السورية في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام

0: 1974 مطالبا بضغط دبلوماسي ودولي حازم لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول من عام 2024.
1: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا واستهداف أراضينا في خرق سافر لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وللقوانين الدولية. إن هذا التناقض الصارخ بين التزامنا المؤسسي بالشرعية الدولية وتمرد إسرائيل المستمر عليها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. ومن هذا المنبر نطالب بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الممنهجة. إن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة الصارمة إلى اتفاقية عام 1974 والانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر لعام 2024.
0: عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية على 3 أسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزورة. وبحسب هيئة الطاقة الذرية جاء العثور على الأسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة الأسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. وأوضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عملية الفحص والتحليل. معنا الآن مشاهدينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحانة. مصعب، إذن مواد كيميائية في 3 حاويات يعني تحت الأرض تحت مدرسة تحديدا، ما الذي حدث بالضبط؟
2: صباح الخير لك عبد المنعم ولمشاهدينا الكرام. هيئة الطاقة الذرية نفذت التعاون مع إدارة الاستجابة للمواد الخطرة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملية ميدانية قالت إنها متكاملة لإزالة نفايات كيميائية خطرة أثر عليها داخل إحدى المدارس في مدينة الإشعفة بريف دير الزور الشرقي. طبعا العملية جاءت عقب بلاغ تقدم به مدنيون حول وجود أجسام مشبوهة مدفونة في ساحة المدرسة. بعض المدنيين قالوا أنها منذ سنوات موجودة. تحركت الفرق الفنية بشكل فوري إلى الموقع، قامت بتأمينه وفق الإجراءات المعيارية المعتمدة للتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة. التقرير الأول للجنة أفاد بأن الفرق عثرت على 3 أسطوانات كبيرة بينها 2 مختومتان في وضع آمن كانت مدفونة تحت هذه المدرسة. الهيئة أوضحت أن المعايير الأولية والتوصيف الهندسي للأسطوانات من حيث اللون ولأنها كيميائية كان هناك أجهزة كشف فرق فنية. الأهالي قالوا إنها موجودة منذ سنوات وكانوا يعني يخشون على أطفالهم من الدخول إلى هذه المدرسة. الاستجابة بعد أن تواصل الأهالي مع الفرق الفنية كانت سريعة جدا بحسب ما أخبر الأهالي، وقامت الفرق بإزالة هذه الأسطوانات من المدرسة وذهبت بعينات منها إلى المخبر، والذين نعلمه حتى هذه اللحظة أنهم سوف يقومون بإتلافها بطريقة ما لا نعلم ما هي الطريقة التي سوف تتلف فيها هذه الأسطوانات الثلاثة، إنما تم إزالتها من المدرسة بحسب الأهالي وبحسب أيضا هيئة الطاقة الذرية للاستجابة الطوارئ.
0: هل الحادثة هي الأولى من نوعها في دير الزور مصعب؟
2: في الحقيقة تم إزالة أجسام غريبة كثيرة في عموم محافظة دير الزور، لا يخفى على أحد دمار دير الزور والقصف الذي تعرضت له هذه المحافظة بشكل
0: يعني
2: كبير
0: كيميائيا
2: جداً.
0: تحديدا
2: نفس هذه الحادثة أو نفس هذه المواد في الحقيقة لا، إنما هناك مواد كانت يعني أجسام غريبة متفجرة مثلا قذيفة طائرة قذيفة هاون كانت موجودة داخل مدارس بشكل كبير جدا. هناك الفرق الهندسية التابعة للجيش العربي السوري قامت بإزالة هذه يعني المواد أو الأجسام الغريبة وكان منها أجسام كثيرة لم تنفجر بعد، إنما هذه الحادثة حقيقة ربما تكون الأولى من نوعها، هي نفايات كيميائية خطرة بحسب ما أخبرت هيئة الطاقة الذرية. وكان هناك استنفار عام، أغلقت المدرسة، أغلق المكان، دخلت الفرق الفنية، قامت ب اخذ عينات والتاكد من هذه المواد، ثم تم يعني ازاله هذه المواد بغيه يعني اتلافها في مكان ما في طريقه ما. ولكن البراميل هذه الثلاثه هي في احدى مدارس مدينة لشعفة بريف دير الزور الشرقي. هذه المدرسة تواصل معنا الأهالي منذ فترة طويلة أنهم يعني قالوا أنهم لديهم أجسام غريبة يريدون إزالتها، لكن عندما تواصلوا مع المعنيين في المنطقة، تواصلوا مع محافظة دير الزور، وتم التواصل مع هيئة الطاقة الذرية بشكل مباشر بعد التأكد من أنها أجسام غريبة لا يعلمون ما هي، حتى تأكدت هيئة الطاقة الذرية ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها نفايات كيميائية داخل هذه المدرسة.
0: نعم مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة القبض على أفراد عصابة متورطة بارتكاب جرائم الخطف والسلب. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان لها إن العملية أسفرت عن ضبط مواد مخدرة كانت بحوزة أفراد العصابة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. عثر أهالي مدينة السويداء على ثلاثة أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين ما تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وأهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء برس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت وشقيقته لينا ووالدتهما رضا أبو شبلة. وبحسب معلومات جمعتها السويداء برس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود العيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل أثار دماء تمتد إلى خارجه، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة الثلاثة في الداخل. أصيب طفلان إثر انهيار منزل في حي النبعة بمنطقة المهاجرين في العاصمة دمشق. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق بأن أحد الطفلين أسعفه مدنيون كانوا في المنطقة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل الآخر من تحت الأنقاض. وأضافت المديرية بحسب وكالة سانا أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للطفل بعد إخراجه دون إعلان تفاصيل إضافية عن طبيعة إصابة الطفلين أو حالتهما الصحية. أوقف الأمن الداخلي في محافظة حلب امرأة بعد ظهورها في مقطع مصور متداول وهي تمارس أعمالا مرتبطة بالسحر والشعوذة. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات بدأت للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق نتائج التحقيق في إطار الحد من ممارسات الاحتيال واستغلال المواطنين. وللاطلاع معنا الآن مراسل تلفزيون سوريا من محافظة حلب عمار مرجان. عمار مرحبا بك. بدءا إذا الأمن الداخلي يلقي القبض على امرأة بعد ظهورها في مقطع مصور متداول وهي تمارس أعمال سحر وشعوذة. نعم إليك عمار.
3: نعم عبد المنعم صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بعد ساعات ربما قليلة من انتشار مقطع لسيدة كانت تحرق بعض الأوراق كما يظهر في الفيديو وتحرق صورة وتقرأ بعض التعويذات كما تحدث من يصور الفيديو، قامت قوى الأمن الداخلي بإلقاء القبض على هذه السيدة يعني بدأ التحقيق معها لتحويلها لاحقا إلى القضاء المختص. حاليا هي متهمة مشتبه بها تحت التحقيق في حال أثبت بأنها تمارس السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الاحتيال، فإنها قد تواجه مدة حكم أو سجن أو بحسب القاضي أو بحسب القضاء. مبدئيا تواصلت مع أحد المحامين، مع عدد من المحامين، قالوا بأنها على الأقل سوف تواجه حكما بافتعال حريق وأيضا التعرض للآداب العامة، ظهرت في الفيديو وهي تشتم وهي تسب أيضا، يعني على الأقل سوف تواجه هاتان الجربان. وأيضا بالإضافة إلى ذلك في حال ثبت أثناء التحقيقات الأولية أو أثناء تحقيقات القاضي بأنها تمارس السحر والشعوذة، وما يعني بأن هذا العمل يؤدي إلى الاحتيال والدجل، فإنها سوف تواجه حكما أيضا بهذا الخصوص. حاليا يعني مثل هذه الأعمال موجودة، القضاء أو الشرطة أو الأمن يمنع ويضبط مثل هذه الحالات. كان منذ عدة أشهر هناك ألقاب قبض على بعض الذين يمارسون السحر والشعوذة بهدف الاحتيال بهدف الدجل، تم إلقاء القبض عليهم وأيضا تحويلهم إلى القضاء المختص. عبد المنعم،
0: يعني تقول أن هذه الأعمال موجودة وقوى الأمن الداخلي ألقت القبض على عدد من هؤلاء عمار، هل يمكن القول أن هذا الموضوع يعتبر ظاهرة في مدينة حلب؟
3: يعني هو موجود بشكل ما، ليس ظاهرة ولكن موجود سواء في مدينة حلب أو باقي المحافظات السورية في المجتمع. يعني يعتبر هي ظاهرة ليست قاطعة ولكن هي موجودة، ولكن القانون السوري يجرم هذه الأعمال خاصة إذا كانت بهدف الربح والدجل، وهي دائما ما تبدأ بأعمال سحر وشعوذة وتنتهي بأعمال دجل واحتيال، وهو ما يجرمه. يعني القانون السوري حاليا لا يجرم السحر بمعناها العام، وإنما يجرم الاحتيال والشعوذة يعني تحويل هذا العمل من شيء شخصي إلى إتجار واحتيال على الناس، على البسطاء الذين يصدقون هذه الأعمال التي يعني هي منافية للأعراق ومنافية أيضا للمنطق.
0: نعم، عمار مرجان مراسل نعم. تلفزيون نعم. سوريا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
4: بحضور كبرى الشركات الأمريكية، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
5: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى، فكان الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي، عنا البنك المركزي، عنا وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
4: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
6: هلا طبعا اليوم اولا سوريا منفتحه اتجاه الجميع سواء القطاع الخاص او العام، ولكن الشريك الاكبر والتعويل الاكبر طبعا باتجاه الخاص، واستراتيجيه ورؤيه الهيئه هي تمكين هذا القطاع من خلال عده محفزات، تبدا من خلال تسهيل رحله المستثمر وقدومه الى سوريا اليوم، الى تقديم الامتيازات والاعفاءات الضريبيه والعديد من الامور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامه الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الامر اليوم هو الاولويه. جلسه اليوم كانت مع قرابه 60 شركه امريكيه تحتوي على يعني كبرى اسماء الشركات في عده مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
4: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصا استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية ووفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وهذا منصور تلفزيون سوريا العاصمة دمشق.
0: قال وزير الاقتصاد نضال شعار إن سوريا تتجه من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي. وأوضح شعار خلال اجتماع مع وفد اقتصادي أمريكي أن الرؤية تقوم على انتقال الشركات من وجود بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الانتاج داخل البلاد والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية. وأضاف الشعار أن التوجه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال. بحث مسؤولون وممثلون عن قطاع النقل البري في سوريا ولبنان باجتماع في دمشق آليات تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، لا سيما عمليات المناقلة على الحدود في منطقة جديدة يابوسة. وقالت وزارة النقل إن الاجتماع استعرض آلية العمل المعتمدة حاليا على الحدود وانعكاساتها على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب السبل الممكنة لتنظيم العمل وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع. وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات المطروحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاعي النقل في سوريا ولبنان، وزيادة انسيابية حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية.

0: معنا الآن مشاهدينا مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت مايا هاشم. مايا مرحبا بك. إذن حالة من التوسع في التعاون بين لبنان وسوريا في موضوع المعابر الحدودية والتجارة بين البلدين تحديدا، لو تطلعين على آخر ما لديك في هذا الملف مايا.
1: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين. فعلا إن كما ذكرت حالة من التوسع في كافة الميادين وفي كافة المجالات والقطاعات بين لبنان وسوريا. واضح جدا أن هناك نية لبنانية سورية لتذليل كل العقبات. إضافة إلى ذلك وما نتج أيضا عن اللقاء الذي جمع بين الجانبين، الذي جاء بسبب وأدى إلى يعني التفاهم بعدة مواضيع، منها آليات التباحث وتنظيم حركة الشاحنات والمرور بين البلدين، كذلك بما يتعلق بالبضائع وحركة ترانزيت، وأيضا لاسيما فيما يتعلق بمسألة المناقلة التي تم الحديث عنها والتي اتخذت قرارا الهيئة العامة للمنافذ في سوريا بعدم دخول الشاحنات غير السورية في وقت سابق منذ فبراير الماضي حتى يومنا هذا باستثناء ترانزيت. إذن هناك نية لبنانية سورية لتذليل العقبات عند المعابر من أجل تحسين حركة المعابر وكل ما يترتب على حركة نقل البضائع والتجارة. هذا اللقاء هو ليس الأول من نوعه، ولكن دائما وبشكل دوري هناك لقاءات فيما يتعلق بتعزيز وتحسين سبل التعاون بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق كما ذكرت بموضوع الحدود ومناقلة البضائع. إضافة أيضا إلى ذلك يأتي بهدف تسهيل آلية النقل والتبادل التجاري بين البلدين. إذن هذه النية رأيناها عند لبنان وعند سوريا، أيضا عند الحدود اللبنانية السورية، وفيما يتعلق أيضا بحركة التبادل التجاري بعد أن كان هناك يعني دعني أقول خلاف قد وقع ونتج عنه بأن العديد من أصحاب الشاحنات قد تجمعوا في وقت سابق احتجاجا على القرارات السورية التي اتخذت آنذاك فيما يتعلق بمنع دخول الشاحنات غير السورية والمقصود فيها اللبنانية باستثناء ترانزيت. هناك الجانب اللبناني والسوري يعمل على تذليل كل العقبات بهذا الشأن. كذلك أيضا تم استعراض في اللقاء العمل آلية العمل المعتمدة حاليا وانعكاسها على لبنان وعلى سوريا، ودراسة كل وسائل التطوير تطوير العمل، وأيضا إضافة إلى كل الأفكار التي من شأنها أن تعمل على تذليل العقبات وإضافة نقاط معينة من شأنها أن يدرسها الجانبين اللبناني والسوري في هذا الشأن.
0: المستوى الحالي في المعابر مايا، مستوى الحركة ومستوى التعاون،
1: مستوى التعاون والحركة، هناك حركة فعلا موجودة تزداد بشكل ملحوظ بين الحين والآخر، يعتمد على التجارة وآلية التنسيق وكل القوانين التي من شأنها أن توضع بين لبنان وسوريا. ولكن الحركة طبيعية جدا تكون مكتظة بين الحين والآخر، ويكون هناك يعني ما يسمى بأن الحركة تزداد بشكل ملحوظ، مثلا في الأعياد، في المناسبات، في حركة أيضا التجارة أو المواسم التجارية التي من شأنها أن يتم نقل البضائع بها، إضافة أيضا إلى عدة محطات معينة. ولكن بشكل عام الحركة طبيعية جدا، يعتمد ذلك أيضا على القوانين التي توضع من قبل الهيئة العامة للمنافذ في سوريا بما يتعلق تسهيل أو عدم تسهيل القوانين التي تضعها. كما ذكرت في وقت سابق كان هناك احتجاجات لأصحاب الشاحنات اللبنانية لأن ذلك يمنع عنهم الاستفادة ويمنع عنهم من الدخول بشاحناتهم المحملة إلى سوريا.
0: نعم، ماي هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. طلب مجلس الشعب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعياته عقب اجتماعات شعبية أو احتجاجات شعبية مستمرة في عدة محافظات رفضا لهذا القرار.
2: حين ارتفعت أسعار المحروقات اشتعلت معها الإطارات في 80 نقطة موزعة بين حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور، لتتحول الطرقات الرئيسية إلى ساحات احتجاج، ما دفع أعضاء في مجلس الشعب لتقديم طلب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، لتبرز تساؤلات في الشارع حول جدوى هذه الجلسة وتأثير مخرجاتها على قرار رفع الأسعار. مجلس الشعب أكد في بيان طلب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته على المواطنين، ويأتي هذا الطلب بعد تحرك برلماني بدأ حين وقع أكثر من 50 عضوا على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمساءلة الوزير. ووفق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة بزيادة بلغت نحو 40%، في حين وصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة بعد أن كان 152 ليرة، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 142 إلى 185 ليرة. من جانبها أوضحت وزارة الطاقة أن التعديل مؤقت وجاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات من الأسواق العالمية، متزامناً مع دخول مصفاة بانياس في صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، مما يزيد الحاجة للاستيراد الخارجي. بين مطالب الشارع بالتراجع عن القرار وتعليل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، تبقى الجلسة القادمة محطة الاختبار الأولي. هل ستقنع إجابات الوزير نواب الشعب؟ أم أن الشارع سيظل ينتظر إجابات أوضح من مجرد تفسير مؤقت لأزمة باتت تثقل كاهل المواطن؟
0: تجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية بالمحافظة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
3: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار، لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
4: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
5: الحالة بدها تدير.
6: يا محافظ يا مدير.
5: يا محافظ يا مدير.
6: الحالة بدها تدير.
5: الحالة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حماة بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
7: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا. يعني كان صارنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت. ما عم يصيرنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا. يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
8: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر صار، في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلق 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس. يعني الوضع صعب جدا.
9: قديش اليوم عم تاخذ؟ تعرف ان المواطنين
10: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟
9: 2500.
10: قد ياخذ منك؟ 2500. يعني اكثر من هيك ما بتحسن
9: للموضوع. عم توفي معكم؟
10: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجاره 150 دولار بالشهر، غرفتين قد غرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
11: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع. ما في مكاري، كلهم عاملين اضرابه وحقهم، يعني حقهم.
12: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح، يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مزبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
13: بدنا ناخذ 20-25، وهلا ما فرقت زبون اما يطلع بشاطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
14: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا. مقارنة بالأسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشة كلياتها. يعني أنا اليوم كنت أشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب أنا إذا بدي أخلي أجرتي على حالها شلون بدي أعيش أنا؟
0: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
15: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
16: من 24 ونحن بال 26 وين وليش ما صلحنا
0: البصر فيه. شاركت سوريا في الاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد في سلطنة عمان، مستعرضة تجربتها في تطوير التفتيش القضائي والانتقال نحو الرقابة الوقائية. وطرح الوفد السوري مقترحا لإنشاء منصة رقمية عربية لتبادل الخبرات إلى جانب بحث استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتقييم الأداء القضائي. يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين منهم إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
17: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملا آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلا إضافيا يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
18: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كان غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما إنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
17: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12,560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72,600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
19: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى للأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دورياً كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
17: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة ما يتركهم عاجزين عن مغادرة هذه المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
20: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي دار ابني كمان الثاني.
21: ثلاثة منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
20: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير، وهو ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
21: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
22: يجيب لي حديدات بهن تجيب ربطة الخبز كل شلمحل الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي. ثلاث بنات ترامل.
21: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: التقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
23: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع. والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 220 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية، بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب قال إن فرقا مختصة بدأت الكشف على مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة ورفع سواتر ترابية وتنظيف العبارات والجسور وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تل حميس واليعربية بريف القامشلي. قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن تراجعت. وأوضح طه في تصريح لقناة المملكة أن وتيرة العودة تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، في حين ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبين انتهاء العام الدراسي والجامعي. وبدورها قالت الداخلية الأردنية إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع بلغ نحو 230 ألف شخص. كشفت السلطات الألمانية أن أكثر من 9800 سوري ألزموا بمغادرة ألمانيا حتى نهاية حزيران الماضي، في وقت تشهد فيه سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولا ملحوظا. وبحسب بيانات نشرها البرلمان الألماني، يحمل نحو 6781 من الملزمين بالمغادرة تصريح إقامة مؤقتة مقابل 3000 شخص لا يحملون هذا التصريح، في حين غادر أكثر من 4000 سوري البلاد طوعا منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 2700 شخص ضمن برامج مدعومة للعودة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطانا.
2: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعري؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي مناكب، هذه الصورة.
1: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: صباح الخير مشاهدينا، يا رب يكون نهاركم سعيد. عم تبدأوا بابتسامة حتى لو كان صباحنا شوي مستعجل. نحن على طول عم نحاول نخلي النهار أخف وألطف. معكم اليوم أنا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز وصباح الخير مشاهدينا. واليوم بصراحة من الحلقات اللي فيها جرعة فضول كبيرة، لأنه أغلب فقراتنا بتبدأ بسؤال،
0: وأحياناً سؤال صغير يا عمار ممكن يغير طريقة تفكيرنا أو يخلينا نكتشف معلومة ما كانت أساساً ببالنا.
1: ولهالسبب جهزوا قهوتكم وخليكم معنا، لأنه عنا حلقة مليانة معرفة وفائدة وتجارب وقصص لطيفة.
0: وكالعادة يا عمار رح نبدأ حلقتنا مع أبرز عناوين صباح سوريا لليوم، فخلونا نتابع.
1: بفقرة عيشها صح اليوم رح نحكي عن طاقة السؤال وكيف ممكن السؤال الواحد يغير طريقة تفكيرنا ويقودنا لحلول وفرص جديدة.
0: وبفقرة دنتست رح نحكي عن سقوط الأسنان الدائمة عند الأطفال، وهل ممكن إنقاذ السن وإرجاعه لمكانه بعد الإصابة؟
1: بفقرة إسعاف اليوم رح نحكي عن الحالات الطارئة الأكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال، من الاختناق والحروق إلى الحوادث المنزلية.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، ومنختم حلقتنا بفقرة شوفي ما في، فخليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. زميلنا عمار المجتهد كان امبارح بمعرض اعمار. شو رايك كان رايك بالمعرض لما رحت؟
1: هلا بصراحه يعني المعرض بلش اول امبارح، كان اول يوم، كان الافتتاح صراحه كان جميل. واضح انه في محاولات حثيثه جدا لانه نحاول نعمر سوريا بالطريقه الصح. شفنا شركات كثير كبيره كانت موجوده ضمن هذا المعرض، شفنا تواجد حتى على مستوى دولي، شفنا السعودية، شفنا قطر، شفنا تركيا، شفنا كثير شركات عم تحاول تشارك بأي شيء يتعلق بإعادة أعمار سوريا.
0: صحيح، يعني أعمار ما له بس مساحة مثل ما ذكرت عمار، ما له بس مساحة لعرض المنتجات والخدمات، لكنه كمان فرصة مشاهدينا لحتى نتعرف على شركات وخبرات جاية من دول عربية مختلفة.
1: يعني من الأشياء الملفتة جدا بهالدورة فعلا حجم المشاركة العربية وتنوع القطاعات الموجودة، من الصناعة والطاقة للتقنيات والخدمات.
0: حتى لما تمشي بين الأجنحة عمار بتحس إنه كل شركة فيه لها تجربة مختلفة، يعني في قصة أو فكرة على طول هيك بتكون الأجنحة حابة تشاركها مع الزوار، بتكون مختلفة عن الأجنحة اللي حدها أو غيرها.
1: أكيد. لهيك كالعادة زميلتنا ومرستنا هدير حسام الدين التقت بعدد من ممثلي الشركات العربية المشاركة بالمعرض وسألتهم عن سبب مشاركتهم وشو يلي لفتهم بالسوق السوري،
0: وكمان السؤال الأهم كيف عم يشوفوا فرص العمل والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
1: لهيك خلنا نتابع اللقاءات سوا وراجعين.
2: نطاق عملنا يتركز على 4 مراكز، يلي هي أول شيء إدارة المشاريع من مرحلة التصميم، مرحلة الكونستراكشن والهاندينج أوفر. عنا إدارة الأصول والمنشآت، عنا التشطيبات، أعمال التشطيبات، نعمل ديزاين أند كونستراكشن يعني A to Z، وعنا الديزاين كونسلتنسي يلي هي بتاخذ المشروع تصميماً من الألف للياء. تشرف إنه نكون من أولى الشركات الأجنبية يلي نفتخر نكون موجودين بالمعرض هون. نحن وجودنا هون أساساً لأنه شايفين في بوتنشال عالي جداً بسوريا وبالسوق السوري، ويعني أملنا كبير لأنه سوريا بتستاهل أنه تكون بمصاف الدول الراقية جداً. في فوتفول عالي جداً، في انترست كبير، في كتير من الأشخاص على المستوى البرايفت والبابليك عم بيجوا يزورونا وعم بيسألوا عن السيرفيسز اللي احنا بنقدمها.
3: أهم رسالة أنه سوريا بدأت أعمار، ولازم كلنا نكون مشاركين من قلبنا وبحب بهذا الأعمار تماماً. ونحن طبعاً كونه مسؤولين عن شغل كان حجر طبيعي كإكساء، فأكيد نحن جاهزين ومستعدين ومتحمسين جداً لأعمار سوريا الحبيبة. ومثل ما بقول دائماً أنا بالفعل سوريا اليوم هي عروس الشرق الأوسط. صراحة الإقبال كتير رائع، كان من مبارح ومن البداية إقبال، يعني ما رح أقول إنه كنا كتير متفاجئين، ولكن جد كنا سعيدين بالإقبال. والحمد لله من لما أجينا يعني في عقود وتعاملات واتفاقات، فبصراحة الإقبال كان مبهر جدا، ومو بس عنا بفالنسيا، بالمعرض بشكل عام. وبجد شكرا لكل القائمين على هذا المعرض يلي بالفعل يعتبر دولي وشي مرتب.
0: فعلا كان في أجنحة وفعاليات جدا جميلة ومتنوعة بهذا المعرض حسب ما شفت.
1: لسه في عنا كتير لقاءات أكيد حتشوفوها بصباح سوريا، وعنا مفاجأة هيك ظريفة أنا عاملها هلأ بالضروبة.
0: مفاجآت؟ إيه. يا عمي نشوف. هلأ بدنا نبدأ أول فقراتنا لليوم بسؤال. بتصدقوا أنه أحياناً سؤال صغير نسأله لحالنا ممكن يغير طريقة تفكيرنا أو حتى قرار من قراراتنا خلال اليوم بشكل كامل؟
1: والأغرب يا روز أنه هالحكي مو مجرد كلام تحفيزي، في دراسة نشرتها مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي لقيت أنه مجرد سؤال الناس عن نواياهم تجاه سلوك معين مثل الرياضة أو العادات الصحية بزيد احتمال أنهم يعملوا هالشي فعلاً بعدين.
0: يعني ممكن السؤال يكون أول خطوة بالتغيير، حتى بيجي قبل الجواب. يعني نحن بنسأل حالنا سؤال قبل ما نجاوب عليه بتلاقي أنه صار في عنا خطوة للتغيير أو صار في اختلاف بطريقة تفكيرنا تجاه موضوع معين أو فكرة معينة.
1: يعني تؤمني بفكرة طاقة السؤال والقصص اللي بتحفز بشارات إيجابية. صرنا اثنين. السؤال المهم مشاهدينا هون بيجي، شو هو نوع الأسئلة اللي مسألها لحالنا كل يوم؟ وهل مسأل عن المشاكل ولا مسأل عن الحلول؟
0: وليش في أسئلة كمان يا عمار بتخلينا نحس بالعجز، بينما في أسئلة تانية لا بالعكس بتعطينا دافع لحتى نكمل ونفكر بطريقة مختلفة أو إيجابية أكثر.
1: لهيك يا روز أكيد بفقرة تعيشها صح اليوم رح نحكي عن طاقة السؤال، وكيف ممكن سؤال واحد يغير زاوية نظرنا للأمور ويأثر على أفكارنا ومشاعرنا وقراراتنا.
0: ولحتى نعرف أكثر بدنا نرحب بمدربة التنمية البشرية مياس عكاشي. سعد صباحك مياس، أهلا وسهلا.
1: صباحك يا رب، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: صباح الخير. صباح الخير.
0: هلا مياس، شفتي التشات بيني وبين عمار، هل فعلا يعني سؤال واحد ممكن يغير قراراتنا أو حتى ممكن يغير طريقة تفكيرنا تجاه موضوع معين؟
4: صح وكثير طبعا صح. هلا شوفي، أول شيء خليني فهمك شو الفرق بين طاقة الكلام وشو الفرق بين طاقة السؤال. هلا ممكن أقول لك مرحبا، ممكن ترد أو لا. لما بقول لك كيفك مع إشارة استفهام أكيد رح ترد علي. السؤال حتى بينك وبين نفسك بيوجه تفكيرك لمكان محدد أنت بتكوني مانك شايفتي. فمثلا لا سمح الله واحد صار معه مشكلة فبيسأل حاله بداية، أنا ليش صار معي هيك؟ هون عقله فوراً بفوت كمحكم وبيبلش يحط الأشياء السلبية اللي عملها والأشياء الإيجابية اللي عملها، وبيبلش يقارن ليعرف شو نقاط الضعف اللي مرق فيها. لما بيجي بسألك برأيك أنا ليش وصلت لهي المشكلة أو ليش هيك صار معي، ممكن أنت تجاوبني جواب يضوي على مكان أنا أصلاً مالي منتبه عليه. والأجمل ولله المثل الأعلى لما بنسأل رب العالمين يا رب ليش هيك صار معي، فرب العالمين سبحان الله ببلش يهيئ لك ويورجيك يمكن الوقت غلط مو مناسب، يمكن الظرف ما نو مناسب، بيصير بيضوي لك على الأشياء سبحان الله وعلى الظروف المناسبة.
0: بنقول عسى لخير دائما،
4: عسى لخير دائما، وآتاكم من كل ما سألتم سبحان الله. فطبعا السؤال قادر أنه يغير مسار حياة كامل إذا سأل صح والعكس صحيح.
1: كيف حلو هذا الكلام. أنا صراحة مؤمن صارت معي فكرة كتير تجارب شخصية بهذا الموضوع، ومؤمن قديش فعلا طاقة السؤال هي تجذب الأساس الإيجابية أو السلبية بناء على طريقة السؤال. ولكن هون سؤالنا هو كالآتي.
4: نعم.
1: بهالحالة شو هو الأهم، السؤال ولا الجواب؟
4: الجواب أبداً مو مطلوب منك أنك تجاوب. درسنا مادة اسمها الأكسس بارز من مؤسسة أمريكية مشهورة اسمها مؤسسة أكسس كونشسنس. هي المؤسسة العلاقة بالتنمية البشرية وبإعادة تشكيل مسارات الوعي. فكان اللوجو لفت نظري أنه هو إشارة استفهام. أنا استغربت ليش اللوجو إشارة استفهام، عم بيفهموك بكل هاي المدرسة العظيمة أنه طاقة السؤال أهم بكتير من أنك تجاوب أو تفكر، لأنها بتفتح لك مجالات ومسارات أنت أبداً ما لك منتبه لها. هنا بيعتبروا أنه الكون جاهز وعم يقول لك حاضر أنت بس اسأليني، فأنت عليك تطلق السؤال ولا تحط إجابات أو خيارات من عندك. تشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. فأنت بيكون في عندك احتمالات كتير صغيرة. أنت لما بتسأل السؤال وما بتنطر الجواب حتشوف احتمالات أكبر من كثير من اللي أنت حاطط جواب.
0: 100% يعني هون بيكون حتى السؤال هو أهم من الجواب. السؤال هو منبع 100% أصلاً لكل الأفكار، لكل الطلبات، لكل التغييرات والخطوات اللي
4: حتى
0: نحن نوينا لها بحياتنا.
4: بيقولوا لك لما تسألي لا تجاوبي، لا تحطي أنت من عندك إجابات، في أجوبة ممكن أنت مالك شافتها تكون أفضل ووقتها أنسب لك.
0: صحيح، يعني الكلام بتقول مثلاً لما تنوي على نية، لما تسأل سؤال بعده بس على خير وبدون أذى، وبإذن الله فعلاً كله بيتحقق. خلاص يعني رب العالمين هو اللي بيرتب لك الأمور بأفضل الاحتمالات اللي نحن ممكن ما نكون منتبهين لها أصلاً بحياتنا.
1: صحيح هذا الكلام كثير. طيب هلا بالرغم من إيمان كثير من الأشخاص بهذا الموضوع، إلا أنه معظم يعني الأشخاص المحيطين فينا أو اللي بنعرفهم حسب ما بنعرف أنه هن بيركضوا أكثر على السؤال بطريقة سلبية، فاللي بيعكس على حاله هي الهالة السلبية بصير معه أمور سلبية باللاوعي. ليش طيب الأشخاص دائما بتفكر بهذه الطريقة السلبية؟
4: كتير هذا السؤال بيجيني من عملائي، ليش أسئلتنا سلبية؟ هن نفسهم عم يحكوا واعيين إنه

0: برمجة. اثنين، في ناس بتحب جلد الذات، في ناس بتحب دور الضحية لحتى تلفت نظر أكثر وانتباه أكثر وتجذب عواطف أكثر، بتضل تردداتها سلبية وكلماتها سلبية.
1: صح. كلام العمار طبعا
0: 100%. ثلاثة والأهم، انخفاض
2: لا والله
0: بالوعي.
2: لا لا لا لا لا لا بس أنا بوقف. لا لا أنا بصراحة
0: شطور فيا خواجة عمار، شو بدك تعمل قبل النوم قبل ما تسأل حالك أسئلة سلبية؟ بس غير مفرداتك. بس
1: صراحة انا صاير عم بعمل مثل عم غير عاداتي او روتيني قبل النوم، وفعلا عمار ليك هذا الموضوع مو بس بيساعدك لحتى تكون ايجابي، بيساعدك لتنام بسرعة
0: 100%.
1: يعني انا خلص انا قبل النوم بعرف انه انا بدي ادور على كل الاشياء يلي انا ممتنة لها، حتى لو اشتريت بلوزة جديدة ممنونة
0: بأبسط
1: فبس الأسباب. بقعد بفكر فيه للأشياء الإيجابية اللي صارت معي بهذا اليوم، فبلاقي حالي نمت فورا بكل هدوء وفقت رايقة.
0: خلص سبحان الله. انت هي الطاقة السلبية طاقة ثقيلة، فأنا ليش لحملها لحالي؟ أنا شغلتي إني أخلص منها وأرفع إيجابيتي شوي. فأنت عم تتصرف الشيء اللي كتير صح بس بالمكان الغلط. يعني أحسن وقت للتفكير وأحسن وقت للجذب، إذا بنحكي مستقبلا بقانون الجذب، هو آخر 45 دقيقة قبل ما تنام. أوعى تشغلها في شغلة سلبية. أنت بتنام عقلك الباطن شغال وكل الليل عم يجذب. حتى الناس اللي بتكتب شيء وبتنام بتفيق الصبح بتلاقي حله هون، لأنه العقل شغال كل الليل الباطن ما بينام. انتبه، والتوقيت كتير خطير.
1: صحيح. يعني هلا هون في عنا فرق مهم بين لما بين حدا عم يسأل حاله ليش صار معي هيك، وحدا عم يسأل حاله شو الدرس اللي ممكن اتعلمه من اللي صار. فنحن هون اكيد في فرق مختلف او في فرق كبير بين
0: هدول الناس السؤالين. اللي بيقولوا ليش صار معي
2: الله ليش انا
0: علقت حالك
2: الناس اللي بيقولوا اسراري. نعم. اسراري هيك بصير زي كنت كمان احكينا عن السر.
0: الناس اللي بتقول ليش صار معنا هيك هن باقيين ضمن طاقة ليش صار معنا هيك، أسيرين الماضي. هدول ما بيطلعوا ولا هن بدهم يطلعوا بس ما لهم منتبه.
1: صحيح.
0: أما الناس يلي بتقول يا ترى أنا شو الدرس اللي ممكن أتعلمه بكل سهولة ويسر وبأفضل الاحتمالات، شو المصلحة، شو الشغلة المهمة اللي ممكن حتصير معي بعد هذا الحادثة مثلا نفرج جدلا، هدول الناس تنتقل على المستقبل فورا، فبتكون النتائج مرضيه مع انه بيكون السبب ما منيح، مشكله او حادثه او اي شيء، بس سؤالك الصح بينقلك للمكان الصح.
2: اوكي. هلا عن جد والله بدون مزح، انا حدا جدا متفائل بحياته، بحاول قدر الامكان شو ما صار معي مشكله استوعب احمد رب العالمين. وهذا الحكي باللاوعي، يعني رب العالمين بالاساس اصلا اذا كان في مشكله سلبيه او صارت معي قصه سلبيه فهي بوابه للشيء الإيجابي والشيء كثير منيح.
1: بالنهاية مو مطلوب منا نكون مثاليين.
2: بالضبط.
1: يعني أحياناً فعلاً الانفعالات بتغلبنا، الغضب بيغلبنا بلحظة من اللحظات.
0: 100%. نحن بشر والبشر خطاء.
2: طيب هلأ أنا بدي بدنا نحن نغير طريقة التفكير ونحاول دائماً نتصرف بإيجابية، وحتى أسئلتنا تكون موجهة بشكل إيجابي لحتى رب العالمين يسرنا حياتنا. حلو. كيف أنا بدي بلش؟ هل بس لمجرد فكرة إنه أنا بدي أسأل بشكل إيجابي حط ببالي، أو يمكن يكون في خطوات معينة، طريقة تفكير معينة، بلان معينة لحتى وصل لمرحلة تصير كل حياتي بالرغم من إنه بعرف إنه حياتي ما لها مثالية ولكن قدر الإمكان
0: تصرف
2: فيها بشكل إيجابي؟
0: هلأ صدقني بالتدريب توصل فعلا لحياة مثالية. هلأ أول باشتان مثل ما بيقولوا، أول شيء غير مفرداتك، الكلمات والمفردات، وآتاكم من كل ما سألتموه. يعني كل كلمة أنت بتحكيها وبتسأل رب العالمين فيها رح يجيك منها سلبي أو إيجابي، هو ما رح يفرق، أنت اللي أنت بدك يعني مثل ما أنت بتطلبه بيصير. ونفس الوقت بيقولوا ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا نطقك بكلماتك إذا كانت إيجابية شو بيصير؟ أحكي لك التسلسلية. كلامك إيجابي، سؤالك إيجابي، بيعمل عندك فكرة إيجابية، الفكرة الإيجابية بتوصلك لمشاعر إيجابية، المشاعر الإيجابية بتوصلك لسلوك إيجابي بدون ما تنتبه. شايف التسلسلية؟ توصل لواقع كتير بيعجبك بإيمانك الكبير برب العالمين إنه هو معك، صدقني بتوصل للي بدك
1: إياه. فعلا يعني موضوع التسليم هو ممكن من أصعب الأمور اللي ممكن يوصل لها الإنسان، ومن أفضل الأمور وأفضل الحالات والتجليات اللي
0: جداً
1: ممكن يوصل للإنسان. بس في عندي سؤال لك مياس، بدنا نعرف شو هو أخطر سؤال ممكن نسأله لحالنا بدون ما ننتبه، أو عقلنا الباطن ممكن يكرره بشكل يومي بس نحن ما بنكون منتبهين إنه هذا السؤال فعلاً عم يشكل خطر، عم يأثر بشكل سلبي على حياتنا.
0: شوفي، خلينا نحكي شو أجمل سؤال قبل ما نفوت بأخطر سؤال. خلينا لما مثل ما اتفقنا نغير مفرد

0: مستعرضاتنا ونفتح مداركنا، دائما نقول ما الخير في ذلك؟ يعني انا وصلت لمرحله اذا بفتح الباب وبمشي عندي مشوار ان شاء الله على السوق، يا رب اسالك خيره وخيره ما فيه، واعوذ بك من شره وشره ما فيه، شو الخير اللي حشوفه؟ بتنحظي بتيابك، بتنحظي بالقطع اللي بتشتريها، بتشتريها باسعار معقوله لانه انت سائله الخير. شو يعني سائله الخير؟ انت مفوكسي على الخير، والعكس صحيح. ابشع سؤال بسمعه كثير من عملائي، كيف ممكن ارضيهم؟ شو رأيهم فيني؟ يا ترى شو حيقولوا بس أعمل كذا؟ ما أنا شغلتك، أنت هون بطاقة كيف ممكن أسعدهم؟ أنت راكدة على سعادة العالم، لا عاد فيك تقولي لا، حتضلي بطاقة الانتظار، حتضلي بطاقة إرضاء الناس اللي هي غاية.
1: وبتصير سعادتهم مرتبطة بسعادتنا، فإذا نحن ما قدرنا نسعدهم فلا، ثقتنا بنفسنا ممكن تنهز، ممكن خلص يومنا كله يضل
0: صحيح
1: معكر. وعلى سيرة فعلا ميس السؤال الصباحي، مرة شفت فعلا حدا عم يحكي بريل، عم ينصح نصيحة بريل على انستغرام، عم يقول أول ما تفيقوا اسألوا سؤال، يا رب شو هي أفضل الاحتمالات الموجودة بحياتي أو اللي موجودة بيومي وعقلي المحدود مو قدران ينتبه لها.
0: نعم،
1: فما بعرف أنا لسه تأثيره لهذا السؤال، لسه ما جربته، بدي أسألك عن رأيك.
0: إيه روز حبيبتي كتير صح، بس حبيبتي طريقة السؤال بدك تنتبهي لها. يعني لأعطيكي مثال، عنا صبية رفيقتنا بتضل تسأل يا رب كيف ممكن يكون مشهورة. صار معها مشكلة، المشكلة عملت فضيحة فصارت مشهورة. فأنا بدي انتبه، يا رب كيف ممكن نكون مشهورة بكل سهولة ويسر وبأفضل الاحتمالات.
1: صحيح.
0: يا رب ما الخير في ذلك؟ شو الخير بهذا اليوم؟ ورجيني الخير شو بصير. أنت باللاوعي عم تفوكسي على الخير، لو صار معك عثرات مش عم تنتبهي له.
1: صحيح.
0: لأنه أنت سائلة الخير. صحيح. فكل شيء خير رح تنتبهي له وحتكوني ممنونة تقولي يا رب شكرا كتير لهذا الخير اللي شفته. سؤالك الصباحي كتير مهم، وكل مرة اسألي بطريقة حلوة، ولما بتعجزي اسألي شو السؤال اللي لازم اسأله لأوصل للي بدي اياه.
1: صحيح.
0: بيتجسد قدامك سبحان الله.
2: طيب نحن اكيد مثل ما كلنا بنعرف بتمرق معنا قصص، بفوت بمشاكل كثير كبيره وصعوبات بالحياه ومع فراد ما حاولنا تكون حياتنا مثاليه. فانا اليوم بس اوقع بمشكله وبدي اطلع منها.
0: نعم.
2: كيف بدي اتصرف؟ وين فكره السؤال وطريقه الكلام بهي الحاله؟ وهل حتكون يعني مساعدة جدا لحتى أطلع حالة وخلص ترجع يعني حياتي طبيعية عادية؟
0: 100%. العقل ما بيشوف كل شيء سوا. العقل لما أنت بتكوني عم تفكري، هلأ أنا وياكي عم نفكر، عقلنا وتفكيرنا بهاي المقابلة كيف ممكن تكون بأحسن طريقة وتطلع بأحسن طريقة. فشو بيصير فيه؟ أنت لما بتسألي السؤال الصح بتوجهيه للمكان الصح. أنت صاير عندك مشكلة، يا رب ليش صار معي؟ شو الممكن؟ شو الاحتمالات الأفضل؟ شو الطريقة اللي ممكن أطلع منها؟ لو مالك منتبه رب العالمين بنبهك، وأنت بتنبهي نفسك باللاواعي إنه الطريق من هون، فأنا خليني أمشي من هذا الطريق. طبعاً السؤال قادر إنه يحل مشكلة، طبعاً، لأنه مثل ما قلت لك عقلك بالسؤال نبهتي هون فاشتغل. وسبحان الله بيقولوا لك بتشتغل مسارات عصبية جديدة بين الخلايا لما بتطرحي سؤال، فهي بتكون جند من جنود الله، حدا اكسترا عم يفكر معك، فتفكيرك بينفتح اكبر وبيكون وعيك اعلى بهذا الاتجاه اللي انت سالتي فيه.
1: فعلا يعني ليك هي فكرة فعلا لازم نضوي عليها بشكل كبير. يعني ذكرت مياز تفصيل كتير حلو عن هذا الموضوع. طيب خلينا نحكي شوي عن الاشخاص اللي بيشتكوا من الوقت، من تنظيم حياتهم، من الفوضى اللي حوالينا. قديش ممكن حتى الفوضى اللي حوالينا يعني ما بنكون منتبهين لتفاصيل صغيره تاثر حتى على شكل يومنا، على نظرتنا لنفسنا واسئلتنا لنفسنا.
0: نعم. الوعي المرتفع يلي تقريبا بكل حلقه بيجي بيحكي عن الوعي المرتفع. لما بتكوني واعيه شو عم بيصير بتصيري بتحطي التسلسليه لحل اي مشاكل، وان شاء الله ما بصير مشاكل. والسؤال على راسهم، السؤال قادر يوصلك لنتائج مرضية جدا بالمجال اللي انت طالبتي. بتتنظمي اكثر، في عندك السؤال، في عندك الكتابة، في عندك اكثر شيء ممكن نعمله، في اشياء كثير ممكن نعملها، لكن السؤال على رأسهم لانه قادر انه يكون مفتاح لكل شيء حلو بحياتك.
1: عمار لو عندك سؤال لرب العالمين شو بتسأله؟ او خلينا خلص هلا عمار اكيد تتعلم صياغة السؤال.
2: لا لا بعرف.
0: اعطينا عمار سماني شو ممكن
2: شو هو بس جاي ديني
1: صغل. اعطيني سؤال سؤال ايجابي بدك تساله لرب العالمين او للكون بالمجمل.
2: صيغه سؤال. هلا انا
1: يعني شو بدك اياها؟ شهره، ملياردير، سياره؟
2: لا لا لا لا, لا. انا ضد انه او ما بحب انه كل شيء بحياتي من صفاتي يروح للاكستريم، لانه انا بحس انه اي شيء ممكن يروح للاكستريم فاجباري في له عواقب. صح. يعني الشخص الثري جدا هو اكيد صار معه قصص بعيده عن الثراء.
0: مين قال لك هالحكي؟
2: انا ما بحب، بس لا خبرك، انا بحس انه الشخص حياته كامله بكل جوانبها هي 100% صح.
0: نعم. اول شيء انت وعم تحكي لحالك حطيت افتراضيات ما لك شغل فيها. انا خليني ادور على الطرف الايجابي، ما بهمنا الاشياء السلبيه. انا طالما ربطت الثراء بوجع القلب والانشغال مثلا والتعب والكذا، انا ما راح اشوف الا
1: او بالطرق الملتويه
0: او الطرق الملتويه او
1: غير قانونيه.
0: لا، مو شغلتي، مو شغلتي. شغلتي اطرح سؤال او شغلتي حط فكره، خلينا نطلع شوي من السؤال واترك الامر لرب العالمين، ولا حط اي شيء من اللي انت اللي حطيته هلا مثلا. لا بحط عقبات، لا بتوقع، لا بتخيل، لانه كل شيء بقوله او بتوقعه او بخيله او بتفكر فيه او بشعر فيه بيصير. فكتير انتبه لمشاعرك قبل اي موضوع بدك تخطي عليه. لا، انا ممكن اكون كتير سري وممكن اكون كتير مبسوط. صحيح. وبدون اي وجع قلب بكل الاحتمالات الجميله ان شاء الله.
1: يعني بصراحه هي من اجمل الفقرات اللي مرقت علينا، فعلا مليانه طاقه ايجابيه. بدي اتشكرك كتير مياس على
0: حبيبه قلبي.
1: هاي المعلومات يمكن في مواضيع صغيره بحاجه للناس، او الناس بحاجه لحتى تعرفها، لحتى تنتبه لها اكثر بحياتها. هي فكرتها امور ثانويه، بس هي الاساس بحياتنا، هي المحرك تبعنا والدافع تبعنا. شكرا لك
2: حبيبي، نورتينا.
0: ميرسي، ميرسي. شكرا، يسعد صباحكم.
1: مشاهدين، هلا قبل ما نطلع لفاصل، انا في سؤال بدي اساله لعمار، ضل عالق براسي من قبل التقرير. عمار، قلت لي انك محضر لنا مفاجاه.
2: اكيد.
1: من المعرض فيك
2: خلال المعرض بأول نهار من افتتاحه تلفزيون الثانية وصباح سوريا، التقوا مع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجريني، وحكينا بكثير تفاصيل وطلعنا شوي هيك من الإطار الرسمي، وفعلا كان جدا لطيف وكان جدا ودود وتفاعل معنا بطريقة كثير حلوة، وكانت الأجوبة هيك ظريفة بمختلف المناحي. أكيد احنا رح نرجع نشوفه خلال الحلقة اليوم من صباح سوريا، ولكن هلا بنطلع.
1: لا هلا لا، شكل المفاجاه جدا حلوه، فخلص انا ناطره هالمفاجاه، ناطره شوف اكيد اللقاء، واكيد رح يكون لطيف طالما زميل العمار هو يلي قدمه. هلا مشاهدينا فاصل وبنرجع لعمار وفقره اسعاف، خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الارض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
5: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
4: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
5: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
4: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
5: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
4: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بوليت بكل صلب شائكي.
5: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
4: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيراً جداً.
5: فمن هي سعاد في شعرك؟
4: هي سعاد
5: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
4: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعراً ولا يمكن أن يكون شعراً.
5: السياب ليس شاعراً؟
4: لك تحرجني أنت أستاذ.
5: تحين من كفي إلي منافي، هذه الصورة.
4: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. وجود طفل صغير بالبيت يعني فرح كبير للأهل، ولكن كمان بيخليهم بحالة انتباه دائم، لأنه ثانية واحدة أحيانا ممكن تتحول لموقف إسعافي بيحتاج تصرف صحيح وسريع. بالرضيع ممكن يتعرض للاختناق أثناء الرضاعة، وطفل أكبر ممكن يقع أو ينحرق أو يتعرض لإصابة أثناء اللعب. بتضل الدقائق الأولى هي الأهم، لهيك بفقرة إسعاف اليوم رح نتعرف على أهم الحالات اللي ممكن تواجه الأهالي والأخطاء الشائعة يلي لازم نتجنبها. منرحب بمدربة الإسعاف الأولي في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري رهف حاج علي يلي صارت معنا بسيدو. صباح سوريا، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: سعيد الأخبار. يا أهلا وسهلا. يعني واضح أنه اليوم موضوعنا جدا مهم، لأنه الأطفال دائما معرضين أكثر من الكبار لحتى يصير معهم حالات نضطر أنه يكون في عملية إسعاف سريعة. فتجه هذا الموضوع بداية مهم بالنسبة لكم؟
1: أكيد طبعا، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك الدقائق الأولى هي كتير بتشكل فارق بأي حالة إسعافية، فما بالك إن كانت هي الحالة هي لعمر صغير لطفل أو لحتى رضيع. لأنه حتى نحن حسب الإسعاف عنا أنه هدول الفئات نحن بنصنفهم بالفئات الأشد ضعفا، لأنه هن قدرتهم على المقاومة بتكون أقل من الشخص البالغ والكبير.
0: طيب أنا بدي دائما، هو مثل ما حكيتي دائما بالبداية بيصير في الخطأ، هو بيكون أول كم ثانية. فاليوم بحالة الأهل وقت يكونوا تعرض الطفل لحالة معينة والأهل خافوا وارتعبوا فبده يصير في حالة ارتباك، فشو أول خطأ ممكن يرتكبوه لما يكونوا بهي الحالة؟
1: أول خطأ لما بيندفعوا بشكل كبير وبصيروا بيطبقوا أي شيء شائع، بس ممكن للأسف أغلب القصص الشائعة بين الناس وبين المجتمع عنا هي تصرفات خاطئة. نحن دائما بنذكر إنه الهدوء هو لازم يكون أول سمة، حتى قد ما كان الوضع صعب بس هو الهدوء هو بيأثر كتير على الشغل لبعدين. تاني شغلة تقييم المكان، تقييم الحالة، تقييم المكان بيعتمد إنه نحن أمان المكان، أمان إلنا، أمان للطفل المصاب قدامنا، هذا لازم نكون أكيد واثقين منه ومشيكين عليه. وبعدين تقييم الحالة بشكل صح هو بيعطينا يعني إسعافه بالشكل الصحيح والأمثل.
0: حلو كتير. طيب خلينا نحن نبلش بأول حالة اللي هي الحالة اللي الأم تحديداً بيكون فيها كتير في عندها حالة ارتباك، اللي هو الرضيع بس يتعرض لك حالة اختناق كان أثناء الرضاعة. كيف نحن ممكن نصير في هيك إسعاف بشكل أولي؟
1: تمام.
0: وشو الأخطاء الشائعة اللي ممكن تصير؟
1: تمام. هلأ فينا نحن بمنهاج الإسعاف الأولي نحن منصنفه منقول له أنه انسداد. فنحن عنا الانسداد بتقسم لجزئين، انسداد جزئي وانسداد تام. الانسداد الجزئي هون اللي بيميزه أنه اللون بشكل عام للطفل اللي قدامنا أو الرضيع اللي قدامنا، بما أننا عم نحكي على رضيع، بيكون لونه أحمر. هو قادر لساته على التنفس، لساته قادر على البكاء حتى لو بصوت منخفض، عنده قدرة على السعال. نحن هون بحالة انسداد جزئي، نحن بحالة إسعافية لكن لساته ما أنا مهددة للحياة. المفروض نحن نحافظ على هدوءنا، ما نحرك الطفل بشكل عنيف، ما نقلبه بشكل عنيف. هذا اللي بيصير كتير أحيانا، هي شغلات شائعة، أو ممكن يعطوه مي، فهذا ممنوع تماما. طالما هو لساته قادر على السعال، قادر على البكاء، فأنا بس بخليه يسعل، ممكن بهدوء جدا شديد جلسه شوي إذا كان مسطح وبس. طالما هو عم يسعل فهو جسمه عم يعمل ردة فعل ليطرد هذا الجسم الغريب الموجود بالمجرى الهوائي، فأنا ما بتداخل. الجزء الثاني أو النوع الثاني من الانسداد عنا شيء اسمه انسداد تام. هون نحن بتتصنف عنا على إنها حالة مهددة للحياة، فالمفروض فورا يتم التعامل بطريقة إسعافية. في خطوات لازم الواحد يتبعه، وأكيد نحن يعني الهدوء أبدا دائما وأبدا، وهي الخطوات لازم الواحد يتابعها، لأنه في حال ضل التنفس متوقف لفترة ممكن يصير نفوت بشيء تاني، غياب وعي وهالقصص، هذا يعني بتحول فعلا لحالة مهددة للحياة. بس نوصل للانسداد التام اللي نحن بنستدل عليه بتوقف التنفس، توقف البكاء، ما عاد في أصوات الطفل، ما عاد يصدر ولا صوت، وبصير في ازرقاق شديد بلون الجلد، فهون نحن دغري نتواصل مع إسعاف إذا كانت الأم لحالة، وبتقدم الإسعافات أو بتقدم في هلأ خطوات نحن رح نعملها نطبقها، فهو هذا الشيء الصح.
0: حلو كتير. هلأ احنا حلوة الخطوات العملية.
1: صحيح.
0: عنا هالدمية الكيوت اللطيفة الظريفة.
1: بيبي.
0: هلأ أنا بدنا يعني يعرف شو ممكن نساوي بالبداية.
1: تمام.
0: كيف ممكن لازم يتم الأمر مشان احنا نلحق الطفل يعني لا سمح الله.
1: أول شيء وضعية الطفل نحن لما بدنا نمسكه.
0: أوكي.
1: أهم شيء نسند العمود الرقبي والرأس، رح يكون إيدنا بهذا الشكل. والطبعا الطرفين السفليين رح تحاوط العضد تبعي. انا هيك بكون عندي طفل متماسك وثابت على ايدي. بشيك على تجويف الفموي تبع الرضيع، في شيء ما لقيت فيه جسم غريب، ما لقيت جسم غريب. هلا على شكل حرف يو بحاوط وجه الرضيع، ما بنسى انه الراس مقشوع للخلف وجسمه للرضيع رح يكون للأسفل قليلاً. هذا الشيء رح يعمل لي جاذبية، رح تساعدني. أنا لازم ضل عم راقب فم الطفل إذا خرج منه شيء أو خرج شيء يعني الجسم الساد.
0: إيوة بس رفع إيدك شوية. تمام.
1: أهم شيء إنه مثل ما قلنا يكون رأسه منخفض عن جسده.
0: أوكي.
1: تاني أول شغلة بدنا نساويها، بدنا نعمل 5 ضربات بين لوحي الكتف. 5 ضربات هي مناسبة لحجمه ولعمره، يعني ما أنا خفيفة كتير بس لمس، وما أنا ضربات كتير قوية. نبلش بثلاث أصابع بس.
0: أصابع؟
1: ايه. بثلاث أصابع بين لوحي الكتف. 1 2 3 4 5. وأنا دائما عم راقب تمه إذا طلع أو ما طلع. ما طلع جسم الساد برجع بقلبه. أنا هون عندي كمان نفس الشيء، ما بنسى إنه رأسه منخفض عن جسده. باخذ قياس حلمتي الثدي، في خط واصل بيناتهم، بعمل خط وهمي واصل بيناتهم. بحط إصبع بين هذا الخط بمنتصف هذا الخط، برجع ملاصق للإصبع اللي حطيته، بحط إصبعتين وبشيل الإصبع اللي أخذت فيه قياس، وببلش 5 ضغطات. 1 2 3 4 5.
0: حلو.
1: دائما نحن عم نراقب الفم إذا طلع هذا جسم الساد أو ما طلع. منضل منكرر العملية لحتى خروج الجسم الساد أو حين فقدان الوعي. في حين فقدان الوعي نحن مضطر نطبق شيء تاني اسمه إنعاش قلبي رئوي.
0: كتير حلو هذا الكلام وكتير مهم هذا الكلام. طيب شو خلال هي العملية كمان شو ممكن يكون في شغلات ممكن للأهل فكروها إنه هن عم يطبقوها بشكل صح ولكن هي كتير غلط؟
1: أول شيء نحن مثل ما قلت لك يعني قوة الضربات اللي حتكون بين لوحي الكتف هي لازم تكون محسوبة، يعني هي ما أنا كتير خفيفة ولا أنا كتير قوية. نحن ما بننسى إنه هذا الرضيع له قوة كافية، القياس لازم يكون صحيح 100%. في شخص إذا الأم أو أي حد عم بيجري هذا الإسعاف ما خبرت الإسعاف باتصال، فهي لازم أي حدا من حواليها تخبره أو تطلب منه يخبره إنه يخبر يتواصل مع إسعاف. كتير ضروري بعد حتى ما يخلص، حتى لو خرج الجسم الساد ورجع التنفس والبكاء الطبيعي واللون الطبيعي، نحن كتير كتير ضروري نرجع ننقل الطفل أو الرضيع على المشفى، لأنه هي الضربات مع هي الضغطات ممكن تكون سببت أذية داخلية هي ما رح تظهر بشكل مباشر. كتير ضروري حتى لو رجع كل شيء طبيعي نحن نرجع نروح على المشفى ونعمل تشيك بالمشفى، هناك في عندهم أشعة وقصص تانية ممكن تصير أذيات حشوية هي ما تظهر علينا بالعين المجردة وبشكل مباشر.
0: يعني كتير كلام، هذا الكلام جدا مهم. هن لازم شو ما كانت الحالة وقد ما خلص رجعت الأمور طبيعية ضروري يروحوا على المشفى.
1: أكيد.
0: لحتى يتابعوا طبعا حالة الطفل مشان يعرفوا إذا الأمور كلها سليمة من الداخل أو لا.
1: أكيد طبعا.
0: طيب حكينا عن الطفل الرضيع، اليوم بدنا نحكي عن طفل أكبر شوي، خلينا نحكي بال6 سنوات. كمان كتير من الأطفال اللي بهذا العمر بيحاولوا أو بيتعرضوا أحيانا لهيك محاولات، بيكون عم يأكلوا شغلة يمكن مصاصة قصة، بيشرب مي بطريقة غلط، فكمان بيتعرضوا لحالة اختناق. هون كيف بتختلف حالة الإسعاف عن الطفل وشو أكتر شيء لازم نحنا نركز عليها؟
1: الاختلاف الوحيد هو بيكون بمكان الضغطات اللي رح نطبقها عند الرضيع. نحن بنطبق الضغطات على الصدر بالخط الواصل مثل ما حكينا بين حلمتي الثدي، أما عند الطفل اللي هو ب6 سنوات أو أقل نحن بنطبقها على البطن هي الضغطات. كمان نفس الشيء لازم نرجع منذكر إنه نحن نكون يعني على قدر من الدراية إنه نحن نوازن بين قوة الضربات اللي عم نعطيها وحجم هذا الطفل وعمره.
0: كتير حلو هذا الكلام. طيب هلا نحن بنطبق بشكل عملي. وهون عنا ضيفة كتير مهمة وكتير جميلة نحن كتير بنحبها، الأستاذة جولي الحمصي رح تكون معنا هلا بصباح سوريا. تفضلي تفضلي تفضلي لك. مرحبا. مرحبا. اليوم عنا جولي الحمصي. جوليا رح تكون معنا ضيفتنا اليوم، بدنا هيك نعرف من خلالها، هي تكون مساعدتنا بهالفقره ومن خلال نعرف كيف ممكن احنا نعمل حالة اسعاف. اكيد بعيد الشر عنك وان شاء الله يا رب ما بتعرضي لاي شيء، ولكن بدك تساعدينا اليوم بالحلقه. جاهزه؟ اكيد اكيد. يلا طيب نحن الاول بدنا نحطها. طيب طيب يا رب
1: بس هو بالنص.
0: وين بالنص هيك؟ يلا يا رب. أمورك منيحة؟ جاهزة؟ هل نحن من خلال جولي بدنا نعرف شو الترتيب؟ أوكي؟ يلا. طيب جول الحمصي معنا هيك طفلة عمرها 6 سنين. صار مع شيء بعيد الشر 1000 مرة. كيف نحن ممكن يعني نلحق بشكل عام هاي الحالة؟
1: نحن مثل ما قلنا الطفل هو يعني بيختلف عن الرضيع، هو بس بمكان ضغطات. اللي عنده الرضيع على الصدر، عند الطفل على البطن مثل البالغ. هلا بيكون يعني اذا كان الطفل هو واقف على ارضه، هو المفروض تكون واقفه، بس نحن مشان تبين انا بس رح بين انه القياسات الصحيحه. أوكي. نحن فينا ننزل لمستوى يعني ننزل على ركبنا لحتى نصير على طوله، او بننزل يعني نص نزله مثل نحن بنقول لك كرسي هواء لحتى نصير على طوله للطفل. نفس الشيء نحن بنوقف، بنكون ساندينه، بنحاول نهديه. طالما هو ما انه قادر على التنفس، ما انه قادر على السعال، نحن هون بنتداخل بقى، بصير عندنا انسداد تام. بنميل الطفل شوي للامام، نحن محاوطين صدره بايدنا سبتينه، ونبلش 5 ضربات بين لوحي الكتف. نحن مثل ما قلنا فاتحين التم وعم نراقب التم في حال خروج الجسم الساد، لانه هو بيخرج بشكل مقذوف. 5 ضربات، 2 3 4 5، ما خرج الجسم الساد. طريقه القياس صحيحه لحتى نعمل ضغطات على البطن، الاصبع الوسطى بنحطها بسره الطفل، واصبع السبابه ملامسه الى فوقه، بنعمل قبضه. القبضه هي حتكون الايد الابهام للداخل، ورح تكون سطحها لهي القبضه يعني مستوي مشان ما نعمل اذيه شديده. بتكون ملامسه لفوق للسبابه، والايد اللي اخذنا فيها قياسات بتصير حره وبتصير داعمه للايد الثانيه اللي نحن اخذناها. بنصير بنعمل ضغطات للداخل وللاعلى، كمان 5 ضغطات، بنضل بنعيد لحتى يخرج الجسم الساد،
0: وهيك بتكون الامور سليمه. طيب انت قلتي انه الطفل حتى لو نجحت الحاله احنا بحاجه نروح على المشفى، كمان الطفل اللي بعمر 6 سنوات؟
1: صحيح،
0: كمان 100%.
1: كمان اكيد طبعا، يعني حتى لو مثل ما قلنا خرج الجسم الساد ورجع التنفس واللون الطبيعي، نحن ضروري بالسرعه القصوى ننقل على المشفى لحتى نتاكد انه ما في اذيات، لانه نحن هي الضربات اللي عم تصير بين لوحي الكتف وهي الضغطات ان كان على البطن ولا كان على الصدر ممكن كثير تعمل اذيات.
0: كثير حلو هذا الكلام. شو جوليا استفدنا؟
2: استفدنا؟
0: طيب معناتها نحن هلا تعلمنا عند طفلة جوليا بعيد الشر عنا، يا رب هيك رب العالمين ما يضرها نهائيا. كمان في حالات بنشوفها كثير بالبيت، وانا حتى يعني صايره مع بنت صغيره بتقربني، انه بيكونوا بدهم يشربوا شاي بينسكب الشاي يمكن منطقه الفخذ او بالبطن او حتى بالايدين عند الكتاف، وهي حالة إذا كانت كتير سخنة بظن أنه هي خطيرة. طب أنا اليوم كمان كيف بدي أحاول لحق الطفل قدر الإمكان لحتى ما يصير فيه تشوه لا سمح الله؟
1: مثل ما قلنا دائما الدقائق الأولى هي بتحدد لبعدين. أول شيء فترة الاستشفاء، حدوث مضاعفات إضافية بالنسبة للمصاب، أول شيء بنعمله نحن مثل ما قلنا حافظ على هدوءنا دائما، ما بننسى قد ما كان الموقف صعب. ثاني شغلة نأمن المكان، نحن نبعد هذا الطفل ونبعد حالنا نحن عن مصدر الحرارة عشان نكون خلص عن جد بامان.
0: اوكي،
1: ومنبلش ثالث شغله اللي نحن لازم نسويها، القاعده الاساسيه بالحروق هي تبريد الحرق. بنبرد الحرق بماء جاري، يعني ميه حنفيه، لا مي كثير بارده من البراد ولا مي سخنه، مي نازله من الحنفيه. يعني اقلها مده 10 دقائق او لحين يخف الالم.
0: طيب في خطوات عمليه ممكن نطبقها يمكن على الطفله؟ اكيد بيتشر عن جوليا حتى بس هيك نعرف شو ممكن يصير، شو ممكن نساوي، في شغلات ممكن نعرفها بشكل مرئي.
1: هلا نحن بالحقيبه الاسعافيه او اي حقيبه اسعافيه،
0: الحقيبه كامله فيها كثير شغلات،
1: فيها كثير شغلات، بس نحن بالحروق القاعده الاساسيه عندنا هي تبريد الحرق وتغليفه.
0: اوكي،
1: التغليفه هو بيكون اي قطعه قماش نظيفه موجوده بالبيت، او اذا كان متوافر عندنا مثلث، شيء اسمه مثلث اسعافي، هو بيجي هيك ضمن كيس مسكر، نحن بنطلعه وهيك شكله مثلث.
0: اوكي،
1: هذا كثير بفيدنا بتغليف الحروق. بعيد الشر عنا،
0: بعيد الشر عنك،
1: عندها اجت الصبيه الصغيره عندها حرق بالكف داخل. أوكي. الكف اول شيء بنساوي بدنا نكشف مكان الاصابه، اذا في ملابس، اذا في شيء على الان نحن ما بنشيله، في سوار بنشيله، في خاتم بنشيله، لانه ممكن الحروق تعمل وذبات، هي الوزمات بتصير بتضغط على الانسجه ممكن تعمل قطع ترويه لا سمح الله. فنحن كثير ضروري،
0: مثلا شباب انت قصدك ايش يتعلق بالاكسسوار نحن حاطينه؟
1: تمام، اي شيء محيط مكان الحرق نحن بنشيله.
0: اوكي،
1: في لباس يعني مغطي اذا ما له ملزق بالحرق نحن بنشيله كمان. بنحطه تحت ماء جاري مثل ما قلنا، تحت ميه حنفيه، يعني شغله 10 دقائق او لحين يخف الالم.
0: أوكي.
1: بس خلصنا، عندنا طريقه تغليف. الغايه من التغليف انه نحن نحمي هذا مكان الحرق من انه يتعرض لهواء ويتعرض لعدوى.
0: اوكي،
1: مثل هيك بنحط المثلث، راس المثلث للاعلى، مثل ما قلنا نحن الحرق ببطن الكف، ايدتين التنتين للمثلث.
0: تمام.
1: وحده هيك، وحده نجيبها جهه اتجاه المعاكس. بيهمنا كثير انه المحيط من فوق يكون مسكر وما يمرق هواء. نعقد عقدي، ننزل راس المثلث، نعقد عقدة ثانية. هيك نحن بنكون غلفنا الحرق. بحالة الأطفال والرضع يعني أي حروق، مثل ما قلنا الأطفال والرضع هن فئات نحن بنصنفهم أشد ضعفاً، دائماً بحاجة استشارة طبية. حتى قد ما شفنا الحرق خفيف هن بحاجة استشارة طبية، مو ضروري زيارة مشفى، بس بكافي إنه نحن نعمل استشارة طبية.
0: كثير هذا الكلام. يعني إيه صار مع حرق تحطه بس تحت المي في حال مثلا كانت لحالها لا سمح الله. طبعا. بس انا بس خليني ارجع اسال شغله ما كثير فهمتها. اليوم افتراضا كان في مثلا اكسسوار والاهل ما عنده درايه بالموضوع وخلوها، شو ممكن يصير؟
1: هلا الحروق في لها درجات، في درجات معينه ممكن واصله الاذيه، هي ما أنا مقتصره بس على الطبقه الخارجيه من يعني البشره، ممكن توصل لتحت الانسجه. هاي الانسجه لما تحترق هي رح تعمل مثل وذمات، هي رد فعل دفاعي من الجسم، رح يعمل وذمات ليحمي هذا الشيء الموجود. هاي الوذمات لما يكون في شيء سوار او خاتم او شيء رح يصير هو يعني مصدر ضغط، ان كان في لا سمح الله طرف او اي شيء، فهو رح يعمل مثل مصدر ضغط، رح يعمل قطع للترويه الموجوده. يعني هذا الضغط لما بده يصير وزمه رح يصير هذا الشيء المحاوط له رح يصير ضيق عليه، رح يقطع ترويه. هاي الفكره انه نحن نعري الطرف، نكشف الطرف ونشيل اي اكسسوار اي شيء.
0: رهف شكرا جزيلا. رهف الحاج شكرا كثير على هذه الفقره المهمه جدا، لازم دائما نضوي عليها من مختلف جوانبها لحتى كل الاطفال الحلوين ما يصير معهم شيء، وان شاء الله رب ما يضر حدا.
1: امين.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: كمان بدنا نتشكر جولي اليوم معنا بهي الفقره، الله لا يضر جولي بيتشر عنا، كانت يعني ضيفه جدا مميزه. نختم انا وياها الفقره اليوم. يعني هاي المعلومات احنا ضروري نحن نطبقها ونعرفها ونتعلمها، واذا احتجناها مره واحده فقط على الاقل ممكن تصنع فرق كتير كبير وتنقذ حياه طفل فعلا لازم يعيش. فاصل صغير مشاهدين، نرجع لكم مع روز والدكتوره لما نصيب بفقره دينتست، خليكم معنا.
2: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
3: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
2: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
3: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
2: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
3: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
2: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
3: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
2: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيراً جداً.
3: فمن هي سعاد في شعرك؟
2: هي سعاد
3: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
2: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعراً ولا يمكن أن يكون شعراً.
3: السياب ليس شاعراً؟
2: لك تحرجني أنت أستاذ.
3: تحين من كفي إلي مناكب، ما هذه الصورة؟
2: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
3: سؤال مهم.
2: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
3: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم، أنتوا جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
2: بهذاك الأغنية.
3: طب مو هو اللي اعتبركم، أنت وقعت على بيان 99
2: صحيح.
3: الشهير
2: صحيح.
3: المطالب بالتغيير
2: صحيح.
3: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
2: ما فكرت الخوف إجا لاحقاً، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
3: انت طلعت بالاعتصامات،
2: طلعت بالاعتصام وانت رأيي ونلت ما نلتو من المسبات.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بفقره دنتست. الاسبوع الماضي مع الدكتوره لما مرت معلومه اثارت فضول كثير من المشاهدين، وهي انه فقدان السن الدائم مو دائما يعني خسارته بشكل نهائي. وحكينا وقتها انه اذا وقع السن الدائم بشكل كامل، فالتصرف الصحيح والسرعه بالوصول لطبيب الاسنان ممكن يصنعوا فرق كبير، وحتى احيانا ممكن يعطوا فرصه لارجاع السن من جديد. ومن هون اجى سؤال مهم، شو لازم نعمل إذا وقع السن؟ كيف لازم نحفظه؟ وهل فعلا ممكن يرجع لمكانه بشكل طبيعي؟ وشو بيصير لو وقع بالكامل أو انكسر جزء منه؟ لهيك بفقرة دينتست اليوم رح نحكي عن فقدان السن الدائم عند الأطفال، وأهم الخطوات اللي لازم يعرفوها الأهل للتعامل مع هالحالات بشكل صحيح. وأكيد لحتى نعرف أكثر تفاصيل بدنا نرحب بضيفة فقرتنا الدكتورة لما ناصيفي اللي صارت معنا بالاستوديو. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك.
0: يعني فعلا موضوع بصراحة جدا مهم عند الأهل، يعني وفي فرق كبير بين وقوع السن اللبني ووقوع السن الدائم.
1: طبعا 100% لازم نفرق بيناتهم. يعني أي سن بيوقع تحت عمر 6 سنين هذا خلاص، هذا يعني سن لبني. سن اللبني قبل 6 سنين كل الأسنان هي أسنان لبنية، بعد 6 سنين ببلش بقى يبزغ تدريجيا الأسنان الدائمة. فلازم نفرق بيناتهم، مو يوقع سن لبني نرجعه لمكانه ابدا، هيك بنكون عم ناذي السن برعم السن الدائم داخل لسه.
0: اها تمام، يعني احنا لازم نكون بنعرف منيح الفرق بين السن اللبني والسن الدائم، وبكل الاحوال بحاجه لتدخل طبيب. هذا الموضوع يعني احنا مو من حالنا بنقدر نعمل هذا الشيء. طيب امتى بنعتبر وقوع السن هو حاله اسعافيه لما بتحتاج لتدخل طبي فوري؟
1: هلا ممكن كثير بتصير وكثير شايفتها من عائلتي وجر، يعني انه بتكوني اخذه الاطفال على الجنينه او على الحديقه او على اماكن اللعب، فالولاد بدهم يطلعوا بالزحليطه هيك بالعكس هيك.
0: ما بعرف ليش كنا عندنا فوق
1: هيك هيك
0: كلياتنا انا وياكي كنا نعملها حتى لما نطلع
1: اعملها بس
0: في درجه يا بنتي. لا
1: انا كنت اعملها بس بستفز وقت بنتي تعملها، عن جد الله يعين امهاتنا كيف ربونا. المهم بده يطلع بالعكس هيك من الزحليطه، بيجي بيقلب من الزحليطه لتحت. وما في كثير مستويات الامان بالحدائق العامه عندنا بالبلد، ما انا كثير امنه للاطفال، بتلاقي حجر تحت الزحليطه بقى بيوقع بينكسر هذا السن. الام بتولول وبتحس انه في دم من كل مكان، ما حتعرفي من وين الدم. صحيح. ولكن بدك تطلعي اذا لقيتي هذا السن شيلي، تمام، طلعتي لقيتي في فراغ صار بتم الطفل، شيلي هذا السن بنغسله بنمسكه. اول ملاحظه بنمسك هذا السن من وين؟ من التاج. تمام. يعني من التاج مو من البوزه مو من الجزر،
0: مسكوه هيك طرف ايدك.
1: ايوه من فتحه يا حبيبي. بنغسله بحليب او محلول ملحي اللي هو السيروم نفسه اللي بينحط محلول ملحي، او ولطف جدا جدا جدا لحتى نحن ما ناذي هاي الاربطه الموجوده حوالي هذا الجزر. بعدها بنتجه الى اقرب طبيب اسنان لحتى يرجعه لمكانه.
0: يعني دغري لازم الموضوع يتم بشكل فوري، يعني لازم ما بقى نطلع على الزحليطه بالعكس، وما ناخذ الارض مباوسه لو سمحتوا. يعني نحن بنكون ماشيين طبيعي، بتلاقي الولد بيعمل هيك حركه هيك حركه هيك.
1: والله اخواتي الاثنين الاثنين يعني ولا واحد منهم يعرف يسلق الارض بايده، يعني الله خالقهم تسلق الارض بايدك. لا اخواتي الاثنين بيوقعوا على اسنانهم. بقى عندي اختي عندها كلاس 4 يلي هلا بنحكي عنه، واخ كان اسنانه مؤقته يعني اللبنيه فاتوا لجوا. بقى نحن كثير خفنا على الـ الـ الـ الاسنان الدائمه الموجوده داخل لسه ما تكون مضره.
0: الحمد لله على سلامه اخواتك، بتمنى اولاد اخواتك كثير وبالهم ما يطلعوا لهم كمان. طيب الاسبوع الماضي يعني حكينا انه السن احيانا ممكن ينحفظ بالحليب او السيروم او حتى ممكن داخل الفم مع اللعاب. خلينا نحكي يعني عن هاي الاوساط، ليش هاي الاوساط تعتبر مهمه فعلا؟
1: هلا هاي الاوساط قريبه من البيئه اللي كان السن قاعد فيها. يعني كان المحلول الملحي فهو تركيبته والبيئه تبعه وتوازنه الحمضي نفس البيئه اللي نحن موجود فيها داخل الاسنان. نحن الهدف من هذا الموضوع انه نحن نحافظ على الاربطه الموجوده حوالي السن. يعني السن بس يقع بتحسي هيك في عليه وسخ، وهذا مو وسخ، او هيك دم تشيليه بتقشريه هيك سلم ايديكم، يعني بتكون راح الارتباط مع العظم. تمام. والحليب الساخن كمان بيشبه تركيبه جسم الانسان. بالاضافه للخد بدي حذر منه، داخل الطفل بيكون عمره كبير، ما بنحط نحن سن بطفل عمره مثلا 12 10 سنين 9 سنين 8 سنين يبلعه.
0: اكيد يبلعه.
1: بقى نحن لازم ننتبه نحن بنحط هذا منتجه لوضع السن داخل الباطن الخد باللعابود بكون عمر الطفل كبير شوي
0: يعني اكبر شوي
1: ممكن عشان ما يبلعبه
0: انه حاول ما تحرك بلسانك تبلعه بالغلط
1: تماما يعني ونتجه يعني عند اقرب طبيب اطفال يعني الربع ساعه هي فتره ذهبيه رائعه
0: ممتاز ربع ساعة هي الوقت
1: اللي شوي للساعة يعني ماكسيموم ساعة أكثر من ساعة يعني إنقاذ السن بصير ممكن يتأنقذ ممكن لا
0: تمام
1: قبل الساعة معنا بيتأنقذ
0: لإنقاذ السن معنا أقصى حد ساعة
1: يعني
0: ساعة بنقدر هي ماكسيموم يعني يفضل ربع ساعة قبل
1: يفضل يعني أول ربع ساعة ربع ساعة ذهبية
0: تمام
1: من خلال ثانية برجعوا خالص
0: ممتاز ممتاز طيب إذا الصفر يعني إذا خسر مو السن بالكامل إذا خسر جزء
1: شقفة
0: يعني هي صايرة مع أغلبنا كمان يعني أنا صايرة معي وقت كنت صغيرة كمان مثل أخواتك أخذت الأرض بقاوة سير كسر سنة فهون شو التصرف الصحيح؟ أنا وقت نسيت أهلي شو تصرفوا فخبريني أنت
1: التصرف الصح أنه نحن نلاقيها لهي الشقفة تمام؟ بدنا ننتبه هل هذا الكسر عميق وكبير هل هذا الكسر واصل للعصب بدي نوه على شغلة أنه أعصاب أسنان الأطفال كبيرة
0: تمام
1: بقى العصب جدا قريب من الـ من الـ من الـ الوسط الخارجي تمام خليني اقول قريب لبرا كبير مع العمر شوفي مثلا الـ الـ الـ المريض اللي عمره 70 سنه وقت تبلشي تعملي له معالجه لبيه او سحب عصب ما يسمى بتلاقي اقنيته كتير ناعمه وكتير صغيره لانه هذا العصب بيضيق مع العمر سبحان الله بقى حتى بدك تعملي انت فينيرز لمريض كبير بالعمر ما بتضطري انه انت مثلا تسحبي اعصاب اسنان ولا تضطري انه هذا المريض صار عنده حساسيه او موجوع من شيء ما بتسحبي عصب شيء لانه هذا المريض كبير بقى والعصب تبعه بيكون ضابب لجوا بقى عصب الاطفال بيكون كبير بقى ممكن كسر كتير تحسي انت بسيط يكون هو فتح لي العصب
0: تمام
1: اهم نقطه نحن انه احنا ندور على قطعه السن المكسور
0: نحتفظ فيها
1: وما في داعي يعني نحتفظها بشيء خلاص هي مينا وعاج بناخذها ونروح عند اقرب كمان طبيب اطفال ممكن نحن نرجع نلزقها بمواد خاصه إذا ما بدنا سحب عصب وإذا بدنا سحب عصب فنحن بنسحب عصب وبنرجع بنلزقها بمواد خاصة
0: تمام
1: وبترجع أجمل من أجمل حشوة لأنه سبحان الله خلقت رب العالمين وبترجعيها لمكانها وبتبولشيها هيك وخالصين بعيش الطفل مع سن الدائم المكسور
0: سن الدائم المكسور وما بيقول لحدا أنه أنه مكسور أصلا ما بيبين طيب خليني أنت ذكرتي عن موضوع انه السن يوصل انه كسر السن ممكن يكون بسيط وبيوصل للعصب بنفس الوقت خلينا شوي نتوسع بتفاصيل هذا الموضوع يعني الاهل كيف ممكن يعرفوا انه السن او ممكن يبين من شكله انه هو واصل للعصب ولا ابدا ما بيبين يعني اذا الاهل بدهم يعرفوا بدهم يتصرف
1: انا هلا انا كطبيبه اسنان وقت بتوقع بنتي بتوقع يعني فقط بتوقع بحس بهستيريا مرعبه حتى شو بعمل خلص بعمل هيك انه خلص يا الله انت شيلها تخيلي انه انا بعرف يعني بعرف كل الاسعافات الاوليه وعندي المام وعندي
0: معرفه
1: ولكن قلب الام مستحيل خلاص خلاص انا بغمض عيوني وانتم قزوه يعني انا ما بدي اشوف شو بده يصير لهالدرجه الام الام مستحيل تقدر تقيم هذا الموضوع الا اذا قلبها كثير قوي كثير كثير كثير بدها تشوف الدم عم ينزل من قلب السن بس الدم نزل من داخل السن فبيكون واصل للعصب وبتشوفي انت بالسن في هيك نقطه حمراء او زاويه حمراء او كذا هذا اللب السن ولكن هاي الوقعه بيكون كله عم ينزف وجارح شفته وجارح لسته وقاره لسانه بقى دم من كل مكان بقى انت ما حتقدري تقيمي كأم
0: الله يبعد عن كل اطفالنا يا ربي
1: امين مع انه ما بظن انت كأم ترتعبي جدا جدا جدا انك انت تطلعي لهيك الافضل يا الاب بيكون اعصابه هيك بارده يا اما الطبيب اهم شيء الطبيب وظيفتك انت كأم اي شيء بيوقع على الارض من بقايا الاسنان لمي وجيبي لنا اياه ونحن بنتصرف
0: اوكي يعني في بعض الاهل لما بيوقعوا باخطاء كثيره بسبب توتر ممكن بسبب قله الخبره عندهم بالاسعافات الاوليه فخلينا نحكي عن ابرز هاي الاخطاء نحاول نعالجها شوي شوي
1: هلا اول شيء وقت يوقع الولد المشكله انا بدي اعطي نصائح انا بعملها
0: هلا اهم نصيحه مشاهدينا شو ما وقع من تم ابنك لمي
1: لمي
0: هاتي هي النصيحه الاولى هاتي للدكتوره لما
1: تمام وقت بيوقع الولد اول شيء طلعي انا ما بتطلع بخلص بعمل هيك بتشوف شو صار اطلعي من نتجه نحو الطفل، نحن هلا المفروض نكون متمالكين اعصابنا، الطفل وقع في دماء من كل مكان، فنحن بنحاول نوقف نزف فقط، بنحط شيء نضغط فيه شاشه معقمه او اي شيء معقم بنضغط فيه على النزف لحتى نوقف نحن هذا النزف ما يختنق فيه الولد.
0: اكيد
1: هي اول فكره. ثاني فكره على الطوارئ فورا، يعني ما مطلوب منكم كاهل لا ترجعوا السن لمكانه ولا تحللوا لا حتى انه نحن نعرف اذا هذا
0: محرم بقلب التم هي شيء.
1: ابدا ابدا ابدا خلص شاشه حتى يعني هي المحرم احيانا بتعلق شاش حتى القطن لا يعني حتى القطن نحن مضطر ننظف ورا
0: تمام
1: بقى لا خلص شاشه خلوا شاش بالبيت بخزانه الاسعافات الاوليه موجوده بكل بيت المفروض يكون بقلبه شاش بس يصير هذا الوقعه فقط مالكي اعصابك روحي لعند طفلك وقفي له نصفه وتجهي للطوارئ فقط لا ما نلعب اي دور منقذ يعني اي تدخل من الام اصلا ما حتقدر تتدخل
0: صحيح يعني بدها مني نقذة هي بتكون تماماً. اساسا
1: يعني عن جد تكون رح تجيها الجد
0: الله يعينك عن جد عن جد الله يعينك الامهات وان شاء الله هيك نحن بفتره من الفترات بنحاول نخلي الطفل بس على قيد الحياه
1: انا هلا بهي الفتره
0: بنترك كل اشغالنا واعمالنا انه بس مشان الله
1: انا هلا بهي الفتره الله يعينك بدها تطلع على الفرندا تشوف شو في تحت بدها تلعب بزرار الكهرباء يعني والله العظيم
0: الله يحميك
1: كل شيء اسهل من الامومه يعني جد كل شيء كل جامعه اسهل كل شيء كل شيء
0: بيقولوا لنا
1: الشغل اسهل عن جد الأمومة جدا صعبة
0: فعلا هي بسأل مجرب لا تسأل حكيم
1: سألوني سألوني خلوني
0: مجرب الحكيم قدامنا يعني بتشكرك كثير لما الله يحمي لك بنتك يا رب ويحمي يعني فعلاً. أطفال كل اللي عم يتابعونا حبيبتي تسلمي. وهلا مشاهدينا مثل ما عرفنا يعني فقدان السن الدائم هو صح حادثة بسيطة مثل ما كثير الناس بيقولوا بس مو دائما بتسلم يعني هي الدقائق الاولى دائما من الاصابه ممكن تكون حاسمه بانقاذ السن او خسارته نهائيا. وهلا بدنا نطلع لفاصل ونرجع سوا لكلام ميديا انا وعمار خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
2: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعرك؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي منافي، هذه الصورة.
1: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
5: السؤال مهم.
4: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
5: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً صحيح. عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
4: بهذاك الأغنية.
5: طب مو هو اللي اعتبركم، أنت وقعت على بيان 99
4: صحيح.
5: الشهير
4: صحيح.
5: المطالب بالتغيير
4: صحيح.
5: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
4: ما فكرت الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن
5: موجودة. طلعت بالاعتصامات،
4: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي ونمت ما نلتو من المسبات.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا نوروز. رح نتناول نحن وياكم مجموعة من الأخبار يلي صارت حديثا على السوشيال ميديا. جاهزة؟
1: أكيد جاهزة. وأول أخبارنا لليوم عمار هو خبر رياضي بامتياز، وخبر حمس كل الجمهور الرياضي السوري بصراحة. الخبر هو عن إعلان نادي الوحدة رسميا عن واحدة من أقوى صفقات الموسم بتعاقده مع النجم السوري المخضرم عمر السومة لمدة موسمين بعد نهاية عقده مع نادي الحزم الأردني السعودي ليعود الهداف التاريخي إلى الملاعب السورية من بوابة البرتقالي. وهذا المصطلح مشاهدين علمني يا عمار.
0: شو معنى البرتقالي؟
1: يعني البلوزة اللي أيوة؟ بيلبسوها
0: الوحدة السوري. شو
1: الوحدة؟ نادي الوحدة السوري. شو؟
0: شلونها؟
1: برتقالي.
0: الوحدة مشاهدين احتفى بالصفقة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال قنبلة الميركاتو السورية في واحدة من أكبر صفقات كرة القدم السورية عمر السومة الهداف التاريخي وحداوي لموسمين من 2026 ل 2028. اسم كبير، صفقة كبيرة وطموح أكبر للبرتقالي السومة في دمشق. السومة وحداوي.
1: عمار سواء ذكرت كلمة من شوي أول ما هي
0: البرتقالي،
1: لا اللي قبلها
0: وحداوي
1: اللي قبلها
0: ميركاتو.
1: هي شو يعني؟
0: ميركاتو هي عبارة عن موسم بيصير في صفقات انتقال، بيروح من عالم من نادي لنادي، وبيكون في إله يعني بيكون في إله وقت معين، يعني بعد ما تنتهي ما بيعود بحق لأي لاعب إنه ينتقل لأي نادي بدون هذا الموسم.
1: ميركاتو برتقالي، ميركاتو برتقالي. تمام. يعني بالفعل تعتبر صراحة صفقة من أبرز صفقات كرة القدم السورية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع القيمة الفنية والخبرة يلي بيحملها عمر السومة. عمار يعني بصراحة هو صنع اسم استثنائي خلال مسيرته، فعلا كانت مسيرة احترافية.
0: صحيح. أنا مرة شفت البوستر صراحة يعني سررت جدا بالخبر. نتمنى فعلا إنه الرياضة في سوريا تكبر وتكبر وتكبر لحتى نوصل لمراحل كثير متقدمة بهي الرياضة الغالية على قلبنا كلياتنا.
1: إن شاء الله البرتقالي بيفوز مو؟
0: إن شاء الله. بخبرنا الثاني مشاهدينا من الروح لحفل وخبر يعني شاغل شغل الكثيرين في سوريا والكل عم يحكي عنه من تحضيراته، اللي هو حفل أصالة بدمشق، واللي كمان أثار الجدل بالساعات الأخيرة. فبعد الجدل الكبير اللي صار بالفترة الأخيرة وانتشار فيديوهات بتبين تمزيق بعض البوسترات والإعلانات الخاصة بحفل الفنانة أصالة نصري مرتقب بالعاصمة دمشق، طلع نقيب الفنانين السوريين مازن ناطور وحكى بشكل واضح عن الموضوع.
1: وأكد عمار الناطور أنه الحفل مستمر بموعده وما في أي تغيير، وقال أنه سوريا أكيد بدها ترحب بأصالة وبتفتخر فيها كفنانة سورية إلها تاريخها ومكانتها الفنية المعروفة. فخلونا نتابع شو كان تعليق نقيب الفنانين ونرجع لكم.
2: السلام عليكم. الأصالة تعني أنه الإنسان يشوف بعينتين وبعين واحدة، وأنه يدرك مدى أهمية التعايش في هذه البلاد. الأصالة تعني أنه ندرك أنه هاي الأرض أرض الحضارات، أرض التعايش والسلام. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها أن الكرام قليل. أصالة مو بس صوت شجي، ومو بس التزام بالفن وقيمه ومثل الراقية العليا، أصالة فنانة تفخر بها سوريا. اللي عنده أصالة مثل هالأصالة يحافظ عليها. أهلا وسهلا بأصالة في بلدها سوريا، بلد الأصالة.
0: أما مشاهدينا بخبرنا الثالث، يبدو أنه أخيرا أجى الوقت لنحسم الجدل التاريخي بين حما وحمص على حلاوة الجبن. ضمن فعاليات مهرجان ربيع حما 2026، قررت حما تدخل منافسة على طريقتها الخاصة وقدمت أطول حبل حلاوة جبن بطول 100 متر بحركة اعتبرها كتار رسالة واضحة ضمن المعركة اللذيذة المستمرة حول أصل هالأكلة السورية الشهيرة.
1: شفتوا للفيديو عمار، والحضور فعلا اتجمعوا حوالين الحبل العملاق، والحدث كان خاطف للانظار بشكل كبير، خاصه ان النقاش بين ابناء حمص وحما يعني على حلاوه الجبن هو اقرب لقصه ما بتنتهي خلينا نقول يعني. وهون بيجيك السؤال المهم، يعني فعلا

0: الحبل حلاوي التبن في العالم.
1: يعني هذا الجدال أنا برأيي ما رح يخلص.
2: ما رح يخلص.
1: خلاص حلاوة الجبن سورية منيح.
2: أنا بقول حلاوة الجبن جولانية والله.
1: مثلاً.
2: أيوة عمار بيقول إنها شامية.
1: شامية.
2: بس حلاوة الجبن يعني منوع بس ليك عمار بصراحة مرة زميلتنا براءة جابت لنا صحن حلاوة بالجبن يعني كان بصراحة لا يعلى عليه زميلتنا براءة من حمص. أنا أكلنا أنا وياها.
1: بلا دقت بلا.
2: آه صح كنت.
1: بلا دقت.
2: بصراحة كان لا يعلى عليه. وبنفس الوقت زميل آخر من التلفزيون جبلنا زميلنا مصطفى سويد جبلنا كمان صدر حلاوة جبن بس من حما.
1: اوه هي كان لازم
2: نحط
1: كان لازم نحط تبع حما وتبع حمص مع بعض ونصورهم.
2: لا هي الفكره انت بتحدد لها ميزاتها انت ما فيك يعني تحدد حلاوه حما لها ميزاتها وحلاوه حمص لها ميزاتها وما فينا نقارن خلص يعني حلاوه جبن حمويه وحمصيه
1: خلص سوري
2: قلنا بقى هالجدل.
1: في خبرنا الرابع مشاهدينا بنروح على مصر وتحديدا لمحافظه كفر الشيخ اللي شهدت زفه غريبه مميزه من نوعها. بس هالمره الزفه مو لعرس ولا لعريس وعروس، الزفه كانت لبنت صغيره باول يوم لها بالمدرسة.
2: رواد السوشيال ميديا تداولوا لحظة وصول هاي الطفلة للمدرسة وسط أجواء احتفالية فيها طبل وزمر وأهازيج وكأنها هيك نجمة كبيرة وبلا منازع. أما السر وراء كل هالاحتفالات فهو أن والد الطفلة كان نادر أنه أول يوم من مدرسة بنته رح يكون يوم استثنائي وما بينتسى وقرر يستقبل هالمناسبة بزفة كاملة وسط يعني فرحة كبيرة من الأهل والجيران. فخلونا نتابع هالزفة.

0: عمار، انت بتتذكر اول يوم بالمدرسه لإلك؟
1: ايه بتذكره، ايه بتذكره بتذكره بتذكره. ايه كان يوم غريب جدا لانه انا فتت على مكان هو جديد بالنسبه لي. وكان بالكويت، يعني حتى كان بالكويت، يعني كان بلد مو يعني مو بلدي، يعني
0: لا انا اول يوم
1: بلد شقيق. فكان موضوع غريب ان انت فات على مكان كلياتهم بيجتمعوا مشان يدرسوا، بيكون في شخص بيدرسنا وبيكون اكبر منا بكثير، ومدرسه كانت كثير كثير كبيره. بس خصوصا الابتدائي كان لي كثير ذكريات مع, مع, مع
0: لا انا اول يوم بالمدرسه ما بنساه بصراحه، ما بنساه. ولك ما فيني احكي القصه على الهواء بصراحه، هي قصه كثير غريبه عجيبه بحكي لك اياها.
1: بس بتنحكي على الهواء.
0: لا ما ضيعت الشنطه، لا عم يقول البروديوسر احمد ضيعت الشنطه، لا لسه موضوع افظع من هيك. يعني صرت انه انا بصراحه كنت انه بقرف حدا يقرب علي او يقعد جنبي او هيك، كنت على طول مهفهفه والبس فساتين، ما البس ثياب المدرسه اليونيفورم، البس فستان زهري وزبط شعري واقعد وعندي غراضي وقصصي وهيك، فما احب حدا يقعد جنبي او يقرب علي. فقصه طويله، يعني عملت قصه طويله عريضه مشان ما حدا يقعد جنبي، ما خرج احكيها على الهواء مشان بفكروني
1: والله. بنحكي بنحكي فيها والله، انت
0: قصتك شريره.
1: اوكي، بخبرنا الاخير مشاهدينا من الروح لتركيا باغرب مهر زواج ممكن تسمعوه عنه. العروس اشترطت بمهرها أنه زوجها كل سنة يجيب لها ذهب بقيمة 15 جرام،
0: مغلط.
1: بدل ما يكون المهر مبلغ أو قطع الذهب يمكن لمرة واحدة.
0: وهذا الشرط عمار أثار تفاعل واسع على السوشيال ميديا، بين اللي شافوا الفكرة مميزة وبين اللي اعتبروها يعني ناجحة، وممكن تكون حتى يعني ممكن تكون يعني لها فائدة لبعدين للعروس، وبين اللي اعتبروها لا ممكن تكون سبب بعدم استمرار هذا الزواج. فخلونا نشوف الفيديو ونسأل عن آراء عن رأي عمار بهذا الموضوع بعد. انا حسيتها فكره مو بطاله بصراحه. انت
1: لا بصراحه انا كمان حسيتها يعني فكره مو بطاله.
0: لك هي صفقه ناجحه، احسن ما تكون هيك دفعه واحده مهر.
1: بتكون تقسيط، بتتجوز بالتقسيط.
0: تزوج بالتقسيط. الخبر على فكره نزل على اكثر من منصه، في بعض المنصات قالوا 15 جرام وبعض المنصات قالوا 15 ليره.
1: 15 ليره؟
0: 15 ليره؟ انا من ناحيتي موافقه على 15 ليره.
1: تأكدي موافقه على 15 ليره؟ هلا في حال كانت جرام والله بحس الامور سليمه، يعني حتى ليره يعني اوكي.
0: لا او لا ممكن لك يا 15 جرام يا ليره كل سنه.
1: ممتاز
0: هيك منطقي يعني.
1: لك واربع ليرات لعيونكم.
0: تسلم.

0: يا عمر.
1: مشاهدينا، هي كانت فقرة كلام ميديا اليوم اللي ناقشنا فيها أنا وروز معكم أبرز المستجدات على السوشيال ميديا.
0: فخلونا نروح على فاصل ونرجع لفقرة AI مع يزن النونو، خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد لكل اللي عم يتابعونا. عمر بتعرف مسلسل باب الحاره؟ ما رأى عليك هيك اسم؟
1: لا ما بعرف، انا سمعت الاسم وين كان بس وين
0: صار؟ ما بعرف اكيد يعني معقول انه تكون بتعرف.
1: معتز ابو شهاب. اوكي.
0: يعني مشاهدينا كلياتنا بنعرف باب الحاره، ما في حدا يمكن بالوطن العربي ما بيعرف مسلسل باب الحاره. من اول ما نسمع بالاسماء او الشخصيات او نشوف الحاره مباشره بنرجع لاجواء المسلسل يلي رافقت كثير من المشاهدين لسنوات. اكيد
1: والله صراحه انا اخذ مذاكرتي كثير باب الحاره ومتابعه يعني للجزء السابع ثامن كان خيال. اليوم قررنا نلعب بالخيال شوي ونسأل سؤال غريب كتير، شو ممكن يصير لو انتقلت شخصيات باب الحارة لعالم صناع المحتوى والسوشيال ميديا؟
0: يعني لو كانت شخصيات الحارة هي من مشاهير الانترنت وصناع المحتوى العرب، مين ممكن يكون كبير الحارة؟ مين ممكن ياخذ الأدوار يلي حفظناها عن غيب؟ يعني أبو شهاب، أبو عصام، أبو النار.
1: عن جد، والأهم كيف راح يطلع شكل الحارة نفسها لما يعيد الذكاء الاصطناعي برمجة هذا الموضوع وتصميمه بهوية مختلفة تماماً.
0: فكرة أن نحن اشتغلنا عليها بأدوات الذكاء الاصطناعي وحاولنا نحافظ على روح العمل والشخصيات، طبعاً مو نحن، مو أنا وعمر اللي اشتغلنا، أكيد يزن النونو اللي اشتغل. حاولنا نحافظ على الشخصيات لكن بقالب جديد أقرب لعالم المحتوى الرقمي.
1: دهك خلنا نشوف هالنتيجة سوا بعدها بنحكي كيف يعني نفذت هاي الفكرة وكل تفاصيلها. ما يزن نونو، خليكم معنا.
2: ساطور ما بتاخد غدر بنوب اسقرت ولا بضاي واجهني
3: يا ساطور. صاير بضاي وبتعرف تحكي يا نصاصيس، واليوم يا قاتل يا معتول، وانت انت مقتول. مالي ساحي، تعرف ليش؟
2: لأنك حرامي، لك ايه حرامي، واليوم روسي كثير بدك تكسر.
3: راس مين بدك تكسر؟ لا
2: راسك اوله لخبوش.
1: يوك الله والله العظيم الذكاء.
0: هذا عم شوف، انا عم بساله لنون انه هي الشخصيه مين، هي الشخصيه حتى اشكالهم شوي اختلفت.
1: والله الذكاء الاصطناعي بيلعب لعبه كثير كثير فظيعه. اذا نونو اهلا وسهلا فيك معنا. بس
0: صباحك هيك
4: خير؟ صباح.
1: شو هالفيديوهات الحلوه اللي عم تعملها؟
4: شكرا شكرا.
1: شو هالاناقه ولا باقه؟
4: لك الله يسلمك.
0: عم بارك لك على الخطبه.
4: الله يبارك فيك.
0: وضع الله
1: خطبتك. اوكي يلا شو
0: عم تعمل؟ رابطه البطوله.
1: مبروك يا زن.
4: الله يبارك
1: فيك. الفرحه الكبيره. اوكي باب الحارة يعني ما ضل مسلسل ما مثل الذكاء الصناعي، ما ضل قصة ما اشتغلت عليها.
4: اجباري مالي.
1: كيف بلشت هالفكرة معك؟
4: هلا هون بلشنا الفكرة انه نحن نزل أداة جديدة على الهيكس فيلد اسمها هيكس فيلد جينجيستو. يعني اسم غريب بس هو هي الأداة فينا نحن الشخصية نفسها، او مو بس الشخصية، بنجيب فيديو بشكل عام وفينا نعمل اوبجكت سواب. مثلا بهي الفيديو هاد بدي بدل هاي الشخصيه بالشخصيه الثانيه، بدي بدل مثلا الخلفيه، بدي بدل ماسك شغله بايدي ببدلها، اي شغله فيني بدلها. فخطر ببالنا انه نعمل نحن لباب الحاره وصناع المحتوى اللي اجوا من فتره قريبه على سوريا، ان كان بلال حداد ولا ابسروال، هدول صناع المحتوى بالمحتوى الرياضي. فهن دائما هيك بيكون في بيناتهم يعني مناوشات بس بطريقه كوميديه، يعني بيقفلوا على بعض، هون بيرد على هذا، هاد بيرد على هاد بطريقه هيك عفويه ولطيفه. ففكرنا بمشهد انه مناسب للوضع بيناتهم وكيف بيردوا على بعض وبيحكوا مع بعض، فطلع معنا انه انسب مشهد هو تبع باب الحاره هذا.
0: شو رايك عمار نعطي اسماء ليزن، اسماء صناع محتوى مشاهير ان كان بسوريا وبالوطن العربي، وهو يقول لنا كل واحد شو بتناسب الشخصيه؟
4: لا هي بدها شات جي بي تي. وانا
0: عم نحكي هيك عم ندردش، يعني مثلا مؤيد الحافظ شو بتلبق له شخصيه؟
4: مؤيد الحافظ والله ابو النار بالبال.
0: ابو النار. ومين ابو شهاب لكن؟
4: ابو شهاب
0: هيك بكونوا على طول
1: اول واحد خطر على بالك
0: فورا. لازم استضفناه
4: بالفكره ديب صراحه.
0: ديب؟
4: اي والله
0: ديب ابو شهاب.
1: طيب يعني احنا شفنا بلال حداد كان ابو ساطور، ابو سروال كان ابو شهاب، ومحمد عدنان كان ابو النار. طيب خلينا نبدا هيك بشكل عام، كيف اشتغلتها وكيف وصلت لهي النتيجه؟
4: هلا اول شيء بلشنا نحن كالعاده باي بروجكت بدنا نبلشه بمحادثه على الشات جي بي تي. بالبدايه بنعمل نحن الشخصيات تبعنا على خلفيه بيضاء بصوره دقه عاليه، كل ما كرمال ناخذها ككاركتر شيت. فبعد انا ما عملت هاي الشخصيه خلاص اموري رواق، وعملت الشخصيات كلها اللي بدي اياها، عملتها هيك بكون تكون اموري تمام. هلا هدول كمان فيديوهات اضافيه ضفناهم. بعدين انا شو بعمل؟ ببلش بقول له للشات جي بي تي انه بدل هاي الشخصيه بدي هاي، وبدل هاي بدي هاي، بهي الطريقة كربال يكتب لي برومت. هذا البرومت أنا أخذه لوين؟ على الهيكس فيلد. فبعد ما أعطاني البرومت هاد كامل هيك، في عنا أداة جديدة نازلة على الهيكس فيلد اللي هي الجينجيستو. هاي مثل ما شايفين يعني في عدة خيارات. أنا برفع الفيديو وبرفع الشخصيه الثانيه يعني ببساطه انا ببدل الشخصيه بالطريقه اللي انا بدي اياها.
0: تمام.
4: هلا هون هدول خيارات كثيره عندنا فينا نستخدمها او نحن ناخذ فيديو من عندنا.
0: هي فينا نستخدمها بشكل مجاني.
4: معنى محاوله مجانيه لكل لحظه.
0: محاوله مجانيه.
4: اما بينما لما نشترك بصير على نظام الكريدت.
0: تمام.
4: فاخذنا هذا البرومت واخذناه نحن على على الهيكسفيلد، حطينا الفيديو الاصلي تبع المشهد من باب الحاره وحطينا الشخصيات اللي نحن بدنا نبدلها. بالبرومت يكون مكتوب انه هاي الشخصيه بدي بدلها بهي الشخصيه، هاي الشخصيه بدي بدلها بهي الشخصيه. بهي البساطه نحن بيتبدل معنا وبطريقه كثير مثاليه، يعني كان اسهل من قبل بكثير.
0: تمام.
1: هذا موضوع صح،
0: خطوات لك معقده ممكن تكون بالنسبه لنا، بس بالنسبه ليزن النون خطوات اكيد.
1: يزون نحن شايفين البرومت الورق انجليزي، ممكن ينكتب بالعربي او لا؟
4: هلا البرومت حاليا يفضل يكون انجليزي. هلا في تاخذ العربي، يعني هلا النانو بنانا ولا شات جي بي تي نفسه بياخذ عربي ان كان للايمج جنريشن، بينما الفيديو جنريشن لسه كسيدانس كجينجيستو الجديد خلينا على الانجليزي بناخذ نتيجه افضل.
0: لا شات جي بي تي بياخذ عربي بيحكي معك بلهجتك
4: 100% اذا بتحكي معه كصوت
1: احسن منك. طيب زون انا ما بعرف ليش خطر ببالي سؤال هذا الحكي، شفت اكثر من فيديو، يعني هل برايك نحن فينا مثلا بهي الطريقه نعمل مثلا حلقه من باب الحاره مدتها مثلا 40 دقيقه بنفس الشخصيات؟
4: هلا ايه طبعا فينا انه بنفس الحوار بنفس كل شيء، بس انه نحن نبدلنا الممثل
1: فينا، يعني
4: فينا طبعا، بس هذا الموضوع حياكل وقت، حياكل كريديت، الموضوع كثير مكلف. يعني هلا صح الاي اي عم بيسهل بس بنفس الوقت عم بيغلى.
1: هلا
4: قبل كانه مو الكل يعرف يستخدمه بس كثير رخيص، يعني باشتراك بسيط فيك تعمل كثير قصص بس مو الكل بيعرف يستخدمه. أما هلا عم يصير كتير سهل بس بنفس الوقت عم يصير كتير غالي. يعني كل ما لو عم تنحصر الدائرة الأشخاص اللي عم يستخدموه، إنه مو مين ما كان عم يقدر يدفع التكلفة تبعه لحتى يشتغل الشغل تبعه.
0: حلو كتير، بس إنه بالنهاية شغله هو بيكون محترف أكتر من
4: طبعاً.
0: باقي التطبيقات المجانية. ممكن نحصل على النتيجة خلال التطبيقات المجانية بس مو 100%.
4: مو مطابقة للنتيجة.
0: قديش هذا الموضوع خطير، يعني لبعدين كمان صحيح. لازم نرجع ننوه عن هذا الموضوع.
1: يعني احنا ما فينا كلياتنا نستخدم، وصل لمرحله اللي بيستخدموه هن اشخاص مختصين بالموضوع
4: تماما. صحيح. حتى احيانا في مواقع بتعطي صلاحيات لاشخاص محدده انها تستخدم الادوات تبعها بشكل افضل، او صح. مثلا ايرلي اكسس انه تستخدمه قبل العالم الباقيه.
0: صحيح، يمكن جيميناي كان بالبدايه هيك ببدايات اول ما نزلوه، بس ما بعرف هلا يمكن اختلفت بعض.
4: لا صار مفتوح للعامه.
0: تمام. يزن بدنا نتشكرك كثير على هاي الفقرة اللطيفة وعلى
1: على كل
0: على باب الحارة بطريقة مختلفة جدا. شكرا كثير لك.
1: غزو مبروك على الخطوة مرة ثانية، يا رب على الفنانة الكبيرة.
4: الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيك
1: حبيبي. يعني هي كانت فقرة AI اليوم، شفنا هذا الفيديو اللي كتير كتير كتير كتير مميز.
0: بس عمار بدي عم نقع على عمار، أنا صلي من أول حلقة بدي أشوف المفاجأة يا جماعة، بدي أشوف مقابلتك مع معالي الوزير، يعني ضمن تغطيتنا عمار يعني بدورة لمعرض عمار بدورته الثانية. يعني بصراحة عمار عمل لقاء مع معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجريني، فبدي أعرف كيف كان اللقاء، قديش كان لطيف الوزير، هل كان مثل
1: وزير النقل ووزير الثقافة؟ عن جد أنا بصراحة التقيت كتير بوزراء يعني خلال فترة الشغل، وعم بكتشف قديش إن كلهم لطفاء وكلياتهم بيحكوا بطريقة حلوة. حكينا عن المعرض وحكينا عن أهميته، وحبينا أكيد كمان نطلع شوي برا الصندوق ونحكي عن أمور تتعلق هيك بالبلد بطريقة كتير كتير لطيفة، وكان متجاوب جدا معنا وكان لطيف وقريب من القلب، وكان حتى عم يضحك بكل
0: شيء. قالوا لي عمار انك كمان استخدمت اسلوب العصا السحري كمان.
1: ايوه هو كان هيك يعني يشوف السؤال هيك يتفاجئ ويضحك وهيك يجاوب عليه بطريقه لطيفه. بس بالعموم الحمد لله نحن عن جد عندنا وزراء بتحسهم قريب من القلب، بيشبهونا دائما، احنا بنشوفهم على الارض، دائما بنشوفهم مع العالم. قديش ابن وزير الثقافه، وزير الاداره المحليه للبيئه، كل الوزراء موجودين على ارض الواقع وعم يساعدوا الشعب، فالحمد لله يلي صرنا
0: لله
1: يعني موجودين بمكان ببلد عنده وزراء عم يحترموا وعم يقدروا وعم يشوفوا التعب اللي عم نتعبه والامور الصعبه اللي عم تمرق بهذا البلد. ولكن نتمنى فعلا من خلال كل هاي المحاولات الحثيثة إنه نوصل لمرحلة نعمر سوريا بالطريقة اللي بنحبها.
0: بصراحة نحن عم نشوف إجابات من الوزراء صريحة وإنسانية، وأكيد يعني عشمنا كمان بمعالي الوزير محمد عنجريني كمان تكون إجاباته نفس إجابات باقي الوزراء. فآخر بدنا نشوف التقرير سوا وبعدها نطلع بريك ونرجع كلنا نكمل باقي فقراتنا.
5: معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة الأستاذ محمد عنجراني، أهلا وسهلا فيك معنا عبر تلفزيون الثاني.
6: أهلا وسهلا فيكم.
5: بداية، شو أكثر شيء لفتك بهذا المعرض؟
6: طبعا هو أكثر شيء لفتني هو تطور موضوع المنتجات اللي عم بتقدمها الشركات والحلول اللي عم بتحاول تكون أقرب للواقع السوري. مثل ما تعرفوا نحن الدورة الأولى كان لسه واقع سوريا مو كثير مفصل عندنا، اليوم الواقع صار مدروس خصوصا الشركات المحلية حتى العالمية منها صارت تعرف أبرز المشاكل والاحتياجات، فاليوم عم نلاقي حلول عم تكون أكثر إبداعا وعم تكون عملية أكثر. يعني
5: شو هو الشيء اللي أنتم تتمنوا أنه يتم إعادة بنائه بالطريقة القديمة؟
6: طبعا اهم شيء صراحه هو نحن ما ننتهي من البيروقراطيه القديمه، ننتج بيروقراطيه جديده يعني، ونفس الوقت ما نحن نقول عم نعالج ترهل قديم وعم نوجد ترهل جديد يعني. فالشيء اللي بنقوله نحن نحاول ما نعيد تكرار اي خطا سابق، ان كان خطا في سوريا او خطا لاي حكومه موجوده في اي دوله.
5: ما هي المحافظه السوريه اللي برايكم الشخصي لسه ما اخذت حقها من ناحيه التنميه وتستحق لسه الكثير؟
6: والله راح تعمل لي مشكله انت. لا، نحن الموضوع المحافظه السوريه نحن بنشوف للامانه احد اهم وابرز ادوارنا هو خلق حاله التنميه والعداله بين المحافظات. نحن دائما ما بنقول انه المحافظه لابد تنمو كل محافظه نفس القدر اللي وصلته المحافظه الاخرى، لاني دائما الطبائع الموجوده، التقاليد، العادات، الحاله الاجتماعيه، الاقبال الموجود في المحافظه، الفرص المتاحه متباينه، لكن نحن عم نقول نحن دائما يكون القفزة والنمو النسبوي يكون دائما متوازن. فاليوم وقت عم تتقدم مثلا دمشق 10% لابد عم تتقدم دير الزور 10، لكن العشرة في دير الزور مختلفة عن دمشق بطبيعتها بتفاصيلها، في شيء يعني بأقرب للحال اللي عم تعيشه يعني.
5: لو معك عصا سحرية لتغيير عادة بيئية بحياتنا كسوريين، شو هي العادة منها تختفي؟
6: هو ما في شيء يعني بتحله عصا سحرية، لكن إن كان ولا بد فهو أهم شيء صراحة هو الوعي، لأن نحن اليوم وقت اللي بيكون حالة الوعي موجودة عند الناس فكثير صراحة من التطبيقات والقوانين والتشريعات الحكومية راح تكون هي ما لها داعي، لأن حالة الوعي أساسا موجودة لدى الناس. فهو أحد أهم أسلحة البيئة هو وعي الناس بالواقع الموجود.
5: سلام على هالكلام. طيب، محافظة سورية بتحب كثير أنه تسمع من أهلها، كثير تسمع شو بيحكوا عن المحافظة؟
6: اقرب شيء ممكن اني باعتباري من حلب، فيعني ممكن بحب اسمع انا مشاكل موجوده بحلب اكثر يعني. طبعا مساله السماع للامانه انا بحب اسمع من كل المحافظات، خلال احنا الجولات اللي عم نعملها دائما عم بصر انه يكون في لقاء مع الاهالي يعني، وبنحب نحن اجواء الاكشن مع الناس يعني والمشاكل وانتم عم تعملوا وما عم تعملوا هيك. فبالعكس نحن هاي المساله يعني نحن بنحب دائما نجلس، وبالعكس نحن رحم الله امرئ اهدى الينا عيوبنا يعني، فاذا في شيء فيه مشكله فيه وكذا فنحن بالعكس طموحين كثير انه نحن نجلس مع الناس ونواجهها بمشاكلنا ونواجهها ايضا كمان الناس بالمسؤوليات والامور المتعلقه فيها.
5: ماذا تعد وزاره الاداره المحليه والبيئه السوريين من انجازات ممكن تحقق بعد سنوات نقولها لكن حققناها؟
6: طبعا احنا الشيء اللي بنوعد فيه دائما هو انه يكون كل يوم افضل من اليوم اللي قبله، دائما نحن تكون طموحنا يكون في عملية نمو وتطور مستمر، بتعرفوا قليل مستمر خير من كثير منقطع، فنحن ما نحاول نكون في عنا قفزات عشوائية وطويلة، عم نحاول نحن ننمو بشكل مستمر. وبنفس الوقت أنا بقولهم دائما للفريق اللي معنا نحن عارفين وين المحطة اللي رح نوصل عليها، فدائما هدفنا نحن نرسم السكة ويكون القطار ماشي بشكل صحيح. الشيء اللي رح تلمسه الناس إن شاء الله بال 2027 إنه كثير من المشاريع اللي نحكت عنها بال 26 وتوقعت ببدايات العام اليوم انكتبت عقودها بالأشهر الأخيرة ورح تبدأ إن شاء الله تنفيذ مشاريع بال 27، فيعني بدأ بالعكس الآن تصير إن شاء الله الكرة في ملعب الناس، في فرص عمل، في مشاريع، في أعمال رح تتم، وإن شاء الله رح تكون من نمو من سنة ورا سنة بإذن الله.
5: شكرا جزيلا، ما عليك، نورت.
6: الله يخليك. على السلامة.

0: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
1: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
1: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
0: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
1: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
1: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
0: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
1: فمن هي سعاد في شعري؟
0: هي سعاد
1: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
0: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
1: السياب ليس شاعرا؟
0: لك تحرجني أنت أستاذ.
1: تحين من كفي إلي منافذ. ما هذه الصورة؟
0: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
3: سؤال مهم.
2: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
3: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم، أنتوا جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية. طب مو هو اللي اعتبركم، أنت وقعت على بيان 99
2: صحيح.
3: الشهير
2: صحيح.
3: المطالب بالتغيير
2: صحيح.
3: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
2: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقاً، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
3: انت طلعت بالاعتصامات،
2: طلعت بالاعتصام وانت رأيي، ونمت ما نلتو من المسبات.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة شوفي ما في. كثير من الأهالي بيشوفوا طفل عم يعمل عمليات حسابية بسرعة، بيفكر إنه ممكن الموضوع يكون موهبة أو قدرات استثنائية، بس الحقيقة يا عمار يعني ورا هذا الموضوع هي بس تركيز وتدريب وبعض المهارات والتقنيات الخاصة.
1: واليوم يا روز ما رح نحكي بس عن الرياضيات المدرسية التقليدية، وإنما عن عالم مختلف، عالم بيستخدم فيه الطفل الأباكوس والخيال، وأحياناً حتى حركة الأصابع ليحل مسائل معقدة بسرعات بتفاجئ الكبار قبل الأصغر.
0: يعني الأجمل من هيك عمار إنه الهدف مو بس السرعة بالحساب، إنما تطوير الذاكرة، تطوير التركيز، الانتباه، وحتى سرعة الاستجابة.
1: ولا حتى نشوف أكيد عن المهارات على أرض الواقع من رحم مدربة الحساب الذهني والأباكوس منارة جهتي، ومع اليوم ثلاث أبطال متميزين: حيدرة، رئيف أسعد، يوسف، علاء عدرا وسنة محمد. أهلا وسهلا فيكم معنا بصباح سوريا.
0: سعد صباحكم، نورتونا.
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحكم، شو الأخبار؟
1: شو الأخبار؟ منيح أنتو؟ أموركم منيحة؟
2: أكيد منيح، أمورنا منيحة.
0: لا شايفين، لا ليكي هلا مبين إنه أمورنا منيحة، شايفين كتير قصص حلوة رح يعملوا لنا إياها يعني مشاهدينا. أنا هذا هلا يمكن ما
2: بعرف أشتغل
0: عليه صراحة. هلا اليوم بدهم يعلموني كيف بحلو لمكعب الروبيك. طيب منارة، بالبداية شو هو الحساب الذهني؟ يعني خلينا نحكي هيك، نعرف المشاهدين عن الحساب الذهني، الفرق بينه وبين طريقة الحساب التقليدية.
2: الحساب الذهني هو رياضة الدماغ ويعتمد على القدرات العقلية، يشتغل على تنشيط شقي الدماغ، الشق الأيمن والشق الأيسر. الحساب الذهني يساعد على تسريع عمليات، نستغني عن الآلة الحاسبة تماماً. يعني نحن أي طفل بيشتغل على الحساب الذهني أو يتدرب حساب ذهني يستغني عن الآلة الحاسبة تماماً.
1: طيب نحن عم نشوف لهون الأباكوس، عم نشوف
2: أباكوس عندنا مهارات ثلاثة.
1: كيف الشخص أو كيف الطفل بده يبلش يتعلم هاي المهارات؟
2: نحن بالبداية مع أي طفل من الأطفال نحن عندنا ثلاث مهارات بالحساب الذهني: مهارة الأصابع، مهارة الأباكوس، ومهارة الخيال. نحن بنبدأ مع الطفل دائماً على الأباكوس، أحد، عشرات، مئات، خرزات علوية، خرزات سفلية. بنشرح للطفل إنه هذا الأباكوس فينا نطبق عليه الأعداد للمليار، لأي عدد أنت بتحب تحسب بيستغنى على الحاسبة تماماً. فينا نطبق مع الأطفال دائماً مهارة الأباكوس، مهارة الخيال، ومهارة الأصابع. حلو. وبطريقة رائعة جداً نحن بدايتنا مع الأطفال تكون من العداد أو الأباكوس أو المعداد. يعني طيب، نفس اللفظ طيب للأباكوس.
0: طيب برأيك منارة، من أي عمر مناسب بيكون للطفل يبلش يتعلم الحساب الذهني أو على الأباكوس أو حساب عن طريق الأصابع؟ هل 6 سنين مناسب؟ ممكن تحت، ممكن أكثر؟
2: هلا انا بدايه الطفل يوسف علاء عدرا عمر 6 سنوات،
0: ما شاء الله.
2: بديت معه 5 سنوات، بديت معه مهاره الاباكوس، بعدين بعد ما نميت مهاره الاباكوس تماما بلشت الاصابع والخيال ومشي.
0: واكيد جميع الاطفال قادرين،
2: جميع الاطفال قادرين. طبعا هذا بيعود للمدربين. نحن كتير كتير كتير بنتعب على الأطفال، مؤسستنا كتير كتير شجعت الأطفال. نحن بداياتنا مع الأطفال بتكون بدايات كتير كتير بنبسط العمليات الحسابية للأطفال.
1: طيب أنا تحمست كتير، ونحن بدنا هلا تطبيق عملي على الموضوع. خلينا نبلش مع حيدرة. شو ممكن يعملنا؟ جاهز؟
0: حيدرة
2: جاهز.
1: يلا يوم
2: حيدرة مهارة الخيال.
1: أوكي،
2: راح يطبق تمارين بمهارة الخيال.
0: طيب يلا حاب نسألك هيك شوية أسئلة حيدرة، هيك عمليات حسابية. جاهز؟ يلا. 32 زائد 11 زائد 44 زائد 12 ناقص 63.
3: 36
0: 36 36 تعال نحسبها ولا خلص على الثقة؟
1: على الثقة أنا نسيته.
0: طيب
1: أوكي،
0: خلينا هيك نجرب نصعبها شوي، شو رأيك؟ وهي بدنا نحسبها.
1: يلا من هون.
0: إيه
1: يلا. 113 زائد 225 زائد 551 ناقص 12 ناقص 21
3: 856.
0: لا بدي احسبها ثواني،
1: بدي هي زمان
0: بدنا نفتح الآلة الحاسبة. أوكي، ولازم أوكي نحسبها بصراحة،
2: لازم نحسب، بس أكيد حيدرة صحيح.
0: أكيد حيدرة صحيح. خلينا نشوف.
1: 551
0: زائد
1: 251 زائد
0: 225
1: زائد 225. لا دقيقة دقيقة دقيقة،
2: 132. 132 بالبداية.
1: 132 132 اوكي
2: اتاكدوا.
0: تمام
1: زائد،
0: هلا هلا البروديوسر احمد بينقل لنا ال
3: 225.
0: ليك حافظهم اكثر والله مني منها.
1: اوكي 113 زائد 155 أو 225
0: 225
1: زائد
0: يلا زائد
1: أنا خلاص
0: يلا يا حبيبي. لا الإجابة فعلا طلعت صحيحة مثل ما ذكر. أوكي هلا في عنا كمان اختبار ثاني بس بدنا نعرف قبل شو اللي بيصير بعقل حيدرة هو عم يحسب من خلال الخيال.
2: أكيد الحساب الذهني بيشتغل على شقي الدماغ، فالحساب الذهني عم ينشط شقي الدماغ، الشق الأيمن والشق الأيسر. فنحن لما بدينا أول شيء رح نبدأ على العداد أو الأباكوس، منعلم الطفل إنه كيف نحن نجمع كيف نطرح على العداد. بعدين من خلال العداد نشتغل على العداد الافتراضي، نحن عم نفترض إنه عم نحرك خرزات ونحن ما عم الخرزات. العداد الافتراضي هو اللي بينمي مهارة الخيال. بعدين بنبلش مع الطفل شوي بالمرحلة أو شيء بالعمود الأول مثلاً، نعطيه 2 2 5 9، بنبلش عمود العشرات عمود المئات، بندمج الآحاد مع العشرات مع المئات. حلو. وهيك الطفل شوي شوي بالترتيب مرحلة مرحلة وأكيد بيوصل للمستوى الحيدرفي إن شاء الله.
0: بدنا نشوف هلا مهارات يوسف على الأباكوس، إنه ذكرنا كثير إنه البداية بتكون الأباكوس.
2: تفضل.
0: جاهز يوسف؟ يلا. طيب 132 زائد 15 زائد 10 زائد 20 ناقص 21
4: 156.
0: برافو، صحيح الإجابة.
1: برافو عليك. طيب بدنا نشوف مهارة الأصابع كمان. جاهز؟
2: يلا يلا يوسف على الأصابع. أصابع يوسف
1: يلا. 41 زائد 25 زائد 9
2: كبير عشان
1: زائد 12
4: 87.
0: برافو برافو عليك ما شاء الله. حلو كثير. طيب شو الفرق بين الأباكوس منارة واستخدام الأصابع والخيال؟ قديش بيفرق؟
2: هلا نحن بالحالة الطبيعية عندنا بالحساب الذهني 3 مهارات، مهارة الأباكوس، مهارة الخيال، ومهارة الأصابع. هلا مهارة الأصابع دائما بتعتمد على النظر، نحن عم نعمل من 10 أصابع 99، عم نحمل 10 أصابع 99 رقم. فالطفل نحن عم نعلمهم آحادك يدك اليمين، آحاد يد اليسار 10، إيد اليمين نحن عم نعتبر الإبهام 5 وكل إصبع 1 1، يد اليسار الإبهام 50 وكل إصبع 10 10.
0: حلو.
2: وعم ندرب الأطفال إنه نحن لما بيكون العدد لما بنعمل هيك 22 55 44، عم نحفظهم الأرقام بالتسلسل، عم نتعب معاهم. حلو. عم ناخد بس الأطفال كتير دماغهم نظيفة، دماغ الطفل كتير نظيفة، عم تتقبل معانا أي عملية حسابية عم نعملها.
0: أكيد أكيد.
2: وعم يشتغلوا بهاي الطريقة. بعدين الأصابع مهارة الأباكوس، مهارة الأباكوس بتنمي الخيال. نحن لما عم نشتغل على الأباكوس وعم نشتغل على العداد الافتراضي أكيد الدماغ عم تتنبه. فالطفل عم يتعلم شوي شوي، عم أحفظ، عم أتخيل، عم أخذ الأرقام، عم أتخيلهم، عم أوصل لمرحلة إنه أي عملية حسابية عم جاوب عليها صح.
1: كثير حلو. طيب سنة
0: سنة أنا حاسة سنة رح تطلع أشطر وحدة فيها
1: صراحة. يلا سنة جاهزة؟
0: يلا سنة. يا سنة بدنا 19 زائد 10 زائد 50 ناقص 11 زائد 31 ناقص 53.
4: الجواب 46.
0: صحيح. برافو عليك. 46.
1: جولة ثانية جاهزة؟
0: يلا
4: جاهزة.
1: يلا 55 13 21 10 ناقص 64.
4: الجواب 35.
0: برافو عليك.
1: برافو برافو.
0: شفتوا قلت لكم انا سنة طلعت اشطر وحده فيهم. بس هلا نحن بدنا نروح للتحدي،
1: هذا التحدي
0: الاكثر يعني بصراحه صعوبه، تحدي مكعبات روبيك ومثلث روبيك.
2: مكعب الروبيك هو عباره عن لغز ميكانيكي ثلاثي ابعاد يساعد الطفل على التركيز وعلى حلو. السرعه.
1: طيب
2: واطفالي انا متدربين بطريقه رائعه جدا.
1: حلو كثير.
0: بيعرفوا يعملوا هي لحالهم؟
2: اكيد. هذا
1: لا نحن نعمل تحدي بين الثلاثة بنفس السوية
0: بنفس المكعب. يلا
1: أيوة.
0: ماشي بس هذا رح تعمل لي إياه حيدور هلا.
1: أي أكيد. يلا جاهزين؟
0: يلا جاهزين؟ بلش العداد. يلا
1: 1 2 3 بلش. ما شاء الله منيح.
0: هذيك عم تكتب هدول الأنواع أكثر.
1: يوسف ارفع إيدك شوي.
0: يا عين.
1: يا سلام. يلا شو عم يصير؟ ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. برافو. يلا مين بتقول رح تسوق سنة ولا يوسف ولا حيدرة؟
1: اوه
0: حيدرة. برافو.
1: كملوا
0: المركز الثاني.
1: ارفع ايدك شوي يوسف. ارفع ايدك. يلا
0: يا عين. يلا يلا برافو. الله.
1: يلا يوسف، يلا كمل كمل يوسف، كمل يوسف.
0: يلا كلياتنا عم نشجع يوسف.
2: يوسف طفل عمره 6 سنوات
0: ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه عمره 6 سنوات ومع ذلك يعني
2: ممتاز. برافو
0: برافو، كثير حلو كثير حلو
1: كثير حلو الشيء اللي صار،
0: حلو كثير. هلا بدي اعرف، انا عندي فضول اعرف الميداليات اللي لابسينهم. مسابقة علمني 2026،
2: مسابقة علمني 2026
0: فازوا فيها بالمراكز ما شاء الله. هلا عم نشوف
1: ميدالياتكم،
2: فيني احكي عن المسابقة شوي؟
0: اكيد.
2: مسابقة علمني 2026 شيراتون دمشق، الاستاذة رفيدة مكي والاستاذة سمية مكي، انا بتوجه لهم كثير كثير بالشكر الكبير من اجل الاطفال وتشجيعهم للاطفال. كثير حفظوا الاطفال، مسابقة كانت رائعة جدا، تدربنا عليها بطريقة رائعة، حلينا حيدرة حل 104 أسئلة بمستوى 4، يوسف حل بمستوى 0 105 أسئلة، سنة حلت ما يعادل بين 70 و80 سؤال كمان بمستوى 2، يعني عملوا اللي عليهم. بس نتائج المسابقة لحد الآن ما طلعت، كان معنا أطفال من جميع المحافظات وكان في مدربات من جميع المحافظات، وكل الأطفال كانت متدربة على الحساب الذهني، مكعب روبيك وأنشطة تانية كمان غير الحساب الذهني، مكعب روبيك السودوكو، برامج تانية موجودة كتير بمؤسسة تعلمني بتشجع الأطفال على تنشيط الدماغ.
0: حلو كتير حلو كتير، يعني بصراحة عملتي فعلا
1: ألف
0: عافية. عم بعمل شغلة، عم بعمل مفاجأة. أول شيء بدي أتشكرك كثير، بدي أتشكر حيدرة، بدي أتشكر يوسف، بدي أتشكر سنة، أنا لساتني مصرة إنه سنة أشطر وحدة فيهم يعني.
1: كلهم شاطرين.
0: أكيد إن شاء الله هيك يا رب يصير في اهتمام أكبر من الأهل تجاه أطفالهم فعلاً، يعني القدرات الذهنية والقدرات العقلية وتمرين، هي التمارين فعلاً
2: كثير كثير
0: ضرورية جداً فعلاً
2: لكل طفل، لك ضروري يكون بكل مدرسة.
0: هذا الشيء مع عمار عمار حليلي.
1: نشكركم كل الشكر ونتمنى لكم كل التوفيق.
0: صحيح. شكرا لكم كثير. وهلا مشاهدينا بالختام بدنا نتحدى عمار بدقيقة واحدة يحلها، تفضل.
1: هلا حصير شو؟ هلا نختم طبعا، بس نحن حنحل المكعب تقريبا بدقيقة و10 ثواني، ما راح نلحق، فلك يعني انا حله بعد الهواء ان شاء الله.
0: يا جماعة عمار ما عم يعرف يعمل شيء مبدئيا.
1: بلا ليكي ها؟
0: والاطفال هون عم يضحكوا عليه بصراحة.
1: لا لا لا لا، هلا انتم بدكم تعلموني اكيد، بس انا بياكل معي وقت اكثر بشوي.
0: لا لا ما
1: اوكي طيب. هي
0: عمار ما بتعرف تعمل شيء، عم تعمل هيك.
1: بلا
0: شو رأيكم؟ طيب تفضلوا، كل واحد عنده أكيد، كل حد عنده رسالة حابب يوجهها.
2: لازم نتبع الخوارزميات حتى فينا نطبق مكعب.
4: عم يعملها غلط، لازم يتعلم خوارزميات ليقدر يعملها أسرع ويعيد تدريب أكثر.
1: أوكي ما هتزبط. أوكي خلص،
0: شكرا لجهودك، شكرا لجهودك.
1: حبيت أحكوا تشكروا حدا على مساعدته لكم. شو حابب تحكي يوسف؟
2: شو بدك تتشكر مدرستك؟
1: بدي اتشكر مدرسته، بدي اتشكر كل حدا حاول معه ودرب معه
2: بابا. يلا جميلة. يلا يوسف قول بتشكر مدرستي.
5: تشكر مدرستي ياسمين الشام.
1: يا عيني
0: يا عيني.
2: يلا ومدربتي.
5: مدربتي منارة جهني.
0: حلو
1: طيب.
2: حيدرة بتحب تتشكر بابا وماما؟ يعني
3: بحب اتشكر بالاول مؤسسة تعلمني باهتمام الكبير لانه واستقبالها الجميله بالمسابقه 2026، وبتشكر مدربتي منار الجهني والمدربه باسمه درويش اللي رافقتني ببدايتي
2: طبعا، وكمان بتشكر باسمه درويش انا كمان بتشكرها
1: يعني،
3: بتشكر امي وابي وكثير كثير.
1: الله يخليك ياهم يا رب. سنة
4: اول شيء بدي اتشكر مدرسه العماد الخاصه يلي دعمتني كتير بهاي الصيفية، وبتشكر الأستاذ محمد محمود مطر مدير مدرسة العماد، وبتشكر مديرة القسم الأنسة عائشة مديرة قسم الابتدائي، وكمان بدي أتشكر مؤسسة تعلمني على الاستقبال تبعنا.
1: كلاتنا على الكاميرتنا حنقول باي للهوا. يلا كل شيء، يلا باي،
0: باي.
1: بكرة
0: عمار حل هيك
1: نحل بعد الهوا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
2: سؤال مهم.
1: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
2: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، شباب وشابات سوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا، جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيدا عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
1: بهذاك الأغنية.
2: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
1: صحيح.
2: الشهير
1: صحيح.
2: المطالب بالتغيير
1: صحيح.
2: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
1: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
2: تطلعت بالاعتصامات،
1: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونمت ما نلتو من المسبات.
3: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
4: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
3: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
4: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
3: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
4: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
3: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
4: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
3: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
4: فمن هي سعاد في شعري؟
3: هي سعاد
4: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
3: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا، ولا يمكن أن يكون شعرا.
4: السياب ليس شاعرا؟
3: لك تحرجني أنت أستاذ.
4: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
3: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. رويترز تتحدث عن إيصال روسيا إمدادات لمنشآت طرطوس وحميمين عبر سفن شحن وسفن حربية خلال الأسبوع الماضي. استمرار الاحتجاجات في مدينة القامشلي بريف الحسكة للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات. وزارة التعليم العالي ترفع الرسوم الجامعية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027. لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل اليوم في واشنطن لتحريك جمود ملف المفاوضات بين البلدين.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى منشآت طرطوس وحميميم في أول مهمة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق بين دمشق وموسكو في آب الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وأضافت أن العملية تقدم مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد الذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. حول الموضوع تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، كيف يتحدث الإعلام الروسي حول هذه السفن التي وصلت إلى قاعدة حميميم؟
1: مرحبا كاترين. وسائل الإعلام الروسية الفيدرالية الكبيرة لم تتحدث حتى الآن، لم تتناول ما تسرب في الصحف الغربية أو في وسائل الإعلام الغربية حول عودة السفن الروسية العسكرية إلى طرطوس، لكن بعض الصحف الإلكترونية المعنية أو المختصة بالشؤون العسكرية تناولت هذه التسريبات، وكانت على مدى الأيام الماضية الأوساط الروسية المختصة بالشرق الأوسط وبالشؤون العسكرية كانت تتناول ما ورد في جريدة لو فيغارو الفرنسية حول عودة أو حول رصد القافلة الروسية البحرية العسكرية التي رست في طرطوس. وكان الخبراء تناولوا أن القافلة الروسية البحرية المكونة من أربع سفن روسية عسكرية على الأقل كانت تسير جنوب السواحل الإسبانية وكانت متوجهة إلى مصر حسب البيانات الرسمية المفتوحة، لكن بعد مرورها في مضيق جبل طارق غابت هذه القافلة عن الرادارات، وثم تم رصد هذه الحافلة من الصور الفضائية بأنها أصبحت في ميناء طرطوس. هذه القافلة مكونة من السفينة المدمرة أميرال ليفتشينكا وكذلك سفينة الإمدادات سبارتا بالإضافة إلى سفينة الدعم اللوجستي التقني الأكاديمي باشن بالإضافة إلى السفينة الحاملة للسوائل تسمى الجنرال سكبيلوف. إذن هذه السفن أصبحت في طرطوس، لكن حتى الآن لا توجد أي تصريحات رسمية روسية حول هذا الموضوع، هدف وصول هذه القافلة إلى طرطوس، وما إذا كان هذا الأمر حدث ضمن مذكرة التفاهم التي قد تم التوصل إليها وقد تم توقيعها بين موسكو ودمشق في شهر أغسطس الماضي. هذه الاتفاقية التي بموجبها يتم إعادة تشغيل القواعد الروسية العسكرية في سوريا وجميع المنشآت التابعة، تحديدا المنشآت العسكرية الروسية التي كانت تابعة لمطار حميميم وللرصيف الخامس في ميناء طرطوس، مع تسليم أو نقل إدارة هذه المنشآت العسكرية تحت الإدارة السورية المدنية. الآن هناك علامات استفهام وهناك نقاش في أوساط الخبراء المعنيين بشأن السوري فيما إذا كان وصول القافلة الروسية البحرية العسكرية إلى طرطوس كان يخالف بنود هذه الاتفاقية، وبالتالي فهل هناك جديد بخصوص هذه الاتفاقية أم إذا هذا الأمر كان ضمن بنود الاتفاقية وربما هذه السفن وصلت حاملة المواد التي سيتم استخدامها والأجهزة التي سيتم استخدامها يستخدموها في أعمال إعادة بناء أو إعادة ترميم المنشآت المتواجدة في مطار حميميم وفي الرصيف الخامس في طرطوس.
0: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور محمود الأفندي، أكاديمي ومحلل سياسي من موسكو. أهلا بك معنا دكتور محمود. بالبداية أبدأ من حيث انتهت المراسلة، هل ما تقوم به روسيا اليوم والسفن التي وصلت إلى قاعدة حميمين، هل هي مخالفة لبنود الاتفاق بين دمشق وموسكو؟
2: أول شيء يسأل أوقات السيد الكريم من الأخوة المشاهدين، لا أبدا هي ليست مخالفة بأي شكل من الأشكال. لا تستطيع السفن أن ترسي في الموانئ السورية بدون إذن القيادة السورية، وروسيا تحترم هذه السيادة ولا تحاول بشكل من الأشكال أن تعكر العلاقات بين الطرفين، لأن العلاقات تسير بشكل جيد، وعلاقات رقباتية وعلاقات اقتصادية قوية جدا وأيضا عسكرية، يعني نعلم جيدا. أما اتفاق مذكرة التفاهم التي وقعت من الطرفين في نهاية الصيف على أساسها تم المكالمة الهاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس أحمد الشراء، وعلى أساسها نعلم أن هذه مذكرة ليست نهائية، هي بحاجة إلى تطوير واتفاق، لذلك هذه السفن العسكرية تدخل ضمن مذكرة التفاهم لما يسمى تجهيز كل البنية التحتية الموجودة في ميناء طرطوس والحميمين لبناء اتفاقية كاملة متكاملة. نعلم جيدا أن هذه السفن على حسب التقديرات تحمل ما يسمى أجهزة تدريبية، على سبيل المثال للطيران طائرات ما يسمى تدريبية، وبالإضافة إلى بعض الأجهزة العسكرية والمدرعات التدريبية، أنت بحاجة لتدريب كامل للقوات السورية أنه جيش جديد أول شيء، وبالإضافة إلى أجهزة تجهيزات بحرية لتحويل ميناء طرطوس إلى ميناء مزدوج لما يسمى تحويله إلى مرجز لوجستي للسفن الروسية للتوجه إلى أفريقيا. هذا هو حلم روسيا، يعني حتى تزود أفريقيا بالحبوب وأيضا بالمعدات العسكرية، نعلم أن روسيا لديها قوات داخل أفريقيا، لذلك ليس هناك أي مخالفة أنا في رأيي، ولا تستطيع وليس هناك داعي للمخالفة، يعني ليس هناك داعي للمخالفة.
0: دكتور محمود،
2: كل الأمور تسير على ما يرام.
0: نعم، تحدثت عن نقطة أن هذه السفن تحمل أجهزة تدريبية لتدريب الجيش السوري، حدثنا أكثر عن هذه النقطة.
2: يعني نحن نعلم أن هناك طائرات عسكرية خاصة تدريبية تحملها هذه السفن، وبالإضافة إلى مدرعات ودبابات وتسمى الروبوت، يعني هي أجهزة حديثة يستطيع بدون استعمال الدبابة أو المدرعة أو الصواريخ أو الراجمات الصواريخ يستطيع الجندي أو الضابط أن يتدرب عليها. هذه أجهزة حديثة ما تسمى الروبوت يدخل فيها الجندي ويتعلم عليها، وبالإضافة إلى ما يسمى معدات لما يسمى إيجاد أرصفة بحرية على مطار حميميم للتدريب، يعني ليس هناك التدريب بحاجة إلى أرصفة بحرية، لأنه مطار حميميم ليس مجهز للتدريب، كان مجهز للعمليات العسكرية، التدريب شيء والعمليات العسكرية شيء آخر، وبالإضافة إلى إيجاد ما يسمى مركز تدريبي كامل يجب بناؤه، يجب بناء حسب المعدات التقنيات التكنولوجيا. أنت تتكلمين عن تدريب، ليس تدريب هو مشاة، هو تدريب آلي، تدريب ما يسمى بروفيشنال، يعني عسكريين مهتمين إن كان الطيران وإن كان على الأرض، بالإضافة إلى الصواريخ وتوجيه الصواريخ، وأيضا نعلم المسيرات المائية، كل هذا بحاجة إذا لمعدات وأجهزة تكنولوجية حديثة جدا، هذا يتم نقلها وليس على سبيل المثال. طيب. لذلك هذا هو المطلوب الآن، يجب بعدها بعد تجهيز القاعدة العسكرية في الحميمين والمرفأ في طرطوس، يمكن أن نقول أن هذه المذكرة تنتهي فترتها في شهر نوفمبر هذا العام. سننتهي إلى توقيع، وأعتقد هذا التوقيع سيكون بقمة ثنائية بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس فلاديمير بوتين.
0: قبل الحديث عن هذا التوقيع، ولكن لماذا عندما عبرت هذه السفن من مضيق جبل طارق اختفت عن الرادارات برأيك؟
2: طبعا يعني نعلم أن روسيا تخوض حرب مع حلف الناتو، نعلم أن هناك احتمال المصادرة، احتمال الانقضاض، نعلم هذا تمر عبر السفن الأوروبية، يعني نعلم أن هناك قرصنة الآن بدأت أوروبا باتجاه روسيا، لذلك لابد من الإخفاء، هذا شيء أمر طبيعي، هذه أسرار عسكرية شيء طبيعي حتى لا تتعرض أو لا يحصل نوع من أنواع الاستفزاز للقوات، حتى لا يحصل هناك هذه السفن إلا إذا تذهب ستذهب إلى أوروبا لتضربها، يعني نعلم الآن البروباغندا الإعلامية الغربية تحاول بشكل من أشكال أن تصطاد كل شيء أو ترى كل شيء لأنها معادات روسيا لأوروبا، حتى لا يحصل هذا الشيء لابد من إخفاء أو الكتم عن هذه المعلومات وإخفاء عن الرادار، هذا شيء طبيعي، يعني شيء عسكري طبيعي يحصل ضمن، يعني ليست الآن العلاقات بين روسيا وأوروبا وحلف الناتو جيدة، بالعكس هي في حالة حرب، وهذا ما يذكره الأوروبيين. لذلك أي استفزاز يؤدي إلى مواجهة عسكرية، حتى لا تحصل هذه المواجهة العسكرية لابد إخفاءها من الرادارات، لابد من تغيير ما يسمى يعني على سبيل المثال قيل أنها ستذهب إلى مصر، هذا نوع من أنواع التمويه العسكري حتى لا يحصل أيضا ضغوطات على الحكومة السورية. يعني نعلم أن الحكومة السورية جديدة وهناك دول تحاول الضغوط عليها لعدم إيجاد علاقات مع روسيا متوازنة، لا ننسى هذا الشيء، حتى لا يحصل ما يسمى بروباغندا إعلامية وهجمة إعلامية قبل أن تصل الآن السفن في الموجودة. يعني انظري السفن موجودة والآن هي عبارة عن شحنات عسكرية للتدريب يقولون أنها تخالف ما يسمى مذكرة التفاهم. يعني تصوري هذه البروباغندا الإعلامية التي تحاول أن تعكر العلاقات بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.
0: طيب مستقبل هذه العلاقات بين البلدين، تحدثت عن احتمالية توقيع مذكرة أو اتفاق ما بين الرئيسين، أبرز بنود هذا الاتفاق برأيك؟
2: يعني نعلم جيدا أن بالنسبة للعلاقات التاريخية اللي كان بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية السورية بخلاف يعني أنظمتها، مهما كانت أنظمتها إن كان قبل الوحدة وبعد الوحدة، هي علاقات عسكرية بامتياز. روسيا عمرها لم تكن شريك تجاري للجمهورية العربية السورية، لذلك إذا تكلمنا عن ما يسمى الاتفاقية هي اتفاق عسكري 90% هو اتفاق عسكري بحت سيكون، يعني لما يسمى تدريب الجيش وإيجاد الخبراء العسكريين كما كان في الخمسينات والستينات والسبعينات في القرن الماضي. لذلك الاتفاق هو عسكري بامتياز. نعلم جيدا يعني خلينا نكون واقعيين أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مصلحة بتدريب الجيش السوري ولا تزويد الجيش السوري بالأسلحة لأنها هي حليفة إسرائيل، يعني لديها أكبر حليف في المنطقة إسرائيل، فلا تستطيع أن تقدم لها شيئا. ونعلم أن إسرائيل بدأت ما يسمى استفزاز سوريا والدخول في مناطق الجنوب والقنيطرة ما هو عليه.

0: نقول أن هناك يعني اتفاق اقتصادي يحصل الآن، وحسب المعلومات التي أملكها وبعض الخبراء يملكونها أن البينات رطوس سيصبح مركز توزيع للحبوب، وهذا أمر مهم جدا سيؤدي إلى أرباح للجمهورية العربية السورية، وبالإضافة إلى ما يسمى الاستمرار بالمد النفطي وما يسمى على البنية التحتية، أتكلم عن السكك الحديد التي بالأصل هي بنية تحتية روسية في الجمهورية العربية السورية سابقا لإعادة بنائها. نعلم قطاع حلب اللاذقية لا يعمل بسبب جسر الشغور، لابد أيضا من أجهزة يمكن أن تكون في هذه الشحنات أيضا على سبيل المثال. لا تستطيع أن تقدم السكك والمؤسسات السكك لا تستطيع أن تأتي عن طريق الجو، لذلك لإنشاء ما يسمى بنية تحتية عسكرية وما يسمى مدنية، ولكن أغلبيا هو اتفاق عسكري. أما بالنسبة للتجارة والاقتصاد يعني نعلم جيدا أن هذه العلاقات تكون مع الاتحاد الأوروبي، مع دول أخرى، مع دول المنطقة، ولكن ليس مع روسيا الاتحادية. ليس بالأصل هناك يعني ما يسمى الصناعة الروسية ليست مرغوبة صراحة في الجمهورية العربية السورية، الصناعة الثقيلة مرغوبة، ولكن نعلم جيدا أن الشراكة التجارية دائما بالأساس بين سوريا هي شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع دول المنطقة.
1: دكتور محمود الأفندي، أكاديمي ومحلل سياسي من موسكو، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا سيدتي.
1: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إحراز ما وصفه بالتقدم التاريخي في معالجة الملف النووي السوري، مشيرا إلى أن التعاون والشفافية اللذين أبدتهما دمشق أسهما في حسم قضايا ظلت عالقة لنحو عقدين. وقال غروسي في كلمة أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التحول في الملف بدأ عقب اجتماعه بالرئيس أحمد الشرع في دمشق العام الماضي، وأضاف بحسب وكالة سانا أن التعاون السوري إلى جانب عمل فرق الوكالة أتاح إحراز تقدم ملموس في قضايا الضمانات النووية. تجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمة والأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
2: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار، لذلك أهالي القامشلي خرجوا من أجل أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الغلاء الذي تم. على الجهات الحكومية أن تسمع إلى أصوات الناس المحتجة في كل مناطق سوريا وليس في القامشلي وحدها.
3: ارتفاع المحروقات بنسبة 40% بأي دولة صارت؟ بأي دولة؟ جريمة ارتفاع المازوت لهالدرجة. شو نحن دولة اقتصادية عالمية؟ نحن نعاني 14 سنة من الفقر والجوع والحرمان، وفوقها تيجي تكمل علينا الحكومة بارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات كل شيء بده يرتفع.
4: الحالة بدها تدير.
5: يا محافظ يا مدير.
4: يا محافظ يا مدير.
5: الحالة بدها تدير.
1: وللتفاصيل ينضم إلينا الصحفي عيد الهلال من الحسكة ومراسلنا من دير الزور عهد صليبي. أهلا بكما. البداية معك عيد، كيف تبدو الاحتجاجات في القامشلي على أثر ارتفاع أسعار المحروقات؟
6: حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، شهدت هذا الحسكة، شهدت محافظة الحسكة هذا اليوم مظاهرتين تركزت الأولى ضمن مركز مدينة الحسكة والثانية في القامشلي، طالب فيها المحتجون بإعادة النظر بقرار رفع سعر المحروقات كونه لا يتناسب أبدا مع واقع المنطقة، مع واقع الحال، مع الدخل، ويسهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف كل شيء وارتفاع الأسعار. التضخم وصل إلى درجة 30% على كل السلع في السوق سواء الطبية أو الخدمية أو المياه أو المواصلات أو ما إلى ذلك. المتظاهرون في مدينة القامشلي طالبوا بإقالة وزير الطاقة بشكل مباشر، وطالبوا بأن تكون هناك خصوصية للمناطق الشرقية حيث أنها تعاني من حالة من عدم الاستقرار سواء الإداري أو الوظيفي أو ما ذلك بسبب عملية الدمج وما يترتب عليها، وكونها يعني مقبلة على مواسم يجب أن تتم مراعاة فيها. بالحسكة أيضا طالب المحتجون بإلقاء جملة من القرارات من ضمنها قرار رفع سعر

0: محروقات والنظر بعين الرحمة إلى الأهالي في محافظة الحسكة.
1: أستاذ عيد، هل ما تزال الاحتجاجات مستمرة حتى هذه اللحظة، وفي أي النقاط تتمركز؟
0: نعم، لا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى هذه اللحظة، تتركز في مركز مدينة الحسكة، ساحة الرئيس، ما يعرف بساحة الرئيس، وفي إلقاء مشدي أيضا في دوار السبع بحرات، وأيضا في منطقة 47 جنوب الحسكة. قام الأهالي منذ قليل بقطع الطريق الخرافي الواصل ما بين محافظتي دير الزور والحسكة.
1: ننتقل إلى دير الزور معك عهد، هل هناك أي احتجاجات حتى اللحظة على أثر ارتفاع أسعار المحروقات؟
2: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. نعم، في دير الزور هناك وقفات احتجاجية في ريف دير الزور. هذه الوقفات هي تأتي يعني بشكل أو نمط مختلف عن ربما مناطق أخرى، وهي يعني متكررة في مناطق دير الزور، تتركز عادة في الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الجزيرة. منذ اللحظات الأولى لرفع أسعار المحروقات يخرج الناس في مناطق شتى، ربما سجلنا 16 نقطة تظاهر واحتجاج في دير الزور منذ اللحظات الأولى، والآن يعني أيضا قطع الطرقات من قبل المحتجين عبر إشعال إطارات يعني بالية وسط الطرق والشوارع الرئيسة التي تربط بعض المناطق ببعضها، وكذلك التي تربط المحافظات ببعضها كدير الزور والحسكة، سواء في دير الزور أو الحسكة كما تفضل الضيف من الحسكة. وأيضا في الرقة كان هناك احتجاجات خلال اليومين الماضيين، لم نستطع معرفة إذا ما كان هناك اليوم احتجاجات أخرى جديدة في محافظة الرقة. هذه الاحتجاجات مطالبها واضحة، هي بأن يكون هناك يعني التراجع والعزوف عن قرار رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وكذلك الأمر العناية والاهتمام بشكل أكبر في المنطقة. لكن في بداية المطالب، على رأس المطالب هو مسألة المحروقات، نتحدث عن المحروقات لأنها تؤثر بشكل سلبي كبير على كل مناحي الحياة، وهنا في دير الزور يعني ربما يؤثر بشكل مختلف أو إضافة على المناطق الأخرى بأن الزراعة متضررة بشكل كبير بطبيعة الحال. كذلك الأمر الأسعار التي أقرتها الحكومة سواء من أسعار القمح أو ربما حتى القطن وغيرها، هي لا تتناسب مع ما يعني يبذله الفلاح والمزارع من جهد يعني جهد مالي أو يعني تكاليف مالية وجهد بدني كذلك الأمر، ويعني أيضا مضيعة للوقت. حقيقة هذه كانت مشكلة. اليوم بعد رفع أسعار المحروقات وهذه المحركات التي هي مسؤولة عن نقل المياه من الفرات أو من يعني من الفرات إلى الأراضي الزراعية، يعني تحتاج إلى يعني من المازوت وتحتاج من الزيت كذلك الأمر يعني مبالغ أو ربما كميات ليست بالقليلة، فإذا برفع أسعار المحروقات قد يعزف كثير من الناس من عن يعني الزراعة وما شابه ذلك، عدا عن يعني الأمور الأخرى. إذا تحدثنا عن 80% من أحياء مدينة دير الزور مدمرة بشكل كلي أو جزئي، لكنها مدمرة بنهاية الأمر، ودخلت بعض الشركات لإزالة الأنقاض من يعني أحياء المدينة. في الأمس يعني التقيت مع بعض المسؤولين في المحافظة، قالوا بأنهم يعني بدأوا يواجهون بعض المشكلات في بعض العقود التي وقعوها مع بعض الجهات لتنفيذ بعض المشاريع، على رأسها إزالة الأنقاض، كذلك الأمر تعبيد الطرقات التي أطلق المشروع قبل 3 أيام بالضبط قبل سويعات من رفع أسعار المحروقات، أي يعني تعبيد الطرقات ربما يزيد تزيد تكلفة الطريق الواحد 45% بحسب ما أبلغنا أو يعني علمنا من هذه التفاصيل. فإذا هذه يعني رفع الأسعار للمحروقات، عدا عن يعني رفع أسعار المواد الغذائية، الألبسة، ويعني أمور النقل وما شابه ذلك. فإذا المشكلة حقيقة كبيرة، ما يزال الأهالي والمحتجين مصرين على مطالبهم ويطالبون أو يؤكدون على أنهم لن يغادروا الساحات أو الطرق التي احتجوا فيها حتى تحقيق المطالب، وهي إعادة النظر وتخفيض الأسعار. يوسف قبلاوي رئيس السورية للبترول قال بأنهم يدرسون، وربما من المقرر أن يكون هناك انخفاض في الأسعار، لكن ليست كما كانت قبل، ربما انخفاض بشكل أقل، ربما 20% أو 10%، لكن الأمر حتى الآن لم يصدر على الإطلاق. لكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل بسيط يعني مقارنة مع يعني الارتفاع الذي كان يزيد أو ربما يقارب 40% على الأسعار القديمة.
1: مراسلون من دير الزور عهد صليبي والصحفي عيد الهليل من الحسكة، شكرا جزيلا لكما. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حماة بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
3: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا، يعني كان صرنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لاخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت، ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصنع ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
4: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر صار، في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلا 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس، يعني الوضع صعب جدا.
5: قديش اليوم عم تاخذ؟ تعرف ان المواطنين
6: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟
5: 2500.
6: قد ياخذ منك؟ 2500، يعني اكثر من هيك ما بتحسن.
5: الموضوع عم توفي معكم؟
6: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجار 150 دولار بالشهر، غرفتين قد الغرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
7: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع، ما في مكاري كلهم عاملين اضراب وحقهم، يعني حقهم.
8: هلا في بعض الناس زودوا التعرفه، بس لكن والله انا طلعت الصبح، يعني ما في التعرفه ما تغيرت، بس لكن زحمه مزبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
9: بدنا ناخذ 20-25 وهذا ما فرقت، زبون اما يطلع بشاطه قلت له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
10: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنه بالاسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما راح نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشه كلياتها. يعني انا اليوم كنت اشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب انا اذا بدي اخلي اجرتي على حالها شلون بدي اعيش انا؟
1: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
11: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
12: من 24 ونحن بال 26 وين وليش ما صلحنا؟
1: طلب مجلس الشعب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتداعياته عقب احتجاجات شعبية مستمرة في عدة محافظات رفضا للقرار.
13: حين ارتفعت أسعار المحروقات اشتعلت معها الإطارات في 80 نقطة موزعة بين حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور لتتحول الطرقات الرئيسية إلى ساحات احتجاج، ما دفع أعضاء في مجلس الشعب لتقديم طلب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لتبرز تساؤلات في الشارع حول جدوى هذه الجلسة وتأثير مخرجاتها على قرار رفع الأسعار. مجلس الشعب أكد في بيان طلب حضور وزير الطاقة محمد البشير إلى جلسة استماع يوم الخميس المقبل لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته على المواطنين، ويأتي هذا الطلب بعد تحرك برلماني بدأ حين وقع أكثر من 50 عضوا على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمساءلة الوزير. ووفق التسعيرة الجديدة ارتفع سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة بزيادة بلغت نحو 40%، في حين وصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة بعد أن كان 152 ليرة، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 142 إلى 185 ليرة. من جانبها أوضحت وزارة الطاقة أن التعديل مؤقت وجاء نتيجة ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات من الأسواق العالمية، متزامنا مع دخول مصفاة بانياس في صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، مما يزيد الحاجة للاستيراد الخارجي. بين مطالب الشارع بالتراجع عن القرار وتعليل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، تبقى الجلسة القادمة محطة الاختبار الأولي. هل ستقنع إجابات الوزير نواب الشعب؟ أم أن الشارع سيظل ينتظر إجابات أوضح من مجرد تفسير مؤقت لأزمة باتت تثقل كاهل المواطن؟
1: عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية على 3 اسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزور. وبحسب هيئة الطاقة الذرية، جاء العثور على الاسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة الاسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. وأوضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة القبض على أفراد عصابة متورطة بارتكاب جرائم الخطف والسلب. وقالت قوى الأمن في بيان إن العملية أسفرت عن ضبط مواد مخدرة كانت بحوزة أفراد العصابة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. عثر أهالي مدينة السويداء على 3 أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين ما تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء بريس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت وشقيقته لينا ووالدتهما رضا أبو شبلي. وبحسب معلومات جمعتها السويداء بريس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود عيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل آثار دماء تمتد إلى خارجه، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة 3 في الداخل. أصيب طفلان إثر انهيار منزل في حي النبعة بمنطقة المهاجرين في العاصمة دمشق. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق بأن أحد الطفلين أسعفه مدنيون كانوا في المنطقة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل الآخر من تحت الأنقاض. وأضافت المديرية بحسب وكالة سانا أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للطفل بعد إخراجه من دون إعلان تفاصيل إضافية عن طبيعة إصابة الطفلين أو حالتهما الصحية. أوقف الأمن الداخلي في محافظة حلب امرأة بعد ظهورها في مقطع مصور متداول وهي تمارس أعمالا مرتبطة بالسحر والشعوذة. وقال الأمن الداخلي إن التحقيقات بدأت للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق نتائج التحقيق في إطار الحد من ممارسات الاحتيال واستغلال المواطنين. قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في عمليات التوريد. هذا وانطلقت في العاصمة دمشق فعاليات الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي، والذي يضم العديد من الجلسات والحوارات بشأن الفرص الاستثمارية بين البلدين.
14: بحضور كبرى الشركات الأمريكية. انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الاقتصادي السوري الأمريكي في العاصمة دمشق، والذي يضم جلسات حوارية تناقش العديد من فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
15: إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين كان لها دور قيادي تنسيقي بين الجهات الحكومية والشركات الأمريكية اللي هي 55 شركة أمريكية ومنهم شركات كبرى، فكان الهدف الأساسي هو بناء هي العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات الوطنية. اليوم ابتدأنا أول جلسة أو أول يوم من الجلسات الثنائية اللي عم تكون على نطاق الحكومي، عنا البنك المركزي، عنا الوزارة المالية، وزارة الاقتصاد، فجهات كتير مختلفة وتخص بموضوع الاستثمار.
14: الفعاليات تركزت بشكل أساسي على جلسات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين الوفد الأمريكي والسوري، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية بحضور مسؤولين سوريين وممثلين عن الشركات المشاركة.
16: هلأ طبعاً اليوم أولاً سوريا مفتحة اتجاه الجميع سواء القطاع الخاص أو العام، ولكن الشريك الأكبر والتعويل الأكبر طبعاً باتجاه الخاص، واستراتيجية ورؤية الهيئة هي تمكين هذا القطاع من خلال عدة محفزات، تبدأ من خلال تسهيل رحلة المستثمر وقدومه إلى سوريا اليوم، إلى تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية والعديد من الأمور التي غطاها قانون الاستثمار الرئاسي الذي صدر عن فخامة الرئيس خلال العام الماضي. فهذا الأمر اليوم هو الأولوية. جلسة اليوم كانت مع قرابة 60 شركة أمريكية تحتوي على يعني كبرى أسماء الشركات في عدة مجالات، ونفخر بهذه الشركات والشراكات التي تمت معها، والعديد منهم أساساً قد بدأ.
14: يهدف الاجتماع المشترك إلى ربط الشركات السورية بنظيراتها الأمريكية العاملة في المجال ذاته للبحث في فرص الوكالات وعقود الإنتاج، إضافة إلى عرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وخصوصاً في قطاعات التمويل والطاقة والاتصالات والنقل والصحة. جمعت اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة المنعقدة في دمشق فرصاً استثمارية شاملة خلال اليوم الأول من أعمالها، التي جمعت جهات حكومية سورية مع وفد أمريكي اقتصادي رفيع المستوى. وضع منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: بحث مسؤولون وممثلون عن قطاع النقل البري في سوريا ولبنان باجتماع في دمشق آليات تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، لا سيما عمليات المناقلة على الحدود في منطقة جديدة يابوس. وقالت وزارة النقل إن الاجتماع استعرض آلية العمل المعتمدة حاليا على الحدود وانعكاساتها على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب السبل الممكنة لتنظيم العمل وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع. وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات المطروحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاعي النقل في سوريا ولبنان، وزيادة انسيابية حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية. رفعت وزارة التعليم العالي الرسوم الجامعية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027 متضمنة زيادة في رسوم التعليم الموازي للطلاب الجدد. وبحسب القرار حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية، ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنويا. وحددت رسوم بقية الكليات ب20,000 ليرة سورية جديدة سنويا. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا عن معلومات أكثر حول رفع رسوم التسجيل للطلاب الجدد في الجامعات السورية.
17: نعم كاترين، يعني حقيقة بالنسبة للرسوم الخاصة بالتسجيل بالجامعات السورية للطلاب الجدد هي خاصة بالتعليم الموازي فقط، فيعني هي رسوم توضع على التعليم الموازي في سوريا. طبعا الرسوم الحالية التي أعلنت خلال يعني البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي تقريبا قد بلغت ضعف الأرقام التي كانت سابقا أو للأعوام السابقة. طبعا يعني الأرقام الجديدة يعني هي تبدأ بمضاعفة ل يعني التسجيل في الجامعات، تحديدا الجامعات التي تعتمد على التعليم الموازي بالدرجة الأولى كجامعات الطبية وجامعات الهندسات وأيضا كليات الفنون والهندسة المعمارية. بالنسبة للزيادة يعني هذه الزيادة تعتبر مضاعفة عن مقارنة ب يعني السنوات الماضية، لكن هذه الزيادة أيضا تشمل فقط الطلاب الجدد، يعني الطلاب الذين سيسجلون لأول مرة هذا العام ستطبق عليهم هذه الزيادة. الطلاب يعني الذين لديهم تسجيل قديم لا يخضعون للزيادة الجديدة، سيستمرون بنفس النظام القديم بنفس الرسوم السابقة. وأيضا هناك يعني وضع خاص للطلاب الذين كانوا قد يعني أوقفوا تسجيلهم أوقفوا قيودهم وسيخضعون ل يعني الرسوم التي ستكون مع فترة إعادة تفعيل قيودهم لدى الجامعات. طبعا كاترين هذه الزيادة بحسب يعني وزارة التعليم العالي تأتي تماشيا مع الأوضاع الحالية، كان هناك متوقع أن يكون هناك زيادة على التعليم العالي، لكن أيضا كان هناك حديث للطلاب السوريين بأن هذه الزيادة هي زيادة عالية مضاعفة حقيقة لنسبة الرسوم السابقة، يعني هناك حوالي 100% يعني لكثير من الجامعات خصوصا الجامعات الطبية، وهذا الأمر حقيقة هو أمر مرهق للطلاب السوريين خصوصا الطلاب الذين يعني سيسجلون في جامعات التعليم الموازي. طبعا الأمر فقط ينطبق على جامعات التعليم الموازي، وهذا الأمر سيبدأ مع بداية هذا العام يعني 2025-2026.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة. وأضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة، وأشار إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي للمدارس. شاركت سوريا في الاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد في سلطنة عمان، مستعرضة تجربتها في تطوير التفتيش القضائي والانتقال نحو الرقابة الوقائية. وطرح الوفد السوري مقترحا لإنشاء منصة رقمية عربية لتبادل الخبرات إلى جانب بحث استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتقييم الأداء القضائي. يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
18: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملا آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلا إضافيا يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
19: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيتهم نايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
18: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12,560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72,600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
20: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
18: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
21: ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. وهاي دار ابني كمان الثاني.
22: 3 منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
21: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخيه. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار، رجم حجار أخيه. يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بدي يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
22: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكاناً اضطرارياً للإقامة لا خياراً للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
23: يجيب لي حديدات بيهن تجيب ربطة الخبز كل شيء محلي الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ 3 بنات رامل.
22: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائماً في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162,000 عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85,000 عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: التقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
0: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي الى محافظة دير الزور القادم من سد قديران الى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة اسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد الى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر اثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2.20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
1: أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6، وذلك استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن الجانبين سيبحثان التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في حزيران الماضي، ويعقد الاجتماع أو يعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء الجولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى تشرين الأول المقبل. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، تفاصيل أوفى حول اللقاء المرتقب بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.
2: نعم كاترين، فعلا إن لقاء مرتقبا يجمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. المصدر السياسي الذي يتحدث عن ذلك يقول لتذليل العقبات ولتقريب وجهات النظر، كذلك لتحديد المسار الذي سيطبق فيه اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل. ولكن على أرض الواقع هذا اللقاء يأتي بعد تأجيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ولكن ذلك خير دليل على أن المفاوضات بين الجانبين غير سالكة. هناك تعنت إسرائيلي واضح، لطالما كان الوفد المفاوض اللبناني يطالب الإسرائيلي بتوسيع العمل بالمناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل والخيام، ولكن وصف الوفد المفاوض اللبناني المرة الماضية بأن الوفد الإسرائيلي بأنه كان متعنتا وغير متفهم لموقف لبنان. وبالتالي هذا اللقاء الذي من المقرر أن يجمع السفيرين اليوم والمزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية هو إن صح التعبير لعدم قطع شعرة معاوية بين الجانبين، وللقول بأن هناك لقاء سيجمع الطرفين، ولكن على أرض الواقع الأمور متباعدة. وأيضا يعني لبنان الرسمي يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستهدافات الإسرائيلية في لبنان ويضع عدة مطالب، منها إنهاء الاحتلال وخروج إسرائيل من كافة المناطق اللبنانية، كذلك استعادة الأسرى وعودة النازحين في الجنوب اللبناني إلى بلداتهم وقراهم. ولكن اليوم نتحدث بأن ونقول بأن إسرائيل متواجدة في أكثر من 65 بلدة في الجنوب اللبناني، وبالتالي كل المطالب اللبنانية التي يعني التي تلزم إسرائيل وتطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال لم تنفذ منها إسرائيل شيئا، على الرغم من أنها المفاوضات تسير ولكن بوتيرة ضئيلة جدا، بوتيرة غير متقدمة. أيضا كاترين، بما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، نعم تقلصت بشكل لافت منذ أيام حتى يومنا هذا، يعيش الجنوب اللبناني هدوءا حذرا على الرغم من الاستهدافات الإسرائيلية التي هي عملية نسف منازل مستمرة وينتهجها جيش الاحتلال بشكل دائم وبشكل مستمر منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا، ولكن الغارات تقلصت. لعل السبب الرئيسي أن جيش الاحتلال نفس احتقانه عندما قام بتفجير تلة علي الطاهر، هذه التلة التي لها مكانة استراتيجية عالية جدا في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. قتل فلسطيني وأصيب اثنان بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا يسيرون في منطقة الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة وراء الخط الأصفر النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحلي مدينة غزة وخان يونس.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
2: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعري؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
1: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
3: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
4: سؤال مهم.
3: الزائقة. يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
4: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيدا عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
3: بهذاك الأغنية.
4: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
3: صحيح.
4: الشهير
3: صحيح.
4: المطالب بالتغيير
3: صحيح.
4: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
3: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
4: تطلعت بالاعتصامات،
3: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي ونلت ما نلتو من المسبات.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها تلفزيون سوريا يحصل على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرق مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية. الرئيس الشرعي يقول إن سوريا تنتقل إلى سوق منفتح وتحتاج إلى قرارات صادمة، ويتوقع عودة سوريا اقتصاديا العام المقبل إلى ما كانت عليه عام 2010. وزارة الطاقة تعلن فتح بوابة المفيض رقم 6 في سد الفرات وتدعو القاطنين قرب مجرى النهر لتوخي الحذر. الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

أهلا بكم من جديد. حصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرق مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية.

0: هذا وأفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميمين.
1: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.

مشاهدينا، نتابع الآن صور حصرية حصل عليها تلفزيون سوريا لقاعدة حميميم. إذن هذه الصور تظهر القاعدة حصل عليها تلفزيون سوريا، نبثها إليكم.

إذن مشاهدينا، هذه هي الصور الحصرية التي حصل عليها تلفزيون سوريا لقاعدة حميميم جنوب شرق مدينة اللاذقية، والتي تتمركز فيها القوات الروسية.

0: قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي إن سوريا ولدت من جديد بعد رفع العقوبات، مؤكدا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نحو اقتصاد وسوق منفتحين قد تشهد بعض الصدمات وتتطلب قرارات مهمة ستظهر آثارها الإيجابية مع الوقت. وتوقع الشرع وصول نمو حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار في 2026 مع طموح للوصول إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما توقع العودة في 2027 إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه سوريا عام 2010. وأكد الشرع أن سوريا تحولت من منطقة نزاع ومصدرة للكبتاغون إلى منطقة استقرار، وبات العالم ينظر إليها كممر تجاري آمن بين الشرق والغرب. ولفت الشرع إلى أن البلاد تجاوزت بسرعة تحديات الانقسام الداخلي والحروب الطائفية والبنى التحتية والطاقة والعقوبات، مشددا على أن استقرار سوريا مصلحة مشتركة للمنطقة بكاملها. ومن دمشق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ياسر النجار. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. كيف تابعت كلمة الرئيس الشرع في منتدى الإعلام العربي أستاذ؟
1: مساء الخير لكم ولجمهوركم. يعني خطاب كان عفوي، يوجد فيه شفافية جيدة، متأثر ب يعني طبيعة الدعوة وطبيعة اللقاء. أعتقد أن الطرح الاقتصادي هو له غايتين، الغاية الأولى حالة تسويقية للدول الخليجية والدول المدعوة إلى المؤتمر من أجل تعزيز أن هناك فرص لأن يكون لديها استثمارات في الأراضي السورية ومكاسب من أجل ذلك، وأيضا من أجل أن توصل رسالة طمأنة إلى الشارع السوري بأن هناك خطة اقتصادية ولكن تحتاج إلى وقت. أنا أعتقد أن اللقاء كان جيدا، ويعني لاحظنا أن السيد الرئيس كان مرتاح فيه بشكل إيجابي.
0: طيب وأنا أعتقد ياسر أن اللقاء يعني كان كما ذكرت عفوي ومتقبل، أن هذا اللقاء هو أيضا يحمل رسالة طمأنة للداخل السوري، ولكن يتزامن مع هذا اللقاء أيضا احتجاجات في بعض المناطق السورية بسبب غلاء الأسعار وغلاء أسعار المحروقات بشكل خاص. برأيك هل هذه الرسالة اليوم ستفي بالغرض؟
1: أعتقد أن مشروع طمأنة الشعب السوري لا تكفي رسالة واحدة، هناك عدة إجراءات. بداية كان هناك تشكيل لجنة لدراسة هذا أثر هذا القرار، وهناك أيضا استدعاء ويعني استماع جلسة استماع للسيد وزير الطاقة يوم الخميس بعد غد، بالإضافة إلى أن هناك يمكن أن تكون إجراءات تتخذ من قبل الرئيس أحمد شرع والحكومة من أجل تخفيف الوضع على المواطن السوري. نعلم جميعنا أن المواطن السوري يعني في احتجاجه هذا يوصل رسالة واضحة بأنه في حالة استياء وفي حالة خوف من القادم من الأيام، ولكن هناك أيضا بنفس اللحظة كان انعقاد للجلسة الثانية لمجلس الشعب، وبالتالي أعضاء مجلس الشعب لديهم مسؤولية الآن لإثبات وجودهم من خلال طرح هذا الموضوع وإيضاع ووضع رسائل طمأنة أنا إلى الشارع السوري بأنهم ممثلين حقيقيين ويتابعون هذا النبض الذي يحصل في الشارع. أعتقد أن الجلسة يوم الخميس ستفي بكثير من الأمور والمتطلبات التي يتساءل عليها المواطن السوري. بالنتيجة نحن نتكلم عن مخاض وولادة وبالتالي ألم، وتكون بالأخير إن شاء الله ولادة ناجحة.
0: أيضا خلال كلمة الرئيس الشرع توقع العودة في 2027 إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه البلاد عام 2010، هل فعلا نحن نقترب إلى هذا الحد؟
1: يعني بظني التقدم الذي حصل ما بين 2024 2025، بالإضافة إلى توقعات 2026 تعطي تصور بأن هذا الأمر منطقي، يعني من 20 مليار إلى 32 مليار وصولا إلى 50 مليار، يعني أنا أعتقد وصولا إلى 60 مليار في عام 2027، هذا هو الرقم الذي كان يدل على الحالة الاقتصادية والحجم الاقتصادي للدولة السورية في عام 2010، ولكن هناك نظرة طموحة أيضا للدولة السورية، وخصوصا أن الدولة السورية تجاوزت الكثير من العقبات التي كانت تحد من عملية الاستثمار في الداخل السوري. أتكلم عن العلاقة ما بين الدولة السورية والدول ورسائل الطمأنة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار الأمني والقضاء على الفلتان على مستوى تهريب المخدرات وصناعة الكبتاغون ووجود ميليشيات متطرفة. كل هذا الأمر يعني لي بأن سوريا تسعى بحالة طموحة إلى الوصول إلى حالة أفضل بكثير، ولكن تحتاج إلى الوقت. أعتقد أن يعني من 5 سنوات إلى 10 سنوات يمكن للاقتصاد السوري أن يكون فعلا اقتصاد مميز، ولكن الشارع السوري ليس مطالبا أن ينتظر حتى هذه الفترة، هو يريد أن يلمس كل التطورات، يريد أن يكون هناك شفافية، يريد أن يفهم ماذا يحدث على وجه التحديد، وأيضا يريد أن يكون هناك تقشف على مستوى الحكومة من أجل أن يكون هناك حالة متوازنة ما بين المصروف الحكومة ومطالب الشارع السوري.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسر النجار، كنت معنا من دمشق. تجمع عدد من أهالي القامشلي وسط المدينة مطالبين بخفض أسعار المحروقات وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأهالي.
2: اليوم أهالي القامشلي خرجوا ضد ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بمبلغ 40%. الوضع لم يعد يطاق. الجهات الحكومية اليوم لا تراعي وضع أهالي المنطقة مما هم فيه من فقر وغلاء أسعار، لذلك أهالي القامشلي

0: محافظ يا مدير، الحالة بدها تدبير.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في حماة بشأن ارتفاع أجور النقل الداخلي بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
2: كيف بدها توفي معنا؟ تنكة المازوت زادت 100,000 علينا، يعني كان صارنا 200,000، الميكرو كان عم يصير له من الصبح لآخر الليل 200,000، اليوم عم ندفعه المازوت، ما عم يصير لنا شيء نهائي، يعني عم نروح نصير عم ندفع من جيوبنا، يعني تحملنا امبارح واليوم نتحمل وبكره بدنا نوقف كلياتنا.
3: صارت السرابيس يعني النغل من ريف حماة الشرقي، يعني ما في 20 كيلومتر صار، في كانت قبل ياخذوا 5,000 وهلا 7.5 و8 قامت تاخذ السرابيس، يعني الوضع صعب جدا.
4: قديش اليوم عم تاخذ؟ تعرف ان المواطنين
5: هاي المواطن سالوا ليكو جنبك قد ياخذ منك؟
4: 2500.
5: قد ياخذ منك؟ 2500. يعني اكثر من هيك ما بتحسن
4: للموضوع. عم توفي معكم؟
5: ما عم توفي معنا، ولكن الله المستعان. نحن انا زلمه بيتي اجاره 150 دولار بالشهر، غرفتين قد غرفه هيك، وعندي 5 اولاد، يوم بشتغل بناكل، يوم ما بنشتغل ما بناكل.
6: هلا المكاري كلها واقفه، يعني 10 مكاري هلا واقفه، انا شفتهم والله ضميت شي نص ساعه لحتى قدرت نطلع، ما في مكاري كلهم عاملين اضرابوا وحقهم، يعني حقهم.
7: هلا في بعض الناس زودوا التعرفة، بس لكن والله انا طلعت الصبح، يعني ما في التعرفة ما تغيرت، بس لكن زحمه مزبوط، يعني حتى سير ما في سير بالشوارع.
8: بدنا ناخذ 20-25 وهلا ما فرقت زبون، اما يطلع بشاطه بتقول له 25 بيقول لك 25، يعني زبون هو مستحكمك مو انت مستحكمه، لان شغل ما في.
9: هلا اليوم المواطن اذا بدك تزيد عليه الاجره 5,000 كثيره عليه، ونفس الوقت نحن ما راح توفي معنا مقارنة بالأسعار اللي صارت كلياتها. حتى يعني اليوم نحن ما نحكي بس على ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر المازوت غلى المعيشة كلياتها. يعني أنا اليوم كنت أشتري مثلا كيلو الرز لنفترض ب 12,000، اليوم حقه 15,000. طب أنا إذا بدي أخلي أجرتي على حالها شلون بدي أعيش أنا؟
1: قال رئيس لجنة تحديد أجور نقل الركاب في محافظة القنيطرة لتلفزيون سوريا إن اللجنة اجتمعت واقترحت زيادة على أجور النقل الداخلية والخارجية بنسبة 30% وأرسلتها إلى المحافظ للبت فيها.
10: اجتمعت لجنة تحديد أجور نقل الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة القنيطرة. طبعا بعد المناقشات تم زيادة أجور النقل سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية من دمشق إلى القنيطرة وبالعكس بنسبة 30%. طبعا هذا مقترح اللجنة، طبعا يتم إقرار هذا المقترح بعد موافقة السيد المحافظ. بالإضافة لذلك ناقشت اللجنة يعني إيجاد آلية لتخفيض أجور نقل الطلاب. الحقيقة يعني الطلاب يعني وخصوصا الأسر اللي فيها أكثر من طالب فيها عبء كبير، فالآن نناقش يعني آلية لتخفيض أجور نقل الركاب
11: من 24 ونحن بال 26 وينهم؟ وليش ما صلحنا الباصات فيهم؟
1: قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة، وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في عمليات التوريد. وحول الموضوع تنضم إلينا موفدة تلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق لين خضير. أهلا بك معنا لين، تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر.
12: أهلا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. طبعا مثل ما ذكرتي اليوم استهلت جلسات هذا المؤتمر مع وزير النقل الأستاذ يعرب بدر، والذي كشف عن استراتيجية مع البنك التنمية الإسلامي لإنشاء طرق سريعة مأجورة في سوريا وهي الأولى من نوعها. نحن نتحدث عن جلسات طاولة مستديرة بدأت منذ يوم أمس. طبعا كانت هذه الجلسات مكثفة مع عدة قطاعات، منها قطاع المصرفي وقطاع المالية وأيضا

0: قطاع الإسكان، كان هناك جلسة مع وزير الإسكان والإشغال العامة المهندس مصطفى عبد الرزاق، والذي كشف أيضا عن حجم الدمار الموجود في سوريا وعدد المنازل المهدمة، وأكد على ضرورة وجود خطة استراتيجية لإعادة بناء والإعمار، وأيضا كشف عن وجود خطة لإعادة الإسكان لكافة الطبقات السورية من المجتمع السوري المتوسطة والمرتفعة إذا ما تم صح التعبير. أيضا ستستمر هذه الجلسات اليوم مع جلسة للصندوق السيادي، وتختم اليوم جلسات هذا الوفد الذي ذكرنا سابقا أنه الأكبر منذ التحرير، ضم 80 عضوا من عدة شركات أمريكية بقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والبنوك.
1: نعم لين، أيضا يتم الحديث عن تطوير الطرقات وشبكة النقل الداخلي في سوريا، لو تحدثينا أكثر عن هذا التفصيل.
0: طبعا هذا الأمر الذي ذكره وزير النقل بخصوص الاستراتيجية وبخصوص الاتفاقية مع بنك الإسلامي للتنمية لتطوير هذا النوع من الطرق الغير موجودة سابقا في سوريا، يعني إذا تمت هذه الاتفاقية فستكون الأولى من نوعها، والتي ستدعم أيضا استراتيجية الوزارة في توسيع النقل، وأيضا يعني كما ذكر الوزير بأن هنالك خطط أوسع لرفع كفاءة شبكة النقل البري والسكك أيضا في البلاد وتأهيل المحاور الرئيسية في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك لينا خضير، موفدة تلفزيون سوريا إلى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في دمشق. بحث مسؤولون وممثلون عن قطاع النقل البري في سوريا ولبنان باجتماع في دمشق آلية تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، لا سيما عمليات المناقلة على الحدود في منطقة جديدة يابوس. وقالت وزارة النقل إن الاجتماع استعرض آلية العمل المعتمدة حاليا على الحدود وانعكاساتها على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب السبل الممكنة لتنظيم العمل وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع. وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات المطروحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاعي النقل في سوريا ولبنان وزيادة انسيابية حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية. عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية على 3 اسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزور. وبحسب هيئة الطاقة الذرية جاء العثور على الاسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة الاسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. وأوضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل. عثر أهالي مدينة السويداء على 3 أفراد من عائلة واحدة مقتولين داخل منزلهم، في حين ما تزال ملابسات الجريمة ودوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة. وقالت منصة السويداء بريس إن الضحايا هم المحامي زاهر محمود ثابت وشقيقته لينا ووالدتهما رضا أبو شبلي. وبحسب معلومات جمعتها السويداء بريس من شهود ومصادر، بدأ اكتشاف الجريمة بعدما لاحظ الجيران غياب أفراد العائلة وانقطاع التواصل معهم، فتوجهوا إلى منزلهم القريب من مبنى الإطفائية في مدينة السويداء. وقال شهود عيان للمنصة إنهم شاهدوا لدى وصولهم إلى محيط المنزل أثار دماء تمتد إلى خارجه، وعند فتح بابه عثر على جثامين أفراد العائلة 3 في الداخل. أصيب طفلان إثر انهيار منزل في حي النبعة بمنطقة المهاجرين في العاصمة دمشق، وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق بأن أحد الطفلين أسعفه مدنيون كانوا في المنطقة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل الآخر من تحت الأنقاض. وأضافت المديرية بحسب وكالة سانا أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للطفل بعد إخراجه من دون إعلان تفاصيل إضافية عن طبيعة إصابة الطفلين أو حالتهما الصحية. أوقف الأمن الداخلي في محافظة حلب امرأة بعد ظهورها في مقطع مصور متداول وهي تمارس أعمالا مرتبطة بالسحر والشعوذة. وقال الأمن الداخلي إن التحقيقات بدأت للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق نتائج التحقيق في إطار الحد من ممارسات الاحتيال واستغلال المواطنين. أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6، وذلك استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطات والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، بعد فتح البوابة السادسة للمفيض، كيف هو وضع نهر الفرات اليوم؟
2: مساء الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. نهر الفرات حتى اللحظة لم يعني تزداد نسبة ارتفاعه بشكل ملحوظ بعد هذه الكمية الجديدة الممررة من سد الفرات. يعني الكمية هي قد زادت قبل نحو شهر تقريبا، ونعم ارتفع منسوب مياه نهر الفرات منذ ذلك الحين بشكل تدريجي حتى أنه وصل الآن ربما إلى مترين تقريبا عما كان عليه في أحواله الطبيعية ما بين الفيضة الأولى وهذه الثانية. وأيضا يعني الخسائر لم تسجل حتى اللحظة في هذه المنطقة في محافظة دير الزور، يعني باستثناء بعض الخسائر البسيطة في المنتزهات الموجودة على ضفاف الفرات، خسائر بسيطة. لكن هذه الكمية التي ستصل إلى دير الزور لهذه المنطقة التي أتواجد فيها وهي ربما تزيد يعني الارتفاع يعني حجم آخر وإضافي إلى ما هو عليه الآن من زيادة، ربما نشهد خروج بعض محطات المياه عن الخدمة كما حصل في المرة الأولى قبل نحو 3 أشهر. وخروج محطات المياه عن الخدمة يعني يعتبر هو من أبرز المشكلات التي قد تواجه المدنيين هنا أو الأهالي في المنطقة. كذلك الأمر الجسور العائمة على ضفاف الفرات، الجسر الترابي خرج عن الخدمة منذ ما يقارب أسبوعين تقريبا، ويعني لم يستطع يعني المقاومة أمام هذه الكميات المتدفقة من السدود ما قبل محافظة دير الزور سواء في الرقة أو السدود التركية بشكل عام. يعني جسر ترابي خرج عن الخدمة، الآن يوجد جسر حربي عائم وتتم عمليات الصيانة بين الفينة والأخرى، حتى أننا سجلنا في أحد الأيام استمرت أو يعني تكررت عمليات الصيانة لثلاث مرات في يوم واحد خلال 24 ساعة، وأيضا توقف للجسر خلال ساعات يعني منتصف الليل خشية وقوع أي من الكوارث على هذا الجسر الذي كان قد وقعت عليه كارثة قبل يعني إعلان افتتاحه بليلة واحدة فقط، عندما اصطدمت تلك العبارة يعني الجسر وخلفت 10 وفيات ونحو إنقاذ نحو 22 آخرين.
1: عهد، ولكن هل هناك تخوف يعني من فيضان في المنطقة أو من غمر للمياه للأراضي المجاورة للنهر؟ وما ردود فعل الأهالي خاصة من يقطنون بجانب المجرى؟
2: نعم، يعني أصبح أهل دير الزور يتابعون عن كثب التصريحات الحكومية من وزارة الطاقة، من يعني المعنيين من سد الفرات. كذلك الأمر بما يخص مياه نهر الفرات، لأن المرة الأولى كانت الخسائر ليست بالقليلة، كانت خسائر كبيرة للغاية، يعني دفعت كثير وربما أغلب يعني الوزارات للقدوم هنا إلى دير الزور، وعلى رأسهم وزير يعني رئيس الجمهورية أحمد الشرع عندما زار المنطقة. ويعني لحجم الكارثة آنذاك، بعد هذه الكارثة أصبح الناس يعني يتنبهون ويتابعون كل التصريحات، وأيضا الوزارة يعني أخذت على عاتقها مسؤولية أكبر مما كانت عليه في المرة الأولى، وأصبحت تبلغ قبل يعني مدة مقبولة إلى حد ما لأخذ الحيطة والحذر. المتوقع هو خروج بعض محطات المياه عن الخدمة بعد الارتفاع يعني المقرر له خلال يعني ربما الساعات القليلة القادمة، والدفعة الأخرى التي ستكون 100 متر مكعب في الثانية بعد نحو ربما أسبوع وأقل من ذلك، وستستمر هذه الحالة إلى 15 من الشهر المقبل. ويعني الأهالي يتحذرون، يعني مراقبين أيضا كل هذه التفاصيل، ويعني الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة التي خرجت يعني بارت أو ربما يعني لم يستفد منها أصحابها بالمرة الأولى، الآن يعني متوقعين كل الاحتمالات، وكثير منهم لم يعد على زراعة هذه الأراضي، لذلك يعني مهما كانت الخسائر في هذه المرة لن تكون كما كانت المرة الأولى. الجسور كما ذكرنا جسرين حربيين، واحد في دير الزور والآخر في الميادين على بعد 50 كيلومتر من مركز المدينة. هذه الجسور الحربية من مزاياها أنها عندما يرتفع يعني منسوب المياه هي ترتفع معه، وتحتاج فقط إلى محاولة يعني سحب أو شد وتثبيت مرة أخرى. هذا يميز عن الجسر التراب الذي عند خروج أو ربما ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات يخرج عن الخدمة ولا يمكن يعني إعادة صيانته حتى تنخفض يعني المنسوب والتدفقات من السدود على ضفاف الفرات. نتابع كل هذه التفاصيل
1: نعم
2: وسنبقى يعني حتى انتهاء هذه يعني الحالة في محافظة دير الزور وعموم المنطقة الشرقية التي يمر بها مياه نهر الفرات. الجسر السياسي الذي بدأت أعمال صيانته منذ 29 من أيار
1: نعم
2: الماضي، اليوم بدأت عمليات صب الركائز، أو يعني سموها بالركائز العلوية يعني، وستستمر هذه العملية إلى 5 أشهر، هي 60 ركيزة بمعدل ركيزتين كل أسبوع على مدار 30 شهر، أو عفوا 30 أسبوع
1: شكرا.
2: بمقدار تقريبا 5 أشهر ونصف أو 6 أشهر، وبعدها سيصبح جسر السياسية صالح للاستخدام ويستغنى عن كل الجسور الأخرى العائمة على
1: نعم
2: نهر الفرات.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. رفعت وزارة التعليم العالي الرسوم الجامعية المعتمدة للعام الدراسي 2026/2027 متضمنة زيادة في رسوم التعليم الموازي للطلاب الجدد. وبحسب القرار حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنويا، وحددت رسوم بقية الكليات ب20,000 ليرة سورية جديدة سنويا. قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة. وأضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة، وأشار إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي للمدارس. شاركت سوريا في الاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد في سلطنة عمان، مستعرضة تجربتها في تطوير التفتيش القضائي والانتقال نحو الرقابة الوقائية. وطرح الوفد السوري مقترحا لإنشاء منصة رقمية عربية لتبادل الخبرات إلى جانب بحث استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتقييم الأداء القضائي. يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
3: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
4: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بقولوا كان غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
3: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل، ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
5: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دورياً كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
3: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
6: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. وهاي هاي دار ابني كمان الثاني.
7: 3 منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
6: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي، بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بده يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى يمكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
7: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
8: يجيب لي حديدات بيهن تجيب ربطة الخبز كل شلمح لأبا ويشتغلن بين زلم وبين حريم ودورنا خراب وين أروح؟ واني دحشان عيني سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات رامل.
7: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن تراجعت. وأوضح طه في تصريح لقناة المملكة أن وتيرة العودة تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، في حين ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبعد انتهاء العام الدراسي والجامعي. بدورها قالت الداخلية الأردنية إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع بلغ نحو 230 ألف شخص. ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 1.675 مليار مليون دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن سوريا جاءت خامس أكبر وجهة لصادرات تركيا بين الدول المجاورة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آب بعد العراق وبلغاريا واليونان وجورجيا. وشهدت صادرات تركيا إلى سوريا نمواً في وقت ارتفعت فيه صادراتها الإجمالية إلى الدول المجاورة الثماني بنسبة 2.6% لتتجاوز 18 مليار و200 مليون دولار. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وكان المواطن قد أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوة الاحتلال المنطقة فجر اليوم إثر إطلاق الرصاص الحي، لترتفع بذلك حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوة الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 منذ بداية العام وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن اقتحامات جيش الاحتلال وأيضا عن قتله لمواطن فلسطيني في الضفة الغربية.
9: كاترين، يتواصل الاحتلال بعدوانه وعملياته العسكرية الواسعة على مناطق متعددة من الضفة الغربية في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، كما حدث فجر هذا اليوم من عمليات اعتقال خلال المداهمات التي قام بها للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأيضا الاعتداء على المواطنين حيث نفذ عمليات اعتقال في عدة مناطق أبرزها في مدينة البيرة في حي أم الشرايط تحديدا. كما ذكر نادي الأسير أنه قام بإعدام مواطن يبلغ 54 عاما من العمر خلال اقتحام منزله، حيث أطلق عليه الرصاص الحي واستشهد المواطن برصاصتين من قبل الاحتلال. نادي الأسير يقول أن هذا يعد تصعيد كبير وممنهج للفلسطينيين، وهي عمليات الإعدام والقتل خلال عمليات الاعتقال، وأنه قبل أقل من شهر أيضا أعدم الاحتلال المواطن فتحي خازم في مدينة جنين في الضفة الغربية خلال عملية الاعتقال أيضا، وأن الاحتلال بحسب نادي الأسير يحاول شرعنة القتل خلال عمليات الاعتقال، وهذا ما وجدوه من خلال جثامين الشهداء التي وجدوها، حيث هناك آثار للقيد على أيدي الشهداء، وبالتالي هو يقوم بعمليات قتل خلال الاعتقال، وناشدت المجتمع الدولي بأن يقف عند مسؤولياته اتجاه ما يحدث في الضفة الغربية. هذا الأمر أيضا ترافق مع اقتحامات أخرى في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من مدينة قلقيلية وكفر ثلث في المحافظة، وأيضا قامت بعمليات اعتقال في بلدة عقابة وبمحافظة طوباس أيضا. تترافق هذه الاعتقالات والمداهمات كاترين مع أيضا اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مختلف المناطق. اليوم في شرق يطا بمحافظة الخليل قاموا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين الذين أجبروا على الإخلاء من قبل قوات الاحتلال، أخلوا مساكنهم، وهي المرة الثانية التي يقومون فيها بإخلاء مساكنهم لصالح المستوطنين، وبفعل تكرار اعتداءات المستوطنين الذين يستهدفون هذه المناطق لتهجيرها من سكانها. نتحدث إذن عن عمليات عسكرية واسعة يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية، تشمل الاقتحامات، تشمل الإعدامات الميدانية كما يسميها نادي الأسير، تشمل مداهمة المنازل، تفتيشها والعبث بمحتوياتها، نصب الحواجز العسكرية، إغلاق البوابات، وتضييق أيضا سبل العيش على الفلسطينيين في الضفة.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتل. قتل فلسطيني وأصيب اثنان بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا يسيرون في منطقة الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة وراء الخط الأصفر النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحلي مدينتي غزة وخان يونس.

0: ولرصد آخر التطورات في غزة معنا مراسلة تلفزيون سوريا من هناك شروق شاهين، تفضلي شروق.
1: نعم كاثرين، 3 شهداء منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. كان آخر هذه الاستهدافات الغارة التي استهدفت تجمع للفلسطينيين عند مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة، وهذا أدى إلى وصول ونقل عدد من الإصابات إلى المشافي الميدانية الموجودة في وسط مدينة غزة. الشهداء 3 استشهدوا في استهدافات منفصلة، معظمها مركبات مدنية تم استهدافها سواء في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة وحتى في بالقرب من دوار 17 غرب مدينة غزة. أيضا كان هناك استهداف لفلسطينيين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطيني. الشهيد 3 نتيجة عملية إطلاق نار تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي اتجاه مخيم حلاوة. هذا المخيم الموجود في شمال قطاع غزة هو مخيم للعائلات النازحة التي تشردت من مناطق مختلفة من شمال القطاع ومدينة غزة، وجدوا هذا المكان مأوى لهم بعد أن تشردوا بفعل تدمير بيوتهم ووقوعها أيضا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذا المخيم مخيم حلاوة يضم المئات من العائلات الفلسطينية مهددة بشكل يومي بالموت نتيجة استمرار عمليات إطلاق النار التي تتم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر مشابه لمعظم المناطق الواقعة بالقرب من مناطق الخط الأصفر.
0: نعم كاثرين. شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن هدف الحكومة هو انسحاب إسرائيل من كل أراضي لبنان وعودة النازحين لبيوتهم. وأضاف سلام أن كلفة الحرب على لبنان كانت بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تحمل كلفة إعادة الإعمار وأنها بحاجة إلى دعم عربي. هذا وأكد سلام أن لبنان ليس ورقة تفاوض بيد الآخرين وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
2: سؤال مهم.
1: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
2: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم، أنتوا جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
1: بهذاك الأغنية.
2: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
1: صحيح.
2: الشهير
1: صحيح.
2: المطالب بالتغيير
1: صحيح.
2: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
1: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقاً، فعلت أنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
2: تطلعت بالاعتصامات،
1: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونلت ما نلته من المسبات.

0: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
1: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
1: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
0: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
1: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
1: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
0: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
1: فمن هي سعاد في شعري؟
0: هي سعاد
1: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
0: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
1: السياب ليس شاعرا؟
0: لك تحرجني أنت أستاذ.
1: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
0: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

لا تبنى الدول بالقوة وحدها ولا تحافظ على مكانتها بالاقتصاد والسلاح فقط. هناك قوة أخرى تستطيع أن تجعل الدولة أكثر حضوراً وتأثيراً، يطلق عليها القوة الناعمة. تبدأ من المجتمع نفسه، من فضاء مدني قادر على التعبير والمشاركة، ومن ثقافة وإعلام وفنون تفتح المجال أمام التعدد وتسهم في بناء الثقة بمؤسسات الدولة. في سوريا الجديدة يرتبط ذلك بسؤال أكبر: أي صورة تريد سوريا أن تقدمها عن نفسها بعد عقود تركت آثاراً عميقة في علاقاتها بمواطنيها وفي صورتها أمام العالم؟ وكيف يمكن الانتقال من إرث الدولة الأمنية إلى وطن جامع تكون هويته أوسع من الانقسامات وصورته أكثر تعبيراً عن مجتمعه وتنوعه؟ وكيف تبنى استراتيجية تجعل من مجتمعها وثقافتها وإعلامها وهويتها أدوات تأثير؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: على خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تعتمد القوة الناعمة للدول على الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والدبلوماسية العامة والسياحة وغيرها كأدوات للتأثير. مزيد من التفاصيل حول القوة الناعمة في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: القوة الناعمة هي قدرة الدولة على التأثير في سلوك الآخرين وجذبهم لتحقيق ما تريده من دون استخدام القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية المباشرة، بل عبر الجاذبية والإقناع. وينسب هذا المفهوم إلى عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي، الذي قدمه مطلع تسعينيات القرن الماضي وطوره لاحقا في كتابه القوة الناعمة وسائل النجاح في السياسة الدولية. ويرى ناي أن مصادر القوة الناعمة الأساسية تتمثل في الثقافة والقيم السياسية والسياسات العامة عندما تعد شرعية وتحظى بالاحترام داخليا وخارجيا، فكلما ازداد إعجاب الآخرين بما تمثله الدولة ازدادت قدرتها على التأثير في مواقفهم وقراراتهم من دون حاجة إلى الضغط أو التهديد. وعلى خلاف القوة الصلبة التي تعتمد على السلاح أو العقوبات أو النفوذ الاقتصادي المباشر، تقوم القوة الناعمة على كسب العقول والقلوب. لذلك أصبحت الثقافة والتعليم والجامعات والإعلام والدبلوماسية العامة والفنون والرياضة والابتكار وحتى جودة المؤسسات العامة أدوات مؤثرة في تعزيز مكانة الدول وصورتها على الساحة الدولية. ولا تقتصر القوة الناعمة على تحسين السمعة فحسب، بل تتحول أيضا إلى رصيد استراتيجي ينعكس على الاقتصاد والسياسة. فالصورة الإيجابية للدولة تساعد على جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة واستقطاب الطلاب والباحثين وتوسيع الشراكات الدولية، كما تمنحها قدرة أكبر على التأثير في الرأي العام العالمي وفي مواقف الحكومات الأخرى، حتى عندما لا تمتلك تفوقا عسكريا أو اقتصاديا كبيرا. ولهذا أصبحت دول كثيرة تستثمر في بناء علامتها الوطنية ودعم صناعاتها الثقافية والإبداعية وتطوير إعلامها بوصفها أدوات لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
0: القوة الناعمة، نناقش هذا الموضوع في الجمهورية الثالثة مع الدكتور عبد القادر المنلا الفنان الإعلامي من أمستردام، مرحبا بك، والسيد علي سفر الكاتب والصحفي من ستراسبورغ فرنسا، مرحبا بك، والدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية من حلب، مرحبا بك. أبدأ معك سيد عبد القادر، ما هي شروط القوة الناعمة؟ كيف نستطيع أن نقول بأن دولة تستطيع أن تبني قوة ناعمة دون حريات عامة وخاصة وفضاء مدني حر؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني كما ورد في التقرير، فالقوة الناعمة هي كل ما يملكه المجتمع من أدوات حوار، أدوات ثقافية، أدوات إعلامية، تستطيع أن تجذب المجتمع بشكل عام إلى خط شبه موحد، إلى نمط تفكير يغذي مفهوم المواطنة، بمعنى أن يكون خارجا عن السياق المتصل بالقبيلة، بالطائفة، بالعشيرة، بالإثنية، أن تغني هذا المفهوم بشكل أساسي. كل الأدوات، كل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المعركة، وهي معركة في الحقيقة أصعب من المعارك العسكرية، يجب أن توظف إلى أبعد مدى. وبالتالي مجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي لا أعتقد أنها تستطيع أن تعمل بمفردها بعيدا عن الدولة، مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تدعم أيضا من مؤسسات الدولة، من الوزارات بشكل رئيسي. يعني نحن الآن في مرحلة صعبة جدا وحرجة جدا، وأعتقد أن على كل وزارة أن تشكل فرق عمل، مجموعات عمل تهتم بتقديم ندوات، بتقديم حوارات.
0: سنتحدث عن الأدوات ثقافية. لكن نستطيع الآن أن نقول دكتور عبد القادر أن القوة الناعمة مرتبطة بشكل مباشر بالحريات المدنية؟ وهنا يعني انتقل للسيد علي. سيد علي، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا الآن أن تصنع هذا التوازن؟ قوة ناعمة لكن مع البقاء على الأولويات في الصدارة، لأنه هناك من يقول بأن الثقافة والفنون والآداب وما يسمى القوى الناعمة بكل أدواتها في هذه المراحل التي الناس فيها يبحثون عن لقمة العيش تعتبر رفاهية وترفا. كيف تستطيع الدولة أن توازن في هذا الأمر؟ وأيضا أدوات القوى الناعمة كيف يجب أن تستخدم في هذا الأمر؟
3: أول شيء تحية لك وللأخوة المشاهدين. الحقيقة مفهوم القوة يعني الناعمة معقد أكثر مما يبدو، ولا سيما أنه نحن هلأ حاليا عم نربطه بموضوع الحريات ونشاط المجتمع المدني ونشاط المجتمع بشكل عام، بينما في تجارب عالمية بتقول أنه هذا ما هو شرط، يعني الحريات ليست شرط أساسي من أجل أنه دولة ما تفرض صورتها بشكل إيجابي إلى حد ما أمام العالم. فيني أعطي أكثر من مثال، ولا سيما الصين. الصين عندها قوة ناعمة، قد نختلف على طبيعة هاي القوة الناعمة، ولكن هي قوة تفرض وجودها في العالم.
0: طب من خلال تغير أدوات القوة الناعمة يتغير بارتباطها بالحريات؟ كما ذكرت الصين تفرض قوتها الناعمة من خلال الاقتصاد، من خلال الصناعات الصغيرة، غزت العالم لكن دون حريات. هل بتغير الأداة تتغير ارتباط الأمر بالحرية؟
3: طبعا، لأنه بشكل أساسي ما فيك تتركي مقدرات المجتمع وتاريخ المجتمع وأدوات المجتمع إن كانت في الماضي ولا في الحاضر أو حتى في المستقبل بيد الدولة فقط. وعندما تسيطر الدولة على كل هذه الأدوات فهي تترك أو لا تترك أمام المجتمع أو أمام الآخرين سوى منفذ واحد أو نافذة واحدة لرؤية ما يوجد في هذا المجتمع أو ما توجد في مقدرات هذا المجتمع. المطلوب حقيقة بلحظة ما أن يتحول مفهوم القوة التي تدخلت من أجل الحصول أو إتاحة السلطة لأفراد المجتمع، أن يتحول مفهوم القوة من قوة خشنة إلى قوة ناعمة. كيف يحدث هذا؟ يحتاج بشكل أساسي إلى فتح المجال العام وخلق آليات وقوانين من أجل أن يساهم الجميع فعلا في صناعة صورة المجتمع أو صورة الدولة أو صورة تاريخ هذه الدولة وطريقة تقديم هذا التاريخ وتقديم التراث الثقافي وغير ذلك.
0: طيب، مرحبا بك أيضا سيد ياسين. إذا سألناك بالحديث عن هذا الأمر، فعلا من يصنع القوى الناعمة؟ المجتمع أم المؤسسات الدولة؟ أم هي شراكة مشتركة؟ أم يجب أن يترك الأمر بهامش أكبر للمجتمع؟ وأيضا هل فعلا يمكن استخدام القوى الناعمة أحيانا لإدارة انطباع، بمعنى أنه ربما تستخدم بطرق سلبية ليس بطرق إيجابية؟ يعني وهذا يعمل عليه من قبل مؤسسات أو من قبل دول، سياسات إلى آخره.
4: حياك الله، مساكم الله بخير جميعا، أنتم والزملاء المشاركين والسادة المفيدون. ابتداء لابد أن نستحضر أنه مصطلح القوة الناعمة حينما يطلق يراد به العمل على الساحة الخارجية، ولكن حتى تكون للدولة قوة ناعمة مؤثرة على الصعيد الخارجي ينطلق من حسن البناء والتأسيس في الداخل. لذلك حتى جوزيف ناي حينما يعني أوضح هذا المصطلح كان يتحدث عما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الحرب الباردة، بعيدا عن القوة الخشنة، ما الذي يجب عليها أن تعمله حتى تحقق مصالحها. ولكن يعني اتصالا بالسؤال الذي ذكر، على من تقع مسؤولية هذه القوة؟ لا يمكن أن تقوم الدولة بها وحدها، لأنه ستبقى الصورة مشوشة. نحن نريد من القوة الناعمة، أو هكذا اصطلاحها أساسا، هي التأثير في الآخرين بالإقناع وليس بالإكراه. هذا الإقناع حينما يأتي دائما، إذا أتى دائما بقبعة الدولة أو الحكومة، لن يكون مقبولا عند كل الناس. ولذا هنا تدخل خطوط متغيرة، فقد يؤثر ميسي مثلا كلاعب كرة.
0: نعم.
4: للأرجنتين، قد يعطيها رصيد للأرجنتين أكثر ما تعطي كل مؤسسات الأرجنتين.
0: نعم.
4: قد يعطي فنان بارع مؤثر أيضا كذلك، حينما تصنع الدراما القوة الناعمة المؤثرة كما نجد في أثر الدراما التركية.
0: نعم.
4: لذا حينما نتحدث عن قوة ناعمة نحن نتحدث عن قوة مؤثرة مجتمعة، لا يمكن أن تنهض بها الدولة وحدها. المجتمع المدني لا يمكن أن يتحرك أيضا دون رؤية واضحة. لذا حينما يتحدثون هم عن شروط القوة الناعمة يذكرون ثلاثة شروط. الشرط الأول لنجاح أي قوة ناعمة، طبعا المؤشر العالمي للقوة الناعمة لنسخة 2025 يمكن أن نتخذه نحن نموذج. اليوم عندنا هذا المؤشر اللي بدأ من بداية 2000، هذا المؤشر فيه 193 دولة، مع الأسف سوريا حتى 2025 كان رقمها 127. علما أنه عندنا دول عربية متقدمة، الإمارات رقمها 11، السعودية 20، قطر 23، وطبعا بالصدارة كما ذكر الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسويسرا وألمانيا. ولكن هذه الدول لا تعتمد على القوة الناعمة وحدها. وكما ذكر أيضا موضوع الحريات سيأتي لاحقا، لنجاح القوة الناعمة وحسن تأثيرها لابد أن ينطلق من الإصلاح في الداخل، لأن هذه الصورة التي ستنبني، يعني هنا قد يقال أنه لما مع سقوط النظام وبدء التحسن الذي حصل ربما نأتي عليه لما بقيت سوريا في هذا الموقع المتأخر، بخلاف ما حصل مثلا في الموضوع الإعلامي أنه خلال سنة صار في
0: رفع في مؤشر الحريات الإعلامية.
4: لأنه هذا الأمر يعتمد على المدى الطويل، ولذا يقولون أنه الديمومي والاستمرارية
0: يعني هي هذا هو أساس القوة الناعمة. الموضوع أنها على المدى الطويل تعمل بهدوء ويكون أثرها على المدى الطويل لكن أكثر ديمومة. بكل أحوال سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عددا من السوريين ما أكثر شيء يمكن أن يحسن صورة سوريا أمام العالم، نتابع كيف كانت الإجابات ونعود لنكمل النقاش.
5: نحسن الصورة باحترامنا للقوانين، باحترامنا لحقوق الإنسان، ونحن طبعا واجبنا كمواطن، طبعا هذا أي مواطن سوري يفرج للعالم أنه سوريا بلد آمن ومستقر، وهذا الشيء طبعا من خلال شو؟ من خلال محبتنا لبعض، الالتزام بقوانين الدولة.
6: لا يمكن شوية تحسين المظهر الحضاري لسوريا، مثل ما بنعرف كلنا هي سوريا بلد سياحي فيها خيرات وفيها أماكن كتير حلوة، لكن للأسف عنا مشكلة بالوجه الحضاري، سواء من تراكم نفايات مثلا، من عدم احترام قوانين البلد، من السكان البلد نفسهم.
7: هل عن طريق الدراما السينما الأفلام مثل ما بتعمل بوليوود وهوليوود بتعطي صورة حلوة صورة صحيحة عن البلد البلدان الغربية، نحن كمان لازم نهتم بالدراما أكثر، نهتم بالسينما، نهتم بالفن، موجود الفن لأنه بيعكس صورة البلد الصحيحة،
8: إزالة الحقد والكراهية بين الناس، ولحتى نعمر سوريا جديدة نحن المفروض نكون عم نساعد بعض بتنظيف الشوارع، إزالة القمامة من الشوارع.

0: موقع مميز على البحر المتوسط، الغابات، الوديان، الانهار، فكلها يعني نحن ما بنقصنا شيء عن تركيا مثلا، نفس الاماكن وحتى احلى في بعض الاماكن.
1: في عندنا شغلتين بيحسنوها بقوة، اولا في الداخل، سوري في الداخل، ثانيا سوري في الخارج. سوري في الخارج ابدع في كافة المجالات وبين العالم انه هو انسان فعال وناجح وين ما راح.
2: ونعود للنقاش دكتور عبد القادر، بعد ان سمعت اراء المواطنين والمواطنات يعني عن موضوع القوى الناعمة، ربما سوريا تمتلك كل الأدوات لكن طريقة الاستخدام لهذه الأدوات، ما هي أمثل طريقة لأن فعلا تقدم سوريا نفسها للعالم بصورة مختلفة؟ إذا أخذنا مثالا عن ذلك الدراما تحديدا، إلى أي مدى هذا الأمر يشكل قوة ناعمة على المدى البعيد؟ وسوريا كان لها يعني للأمانة كان موجود هذا الأمر في سوريا، صناعة الدراما، يعني كيف تستطيع استثمار الدولة الجديدة هذا الأمر مرة أخرى؟
3: يعني السؤال هنا ضد من سنستخدم هذه القوة. القوة الناعمة هي قوة بالنهاية،
2: نعم.
3: قوة فكرية، قوة مدنية، قوة ذهنية. ضد من سنستخدم هذه القوة ومن أجل ماذا؟ بالتأكيد نحن اليوم في أمس الحاجة إلى، ذكرت أنا هذا قبل قليل وأريد التأكيد عليه، إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة. هذا يتطلب التخفف من الكثير من الأعباء الفكرية والذهنية التي سادت في من من من من الإرث الكبير جدا، إرث 50 عاما من حكم آل الأسد، وكل ما وكل الأثر الذي تركه على المجتمع. فبالتالي استخدام القوة الناعمة في هذا السياق يجب أن يركز بالدرجة الأولى على إعادة تعريف مفهوم المواطنة، وهذه هي الخطوة الأولى التي يمكن أن ننطلق من خلالها قبل أن نتحدث في موضوع الدراما. تخفيف الأنا المتضخمة أو معالجة الأنا المتضخمة، تخفيف النزاعات الطائفية والعنصرية وما شابه ذلك. ولو سمحت يعني فقط أريد أن أذكر هنا جذر المشكلة، هو لا يعود فقط لحقبة الأسد وإنما هو موغل أيضا في التاريخ. يعني ما زال مفهوم القبيلة والأنا المتضخمة والأنوات المتضخمة أيضا أو مجموع الأنا، مفهوم النحن أيضا هذا المفهوم المتضخم،
2: طيب.
3: بالإضافة إلى مفهوم القبيلة، مفهوم الفخر
2: يعني مفهوم العمل على الإطار الداخلي بإيجاد هوية وطنية جامعة يشكل ربما تثبيتا للذاكرة السورية الحقيقية.
3: هذا كله يجب العمل عليه. فقط سألتيني عن موضوع الدراما، يعني هذا كله مقدمة لأدخل إلى،
2: يعني تحدث عن الأدوات الآن لأننا، نعم تفضل.
3: الدراما كأداة أساسية، يعني نحن اليوم في سوريا نشهد أمرين، أولا محاولة إعادة تدوير ذات الأدوات التي عمل فيها بالدراما بفترة الأسد والتي فيها ما فيها طبعا من الفساد والتجارة، وتحويل هذا الفن إلى تجارة بحتة وإلى بزنس. اليوم يتم أو هناك محاولة حقيقية من قبل الحرس القديم في الدراما لإعادة التموضع وإنتاج ذات النمط القديم. اليوم نحن أمام فترة مختلفة تماما، يجب
2: إذن
3: أن
2: هذه
3: تكون
2: أداة خطيرة
3: مقطوعة الصلة تماما بالفترة السابقة.
2: هذه نقطة مهمة، يعني هذه ربما أن تستخدم الأداة الناعمة بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي من خلال
3: أحيانا تعطي عكس
2: يعني
3: المفعول إذا
2: عنه.
3: إذا لم يتم استثمارها بشكل صحيح. وبالتالي نحن يجب أن نقطع الصلة بكل الطرق التي كانت يتم التعامل فيها مع الدراما، وأن نبني أسس جديدة لإنشاء إنتاج درامي حقيقي يتناسب مع طموحات السوريين في سوريا ما بعد الأسد، وهذه نقطة هامة جدا.
2: وهذا يأتي من خلال منظومة متكاملة، لأنه كما ذكرنا موضوع الدراما هو صناعة، لذلك تثبيت نقاط متحددة لكي تكون هذه القوة الناعمة وهذه الأداة بتصدير الصورة للخارج واقعية وتقدم صورة حقيقية، بالأحرى أكثر من موضوع واقعية، حقيقية عن المجتمع السوري المتنوع. سيد علي، فعلا المجتمع السوري المتنوع، هذا الموضوع إلى أي مدى

0: يجب أن يستخدم ضمن القوى الناعمة بأدوات، يعني بأدوات محددة، مثلا نشر الثقافات المتعددة في سوريا من خلال المهرجانات، من خلال السياحة، من خلال البعثات الثقافية في الدول، باعتبار أنه يجب أن يكون في كل سفارة في الدول، كل سفارة سورية بعثة ثقافية يعني تنشر هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا التنوع أداة مهمة؟
1: الحقيقة أنا بدي يعني أول شيء رد على بعض التفاصيل اللي انحكيت، وبنفس الوقت أعطف على سؤالك أو جواب لسؤالك.
0: طيب تفضل.
1: حكى الدكتور عبد القادر مسألة إعادة التدوير، وهي مسألة جدا مهمة. هذا بيخليني أسأل حالي أنا وأسأل يعني الآخرين، أنه نحن في سوريا ماذا نمتلك فعليا من أدوات تصنع صورة مختلفة عن سوريا؟ تاريخيا نظام الأسد، وحتى مثل يعني ممكن يكون قبل نظام الأسد، المفردات الأساسية اللي انحكت مثلا بأسئلة الشارع كلها تتمحور حول الأدوات، يعني أدوات المعيشة، بمعنى أنه بيقول لك بدنا نظافة، بدنا نتعامل، بدنا يكون في اهتمام بالأمكنة. هذا أمر طبيعي يحدث في كل الدول، يعني أي دولة ما عندها يمكن 10% من المقومات الموجودة في سوريا تهتم بالنظافة وتهتم بالأمكنة.
0: أيضا تبع الحديث عن موضوع الاهتمام بالسياحة، وأيضا موضوع السياحة هو من أهم الأدوات، يعني هناك دول عرفت للعالم بس من فقط من باب السياحة، أنها يعني بوابات للسياحة.
1: صحيح صحيح، ولكن مجرد زيارة الأمكنة السياحية لا تصنع صورة جيدة عموما،
0: يعني
1: تصنع
0: ضمن
1: جزء
0: الأدوات.
1: من الصور.
0: نعم تماما، ضمن الأدوات.
1: ضمن الأدوات. الفكرة اللي بدي أوصلها مشان ما أطول بالشروحات، أنه نحن إذا كانت لدينا ذخيرة من أجل صناعة صورة جيدة، فهذه الذخيرة تحتاج إلى تطوير، بمعنى أنه نحن ما عاد فينا نشتغل بنفس الطريقة القديمة. أنه لما بنسأل عن الشام مثلا ما بنتخيل غير الحارة الشامية والقصص المستقاة من الدراما
0: نعم.
1: البيئية.
0: نعم.
1: أعطيك مثال بسيط، أنا زرت بالزمانات المعرض الدولي اللي صار في شنغهاي، وهذا المعرض يعني الأكسبو كل العالم موجودة فيه. كل الأجنحة كانت تركز على التنمية والدرجة التي وصلتها التنمية في تلك البلدان، لكن الجناح السوري كان يضع مفردات باب الحارة، البيئة
0: نعم.
1: الشامية، وبعض الصناعات الكونسروة. شوفي قديش في فرق بين
0: فوارق.
1: نظرة
0: نعم.
1: الآخرين، فارق كبير جدا. طبعا هذا أنا اللي بدي أرجع فيه لمسألة إعادة التدوير. إذا كانت الدراما مثل ما عم يقول الدكتور عبد القادر، وأنا أشاركه بوجهة النظر، إذا كانت الدراما
0: بنفس
1: وإعادة
0: الطريقة القديمة
1: التموضع
0: فهي ستكون
1: بنفس
0: أسوأ.
1: الطريقة القديمة، أنا شخصيا ستكون أسوأ، لأننا ستظهر سوريا بعد الثورة وبعد المخاض الكبير الذي عاشه السوريون، ستظهرهم كحالة متدنية
0: لذلك
1: جدا.
0: يعني
1: وما
0: سيد
1: عندهم
0: علي
1: شيء
0: نحن
1: سوريين.
0: نتحدث عن أدوات، أدوات هي معروفة للقوة الناعمة، لكن استخدام هذه الأدوات في المرحلة الجديدة بطرق جديدة، يعني الأداة نفسها يتم استخدامها، مثالا على ذلك الدراما. لكن موضوع التنوع، لماذا سألتك عن موضوع التنوع؟ لأن سوريا فيها عرب وكرد وسريان وتركمان، وهذا بالنسبة للقوميات، هي فيها طوائف متعددة، فيها مطبخ متنوع وغني جدا. هناك تعلم أنت في أوروبا دول معروفة صدرت نفسها من خلال مطابخها، هذه أحد الأدوات لو كانت صغيرة. وهناك تجارب سورية متميزة في عدة مجالات في دول المهجر، لذلك سألت عن موضوع التنوع إلى أي مدى إن استخدم بشكل صحيح هو مهم.
1: تمام، أنا حديثي عن الذخيرة، كل هذه التفاصيل
0: ذخيرة.
1: هي ذخيرة من أجل صناعة ذخيرة كاملة ومتقنة وخامة جيدة. لكن تخيلي معي ويتخيل الجمهور أنه نحن نصنع مثلا مهرجان من أجل الموسيقى والرقصات الفلكلورية ونجيب من كل المحافظات، هذا مادة جيدة، ولكن شكل إدارة هذه الذخيرة وإيصالها
0: تمام.
1: بصورة جيدة إلى العالم يحتاج إلى أدوات مختلفة. بمعنى أنت هلأ حاليا إذا بدك تستعيدي مهرجان بصرة اللي هو مهرجان الفنون الشعبية، تحتاجي إلى إعادة تفكير كيف نصنع هذا المهرجان
0: تماما
1: ونوصله للعالم؟
0: بأدوات عصرية أو بطرق
1: وأدواتنا
0: عصرية بطرق مناسبة.
1: أدوات عصرية، ولكن كيف نصنع هذه الأدوات العصرية؟ رح أحكي بسرعة
0: نعم
1: شديدة
0: لو
1: ويمكن
0: سمحت.
1: يكون مدخل للحوار. أول شيء حاليا نحن شو عم نستخدم إذا نحن بدنا نقدم صورتنا للخارج؟ حاليا كل المؤسسات، وشفنا هلأ حاليا بمعرض دمشق الدولي، عم تاخذ من الذخيرة اللي اعتمدت عليها الثورة السورية في تقديم ثورة السوريين أمام العالم ضمن مفهوم القوة الناعمة،
0: نعم
1: تمام؟ لكن نحتاج الآن إلى أن هي الذخيرة بعد شوي حتصير متكررة وكل الناس بيعرفوها. ماذا سنقدم للعالم كصورة عن سوريا خلال الفترة القادمة
0: طيب
1: إذا لم يكن هناك استراتيجية موجودة لدى المؤسسات التي
0: يعني
1: تصنع المحتوى
0: نتحدث فعلا عن هذا
1: وتتحكم فيه؟
0: نعم
1: تمام.
0: سنتحدث عن هذه النقطة دكتور عبد القادر. فعلا كيف نصنع استراتيجية مبنية على كل الأدوات الموجودة وتقديمها بطرق عصرية تتناسب مع الوقت الحالي، بحيث أنه وكما ذكرت أنت في بداية حديثك أن القوة الناعمة هي تأثيرها على المدى البعيد ولا تأتي بشكل مفاجئ.
2: يعني هو يتم
0: عفوا
2: التركيز
0: أنا
2: يتم التركيز الآن على
0: تفضل.
2: موضوع الصورة الجيدة التي يجب أن تنقل
0: طيب
2: إلى العالم. نحن اليوم نريد أن نصنع صورة جيدة للمواطن، يعني أن نريد أن نعيد صياغة المواطن بحيث يستطيع
0: طيب
2: هو أن يكون هذه الصورة التي تنقل للعالم. القوة الناعمة أحيانا تتحول إلى قوة مائعة، وهذا ما حدث وما يحدث تماما في مجال الدراما. أصبحت
0: طيب
2: قوة مائعة حقيقية تعتمد على الشهرة وعلى التجارة وعلى البزنس وعلى المشاهير بصرف النظر عن
0: طيب
2: القيمة وبصرف النظر عن الموضوع المطروح، وهذا بحد ذاته أمر يعني يمشي بالاتجاه المعاكس تماما
0: طيب
2: مع ما هو مطلوب في الحقيقة. لذلك أنا لما أطالب بإعادة النظر بمفهوم الدراما الوطنية، يعني بمعنى كانت الدراما في السنوات الأخيرة تصنع في سوريا لكي تباع في الخليج وفقط،
0: معروف يعني
2: انتهى الموضوع.
0: يعني لم تبني
2: والآن
0: لم
2: هناك
0: تبني أو يعني هي كانت وصلت إلى مرحلة لا بأس بها لكنها لم
2: يعني
0: تبني شيء. لكن اسمح
2: نحن
0: لي
2: أمام
0: اسمح لي
2: فرصة حقيقية
0: طيب اسمح لي
2: لإعادة هذا المفهوم.
0: طيب
2: نعم تفضل.
0: اسمح لي دكتور ياسين، ليس فقط الدراما هي أحد الأدوات، لكن نتحدث الآن عن استراتيجية متكاملة متعلقة بكل أدوات القوى الناعمة التي أثرها يأتي لاحقا، لكن يجب أن يبنى لها بشيء عصري كما ذكر يعني الضيفاي السيد علي والسيد عبد القادر، موضوع الثقافة، الفن، الرياضة، السياحة إلى آخره، لكن بناء الاستراتيجية هو الأهم.
3: بداية من الأفضل أن نميز بحسب أيضا ما ذكر جوزيف ناي، أن نميز ما بين المصادر، مصادر القوى الناعمة وأدواتها. ما يأتي ما يعني كان الحديث فيه حتى الآن حديث عن الأدوات.
0: نعم.
3: قد تكون دولة ما غنية بمصادر الطاقة أو بالمصادر الغذائية وميتة من الجوع. عندنا تجارب الدول الإفريقية وما فيها من ثروات
0: صحيح
3: ومستوى المستويات المتدني فيها. كذلك اليوم حينما نتحدث عن سوريا، لو أن جئنا لنتحدث عن مستويات الطاقة، موارد الطاقة في سوريا ومشاكل البنزين والديزل اللي عم تصير. لذلك حينما يتحدثون عن القوة الناعمة يميزون ما بين المصادر والأدوات. الأدوات هي التي تأتي من هذه المصادر وتعكس الاستثمار الجيد لهذه
0: ما
3: المصادر.
0: ما سماها السيد علي الذخيرة.
3: الأدوات الثقافية.
0: المصادر هي الذخيرة
3: المصادر
0: كما سماها السيد علي. نعم الذخيرة.
3: نعم. مصادر القوة الناعمة لا تقف عند الجاذبية الثقافية كما ذكرت. عندنا القيم السياسية، عندنا النموذج الاقتصادي، وهذه قضايا مهمة.
0: نعم.
3: لذلك نحن لا نستبعد، وعلى ذكر معرض دمشق الدولي، لا نستبعد أنه حتى الجانب العسكري قد يكون جزءا من القوة الناعمة حينما يكون لخدمات فصل النزاعات والخدمات التي رأيناها أحيانا للجيش المساعدة بالإغاثة وبإطفاء الحرائق الحرائق وبغيرها. لذلك المؤشرات حينما تذكر مؤشرات القوة الناعمة التي نحن اليوم في سوريا بمس الحاجة إليها، يذكر البعد الاقتصادي، وهذا اليوم مهم جدا لا سيما مع الحديث عن يعني ورود خيار سوريا بديلا عن مضيق هرمز. عندنا القيم الدبلوماسية والقيم التقدم الذي حصل والذي أحرز على الصعيد السياسي متقدم جدا، مع أنه حتى اليوم عملنا الدبلوماسي والتقدم الذي حصل يحصل بأفراد، كونه مع الأسف أكثر السفارات اليوم حتى الآن ما زالت على كوادر النظام البائد ولا تتعاون بشكل مطلوب كما سرب في فضيحة يعني السفارة في البرازيل. موضوع العلاقات الاقتصادية، المجالس الأعمال التي نشطت، صار عندنا أكثر من 13 مجلس أعمال مشترك مع دول أخرى، هذه قضايا مهمة هي كلها تؤثر. القوة الناعمة بالنهاية رصيد متكامل، الجزء الثقافي مهم جدا كونه رأس حربي.
0: طب مع الإمكانيات والأدوات كيف نبني استراتيجية متكاملة تجعلنا نستخدم هذه الإمكانيات بأدوات مناسبة بأفضل الطرق؟
3: وهذا لا يكون إلا من خلال مظل ابتداء. يعني الآن حينما تشتغل كل وزارة، يعني الآن لو أن ذكرنا الشؤون الثقافية، الشؤون الثقافية ليست مهمة وزارة الثقافة وحدة، كل ما يؤثر بثقافة الناس ونمط حياتهم، يعني يدخل فيها الإعلام وتدخل فيها السياحة ويدخل فيها التربية والتعليم وكذلك الأوقاف وشؤون الديانة. طيب هذه كلها هل تعمل برؤية واحدة باستراتيجية واحدة؟ خلينا نكون صريحين، لا. طيب الآن إذا جئنا إلى كل منظومة القوة الناعمة من القيم السياسية، يعني اليوم حينما تركز القيم السياسية الدبلوماسية السورية على قيمة وتريد أن ترسخها، لأنه نحن شئنا أم أبينا ورثنا سوريا الكبتاغون، سوريا الإرهاب، سوريا الاستبداد.
0: صحيح.
3: طبعا وبالمقابل نحن يعني كنا مصنفين على الإرهاب، فنحن الآن المعركة الأساسية بمعارك القوة الناعمة هو بيقولوا في عنا سمعة وفي عنا تصورات. طيب هذه التصورات، هذه السمعة
0: تغير
3: السابقة،
0: تغير السمعة والصورة النمطية، وهذا حدث من خلال يعني مسارات سياسية ودبلوماسية، لكن هل هذا يكفي؟ يعني كما ذكرت
3: تعاون
0: تماما، تعاون وزارة واحدة ليس مع
3: الدبلوماسية. الدبلوماسية في جنب، والتربية والتعليم عم تشتغل على قيم في جنب.
0: نعم.
3: والدراما أو الشؤون يعني الثقافية في جنب. دون مظلة لن تنتج. ولذا حينما ننظر في التجربة الإسرائيلية، مؤسسة التعاون الدولي أسست بعد تأسيس إسرائيل بقليل ب 58. إيران عند مظلة موحدة لكل ما يتعلق بالقوة الناعمة ويرأس المرشد الأعلى الإيراني. طيب لذلك لأنه هي عم تصيغ صورة الدولة، وهي اللي عم توزع الرؤى على كل المؤسسات السياسية والاقتصادية وكل هذه، لأنه تنطلق من رؤية موحدة.
0: نعم.
3: وهذا الذي نحن بحاجة إليه ابتداء.
0: يعني من الجيد أنك ذكرت بعض التجارب بغض النظر عن رأينا بهذه التجارب والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى تجربة كولومبيا التي عملت على تغيير صورتها المرتبطة بالمخدرات والجماعات المسلحة والعنف من خلال الاستثمار في القوى الناعمة. نتابع تجربة كولومبيا مع زميل بهاء.
4: هل تستطيع دولة ارتبط اسمها بالحرب والعنف أن تغير صورتها في أعين العالم؟ تجربة كولومبيا تقول نعم. فبعد أكثر من 5 عقود من النزاع الداخلي وما خلفه من عنف وتهجير وإرث ثقيل ارتبط بتجارة المخدرات والجماعات المسلحة، أدركت كولومبيا أن مسارات السلام والإصلاح وحدها لا تكفي، وأن معركة الصورة لا تقل أهمية عن معركة استعادة الاستقرار. لذلك اعتمدت كولومبيا على القوة الناعمة لإعادة تقديم نفسها للعالم بوصفها بلدا للثقافة والتنوع والإبداع، فوضعت استراتيجية لكسر الصورة النمطية من خلال الاستثمار في الأدب والفنون والموسيقى والهوية الثقافية والسياحة. وتحول الإرث الأدبي للكاتب الحائز على جائزة نوبل جابرييل غارسيا ماركيز إلى أحد أبرز رموز الحضور الثقافي الكولومبي عالميا، وأصبح جزءا أصيلا من سردية الدولة الجديدة التي أرادت أن تعرف بالإبداع بدلا من العنف. ولعل مدينة ميدلين تمثل أوضح تجليات هذا التحول، فبعد أن كانت في تسعينيات القرن الماضي رمزا للجريمة المنظمة، أصبحت نموذجا عالميا في التجديد الحضري من خلال دعم الثقافة والتعليم والمكتبات العامة والابتكار، حتى اختارتها اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب لعام 2027. وهكذا لم تعتمد كولومبيا على الإجراءات الأمنية وحدها لاستعادة مكانتها، بل أعادت كتابة قصتها أمام العالم مستندة إلى الثقافة والهوية والإبداع بوصفها مصادر نفوذ لا تقل أهمية عن أدوات القوة التقليدية.
0: إذن بعد أن تابعنا تجربة كولومبيا دكتور عبد القادر، تجربة كولومبيا يعني عرفت من خلال أمور كثيرة، منها الفن، منها القهوة، منها الرياضة يعني، ومن خلال المواد يعني المادة التي عرضت أهم الطرق التي قامت بها، وربما هي فعلا مشابهة لسوريا بالموضوع أن سوريا كانت يعني كما تم الحديث منذ قليل معروفة بالكيبتاغون، معروفة بالعنف بالقتل. الآن ما هي الصورة التي يجب أن يتم العمل على تصديرها لسوريا من دولة خرجت من صراع وعنف إلى دولة تبني بكل الطرق وبكل المقدرات تبني إنسانها وتبني بلادها؟
2: يعني رغم قسوة الحرب وقسوة سنوات الحرب إلا أن السمة الحضارية لم تفارق السوريين، لا في داخل السوري ولا بالنسبة للسوريين الذين خرجوا إلى بلدان المهجر، تحديدا في أوروبا، في أمريكا، في تركيا. ظل السوري مقترنا بالحالة الحضارية بشكل عام، ولكن يعني أنا أرى هنا خطأ منهجيا أننا نركز في الحقيقة على كيف نصدر صورتنا. نحن لدينا مشاكل كبيرة في الداخل، يجب استخدام القوة الناعمة في الداخل السوري قبل أن نصدر صورتنا إلى الخارج. يعني لا نريد أن نبدو وكأننا نرتب بيتنا فقط عندما يأتي الضيوف، وعندما لا يكون لدينا ضيوف فالبيت فوضى. إذن هو البدء من استثمار هذه النزعة الحضارية الموجودة في داخلنا، واستخدام القوة الناعمة في مقارعة القوة الخشنة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم
0: يعني
2: اليوم مساهمة فعالة،
0: بناء المواطن
2: مساهمة
0: السوري
2: فعالة
0: على كل
2: فقط من الجملة
0: يعني
2: مساهمة فعالة في تشويه الشخصية السورية الحقيقة. هناك قاموس من المفردات البذيئة، من الشتائم المتبادلة ما بين مناصري الأطراف جميعا، هناك لغة كراهية شديدة جدا وعالية، وهناك أيضا حالة من الاستقطاب من قبل النجوم والمشاهير. هناك خطأ منهجي حقيقي في التصدي لهذه الحالة. لذلك أنا أعتقد أننا يجب أن ننظف بيتنا الداخلي
0: يعني
2: لذلك أولا.
0: قلنا دكتور عبد القادر بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان يبدأ من يعني من داخل سوريا، وبناء على تقديم صورة السوري الحقيقي، السوري المواطن الذي
2: بناء مفهوم المواطنة بالضبط،
0: الذي هو سليل ثقافات متنوعة ومختلفة، يقوم بعد ذلك يعني تلقائيا سيتم يجب أو بالأحرى يجب أن يتم تصدير هذا الأمر إلى الخارج.
2: لا نهتم إلى تصدير صورتنا بحيث لا تكون أيضا متطابقة مع واقعنا مع داخلنا. عندما نرتب هذا البيت الداخلي سيبدو للآخر بصورته الأجمل وسيكون دائما مرتبا.
0: من الأهم دائما ترتيب البيت الداخلي، لكن أحيانا هناك ما يحدث يعني، وأنت أشرت قريبا لهذا الموضوع، دعوة ما يسمى المؤثرين دون النظر إلى المحتوى، النظر إلى عدد المتابعين، إلى أي مدى هذا الموضوع يعني قوة ناعمة حقيقية فيما يحدث الآن في دولة مثل سوريا، وأنت تلاحظ أنه كل مرة يكون هناك ردود أفعال سلبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كما تحدثت
2: هي هي, هي قوة موبوءة الحقيقة، قوة ناعمة ولكنها قوة موبوءة بصرف النظر
0: حتى
2: عن دعوتهم
0: حتى لو تم جلب يعني من يقدم محتوى جيد ومحتوى
2: لا طبعا أصحاب المحتوى الجيد أصحاب المحتوى الجيد بالتأكيد هؤلاء لهم قيمتهم ولهم تأثيرهم، ولكن أغلب المحتويات المنتشرة اليوم والتي يتم الاهتمام بها والتي تلاقي شهرة وصدى كبيرين أغلبها محتويات حقيقة موبوءة وتدعو إلى كراهية وتدعو إلى تفسق المجتمع بشكل مقصود أو غير مقصود. والاهتمام بها وعدم محاربة هذه الظواهر بالقوة الناعمة بطريقة أو بأخرى هذا سيشل المجتمع وسيسحبه إلى الخلف. إذن أمامنا المهمة الصعبة في الداخل السوري، وهي مهمة متشعبة جدا، وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية أيضا أن يعني أن تقف حائط صد إزاء كل هذه الهجمات التي تزيد من الكراهية بين السوريين وتزيد أيضا من رسم صورة مشوهة للسوريين في الخارج.
0: نعم سيد علي، إلى أي مدى أيضا موضوع الإعلام يساهم في تصدير سوريا بقوة يعني أو تكون قوة ناعمة حقيقية، حريات الإعلام باعتبار أن يكون السوق مفتوح لتقدم سوريا كل وجهات النظر من خلال مؤسسات إعلامية خاصة وغير خاصة، وبرأيك كيف يتم قياس هذا الأمر بأنه سوريا نجحت ضمن مؤشرات محددة في قوة ناعمة في مجال محدد ليس فقط الإعلام؟ نحن نسأل عن الإعلام لأنك من خلفية إعلامية.
1: الحقيقة يعني الإشارة لموضوع المؤثرين بيصب بموضوع الإعلام.
0: نعم.
1: المؤثرين اللي عم يتم استدعائهم من أجل إظهار سوريا الجديدة وين عم يروحوا؟ خلينا نحكي بصراحة وبشكل مكشوف. نعم. وبدون ما نخبي شيء.
0: تفضل.
1: لما بيجوا على سوريا بيحضروا المناسبة اللي هن داعينهن عليها، وبعدين بيروحوا على سوق الحميدية بيصوروا الأكل والطبخ والنفخ، وبعدين إذا يعني إذا حدا فيهن الشهد ممكن يقدم لك شو المنتجات السورية اللي عم تتصنع، المنتجات التراثية السورية. يعني هن بالنسبة لهن عم يروحوا على النمط، عم يحاولوا يركزوا، لأنه هن ما يعني مع احترامي للجميع، ولكن هذا المؤثر هو يلبي حاجيات الجمهور تبعه، ما راح يروح يجتهد مشان يقدم شيء جديد للجمهور إذا كان هذا الجمهور بيطلب منه فقط هاي المسألة.
0: ولا أي مدى فعلا التنميط ضرر على سوريا؟ موضوع التنميط إلى أي مدى مضر بسوريا؟
1: بده يقدم فقط مادة مسلية لجمهوره. يعني بده يرجع يحط السوريين ضمن النمط التقليدي أنه هدول السوريين هن طبخ ونفق وشغلات من هذا النوع فقط.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: بالمقابل الإعلام اللي عم يشتغل هلأ حالياً بسوريا، وبنحكي كمان بصراحة، كمان مفتون بأنه يصدر صورة نمطية عن السوريين أن السوريين هلأ حالياً كلهم ملتحين، كلهم خلفياتهم دينية، وأن سوريا هي فقط حالياً هي هذا الشيء. المشكلة أنه نحن حالياً في سوريا على خلفية كمان وجود معارضة تستغل هذه النقاط من أجل التشكيك في السلطة الجديدة ومستقبل سوريا تحت إدارة هذه السلطة. حاليا من الصعب أنك تقدمي بالإعلام صورة مختلفة إذا لم تحل هذه القضايا. بمعنى أنه إذا كنت بدك تشتغلي بالإعلام على تقديم صورة جديدة للمواطن السوري، وأنا بشارك الدكتور عبد القادر بهذا الأمر أنه نحن بدنا نحسن الوضع بيننا وبين بعض كسوريين. إذا هذا الإعلام
0: طيب.
1: لم يقدم أنه هاي سوريا الجديدة هي سوريا للجميع وسوريا من أجل أنه نحن نحط أساسات للمستقبل بناء على وجودنا كلنا. نعم. بتنوعنا، ولكن ليس من خلال نمط واحد. هو اللي لازم يتصدر، لأنه هو بيرضي طيب. مجموعة من الناس الموجودين على مفاصل القرار.
0: طيب سيد ياسين، إلى أي مدى نستطيع أن نضمن أن لا تتحول هذه القوة الناعمة دعاية حكومية تصدر السلطة نفسها من خلالها وتنمط المجتمع السوري من خلالها؟ كيف يجب أن يكون هناك ضوابط، وهل فعلا من الممكن أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر باعتبار أن الدولة يعني بالدرجة يعني ليس بدرجة أكبر لكن هي المسؤولة بشكل أكبر عن موضوع تقديم الصورة للعالم عن سوريا؟
3: انطلقتم بالحديث والمنطلق صحيح، انه القوة الناعمة هي ليست سلاحا بيد الدولة او بمعنى الحكومة وحدها، وانما يشترك فيه المجتمع المدني، الجامعات، المؤسسات التعليمية، المجتمع، لنقول المجتمع حتى نميز ما بين
0: لكن
3: المجتمع.
0: لكن المقدرات الاكبر هي بيد الدولة، بيد مؤسسات الدولة.
3: نعم.
0: يعني
3: ولكن الصورة حينما الآن لو أننا نظرنا مثلا في التجربة الإيرانية مع ما تصرفه إيران، وكانت قدرت حتى 2012 بين 2010 و2012 بأكثر من مليار دولار صرفت إيران فقط على اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة بها التي هي من أهم أدواتها للقوة الناعمة. الآن هذا المليار كم أفاد إيران بمقابل أنه عندها مجتمع غير يعني الصورة كما ذكر الدكتور عبد القادر عفوا لم تعكس صورة حقيقية للمجتمع ولذلك لم تؤثر. اليوم لو أننا نظرنا في مؤشر القوى الناعمة لا وجود لإيران رغم كل ما فعلته.
0: نعم.
3: من التغلغل.
0: نعم.
3: سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق.
0: إذن من الغير الممكن
3: أن قوة سلطة
0: يعني لا تستطيع السلطة أن تصدر نفسها وتستخدم القوى الناعمة لتصدير نفسها والدعاية لها أو
3: ستفشل. بينما لو أننا نظرنا في التجربة التركية الآن مركز يونس إمرا
0: نعم.
3: كم يقدم مركز يونس إمرأة أو كم تقدم الدراما خارج الإطار الحكومي؟ كم تقدم؟ طبعا هذه الدراما كونها خارج الإطار الحكومي أحيانا تقع عليها مخالفات.
0: نعم.
3: كما عقبت بعض المسلسلات في تركيا.
0: صحيح.
3: ولكن بالنهاية تعمل، لذلك حيوية المجتمع هو الضامن. وحينما نقول حيوية المجتمع فهذه مسؤولية النخب المجتمعية، حتى يبقى المجتمع حيا هو الذي يوجه الحكومة وهو الذي يؤثر. أنا أتفق تماما مع ما ذكر أنه نحن قوتنا، مدى قوتنا الناعمة لابد أن تنطلق ابتداء من قوة داخلية حتى تكون القوة مؤثرة، وإلا ستكون قوة سلطة وتزول. حتى الدراما التي صنعت سابقا وكما ذكر أيضا كانت يعني تصنع لبعض الدول ويعني أثرت ماديا، أثر منها بعض الفنانين، ولكن لم تصنع شيئا بالنسبة لسوريا. لم تعطي سوريا ما أعطته الدراما التركية لتركيا، لم تعطي ما أعطته مثلا القوة الناعمة اليابانية أو السويسرية لتلك الدول. لذلك نحن حينما نتحدث عن قوة ناعمة نريد أن تنطلق من مجتمع حي، وهذا المجتمع الحي بقدر ما بيكون متعاون، بقدر ما بيكون متنوع، لأنه نحن شئنا ما بينا، وأخشى أن تكون يعني التلطيش تاعيت اللحية إجت يمي، ما أننا مختلفين. هذا التنوع بالنسبة إلينا هو مصدر قوة إنا.
0: السيد علي لا يقصد ذلك، هو يحتفل لا يكون هناك تنميط،
3: ليست مشكلة،
0: لا يكون هناك تنميط، لكن هو جزء يعني لنتوقف عند هذه النقطة، موضوع الشكل هو جزء من الحرية الشخصية، والسيد علي لا يقصد ذلك.
3: وهذا الذي
0: ولو شعرت أنه يقصد ذلك لأوقفته حينها، لو شعرت أنه يعني
3: المشكلة كانت التي عبث بها النظام هي أنه عبث في إدارة التنوع.
0: طيب.
3: وإلا فمع إدارة صحيحة للتنوع السوري سيكون قوة للمجتمع السوري.
0: طيب تفضل سيد علي، يعني بأقل بثلاثين ثانية.
1: أنا بس عم بعتذر منه للضيف لأخونا ياسر أنه أنا ما عم شوف صورتكم هلأ حاليا، يعني بس أنا عم بسمع صورتكم.
0: نعم.
1: فأنا بعتذر تفهم
0: وأنا
1: الإشارة.
0: يعني
1: أنا عم
0: مفهوم
1: بشكل عام.
0: مفهوم سيد علي.
1: بشكل عام.
3: مفهوم يعني مفهوم. إذا طيب. لا بالعكس أنا أردتها حتى تكون فعلا هي دليل على ما بيننا من تنوع أنه هو قوة ليس ضعف ولا إشكال.
0: وهو يا دكتور ياسين أنا لو شعرت بالسلطة لثانية واحدة أن الموضوع مقصود لما كنت سمحت به. بكل الأحوال هذا هو جزء من التنوع كما ذكرت. بدقيقة واحدة دكتور ياسين لتكمل فكرتك، لأني أريد أن أنهي هذه.
3: نعم، القوة الناعمة لابد أن تنبني على استمرارية، وهذه الاستمرارية يكون لابد أن يكون فيها مرونة، لابد أن تنطلق من تنوع، وطبعا هذا واحد من أهم الركائز التي تكون في القوة الناعمة. فلا نستطيع أن نعول على القوة الثقافية وحدة، على العمل الثقافي. لابد أن نهتم بالعمل بالإصلاح المؤسساتي لأنه هو جزء من الصورة. يعني الآن بكل التعهدات التي حصلت في الاستثمارات كم جاء منها فعليا؟ إذا كانت قوانيننا لم تعدل
0: صحيح، هي منظومة كاملة متعلقة بالمجتمع والقوانين والدولة
3: وكذلك المؤسساتية.
0: نعم، انتهى وقتي.
3: ما زال الفساد ينخرها. فإصلاح المؤسسي.
0: طيب.
3: هو من أهم الركائز للانطلاق بقوة ناعمة.
0: نعم.
3: تجعل لنا موقعا متقدما على المستوى الدولي إن شاء الله.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، الدكتور ياسين جمول الأكاديمي والباحث في مركز الحوار السوري المتخصص في القضايا الثقافية والفكرية، كنت معنا من حلب. شكرا للدكتور عبد القادر المنلا الفنان والإعلامي، كنت معنا من أمستردام، والسيد علي سفر الكاتب والصحفي، كنت معنا من ستراسبورغ في فرنسا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
4: سؤال مهم.
3: يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
4: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم، أنتوا جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
3: بهذاك الأغنية.
4: طب مو اللي اعتبركم، أنت وقعت على بيان 99.
3: صحيح.
4: الشهير.
3: صحيح.
4: المطالب بالتغيير.
3: صحيح.
4: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
3: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا إنه هذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
4: تطلعت بالاعتصامات،
3: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونلت ما نلتو من المسبات.
5: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
6: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
5: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
6: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
5: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
6: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
5: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
6: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
5: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
6: فمن هي سعاد في شعرك؟
5: هي سعاد
6: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
5: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا، ولا يمكن أن يكون شعرا.
6: السياب ليس شاعرا.
5: لك تحرجني أنت أستاذ.
6: تحين من كفي إلي منافذ. ما هذه الصورة؟
5: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل،
8: وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
8: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

مرحبا بكم، هذه نشرة الأخبار بتلفزيون سوريا. إلى العناوين. تلفزيون سوريا يحصل على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم التي تتمركز فيها القوات الروسية، تظهر آليات عسكرية ومقاتلات من نوع سوخوي. وزير النقل يشير إلى وجود دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. الإضراب في سجن روميا في لبنان يدخل يومه الثالث احتجاجا على تعثر تنفيذ قانون العفو العام. وزارة الخزانة الأمريكية تدرج بنك VTB الروسي على قائمة العقوبات على خلفية مساعدته لإيران في الالتفاف على العقوبات.

حصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرق مدينة لاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، حيث ترصد الصور نحو 33 آلية عسكرية بينها مدرعات وناقلات جند، وذلك إلى جانب 4 مقاتلات من نوع سوخوي و3 طائرات نقل عسكري من أنواع أنتونوف آن 26 وأنتونوف آن 72 وأليوشين إيل 76، إضافة لنحو 5 مروحيات عسكرية.

0: ينضم إلينا الآن العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. عميد محمد مرحبا بك. كيف يمكن تفسير هذه الصور التي حصل عليها تلفزيون سوريا لمطار حميميم والتي تظهر طائرات عسكرية روسية وسوخوي و33 مدرعة أو ناقلة آلية عسكرية أيضا مدرعات وناقلات جند مروحيات عسكرية؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: مساء الخير أستاذ محمد لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة منذ تدخل روسيا في عام 2015-2016 في الشأن السوري دابت روسيا على شحن العديد من مقاتلاتها والعديد من طائرات الشحن إلى قاعدة حميميم التي صارت عبارة عن قاعدة روسية يعني في بكل معنى الكلمة. لذلك كان من بداية عام 2015 إلى بداية سقوط النظام السابق هناك حوالي من 20 إلى 30 طائرة سوخوي 34 سوخوي 35 سوخوي 24 طائرات قاذفة مقاتلة وطائرات دعم وإسناد أرضي كانت تلازم القوات السورية عند قصفها لقوات المعارضة السورية. بعد الاتفاق الذي حصل وبعد سقوط النظام في 8/12/2024 ذهبت روسيا إلى سحب العديد من قواتها من قاعدة حميمين. يعني اليوم يوجد العديد من طائرات السوخوي 35 و34 المتواجدة في حظائر القاعدة. أعتقد أن العدد لا يزيد عن 5 طائرات. وأنا سمعت من أحد الأشخاص معلومات يعني شخصية حصرية لي أن هناك طائرتين بحاجة إلى صيانة وهناك طائرتين جاهزتين. وهناك طائرات اليوشن 76 التي رأيناها في الفيديو والتي شهدت على كل المواقع الإخبارية بعد نشرها من قبل تلفزيون سوريا، طبعا معلومات حصرية للتلفزيون سوريا حصلوا عليها. هناك طائرة اليوشن 76 وهي طائرة يعني تحمل حوالي 60 طن من 40 إلى 55 60 طن من الأسلحة والذخائر، أو تحمل حوالي من 140 إلى 225 جندي مظلي بكامل تجهيزاتهم، وهي تستطيع الهبوط والصعود من مدارج قصيرة. أيضا هناك بعض طائرات الحوامات مثل طائرات الكاموف 52 وهي طائرات مروحية بحرية مختصة بالكشف على الغواصات وعلى عمليات الإسناد البحري، إضافة إلى طائرات المي 24 والمي 25. لا يزال يتواجد عند الطائرات لا يتجاوز 7 طائرات في القاعدة، هي طائرات هجومية مقاتلة تسمى صياد الليل. أيضا كان في القاعدة طائرات اليوشن 76 M90 المتطورة جدا، وهناك طائرات للبحث والإنذار المبكر. أعتقد أن روسيا أخلتها لأن تلك الطائرات مميزة لم أشاهدها في القاعدة عبر صور الأقمار الصناعية. أنا أعتقد أن احتفاظ روسيا ببعض هذه الطائرات ربما يكون لأحد الأسباب التالية. ربما طالما أصبح هناك اتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وبين روسيا على أن تصبح هذه القاعدة مع قاعدة طرطوس البحرية قواعد التدريب المشترك، أعتقد أنه ربما يكون بالاتفاق مع وزارة الدفاع والحكومة السورية أنهم أبقوا على تلك الطائرات ليتم تدريب بعض الطيارين عليها، ربما طمعا من روسيا بأن تحظى بصفقة أسلحة لسوريا الجديدة أو ربما لغايات أخرى. أعتقد أن هذه الطائرات لا تشكل يعني بعدا مخيفا أو لا تشكل أي قوة استراتيجية كونها لا تتجاوز عدة طائرات وعدة مروحيات وعدة آليات.
0: لكن يعني كل هذه الترسانة ألا تتعارض مع فكرة أن تكون هذه القاعدة للتدريب المشترك مع سوريا؟ يعني هل تحتاج القاعدة إذا كانت فعلا مراكز لوجستية تقول روسيا وللتدريب المشترك مع سوريا يفترض فقط وليست قواعد عسكرية روسية كما كانت أيام الأسد، تحتاج لكل هذه الترسانة من الآليات العسكرية؟
1: استاذ محمد، اولا هم لا يتجاوزوا 3 طائرات من اليوشن 76 واليوشن 62. اليوشن 76 طائرة للنقل البعيد كما أسلفنا، والطائرة اليوشن 76 طائرة نقل تكتيكي. وكان هناك عبارة عن طائرات مدنية موجودة في القاعدة تم إخلاءها بعد سنة ونصف من تحرير سوريا. أعتقد اليوم أن تلك الطائرات موجودة بعلم الحكومة السورية، كون الحكومة السورية ووزارة الدفاع والاستخبارات السورية دخلت إلى القاعدة لا شك، وأعتقد أنها بعلم سوريا، وربما يكون هناك اتفاق كما أسلفت للتدريب، أو ربما يكون هناك صيانة لبعض الطائرات المعطلة بانتظار ترحيلها إلى روسيا.
0: طب برأيك هل يمكن الربط بين ذلك وما نقلته رويترز عن وصول سفن حربية روسية إلى ميناء طرطوس الأسبوع الماضي؟
1: هلا هناك تخوف أستاذ محمد من أن تقوم روسيا بفعل شيء ربما مع يعني على المدى البعيد، ربما فلنتوهم يعني أنهم يقومون بإسناد يعني بعض فلول الساحل، وهذا أنا أستبعده تماما، لأن يعني مثل ما بيقولوا بالمثل العربي، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. أعتقد أن كل ما يوجد في القاعدة أو كل ما يأتي إلى مركز طرطوس البحري، قاعدة طرطوس البحرية، هو بعلم الدولة السورية وبموافقة الدولة السورية. لن تعد روسيا حرة في الأجواء السورية ولا حرة في المياه الإقليمية السورية.
0: شكرا جزيلا لك العميد محمد البقاعي، الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق.
1: أسعد الله مساك أستاذ محمد.
0: هذا وأفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميميم.
2: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين، مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو، وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي، إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، مضيفا أن العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027.
3: السابق حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010. ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: وأضاف الشرع أن الاستثمارات مستمرة بتدفق إلى سوريا، مشيرا إلى وجود تفاهمات يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا، كما أكد أن فرص الاستثمار في سوريا هائلة.
3: تتوافد إلى سوريا تباعا، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ. يعني هناك أيضا مشاريع ضخمة قم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار، لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية. فحجم الفرص في سوريا كبير جدا، سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام.
0: قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. أوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة، وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في عمليات التوريد. ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك. إذن وزير النقل يعرب بدر يتحدث عن طرق سريعة مأجورة في سوريا، ماذا لديك من تفاصيل؟
4: نعم محمد، يعني حقيقة هناك مجموعة من الاقتراحات والاستثمارات التي تحدث عنها وزير النقل السوري يعرب بدر ضمن اجتماعه مع الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور سوريا على مدار يومين. هذا الوفد الذي يضم حقيقة مجموعة واسعة وكبيرة من كبرى الشركات الأمريكية، يعني هناك حوالي 60 شركة ويعني رئيس لها يتواجدون ضمن هذا الوفد الاقتصادي ويلتقون حقيقة

0: ستكون بتعاون مع البنك الإسلامي، وهذه يعني الطرق ستكون هي سلسلة لربط جميع المناطق الروسية تحديدا الرئيسية في سوريا، تحديدا المناطق الرئيسية كحلب ودمشق، وأيضا يعني الحدود بين الأردن وتركيا. طبعا أيضا كان هناك حديث عن سلسلة من الطرق التي بدأت الاستثمارات أو رست الاستثمارات على مجموعة من الشركات، منها شركات كويتية كطريق دمشق نصيب، وأيضا شركات يعني سعودية كطريق دمشق دير الزور. هذه الطرق قال بأنها بدأ العمل عليها وبدأت يعني المشاريع بالتنفيذ. طبعا وزير النقل كان قد تحدث ايضا عن مجموعه من يعني المقترحات ويعني الافكار التي ممكن ان تكون او تنفذ خلال الفترات القادمه. هذه المشاريع من شانها ان يعني تربط سوريا بشكل جيد وضمن المعايير الدوليه للسلامه وغيرها. هناك مشاريع للسكك الحديديه التي تعتبر اغلبها متوقفه في سوريا، وايضا هناك حديث عن مشاريع ان كان مشاريع للطرق الماجوره او حتى المشاريع التي تعتبر هي كطرق دوليه تربط جميع محافظات سوريا ببعضها.
1: شكرا لك عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بحث مسؤولون وممثلون عن قطاع النقل البري في سوريا ولبنان باجتماع في دمشق آليات تنظيم حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، لا سيما عمليات المناقلة على الحدود في منطقة جديدة يابوس. وقالت وزارة النقل إن الاجتماع استعرض آلية العمل المعتمدة حاليا على الحدود وانعكاساتها على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب السبل الممكنة لتنظيم العمل وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع. وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات المطروحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاعي النقل في سوريا ولبنان، وزيادة انسيابية حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية. عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية على 3 أسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزور. وبحسب هيئة الطاقة الذرية جاء العثور على الأسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة الأسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. أوضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل. أصيب طفلان إثر انهيار منزل في حي النبعة بمنطقة المهاجرين في العاصمة دمشق. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق بأن أحد الطفلين أسعفه مدنيون كانوا في المنطقة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل الآخر من تحت الأنقاض. وأضافت المديرية بحسب وكالة سانا أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للطفل بعد إخراجه من دون إعلان تفاصيل إضافية عن طبيعة إصابة الطفلين أو حالتهما الصحية. أوقف الأمن الداخلي في محافظة حلب امرأة بعد ظهورها في مقطع مصور متداول وهي تمارس أعمالا مرتبطة بالسحر والشعوذة. قال الأمن الداخلي إن التحقيقات بدأت للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق نتائج التحقيق في إطار الحد من ممارسات الاحتيال واستغلال المواطنين. دخل الإضراب الشامل في سجن روميا المركزي يومه الثالث احتجاجا على تعثر تنفيذ قانون العفو العام، مع استمرار السجناء الذين بينهم 156 موقوفا سوريا في الامتناع عن الطعام والدواء وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية. حذر السجناء من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن، خصوصا مع مشاركة مرضى يعانون أمراضا مزمنة في الإضراب. وكان المجلس الدستوري اللبناني أوقف في 10 أيلول مفعول قانون العفو العام. يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد أقر القانون في 12 آب قبل أن يصدق عليه الرئيس جوزيف عون في 4 أيلول، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026 مع استثناءات عدة أبرزها القتل والإرهاب والجرائم العسكرية.

0: أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6، وذلك استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. أوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. دعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
1: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 220 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: أعلنت وزارة الطاقة أن نسبة تخزين المياه في سدود محافظة اللاذقية بلغت أكثر من 65% من إجمالي طاقتها التخزينية مع اقتراب نهاية موسم الري. بحسب الوزارة فقد وصل حجم التخزين إلى نحو 238 مليون متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ أكثر من 366 مليون متر مكعب، فيما تصدر سد مشقيت السدود بحجم التخزين اللي هي سدا طرجانو والحويز. وأوضحت أن الكميات المخزنة تسهم في تأمين الاحتياجات المتبقية من موسم الري واستمرار تزويد المساحات الزراعية بالمياه وفق الأولويات المعتمدة. رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2026/2027 لتشمل الطلاب المسجلين والمستجدين. بحسب القرار حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنويا. حددت رسوم بقية الكليات ب20,000 ليرة سورية جديدة سنويا. قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة. أضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة، وأشار إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي للمدارس. شاركت سوريا في الاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد في سلطنة عمان، مستعرضة تجربتها في تطوير التفتيش القضائي والانتقال نحو الرقابة الوقائية. طرح الوفد السوري مقترحا لإنشاء منصة رقمية عربية لتبادل الخبرات إلى جانب بحث استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتقييم الأداء القضائي. يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
2: حين ينتهي الدوام راتبا في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
3: أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بقولوا كان غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجم ولحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
2: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
4: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
2: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
5: لا بيتصلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. هاي دار ابني كمان الثاني.
6: 3 منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
5: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي، بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير، وهو ما تتصور يعني. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بدي يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
6: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكاناً اضطرارياً للإقامة لا خياراً للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
7: يجيب لي حديدات أبيها أنت تجيب ربطة الخبز كل شلمح يلا ويشتغل بين زلم وبين حريم ودورنا خراب وين أروح واني دحشان عيني سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء وين أروح شو قل لي وجوعانين وعطشانين علمني شو نسوي ثلاث بنات ترامل.
6: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة لا يزال أكثر من 600 مخيم قائما في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت الجهات المعنية في محافظة الحزكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. قال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب إن فرقة متخصصة بدأت الكشف على مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة ورفع سواتر ترابية وتنظيف العبارات والجسور وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تل حميس واليعربية بريف القامشلي. خرجت مظاهرة احتجاجية في الحسكة شارك فيها أصحاب دراجات نارية وعدد من الأهالي رفضا لقرار مصادرتها واعتراضا على أسعار المحروقات الجديدة. نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن محافظ المفرق بالوكالة أحمد الزهير أنه سيتم العمل على توسعة مسارب المركبات والحافلات في مركز حدود جابر للقادمين من سوريا. أضاف الزهير أنه تم تجهيز مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات وتم إنشاء ساحة تتسع لنحو 200 شاحنة تجارية وجهز بكامل التقنيات لإسراع عملية دخول الشاحنات. أوضح أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة العبور. قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن تراجعت. أوضح طه في تصريح لقناة المملكة أن وتيرة العودة تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، في حين ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبعد انتهاء العام الدراسي والجامعي. بدورها قالت الداخلية الأردنية إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام المخلوع بلغ نحو 230 ألف شخص. ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز ملياراً و675 مليون دولار. أظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن سوريا جاءت خامس أكبر وجهة لصادرات تركيا بين الدول المجاورة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آب بعد العراق وبلغاريا واليونان وجورجيا. وشهدت صادرات تركيا إلى سوريا نموا في وقت ارتفعت فيه صادراتها الإجمالية إلى الدول المجاورة الثماني بنسبة 2.6% لتتجاوز 18 مليار و200 مليون دولار. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن هدف الحكومة هو انسحاب إسرائيل من كل أراضي لبنان وعودة النازحين لبيوتهم. أضاف سلام أن كلفة الحرب على لبنان كانت بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تحمل كلفة إعادة الإعمار وأنها بحاجة إلى دعم عربي. هذا وأكد سلام أن لبنان ليس ورقة تفاوض بيد الآخرين وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.

0: قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. أضاف المصدر لوكالة الأناضول أن الجانبين سيبحثان التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في حزيران الماضي، ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى تشرين الأول المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر تعد جزءا من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيمنع أي محاولة للعودة إلى المنطقة. أضاف كاتس أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية أو تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، مهددا باستهداف كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر. قتل فلسطيني وأصيب اثنان بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا يسيرون في منطقة الشيخ عجلين جنوبية مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة وراء الخط الأصفر النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحلي مدينتي غزة وخان يونس. تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة، مرحبا بك شروق، هل أجملت لنا الوضع الميداني والإنساني في غزة؟
1: نعم محمد، الوضع الميداني والإنساني على حالهما، خصوصا مع استمرار القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على كل المناحي الحياتية في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة الأمن العام شمال مدينة غزة، وتحركت سيارات الإسعاف إلى الهدف المستهدف لنقل الإصابات إن وجدت من هذا المكان. منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن نتحدث عن وصول 3 شهداء إلى مشافي قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الجديدة التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. في شمال قطاع غزة كان هناك عملية إطلاق للنيران أصابت فلسطيني في مخيم حلاوة، وهو مخيم للنازحين يقطنه المئات من العائلات الفلسطينية النازحة التي نزحت من مناطق عدة من شمال القطاع ومدينة غزة، وهذا المخيم يجاور مناطق الخط الأصفر، وبالتالي نتحدث عن تهديد حقيقي يواجه حياة الناس في تلك المنطقة، خصوصا مع استمرار القصف المدفعي وأيضا عمليات إطلاق النار التي تطال الفلسطينيين. الشهيد الثاني تم استهداف مركبته في منتصف الليلة الماضية في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة، واستشهد على الفور الشاب أحمد البطش وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لدى حركة حماس، إضافة إلى الشهيد الثالث الذي تم استهدافه في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة في ساعات الصباح الأولى، ونقل أيضا عدد من الإصابات. نتحدث عن استمرار للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا يوجد أي مكان آمن في القطاع بسبب استمرار هذا القصف واستمرار التحليق للطيران المسير في أجواء متفرقة في قطاع غزة. حتى قوات الجيش التي تتواجد في مناطق الخط الأصفر بشكل يومي وفي كل ساعة تنفذ خروقات في هذه المناطق، خروقات تتمثل بإطلاق للنيران صوب الفلسطينيين قصف مدفعي يستهدف منازل المواطنين أيضا، وكذلك عمليات النسف التي لا تتوقف في المناطق الشرقية على وجه الخصوص لقطاع غزة. إنسانيا من المتوقع بحسب إعلان وزارة الصحة أن يكون هناك حالة طوارئ يوم الغد بسبب الأزمات التي تضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة، أزمة الوقود، أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وهذا الأمر بطبيعة الحال أو هذه جملة من الأزمات التي تهدد حياة الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج داخل مشافي قطاع غزة والمراكز الطبية، ويعتمد عليها كل سكان القطاع، أكثر من 2 مليون إنسان يعتمد على المنظومة الصحية المتهالكة والتي تعمل بإمكانات محدودة جدا. حالة الطوارئ هذه من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الصحة يوم غد الأربعاء بسبب الإغلاق الحصار المفروض على قطاع غزة، ومن خلاله يمنع الاحتلال إدخال الوقود اللازم لاستمرار عمل المولدات الكهربائية. أيضا الوقود تحتاجه وسائل النقل التي تنقل الكوادر الطبية إلى المشافي والمراكز الطبية. ومنظمة الصحة العالمية يوم أمس أعلمت وزارة الصحة بأنها ستتوقف عن تزويد الوقود لأكثر من 13 مركز طبي في قطاع غزة وأيضا مشافي حكومية، وهذا بطبيعة الحال محمد يضاعف من الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتهديد حقيقي لحياة الجرحى والمرضى في غزة.
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. كان المواطن قد أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة فجر اليوم إثر إطلاق الرصاص الحي، لترتفع بذلك حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 منذ بداية العام وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار. نظم أهالي من قرية مجد الكروم العربية في الجليل شمالي فلسطين المحتلة ومشاركين من مدن مجاورة وقفة احتجاجية لتعبير عن رفضهم للبؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في القرية، ودعا المحتجون لإزالة البؤرة مع تأكيدهم رفض أي محاولة للاستيلاء على أراضي القرية أو تغيير واقع المنطقة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل ومركبتين من جراء هجمات حوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الهجمات نفذت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لردع الهجمات وحماية المدنيين والأعيان المدنية. كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران أدت إلى نقص في الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل الإمداد في وقت تعمل فيه إدارة رئيس دونالد ترامب على تعويض ما جرى استهلاكه في الحرب. وفق التقرير الذي نشره موقع NBC نيوز، فإن البنتاغون يعمل على تبسيط إجراءات الشراء وتقليل فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية، بالإضافة إلى ذخائر مختارة للاستجابة السريعة لأي طارئ، وذلك للتخفيف من هذه المعوقات. كما أفاد التقرير بأن حرب إيران كلفت نحو 33 مليار دولار دون حساب تكاليف إصلاح المنشآت المتضررة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات على خلفية مساعدته إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل ضمن عملية العزل الاقتصادي استهداف الجهات التي تقدم دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً للنظام الإيراني، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على تحديد هذه الجهات وكشفها وعزلها. يأتي إدراج البنك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني بينها القطاع المالي. تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. إذن ليلى، عقوبات من الخزانة الأمريكية على بنك في تي بي الروسي، ماذا هناك في الخلفية لديك؟
2: مرحبا محمد، هناك أول ردود فعل روسية بخصوص القرار الأمريكي فرض العقوبات أو بالأحرى توسيع قائمة العقوبات المفروضة على بنك في تي بي لإقامة هذا البنك العلاقات والحسابات والعمليات المالية مع الجهات أو المؤسسات الإيرانية التي تخضع للعقوبات الأمريكية. وقالت وزارة المالية الروسية بالإضافة إلى تصريح للبنك المركزي الروسي إن توسيع العقبات الأمريكية ضد بنك في تي بي لن يؤثر على الحسابات داخل روسيا ولن يؤثر على العمليات البنكية ضمن البنك، ما بين البنك والمدنيين وما بين المدنيين. وقالت وزارة المالية الروسية إن الاقتصاد الروسي قد أصبح مستعدا وجاهزا لتوسيع العقوبات ولأي نوع من التقييد من قبل الدول الغربية، وبالتالي فإن هذا القرار، قرار توسيع العقوبات ضد بنك في تي بي، لن ينعكس سلبيا أو بشكل ملحوظ على الشركات والمؤسسات التي تلجأ إلى خدمات البنك، ولا على المدنيين، ولا على طريقة استعمال القروض التي تم إصدارها من قبل البنك في تي بي. كما وصفت المالية الروسية هذا القرار بأنه عبارة عن الضغط السياسي على الجانب الروسي.
0: ليلى، هو يعني هذا، هل هناك بنوك أخرى
2: تعليقات غير
0: يعني سبق فرض عقوبات عليها روسيا؟
2: هناك قائمة كبيرة واسعة تضم معظم العقوبات الروسية الكبرى. هذه العقوبات يعني كما يقولون العقوبات الأولية، وإن بنك في تي بي قد تم فرض العقوبات عليه منذ بداية ما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أي منذ 5 أعوام، وهذا ما أشار إليه البنك المركزي الروسي اليوم في إشارة إلى أن هذا القرار هو قرار سياسي بحت لممارسة الضغط على الجانب الروسي. وأيضا الناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أيضا علق بشكل غير مباشر على هذا الموضوع عندما سئل عن الهدنة المزعومة المرتقبة بخصوص عدم استهداف مواقع الطاقة من قبل روسيا وأوكرانيا، وكان يعلق على هذا الموضوع. أولا نفى بأنه قد تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية، وقال إن روسيا مستعدة للعمليات للمفاوضات السلمية مع الجانب الأوكراني، لكنها لن تتخلى عن مطالبها الأساسية بالنسبة فيما يتعلق بضمان عدم اقتراب حلف الناتو لحدودها وإلى آخره. وقال بيسكوف إن مسألة وقف الضربات أو وقف استهداف المواقع مواقع الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا لن يؤدي إلى استقرار الأسعار في سوق الطاقة العالمية، وإنما يجب وقف رفع العقوبات عن الاقتصاد الروسي وعن الشركات الروسية وعن البنوك الروسية من أجل التوصل إلى استقرار الأسعار العالمية على الطاقة.
0: ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي سعي طهران إلى التفاوض مع واشنطن من دون شروط. قال رضائي لا مفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن إيران ترغب في التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. أضاف رضائي أن ما وصفها بالإشارات المتناقضة الصادرة عن ترامب بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار لا ينبغي أن تشغل طهران، معتبرا أن المعادلات المرتبطة بالنفط والمضائق تغيرت. كان ترامب قد وصف إيران بأنها دولة فاشلة ومتعثرة، وقال إنها تريد التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
2: لماذا لم تطبع ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
2: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
2: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
1: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
2: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
2: فمن هي سعاد في شعري؟
1: هي سعاد
2: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
2: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
2: تحين من كفي إلي منافذ، هذه الصورة.
1: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
2: سؤال مهم.
1: الزائقة. يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
2: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، شباب وشابات سوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً صحيح. عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
1: بهذاك الأغنية.
2: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
1: صحيح.
2: الشهير
1: صحيح.
2: المطالب بالتغيير
1: صحيح.
2: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
1: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقاً، فعلت لنا على الشارع يعني وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
2: أنت طلعت بالاعتصامات،
1: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي ونلت ما نلتوا من المسبات.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفي عناوينها: رويترز تكشف عن وصول إمدادات روسية لمنشآت طرطوس وحميميم عبر سفن شحن وسفن حربية خلال الأسبوع الماضي. الرئيس الشرعي يتوقع عودة سوريا اقتصاديا العام المقبل إلى ما كانت عليه عام 2010. الإضراب في سجن روميا في لبنان يدخل يومه الثالث احتجاجا على تعثر تنفيذ قانون العفو العام. وزارة الطاقة تقول إن نسبة تخزين المياه في سدود اللاذقية تجاوزت 65%، وهي كافية لما تبقى من موسم الري.

0: أفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميمي.
1: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، حيث ترصد الصور نحو 33 آلية عسكرية بينها مدرعات وناقلات جند، وذلك إلى جانب 4 مقاتلات من نوع سوخوي و3 طائرات نقل عسكري من أنواع أنتونوف N26 وأنتونوف N72 وإليوشن L76، إضافة لنحو 5 مروحيات عسكرية.

0: لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا معي من موسكو. ليلى أهلا ومرحبا بك. إذا استئناف وصول الإمدادات العسكرية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس، هل من تعليق على المستوى الرسمي الروسي بشأن هذه الإمدادات والتحركات الأخيرة في سوريا؟
1: مرحبا فرات، لا تعليقات على المستوى الرسمي الروسي بخصوص ما يتداول في بعض وسائل الإعلام العالمية حول عودة القافلة الروسية البحرية العسكرية إلى ميناء طرطوس. حتى الآن بعض الوسائل وبعض الصحف الإلكترونية تناولت منذ يومين ما ورد في صحيفة لو فيغارو عن مصادر مطلعة حول عودة القافلة العسكرية الروسية البحرية المكونة من أربع سفن على الأقل إلى ميناء طرطوس. وحسب هذه المعلومات المسربة والتي تم تأكيدها من قبل المحققين بناء على بيانات الأقمار الاصطناعية، فإن هذه القافلة تضم السفينة المدمرة الأميرال ليفتشنكا وكذلك سفينة الدعم اللوجستي سبارتا، بالإضافة إلى السفينة الحاملة للسوائل جنرال سكيبيلوف وسفينة أخرى التي تعتبر بأنها خاصة بنقل الإمدادات العسكرية. وحسب هذه المعلومات المتداولة في هذه التحقيقات الصحفية، فإن هذه القافلة تم رصدها جنوب السواحل الإسبانية وكانت مبدئيا متوجهة باتجاه مصر، لكن بعد مرورها عن طريق مضيق جبل طارق قد غابت هذه القافلة عن الأقمار، عن الرادارات والأقمار الصناعية، وتم رصدها عند وصولها إلى ميناء طرطوس.
0: طب كيف تم تداول الخبر على المستوى المحلي في وسائل الإعلام الروسية ليلى؟ يعني كيف تم لربما تداول هذا الخبر في الداخل الروسي؟ أتى في أي إطار، في أي سياق؟
1: منذ ثلاثة أيام تقريبا عندما وردت المعلومات الأولى حول عودة القافلة البحرية الروسية العسكرية، بعض الجهات على مستوى الخبراء المعنيين بالشؤون العسكرية أو الخبراء المعنيين بالشؤون الشرق أوسطية وخاصة بالملف السوري ناقشوا هذا الموضوع. وفي الحقيقة فإن هذا الخبر أثار تساؤلات كبيرة لدى الخبراء فيما إذا كان وصول هذه القافلة إلى طرطوس، أو بالأحرى عودة بعض السفن قد غادرت ميناء طرطوس منذ شهرين حسب الخبراء العسكريين، فإن هذا الأمر فيما إذا كان هذا الأمر قد حصل بموجب بنود الاتفاقية مذكرة التفاهم الجديدة التي تم التوصل إليها في 9 أغسطس الماضي بين موسكو ودمشق، في مذكرة التفاهم حول إعادة تشغيل القواعد الروسية العسكرية في مطار حميميم وفي ميناء طرطوس، أم أن هذا الأمر يدل على أن هناك تغيرات ما في ما تم التوصل إليه من الاتفاقيات. ويجب الذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ناقش هذه الاتفاقية مع نظيره السوري أحمد الشرع في اتصالهما الهاتفي في الشهر الماضي، وأثناء هذا الاتصال قد أشاد الجانبان بأهمية هذه الاتفاقية حول إعادة تشغيل القواعد الروسية العسكرية في سوريا.
0: نعم،
1: وتم التأكيد على أن
0: نعم. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو. مشاهدينا إذن مستمرون معكم في هذه النشرة. كنا قد عرضنا طبعا قبل قليل مشاهد حصرية قبل أن تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا لمشاهد من داخل قاعدتي حميميم وطرطوس، ننتقل الآن إلى خبر آخر وملف آخر، حيث قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي، قال إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، وأضاف أن العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027.
2: اقتصاد في السابق حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: وأضاف الشرع أن الاستثمارات مستمرة بالتدفق إلى سوريا، وأشار إلى وجود تفاهمات يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا، كما أكد أن فرص الاستثمار في سوريا هائلة.
2: الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعا، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ، يعني هناك أيضا مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار. لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية. فحجم الفرص في سوريا كبير جدا، سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام.
0: ينضم إلينا الدكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي معي مباشرة من دبي. أهلا ومرحبا بك دكتور ياسين معنا في هذه النشرة. تطرق الرئيس الشرع إلى عديد من النقاط وتحدث في قطاع الاقتصاد، وقال خلال قمة الإعلام العربي أن التوقعات الاقتصادية لنمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، وقال أنه العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027، استنادا على ماذا لربما دكتور ياسين قدم الرئيس الشرع هذه التصريحات في قمة الإعلام العربي؟
3: نعم، اليوم الحقيقة عندما تكلم السيد الرئيس عن هذه الأرقام هو يتكلم حقيقة عن ثلاث نقاط رئيسية موجودة في سوريا من الناحية الاقتصادية. أولها الموقع الجغرافي الذي الآن تتجه سوريا باستثماره بشكل كبير نحو تفعيل اقتصاد الممر، وهذه نقطة جدا هامة. واليوم احنا كلنا عم نشوف التحولات العالمية بالطرق وخصوصا الأمن الطاقوي الذي الآن يعبر حقيقة من سوريا، هذا ما لا شك فيه لن يكون فقط هو فقط عبور هذه الطاقة، إنما سيكون اقتصاد ممر، وبالتالي عندما تعبر هذه هذه الشاحنات المحملة بالنفط أو حتى عبر أنابيب النفط التي يتم الآن العمل عليها، فهذه بلا شك ستخلق فرص كبيرة سواء في التكنولوجيا أو في اللوجستيك أو في قطاع الخدمات.
0: نعم، ولكن دعني أركز معك على نقطة، يعني أشار الرئيس الشرع إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، نمو أم سينمو حجم الاقتصاد في سوريا؟ يعني هل هذا الرقم يعني دقيق؟
3: نعم، هو احنا اليوم اذا بنرجع لحجم الاقتصاد اليوم حجم الاموال التي تتدفق في الاستثمارات، يعني نحن اليوم منذ التحرير ومن مطلع عام 2025 وجدنا الكثير من المستثمرين توافدوا إلى سوريا وقاموا بحجز مقاعدهم في سوريا. كان هناك حقيقة معوق جدا كبير لعدم الشروع بالاستثمارات في سوريا. أهم معوق هو صديقي كان هو عدم القدرة على تحويل الأموال عبر الأنظمة البنكية. بنلاحظ اليوم ب 24 أغسطس يعني قبل أقل من شهر تم إزالة سوريا من تصنيفها من الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي اليوم لم يعد هناك أي معوق قانوني. سوريا بلد واعدة، سوريا تحتاج كل شيء. اليوم حتى في خطاب السيد الرئيس، إحنا ننتقل الآن من حالة الكلام عن الاقتصاد التعافي الاقتصادي إلى بناء القدرة الاقتصادية. اليوم احنا كل الدول اللي بيتم التعامل معها سواء دول الخليج، دول العربية الشقيقة او حتى الدول الغربية يتم التعامل معها على اساس الشراكة.
0: نعم، ولكن لم تجبني يا دكتور. أنا تحدثت يعني عن موضوع أن أنت كخبير اقتصادي، يعني هل تتوقع بأنه يعني ما تحدث عنه الرئيس الشرع هو فعلا قابل للتحقيق خلال هذا العام، خلال عام 26 إلى عام 27؟
3: أنا أتوقع يعني في نحن الآن في الربع الأخير من عام 2026 هو بالنهاية توقعات، لكن نحن اليوم دائما الرقم هو مؤشر لك

0: الأموال فيها وانطلاقتها تحتاج إلى وقت. فيعني نحن الآن في الربع الأخير من السنة، يعني
1: طيب
0: عام
1: لماذا الحديث عن اقتصاد 2010 في حديث الشرع ايضا رئيس الشرع على يعني الوضع الاقتصادي في سوريا؟ يعني هل كان هناك سياسة اقتصادية واضحة في عام 2010 في
0: لا،
1: سوريا؟
0: هو السيد الرئيس عندما تكلم عن الاقتصاد 2010 كان تكلم عن حجم ناتج لا يتجاوز 60 مليار، وهو يقول قياسا بموارد سوريا هذا الرقم يعني ضعيف. وطبعا نحن بال 2010 كان في حالة استقرار في ذلك الوقت، لكن احنا اليوم اذا لاحظت في الحديث يتكلم السيد الرئيس عن طموح يصل من 5 إلى 10 سنوات تتجاوز سوريا اجمالي الناتج المحلي 200 مليار دولار. وهذا باعتقادي هذا الرقم، نعم، خلال 5 أو 10 سنوات قابل ان احنا نوصل لهذا الرقم، لانه القطاعات الحيويه والهامه سواء كانت في بنى تحتيه او ان كان في قطاع النقل او ان كان في قطاع الزراعه والصناعه هو قطاع واعد جدا. يعني دعني اقول لك ايضا، هو تطرق الى موضوع الزراعه، نحن اليوم عندنا يعني خطط سوريا تستطيع ان تقوم بتوريد ما يصل الى 100 مليون نسمه، حاجه 100 مليون نسمه، ونحن اليوم يعني سيكون لدينا فائض 75% مما ننتج، يعني عدد سوريا 25 مليون عدد السكان.
1: طب هل استطيع ان اربط معك هذا الموضوع كونك تحدثت عن الزراعه ما يحصل الان من قضيه رفع لاسعار المحروقات في سوريا والتي تنعكس بطبيعه الحال على الفلاح السوري؟
0: نعم، قضية رفع الأسعار، يعني هذه القضية هي كما صرح المسؤولين هي قضية مؤقتة، تمام، مرتبطة حقيقة بالأسعار العالمية وأيضا بالكفاءة الإدارية لموضوع التوريدات. يعني الحقيقة أنا يعني نحن بنشوف اليوم أنه هذا الارتفاع كان أخذ الصدمة الكبيرة المجتمع، ويدفع أيضا ثمن المجتمع سواء من المواطن بشكل عام وبحسب ما يمارس من أعمال، إن كان فلاح أو صناعي أو تاجر أو غيره أو موظف. لكن لا نستطيع اليوم أن نقول هذا الشيء ثابت، هو سيتغير، لأنه كما تعلم الآن يعني نحن الآن مصفات النفط في بانياس
1: متوقفة،
0: يقوم يعني في تجهيز الآن وإعادة
1: تأهيلها،
0: تجهيز تكرير فيها، وبالتالي سترتفع أيضا الكباسيتي تبعتها، القدرة الإنتاجية بحدود أكثر من 40%، وهذا أكيد راح ينعكس على أسعار المشتقات
1: شكرا.
0: النفطية.
1: أشكرك جزيلا دكتور ياسين العلي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معي من دبي. قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا، وأضاف أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في عمليات التوريد. أفادت صحيفة The National بأن الرئيس التنفيذي لشركة Total Energies باتريك بويانيه يجري مناقشات للحصول على حصة في الائتلاف الذي يخطط لتنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة بانياس. وأفادت مصادر لم تسمها الصحيفة بأن الشركة الفرنسية تسعى للحصول على حصة تبلغ 10% في الائتلاف، ما يمنحها دورا في تطوير خط الأنابيب الذي يوفر للعراق مسارا بديلا لتصدير النفط الخام. عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية على 3 أسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزور. وبحسب هيئة الطاقة الذرية السورية فقد جاء العثور على الأسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، إذ عملت الفرق على إزالة الأسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. وضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل. دخل الإضراب الشامل في سجن رومية المركزي يومه الثالث احتجاجا

0: على تعثر تنفيذ قانون العفو العام مع استمرار السجناء الذين من بينهم 156 موقوفا سوريا في الامتناع عن الطعام وتناول الدواء وفقا لما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية. وحذر السجناء من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن، خصوصا مع مشاركة مرضى يعانون أمراضا مزمنة في الإضراب. وكان المجلس الدستوري اللبناني قد أوقف في 10 أيلول مفعول قانون العفو العام. يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد أقر القانون في 12 آب قبل أن يصدق عليه الرئيس اللبناني جوزيف عون في 4 أيلول، وكان يشمل الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026 مع استثناءات عدة أبرزها القتل والإرهاب والجرائم العسكرية. مزيد من التفاصيل مع مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا من بيروت. مايا أهلا بك. إذن بخصوص موضوع قانون العفو العام وهذا الإضراب الشامل في سجن روميا الذي دخل في اليوم 3 احتجاجا طبعا على تعثر تنفيذ هذا القانون، ما التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع معك مايا؟
1: نعم فرات، فعلا احتجاجا على الطعن بقانون العفو العام أقدم عدد من السجناء داخل سجن رومية على خياطة أفواههم، معلنين استمرار الإضراب حتى أن تتحقق مطالبهم. فعلا كان هناك بارقة أمل لدى العديد من السجناء النزلاء في سجن رومية من السوريين وغير السوريين الذين يستفيدون أو كانوا سيستفيدون من قانون العفو العام الذي كان من المفترض أن يتم التقدم به بعد أن تم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي وأيضا وقع عليه رئيس الجمهورية، إلا أن التيار الوطني الحر قام ب يعني النقد هذا القانون في المجلس الدستوري والطعن فيه. إذن حالة من الصيام عن الطعام دعنا نقول في سجن رومية، أيضا أولئك الذين يعانون من أمراض يتوقفون من السجناء السوريين والنزلاء أيضا الذين يعانون أمراضا مزمنة سيتوقفون عن تناول الأدوية حتى إشعار آخر إلى أن تتحقق هذه المطالب. دعني أشير إلى أن فعلا كان هناك بصيص أمل وبارقة أمل لدى العديد من السجناء تحديدا أيضا الذين يعني هم موقوفون ولكن لم يتم إطلاق أي من الحكم عليهم حتى الساعة، وبالتالي كان لديهم بارقة أمل وبصيص أمل فيما يتعلق بهذا القانون. نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها السجناء في سجن رومية، نتحدث أيضا عن أن هناك ظروف يعني استثنائية داخل السجن تتحدث عنها منظمة دولية بأن الاكتظاظ داخل سجن رومية تحديدا يفوق 300%، والسجناء يعانون ظروفا اجتماعية وإنسانية وطبية صعبة جدا لطالما كان هناك مناشدات من قبل الجمعيات وأيضا المؤسسات الدولية بالنظر بملف السجناء سجن رومية بسبب كل ما يعانيه السجناء النزلاء داخل سجن رومية. ولكن حتى إشعار آخر، هذا السجن هو يعني مغيب عن كل ما يمكن القيام بإصلاحات داخل هذا السجن. وكان أيضا القانون العفو العام الذي تقدم به تحديدا النواب السنة في لبنان وكانوا يعملون بشكل دائم وبشكل حثيث من أجل إقرار قانون العفو العام بعد أن تم بصيص أمل، تم يعني الوصول إلى بصيص أمل بهذا الموضوع إلى أجل غير مسمى تم توقيفه من قبل المجلس الدستوري. وبالتالي أيضا هناك حالة من التساؤلات ما هي الخطوة المقبلة، لكن هذا لا يعني أن المجلس الدستوري أوقفه بالكامل، ولكن الطعن فيه أي أنه توقف ولا يمكن أن ينفذ حتى إشعار آخر.
0: يعني الإجراء المقبل أو الخطوة المقبلة تقولين مايا بأن هناك طعن يعني يصدر أو لربما سيقدم ومن ثم سيكون هناك إجراء آخر في المستقبل، ولكن هذا القانون توقف الآن؟
1: فرات لم أسمع السؤال بشكل جيد.
0: كنت أسألك عن الخطوة المقبلة، يعني أنت تحدثتي وقلتي أن القانون توقف الآن ولكن سيقدم طعن في هذا القانون، المسار القانوني الذي يمكن لربما أن يتم العمل عليه في الخطوة القادمة.
1: الثابت الآن أن لا يمكن لأي من الذين كانوا يستفيدون من قانون العفو العام أن يتم الاستفادة، لأنه أوقف حتى إشعار آخر، أي تم التوقف عن العمل فيه والبت فيه بعد أن تم إيقافه بدعوى مقدمة من التيار الوطني الحر إلى المجلس الدستوري. وبالتالي حتى الآن لا بصيص أمل بالتقدم بهذا المشروع، ولكن من المتوقع لاحقا أن لا يتم التوقف العمل فيه بل أيضا البت فيه بمرحلة مقبلة، أي من المتوقع أن يعود إلى الواجهة من جديد قانون العفو العام، وأن يكون ساري المفعول كي يشمل العديد من السجناء سواء السوريين وغير السوريين. هناك دعني أشير إلى أن فعلا مظلومية كبيرة تقع على عدد كبير من السجناء سواء السوريين أو غيرهم داخل السجون اللبنانية. واللافت والملفت وأيضا المضحك المبكي أن من تقدم بهذا الطعن هو يعي تماما أن هناك فعلا مظلومية تقع على العديد من السجناء، ولكن لطالما كان هذا الموضوع تحديدا العفو العام يخضع لتجاذبات سياسية والابتزازات طائفية ومذهبية وحزبية داخل لبنان، وبالتالي كل هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار، لا يعني أنه تم التوقف بالعمل به نهائيا ولكن تم التوقف بالعمل فيه حتى إشعار آخر.
0: نعم، شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6، وذلك استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
2: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2 متر و20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: أعلنت وزارة الطاقة أن نسبة تخزين المياه في سدود محافظة اللاذقية بلغت أكثر من 65% من إجمالي طاقتها التخزينية مع اقتراب نهاية موسم الري. ووفقا للوزارة فقد وصل حجم التخزين إلى نحو 238 مليون متر مكعب من أصل سعة إجمالية بلغت أكثر من 366 مليون متر مكعب، في حين تصدر سد مشقيتة السدود بحجم التخزين يليه سد طرجانو والحويز. وأوضحت أن الكميات المخزنة تسهم في تأمين الاحتياجات المتبقية من موسم الري واستمرار تزويد المساحات الزراعية بالمياه وفق الأولويات المعتمدة. ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. هاشم أهلا بك. بحسب إعلان وزارة الطاقة بأن نسبة المياه أو تخزين المياه في سدود محافظة اللاذقية قد ارتفعت إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الاستيعابية أو التخزينية. ماذا يعني ذلك هاشم؟ يعني هل سيتم تحرير جزء من هذه المياه المخزنة كي لا يصبح هناك ضغط لربما على السدود؟
3: نعم فرات، يعني هذه الأرقام وهذه النسبة هي تعتبر يعني كما يعني قال لنا المسؤولين في وزارة الطاقة ومديرة الموارد المائية أنها نسبة جيدة مع انتهاء موسم الري. يعني كانت في بداية هذا الموسم وصلت يعني نسبة تخزين السدود في كل السدود إلى الطاقة القصوى وهي 87% من السعة التخزينية، طبعا 13% المتبقية هي تترك لأمور فنية تتعلق بسلامة وجسم السد. كانت بالطاقة الاستيعابية نتيجة الموسم المطري الغزير والأمطار التي يعني وصلت فيه السدود إلى هذه الطاقة. الآن الطاقة الاستيعابية لهذه السدود تقريبا حوالي 65%، 22% هذا الفاقد مع نهاية موسم الري هي استخدمت في مياه الري وأيضا في مياه الشرب، أي أن فقط 22% والذي عوض الخسائر من هذه السدود في فترة الري ومياه الشرب خلال فترة الصيف عدة أسباب، ثلاثة أسباب. السبب الأول هو تأخر موسم الأمطار إلى يعني حتى يعني منتصف الربيع وبعد يعني انتهاء فصل الربيع، أيضا جريان الأنهار حتى الشهر السابع يعني وهو كان في السنوات السابقة أقل من ذلك. وأيضا يعني السبب هو الثالث وهو المهم الذي عوض الفاقد الأمطار التي كانت في الشهر الماضي في شهر آب الماضي والتي كانت غزيرة وأدت إلى سد بعض من هذا النقص، وتعتبر نسبة 65% هي نسبة جيدة جدا ويعني ستكون لها أثر في التخزين المياه وأيضا التأمين على الوارد المائي خلال الفصل القادم. سدود اللاذقية بشكل عام يعني امتلأت هذا العام وكانت تصل سعتها التخزينية مجتمعة إلى 338 مليون متر مكعب ووصلت يعني الآن حتى تقريبا حوالي 228 مليون مكعب، والسعة التخزينية الموجودة والتي كان هناك فاقد تم تعويضها تعتبر هذه النسبة جيدة حتى هذه اللحظة. ومع بداية الموسم القادم أو المطري القادم يعني لن تحتاج هذه السدود إلى كمية كبيرة من المياه حتى تصل إلى الطاقة الاستيعابية، وقد شهدنا خلال موسم الأمطار وامتلأت يعني خلال الأشهر الأولى وبقيت عملية يعني تفريغ جزء من هذه المياه عبر المفيضات وعبر الأنهار كالنهر الكبير الشمالي وعبر المفيضات الأخرى إلى فترات يعني حتى بداية موسم الري وبداية فصل الصيف. أبرز تلك السدود يعني كان هو سد مشقيطة هو الذي يعني كان في المرتبة الأولى من حيث السعة التخزينية وسد ترجانو وأيضا يعني بعض السدود مثل سد الحويز وغيرها من بلوران والحفة.
0: شكرا جزيلا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من اللاذقية. رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2026 و2027 كي تشمل الطلاب المسجلين والمستجدين، وبحسب القرار حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية، وحددت رسوم بقية الكليات ب20,000 ليرة سورية جديدة سنويا. قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة، وأضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة، وأشار إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي للمدارس. يواجه مواطنون في دمشق ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل أجور متدنية، ما يدفع كثيرين إلى العمل في مهنتين أو أكثر خلال اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
4: حين ينتهي دوام راتب في وظيفته الحكومية لا يكون المنزل محطته التالية، بل دراجته النارية التي يبدأ عليها عملاً آخر يكمل بها يومه. يقضي راتب ساعات إضافية في نقل الركاب على دراجته النارية بعد انتهاء عمله الحكومي ليؤمن دخلاً إضافياً يحتاجه، لكنه في المقابل يقتطع من يومه ساعات كان يمكن أن يقضيها مع عائلته.
5: هلا أنا موظف من الصبح للساعة 3 دوام، بس مع المطلوب من الحياة وتطورات الحياة والأولاد وهالمتطلبات، فخلينا ندور على شغلة تانية. فأنا ما لقيت غير الموتور أو يعني شغلة التوصيل وهالقصة. هلا مثلا دوامي للساعة 3، عندي 4 ساعات للسبعة، هذول ممكن مشي لي فيهم 4-5 طلبات، ممكن جيب مردود ولو كان خبزاتك مثل ما بيقولوا كم غرض لبيتك. الآثار المترتبة، بطلع الصبح أنا أولادي نايمين، رجعت لقيت النايمين. يعني الشغل الثاني هون عندنا بسوريا صار حاجة ملحة، لأنه شو ما الإنسان عم يشتغل قطاع عام قطاع خاص ما له كافي بيته.
4: راتب ليس وحده من يواجه فجوة بين الدخل والاحتياجات، فبحسب دراسة ميدانية شملت 5 مدن سورية، تعتمد 73% من الأسر على أكثر من مصدر للدخل. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم الأخير إلى 12,560 ليرة جديدة، لكنه ما يزال بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للأسرة السورية في وقت بلغ فيه خط الفقر الأعلى نحو 72,600 ليرة جديدة شهرياً وفق بيانات المركز السوري لبحوث السياسات.
6: الحد الأدنى للأجور يبقى أعتقد أنه قاصر مقارنة بمستوى تكلفة المعيشة في سوريا. إن تحدثنا عن مواصفات النظام الأفضل للحد الأدنى والأجور كما تتبع أو يتبع في بعض الدول، فنحن نتحدث ربما عن ربط هذا الحد الأدنى بمستوى المعيشة، بمستوى تكلفة المعيشة، بمؤشرات التضخم، ربما بسلة معيشية دوريا كل نصف سنة أو ربما كل عام، بحيث يتوائم هذا الحد الأدنى للأجور مع هذه السلة.
4: مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، لم يعد العمل الثاني خياراً إضافياً، بل أصبح أسلوب حياة لسد فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الدخل والاحتياجات الأساسية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تواجه آلاف العائلات في مخيمات إدلب صعوبات في العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتركهم عاجزين عن مغادرة المخيمات في ظل غياب الدعم والمساعدات ونقص الخدمات الأساسية.
7: صلحني ولا بينسكن فيهن ولا شيء يعني. وهاي دار ابني كمان الثاني.
8: 3 منازل كانت تتسع لأبي خليل وولديه بريف إدلب، لم يبقى منها اليوم ما يتسع لعودة واحدة. بين حجارتها يبحث الرجل عن تفاصيل حياة تركها هنا، لكنه لن يطيل البقاء في مكان لم يعد صالحا لحياة عائلته. المنازل هنا تحولت جميعها إلى سبب يؤجل عودتهم، ويعيد أبا خليل في كل مرة إلى حيث ما تزال أسرته تعيش في المخيم.
7: والله إذا بدك الحق اللي عليه الله ما بريد يجي لهون، بس هوني أهلي وهوني يعني أخوتي هوني رجعوا على الضيعة صلحوا أخي. بس بالنسبة إلي وقت بيجي لهون بنزعج كتير كتير فوق ما تتصور. يعني واحد كل عمره مضى لحتى عمر له هالدار ويجي يلاقيها رجم حجار، ما هو إنه دار رجم حجار أخي، يعني لا بتتصلح ولا بتتزبط ولا بتصير. يعني إيش بدي يكون شعور الواحد؟ شعور الواحد يعني ما بقى ممكن من نموت في المخيمات وما نرجع حتى نحسن نسكن فيه إن شاء الله في يوم من الأيام.
8: العودة إلى القرية لا تعني دائما العودة إلى المنزل، فمع بقاء آلاف البيوت مدمرة أو غير صالحة للسكن، تجد كثير من العائلات نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى المخيم بانتظار ما يجعل عودتها ممكنة فعلا. انتهت رحلة أبي خليل معنا، حيث بدأت حياة آلاف الأسر الأخرى في المخيمات التي ما تزال بالنسبة إليها مكانا اضطراريا للإقامة لا خيارا للاستقرار. وهنا أصبحت الحياة أكثر صعوبة، مساعدات غذائية تقلصت وخدمات صحية وتعليمية محدودة، في حين تراجعت مشاريع المياه والإصحاح في عدد من المخيمات. احتياجات يومية تتزايد مقابل خدمات ومساعدات لم تعد كما كانت خلال سنوات النزوح.
9: يجيب لي حديدات أبيها أنت تجيب ربطة الخبز كل شيء المحل الله، ويشتغلن بين زلم وبين حريم، ودورنا خراب، وين أروح؟ واني دحشان عيني، سويت لليوم عملية والله ما عندي شيء، وين أروح؟ شو قل لي؟ وجوعانين وعطشانين، علمني شو نسوي؟ ثلاث بنات رامل.
8: ورغم قوافل العودة الطوعية المتلاحقة، لا يزال أكثر من 600 مخيم قائماً في إدلب، وبحسب أحدث الأرقام الرسمية عاد أكثر من 162 ألف عائلة إلى مناطقهم، في حين بقي أكثر من 85 ألف عائلة في المخيمات حتى أواخر آب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب إن فرقا متخصصة بدأت الكشف على مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل، بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة، ورفع سواتر ترابية، وتنظيف العبارات والجسور، وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تلحميس واليعربية بريف القامشلي. خرجت مظاهرة احتجاجية في الحسكة شارك فيها أصحاب الدراجات النارية وعدد من الأهالي رفضا لقرار مصادرتها واعتراضا على أسعار المحروقات الجديدة. تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.
10: نحن شاركنا بمعرض بجناح خاص فينا كأركة، مختصين بالتصميم والتصاميم المعمارية، وبنفس الوقت الاتفاقية هي عبارة عن توثيق شراكة استراتيجية أو مذكرة تفاهم مع النقابة لتقديم جميع أنواع الدعم الهندسي لهم.
11: الاتفاقيات هي عبارة عن مع شركة صينية وشركة تركية، وهي عبارة عن شركات رائدة بكل بمجالها، فحبينا يكون في تعاون مشترك بيننا وبينهم لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وإن شاء الله هاي الاتفاقية تترجم إلى عقود بإذن الله تعالى، بحيث نحسن نقدم على مشاريع تساهم بالبنية التحتية بسوريا، إعادة تأهيل البنية التحتية بسوريا.
0: نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن محافظ المفرق بالوكالة أحمد الزهير أنه سيتم العمل على توسعة مسار بالمركبات والحافلات في مركز حدود جابر للقادمين من سوريا. وأضاف الزهير أنه تم تجهيز مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات، وتم إنشاء ساحة تتسع لنحو 200 شاحنة تجارية مجهزة بكامل التقنيات لإسراع عملية دخول الشاحنات. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة العبور. قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن تراجعت. وأوضح طه في تصريح لقناة المملكة أن وتيرة العودة تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، في حين ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبعد انتهاء العام الدراسي والجامعي. بدورها قالت الداخلية الأردنية إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع بلغ نحو 230 ألف شخص. ارتفعت صادرة تركيا إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز مليارا و675 مليون دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن سوريا جاءت خامس أكبر وجهة لصادرة تركيا بين الدول المجاورة خلال الفترة الممتدة من كانوث الثاني إلى آب بعد العراق وبلغاريا واليوناني وجورجيا. وشهدت صادرات تركيا إلى سوريا نموا في وقت ارتفعت فيه صادراتها الإجمالية إلى الدول المجاورة 8 بنسبة 2.6% لتتجاوز 18 مليارا و200 مليون دولار. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن هدف الحكومة هو انسحاب إسرائيل من كل أراضي لبنان وعودة النازحين إلى بيوتهم. وأضاف سلام أن كلفة الحرب على لبنان كانت بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تحمل كلفة إعادة الإعمار وأنها بحاجة إلى دعم عربي. هذا وأكد سلام أن لبنان ليس ورقة تفاوض بيد الآخرين وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. قال مصدر لبناني رسمي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن الجانبين سيبحثان التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في حزيران الماضي، ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى 20 الأول المقبل. قتل فلسطيني وأصيب 2 بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا يسيرون في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاقه في اطلاق النار. وفي الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع. هذا وأطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة وراء الخط الأصفر النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع وشرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحلي مدينتي غزة وخان يونس. أفادت محافظة القدس بأن 165 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. من جانبه كان المواطن قد أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة فجر اليوم إثر إطلاق رصاص الحي، كي ترتفع بذلك حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 منذ بداية العام وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
3: سؤال مهم.
2: الزائقة. يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
3: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، شباب وشابات سوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
2: بهذاك الأغنية.
3: طب ما هو اللي اعتبركم، أنت وقعت على بيان 99.
2: صحيح.
3: الشهير.
2: صحيح.
3: المطالب بالتغيير.
2: صحيح.
3: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
2: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقاً، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
3: تطلعت بالاعتصامات.
2: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونلت ما نلتوا من المسبات.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: لولا الذي يعتري الخطين من عوجاً لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
6: لماذا لم تطبع ديوانا؟
5: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
6: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
5: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
6: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
5: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
6: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
5: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيراً جداً.
6: فمن هي سعاد في شعري؟
5: هي سعاد
6: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
5: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعراً ولا يمكن أن يكون شعراً.
6: السياب ليس شاعراً؟
5: لك تحرجني أنت أستاذ.
6: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
5: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم إلى العناوين. قطاع النقل بمختلف أقسامه وقطاعاته تحت وطأة ارتدادات قرار رفع أسعار المحروقات. وزارة التعليم العالي ترفع رسوم التسجيل في التعليم الموازي للطلاب المستجدين. أبرزها تضرر البنية التحتية، تحديات عديدة تواجه المخابز والأفران في حمص.

0: بعد مرور يومين على رفع أسعار المحروقات والذي قوبل بموجة غضب شعبية واسعة، ما تزال بعض القطاعات تعيش ارتدادات هذا القرار وتنتظر المعالجة الخطوات تحدد مسارها الذي تأثر برفع تلك الأسعار. من هذه القطاعات قطاع النقل، سواء النقل الداخلي بين مناطق المدينة والمحافظة ومن الريف إلى المدينة والعكس، أو النقل بين المحافظات والنقل التجاري، وهذا أيضا يضع المنتجات بأنواعها وأبرزها الغذاء أمام تأثر متوقع، سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار كثير من المنتجات الغذائية التي تدخل في صلب الاحتياج اليومي للمواطن. لمناقشة تداعيات رفع الأسعار على قطاع النقل، نناقش هذه المسألة مع مراسلينا، عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، عمار مرجان مراسل التلفزيون من حلب، علاء سويد مراسل تلفزيون سوريا من حماة، وعهد صليبي مراسل التلفزيون من دير الزور. مرحبا بكم جميعا. عامر، أبدأ معك، هل تأثرت أسعار المواصلات العامة برفع أسعار المحروقات؟
1: نعم، الارتفاع الأخير للمشتقات النفطية أثر بشكل كبير على يعني تسعير التكاسي والقطاع العام وقطاع النقل العام بالعموم. أنا أتواجد الآن بساحة الأموين وتحديدا لتجمع سيارات تاكسي إجرة، يقولون أنهم تأثروا بشكل كبير بهذا الارتفاع الأخير، وأنهم رفعوا الأسعار على المواطنين وعلى الزبائن الذين يستقلون سيارات وتاكسي الإجرة. هذا ما دفع لأن يكون الإقبال يعني أضعف مما كان سابقا، مما يضطر المواطنين للذهاب إلى الحافلات التي تقلهم بشكل وهي أكبر وتكون التسعيرة بها أقل. لذلك هم يشتكون ويحتجون على هذا الارتفاع الأخير، ويطالبون بأن يكون هناك إعادة نظر بهذه الأسعار التي أرهقتهم بشكل كبير. أيضا كان هناك ارتفاع في منذ فترة لم تكن بعيدة أيضا أثر عليهم، وهذا الارتفاع الأخير أثر عليهم بشكل أكبر. بحديث وتفاصيل أكثر سأستضيف أبو أحمد، أحد سائقي تاكسي إجرة هنا في هذه المنطقة، ليحدثني أكثر ويطلعني على مجريات هذا الارتفاع وما إن كان هناك أثر عليهم بشكل كبير أو إلى ما هنالك. يعطيك العافية أبو أحمد.
2: الله يعافيك. أهلين أستاذ.
1: بس لو تحكي لي يعني عن الارتفاع الأخير، كيف أثر عليكم؟ كم أنتم رفعتوا التسعيرة؟ هل رفعتوها بشكل كبير أم كيف صارت؟
2: هلا هي ارتفاع البنزين يعني رفعوه مثلا عن 185، اجينا تفاجئنا الصبح طلعنا هون يعني شو ما اشتغل ما بتلاقي، صار اللي ناخذه ب 15 ناخذه ب 20، واللي ناخذه ب 25 ناخذه ب 30، وما عم توفي معنا. هاي المترات هلكتنا، بيصير الموتور عم يشتغل ب 600,000، نحن كل نهار ما بنطلع 200,000 ما بنطلع، وهي 20,000 تاكسي. اسالوا العالم كله يا اخي، ينزل مين ما بده، الوزير ينزل مين ما بده، المحافظ يسال مين ما بده، يسال انه هالتكاسة عم تطلع مصاري ما عم تطلع، عليها رسوم عليها شغلات، المترات عم تطلع اكثر منها.
1: بعد الارتفاع الاخير ارتفاع المحروقات كيف اثر هذا عليكم؟ هل صار الطلب على التاكسي اقل من ما
2: انصار؟ طلبات والله خفيفه جدا جدا، يعني ما في بالمره، يعني بتلاقي يا يعني يا دوب يعني المضطر يا عم مستشفى يا اما مثلا راكب او شغله، لو ما المضطر ما بيطلع التاكسي بصراحه يعني. وهي التكاسي كلها قدامك واسال
1: الناس وين توجهت هلا حاليا، يعني بده ينتقل من مكان الى اخر، صار يبعد عن التاكسي ويروح على اي اماكن او على اي
2: يعني بيروح مثلا وين ما بده، بياخذ تاكسي مثلا هاي يلا جو، بياخذ موتور بيروح فيه يعني ما بعرف شلون هيك، يعني ما بعرف الارتفاع والله ذبحنا ذبح يا استاذ.
1: يعني بالعموم هل اثر هذا الارتفاع على القطاع النقل بالعام؟
2: على كل العالم، مكاري كلها مضبوط مرتفع، برا نشتري صحن بيض بيقول لك حقه 54,000، ليش حقه 54,000 يا اخي؟ المضبوط غالي، يعني ما بعرف ليش هيك عم يشتغلوا.
1: مطالبكم حاليا ايش هي مطالبكم؟
2: مطالبنا انه يرجعوا لنا البنزين، يرجعوا لنا يظبطوا لنا الوضع اكثر من هيك، يعني المترات هاي كمان هيك بتروح تلاقي كل موقف عليه 20,000، وبيجيك الشرطي يلا يا عمومي يلا يا. كل واحد شكل بيحكي ما بنعرف شو بدنا نساوي نحن، ما هكذا غير تبع التكاسي العمومي.
1: طيب الله يعطيك العافيه. نعم، كما سمعنا سائق التاكسي أبو أحمد بأن هذا الارتفاع الأخير أثر عليهم بشكل كبير، أيضا كان هناك ارتفاع سبقه لهذا الارتفاع لكن الارتفاع الأخير هو من أثر.
0: نعم عامر، أريد أن أسألك يعني في البداية على موضوع التسعيرة، الآن إذا يعني السائقون يرفعون الأسعار لكن ليس هناك تعريفة أو يعني سعر موحد، كل سائق مثلا يرفع يعني حسب تقديره؟
1: نعم، يعني كل سائق يرفع بحسب ما يتناسب معه بحسب ارتفاع أسعار المحروقات. لم يكن هناك كما ذكروا لي تسعيرة موحدة للتاكسي وتسعيرة موحدة للباص أو إلى ما هنالك، إنما الرفع يكون بحسب ما يناسب الارتفاع الأخير الذي حصل للمحروقات.
0: طيب ذكر أيضا عامر إذا سمحت لي، يعني ذكر موضوع استخدام موتورات بديل عن التكاسي، هل هذا يعني موجود في دمشق متاح يعني استخدام موتور؟
1: لا يعني هو يشتكون منه، لكن حتى هذه اللحظة هو متواجد معي. أبو أحمد بس والله بعد إذنك شوي، ذكرت لي موضوع الموتورات، هل هذا الموضوع الموتورات متوفر هون بشكل كبير؟
2: يعني مليان مليان موتورات، خير الله، في أكثر من 20، يمكن إذا ما بيطلع فوق 10,000 كذا، كل ما ويب تلاقيه عليه 15 مكرو موتورات أو شغلة أو. والتكاسي هاي الخصوصي صار يوقف معنا، والله امبارح شفت سياره سعوديه مكتوب عليها سعوديه عم تشتغل تاكسي اجره يا زلمه.
1: كيف يعني تكون لهم مواقف خاصه داخل المواقف او بيكون بوقفه بشكل عشوائي؟
2: لا مواقف عاديه، مواقف عندك عند وكاله سانا في موتيرات، تحجز الحريه في موتيرات، بتروح دامس الحمدي كلها موتيرات، هن بيشتغلوا احنا واقفين عم نتفرج عليهم.
1: الموقف هو يعني مو محدد
2: للمباراة. لا مو محددين، هن بيجوا بوقفوا وكل من ماشي طلب طلب طلب تلاقي بيطلع واحد تغلط طلع وراه واحد يضل ماشي 25-30,000 عم ياخذ على الراكب، ونحن كل النهار واقفين عم نطلع فيه.
1: طيب هل في يعني تسعيره موحده لتكاسي الاجره او كيف بتكون الموضوع؟
2: ما في، لا ما في تكاسي، ما في محدد، لا نحن لحالنا هيك عم نقول للعالم مشان الله تاخذونا، يعني انه هيك مرتفع البنزين، المحروقات مرتفعه، كل شيء مرتفع، ما بعرف كل واحد بيشتغل على كيفه.
1: يعطيك العافيه. نعم كما سمعنا من أبو أحمد، فإن الارتفاع يعني التسعيرات لتكسي الإجرة هو لم يكن وفق مثلا جهة محددة أو جهة معينة حددت هذا الارتفاع، إنما كل شوفير هو يحدد بما يتناسب معه بما يتناسب مع واقعه الحالي. وأيضا الموتورات التي ذكرها الأخ أبو أحمد أحد سائقي التاكسي، فإنها تقف في المواقف التي تقف بها تاكسي الأجرة، وهذا يؤثر كما يقول عليهم بشكل مباشر، لأن تسعيرة الموتور يعني الدراجة النارية تختلف عن تسعيرة التاكسي الأجرة وهي منخفضة أكثر، لذلك تؤثر عليهم بشكل مباشر.
0: طيب دعنا ننتقل لحلب. عمار مرجان، عمار كيف هي الأوضاع لديك في موضوع المواصلات العامة مع ارتفاع أسعار المحروقات؟
3: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. نحن الآن في كراج البول، مع كراج الانطلاق في الراموسة الذي تسافر فيه العائلات أو يسافر فيه الأشخاص من إلى خارج المحافظة. اليوم تحدثنا مع عدد من أصحاب المكاتب هنا والشركات النقل، قالوا لنا بأن الأسعار ارتفعت مع ارتفاع أسعار المحروقات، ولكن هذا الارتفاع هو خسارة من هامش ربحهم، وبالأساس لا يوجد عمل، يعني العمل خفيف جدا بعد التحرير، خاصة بأنهم كانوا يعتمدون على المازوت المدعوم، واليوم لا يوجد هذا الدعم، على العكس بأنه ترتفع الأسعار. سألناهم عن الأسعار، سعر المواصلات أو سعر البولمان للراكب الواحد من دمشق إلى من حلب إلى دمشق كان 120,000 سورية قديمة، وصار 150,000 اللاذقية، 85,000 ارتفع إلى 100,000 حمص، من 75,000 إلى 100,000 أتحدث بالأسعار العملة السورية القديمة، حمام من 55,000 ارتفع إلى 70,000، دير الزور 125,000 ارتفع إلى 150,000، درعا من 175,000 إلى 250,000. هذه الأسعار ارتفعت، رفع أصحاب المكاتب بالاتفاق فيما بينهم، ولكن يقول بأنه يعني على الأقل يجب أن تكون تسعيرة 170,000 من حلب إلى دمشق، وهم رفعوها إلى 150,000، وقال بأن هذا الربح أو بأن هذا الفرق هو فرق من هامش ربحهم. أيضا المواطنون يشتكون من ارتفاع الأسعار، خاصة المضطرين منهم، سواء للمريض أو سواء لإجراء معاملة أو غيره، يقولون بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بالنسبة للسفر خارج المحافظات. إذا تحدثنا
0: وبالتالي عمار، يعني هل هذا يعني أن حركة السفر من وإلى يعني المحافظة تأثرت؟
3: نعم، أحد أصحاب المكاتب قال لي كنا سابقا يعني تصدر أو تخرج من مكتبنا 6 إلى 7 رحلات يوميا إلى رأس البسيط أو إلى الساحل على سبيل المثال، اليوم لا يوجد أكثر من باص إلى باصين، يعني هذا الفرق الشاسع بين قبل وبعد. العمل جدا خفيف، نسبة كبيرة من المواطنين عزفوا عن السفر عن طريق البولمان، أو حتى ربما أجلوا سفرهم، أو ربما يجمعون أسفارهم ضمن رحلة واحدة بدلا من تكرارها، وهذه المبالغ الكبيرة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. محمد،
0: نعم، في حماة على أسويد مشهد المواصلات العامة مع ارتفاع أسعار المحروقات.
4: نعم محمد، حقيقة بالنسبة لي يعني التعرفة الرسمية من قبل الجهات المسؤولة عن النقل لم تصدر أي تعرفة جديدة، ويعني يعمل بالتعرفة القديمة، لذلك العديد من الأشخاص الذين يعملون في وسائل النقل يعني عزفوا عن العمل، يعني قلة قليلة من السيارات تجوب في الشوارع، يعني هذا بحسب الأهالي بأن هناك أصحاب سرافيس يعملون على الخطوط العمومية، هم يعني تركوا هذا العمل مؤقتا لحين تعديل التسعير. أما بما يخص التكاسي الخاصة أيضا لم تصدر تسعيرة رسمية، ولكن يعني اجتهادات فردية من قبل بعض السائقين يعني يقومون بوضع تسعيرات معينة تناسب المصروف الذي يقومون بدفعه في توصيل المواطنين. أيضا بما يخص يعني انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على المواد الغذائية والخضروات، حقيقة بما يخص الخضروات لحد هذه اللحظة لم تنعكس ارتفاع أسعار المحروقات على الأسعار، الأسعار كما هي لحد هذه اللحظة.
0: تتقف في سوق صحيح على أسعار هذا سوق الهال أو
4: صحيح محمد، هذا السوق الرئيسي للخضروات داخل مدينة حماة، هو سوق بيع المفرق وليس سوق الهال، يعني الأسعار كما هي من أسبوع لحد هذه اللحظة. طبعا أسعار نقل الخضروات من سوق الهال إلى هذا السوق ارتفعت تقريبا 10,000 ليرة سورية للطلب الواحد، ولكن الأسعار كما هي بالنسبة لأسعار الخضروات، لأن أسعار الخضروات يعني هي تتبع لمسألة العرض والطلب، حالة ركود كبيرة في الأسواق وليس سببها يعني ارتفاع أسعار المحروقات. البائعون يقولون بأن منذ تقريبا 15 يوما وحالة الركود موجودة في الأسواق، لذلك إذا ارتفعت الخضار من المصدر الرئيسي هم لا يستطيعون رفع الأسعار بسبب حالة الركود وعدم إقبال المواطنين يعني بشكل أساسي. أما بما يخص المواد الغذائية، هناك بعض الأصناف تأثرت بشكل مباشر وبشكل سريع، منها الزيت الذي ارتفع 2000 ليرة سورية للتر الواحد، 2000 ليرة سورية قديمة. أيضا السكر ارتفع 1000 ليرة سورية للكيلو الواحد، والرز أيضا 1000 ليرة سورية، والسمن 2000 ليرة سورية. طبعا باقي الأصناف أسعارها كما هي. أيضا بالنسبة للحوم والبيض لم يطرأ عليها أي تغيير لحد هذه اللحظة، الأسعار كما هي. تحدثت مع البائعين يشتكون من موضوع الركود، تقريبا أكثر من 15 يوما وحالة الركود موجودة في الأسواق. أما بالنسبة للأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير سوى ما ذكرت، السمن والزيت والسكر وأيضا الرز.
0: نعم، عهد صليبي في دير الزور. عهد معنا، يبدو انقطع الاتصال. طيب نعود إلى دمشق. عامر الآن يعني نحن في بداية عام دراسي جديد، هناك في دمشق مثلا طلاب يأتون إلى الجامعة، يسافرون، يضطرون إلى السفر، وبالتالي هناك أيضا من يعمل يعني يضطر للسفر والعودة إلى دمشق، وبالتالي أيضا هل رصدت أي تأثير لهذه الحركة؟
1: نعم محمد، يعني أيضا تأثير عليهم مباشر نتيجة هذا الارتفاع. سوف أستضيف أحد الطالبات والتي تعمل أيضا لحديث أكثر عن موضوع التأثير المباشر لارتفاع المحروقات الذي حصل في الفترة الأخيرة. يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
1: بس لو تحدثيني اكثر ايش اثر عليكم ارتفاع الاسعار؟
5: هلا هو اثر بشكل كبير، يعني هلا احنا كطالبات جامعه او كبنات بنشتغل وبنعين اهلنا وراتبنا يتراوح بين 1.5 مليون للمليون و800، مو معقول كل يوم نحط مثلا 20,000 ايجارات مواصلات. هلا انا من بيتي للشغل بدي 4 مكاري روح رجعة، فمو معقول انه انا احط كل يوم 20,000 من عدا الامور الثانيه، فاكيد اثر، يعني اثر بشكل كبير كمان.
1: يعني هذا التأثير أنت يعني كحركة روحة على الجامعة ورجاء أو كحركة على الشغل أيضا
5: من الناحيتين والله أثر، يعني بصراحة يعني أثر على طلاب الجامعة اللي بينزلوا كل يوم، أو أثر على الطل يعني كمان على البنات اللي بيشتغلوا كل يوم بينزلوا كمان أثر.
1: أنتم يوميا كم بتحتاجوا تكلفة بعد الارتفاع؟
5: 20,000، إحنا 4 مكاري أنا بأخذ فبحتاج 20,000.
1: طيب التاكسي الاجراء يعني انت ما بتستطيع تركبيها لانه هي سعرها مرتفع اكبر من المكاري العاديه؟
5: لا اكيد ما بقدر اركب تاكسي، فعلى المكاري واربع يعني 4 مكاري بدي كل يوم انا يوميا.
1: نعم محمد، كما استمعنا أيضا هذا التأثير يعني شمل طلاب الجامعة والأشخاص والذين يعملون نتيجة أنهم هم بحاجة للقطاع قطاع النقل العام، وابتعدوا قليلا عن تاكسي الأجرة لأنها أسعارها مرتفعة مقارنة بالمكرو أو بالحافلات الكبيرة التي

0: التأثر لقد تأثرت بشكل كبير. يعني الكلام الذي تفضل به الزملاء من دمشق وحماة وحلب ذاته ينسحب على محافظة دير الزور. ويعني أيضا نضيف معلومة جديدة بأن موضوع التعرفة لدى التكاسي غير موجودة ولا يوجد هناك عدادات، لم نصل إلى هذه التقنية بعد بأن يكون هناك يعني عداد مربوط بشكل أو يعني تم إعداده بشكل تقني لعدد من الكيلومترات التي يسلكها أو يستقلها المواطن عبر هذه التكاسي. فإذا يعني موضوع السعر هو عرض وطلب، ويعني هذا هو الذي يعني يعمل به. لكن إذا ما تحدثنا عن يعني السرافيس أو يعني سيارات النقل الداخلي ما بين المدينة والريف، هنا يعني الأسعار يبدو أنها ارتفعت يعني قليلا، وربما هي سترتفع أكثر من ذلك. يعني يوم أمس ليت أمس تحدثت مع إحدى المعلمات التي هي تسكن في مدينة دير الزور وتذهب ليعني التعليم في منطقة تبعد عن مركز المدينة نحو 35 كيلومتر، تقول بأن نصف المرتب أو الراتب هو يذهب للمواصلات فقط ودون أي إضافات أخرى. فإذا هذه المشكلة موجودة، وربما نشهد خلال الفترة المقبلة يعني ارتفاع بالأسعار بما يخص النقل الداخلي وربما أيضا حتى النقل الخارجي، كما تفضل يعني الزميل يعني عمار من حلب قال بأن التسعرة أضيف إليها أكثر من 10,000 ليرة سورية، بعض الأحيان ربما 25,000 ليرة سورية ما بين محافظة وأخرى، وهذا أيضا حدث هنا في دير الزور. نتحدث بشكل عام عن قطاع المواصلات ارتفعت. أيضا هناك مسألة مهمة هي بما يخص إعادة الإعمار، إعادة إحياء المنطقة. الطرقات التي قررت محافظة دير الزور يوم الخميس الماضي البدء بأعمال يعني صيانتها، 7 طرقات داخل المدينة، وفي كل بلدة ومدينة في الريف هناك طريق سيتم العمل على تعبيده. بحسب ما وصلني بأنه يعني كان هناك إعادة النظر في العقود التي وقعت مع المحافظة لإعادة تعبيد الطرقات بأنها لم تعد يعني تكفي هذه العقود أو يعني الأرقام التي اتفقوا عليها، وأنهم سيضيفون ربما 40% من يعني المبلغ على ما اتفقوا عليه ليستكملوا أعمال تعبيد الطرقات. أيضا إزالة الأنقاض من المنطقة، يعني بعض الشركات التي بدأت مؤخرا في إزالة الأنقاض أيضا هي مضطرة اليوم إلى رفع يعني ربما أسعار التعاقد، وكذلك الأمر التي هي وقعت مع المحافظة بنسبة، أي بمعنى إزالة الأنقاض من الأحياء وإعادة تدويرها، ثم تفرز هذه الأنقاض إلى 6 أصناف. هذه الأصناف أيضا رفعت أسعارها يوم أمس من قبل الشركات التي اختصت في إعادة تدوير.
1: إذا عهد هناك قطاعات عدة متأثرة نتيجة رفع أسعار المحروقات، ليست فقط يعني قضية بعض السلع وقطاع النقل فقط.
0: بالتأكيد كما ذكرت لك يعني كثير من القطاعات، وذكرت لك يعني موضوع إعادة الإعمار هو واحد من أبرز المواضيع. اليوم ربما 300,000 أو 400,000 من أهالي دير الزور يعيشون في دمشق. كثير من أهالي دير الزور الذين قدموا من تركيا، من دول الخليج، من أوروبا، بعد وصولهم إلى دير الزور لم يلبثوا إلا القليل ثم غادروا إلى دمشق، والبعض اتجه إلى إدلب لتوفر الخدمات وربما يعني حياة معيشية أفضل من ما هو في دير الزور. فإذا محاولة إعادة الحياة إلى مدينة دير الزور وريفها هي يعني تشمل عدد من الجوانب. فإذا بارتفاع المحروقات انعكس هذا الأمر بعدد من القطاعات يعني بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الإطار. ذكرت لك إزالة الأنقاض، ذكرت لك موضوع تعبيد الطرقات، أيضا هناك يعني إعادة يعني تأهيل الصرف الصحي. كل هذه القطاعات قد تأثرت بشكل كبير. اليوم نحن على أبواب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ربما خلال ساعات سيرتفع المنسوب بعد زيادة التدفق بنسبة يعني 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح البوابة السادسة في سد الفرات في الطبقة. سيرتفع منسوب مياه نهر الفرات، ستضطر كثير من المؤسسات إلى تشغيل آلياتها على الشريط النهري. هنا أيضا ستكون التكلفة باهظة للغاية إذا ما تحدثنا عن الخسائر الأخرى التي ستلحق في ممتلكات المدنيين، وأيضا محطات المياه البالغ عددها 210 محطات موجودة على ضفاف الفرات في دير الزور.
1: طيب أريد أن أسألك عمار مرجان، في حلب المزاج الشعبي كيف هو؟ يعني كيف تم استقبال فكرة يعني ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ما انعكست على قطاع النقل وقطاعات أخرى؟

0: محمد، يعني بداية الموظفون أو المعلمون الذين تأثروا بشكل كبير بعدم وجود السرافيس، بعدم وجود الباصات، عدد من أصحاب الباصات والسرافيس أي الميكروباصات عزفوا عن العمل، نوع من ربما الصدمة التي وصلتهم بسبب عدم رفع تعرفة الركاب. هناك عدد كبير اليوم من الموظفين والعمال حتى يشتكون من عدم وجود مواصلات عامة، مواصلات نقل عامة، خاصة الميكروباصات والباصات السرافيس، الحافلات النقل العامة. المزاج الشعبي غاضب للغاية، المزاج الشعبي هناك استياء كبير من الوضع الحالي، يقول العمال بأن رواتبهم لا تتجاوز 1.5 مليون، أتحدث عن الليرة السورية القديمة، وأن المواصلات اليوم ارتفعت من 200,000 إلى 400,000 إلى 500,000 وربما أكثر، ومعظمهم يحتاج إلى 4 ميكروباصات يوميا. لذلك هذا الوضع الحالي خاصة مع غلاء أسعار، خاصة اليوم تأثرت هي المواصلات سواء بفقدان عدد كبير من الميكروباصات والسرافيس والباصات أو بغلاء سعر أجرة التاكسي التي ارتفعت أيضا بحسب العرض والطلب، كما ذكر الزملاء العدادات غير موجودة بعد يعني بعد بين الثورة أو بعد الثورة وارتفاع سعر الدولار، وهذه العدادات لم تعد حتى الآن. هذه الأسعار المرتفعة لتكاسي الأجرة بالإضافة إلى السعر الذي سوف يرتفع ربما، اليوم أخبرني عدد من سائقي السرافيس بأنه يعني على الأقل 4,000 ليرة، والمشكلة التي تواجه الركاب أو العمال أو الموظفين اليوم بأن 4,000 ليرة أي يعني 40 ليرة، من أين يأتون بالفئات النقدية الصغيرة؟ يقولون بأننا إذا خسرنا، إذا تحددت التسعيرة تعرفة الراكب ب4,000 أو ب40 ليرة فهي تعني 50، فهم من أين يأتون بال10 ليرات من سواء السائق أو 4 فئات نقدية من فئة 10 ليرات سواء من الراكب. لذلك يقولون بأن يعني إذا حددت التسعيرة أو التكلفة أو التعرفة ب40 ليرة فهي تعني 50 تلقائيا، لأن سائق السرفيس أو سائق سيارة النقل العام
1: نعم
0: لن تتوفر لديه هذه العملة.
1: نعم، وهذه مشكلة كانت يعني طرحت عند استبدال العملة، عدم وجود فئات صغيرة من العملة الجديدة للتعاون. حما على أيضا هناك حالة صدمة واستياء، أم كيف يمكن وصفها؟
2: محمد، حالة غضب في نفوس الأهالي، يعني أول أمس شهدت مدينة حماة مظاهرات أمام ساحة العاصي تمديدا برفع الأسعار، يعني حالة غضب كبيرة، وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي الناس يعني هم محمد حقيقة رواتب ضعيفة بالإضافة لقدرة شرائية متدنية وحالة من الفقر يعيشها الناس، واليوم يصطدمون برفع الأسعار، برفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة، وهم يعني من المعروف أن المحروقات أو الديزل بالتحديد يعني هو يدخل في عصب الحياة بشكل عام، وبالتالي سترتفع الأسعار يعني معظمها التي يستهلكها الناس، يعني الناس هم متأمرون بانخفاض الأسعار، وخاصة يعني بعد الموجة الإعلامية التي ظهر بعد سيطرة الحكومة على آبار النفط، كلهم كانوا يظنون بأن الأسعار ستنخفض أكثر وأكثر وأن الرواتب سترتفع. لذلك يعني حالة صدمة كبيرة وحالة غضب عبر عنها الأهالي في احتجاج خرج في أول أمس في ساحة العاصي في مدينة حماة. والآن أثناء حديثي مع الأهالي يعني حقيقة قدرة شرائية متدنية وضعيفة جدا يعيشها الأهالي، واليوم بالتأكيد ستنخفض هذه القدرة مع تغير أسعار المحروقات. حالة غضب وحالة صدمة في نفس الوقت يعيشها الأهالي داخل مدينة حماة.
1: شكرا لكم جميعا، مراسلي تلفزيون سوريا، عامر العاصي مراسل تلفزيون من دمشق، عمار مرجان مراسل تلفزيون من حلب، علاء السويد مراسلنا من حماة، وعهد صليبي مراسل تلفزيون من دير الزور. إلى التعليم، كل شيء يرتفع. رفعت وزارة التعليم العالي الرسوم الجامعية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لطلاب التعليم الموازي. بحسب القرار فقد جرى تحديد الرسوم السنوية لطلاب التعليم الموازي في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والطب البيطري والعلوم الصحية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنوياً. كما حددت الوزارة رسوم بقية الكليات والمعاهد العليا الأخرى ب20,000 ليرة سورية جديدة سنوياً. وطالت زيادة الرسوم طلاب الماجستير والدكتوراه في الكليات الطبية والهندسية. كما ذكر القرار أن رسوم الخدمات الجامعية تستوفى من الطلاب السوريين ومن في حكمهم المستجدين المقبولين في مرحلة الإجازة، على أن يسدد الطالب في حالة الرسوب وإيقاف التسجيل الرسوم المذكورة التي تنطبق عليه.

0: انضموا الينا عباده منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عباده مرحبا بك. في البدايه هل يعني تشرح لنا بشيء من التفصيل كم النسبه، يعني كم اختلفت الرسوم في التعليم الموازي بين العام الماضي والعام الحالي؟
1: نعم محمد، مساء الخير. يعني حقيقة النسبة يعني تختلف من فرع إلى فرع ومن كلية إلى كلية. بداية الكليات الطبية تقريبا النسبة يعني ازدادت فيها حوالي 33%. يعني كان المبلغ يعني مطلوب دفعه خلال العام الماضي هو 30,000 ليرة سورية، هذا العام أصبحت 40,000. باقي الكليات ك يعني الهندسات وكلية الفنون الجديدة زادت فيها حوالي النسبة حوالي 60%، وكانت حوالي يعني 20 أصبحت حوالي 30,000 ليرة سورية جديدة. أكثر الكليات حقيقة هي الفروع الأدبية، وما يعني تأتي بنفس سياقها هي زادت حوالي 100%، كانت 10,000 وأصبحت حوالي 20,000 ليرة سورية جديدة. طبعا محمد الزيادات أيضا شملت يعني السنة التحضيرية الأولى والتي أيضا كانت فيها زيادة حوالي يعني 40%. بالعموم يعني الزيادات تقريبا يعني هي متفاوتة بين 30% إلى 100%، ولكن بالعموم يعني هي زيادات تعتبر زيادات كبيرة بحسب يعني ما رصدناه من آراء مجموعة من الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأن هذه الزيادات هي زيادات كبيرة، ويعني هي يعني اليوم لا تناسب الوضع الاقتصادي بالنسبة للسوريين. لكن أيضا وزارة التعليم العالي قالت بأن هذه الزيادات هي يعني تأتي في سياق ما يعني ما تتبعه الجامعة من تحسينات وغيرها من أمور، إضافة إلى موضوع الرواتب وغيرها. محمد، هذه الزيادات أو هذه الزيادة في يعني نسبة الرسوم على التسجيل في الجامعات أو التعليم الموازي تنطبق على الطلاب المستجدين للعام الأول، يعني الطلاب الذين يريدون التسجيل في العام الدراسي لهذه السنة 2025-26 ستنطبق عليهم هذه الرسوم. لكن الطلاب القدامى والمسجلين سابقا لن يتم رفع يعني الرسوم السنوية للتسجيل عليهم.
0: يعني عبادة اللي مسجل السنة الماضية مثلا
1: وهلا يعني أوقفوا قيدهم.
0: نعم، إذا كان مثلا تعليم موازي السنة الماضية وهي سنة ثانية، بيدفع على يعني التسعيرة القديمة وليس الجديدة؟
1: طبعا بحسب القرار سيستمر دفع الطلاب للسنوات السابقة يعني السنوات الماضية بنفس الأرقام أو الرسوم التي كانوا يدفعونها سابقا. الطلاب الجدد الذين بدأوا عامهم هذه السنة يعني المستجدين كما يسمون سيدفعون الرسوم الجديدة للتعليم الموازي. يعني هذه هي واحدة من الأمور التي قالت فيها وزارة التعليم العالي بأنها تسهل على الطلاب، خصوصا الطلاب الذين وصلوا إلى مراحل سنة ثانية أو ثالثة أو رابعة وغيرها بحسب يعني أنواع الكليات أو الفروع إن كان طبية أو غيرها. أيضا الطلاب الذين يعني كانوا قد قاموا بإيقاف قيدهم لدى الجامعة، هؤلاء الطلاب ستنطبق عليهم الشروط في حال في الوقت الذي يعني أو السنة التي سيعودون فيها إلى التسجيل. يعني ممكن أن يكون هناك أيضا تغييرات خلال العام القادم أو غيره، كل سنة سيكون هناك تحديث وتغيير بحسب الظروف وحسب الواقع الاقتصادي، يعني إن كان للوضع الاقتصادي الكامل لسوريا أو حتى لوضع الجامعات بشكل كامل.
0: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. انضموا إلينا الآن الدكتور مصعب شبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب من إدلب. دكتور مصعب مرحبا بك. ما هي مبررات رفع الرسوم على طلاب التعليم الموازي؟
2: تحية أستاذ محمد لك ولجميع السادة المشاهدين. المبررات هي أن البيئة الجامعية سواء كانت من المختبرات أو القاعات أو الخدمات اللوجستية أو رواتب الكادر التدريسي تتطلب أن يكون هناك زيادة في موارد الجامعات، وكان الشرط الأساسي عند إقرار هذه الزيادات المختلفة حسب التعليم العام أو الموازي أو المفتوح أن تكون الإيرادات إلى الجامعة ولا تدخل في الخزينة. ولاحظنا خلال الأشهر الماضية أنه بالفعل ارتفعت رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، خاصة في الجامعات التي كانت تحت سيطرة النظام سابقا، ارتفعت حوالي 7 أو 8 أضعاف. وهذا الأمر الحقيقة هو أمر صحي، لأن الجامعات عانت من الفساد وصار في بيع للمواد بصراحة، وصار في بيع للأسئلة. هذا كله كان نتيجة أنه كان هناك بعض التبريرات من ضعاف النفوس أن رواتبهم لا تكفيهم. الحقيقة هذه الزيادة التي أنا أعتبرها حتى الآن بالتعليم الموازي هي زيادة طبيعية. يعني
0: لكن نحن نتحدث عن تعليم حكومي دكتور مصعب، يعني ليس جامعات خاصة.
2: يا أستاذ محمد الغالي الله يخلينا إياك ويحفظك، بالنسبة للتعليم العام الرسوم لا تتعدى يعني بالدولار دولارين 3-4 بالكثير. نحن عم نحكي الآن على التعليم الموازي. التعليم الموازي بالنسبة للكليات الطبية 40,000 يعني حوالي 300 دولار بالسنة، بالنسبة لكليات الهندسة 30,000 يعني حوالي 225 دولار، بالنسبة لكليات الآداب وبشكل عام 20,000 يعني حوالي 150 دولار. بشكل عام حتى الآن أراها رسوم طبيعية مقارنة بالجامعات الخاصة. يعني أنا أتمنى أنه يصير الحديث حتى على الجامعات الخاصة، لأن الجامعات الخاصة صار في زيادات كبيرة جدا في رسوم الساعات المعتمدة. يعني تخيل أنه الساعة المعتمدة قد تصل في بعض الجامعات الخاصة إلى 20,000 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 150 دولار للساعة المعتمدة الواحدة. حقيقة بالنسبة للتعليم العام الحكومي هو ما زال يدعم من الحكومة. التعليم الموازي زاد، ولكن حتى الآن هو زيادة طبيعية 300 دولار. أنت عم تحكي واحد يدرس طب بشري بده يدفع 300 دولار بالسنة أستاذ محمد. لكن أنا
0: هو دكتور مصعب، يعني ما تقوله وجهة نظر صحيحة، وطبعا يجب يعني الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في الجامعات الخاصة، تكاليف ذلك، لكن يعني تعلم أنه معظم السوريين لا يكون ذلك، وبالتالي الخوف من أن يكون هناك تداعيات لهذا القرار دكتور مصعب. يعني هل جرى مثلا دراسة تداعيات هذا القرار على الطلاب؟
2: تمام أستاذ محمد الغالي، حتى لا يتهمني كثير أو بعض المشاهدين أني أنا والله مماهي للحكومة ولوزارة التعليم العالي. هذه الرسوم يا صديقي وأخي الحبيب اللي هي التعليم الموازي هي نفس الرسوم التي كان يدفعها الطلاب في جامعة حلب الحرة وقت اللي كنا نازحين. يعني هي رسوم طبيعية، لكن أنا الآن أضم صوتي لصوتك، الرسوم في الجامعات الخاصة عالية جداً، وأنا أتمنى من خلال شاشة تلفزيون سوريا أن يصدر هناك تصريح رسمي من وزارة التعليم العالي، ونتمنى من معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ومجلس التعليم العالي أن يصدروا تصريحات تبين كيف يتم احتساب هذه الرسوم. يعني والله 100 دولار على الساعة المعتمدة الواحدة أو 150 دولار، يعني اللي بده يدرس طب بشري أو صيدلة بده يدفع خلال حتى يتخرج حوالي 20,000 دولار. يعني هذه مبالغ طبعا كبيرة، مع أني أنا مع من أنصار أنه دائما الطالب ما نوجهه إلى اختصاصات، وهذا موضوع تاني، لحتى أنه نحن بالنهاية جميع التخصصات ما أقوله.
0: هو دكتور مصعب برجع بقول معك حق، يعني الجامعات الخاصة والحقيقة هذا يشأن مو بس بالتعليم، يعني مع الأسف صار في تفاوت كتير كبير بسوريا، يعني 1% فقط لديهم امتيازات ودخل عالي وجامعات خاصة وكل شيء وبدهم ملعب جولف، بينما الأكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر. ولذلك يعني ربما أهم جانبين أو قطاعين عادة الدول تهتم كتير فيهم وتقدمهم مجانا حتى كخدمة للمواطنين، لأنه هذا استثمار في رأس المال البشري وهذا واجب على الدولة، هن الصحة والتعليم. ولذلك يطرح يعني هذا السؤال مجددا.
2: أستاذ محمد الغالي تعودنا ما نحكي إلا هيك بإذن الله عز وجل. بالنسبة لرسوم التعليم العام والتعليم الموازي، التعليم العام هو قسمين، تعليم عام وتعليم موازي. بالنسبة للتعليم العام يا أستاذنا الغالي 250 ليرة بيزيد 100 ليرة رسم سنوي، يعني 3 دولارات بالسنة يا رجل. أما التعليم الموازي يعني طالب بده يدخل طب ونقصه على 203 بده يدفع 300 دولار بالسنة. أنا ملاقيه طبيعي، ليش؟ لأنه الجامعات الخاصة مبالغ فلكية. فلذلك أعود وأكرر، هذه الرسوم التي ستستوفى من الطلاب ستنعكس مباشرة على خدمة الطالب نفسه. يعني الطالب سيتلقى، يجب أن يتلقى تعليما أفضل، مختبرات أفضل، ما يكون في أي ذريعة لأي عضو هيئة تدريسية أنه والله نسمع أنه والله في بيع مواد أو في بيع أسئلة أو من هالكلام اللي لا يمكن أن يعقل في الجامعات. فلذلك أعتقد أن هذا الأمر ضمن المسار الطبيعي، ولكن أنا معك يجب ألا يكون الموضوع هو تجاري، مو بيزنس. نحن
0: وفي شغلة دكتور مصعب، يعني ربما هي كثير من الإجراءات الحكومية مثل موضوع المحروقات، أنه الارتفاع خلال شهور صار فيه يعني تضاعف. التعليم نفس الشيء، مثلا مراسلنا قبل قليل قال التعليم الموازي بالكليات الأدبية ارتفع 100%. يعني المشكلة أيضا أنه الارتفاع ليس تدريجي، أنه ترتفع من سنة لسنة 100% مثلا في بعض
2: والله
0: الكليات.
2: والله يا أستاذ محمد الغالي المشكلة أقول لك إياها، هلأ مو ارتفعت وسائل النقل؟ من شوي الشباب كانوا عم بيحكوا.
0: صحيح.
2: الجامعات هي نفس الشيء، في عندها أستاذنا الغالي في عندها كلف تشغيلية، في عندها كلف، وعلى فكرة الجامعات خاسرة، الجامعات دائما خاسرة، وحتى بهذه الرسوم الجامعية الجامعات السورية خاسرة. طبعا برجع بقول لك راح يقولوا الناس الدكتور مصعب والله معناته مع الغلاء، يا اخي انا ماني مع الغلاء، انا عم بحكي لك انه اليوم في خدمات جامعيه، طالما الطالب عم يدفع له بالسنه 300 دولار عم يدرس طب ولا هندسه، حتى الان هذا يعتبر وضع طبيعي في ظل موجه الغلاء. يا رجل المدارس الخاصه تبع الاطفال عم ياخذوا 500 دولار. لكن انا اتمنى واعيد ندائي الى وزاره التعليم العالي، يا ريت يوضحوا لنا ليش هالارقام الغاليه والعاليه بالنسبه للجامعات الخاصه. يا اخي ليش؟ فهمونا ليش 100 دولار او 150 دولار على الساعه المعتمده؟ هلا في سبب، في سبب انه اغلب اعضاء الهيئه التدريسيه اللي عم يدرسوا في الجامعات الخاصه هن نفسهم عم يدرسوا بالجامعات الحكوميه، راتب الدكتور تقريبا صار حوالي 1000 دولار او اقل شوي، فانت اذا بدك تاخده على جامعه خاصه ليدرس عقد كامل ما بيروح بألف دولار، بده أكثر من ذلك لحتى إيش يعني يقوم به أو يعمل عقد، فبالتالي العملية شوي بدها قارب.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور مصعب شبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب.
2: شكرا لك.
0: يشهد قطاع المخابز والأفران في حمص تحديات عديدة، على رأسها تضرر البنية التحتية وخروج عدد من الأفران عن الخدمة، ما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات للحصول على رغيف الخبز، في حين تسعى الجهات الحكومية إلى تطوير القطاع عبر تأهيل المخابز القديمة واستحداث أفران جديدة، إلى جانب تكثيف الرقابة على سعر الخبز وجودته للوصول إلى أفضل مستوى في تقديم هذه المادة للمواطنين.
3: دمار كبير طال مختلف مرافق الحياة في حمص خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها المخابز، بعد خروج قسم كبير منها عن الخدمة وتصدع البقية، ما يجبر الأهالي على تكبد عناء قطع مسافات طويلة والانتقال بين الأحياء لتأمين رغيف الخبز.
4: الموضوع الأفران بحاجة صيانة، تمام، هي أهم الأمور، وبحاجة رقابة تموينية حقيقية لموضوع الأفران. الأمر الثاني مثلا عم تشوف تدخل عليها بحاجة مراقبة للنظافة، بحاجة ما يوقف المواطن لمدة بسيطة انه يحصل على خبز، ما يوقف على طابور، ما يتاخر بهذا الموضوع. هلا نوعا ما نسبه مقبوله، لكن بحاجه ان تكون الافضل اكثر.
3: وفي محاوله لتخفيف هذه المعاناه، شارفت الجهات الحكوميه في حمص على الانتهاء من تجهيز مخبزين جديدين داخل المدينه، الى جانب اعاده تاهيل 5 مخابز اخرى في المدينه وريفها. بالتوازي مع ذلك، تواصل مديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك تسيير حملات رقابية شبه يومية لضبط المخالفات وتسجيل العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين.
5: تم متابعة الأفران من حيث متابعة الجودي، متابعة الوزن، متابعة المعتمدين عن طريق دوريات حماية المستهلك في الأفران. ويوجد في مدينة حمص وفي الأرياف تقريبا 186 فرن، وأيضا تم إحداث أفران جديدة بمواصفات قياسية عالمية في عدة مناطق من محافظة حمص تم إنشاؤها، وأيضا يوجد لدينا قيد الإنشاء.
3: دعم الحكومة للمخابز ورفع طاقتها الإنتاجية إلى جانب إحكام الرقابة على الأسعار والجودة يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الغذائي في حمص وتلبية احتياجات سكانها الأساسية. يشهد قطاع المخابز في حمص إذن استقرارا نسبيا، لكنه يبلغ من الأهمية ما يجعله يحتاج لجهود مستمرة تشمل إعادة تأهيل الخطوط القديمة وافتتاح مزيد من الأفران وتكثيف جولات الرقابة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: ينضم إلينا أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنس مرحبا بك، إذا كان بالإمكان أن تضعنا في صورة بانورامية عن قطاع الأفران في حمص، عدد الأفران المعاد تأهيلها، حاجة المحافظة، الخارجة عن الخدمة وما إلى ذلك.
6: نعم محمد، بالنسبة للأفران في محافظة حمص تحتوي على ما يقارب 186 مخبزا آليا بين خاص وحكومي، منها 25 مخبزا حكوميا، إضافة إلى أيضا أن هذا القطاع تحديدا كان قد دمر نتيجة المعارك التي حصلت بين الثوار والنظام السابق، إضافة إلى أنه تم إعادة تأهيل بعض الأفران، حيث تم تأهيل ما يقارب 5 أفران بين مركز المدينة وريف المدينة، إضافة إلى أنه قريبا جدا سيتم إطلاق فرنين جديدين في محافظة حمص، تحديدا في منطقة باب عامر ومنطقة البياضة. لكن المطلب الأساسي الذي يحتاجه هذا القطاع هو تكثيف الرقابة التموينية على هذه الأفران والرقابة الصحية على هذه الأفران، نتيجة أن هناك مطالبات شعبية بمراقبة هذه الأفران ومراقبة الشروط الصحية والنظافة ضمن هذه الأفران. طبعا حاجة المحافظة، تحتاج المحافظة إلى إعادة تأهيل كامل الأفران، وأيضا إلى إعادة دعم الخبز للمواطنين، وتحديدا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية وارتفاع المحروقات.
0: هل وضعتنا في صورة الأسعار؟ لأنه كان في شكوى يعني سابقة، شكاوى من يعني الأسعار وتقليل عدد أحيانا الأرغفة في الربطة.
6: إلى الآن محمد لم يتم رفع الأسعار بشكل كبير، لكن لأن هناك رقابة على الأسعار، لكن هذه الأسعار لن تستمر إن استمرت أسعار المحروقات، أو لن تستمر هذه الأفران بإنتاج الخبز إن كانت أفران خاصة. نتحدث إن توقفت الأفران الخاصة سيتوجه الضغط باتجاه الأفران الحكومية، وهذا ما يجب على الحكومة دعمه بشكل قوي وإعادة تأهيل هذه الأفران المدمرة.
0: بموضوع الجودة، كان البعض يشتكي كما قلت وذكروا بالتقرير، رغم أنه يعني نشاهد أحيانا تمر معنا أخبار عن لجنة حماية المستهلك تقوم بجولات وما إلى ذلك، وبالتالي يعني لا يجدي حتى الآن ذلك، هناك ما تزال مشاكل تتعلق بجودة الخبز.
6: طبعا محمد، نحن نتحدث عن قطاع خدمي يحتاجه المواطن يوميا بشكل يومي، وهو ينتج مادة من أهم المواد للمواطنين وهي مادة الخبز. هذا القطاع يحتاج إلى مراقبة دائمة، لذلك عند بداية التحرير وحتى اللحظة تم إعادة تشغيل هذه الأفران بشكل مبدئي، وأيضا بدأ إعادة تأهيل بعض هذه الأفران، إضافة إلى أن قطاع الرقابة يجب أن يتجه بشكل أكبر إلى هذه الأفران. طبعا هذا القطاع هو قطاع الرقابة يتجه باتجاه الأفران، لكن هذه الأفران تحتاج إلى مراقبة بشكل مكثف أكثر، إضافة إلى رقابة صحية ترافق الرقابة التموينية.
0: شكرا لك أنس إدريس، مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مستمرون معكم بعين سوريا، نتابع فيها بعد الفاصل. أبو نفيس يواصل صناعة وتصليح الحقائب النسائية منذ الطفولة، محافظا على جانب من الحرف التقليدية التي تشتهر بها حلب.

0: باشرت شركة سورية تركيا للطاقة الكهربائية STE تركيب العدادات الكهربائية في مدينة حريتان شمال حلب بعد استكمال أعمال صيانة الشبكة ومدها وتغذية المحطة بالتيار الكهربائي. هذا سجل نحو 2000 مشترك أسماءهم للحصول على العدادات مع بدء عملية التركيب في المدينة.
1: حريتان تقريبا 20 مركز كهربائي تم تجهيز منهم لهلا 7، والعمل جاري ومتسارع لتغذية باقي المراكز بحريتان وتأمين آخر منزل وتشغيله الطاقة الكهربائية إن شاء الله في حريتان، والعمل مستمر. اليوم بلشت الورشات الفنية بتركيب العدادات المشتركين، لحد الآن تم تركيب تقريبا 10 أو 15 عداد حسب المراكز تفعلت. عدد لهلا باشتراكات تقريبا 2000 وشوي يعني، وفي اقبال كمان للتركيب بعد تغذية كهرباء للمدينة يعني.
2: هذا اول او ثاني عداد اليوم بتركب عندنا بالمنطقة هون مقابل الفرن. نحن كنا نستخدم الطاقة البديلة اللي كانت غير يعني كافية بشكل عام يعني، بالرغم من قدوم فصل الشتاء كان في عناء كثير انه من التقنين، حتى نحن بالبيت نستخدم الغساله، لازم نطفي البراد، لازم نستخدم شغله يعني، والحمد لله رب العالمين. اليوم هذا اول عداد او ثاني عداد بيركب بحريتان عندنا هم مقابل الفرن، والله يعطيكم العافيه.
0: في إحدى حارات حلب القديمة يواصل أبو نفيس صناعة وتصليح الحقائب النسائية اليدوية. هذه المهنة التي ورثها عن والده وتعلم أسرارها منذ أن كان في 15 من عمره. يحول أبو نفيس قطع الجلد والخيوط والأدوات القديمة إلى حقائب ذات طابع خاص، في حين تحافظ مهنته على جانب من الحرف التقليدية التي تشتهر بها حلب.
3: المهنة صلي فيها من سنة 85 تقريباً. طبعا اخذها من ابوي المهنه، والدي بال 63 فتح هون بهالمنطقه، فتح مصلحه الحقائب النسائيه، وطبعا تطورت مع الايام، تتطور كل ما لا تتطور شوي شوي يعني. حدثنا فيها انا واخوتي، مصلحتنا نظيفه حلوه فيها ذوق. نحن كبدايه تجي جلده مثلا، هاي جلدة تواب كلها بتيجي تواب كبيرة، فنحن من قص القالب، من قص القالب بنساي عليه الجلد هذا، في دهن سلسيوم، في دهن بوسطن، عرفت؟ وبعدين نبدأ في شغلات المراحل الأولى. هلا مثل ما أنا هلا شايفني عم بشتغل يعني، عم بحضر تحضير لشغلة تانية. هلا بحضر بعد شوي مثلا في عندي شغلة مثلا تلفيح تاني، هو التاني او التلفيح بمعنى ايه، شغل يدوي. نحن عندنا المراحل الاخيرة نشتغل فيها على الماكينة، ماكينة الدرزة، وفي ماكينة كفاف، ان نصدر لعدة دول عربية، من دبي، من الامارات، من قطر، للسعودية. بالنسبة للتصدير ما بقى في عنا تصدير هلا، نحن عم نشتغل محلي. طبعا أثر علينا شوي البضاعة الأجنبية تركية، البضاعة التركية، بضاعة الصينية صارت تدخل لهون، فأثرت الصناعة. نحن هون عنا ورشات كتير سكرت، لحد الآن في ورشات نحن كتير مسكرة. نحن عم نشتغل يعني شلون بقولوا يعني، بس نطالع هلا لقمة أكلنا بس. فنحن بنتمنى بس هيك شوي دعم من الدولة، انه يدعمونا الصناعة، يصير في تصدير، يرخصونا شوي بالمواد يعني، لما بتدخل المواد هي كلها مستوردة من الصين. نحن هذا الصنف بنشتغله كمان تواصل للبنان. طبعا بقول لك حط لي كتابات، نحط مثلا ايام صورة فيروز، ايام لبنان، نكتب لبنان، هن حسب التاجر اللي عم بوصي منهم.
0: ختام عين سوريا، دائما المزيد على موقعنا سوريا.tv. الى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أنه تقدر تغير نظام بكامله؟
4: سؤال مهم.
3: الزائقة. يعني هيك هذا الأسئلة هيك أحلام عامة.
4: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم، أنتوا جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
3: بهذاك الأغنية.
4: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99.
3: صحيح.
4: الشهير.
3: صحيح.
4: المطالب بالتغيير.
3: صحيح.
4: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
3: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
4: تطلعت بالاعتصامات،
3: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونلت ما نلته من المسبات.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
7: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
6: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
7: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
6: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
7: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
6: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
7: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
6: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيراً جداً.
7: فمن هي سعاد في شعري؟
6: هي سعاد
7: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
6: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعراً ولا يمكن أن يكون شعراً.
7: السياب ليس شاعراً؟
6: لك تحرجني أنت أستاذ.
7: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
6: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثارت مداخلات لأعضاء في مجلس الشعب خلال جلسة الاستماع إلى وزير التربية والتعليم جدلا واسعا بعدما طرحت أفكار تتعلق بضرب الطلاب، وأخرى ربطت بين تراجع شخصية التلاميذ وما وصفته بتأنيث التعليم. قد تبدو هذه الطروحات صادمة، خصوصا عندما يتعلق النقاش باستخدام العنف مع الطلاب في داخل المدارس، لكن الجلسة تطرح أيضا أن تتحول الأفكار الخلافية حتى تلك التي تلقى رفضا واسعا تتحول إلى مادة نقاش داخل مؤسسة يفترض أنها تمثل المجتمع، بدلا من أن تبقى محصورة في الشارع أو أن يتم تداولها على منصة وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن النقاش المؤسسي. خلال جلسة لمجلس الشعب والتي كانت مخصصة للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد تركو، طرحت ملفات واسعة تتعلق بالتعليم من المناهج والبنية التحتية إلى التسرب ونقص الكوادر، لكن بعض المداخلات خرجت عن الملفات التقليدية وأثارت نقاشا عن أسباب أو أساليب التعامل مع الطلاب وتركيبة الكادر التعليمي. أحد أعضاء المجلس دعا إلى إعادة السماح بضرب الطلاب، لكن ضمن ضوابط، واستند إلى رؤى تربوية ودينية قال إنها تجيز العقاب الجسدي في ظروف محددة، كما اعترض على فصل معلمة ظهرت في تسجيل وهي تضرب أحد الطلاب. في المقابل رفض وزير التربية والتعليم هذا الطرح وقال إن الضرب يروض ولا يربي، مؤكدا أن الوزارة تمنع الاعتداء الجسدي واللفظي على الطلاب تحت أي مبرر، وهو موقف يتطابق مع تعميم سابق للوزارة يحظر هذه الممارسات في داخل المدارس. النقاش لم يتعلق فقط بما قيل وإنما بمكان قوله أيضا، فاختلاف الآراء حول التربية ودور المعلم وأشكال العقاب وغيرها من القضايا الاجتماعية جزء من النقاش العام، لكن نقل هذا الاختلاف إلى قبة البرلمان يتيح مواجهته بالحجة والموقف الرسمي والتشريعي كذلك، بدلا من أن يتحول إلى سجال مفتوح على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع. في الحقيقة مشاهدينا، لقيت العديد من المشاهد القادمة من جلسة الاستماع في مجلس الشعب ردود فعل واسعة على وسائل التواصل، منها مقطع لأحد أعضاء المجلس ينتقد فيه ما وصفه بتأنيث التعليم، مصطلح قال عنه تأنيث التعليم، أي أن يقلص أو تقلص عدد الذكور العاملين في القطاع التعليمي، تقوم بتقليص هذا العدد، ومع أنه نوى خلال حديثه بشكل متكرر إلى أنه لا يقصد انتقاد السيدات في المدارس، لكن تلك المشاهد أعيد نشرها مرارا ولقيت ردود فعل مختلفة على وسائل التواصل كالعادة. نتابع.
1: احنا لاحظنا بخلال زيارة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على مدرسة إعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث. تأنيث التعليم ما ظل هبة بصراحة، الطالب ما عم يشخب شخصية قوية من رجل. فأنا أتمنى، ركزوا معي إخواني، هناك الكثير من منعاد وأصحاب خبرات قوية جدا تجاوز عمر 60 سنة ما عم يرجعوا للتعليم، ليش؟ سن التقاعد، خبرات عالية نحن بحاجتها، كونه حاليا ما عندنا كوادر كافية هذا الأمر.
0: من بين ردود الفعل التي كانت كثيرة صراحة على وسائل التواصل على جلسة الاستماع نفسها، كان هناك من ركز على مقطع لأحد أعضاء البرلمان ظهر فيه وهو يطالب بإعادة الضرب إلى المدارس لكن بتقنين، وأتساءل عن أسباب فصل مدرسة سبق لها أن ضربت طالباً خلال حصة تعليمية، طالما أن المدرسة لم أو عفوا المدرس المدرسة لم تدمي الطالب، يعني ضرب ولكن لم تصل إلى مرحلة أن يعني نزل دم من الطالب. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
2: سيدي أنا عندي 7 مشاكل، النزول عند رغبتكم سأكتفي بواحدة وأرسل الباقي كتابة.
3: نحن نشكرك.
2: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجيده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء 10. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية. صراحة هذا أدى إلى خلل كبير جدا جدا في مدارسنا. لا أدعو إلى الضرب المبرح ولا إلى، لكن أدعو إلى التقنين. وإن أصرت الوزارة على إلغاء الضرب ولكن ليكن بأسلوب آخر، يعني يوم مثلا عندما ظهر على الفيديو أو على السوشيال ميديا معلمة تضرب طالب على يده، ما صار لا انكسرت ولا أدميت ولا شيء، يعني صارت ترند. الوزارة استجابت وفصلت المعلمة، لماذا؟ يعني صراحة هذا إجحاف. صار هنا المعلم يدخل على الصف وخايف من الطالب، حتى الطالب صار يقول يفوت على الصف يقول أنا ما بسترجي المعلم يقرب علي. هذا الطالب كيف سيتلقى التعلم من هذا المعلم؟
0: استمعتم إلى ما تفضل به. طبعا يعني البعض قال أنه يعني هناك نظرية خرج بها الرجل وهي نظرية هجينة، يعني ليست كما قال هو نظرية أوروبية ونظرية غربية ونظرية شرقية، هي النظرية ما بين البينين. طيب البعض تحدث وقال من تابع هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لماذا تعطى حرية زائدة ويتم الحديث بهكذا نقاط في البرلمان؟ هناك أمور أحوج لربما إلى الحديث عنها. وفي آخرين لا اتفقوا وقالوا أنه إيه لربما مثل ما تحدث، يعني هذا الأمر لربما يساهم في ضبط الطلاب وما إلى هنالك. بطبيعة الحال هناك مشهد خلال الجلسة جذب اهتمام رواد السوشيال ميديا، وهو الحديث عن رواتب المعلمين، خصوصا عندما قال وزير التربية في إجابته على أسئلة الأعضاء إلى أنه يطمح لأن يجعل راتب المدرس موازيا لراتب عضو مجلس الشعب، وطلب من أعضاء البرلمان مساعدته على هذا الأمر. نتابع.
4: حكوا على الرواتب، أنا معك إذا بتساعدوني نعمل راتب المعلم مثل راتب عضو مجلس الشعب أنا جاهز. أنا جاهز، أنا كوزير تربية وطالب أنه راتب المعلم يكون قد راتب عضو مجلس الشعب، ورح نشتغل معكم. طيب نحن
3: هلا الراتب بالنسبة لراتب المعلم حقيقة تتكاثف بجهود كثيرة، صح جهودكم صح. وجهودنا وجهود وزارة المالية،
4: ورح أعطي معلومة،
3: ونحن نسعى أن يكون راتب المعلم أعلى من راتبنا. صح.
4: أعطيكم معلومة، نحن وزارة التربية 95% أخذوا زيادة نوعية و5% أخذوا زيادة 50% للإداريين، يعني كل مو بس المعلم أخذ زيادة نوعية، كل وظيفة تعليمية إدارية شملت الزيادة النوعية، يعني مدير المدرسة، الموجه، مشرف الأنشطة، المرشد، أمين السر، يعني كل شيء كان أساسه معلم بعدين صار إداري شمله.
0: طبعا مشاهدينا لا يخفى على الجميع أن هذه المشاهد حتى عندما انتقدت لم تشكل حالة جدلية واسعة خلال الساعات الماضية، خصوصا أن الجلسة تعتبر أول جلسة استماع لوزير في مجلس الشعب، وهي حالة جديدة قد تكون سعيدة بالنسبة لكثيرين فقط لوجودها، وقد تكون غير مرضية بالنسبة لآخرين. لكن هذه المشاهد شكلت عديدا من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات. سامر مثلا كتب في حسابه عنده 7 مشاكل ونقى أهم وحدة بين قوسين الضرب، الباقي كتابي. طيب يا جماعة بلكي حدا يسرب لنا المشاكل الستة الباقية، صار عندي فضول أعرفهم بعد ما عرفنا المهمة. الحمد لله أمور البلد ممتازة. طيب أماني، والله مديرتي بالبكالوريا لهلأ إذا شفت بخاف. قال قوة شخصية المدرسين الدكتور، قال قوة شخصية المدرسين. زياد، المعلم لا يحتاج أن نسخر من راتبه بل يحتاج أن نرفع من قيمته، فالذي يبني عقول الأجيال يستحق الاحترام قبل أي شيء. محمود عم يقول المعلم والعدل أساس الدولة وروحها، إذا تحقق الاثنين في دولة استقامت وقامت وحققت نجاحا. فيلم من صناعة صحفيين إسرائيليين حمل اسم نازا، فتح نقاشا عن طريقة إدارة الحرب في غزة، مستندا إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية عن آليات الاستهداف وحساب أعداد المدنيين المتوقع مقتلهم. لكن اللافت أن نازا لم يتحول إلى قضية بسبب مضمونه فقط، بل بسبب الجهة التي تقدمه، باعتبارهم إسرائيليين يتحدثون من داخل مجتمعهم عن الحرب، وهو ما طرح سؤالا واسعا عن الرواية الإسرائيلية للحرب ومن يملك القدرة على كشف ما يجري داخلها. العمل الحاصل على جائزة الأوسكار مؤخرا اعتمد على شهادات 24 جنديا إلى جانب عنصر استخبارات إسرائيلي، جمعت على مدى نحو 3 أعوام، وتتطرق إلى طريقة اختيار الأهداف في غزة واستخدام الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف. يشير اسم الفيلم إلى مصطلح عسكري إسرائيلي يتعلق بما يعرف بالأضرار الجانبية، أي تقدير عدد المدنيين الذين قد يقتلون خلال استهداف هدف عسكري. ويعرض الفيلم شهادات تتحدث عن حجم الخسائر المدنية التي كانت تقبل بها في بعض العمليات، وهي روايات رفضها بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن ما يرد في الفيلم لا يعكس آليات عمله أو سياساته. نازا عرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي وحظي بتصفيق، تصوروا تصفيق استمر لنحو 25 دقيقة قبل أن يحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. في المقابل واجه الفيلم ومخرجاه انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين، بينهم طبعا لا يخفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الثقافة ميكي زوهر. كما أسلفنا مشاهدينا، تصدر هذا الوثائقي الترند ليس لما يتضمنه من معاناة لفتت أنظار العالم وحسب، إنما لأنه حقق إعجاب الحضور في وقت عرضه داخل المهرجان، إذ وقف الحضور وقاموا بالتصفيق لخمس وعشرين دقيقة وفق ما نقلته وسائل الإعلام ووكالات كوكالة رويترز. دعونا نشاهد معكم هذا المقطع القصير من تلك اللحظات ثم نعود.

إذن تصفيق حار كان في هذا الفيلم، ولكن تصحيح لمعلومة قد ذكرتها قبل قليل بأن الفيلم يعني حاز على العديد من الجوائز الفرعية، كان في مهرجان البندقية في إيطاليا كما ذكرنا مشاهدينا قبل قليل، ولكن لم يحصل إلى حد الآن على الأقل على جائزة الأوسكار، ربما قد يحصل في المستقبل على هذه الجائزة. هذه المشاهد وردود الفعل عن الفيلم أحدثت موجة واسعة من الجدل في الداخل الإسرائيلي، يعني أوجعت لربما إسرائيل إلى درجة علق عليها مسؤول الاحتلال في نطاق واسع. رئيس الوزراء مثلا بنيامين نتنياهو قال إنه مخرجي الفيلم الإسرائيليين يصوران جنود الجيش كمجرمي حرب، ومعتبرا الفيلم جزءا من التحريض ضد إسرائيل، كما وصفه بأنه صادم واتهم بالمشاركة في موجة تحريض عالمية. طبعا يقصد الفيلم يعني يقوم بموجة تحريض عالمية معادية للسامية، معتبرا أن صدور هذا النوع من الأعمال عن إسرائيليين أمر غير مقبول، كما انتقد نتنياهو حصول مخرجي الفيلم على التصفيق في مهرجان البندقية بعد تصويرهما للجيش الإسرائيلي باعتباره مرتكبا لجرائم حرب. جيش الاحتلال قال أن رئيس الأركان إيال زمير أصدر تعليمات إلى المدعي العام العسكري بدراسة ودفع إجراءات قانونية محتملة تتعلق بالفيلم والأشخاص المشاركين فيه. واعتبر زمير أن الفيلم لا يقدم نقدا للجيش الإسرائيلي ولا يسعى لإظهار الحقيقة، متهما صانعيه بالاعتماد على افتراءات دموية وتشويه متعمد للواقع وتوجيه اتهامات أيضا خطيرة وكاذبة إلى جنود وقادة الجيش. وزير الثقافة أيضا الإسرائيلي ميكي زوهار دعا إلى التحقيق في المصادر العسكرية المجهولة التي ظهرت في الفيلم، واعتبر الشهادات أعمال قد ترقى إلى مساعدة العدو في زمن الحرب، وطالب وزارة الداخلية بالنظر في سحب جنسية المخرجين. الموضوع بطبيعة الحال حل من بين أبرز القضايا ليس على الساحة السورية وحسب، إنما حتى العربية أيضا، إذ علق عديد من الناشطين والصحفيين وصناع المحتوى عن قضية هذا الفيلم وتحدثوا وأثاروا الجدل حولها. نتابع بعضا من تعليقاتكم. سليم مثلا كتب: بانتظار مشاهدة نازح لأعرف رأيي به، إلى حينه أنا متفائل منه سياسيا وأخلاقيا وسينمائيا. غسان قهوجي: فيلم نازا يفتح الباب أمام شهادات من داخل الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تكشف تفاصيل صادمة حول ما جرى بحق المدنيين في غزة. حين تأتي الشهادة من داخل المؤسسات نفسها يجب أن نسأل من يحاسب ومتى. تعليق لي طبعا الناقد خليل حنون يقول: هذا الفيلم نازا يكشف بالتفصيل كيف أن إسرائيل ترتكب القتل الجماعي بطريقة محسوبة سلفا بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

انضم إلينا الآن أنطوان شلحت، ناقد أدبي فلسطيني. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أنطوان. بداية،

0: يعني طبعا الشهادات التي قدمها الفيلم، صحيح أنها شهادات من الداخل الإسرائيلي ومن مصادر عسكرية واستخباراتية وبالذات إسرائيلية، لكن ما تحدثت عنه هذه الشهادات أنا أعتقد أنها كانت معروفة في العالم الواسع، ولكن مجرد أنها جاءت من الداخل الإسرائيلي لها دلالة بعيدة المدى. ولذلك كان هذا التصفيق، لأن الفيلم تميز بجرأة، برأيي جرأة استثنائية عندما يقدم مخرجان إسرائيليان. بالمناسبة أستاذ فراء، المخرجان هذان هما صحافيان استقصائيان، ولهما الكثير من التحقيقات الاستقصائية التي نشرت في منابر إسرائيلية تعتبر منذ 27 الأول أكتوبر 2023 بمثابة منابر إعلامية بديلة، لأن هذه الحرب ثبتت بما لا يدع مجالا لأي شك بأن أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية تصرفت مثل القطيع. كان في هناك وسائل إعلام مستقلة وجهت انتقادات، ولكن بموازاة ذلك كان في هناك وسائل إعلام بديلة قدمت تحقيقات استقصائية. أغلب هذه التحقيقات المخرجان شاركا فيها. أحد ربما أهم هذه الاستقصاءات هو ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة من خلال استخدام آليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، بالعبرية نيزك أجافي، يعني ضرر جانبي. لأول مرة طبعا يطرح أمام العالم موقف أو مقاربة إسرائيلية تؤكد أن هذه الحرب التي تخوضها الحكومة الإسرائيلية هي ليست حربا فقط ضد حركة حماس، إنما هي حرب أولا وقبل أي شيء ضد السكان المدنيين في قطاع
1: أستاذ
0: غزة.
1: أنطوان، يعني بحسب ما وصلنا من معلومات بأن مخرجي الفيلم يعتمدان على السردية الإسرائيلية في رواية ما حصل ويحصل في قطاع غزة خلال السنوات الماضية. لماذا كان الموضوع إذن مؤلم لنتنياهو وأيضا للوزراء في حكومته إلى حد هذه الدرجة أن يصل بهم الأمر، وزير الثقافة الإسرائيلي يطالب بسحب الجنسية من المخرجين؟
0: يعني أستاذ فراد، أنا لا أعتقد أن الفيلم يتبنى السردية الإسرائيلية، بالعكس هو يتبنى سردية تستأنف على السردية الإسرائيلية. السردية الإسرائيلية تقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة هي حرب ضد منظمة إرهابية بين مزدوجين، لكن سردية الفيلم تؤكد أن هذه الحرب تخوضها إسرائيل ضد السكان المدنيين، في تلميح واضح إلى أنها حرب إبادة جماعية، حرب تدمير شامل. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على حدوث شرخ ربما في الرواية الإسرائيلية، في السردية الإسرائيلية، وهذا الفيلم هو أحد الدلائل على هذا الشرخ. وأنت يعني تدرك أستاذ فرات أن المعارك في عصرنا هي ليست معارك فقط على العمليات العسكرية، هي معارك على الرواية، على السردية، على الوصول إلى صلب الوعي العالمي. ومثل هذا الفيلم أنا أعتقد أنه يستأنف على السردية الإسرائيلية ويحاول أن يوصل الرسالة الحقيقية إلى مختلف أطياف الرأي العام العالمي.
1: أستاذ أنطوان، يعني هل برأيك ما أزعج الداخل الإسرائيلي بشقه السياسي هو قضية أن هناك فعلا مصادر اعتمد عليها المخرجان في هذا الفيلم، أنهم وصلوا إلى أشخاص فعلا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وخرج هذا الأمر للعلن؟
0: نعم، أنا بعتقد أنه هذه هي النقطة الجوهرية في هذا الفيلم، أنه يعتمد على شهادات لأشخاص هم أعتقد يعني ممكن توصيفهم بأنهم شهود ملك على ما جرى من جرائم حرب في قطاع غزة. هم أدلوا بشهاداتهم بدون الكشف عن هوياتهم، وأنا بعتقد هذا هو سر صدقية هذا الفيلم أمام الرأي العام العالمي. هناك نقطة أخرى ربما من المثير أن نلفت الأنظار إليها، أن الفيلم جاء عرضه في توقيت يشهد فيه العالم، خصوصا العالم الغربي الذي يقدم غطاء سياسيا ودبلوماسيا لإسرائيل.

0: إسرائيل تحولا مهما في كل ما يتعلق بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على خلفية ما يجري أيضا من ممارسات إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. يعني بالتأكيد المشاهدون سمعوا عن موقف بريطانيا، عن اعتبار وزير خارجية بريطانيا أن ما يجري في الضفة الغربية هو تطهير عرقي، فما بالك فيما يجري في قطاع غزة. إعلان أكثر من 12 دولة أوروبية بأنها تنوي أن تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين. الفيلم يؤكد بما لا يدع مجالا ربما لأي تفسير أو تأويل بأنه لم يعد يكفي أن تكون هناك وساطة من العالم لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، هناك حاجة لتدخل دولي من أجل وضع حد لهذه المعاناة.
1: نعم، ختاما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنطوان شلحت الناقد الأدبي الفلسطيني على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: بتتخيلوا طفل سوري بيقرأ وبيكتب باللغة التركية أو الألمانية أو السويدية بطلاقة، بس لما بيفتح كتاب باللغة العربية بيتوقف عند أول سطر أو يمكن عند أول كلمة. هاد مو مشهد افتراضي، وإنما واقع آلاف الأطفال السوريين اللي عاشوا سنوات اللجوء في دول العالم وكبروا داخل مدارس الدول اللي لجؤوا إليها أهليهم، حتى صارت لغات هي الدول بالنسبة إلهم مو بس لغة الدراسة بل لغتهم الأساسية. والظاهر أنه سنوات اللجوء ما غيرت بس المكان، غيرت اللغة اللي كبر فيها هالجيل. هذا التفصيل كتير من اللي عم يسمعونا ما كانوا أخدينه بعين الاعتبار قبل تحرير سوريا، بس اليوم صار معضلة عند كتير من الأهالي. ومع بدء عودة آلاف العائلات إلى سوريا ظهر تحدي جديد، طفل راجع على بلده لكنه لأول مرة بيواجه كتاب مدرسي باللغة العربية، وأحياناً بيعجز عن قراءة فقرة بسيطة أو كتابة جملة بلغته الأم. مو لأنه ما بيحب العربية، لا، وإنما لأنه عاش سنوات طويلة بعيداً عنها. هون بدأت مبادرات وجمعيات تتحرك لمحاولة سد هالفجوة قبل عودة الأطفال أو بعد وصولهم لبلدهم، عبر دورات للتقوية في اللغة العربية وإعادة ربط هالجيل بلغته الأم وهويته. لأن المسألة اليوم ما عادت تتعلق بتعليم حروف أو كلمات فقط، وإنما بمستقبل جيل كامل رح يدخل مدارس السورية ويحتاج للغة تساعده على التعليم والاندماج وبناء مستقبله. في هذه الحلقة ما رح نحكي عن أزمة سياسية ولا عن قرار حكومي، وإنما عن قضية يمكن تكون من أخطر التحديات اللي عم بتواجه الأطفال السوريين العائدين وعائلاتهم. كيف أثرت سنوات اللجوء على لغتهم؟ وهل تكفي المبادرات الفردية لتعويض ما فقده خلال سنوات الدراسة في الخارج؟ ما الذي يحتاج إليه هؤلاء الأطفال حتى لا تتحول اللغة إلى أول عائق يواجههم في وطنهم؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. مبادرة تعليمية في تركيا تسعى لردم الفجوة اللغوية وتأهيل الأطفال السوريين للعودة إلى وطنهم. خلونا نشوف الصعوبات اللي عم بيعانيها الأطفال واليافعين مع اللغة نرجع نناقش.
1: سنوات طويلة من العيش والدراسة في تركيا جعلت اللغة التركية اللغة التعليمية الأولى لمعظم الأطفال السوريين هنا، ما أدى إلى تراجع واضح في قدرتهم على قراءة العربية وكتابتها خلال سنوات اللجوء. أزمة باتت أكثر وضوحاً اليوم وبدء عودة آلاف السوريين إلى بلادهم بعد سقوط النظام المخلوع، واصطدام كثير من الأطفال بواقع لغوي جديد عليهم.
2: الطالب السوري أو الطفل السوري اللي انولد أصلاً بتركيا واضطر يتعلم بالمدارس التركية، فصارت لغته الأساسية هي اللغة التركية، هي لغته الأم. لما إجا هذا التحرير بشكل مفاجئ وبدأوا الأهالي السوريين بالعودة الطوعية إلى سوريا، بدأ هذا الطفل يحس حاله أمام لغة جديدة، نظام تعليمي جديد، تحديات جديدة. لهيك مشكلتنا الأساسية اليوم هي أنه هذا الطفل فقد علاقته الأكاديمية باللغة العربية. اليوم هو أمام تحدي واضح، مضطر يستعمل هاي اللغة، مضطر أنه يندمج مع أقرانه، فهو أمامه تحديات كبيرة، تحديات نفسية واجتماعية وتعليمية.
1: هذا الواقع دفع منظمات ومبادرات محلية للتحرك، ومنها جمعية كرم إيفي في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التي أطلقت دورات لتقوية اللغة العربية في محاولة لمساعدة الأطفال على استعادة لغتهم الأم وتأهيلهم للاندماج في مستقبلهم الدراسي والاجتماعي داخل سوريا.
3: بعد التحرير ارتقينا لأنه صار الأولى لدورات اللغة العربية، فمن هون انطلقت الفكرة وبلشنا بدورات اللغة العربية. الهدف الأساسي منها هو أنه نحسن مستوى اللغة العربية، اللغة الأم لطلابنا السوريين هون، لشي يساعدهم يندمجوا بالمدارس السورية وما يتراجعوا عن مستواهم الأكاديمي بسبب عائق اللغة. منبلش من مستوى صفر يلي هو الطالب بيكون ممكن ما بيعرف حتى الأحرف، وبصير الطالب يتدرج شوي شوي بالمستويات ليوصل للمستوى الأخير يلي الطالب فيه بيكون قادر على أنه يعرب يقرأ أبيات أدبية ويكون قادر على أنه يفهمها.
1: بين لغة يعتادوا عليها في بلاد اللجوء وأخرى تمثل هويتهم وبلادهم، يجد كثير من الأطفال السوريين أنفسهم أمام تحد مضاعف وسط تساؤلات حول قدرة هذه المبادرات على معالجة فجوة لغوية تراكمت على مدى سنوات اللجوء.
4: المسألة هنا لا تتعلق فقط بصفوف تعليمية أو مناهج إضافية، بل بهوية جيل كامل نشأ بعيداً عن لغته الأم، ويفترض أن يكون جزءاً من إعادة بناء سوريا الجديدة. فبين تحديات الاندماج وصعوبة استعادة العربية بعد سنوات من الغياب، يبقى السؤال حول قدرة هذه الحلول على ردم الفجوة قبل أن تتحول إلى أزمة أعمق. محمد أبو حسنة، لتلفزيون سوريا، مدينة الريحانية.
0: لنحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الملف. بينضم إلي ملهم شوك، سوري عائد من تركيا وأب لطفلتين بالمرحلة الابتدائية معي من حلب، والأستاذ شهاب الدين أبو بكر، موجه اختصاصي وأستاذ بجامعة غازي عنتاب سابقا، معي أيضا من حلب. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك ملهم، احكي لي عن تجربتك وأنت عائد من تركيا وأب لطفلتين في مسألة التعليم.
5: بصراحة أصبح مشكلة ضعف اللغة العربية بين الأطفال السوريين في تركيا ظاهرة حقيقية وواسعة النفاق، وليست مجرد حالات فردية. تحول نظام التعليم للطلاب السوريين بشكل كامل إلى المدارس الحكومة التركية بعد إغلاق مراكز التعليم المؤقتة، مما جعل اللغة التركية هي لغة التفكير والتواصل اليومي لديهم. يعني نذكر 2014 لما انفتح مراكز تعليم سورية وبعد قرار من الحكومة التركية بدمجهم بالمدارس التركية، من هنا بدأت المشكلة تظهر بين الطلاب السوريين.
0: المشكلة هلا أنت أولادك بأي صف؟
5: عندي بصف الخامس والصف الثاني.
0: رجعوا هلا على إمتى رجعت على سوريا؟ هاي السنة ولا السنة الماضية؟
5: السنة الماضية.
0: طيب احكي لي عن تجربتك معهم، كيف ألحقتهم في المدارس، مشكلة اللغة، أزمة الهوية، هاي التفاصيل.
5: بالنسبه لموضوع اطفالي، الحمد لله رب العالمين، لما كنا في تركيا احنا كنا متابعينهم عن طريق دروس اللغه العربيه عن طريق الاونلاين، فالحمد لله رب العالمين ما واجهنا صعوبه كثير. اما بالنسبه في عنا اقربائنا واصدقائنا واجهوا صعوبه كثير، يعني
0: طفل. بس انا بس بدي نقطه، بس نقطه، انت بناتك كنت حاطهم بدروس لغه عربيه كقراءه او كتابه، يعني خليتهم بالمنهج اللغة العربية، خلينا نقول يفكروا ويدرسوا، ما في عندهم أي مشكلة، بالإضافة للمدرسة باللغة التركية. رجعوا لسوريا ما كان في عندهم أي مشكلة أبدا بالقراءة والكتابة والمنهاج.
5: بالضبط، لأنه إحنا كان عندنا اللغة العربية هي اللغة الأساسية، يعني بيوم من الأيام إن شاء الله بدنا نرجع لبلدنا.
0: صحيح.
5: فهي اللغة العربية لازم نهتم فيها حتى لو كنا برا البلد، فكان الحمد لله أنه كان اهتمام خاص للأطفال.
0: حلو. بالنسبة لأقاربك اللي رجعوا أولادهم ما بيعرفوا شيء عن اللغة العربية كقراءة وكتابة، احكي لنا عن بعض المشاكل.
5: المشاكل اللي عم تصير معهم، مثلا الشخص اللي عم يجي الطالب هو المرحلة الإعدادية، عم يصير عنده حرج لما هو عم يكون مثلا بصف الثامن أو التاسع أو السابع، فعم يدخل على المدرسة عم يكون بالصف هو بهالعمر هذا، هو ما بيعرف يقرأ ممكن الكتاب، بيعرف يحكي يعني لغة التواصل من البيت هو عم يعرف يحكي ويتواصل مع أهله، أما يجي للكتابة ما بيعرف. ممكن موضوع الإعراب، هالأمور هاي اللغة العربية، تفاصيل اللغة العربية هو ما بيعرف فيها أبدا، وخصوصا اللي دخل الصفوف الانتقالية المرحلة الإعدادية الصف التاسع أو موضوع البكالوريا، هون هو بده يضيع ممكن سنة أو سنتين لتحضير اللغة العربية حتى يتمكن من تقديم الامتحانات، لأنه إذا بده يدخل هو بالوضع الحالي فأكيد هو ما راح ينجح، فبده عم يضيع عنده سنه او ممكن سنتين حتى ياسس حاله باللغه العربيه اللي هو اسس بتركيا باللغه التركيه.
0: صحيح. بدي ارجع لنحكي عن تفاصيل اكثر في حال انه اسسوا حالهم راح يستفادوا اكثر، ولا راح يكون مستواهم متراجع باللغه بالنسبه لاقرانهم اللي متمكنين باللغه العربيه. واسمح لي ان ارحب بالاستاذ شهاب الدين ابو بكر مجددا. استاذ شهاب، استمعنا إلى المعضلات التي يعاني منها الكثير من اللاجئين الذين عادوا إلى وطنهم بعد التحرير، مشكلة تعليم الأطفال باللغة العربية في المدارس السورية وهو أمر طبيعي، ولكن هؤلاء الأطفال متمكنين من اللغة التركية والألمانية والسويدية والفرنسية، وهناك شرخ كبير بينهم وبين اللغة. إلى أي مدى أصبحت مشكلة ضعف اللغة العربية بين الأطفال السوريين ظاهرة حقيقية اليوم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ حسام، شكرا للاستضافة الحلوة، صباح الخير لكم جميع المستمعين والمشاهدين. بالنسبة للأطفال العائدين من تركيا صار في فراغ كبير باللغة. فحسب تقسيمات جامبيا جي للنمو العقلي للطفل، في عندنا بالمرحلة ما قبل العمليات العقلية الأطفال اللي عمرهم تحت 7 سنوات ما في مشكلة بالنسبة لحضورهم بالمدارس، وراح تكون يعني لغة أم وبيتقبلوها بكل سهولة. اما المشكله فبتكون عندنا مرحله العمليات العقليه، والمشكله الاصعب الكبيره هي مرحله التفكير المجرد اللي هي بتمتد من سن 12 لسن 14. من سن تقريبا 7 او عفوا من سن 10 لسن 12 هون راح ياخذ بالمدرسه شيء اسمه فئات، بيدوم بشعب اسمه فئات بياخذ فيها لغه عربيه اضافيه، وحتى لازم ياخذ اضافه زياده حتى ما بعد الدوام وينعزلوا هن بقاعات لحالهم، لان اذا دمجوهم بنفس الصفوف مباشره رح يكون في شرخ كثير كبير بينهم وبين الطلاب اللي بنفس عمرهم. فالحل هلا ان الطلاب يكونوا في صفوف خاصه اللي هن هلا بالتربيه عندنا موجودين هن صفوف الفئات. اما الطلاب اللي من سن 12 لسن 14 هن بمرحله التفكير المجرد، هدول الطلاب أخذوا اللغة التركية بتفكيرهم وحتى بحسابات الرياضيات وإدخال المعلومات من العلوم الاجتماعيات، فصار عليهم صعب كتير تقبل اللغة العربية. لهيك اللغة العربية راح تكون لهم هي لغة ثالثة وليس لغة ثانية، لأن هن درسوا اللغة التركية واللغة الإنجليزية بتركيا، فراح تكون اللغة العربية هي لغة ثالثة، مثل ما لما كنا نحن بأحد الأجيال كنا ناخذ اللغه الانجليزيه بصف السابع، راح يكونوا هذول الطلاب هي اللغه العربيه بالنسبه لهم هي لغه جديده.
0: نعم،
6: لغة
0: ولكن
6: تعليم جديد.
0: ولكن استاذ ملهم، يعني كثير من اللي نزلوا بالمرحله دعنا نقول الاعداديه او الثانويه نزلوا متمكنين من اللغه التركيه والالمانيه على سبيل المثال، ولا يعرفون القراءه والكتابه باللغه العربيه. هؤلاء عادوا إلى سوريا أو سوف يعودون خلال الفترة أو العام المقبل ويلتحقون بمدارس سورية باللغة العربية تدرس المنهاج، وهو أمر طبيعي طبعا. هؤلاء كيف سيتم التعامل معهم؟ ما هي نصائح للأهل للطلبة؟ ما هو واجب وزارة التربية في سوريا؟
6: هلأ السؤال اللي استاذي.
0: نعم نعم تفضل استاذ شهاب.
6: سؤالي للاستاذ حسام، انت قلت ملهم.
0: السؤال الاولى لك.
6: تمام. بالنسبه للاهالي اللي درسوا طلابهم في البيوت بتركيا او في الجوامع او حتى ماده الدين الموجوده بتركيا، في عندهم ماده الدين يعني
0: صحيح
6: شيء بسيط من اللغه العربيه، ولكن اذا هن ما درسوا اولادهم ونزلوا لسوريا رح يكون في فراغ كثير كبير. فدور وزاره التربيه في تحضير الصفوف الخاصة اللي مسميها نحن صفوف الفئات، ما عدا صفوف الفئات لازم الطلاب كمان يحضروا حصص ما بعد الدوام، هدول الحصص وتكون إضافية باللغة العربية، لأن نحن عنا هون ما صفت أنه بس رح يتعلم الطالب مهارات القراءة ومهارات الكتابة، في عنا القواعد اللغة العربية.
0: صحيح.
6: هي الحالة بدها فترة زمنية ياخذوها، يعني بالنسبة للطلاب قلت لك ذكرت لك هون بالنسبه لطلاب السن العشر سنين لسن ال 12 سنه اللي هي الفتره الوسطى مثلا مرحله العمليات العقليه، هدول الطلاب نحن بنحتاج من سنتين لثلاث سنين يضلوا مستمرين بالفئات لحتى يمشوا مع اقرانهم بنفس الفتره. الامر الاخر نحن عم نلاحظه اللي هو مثلا في بعض الحالات اللي انا زرتها بالمنطقه التوجيهيه اللي انا كنت فيها، فلاحظت انه الطلاب هن عندهم حلم، بالنسبه للطلاب الصغار عندهم حلم انه يرجعوا لتركيا بسبب الحالة النفسية اللي عم يعيشوها الأطفال. يعني سألت كثير أطفال وكانت النسبة تقريبا سألت عليها دراسة وسلمتها لدائرة المناهج والتوجيه، فكان نسبة 70% من الأطفال بسن من 7 سنين لسن 10 سنين هدفهم أو يعني حلمهم بالحياة أنه يرجع لتركيا، لأن ما عم يقدروا يتأقلموا مع الحياة السورية كالحياة اجتماعية واندماج. أما اللغة فهي حالة أصعب، هي اللغة موجودة عندهم كلغة، لغة أم موجودة، ولكن هي لغة عامية. نحن عم نحكي عن اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية
0: صحيح.
6: الفصحى فيها قواعد، فهذا بتأثر كثير. إذا ما كانت الأهالي تعاونوا مع المدرسة وحضروا القاعات الفئات بالإضافة لحصص ما بعد الدوام، رح يكون في عنا يعني صعوبة كثير في الانتقال من مرحلة لمرحلة.
0: نعم، أعود إلى الأستاذ ملهم. ذكرت بأنه في صعوبات عم بيعانوها الأطفال العائدين. بدي تحكي لي عن أو أنت شاهد عيان يعني ولديك العديد من الأصدقاء كما ذكرت يعني اللي نزلوا الأطفال في المرحلة الابتدائية اللي تحدث عنها الأستاذ شهاب، كيف عم بدم دمج هؤلاء بالتعليم وبالمدارس؟
5: عم تتم الاستعانة بمعاهد تعليم القرآن اللي هي مثل ما ذكر الأستاذ الجوامع، عم بيبدأوا معهم بشيء اللي هو اسمه الجزء الرشيدي اللي هو عم بيكون فيه تعليم الأحرف العربية والتشكيل وهالأمور. هذا عم بيعين لموضوع المنهاج الحكومي اللي محطوط في المدارس، طبعا ما كل الناس اللي عم تكون في الجوامع، فلهيك لازم يكون التوجيه من وزارة التربية موضوع المنهاج، تأهيل المعلمين إضافة حصص مثل ما ذكر الأستاذ لحتى يأهلوه من المرحلة الابتدائية. يعني مثل ما ذكر الأستاذ إنه الطالب عم بصير في عنده الموضوع النفسي كثير عم بتأثر، موضوع إنه التلميذ بدأ من الصف الأول باللغة العربية ومتمكن منها، وهو لما عم يدخل عم بحس حاله غريب عن اللغة العربية، وهو فعلا غريب عن اللغة العربية.
0: نعم، خاصة يعني في مثلا مثل تركيا أو أصدقائنا بهولندا، فالأطفال هن متمكنين من اللغة حتى أنه بيحكوا بينه وبين نفسهم بلغة البلد اللي عايشين فيها، هن بيحكوا باللغة العربية ولكن هن أميين بشكل أو بآخر، ما بيقروا ويكتبوا، أو إذا بيقروا بيقروا بشكل ضعيف أو بيكتبوا بشكل ضعيف، وهي يعني سببت أزمة عند الأهل الذين عادوا إلى سوريا بالنسبة للأطفال. ولكن بالنسبة للمرحلة الثانوية أستاذ ملهم أو سيد ملهم، كيف عم يتم التعامل؟ هن أنضج وأوعى وتعلمهم للغة بيكون أضعف من الأطفال، خاصة اللغة مثل اللغة العربية.
5: نعم، لا، لأنه بالمرحلة الثانوية هي مشكلة مزدوجة لغوية ونفسية، بيعاني الطالب من فجوة حادة بين ذكائه المعرفي وقدرته التعبيرية باللغة العربية، مما يسبب له احباط بالاضافه لتعقد المناهج العلميه بشديد الصعوبه، فهي بتتطلب خطه انقاذ اكاديمي ونفسي مكثفه له. يعني ممكن يكون الطالب في البلد اللي كان فيه، ان كان في تركيا او المانيا، ممكن يكون متفوق هو في البلد اللي كان فيها، لما عم يرجع للغه العربيه فهي كثير عم تاثر على نفسيته، ممكن يسبب له احباط، ممكن هو مثل ما ذكرنا انه متفوق بالدوله اللي كان فيها.
0: نعم، يعني وهذا الشيء أكد عليه الأستاذ شهاب أنه ما بين السبع والعشر سنوات يعني بحسب استطلاع للرأي وإحصائية، فبيفضلوا العودة لتركيا لأنه الطالب ممكن يكون متفوق بس لا يمتلك اللغة العربية.
5: صحيح.
0: نعم أستاذ شهاب، اليوم يعني تحدثت أنت عن حلول وهي حلول منطقية وأكاديمية التي تحدثت عنها، ولكن هل لدى وزارة التربية الآن القدرة على تنفيذ ما تحدثت عنه أستاذ شهاب؟
6: سيدي الكريم، بالنسبة لموضوع الفئات الأمر مستمر بالنسبة للطلاب العائدين. تفضل. بالنسبة للأطفال العائدين من تركيا، عم تم وضعهم في شعب اسمه شعب الفئات، اللي هن خاصة العائدين من تركيا. أنا الأمر اللي بدي أقول لك عليه إنه لازم كمان الأهالي يتعاونوا كتير مع التربية بموضوع إنه يتابعوهم في البيت من ناحية اللغة العربية، يعني مو بس إنه يكون الحمل بس إنه على التربية بالنسبة لشعب الفئات، حتى الجوامع الموجودة في مدينة حلب، يعني نحكي على تجربة بمدينة حلب، الجوامع الموجودة بمدينة حلب بتساعد بهذا الموضوع فيما بعد المدرسة بالنسبة للغة العربية. اما بالنسبه للثانوي، اللي لاحظته نحن انا بزياراتي التوجيهيه للمدارس الثانوي، انه طلابنا اللي عائدين من تركيا اغلبهم هن من اخذين علامه الليجاسي بين ال 225 لل 250، يعني الطلاب اللي موجودين في المدارس الحكوميه هن طلاب يعني بيطلع لهم مثل ما بيقولوا مسلك، تمام؟ يعني الطلاب اللي علاماتهم عالية اتجهوا بشكل كتير كبير باتجاه المدارس الخاصة، يعني المدارس الخاصة أو الثانويات الخاصة عم تاخد طلابنا العائدين من تركيا بالنسبة للمتفوقين. يعني أنا شفت كل اللي موجودين في الثانويات اللي زرتها، علاماتهم بالنسبة للليجاسي تتراوح بين ال 225 لل 250 علامة، أو نسبة كبيرة من الطلاب هن ما رجعوا وضلوا بتركيا من شان يدخلوا بسوق العمل، يخلصوا المهني مثلا أو المسلك، يتجهوا باتجاه مثلا سوق العمل، أو مثلا يتجهوا باتجاه مثلا يخلصوا اليكسي ويدخلوا للجامعات.
0: على ذكر الجامعات أيضا، يعني صادفت العديد من الطلبة اللي كانوا تركيا وعادوا إلى سوريا، دخلوا إلى الجامعة. أيضا هؤلاء يعني ليسوا من المتمكنين من اللغة العربية، أيضا يعانون من صعوبات، خاصة من دخل منهم للأفرع الأدبية. هؤلاء أيضا بماذا تنصحهم أستاذ شهاب؟
6: لا سيدي الكريم، بالنسبة للطلاب الجامعة هن بإمكانهم يعني صاروا يعني بمرحلة عمرية كبيرة بقدروا ياخذوا كورسات بالنسبة للغة العربية، اما عن طريق النت يعني اونلاين، او عن طريق مثلا مراكز مثل المراكز الثقافيه اللي عم تدعم اللغه العربيه بكورسات كثيره بهذا الموضوع.
0: لاني بصراحه بيقدروا يتمكنوا يعني منها. هون السؤال، بيقدروا يتمكنوا من اللغه العربيه بعد ما مثلا صار عمره 18 سنه؟ لانه كثير عم بينحكى هلا، وبتعرف انت السوشيال ميديا وحديث السوشيال ميديا، انه خلاص بس طفلك تجاوز العمر 6 7 سنين 10 سنين ما عاد يقدر يتمكن من اللغه العربيه، راحت عليه اللغه العربيه وما الى ذلك. هل هذا امر صحيح ام غير صحيح؟
6: لا سيدي الكريم، الامر علمي وممكن، لاني هلا انا احد الناس مثلا درست من السابع لنهايه الجامعه باللغه الفرنسيه. ما بعد الجامعه لما صرت موظف حكومي حضرت كورسات باللغه الانجليزيه، ولما تهجرنا لتركيا درست اللغه التركيه. فالانسان بتعلم يعني، خصوصا انه هو طالب جامعي يعني عقله مثلا منفتح كثير للغات، وما شاء الله هلا يعني الذكاء الصناعي ما ترك شيء يعني بحل لك كل الامور يعني. فالطالب الجامعي عنده سعات او سمات كثير كبيره انه يقدر يتعلم بكل سهوله يعني.
0: نعم،
6: ولكن بده وقت، قال الشيء سنه سنتين، ومع الممارسه بترجع اللغه. لاني الامر بالنسبه للغه العربيه نحن ما عندنا حروف ما بتلفظ يعني. هلا انت اذا موجود بتركيا، الحروف التركيه حروف تلفظ كلها، ما عنده مثلا حرف انه هذا ما بيلفظ، اي حرف موجود فهو باللفظ. مع التدريب اللغوي فبامكانه يسترجع لغته، لان هي بالنهايه لغته الام يعني. احنا لما طلعنا على تركيا كان في عندنا 3 مشاكل، انه هي المهارات القراءه ومهارات كتابه ومهارات المحادثه، لان الطفل ما بيمتلك محادثه.
0: صحيح.
6: اما صاحب اللغه الام، انا عندي اللغه الام هي اللغه العربيه، فانا بفتقد ليش هلا لمهارات الكتابه ومهارات القراءه، مع الممارسه بقدر استرجعها.
0: صحيح. اتمنى تلافي هذا الامر من قبل الاهالي الذين يرغبون أو لديهم خطة بالعودة إلى سوريا، كما فعل الأستاذ ملهم وأصر على تعليم بناته اللغة العربية. شكرا لكم الأستاذ ملهم شوك، سوري عائد من تركيا قبل طفلتين بمرحلة الابتدائي، كنت معي من حلب. وأيضا كان معي من حلب الأستاذ شهاب الدين أبو بكر، موجه اختصاصي وأستاذ بجامعة غازي عنتاب، سابقا أيضا كنت معي من حلب. ناقشت فعالية نظمتها مبادرة سما بلا حدود في مدينة فرانكفورت الألمانية تحت عنوان إعادة إعمار الإنسان، ناقشت آثار الحرب على الصحة النفسية للسوريين والتحديات المرتبطة بالهوية بين المنفى والعودة. سأترككم مشاهدينا مع هذا التقرير، وألقاكم الأسبوع المقبل في قضايا عن السوريين في المهجر.
7: بلش فكرة سما بلا حدود، ووقتها عن جد حسيت حالي كمشت جواز سفر حقيقي بيسمح لي اني سافر لكل مكان.
8: نحن بالعكس اليوم هي التضحيات هي اللي اوجدت هذه الحالة الجديدة، فبكل صدر رحب نحن مبسوطين بكل شيء حكيته اليوم.
7: فدائما كان عندي سؤال، شو هو الانتماء؟ شو هو الوطن؟ شو هو ثقة السفر هي اللي ما بتخليني سافر لمكان؟ ليش في حدود بيناتنا ونحن؟
9: هدفي الاول من هذا المؤتمر انه ما نكون بس أشخاص عم بيقدموا وعم يحكوا، وإنما كان الجمهور جزء أساسي من كل فقرات المؤتمر، شاركونا بآرائهم وبأفكارهم وبمقترحاتهم كمان. لازم نطلع من هذا المؤتمر إن شاء الله بخطوات عملية للمؤتمرات القادمة اللي رح تناقش كل هالمجالات وبالذات النفسية منها.
7: لا تتوتروا بأنه نحن لازم نطلع بأجوبة اليوم، بس مهمتنا الأساسية أنه نكون سمعنا قصص بعض وطلعنا بأسئلة مهمة نعرف كيف نشتغل عليها للمستقبل.
10: موجود معنا من جمعية سيجما فريق من الأطباء والأخصائيين النفسيين، رح نحكي بشكل كامل وعام عن الآثار النفسية اللي سببتها صدمات الحرب خلال سنين طويلة. رح نحكي كيف فينا نبلش رحلة التعافي من الخطوة الأولى لحتى نقدر نعمل توازن نفسي، توازن اجتماعي، توازن مهني لنا جميعاً.
11: صرخت يا أولاد، صرخت أمي، صراحته وانا هذا كان كنت اول مره افهم شو يعني الواحد يفشل.
12: شاركت اليوم بمؤتمر سما بلا حدود بصناعة فيلم وثيقتان، شاركت بالتصوير والمونتاج وكانت فكرتنا وحاولنا كتير انه نحن نمثل الشعب السوري يلي عايش هون بدون اهل، عايش وحيد، عنده مشاكل، بعض المشاكل النفسية، وكان حابين اكيد بالاخر انه نفتح مجال للنقاش حول العودة او البقاء هون بالدول المغترب.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. الرئيس الشرع يتوقع بلوغ حجم الاقتصاد السوري 50 مليار دولار هذا العام، ويتحدث عن عودة إلى مستويات اقتصاد عام 2010 بحلول عام 2027. مشاهد حصرية لتلفزيون سوريا ترصد آليات وطائرات عسكرية روسية في قاعدة حميميم في اللاذقية. إلهام أحمد تقول إن مرسوم تدريس الكردية خطوة أولى لا تلبي مطالب المجتمع الكردي في سوريا. المواصلات الطرقية تعلن مشروعاً لتطوير محور تنف البصيري بكلفة 150 مليون دولار يربط دمشق بالحدود العراقية.

0: قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دبي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026. وأضاف الرئيس الشرع أن العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027.
1: الاقتصاد في السابق حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار. توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010. ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: وأضاف الشرع أن الاستثمارات مستمرة بالتدفق إلى سوريا، وأشار إلى وجود تفاهمات يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا. هذا وأكد الرئيس الشرع أن فرص الاستثمار في سوريا هائلة.
1: الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعاً، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ. يعني هناك أيضاً مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار، لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية. فحجم الفرص في سوريا كبير جداً، سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي. واجتمع الرئيس الشرع مع رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد المكتوم وعدد من المسؤولين الإماراتيين. وأعرب الشرع عن تفاؤله بعودة سوريا أو أعرب بن راشد عن تفاؤله بعودة سوريا إلى مكانتها العالمية، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين. كما شملت لقاءات الرئيس الشرع اجتماعا مع وفد وزاري إماراتي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي. إلى ذلك التقى الرئيس الشرع مع عدد من رؤساء تحرير وسائل الإعلام العربية، حيث تحدث عن التجربة السورية والتحولات التي شهدتها البلاد بحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية. استقبل مستشار الشؤون الأفرو أسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال وفدا مصريا رفيع المستوى في مطار دمشق الدولي. وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج السفير إيهاب فهمي. كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي، قال إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة، وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية وأمام المشاركة في عمليات التوريد. هذا وأجرى الوفد الاقتصادي الأمريكي اجتماعا مع ممثلي محافظات دير الزور واللاذقية وطرطوس لبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون. وقال محافظ دير الزور زياد العايش خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الأمريكي، قال إن العمل جار على مشروع لإزالة الأنقاض في المحافظة ضمن خطة لإعادة الإعمار. وأضاف المحافظ أنه تواصل مع عدد من الشركات العالمية لبحث تنفيذ مشاريع واستثمارات متعددة في المحافظة. أفادت صحيفة ذا ناشونال بأن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز باتريك يجري مناقشات للحصول على حصة في الائتلاف الذي يخطط لتنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة بنياس. وأفادت مصادر لم تسمها الصحيفة بأن الشركة الفرنسية تسعى للحصول على حصة تبلغ 10% في الائتلاف، ما يمنحها دورا في تطوير خط الأنابيب الذي يوفر للعراق مسارا بديلا لتصدير النفط الخام. أفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميميم.
2: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، حيث ترصد الصور نحو 33 آلية عسكرية بينها مدرعات وناقلات جند، وذلك إلى جانب 4 مقاتلات من نوع سوخوي و3 طائرات نقل عسكري من أنواع أنتونوف آن 26 وأنتونوف آن 72 وإليوشين إل 76، إضافة لنحو 5 مروحيات عسكرية.

0: معنا الآن من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، إذا مشاهد حصرية لتلفزيون سوريا من قاعدة حميميم في اللاذقية، تزامن ذلك أيضا مع ما نشرته رويترز. هاشم، السياق العام الذي تبينه هذه المشاهد الحصرية لنا.
1: نعم، هلا يعني هذه المشاهد يعني اظهرت وجود القوى العسكريه والطائرات الحربيه العسكريه الروسيه الموجوده، لا سيما الامدادات من خلال السفينتين التي رست في ميناء طرطوس، وهو الميناء الرابع او الخط او الرصيف الرابع الذي يعني من المفترض ان يكون يعني من ضمن المناطق المدنيه التي سيتم تسليمها للدوله السوريه وفق اتفاق التاسع من اب الماضي، بالاضافه الى مطار اللاذقيه المدني ايضا من ضمن هذا الاتفاق. اما يعني القاعده العسكريه يعني والتي كانت تظهر هذه الصور، بالاضافه يعني الى كل المناطق المحيطه بها ذات طابع عسكري، وخلال مده 3 أشهر من خلال اتفاق بين الدوله السوريه وروسيا ان هذه المنطقه ستتحول الى مراكز تدريب وتاهيل مشتركه مع حفظ خصوصيه الطرفين. لكن حقيقه يعني هذه المشاهد حتى هذه اللحظه لا يعني لا تظهر شيء من هذا الاتفاق، الوجود الروسي موجود ايضا يعني ونحن هنا على الارض يعني يوميا نسمع الطائرات الحربيه الروسيه او حتى طائرات اليوشن يعني تحلق في سماء مدينه اللاذقيه ومحيطها وتقلع منها، يعني يكون الطائرات الحربيه في المنطقه، يكون هناك عده دورات ومن ثم تهبط في القاعده الروسيه، ومنها ايضا مثل طائرات اليوشن التي يعني صوتها يكون واضح، يعني كل اهل اللاذقيه هنا وريفها يعني يسمع اصوات هذه الطائرات التي هي يعني تقلع وايضا تهبط في القاعده العسكريه في حميميم. يعني حتى هذا الاتفاق الذي يعني هو يعني من خلال هذا الاتفاق يعني تحدثوا عن 3 أشهر حتى يتم البدء بعمليات او يعني حتى يتم دمج هذه ان كان مناطق عسكري ذات طابع عسكري او حتى ذات طابع مدني. والان الاتفاق تقريبا اصبح له ما يقارب الشهر ويعني ونصف تقريبا، لربما بعد يعني انقضاء هذه المده 3 أشهر سنشهد يعني تحركات معينه، ام ان المشهد العسكري للقاعده العسكريه سيبقى مثل ما هو حتى يوم الاتفاق. يعني يوم نفس يوم الاتفاق في 9 من آب كنا هناك يعني عند باب القاعدة الروسية، كان هناك امدادات كبيرة من المحروقات وصلت ونحن موجودين، وحتى يعني عندما أعددنا تقرير أدخلناه في هذا التقرير أن هناك أعداد من الصهاريج كبيرة لتكفي يعني لشهور دخلت إلى القاعدة الروسية وشاهدناها تدخل من الباب الرئيسي للقاعدة الروسية إلى الداخل. معطيات أخرى يعني ستحددها خلال الفترة الماضية بعد انقضاء مدة 3 أشهر وفق الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وروسيا.
0: هاشم العبد الله من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. عثرت فرق مختصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية على 3 أسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسة في مدينة الشعفة بريف دير الزور. وبحسب هيئة الطاقة الذرية جاء العثور على الأسطوانات بعد بلاغ من مدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة الأسطوانات وأخذ عينات من محتوياتها لتحليلها وتحديد طبيعتها. وأوضحت الهيئة أن المواد ستتلف وفق إجراءات آمنة بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل. في ذات السياق، أحبطت قوى حرس الحدود في وزارة الدفاع محاولة تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية. وشملت العملية ضبط كميات من الكبتاجون والحشيش والكريستال والماريجوانا. وبحسب سانا تأتي هذه العملية ضمن جهود مستمرة لتجفيف طرق التهريب ومنع وصول هذه المواد إلى الأراضي والأسواق المحلية. في سياق آخر، دخل الإضراب الشامل في سجن روميا المركزي يومه الثالث احتجاجا على تعثر تنفيذ قانون العفو العام، مع استمرار السجناء الذين بينهم 156 موقوفا سوريا مع استمرارهم في الامتناع عن الطعام والدواء وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية. وحذر السجناء من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن، خصوصا مع مشاركة مرضى يعانون أمراضا مزمنة في الإضراب. وكان المجلس الدستوري اللبناني قد أوقف في العاشر من أيلول مفعول قانون العفو العام، ويذكر أن البرلمان اللبناني كان قد أقر القانون في 12 من آب قبل أن يصدق عليه الرئيس جوزيف عون في 4 من أيلول. ويشمل القانون الجرائم المرتكبة قبل 1 من آذار 2026 مع استثناءات عدة أبرزها القتل والإرهاب والجرائم العسكرية. قالت إلهام أحمد إن مرسوم تدريس اللغة الكردية خطوة أولى جيدة، لكنه لا يلبي مطالب المجتمع الكردي في سوريا. وطالبت إلهام أحمد في حديث لوكالة رويترز بتدريس جميع المواد باللغة الكردية إلى جانب الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات، مشيرة إلى أن الدستور السوري الجديد يجب أن يكرس الحق في التعليم باللغة الكردية. معنا الآن شكري شيخاني، رئيس التيار الإصلاحي السوري، مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ شكري. أستاذ شكري، إذا تدريس اللغة الكردية لا يلبي مطالب المجتمع الكردي بحسب إلهام أحمد في تصريح لرويترز، ما رأيك بهذا التصريح؟
2: إبرباش سعد خوش، خليني أول شيء خاطبك بهاللغة اللي محببة لقلوبنا، ولا يمنع نهائيا أن أول كمان أنه أشكر القيادة السورية الرئيس أحمد الشرع على أنه في إنجازات مهمة جدا أصبحت للأمة الكردية للشعب الكردي، منها المرسوم 13، ومنها منح الجنسية، ومنها بيض المكتومين. كل هذه الأمور خطوات جيدة جدا، خطوات إيجابية تعني تغيير السياسة السابقة التي كان ينتهجها النظام السابق الذي سعى جاهدا إلى طمس الهوية الكردية وبل أحرى أو سحقها تماما، بينما نحن الآن نعيش في بوادر إيجابية، خطوات إيجابية جيدة لابد من إكمالها. أي تشريع أو أي قانون إذا لم يتخذ بشكل يتماشى سياسته مع هذا المضمون سيبقى فارغا من المحتوى. نحن نريد فقط تثبيت الأمور في الدستور السوري كاللغة الكردية التي تم منحها وتم التجديد على أنها حق لكل مواطن كردي أن يتكلم بها، وذلك من خلال

0: اللغة الكردية أو تعليم اللغة الكردية أصبح مقررا، لكن ما تطالب به إلهام أحمد حسب تصريحها لرويترز بتدريس جميع المواد باللغة الكردية، وتستند إلى ما سمته أو وصفته تدريس جميع المواد باللغة الإنجليزية والعربية. لكن حسب معلوماتي، وصحح لي إن كنت مخطئة، المواد في سوريا تدرس باللغة العربية فقط، وثمة منهاج للغة الإنجليزية كما أقر بالنسبة للغة الكردية. إذن أين الخلاف؟
1: لا يوجد خلاف، هو بالمعنى الحقيقي. الموضوع كما أننا نريد إدخال بعض المواد باللغة الإنجليزية والفرنسية، ما هو المانع أن ندخل كمان أيضا بعض المواد العلمية باللغة الكردية؟ منذ قليل قلت التنوع. التنوع أستاذي مهم جدا لوطن مثل سوريا. سوريا مجتمع فسيفساء كامل، يجب أن نتعامل معه بهندسة فنية، بأسلوب دبلوماسي أقوى من ذلك بكثير. نحن نتمتع بحنكة سياسية في هذا البلد، بأقصد المواطن السوري بشكل عام. لذلك ليس هناك أي مانع أن تكون اللغة الكردية هي اللغة التي يدرسها الطلاب، واللغة العربية الأم الرئيسية يجب أن كمان أن تدرس. نحن الأكراد على فكرة، نحن ندرس اللغة العربية منذ صغرنا، ندرسها بكل مناحيها. ما المانع أن يأتي اليوم والوقت وفي عهد النظام الجديد المبارك أن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام، ويكون للكردي كلمته، له لغة، ومن خلالها ثقافته والفلكلور والفن وكل ما يتعلق باللغة الكردية.
0: لكن لا يبدو بأن هذا القرار متعلق بإقراره فقط أستاذ شكري، يعني كما استمعنا إلى كلمة وزير التربية في جلسة الاستماع في مجلس الشعب، ثمة تساؤلات إن كان ذلك ممكنا، أنه هل يوجد كوادر كردية تدرس هذه المواد، مثلا المواد العلمية باللغة الكردية، هل يؤخذ ذلك بالحسبان أيضا؟
1: ايضا طبعا هو لو لم يكن كوادر لتعليم اللغه الكرديه بمختلف العلوم لما تكلمنا بهذا اصلا. هناك كوادر باللغه الكرديه موجوده في المانيا، في سويسرا، في هولندا، في تركيا، في ايضا في سوريا، في الجزيره السوريه هناك كوادر، نعم كوادر جيدة كفؤة تجيد التعامل باللغة الكردية وتحويلها إلى باقي المناهج العلمية.
0: طب هذا الموضوع
1: يمكن الاستعانة بها، يمكن
0: نعم واضحت الفكرة. نعم. أستاذ شكري، لكن هذا الموضوع بالتحديد حسب معلوماتك أين وصل بالتداول مع الحكومة السورية بخصوص أن يكون تدريس كافة المواد باللغة الكردية؟ يبدو بأنه هذا الأمر يشكل معضلة حتى الآن حسب هذه التصريحات من قبل إلهام أحمد.
1: هو إذا أردنا أن نبسط الموضوع، هو ليس بمعضلة إذا تحقق ما تم إنجازه من خلال الحكومة السورية كما قلت سابقا، وعن طريق سيادة الرئيس أحمد الشرع لمنحه هذه الأمور للأمة الكردية. بصراحة نحن كنا محرومين من هذه الأمور منذ 70 عاما تقريبا، من أن يكون لنا هذه الخطوات الإيجابية. وأكرر الشكر مرة ثانية على هذه الخطوات الإيجابية الممتازة التي أعطت للمواطن الكردي الحق بأنه يتكلم لغته، بأنه يعرف أنه كردي، مصانة حريته وكرامته في هذا الوطن. الذي أقوله ليس معضلة، إذا أردنا أن نبحث الأمر بشكل جدي أكثر فهو أمر جدا بغاية البساطة أن نعطي لهذا المواطن حقه في أن يتكلم بلغته الأم، اللغة الأم التي لا يمكن لأحد أن يمحوها أو يسحقها نهائيا. فاللغة الكردية موجودة منذ آلاف السنين، موجودة على الأرض مثل أي لغة أخرى متداولة في العالم. نحن علينا أن نكون أقرب إلى بعضنا البعض من خلال أن نفهم متطلباتنا ماذا نريد. الأمر بغاية البساطة، وكان من المفروض سابقا مثلا أن يكون هناك مراكز ثقافية لتعليم اللغة الكردية سابقا، بقصد مراكز ثقافية أسوة من المراكز الثقافية الإسبانية والروسية والإيطالية والإنجليزية اللي كانت موجودة على الأرض الواقع.
0: لكن لا يبدو أن الأمر لماذا لم يكن هناك مراكز يعني ثقافية؟ رغم أحقية هذا الطلب أستاذ شكري، كما تفضلت مثلا مدير التربية والتعليم في محافظة حماة يقول بأن اللغة الكردية ستدرس في الوقت الحالي في المحافظة فور توفر الكادر التدريسي المطلوب للمدارس. يعني يبدو أن تدريس اللغة الكردية لوحدها يحتاج كادرا لم يتوفر حتى الآن، مثلا في منطقة مثل محافظة حمام.

0: ألك بتعليم كافة المواد باللغة الكردية في المناطق المعنية، إذا الأمر أيضا يحتاج وقتا زمنيا.
1: أكيد أكيد، نحن لا نقول أنها قامت الساعة الآن ونريد كل شيء على قول كن فيكون، أكيد هذا الكلام سليم جدا. تهيئة الكوادر أيضا هي من مهمة الدولة، مهمة الحكومة أن تهيئ أو تعين على تهيئة الكوادر لكي تكون اللغة الكردية تأخذ مسارها الصحيح. طيب، ما هو المانع أن تتعاون الحكومة السورية مع فريق عمل من الكوادر تعليم اللغة الكردية بهذه الأمور؟ ليس هناك أي مانع، هناك لقاءات، هناك زيارات الفريق الرئاسي الذي دائما متواجد في المنطقة، هذه الأمور ممكن نحن أن نسيرها فيما بيننا بكل سهولة وبدون ما أن نخرج إلى الإعلام كل مرة ونقول هناك نقص في كذا ونقص في كذا ونقص في كذا.
0: شكرا جزيلا شكري شيخاني، رئيس التيار الإصلاحي السوري، مباشرة من دمشق. شكرا.
1: شكرا.
0: قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش، قال إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة. وأضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة، وأشار إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي للمدارس. رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2026 و2027 لتشمل الطلاب المسجلين والمستجدين. وبحسب القرار حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنويا، وحددت رسوم بقية الكليات ب20,000 ليرة سورية جديدة سنويا. كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار كشف عن إرساء طلب عروض مشروع تأهيل طريق التنف البصيري على شركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات، وذلك بكلفة تقارب 150 مليون دولار وبمدة 800 يوم. وأوضح نجار لوكالة سانا أن تأهيل المشروع يتضمن صيانة الطريق القائم ومعالجة الهبوطات والمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الطريق والوصل الملحق به يشكل أهمية استراتيجية لكونه شريانا حيويا يربط العاصمة دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية. وأضاف نجار أن تأهيل الطريق سينعكس إيجابا على حركة النقل والترانزيت ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة البضائع. معنا الآن من حمص مراسلنا أنس إدريس. أنس، نرصد معك المزيد حول هذا المشروع الذي رسى على شركة المهندي للطرق والتجارة والذي سيعمل على تأهيل طريق التنف البصيري وأهمية هذا الطريق أيضا.
2: طبعا أولا هذا الطريق الواصل بين البادية السورية والحدود العراقية ومن ثم مدينة حمص ومدينة دمشق عند تحديدا عند عقدة السبع بيار.
0: نعم.
2: العراقية التي تأتي من العراق باتجاه سوريا وتحديدا باتجاه حمص ومن ثم طرطوس وابو بنياس. طبعا هذا الطريق تعرضت لكثير من الحافلات عليه للحوادث، إضافة إلى نتيجة الهبوطات الطرقية الموجودة فيه وإقاره إلى الحد الأدنى للسلامة، إضافة إلى أنه أن هذا الطريق كما ذكرت الشركة التي رسى عليها المناقصة رست عليها إعادة تأهيل هذا الطريق، تحدثت أن هذا الطريق سيتم تجديد الطبقة الأولى ومعالجة الهبوطات على هذا الطريق، إضافة إلى شاخصات مرورية وشاخصات سلامة وأيضا وضع علامات سلامة على الطريق لحماية هذه الحافلات والصهاريج النفطية التي تعبر هذا الطريق، إضافة إلى أنه سيكون بذلك أيضا هناك طريق موازي آخر ليصبح الطريق بمسربين ذهاب وإياب، لأجل أيضا أن يكون هناك توسيع طرقية لتحمل هذا الضغط وهذه الكثافة المرورية التي تحصل على هذا الطريق. طبعا هذا الطريق كما ذكرت لك أنه عند نقطة السبع بيار يتفرع منه فرع إلى منطقة أو محافظة حمص، إضافة إلى محافظة دمشق وريف دمشق، وأيضا إلى الحدود العراقية السورية.
0: أنس إدريس من حمص، شكرا جزيلا لك. انطلقت في دمشق أعمال مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن جهات مانحة.
3: حماية الملكية أساس للاستقرار الاجتماعي وركيزة للاستثمار والتنمية وإعادة.
4: من اليوم الأول للعمل في الحكومة رسمنا نحن رؤية وطنية للآلية الأفضل والاستخدام الأمثل لموضوع حماية الملكية وإدارة العقارات. اليوم عندنا كثير من المشاكل والتراكمات القديمة على مدى 14 سنة من الثورة، وكذلك سياسات النظام البائد اللي ضيعت كثير من الحقوق، بدأ يعمل على مشاريع متعلقة بتغييرات ديموغرافية خصوصا خلال سنوات الثورة. بيأتي اليوم المؤتمر هو تتويج لخطة العمل اللي عم نعمل عليها. طبعا نحن بدأنا من فترة قريبة بالدخول بقى بمراحل التنفيذ، لكن مراحل التنفيذ تحتاج لوقت لحتى نحن نخرج بأثر ملموس مباشرة عند على الناس، بسبب أنه مثل ما هو معلوم في عندنا نحن اليوم في سوريا ملايين الأوراق والعقارات، العقود، أثباتات الملكية، في كثير من البيانات التالفة.
5: في هذا المؤتمر طبعا هذه الرؤية تكون عمل تشاركي.
0: تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العامة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.
6: نحن شاركنا بمعرض بجناح خاص فينا كأركا، مختصين بالتصميم والتصاميم المعمارية، وبنفس الوقت الاتفاقية هي عبارة عن توثيق شراكة استراتيجية أو مذكرة تفاهم مع النقابة لتقديم جميع أنواع الدعم الهندسي لهم.
7: الاتفاقيات هي عبارة عن مع شركة صينية وشركة تركية، وهي عبارة عن شركات رائدة بكل بمجالها، فحبينا يكون في تعاون مشترك بيننا وبينهم لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وإن شاء الله هاي الاتفاقية تترجم إلى عقود بإذن الله تعالى، بحيث نحسن نقدم على مشاريع تساهم بالبنية التحتية بسوريا، إعادة تأهيل البنية التحتية بسوريا.
0: عبر مسافرون في كراج البولمان بدمشق عن معاناتهم من رفع أسعار النقل بين المحافظات بعد رفع أسعار المازوت، الأمر الذي قد يهدد تنقلهم ويعيق بعضهم في الحصول على العلاج في العاصمة.
8: سعر المازوت طبعا من دمشق إلى الحسكة طبعا جور الباص بين 250 أو 300 رجال أعمال، طبعا هذا ارتفاع صعب جدا على المواطن، يعني اليوم عنده 4-5 من العيلة يعني بده شيء مليونين تيصل الشام، طبعا هاي يعني صعب جدا، يعني طبعا احنا نلمس من الحكومة يعني بتخفيض سعر المازوت.
9: كنا نطلع لحمص ب60,000، حاليا اللي اجينا عن كراج بدهم 100,000، يعني القدره الماديه اليوم ما خرج، يعني اليوم انا اذا كل اسبوع بدي اطلع وانزل على حما على حمص او حما مثلا ادفع 40,000 زياده. بتمنى من الحكومه تلاقي الحلول ويوصل صوتنا وترجع المحروقات مثل قبل والاسعار تنزل ان شاء الله.
10: والله احنا جينا من الدير وجينا نعالج مرضى وما عندنا الليره، والنوب رفعوا لنا يعني الاسعار وما عندنا الله وكيلك ليره، يعني دابنا على علاج المرضى. الأجرة منين نجيب؟ رفعات المازوت شلون يعني هاي؟ يعني الحكي هذا ما يصير، ما يجوز. احنا نريد شيء يرخص عندنا، يقعد يقلون علينا والمازوت اقلي، يعني العالم يلاقي الحزانة الايجار منين اجيب ايجار مشان سعر المازوت.
0: في ملف آخر، أصدرت محافظة حماة قراراً يمنع دخول وتجوال الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة اعتباراً من الأول من الشهر المقبل. وذكرت محافظة حماة في بيان أن القرار يأتي حرصاً على السلامة العامة وللحد من المخالفات المرورية غير المرخصة، ويشمل القرار منع الدراجات ضمن الأحياء والأسواق والطرقات العامة تحت طائلة المساءلة ومصادرة الدراجات المخالفة. معنا الآن من حماة مراسلنا علاء سويد. إذن علاء، قرار بمنع الدراجات النارية غير المرخصة في محافظة حماة، السياق الذي جاء فيه هذا القرار ومتى سيدخل حيز التنفيذ كما هو معلن؟
11: نعم، لا مساء الخير، يعني في الأول من الشهر القادم سيبدأ تنفيذ القرار، وأتى هذا القرار بعد الحوادث المرورية وبعد قلة السلامة العامة التي كانت تسببها الدراجات النارية وما زالت تسببها الدراجات النارية بشكل عام. أيضا بما يخص القيادة الرعناء، هناك سجلت إدارة المرور العديد من مصادر الدراجات النارية نتيجة القيادة الرعناء ونتيجة مضايقة يعني السير بشكل عام، وأيضا تسببها بحوادث بشكل مباشر. طبعا القرار يخص الدراجات النارية الغير مرخصة، أما الدراجات النارية المرخصة فهي لا يشملها القرار، ولكن لا يوجد لدينا معلومات إن كان باب الترخيص يعني مفتوح حاليا. من يريد أن يرخص دراجته، ما هي الشروط، ما هي الإجراءات؟ لا يوجد لدينا أي معلومات. بعد قليل لدينا لقاء مع المسؤولين سيتحدثون لنا عن حيثيات القرار وعن هذه الأسئلة بالتحديد. أيضا بالنسبة لمصادرة الدراجة النارية، أيضا لم يكن هناك توضيح إن كانت هذه الدراجة سيتم يعني دفع شرط وإخراجها أم ستبقى مصادرة. أيضا لا يوجد لدينا معلومات باتجاه هذا الخصوص. بالنسبة للأهالي، كيف تلقوا هذا القرار؟ يعني حقيقة هناك ردود فعل إيجابية بشكل عام نتيجة ما تسببه الدراجات النارية يعني من حوادث مرورية واكتظاظ اكتظاظ مروري وأيضا ضجيج كبير. أيضا هناك شريحة من الناس قالوا بأن يعني الطبقة الفقيرة هي تستخدم الدراجات النارية في أعمالها وهي تستخدمها بشكل أساسي، ولا يوجد لديها يعني أموال لأي أن تشتري سيارات. يعني القرار بين مؤيد ومعارض له بشكل عام،
0: وعلى المفارقة
11: إجراءات لتخفيف عن الفقراء.
0: ونحن نتحدث معك أيضا نسمع أصوات الدراجات النارية من خلفك، لكن هذا القرار مثلا كان قد أصدر أيضا في العاصمة في محافظة دمشق. ما الذي يختلف بين القرارين؟ وهل نفذ في دمشق حتى يتفاءل من يسعى إلى الأمر بتنفيذه بحماة؟
11: لا، هو ذات القرار يعني تدرج في عدة محافظات، بدأ في دمشق ومن ثم في حلب، بعدها في حمص، واليوم في حماة. يعني حقيقة القرارات تنفذ بشكل جزئي، لا تزال يعني المخالفات موجودة حتى في العاصمة دمشق أو في حلب، يعني نرى الدراجات المخالفة، ولكن يعني هي تكون عبارة عن دوريات تتجول بين الحين والآخر وتقوم بمصادرة الدراجات النارية. يعني على الرغم من التجديد حتى هنا في محافظة حماة، يعني كان هناك عدة حملات للقيادة الرعناء وعدة مصادرات للدراجات النارية. يعني نحن شاهدنا تقريبا مئات الدراجات النارية تم مصادرتها عن طريق إدارة المرور، وعلى الرغم من ذلك يعني نشاهد صوت ضجيج الدراجات النارية والقيادة الرعناء يوميا في شوارع مدينة حماة.
0: نعم، علاء سويد من حماة، شكرا جزيلا لك. خرجت مظاهرة احتجاجية في الحسكة، شارك فيها أصحاب الدراجات النارية وعدد من الأهالي رفضاً لقرار مصادرتها واعتراضاً على أسعار المحروقات الجديدة.
12: جوعانين جوعانين جوعانين جوعانين.
0: بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. قال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، قال إن فرقا متخصصة بدأت الكشف على مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة ورفع سواتر ترابية وتنظيف العبارات والجسور وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تل حميس واليعروبية بريف القامشلي. أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6 استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. التقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
12: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 220 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: أعلنت وزارة الطاقة أن نسبة تخزين المياه في سدود محافظة اللاذقية بلغت أكثر من 65% من إجمالي طاقتها التخزينية مع اقتراب نهاية موسم الري. وبحسب الوزارة فقد وصل حجم التخزين إلى نحو 238 مليون متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ أكثر من 366 مليون متر مكعب، فيما تصدر سد مشقيتة السدود بحجم التخزين، يليه سدا طرجانو والحويز. وأوضحت أن الكميات المخزنة تسهم في تأمين الاحتياجات المتبقية من موسم الري واستمرار تزويد المساحات الزراعية وفق الأولويات المعتمدة. باشرت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية تركيب العدادات الكهربائية في مدينة حريتان شمالية حلب بعد استكمال أعمال صيانة الشبكة وبعد مدها وتغذية المحطة بالتيار الكهربائي. هذا وسجل نحو 2000 مشترك أسماءهم للحصول على العدادات مع بدء عملية التركيب في المدينة.
13: حريتان تقريبا 20 مركز كهربائي تم تجهيز منهم لهلا 7، والعمل جاري ومتسارع لتغذيه باقي المراكز بحريتان وتامين اخر منزل وتشغيله طاقه الكهربائيه ان شاء الله في حريتان، والعمل مستمر اليوم بلشت الورشات الفنية بتركيب العدادات المشتركين، لحد الآن تم تركيب تقريبا 10 أو 15 عداد حسب المراكز اللي تفعلت. عدد لهلا باشتراكات تقريبا 2000 وشوي يعني، وفي إقبال كمان لتركيب بعد تغذية كهرباء للمدينة يعني.
14: هذا أول أو ثاني عداد اليوم بتركب عنا بالمنطقة هون مقابل الفرن. نحن كنا نستخدم الطاقة البديلة اللي كانت غير يعني كافية بشكل عام يعني، بالرغم من قدوم فصل الشتاء كان في عناء كتير إنه من التقنين، حتى نحن بالبيت نستخدم الغسالة، لازم نطفي البراد، لازم نستخدم كله يعني، والحمد لله رب العالمين. اليوم هذا أول عداد أو ثاني عداد بيركب بحريتين عنا هون مقابل الفرن، والله يعطيكم العافية.
0: اختتمت في حمص دورة أفراد 66 لقوى الأمن الداخلي بعد 79 يوما من التدريب بتخريج 227 عنصرا برتبة حارس، تلقوا خلالها تدريبات على اللياقة والمهارات التكتيكية وعلى استخدام السلاح وأخلاقيات العمل الأمني قبل انتقالهم إلى مهامهم الميدانية. عزيمة!
15: حتى تهدم السيطرة على الموقف. وهنا يلقى القبض على المعتدين.
16: تحتفي مدينة حمص اليوم بتخريج كوكبة من رجال الأمن، الثمرة الأولى لمسيرة فرع التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية في مدينة حمص. يعني مدة هذه الدورة كانت 80 يوما، تلقوا فيها معايير الانضباط وتلقوا فيها روح المسؤولية، فنسأل الله عز وجل أن يكون لهم عونا في مسيرتهم القادمة، أن يكونوا أمننا على امتداد هذا الوطن.
0: أعلنت محافظة درعا أن 235 عاملا مفصولا خلال سنوات الثورة تمت إعادتهم إلى أعمالهم بنسبة قبول بلغت 93%. وأوضحت المحافظة أن 18 عاملا لم يحققوا الشروط اللازمة لإعادتهم إلى السلك الوظيفي، في حين اعتبرت المحافظة الخطوة استعادة للحقوق وإعادة للخبرات إلى مواقع العمل في المحافظة. نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن محافظ المفرق بالوكالة أحمد الزهير أنه سيتم العمل على توسيعة مسارب المركبات والحافلات في مركز حدود جابر للقادمين من سوريا. وأضاف الزهير أنه تم تجهيز مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات، وتم إنشاء ساحة تتسع لنحو 200 شاحنة تجارية مجهزة بكامل التقنيات لإسراع عملية دخول الشاحنات. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الازدحام وبهدف تسهيل حركة العبور. قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه، قال إن وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن قد تراجعت. وأوضح طه في تصريح لقناة المملكة أن وتيرة العودة تنخفض خلال العام الدراسي وفصل الشتاء، في حين ترتفع خلال العطلة بين الفصلين وبعد انتهاء العام الدراسي والجامعي. بدورها قالت الداخلية الأردنية إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع بلغ نحو 230 ألف شخص. ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز 1,675,000,000 دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن سوريا جاءت خامس أكبر وجهة لصادرات تركيا بين الدول المجاورة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آب بعد العراق وبلغاريا واليونان وجورجيا. وشهدت صادرات تركيا إلى سوريا نمواً في وقت ارتفعت فيه صادراتها الإجمالية إلى الدول المجاورة الثمانية بنسبة 2.6%، لتتجاوز 18 ملياراً و200 مليون دولار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: لولا الذي يعتري الخطين من عوجا لم يلتقي الدهر في الأسطار خطان.
1: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.
1: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
0: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
1: كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائكي.
1: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
0: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
1: فمن هي سعاد في شعري؟
0: هي سعاد
1: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
0: من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا.
1: السياب ليس شاعرا؟
0: لك تحرجني أنت أستاذ.
1: تحين من كفي إلي منافذ، ما هذه الصورة؟
0: فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كيف ممكن تكون الأغنية، كيف ممكن تكون بلد، هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله من خلال الزائقة؟ يعني هيك هذا الأسئلة كأحلام، أحلام عامة.
1: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا جيل الأغنية الملتزمة ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
0: بهذاك الأغنية.
1: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
0: صحيح.
1: الشهير
0: صحيح.
1: المطالب بالتغيير
0: صحيح.
1: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
0: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت أنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
1: تطلعت بالاعتصامات،
0: طلعت بالاعتصام وانت رأي ونلت ما نلتو من المسبات.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. أحمد خالد توفيق روائي وطبيب مصري، ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962، تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول كلمة الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دولة الإمارات حول نمو حجم الاقتصاد منذ سقوط النظام المخلوع والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري وللأعوام المقبلة. فهل تستطيع سوريا العودة إلى الاقتصاد المسجل في عام 2010 بحلول العام القادم؟ في محورنا الثاني مشاهدينا، تقارير عن وصول إمدادات عسكرية روسية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس الأسبوع الفائت، فما مؤشرات استئناف روسيا إمداد قواعدها بعد الاتفاق مع دمشق؟ في محورنا الثالث مشاهدينا، نناقش تسجيل وفاة معتقلين أحياء في سجلات النفوس والأحوال المدنية وصعوبة إجراءات تصحيح الأوضاع المدنية قانونياً والمشكلات التي تعيق حياتهم اليومية بسبب هذه الوثيقة. فمن المسؤول عن تصحيح بيانات المعتقلين المفرج عنهم، وما الإجراءات المطلوبة لتصحيح مسار حياتهم؟ في محورنا الأخير مشاهدينا، نناقش استمرار إضراب سجناء سوريين وآخرين لبنانيين في سجن رومية على قرار تعليق تنفيذ قانون العفو العام بعد الطعن به من قبل أطراف سياسية لبنانية، فما مصير هذا القانون بعد التعليق؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دبي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل حجم النمو الاقتصادي عام 2027 إلى نحو 60 مليار دولار، وهو الاقتصاد المسجل عام 2010، فيما تطمح البرامج الاقتصادية إلى وصول الاقتصاد إلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس أو العشر الآتية، وذلك في حال استقرار الأوضاع في العالم.
1: الاقتصاد في السابق حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال خمس سنوات أو العشر سنوات.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي، ضيفي من دبي. أرحب بكما. دكتور خالد، دعني أبدأ معك ولنشرح للمشاهدين وغير المتخصصين بداية ما الذي تعني هذا الأرقام، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد بل بالنسبة للمواطن نفسه. يعني عندما نتحدث أنه منذ العام الماضي حتى العام زادت الأرقام الخاصة بالاقتصاد السوري من 32 مليار إلى 50 أو 60 مليار، أو من المتوقع أن تصل إلى هذا الرقم، فهل هذا يعني تحسنا أيضا في ما يخص المواطن من دخل، من خدمات، من رعاية؟
2: أسعد الله مساءك نور وللعزيز الدكتور محمود.
0: أهلا بك.
2: يا سيدتي، أنا أرى أنا قراءتي لهذا هذا الحديث اليوم، الحديث جدا الهام الذي ينتظره السوريون، أنا أراه ليس من زاوية رقمية فحسب وإنما من زاوية تخطيطية. حديث السيد الرئيس اليوم حمل ما بين سطوره أنا برأيي ثلاثة محاور. المحور الأول هو حالة من التعافي الاقتصادي، وهذا طبعا أمر طبيعي نحن يعني نسعى إليه بسوريا. الموضوع الآخر وهو جدا هام، نحن لا نرنو ولا يعني ليس المآل النهائي أن نصل إلى 2010 قبل الثورة ل 60 مليار كحالة رقمية. اليوم العمل يكون على بناء نظام اقتصادي جديد لسوريا، وهذا هو الفرق بين حالة التعافي وبين حالة التخطيط الاقتصادي، أي أن اليوم العمل بالدراسات الاستراتيجية هي تسعى إلى التخطيط الاقتصادي وليس فقط حالة من التعافي وحالة من إدارة الأزمات.
0: هو الرئيس أحمد الشرع دكتور خالد هو من عقد المقارنة مع اقتصاد عام 2010، ويعني ليس استنتاجا من قبلنا يعني، فهذا أيضا يعني يستحق ربما التوسع به قليلا، أنه لماذا جرت هذه المقارنة بالذات؟
2: نعم، لماذا جرت هذه المقارنة؟ لأن نحن يعني من ببداية 2011 بدأت الثورة السورية المباركة التي أسقطت هذا النظام السلطوي المستبد، فكانت أثناء فترة الحرب، يعني نحن نتحدث عن 15 عام من الحرب، كان هناك تدمير للاقتصاد بكل معطياته، كان هناك يعني الاعتماد على اقتصاد الكابتاغون واقتصاد المافيا السياسية السلطوية الطوية بعهد الأسد الهارب. فحديث السيد الرئيس أننا يعني بال2010 كانت الأمور طبيعية، واليوم بعيد انتصار الثورة وتحرير البلد نحن عدنا إلى الحالة الطبيعية، وهذا الموضوع لا نستطيع أن لا نربطه بمعدل النمو الذي يعني أشار إليه الصندوق الدولي بأن معدل النمو بسوريا يعني نحن نتحدث عن 10%، وهذه نسبة جدا كبيرة وهامة. فنحن عند حديث السيد الرئيس وكأن الأمور يعني كانت هي المقارنة الرقمية، ولكن أنا برأيي كحالة اقتصادية وحالة سياسية استراتيجية. السيد الرئيس تحدث عن حالة التعافي، تحدث عن بناء اقتصاد جديد لسوريا. نحن لا نريد أن نعود إلى هيكلية الاقتصاد بال2010. الموضوع الثالث يعني وهو جدا مهم هي حالة من اليقين الاقتصادي. اليوم السيد الرئيس يعني كان هناك تصريح بشهر آذار بأن يعني حجم الاقتصاد قد يصل إلى 65 مليار. اليوم السيد الرئيس عندما تحدث عن 50 مليار بال26، هذا الرقم هو برأيي هو إعادة تقدير، إعادة حسابات. لماذا؟ لأن ظروف المنطقة اليوم في الشرق الأوسط هي مضطربة. نحن اليوم نتحدث عن منطقة مضطربة عسكريا، أمنيا، تجاريا، وسوريا هي من أكثر الدول ذات الحساسية بالتأثر بهذا المناخ الإقليمي على صعيد التجارة، على صعيد سلاسل التوريد. ونحن يعني تذكري نحن نتكلم الأسبوع الفائت كله عن ارتفاع المحروقات. طيب وما جميل. سبب ارتفاع المحروقات. سوريا ضمن هذا المخاض الاقتصادي، ولكن اليوم أنا برأيي الثوابت التي تحدث عنها فخامة السيد الرئيس هي تعتبر بداية لخارطة طريق لبناء اقتصاد
0: يعني حتى الرئيس في
2: قوي
0: حديثه
2: وجديد.
0: يعني بجزء من حديثه تطابق مع ما تفضلت به، وعزى ربما يعني جزءا من ما يتوقع من تعثر ربما في الاقتصاد إلى الوضع الإقليمي والدولي، وربما أعود إلى هذه النقطة لاحقا معك. دكتور محمود، مرحبا بك من جديد. التوقعات الخاصة بالاقتصاد السوري سواء التي نراها من خلال تصريحات الرئيس أحمد الشرع أو من تصريحات المسؤولين الآخرين المتصل عملهم بالاقتصاد بشكل أو بآخر، هل تعتقد أنها واقعية؟ وهل تتطابق أيضا مع التوقعات الدولية؟ يعني ضيفي منذ قليل أشار مثلا إلى التوقعات أو الحسابات التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال. هناك بعض المحللين الذين يقولون أنه لا، هناك تضارب مع توقعات المؤسسات الدولية والتوقعات الحكومية. بشكل عام كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ وهل نحن أمام توقعات واقعية سواء من المؤسسات الدولية أو حتى من الحكوميين السوريين؟
3: مساء الخير إليك ولضيفك العزيز والمشاهدين الكرام. أنا برأيي أنا لا أرى تضاربا يعني جوهريا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي باتجاه الاقتصاد السوري، لكن هناك اختلاف في نوع الأرقام اللي نتحدث عنها ودرجة اليقين فيها. يعني الحكومة تتحدث عن حجم الاقتصاد بالدولار مثل 32 مليار دولار ب 2025 و 50 مليار دولار متوقع ب 2026، بينما صندوق النقد الدولي يتحدث يعني أساسا عن معدل النمو الحقيقي، وهذا رقمان مختلفان لو ولا يجوز مقارنتهما مباشر. يعني صندوق النقد الدولي بأحدث تقييم له بأغسطس يعني قال أن الاقتصاد السوري يتجه إلى نمو من خانة العشرات خلال 2026، يعني أي أكثر من 10%، وأن النمو سيبقى قويا في 2027. وزارة المالية تقول تقريبا نفس الشيء ولكنها أكثر تحديدا، فهي بتتوقع نموا بنحو 11.3% بال 2026 ونحو 9.7% عفوا بال 2027 بعد نحو 4% بال 25.
0: دكتور، هذا نتيجة يعني سياسات هذا نتيجة سياسات اقتصادية ولا لأنه نحن خارجون من نزاع بالتالي يشهد الاقتصاد طفرات من هذا النوع؟
3: شكرا لك على المقاربة. يعني نعم هذا صحيح، الاقتصادات دائما خارجة من نزاعات طويلة، تستطيع في السنوات الأولى أن تسجل معدلات نمو مرتفعة جدا، لكن السبب الأساسي هو أن تنطلق من قاعدة اقتصادية من منخفضة، وليس لأنها أصبحت فجأة اقتصاد عالي الانتاجية. يعني سوريا لا تبدأ اليوم من اقتصاد يعمل بكامل طاقته ثم تحاول إضافة 10% جديدة إليها. يعني هناك مصانع متوقفة تعمل بجزء من طاقاتها، أيضا أراضي زراعية خرجت من إنتاج، طرق ومطارات وموانئ بحاجة لإعادة تشغيل، إضافة في قطاعات تجارية وخدمية لازم تستعيد نشاطها بسرعة. لذلك إعادة تشغيل هذه الطاقات تعطي بالبداية نمو كبير بتكلفة ووقت أقل من بناء اقتصاد جديد من الصفر يعني. وهذا بالضبط أحد الطرق اللي يجب أن نقرأ الأرقام يعني بها في الأرقام بسوريا. يعني الاقتصاد كان بحدود 60 مليار بالعام 2010، بعدين تراجع 20 مليار، لهيك تحقيق نمو ب 10% او 11% بمرحله التعافي هو ما نوع امر مستغرب يعني. حتى لو كان لدينا اقتصاد بحجم 20% و 20 مليار عفوا ونما ب 10%، فنحن يعني نحن نتحدث يعني عن اضافه ملياري دولار فقط. اما الاقتصاد حجم، اما اذا كان اقتصاد حجمه 200 مليار والنمو نفسه بنسبة 10%، هذا بيتطلب إضافة 20 مليار دولار من الإنتاج الجديد. يعني النسبة واحد بس الحجم الإنجاز المطلوب مختلف في عشرات الأضعاف. وهناك أيضا ما يسمى اقتصاديا هو أثر القاعدة المنخفضة، يعني بالسنوات الأولى بيرجع النازحين والعمال وبتنفتح المتاجر وبتزداد حركة النقل وبترجع الأراضي وبتعمل مصانع، لذلك بيرتفع بالطبيعة
0: يعني في جزء من هذه الأرقام بسبب طفرة يعني بسبب عودة الناس وعودة المستثمرين ربما بشكل أو بآخر يعني. وبالتالي من حديثك دكتور محمود، هل تعتقد أنه الحديث عن 200 مليار خلال 5 سنوات أيضا هو حديث واقعي؟ يعني لأنه يمكن أن تتباطأ هذه النسب إذن كما فهمت منك.
3: يعني انا برايي هو هو هو يعني رقم، يعني هي رؤيه استراتيجيه اكثر ما هي انها رؤيه على ارض الواقع. يعني يعني حتى لو حكينا مع طفره قويه ناتجه عن عوده السكان والاستثمارات واعاده التشغيل والمصانع والزراعه، يعني انا برايي هي يعني هي راح تكون الى حد ما يعني رؤيه استراتيجيه. اما على افق 10 سنوات او اكثر الفكرة بتصير أقرب للنقاش، لكنها تحتاج شروط استثنائية جدا واستقرار مستمر. يعني إذا يعني الاقتصاد الخارج من النزاع يستطيع أن يحقق طفرة بالبداية، وصندوق النقد نفسه قال أنه عودة 1.5 مليون لاجئ ساهمت بتحسن النشاط وتوقع أنه يزيد النمو، لكن عودة 1.5 مليون مثلا بتزيد الاستهلاك والطلب والعمالة وبتساعد تشغيل الطاقات كانت معطلة. بس هي ما بتعني تلقائيا أنه نحن أنشأنا خلال سنوات قليلة اقتصاد إضافي حجمه 140 مليار دولار. يعني والاستثمار أيضا لازم نحن نفرق بين الرقم المعلن والمال الذي دخل فعليا للاقتصاد. يعني نحن عنا 28 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة بال 2025، إلى الآن العقود الموقعة بتقارب 14 مليار، وحتى العقد الموقع بقيمة مليار دولار قد ينفذ على 4 أو 5 سنوات، بالتالي ما رح يدخل المليار كامل إلى الاقتصاد بسنة واحدة. كمان في رقم آخر بيوضح حجم التحدي، اللي هو البنك الدولي أقدر يعني إعادة إعمار الأصول المادية السورية واحدة ب 216 مليار دولار، في منها 82 مليار دولار للبنيه التحتيه و75 مليار للسكن و59 مليار للغير المباني غير السكنيه. هذا طبعا هذا الرقم ما بيشمل كل تكاليف استعاده الخدمات والخسائر الاقتصاديه والانتاجيه. يعني في جزء كبير من الاستثمار الذي سيدخل سوريا في السنوات الاولى لن يذهب مباشره لانشاء قطاعات انتاجيه جديده، هو راح يذهب فقط لتعويض ما دمر اصلا، يعني الكهرباء، الطرق، مساكن وما شابه. لذلك انا افرق بين الرؤيه والجدول الزمني. أن يكون لسوريا اقتصاد بحجم 200 دولار هذا يعني ليس هدفا مستحيلا على المدى الطويل، خصوصا إذا البلد ينطلق من قاعدة منخفضة ويملك مساحة كبيرة للتعافي. لكن أنا برأيي الوصول إلى 5 سنوات أراه شديد التفاؤل. يعني المشكلة ليست في الرقم 200 مليار دولار نفسه، وإنما في السرعة المطلوبة للوصول إليه، لأن الاقتصاد بيستطيع أن يعوض جزء من خسائره بسرعة بعد الحرب. لكن بناء 140 مليار دولار إضافية من النشاط الاقتصادي المستدام، هذا بده استثمارات كثيرة وإنتاجية وصادرات وطاقة واستقرار على جميع النواحي سياسيا واقتصاديا.
0: يعني هو حتى من يعني حتى من تصريحات الرئيس الأخيرة، وهذا أيضا أشار إليه الدكتور خالد، أنه يعني يبدو أنه هناك كان إعادة ربما تقييم أو تقدير على الأقل لما نتحدث عنه عن يعني اقتصاد هذا العام. حقيقة أشكرك دكتور محمود يعني على هذه التوضيحات التي أعطيتنا إياها على مجموعة من المصطلحات حتى يعني نستطيع أن نتعامل معها خلال الحلقة. دكتور خالد، يعني انطلاقا من مداخلة دكتور محمود، ما هي المنهجية التي تعتمد عليها هذه الأرقام أو التقديرات؟ لأنه هو يعني فرق بين يعني التوقعات المتفائلة و السياسة التي وضعتها دولة، يعني نتحدثون عن السياسة الاقتصادية أو الرؤية الاقتصادية، لأنه أيضا يعني دكتور خالد يعني نحن نعرف أنه هناك دوما تساؤلات حول شفافية عمل الحكومة، وبالتالي أي توقعات اقتصادية أو حتى منشورات يعني تخرج عن الوزارات المتخصصة وتتحدث عن جانب الاقتصادي.
2: سيدتي أنا يعني شخصيا أرى يعني دائما أعمل بالواقعية الرقمية، سأتحدث عن بعض تفاصيل على عجالة. بالنسبة لحديث السيد فخامة السيد الرئيس بأن يعني خلال 5 أعوام سيصل حجم الاقتصاد إلى 200 مليار، أنا أرى أن هذا الرقم هو طموح ولكن ليس مستحيلا إذا توفرت الشروط باختصار التالية. نحن يعني يجب أن يكون لدينا معدل نمو مرتفع، يضاف على أنه مرتفع يجب أن يكون هذا المعدل النمو مستدام مرتبط باستقرار داخلي وخارجي. يضاف على ذلك يجب أن لا نركز على الرقم الناتج بقدر ما نركز على الإنتاج. أنا برأيي نجاح الوصول لهذا الرقم أو غيره مرتبط بمصفوفة تنفيذية. بمعنى آخر، أنا خلال العام كم منشأة افتتحت، كم هكتار كان هناك له زراعة ذكية، كم محطة طاقة كهربائية غذت كذا ميجا واط، كيف دعمت الزراعة الصناعة، ما حجم صادراتي، ما حجم تقليل مستورداتي، سعر الصرف والحفاظ على استقراره، الرقابة والحوكمة والتسعير، هذا كل هذه المعطيات مهمة.
0: يعني دكتور خالد، هذه المعطيات كلها داخلية، هل لها علاقة مباشرة بموضوع استقرار الإقليم أو الاستقرار العالمي بشكل أو بآخر؟ يعني لأنك يعني عدت إلى التركيز على هذه الناحية، موضوع الاستقرار.
2: نور، طبعا يجب أن نركز، لا نستطيع أن نفصل سوريا عن المحيط. اليوم أي اضطراب بالمحيط، ليس فقط سوريا، دول أمريكا اللاتينية تدفع ضريبة هذا الشيء، ولكن نحن في البيت الداخلي بسوريا يعني بعد رفع العقوبات الباب أصبح مفتوحا، ولكن ماذا يتطلب مني بسوريا؟ إعادة ترتيب هذا البيت، الإصلاح الاقتصادي يحمي من الضعف. أنا أقول يجب العمل على مصفوفة تنفيذية لكافة المشاريع ذات الإنتاج. اليوم يجب أن أربط الاستثمار بالإنتاج، يجب أن أركز على الدعم الذكي للطبقات الأكثر عوزا وفقرا بسوريا. اليوم عندما تحدث السيد الرئيس أنه سيكون الانتقال من 32 مليار ل 50 مليار، نحن نتحدث عن فارق 18 مليار، أي بنسبة مئوية 56%. يجب أن نركز على جزئية اقتصادية هامة، إن هذه النسبة تسمى بعلم الاقتصاد

0: الرقمية ليست بالضرورة أن يكون لها إسقاطات واقعية، ولكن اليوم هناك ثلاث أمور يجب أن نفصل بينها. حجم الاقتصاد، حجم الاقتصاد هو نوع السلع والخدمات التي تقدم. الموضوع الثاني هو الموازنة. ما هي الموازنة؟ هي الإيرادات والإنفاق الحكومي. ونأتي إلى الموضوع الثالث، هو الناتج المحلي. الناتج المحلي هو الذي يقيس حجم الاقتصاد. اليوم صدقا العمل في سوريا هو عمل شاق. نظرة الدولة متمثلة بالجسم الاقتصادي تعمل على رؤى استراتيجية بالرغم من ضعف الإمكانيات، ضعف الموارد، نقص التمويل، ولكن هناك عمل حثيث
1: وشفافة.
0: أنا متفائل خيرا
1: رؤى استراتيجية وشفافة دكتور خالد.
0: يا سيدتي اليوم أن هناك عمل حثيث. أنا كدكتور خالد أنصح بالعمل على بناء نموذج اقتصادي جديد لسوريا. نحن لا نشبه أي تجربة أخرى. اليوم إذا ولو على الهامش إن سألتيني أي نموذج أقرب إلى سوريا، هذا السؤال جدا مهم. أنا أقول يجب أن نمزج بين ثلاثة معطيات: نموذج العقود البريطانية، ونموذج البي أو تي الهندية، ونموذج البي بي بي السنغافورية. لماذا؟ كل من هذه المعطيات له إيجابياته، وأنا أرى أن المزج بين هذا النموذج الجميل الهندي والبريطاني والسنغافوري سيبني نموذج قوي ومتين للاقتصاد السوري.
1: ذهبت بي إلى الإجابة على أمر آخر، كنت قد سألتك عن الشفافية دكتور خالد، لأنه أنت خلال الجزء الأخير من المداخلة تفضلت بذكر الموازنة على سبيل المثال. هناك أيضا بعض التساؤلات كانت حول الموازنة، إنه الموازنة كان فيها بعض البنود هي غير واضحة، مثلا ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، البنود عامة جدا وغير واضحة كيف أنفقت حتى وصلنا إلى العجز الذي نشر عن الموازنة النصفية على ما أعتقد، تبع نصف عام 2026. ولهذا أسألك مجددا على موضوع لأنه حتى الشفافية دكتور خالد فقط لو سمحت لي قد تفسر لماذا انخفض الرقم الذي ذكره الرئيس أحمد الشرع في تصريحين منذ آذار حتى الآن من 65 مليار إلى 50 مليار، إنه ما هو العامل الذي أدى إلى اختلاف الرقم بهذا الشكل؟
0: أنا برأيي هناك أمران. الأمر الأول هو إعادة تقدير وهذا الموضوع يحسب للسيد الرئيس ولا يحسب عليه، يحسب له ولا يحسب عليه، إعادة تقدير. الموضوع الآخر هو الظروف الإقليمية. اليوم لو افترضنا أن أزمة مضيق هرمز لم تكن بالأصل ولم تحدث، كان هناك أنا أتوقع حجم إيجابي للاقتصاد السوري. الموضوع الثالث، عندما فخامة السيد الرئيس يتحدث بتصحيح هذا الرقم، أنا أراه حالة من الواقعية الاقتصادية واليقين الاقتصادي والسياسي، ويعني هذا الموضوع أنا أعتبره
1: هكذا
0: إيجابي. إذن الموضوع هو مرتبط.
1: شكرا لك حقيقة على التوضيح. اعذرني هناك مشكلة في تزامن الصوت.
0: لماذا نحن هنا لكي نوضح الأمور؟
1: لا واضحة الإجابة دكتور خالد. دكتور محمود في مداخلتك السابقة تحدثت عن موضوع إنه هذه الأرقام قد تكون متعلقة بالاستثمار إلى حد كبير، ويجب أن نسأل إنه ما القطاعات التي تأتي منها إيرادات الدولة بشكل أو بآخر. وهنا أود أن أعود إلى سؤال كنت قد سألته في بداية الحلقة ولم أحصل على إجابة واضحة عليه، وهو إلى أي مدى هذه الأرقام تؤثر على حياة المواطن. كنا نتحدث عن 65 مليار ولا عن 50 مليار، المواطن العادي في الشارع الذي يعاني اليوم من أزمة الوقود على سبيل المثال، أو إنه دخله الحد الأدنى للدخل لا يزيد بشكل متوازي مع التضخم أو زيادة الأسعار، كيف يمكن أن يتأثر أو تنعكس هذه الأرقام أو يراها في حياته اليومية؟
2: هلا يعني لا شك انه موضوع حجم الاقتصاد وزيادته او نقصانه، يعني المواطن لا يعيش هو رقم الناتج المحلي، هو بيعيش نصيبه الحقيقي من النمو. لذلك بالنسبه للمواطن السوري الفرق بين اقتصاد حجمه 60 مليار او عفوا 50 مليار او 65 مليار ما بيكون مهم.

0: إيه لو ما بيكون مهم إذا ما لم يتحول هذا الفرق إلى دخل أعلى بالقيمة الحقيقية وفرص عمل. ولازم يكون في كهرباء ونقل أفضل وأسعار، هو بيقدر يستطيع يعني دخل الذي له أن يتحملها. يعني لذلك أنا يعني كمان ناخذ، للأسف أنت حكيتي عن الشفافية، لذلك نحن المرجع الوحيد لنا دائما كأرقام هو صندوق النقد نفسه، لأنه ما عندنا أي مرجع ثاني لناخذ أرقام به غير صندوق النقد نفسه. رغم حديثه عن نمو مثلا أنه عن من خانة من عشر من العشرات، بيقول أنه الفقر ما زال واسع وأن النمو غير متساوي بين المناطق. يعني إذا أخذنا مثلا الأجور كمثال واضح، يعني الحد الأدنى للأجور اليوم بال2006 هو يعني 1,256,000 ليرة قديمة شهريا، يعني وما يعادل 105 دولارات وفق سعر الصرف المستخدم وقت صدور القرار. هذا تحسن واضحا مقارنة ب 65 دولار، لكن يبقى مستوى الدخل منخفض. وهون بتظهر الفكرة الأهم، يعني زيادة الراتب هي ما بتعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية بالنسبة نفسها. يعني إذا ارتفع راتب الشخص مثلا من مليون ليرة إلى مليون ونص، هذه زيادة اسمية ب 50%، لكن إذا كانت السلة اللي كانت تشتريها بمليون ونص صارت تكلفتها 1,400,000 بسبب ارتفاع الغاز والنقل والطاقة والسكن، فأكيد في جزء كبير من زيادة الراتب هي ذاهبة لتعويض ارتفاع الأسعار، ولم يتحول لهذا إلى تحسن مماثل بمستوى المعيشة. وهذا اللي بيجعل أزمة الوقود الحالية مثالا مباشرا جدا على الفجوة بين نمو الاقتصاد وحياة المواطن. يعني الأسعار الجديدة صار فيها ارتفاعات كتير كبيرة بنسب عالية، والسبب المعلن أنه هو تكلفة الاستيراد مع تعمير مصفاة بنياس واضطراب الأسواق. لكن المواطن لا يستهلك مازوت يعني فقط عندما يضعه بسيارته، هو بيدفع ثمنه أيضا داخل أجرة
1: السلام
0: يعني الباص وداخل سعر الخضرة وتكلفة تشغيل المصنع والمولد. لذلك ارتفاع الوقود ينتشر تدريجيا داخل الأسعار، وهون بيصبح معنى النمو بالنسبة للمواطن أكثر وضوح. يعني إذا نمى الاقتصاد مثلا ب 11% وارتفع دخل الأسرة 8% وتكلفة معيشته 15%، فهي فعليا أصبحت أضعف، يعني أضعف من الناحية الشرائية. يعني رغم أنه الاقتصاد كل هو صار أكبر. لذلك هون في عنا كثير أمور مهمة.
1: طيب
0: بالمقابل
1: يعني
0: هناك
1: معلش هيك
0: إجراءات،
1: تجيبني يعني على سؤال بسيط جدا أود أن أختم به الحلقة، هل هذه الأرقام مباشرة دكتور محمود؟
0: من أي ناحية؟
1: يعني هل يتفاءل المواطن عندما يستمع أنه والله يعني سيكون حجم الاقتصاد السوري 50 مليار هذا العام، أنه ذلك سينعكس عليه إيجابياً؟ ولا لا، في يعني في جزء من هذه الأرقام يعني لا أعرف، ربما يكون مضللا، له علاقة على سبيل المثال باختلاف سعر الصرف، يعني حتى بالمشكلة المتعلقة بالإحصاء لدولة خارجة من النزاع، وهذا تتحدث عنه أيضا المؤسسات الدولية.
0: هلا الأرقام مبشرة من حيث هذا الاتجاه، لكن ليست كافية واحدة حتى نقول للمواطن أنه مستوى معيشته رح يتحسن تلقائيا.
1: جميل.
0: هلا المبشر أن الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الانكماش وفقدان جزء كثير كبير من طاقته الإنتاجية بلش عم يتحرك بالاتجاه المعاكس، يعني في نمو، في عودة للنشاط وإعادة تشغيل. لكن لما نتحدث عن الاقتصاد كان بحدود 20 مليار، بعدين ارتفع 32 مليار، أنا بلاقي في طموح للوصول إلى 50 مليار ثم 60 مليار. يعني في يعني أنا في
1: والمشاريع
0: محاولة
1: إلى حد
0: استعادة جذر.
1: الآن يعني تنبئ بأنه سيكون اقتصادا إنتاجيا كما تفضلت منذ قليل، وأنه هذا يعني ربما ما يجعل الاقتصاد أكثر استقرارا.
0: أنا برأيي المشاريع إلى حد ما يعني بتبشر بالخير، هذا الجانب يعني يدعو التفاؤل فعلا، لأنه جزء النمو المتوقع رح يمكن أن يأتي من عودة طاقات إنتاجية كانت موجودة أصلا ولكنها تعطلت أو كانت تعمل بأقل بكثير. بمعنى يعني سوريا لا تحتاج من حلول لبناء كل شيء من الصفر، في مصانع وفي إعادة تشغيل، وهذا يسمح بتحقيق معدلات
1: شكرا.
0: مرتفعة نسبيا بالسنوات الأولى. لكن بالمرحلة الثانية أنا برأيي رح تكون أصعب، بعد استعادة الطاقات المعطلة ما رح يكون كافي فقط تشغيل ما كان موجود، لازم يكون في إضافة طاقات إنتاجية جديدة، مصانع، استثمارات جديدة.
1: أشكرك.
0: لذلك نعم هناك مساحة حقيقية للتفاؤل بالسنوات الأولى بسبب إعادة الطاقة الإنتاجية المفقودة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي ضيفي من دبي. الشكر الجزيل أيضا موصول لدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تقارير تفيد بوصول إمدادات عسكرية روسية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: بكم مشاهدينا من جديد. أفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميمين.
1: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين، مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي، إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، تظهر نحو 33 آلية عسكرية بينها مدرعات وناقلات جند، وذلك إلى جانب طائرات عسكرية وأخرى مخصصة للنقل العسكري وعدد من الحوامات.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ رائد جابر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو، ومعنا الأستاذ مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري ضيفي من بيروت. أرحب بكم جميعا. أستاذ ضياء، دعني أبدأ معك ودعني أبدأ من الصور التي حصل عليها تلفزيون سوريا ويعني تحليلك من الناحية العسكرية لماهية هذه الطائرات التي شاهدناها في الصور. هل هي نفسها التي كانت تستخدم في أعمال عسكرية أيام النظام المخلوع؟ هل أتت بعد ذلك؟ هل لها دور خلال هذه الفترة؟
1: نعم، تحياتي لك أنسينور ولضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا شاهدت الصور التي نشرها تلفزيون سوريا، كانت عبارة عن طائرات شحن عسكرية من نوع اليوشن L-76 وبعضها طائرات شحن أخرى يعني من طراز أنتونوف، بالإضافة إلى عدد قليل من الطائرات الحربية الموجودة في الهنجارات والطائرات المروحية. بالتأكيد يعني هذه كانت متواجدة في قاعة حميميم وما تزال متواجدة، لكن دعينا نوضح الصورة بشكل أوضح. اليوم ما شاهدناه أو ما نشرته وسائل الإعلام الغربية رويترز أو وسائل يعني منصات استخباراتية أمريكية هو اللي عبارة عن قافلة عسكرية نموذجية روسية، يعني تحمل دعما عسكريا محدودا لقواعد محدودة ما تزال موجودة للوجود الروسي في حميميم وفي طرطوس. الموضوع لا يتخطى ذلك. أنت تعلمين أنه هذه القافلة مرت من مضيق جبل طارق، وبالتالي مضيق جبل طارق تسيطر عليه بريطانيا وهو تحت أعين يعني المخابرات الغربية، وهم يعلمون أنه ما يعني أفرغته هذه القافلة ليس سوى عبارة عن معدات وذخائر تكتيكية. يعني اليوم الوجود الروسي لم يعد كما كان في السابق، يعني لا يمكن الحديث عنه أنه روسيا أو قواعدها كما كانت في السابق، اليوم باتت أقل استقلالية.
0: يعني هذه ليست قتالية، ما معناها؟
1: نعم، أنت تعلمين عدد القواعد الروسية التي كانت موجودة في سوريا قبل سقوط النظام. بعد سقوط النظام تراجع هذا الوجود الروسي، انحصر في قاعدتي حميميم وطرطوس. بعد مفاوضات ما بين الجانبين السوري والروسي استمرت لمدة 18 شهرا وصلوا إلى اتفاق، قدم يعني المنشآت المدنية إلى الجانب الروسي وتم تنظيم الوجود العسكري الروسي وحصره في المجال التدريبي. اليوم الوجود العسكري الروسي بات أقل استقلالية مما كان في السابق. تعلمين كان هناك قواعد مستقلة روسية، حتى السوريين وضباط سوريين كانوا لا يستطيعون الولوج إلى هذه المناطق. وبالتالي اليوم الوجود العسكري الروسي بات أقل استقلالية وبات أكثر تنظيما، وهذه المعدات بالتأكيد لم تكن لتصل إلى السواحل السورية لو لم تمر على الموافقة وعلى يعني بإذن وبعلم من الدولة السورية. بالإجابة على سؤالك، هذه الذخائر ذخائر تكتيكية. يعني اليوم القواعد العسكرية الروسية حميميم وطرطوس هي قواعد يتواجد فيها عدد من الأشخاص، واليوم هذه الذخائر التكتيكية هي أساسا ربما موجودة لقضايا تتعلق بالتدريب أو الاستشارات أو حتى القضايا الفنية والإصلاح والتعمير وإعادة بناء الجيش السوري. جميل. اليوم سلاح يعني الجيش السوري ما يزال بنسبة أكثر من 90%.
0: باتت الصورة أكثر وضوحا مع ما شرحته أستاذ ضياء، يعني وشكرا لك على هذا الشرح. أستاذ رائد، يعني كما تفضل ضيفي، نحن على بعد بضع أسابيع فقط من اتفاق من المفترض أنه أعاد تعريف الوجود الروسي الآن في سوريا. كيف تتعامل روسيا مع إعادة التعريف هذه؟ بالنسبة لروسيا، ما هو مستقبل ما تبقى في حميمين بعد هذا الاتفاق؟
2: نعم، مساء الخير بداية لك ولضيفيك الكريمين. نعم، يعني بداية أقول أنه لا يوجد تعليق روسي على المستوى الرسمي حول هذا التطور، حول هذه الإمدادات الحديثة. وموسكو أصلا لم تكن تقدم تعليقات، يعني وزارة الدفاع أو أي جهات أخرى لم تكن تقدم تفاصيل عن الإمدادات العسكرية طوال فترة يعني الوجود على الأرض السورية، إن كان قبل يعني إطاحة النظام المخلوع أو بعد ذلك. في كل الأحوال، الأهم من ذلك أنه أتفق تماما مع الأستاذ قدورة بأنه هذه عملية تشكل يعني جزء من ترتيبات الجديدة المتفق عليها بين الطرفين. وهذا يعيدنا إلى أنه كما تذكرين في 9 أغسطس عندما تم التوصل إلى هذه الاتفاقية، كثير من المراقبين تحدثوا عن أنه قد يكون هذه مقدمة لإنهاء الوجود الروسي في سوريا. لكن على شاشتكم كنا قد تحدثنا في هذا الموضوع وقلنا أنه هذه إعادة ترتيب للوجود على أسس جديدة وآليات تنظيمية جديدة تلبي مصالح الطرفين وليس إنهاء للوجود الروسي. صحيح أن الوجود الروسي، هنا أتفق تماما، أن الوجود الروسي الآن في حدود الدنيا، إنما هناك آليات جديدة تم التوافق بشأنها، وهذه الإمدادات هي جزء من هذه الترتيبات الجديدة التي يتم النظر فيها. لكن هنا توجد نقطة ما زالت غامضة للغاية، يعني تفاصيل الاتفاق لم تعلن عنه، إن كان هناك بنود يعني غير معلنة أو تفاصيل أوسع يمكن إعلانها في وقت لاحق. مثلاً حجم العتاد الذي يجب أن يكون موجود في القاعدتين، طبيعة المهمات الجديدة في إطار التدريبات المشتركة وما إلى ذلك، من سيشرف عليها، هل هناك إدارة مشتركة مثلا للقاعدتين أم لا، عدد الجنود، كل هذه والمدد الزمنية للفترة اللاحقة، كل هذه تفاصيل ليست موجودة، ليست معلنة على الأقل. لذلك دعينا نبدأ من أنه هناك إعادة ترتيب لهذا الوجود، إطلاق مهام جديدة. يبدو أنه هذا التطور، يعني الإمدادات التي وصلت هي جزء من هذه الترتيبات.
0: طيب أستاذ مالك، أرحب بك من جديد. ويعني هذا الترتيب الجديد المتعلق بالشكل الممكن أو إعادة ترتيب الوجود الروسي في سوريا، إلى أي مدى متوافق أيضا مع يعني النقاشات السورية مع واشنطن في الفترة السابقة؟ يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حادثة اليوم على سبيل المثال، فإن روسيا استخدمت سفينة سبارتا التي هي أصلا معاقبة أمريكيا بشكل أو بآخر. فيعني ضمن السياق أو الترتيب الأمريكي لسوريا والمنطقة، هل تعتقد أنه ما جرى من اتفاق أو ترتيب جديد كان أصلا رأيا أو ضغطا أمريكيا؟
3: تحياتي لك للضيوف الكرام للمشاهدين. أن يعني ميناء طرطوس هو باب سوريا إلى الشرق الأوسط، وأن روسيا لا تستطيع التخلي عنه لأنها بحاجة إلى مرفأ يكون دافئ خاصة بالشتاء، لأن معظم المرافق في روسيا ومناطق أخرى تسيطر عليها روسيا، يأتي الشتاء ويأتي الجليد. وأنا أعتقد بأن هناك اتفاق بين إدارة ترامب وبين الرئيس بوتين بإرسال السفن إلى طرطوس لإرسال رسائل إلى أنقرة وإلى العدو الصهيوني إسرائيل، بأن كما تعلمين وجميع يعلم هناك كان مشاكل بين البلدين، وأن إسرائيل للأسف يعني تحتل أراضي سوريا و تريد أن تمنع تركيا من إنشاء قواعد عسكرية في سوريا. فالوجود الروسي يرسل رسائل إلى الاثنين بأن سوريا ليست ساحة لحربهم أو لمشاكلهم كما يحدث.
0: أستاذ مالك، هل تعتقد فعلا أنه أمريكا يعني بحاجة لهذه الرسائل من قبل الروس حتى يعني توصل هذه الفكرة لإسرائيل؟ لأنه حتى يعني ما تتفضل به طرح روسيا أيضا، يعني على الصعيد الروسي كان هناك بعض الاقتراحات بأنه قد تكون روسيا ضامنا أو متدخلا بشكل أو بآخر في لا أدري إن كان يمكن تسميتها أزمة، لكن يعني في التصعيد الإسرائيلي تجاه سوريا.
3: نعم، هذا يعني رسالة إلى تل أبيب بأن إسرائيل لا تستطيع أن تحتل أراضي سوريا وتهاجم مناطق عسكرية، كما تعلمين وجميع يعلم بأن إسرائيل دمرت معظم يعني الأماكن العسكرية ودمرت يعني سوريا عسكريا. وأنا أعتقد بأن الرئيس بوتين الآن يعني عاد إلى سوريا وسيبقى في سوريا.
0: يعني كان السؤال أنه لماذا قد تحتاج أمريكا لروسيا؟
3: نحن هنا في الدول العربية لأننا بحاجة إلى قوة، يعني إلى بلد قوي كروسيا.
0: يعني كان سؤالي أنه لماذا قد يحتاج الطرف الأمريكي إلى هذه الرسائل أن تأتي روسياً؟
3: لأن أمريكا كما تعلمين أن اللوبي الصهيوني قوي جدا في واشنطن، والرئيس ترامب يعني في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني 23 الثاني نوفمبر، لأنه لا يريد أن يعني يسبب مشاكل مع اللوبي الصهيوني ومع إسرائيل. يعني الرئيس ترامب يتمنى أن يخسر بنجامين نتنياهو الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر يعني. فالرئيس ترامب يحاول تغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لأن كما تعلمين أن إسرائيل دمرت غزة، قتلت تقريبا 76 ألف مواطن فلسطيني، جنوب لبنان دمر، وكل نهار إسرائيل تدمر بيوتا وتقتل الأبرياء. فأنا أعتقد بأن هناك سياسة تتغير داخل البيت الأبيض، لأن معظم المستشارين ضد الحرب في إيران وضد اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني يخسر قوته بالانتخابات الماضية التمهيدية في نيويورك، عدد ولايات كل أصدقاء إسرائيل خسروا الانتخابات. فهذا يعني رسالة إلى الرئيس ترامب، ونحن في الحزب الجمهوري أغلبيتنا ضد الحرب ونريد السلام، ونريد الرئيس ترامب أن يعمل من أجل السلام والعدالة في الشرق الأوسط، وإذا كان يريد هو أن يحصل على جائزة النوبل للسلام عليه أن يعمل للسلام، وهو وعدنا خلال الانتخابات الرئاسية أن يكون رئيس سلام وليس رئيس حرب.
0: طيب يعني كلنا ننتظر ما تفضلت به أستاذ مالك يعني من نتائج لسياسة ترامب في المنطقة. أستاذ رائد، يعني أود أن أتساءل معك عن هذه النقطة التي تفضل بها ضيفي، هل تعتقد أنه بالفعل قد يكون هناك هذا الشكل من أشكال التوافق الأمريكي الروسي بما يخص سوريا؟ ولو كانت تريد أمريكا التوجه برسائل من هذا النوع، أليس كان الحريا أنه لا تخفف روسيا من وجودها في سوريا كما نصت اتفاقية آب الماضي، أو ما نعرفه على الأقل من الاتفاقية؟
2: يعني ناجمة عن محادثات مباشرة حول سوريا، أو توافقات تقاطع مصالح في عناصر عديدة أخرى. يعني تتذكرين مثلا الانسحاب الروسي السريع من القامشلي، عندما طلبت الحكومة السورية من روسيا ذلك من مطار القامشلي بعد أن كانت موسكو حولته إلى قاعدة ضخمة بالمناسبة، انسحاب سريع. هذا انسحاب من هذا النوع وإعادة ترتيبات الوضع في الشمال السوري، شمال شرق سوريا، لا يمكن أن يتم من دون توافقات روسية أمريكية، ومن دون توافقات حتى مع تركيا بالمناسبة أيضا. لذلك نعم، هناك نوع من التوافقات، وأنا أعتقد أنه هذا الكلام يعني الذي طرحه ضيفك الكريم من لبنان هو قريب جدا إلى الواقع، لأنه حتى على مستوى الخبراء الروس هناك من يتحدث بالفعل عن أنه استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ضمن ترتيبات جديدة مع الحكومة السورية ويخدم ثلاث أهداف رئيسية على الأقل. أولا، إقامة نوع من التوازن مع الوجود التركي. ثانيا، إقامة نوع، لا أقول ردع، وإنما ربما محاولة تهدئة مع التوغلات الإسرائيلية المتواصلة. وثالثا، التعاون في إعادة تأهيل الجيش السوري بما تسمح به الظروف، يعني ليس بالضرورة إعادة تسليحه بشكل كامل، إنما حسب الظروف الإقليمية الحالية والدولية إعادة تأهيل هذا الجيش وتمكينه من حماية مثلا حدوده وما إلى ذلك. هذه ثلاث عناصر موجودة وهناك نقاش حولها حتى داخل الأوساط الروسية.
0: أستاذ رائد، ما في عامل أوروبي أبدا هنا في هذا السياق، خاصة بعد التوترات الأخيرة؟
2: لا، إذا كان هناك يعني نوع من محاولات التوافق مع الجانب الأمريكي، روسيا لا خطوط حوار مفتوحة مع أوروبا نهائيا حاليا بسبب تصاعد الأزمة في أوكرانيا وما حولها، وغير ذلك أكثر من ذلك.
0: إيه بالضبط، لكن هناك تعويل سوري، هناك تعويل سوري على أدوار أكثر وعلى انخراط أكبر لأوروبا، خاصة فيما يخص قضايا إعادة الإعمار، وهذا قد يؤثر على ذلك. ويعني جئت بمثال التوتر الأخير الذي حدث مع يعني بين روسيا وألمانيا على سبيل المثال، وامتد إلى دول أوروبية عدة.
2: صحيح تماما، لكن أوروبا حجم تأثيرها حتى الآن على موضوع العلاقة مع روسيا لم يصل إلى درجات عليا. نتذكر أنه بعد إطاحة النظام مباشرة كان هناك مطالب أوروبية مباشرة بأن تنسحب روسيا من سوريا وينتهي الوجود العسكري. هذه المطالب خفتت يعني صوتها خلال الفترة الأخيرة، ويبدو أن الأوروبيين صحيح أنه ليسوا راضيين عن الوجود الروسي في هذه المنطقة، ولا يريدون أن تتطور العلاقات. بالمناسبة هذا واحد من العناصر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على الحكومة السورية بسبب واردات النفط الروسي مثلا. في كل الأحوال، لكن من جانب آخر يدرك الأوروبيون تماما أنه إذا كان وجود روسيا حتى لو بشكل محدود وبالحد الأدنى يعني يهدئ بعض الشيء من احتمال اندلاع حرب جديدة أو مزيد من التوغلات الإسرائيلية، أعتقد أن هذا عنصر يؤخذ في الحسبان. لكن المهم في الموضوع أنه لا حوارات روسية أوروبية حول الشأن السوري، على عكس الواقع الذي يمكن أن يكون مع الولايات المتحدة.
0: أستاذ ضياء، يعني تفضل ضيفي منذ قليل بأنه ما نعرفه عن اتفاقية آب بين الطرفين أنه سيتم تحويل حميميم إلى يعني شكل من أشكال مركز التدريب المشترك أو مراكز التدريب المشتركة، سواء الشحنات أو ما تبقى من طائرات ومعدات، هل هي تخدم هذا السياق بشكل أو بآخر؟
1: بالتأكيد، يعني هذه قواعد عسكرية كانت متقدمة تحتوي عدد كبير من الجنود ومن المعدات، تم تخفيض العدد، تم تخفيض القوات إلى حد كبير. اليوم الوجود الروسي تقلص وبات أكثر تنظيما وأقل استقلالية كما ذكرت لك. أيضا يعني بالحديث عن تدريب وتأهيل أو إعادة صيانة إعمار الجيش السوري، تعلمين خلال الفترة الماضية كان هناك أنباء تحدث عن أن سوريا تقوم بتجميع ما تبقى لديها من يعني قوات بالدفاع الجوي ومن معدات للدفاع الجوي لمحاولة صناعة يعني مظلة دفاعية بدائية، وهذا لا يمكن أن يتم بدون يعني التعاون مع روسيا أو بالتنسيق مع روسيا. سلاح الجيش السوري اليوم أغلبه سلاح روسي. روسيا بالنسبة لسوريا يعني تبدو بأنها الخيار الوحيد المتبقي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي. كما تعلمين منظومات الدفاع الجوي هي منظومات مرتفعة، ما يزال لدى الجيش السوري بعض منظومات S-200 S-125، صحيح بعضها قديم بعضها متهالك، لكن استطاع الجيش السوري من خلال الخبرات من خلال بعض الضباط المنشقين الذين عادوا إلى صفوفهم إلى يعني بتجميع هذه المعدات. وأنا لا أربط حقيقة هذه القافلة والتي هي تقليدية، يعني لا يوجد شيء يدل ينم عن تغيير استراتيجي في الوجود العسكري الروسي. أنا أربطها بالزيارات المتكررة التي حدثت قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية. في أغسطس الماضي الرئيس شرع زار روسيا، صحيح. وزير الدفاع ورئيس جهاز استخبارات زار روسيا أيضا أكثر من عدة مرات، بالتالي لا ضرورة أن يكون هناك كما ذكر الضيف أستاذ رائد أنه هناك يعني بنود مخفية أو غير معلنة حتى الآن. من الجانب الروسي لم ينكر أي بيان سوري متعلق باتفاقية أغسطس،
0: لكنه ربما لم يصرح
1: هناك
0: أيضا
1: اتفاقيات
0: وهو
1: تعاون
0: يعني
1: عسكري.
0: التساؤل في هذا السياق أستاذ ضياء أنه هل ما حدث هو نقل للسيادة أم أنه يعني شكل من أشكال التشاركية أو تقاسم النفوذ في هذه المنطقة؟ يعني ربما ما نعرفه عن بنود الاتفاق لا يجيب بدقة عن هذا الموضوع.
1: أنا أنظر إلى الموضوع من جانب عسكري. هذه قافلة تقليدية، يعني سبارتا زارت
0: هنا لا أتحدث فقط عن القافلة، يعني أتحدث عن الموضوع بشكل عام، لأنه حتى واضح من كلامك أستاذ ضياء.
1: نعم
0: يعني
1: ليس
0: تفضل.
1: نعم هو ليس تقاسم للنفوذ، ما يزال الوضع كما هو عليه. الوجود الروسي تقلص إلى أدنى مستوى. اليوم روسيا متواجدة بروسيا بأدنى مستويات النفوذ، والقرار السيادة عاد إلى سوريا. الرئيس شرع قال أكثر من مرة، واليوم في منتدى الإعلام في دبي قال أنه نحن دولة ذات سيادة ولدينا قرارنا المستقل. حتى قرار الحرب وقرار التحرير كان قرار ذاتي، لم تكن هناك أي دولة متدخلة. لكن دعيني أوضح نقطة من ناحية عسكرية. هذه القافلة يعني هي قافلة تقليدية، حتى سفن الإمداد يعني بالمناسبة أحد هذه السفن زار بانياس خلال عام 2026. إذا تراجعين على مواقع تتبع السفن والناقلات هي موجودة، لا تخفي ذلك يعني أنها موجودة في يعني زيارتها، أن زارت ميناء طرطوس وميناء بانياس. وبالتالي روسيا زودت سوريا خلال العام الماضي بشحنات من النفط، أكثر من 60% من الواردات، ربما قرابة 70,000 برميل في اليوم، في حين أن سوريا كانت بأمس الحاجة للمحروقات كما تعلمين في ظل أزمة محروقات ويعني انقطاع في سلاسل الإمداد كبير جدا تشهدها المنطقة والعالم. روسيا كانت الحل
0: يعني أستاذ ضياء أود فقط وأيضا أن أختم لأنه يعني نفد وقتي، أود أن أخدم مع هذه الفكرة. هل هذا خيار سوري أم نحن مضطرون بسبب تركيبة الجيش السوري، يعني ما ورثناه من بقايا أسلحة ومنظومات وغير ذلك والوضع العالمي للطاقة.
1: يعني سوريا باختصار لكي أجيبك على سؤالك، اليوم علاقتنا مع روسيا ليست علاقة حليف استراتيجي، لكن دمشق بحاجة إلى توازن علاقتها، لا تضع بيضها في سلة واحدة سواء كان الدعم الغربي أو الدعم التركي. هي تتعامل مع روسيا ببراغماتية بناء على تبادل المصالح، تعلم لروسيا أنه لروسيا مصالح في سوريا، وأيضا سوريا تعلم أنه لسوريا مصالح في سوريا، وبالتالي كلا الجانبين يتعاملان وفق هذا المنظور. لا يوجد تغيير استراتيجي في الوجود الروسي أو في النفوذ الروسي، ما تزال هذه الاتفاقيات يعني تسير وفق تحت الضوء السوري وتحت الموافقة السورية، ولا يوجد أي تغيير لا في الوجود العسكري ولا في يعني قواعد الانتشار أو حجم القوات أو نوعية العادات العسكرية. تعلمين قبل سقوط النظام رصدت سور الأقمار الصناعي سحب روسيا من جبال مصياف إلى الموانئ السورية منصات إطلاق أو صواريخ أو عفوا منظومات الدفاع الجوي. اليوم لو كان هناك أي شيء مريب لكانت رصدته هذه المواقع وتحدثت عنه، لكن ما نقل هو عبارة عن ذخائر تكتيكية مخصصة للقواعد.
0: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ ضياء قدور. الشكر أيضا موصول للأستاذ رائد جبر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو، وشكر جزيل أيضا للأستاذ مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري ضيفي من بيروت. مشاهدينا فاصل قصير نعود لنناقش تسجيل وفاة معتقلين سابقين وهم أحياء في سجلات النفوس والأحوال المدنية.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وثقت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج حالات معتقلين سابقين خرجوا أحياء من سجون نظام الأسد المخلوع ليكتشفوا تسجيلهم متوفين في السجلات المدنية أو قوائم السجون، ما يضعهم أمام إجراءات قانونية معقدة ومكلفة لإثبات أنهم على قيد الحياة.
1: حين سقط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024 وخرج المعتقلون من زنازينهم إلى ضوء الحرية، كان كثير منهم يحمل مفاجأة أثقل من سنوات الاعتقال ذاتها، وهي أنهم أموات رسميا في سجلات الدولة بينما هم أحياء يمشون بين الناس. في تحقيق أجرته وحدة الصحافة الاستقصائية سراج حول العائدين من الموت، برزت قصة أحمد فاروق مصطفى المعتقل منذ 2019 في سجن صيدناية، حين خرج يوم التحرير ليجد أن عائلته أقامت له العزاء بعد أن سجله النظام متوفا بتاريخ الثاني من نيسان عام 2022 وهو خلف القضبان.
2: يعني النظام البائد سجلنا 7 سنوات وطلعت لقيت حالي متوفي، فأنا مصدوم يعني إنه كيف أنا توقفوني هيك بالأسلوب هذا.
1: قصة مشابهة عاشها أنس نزار النحاس من محافظة حماة، الذي اكتشف وفاته في السجلات المدنية عندما حاول تسجيل ابنته في المدرسة العام الماضي، ليصطدم بتكاليف قانونية تتجاوز 2,000,000 ليرة سورية لا يملكها.
3: اللي أنت متوفي من عام 2014، طبعا انا بهذاك التاريخ انا كنت عندهم، يعني كنت تحت ذمة التحقيق. قلت لهم شلون يعني انه ليكني انا قدامك؟ قال لي يا اخي انت متوفي، انت على الورق متوفي، عندنا هوني متوفي.
1: توثق رابطة معتقلي الثورة السورية 17 حالة مشابهة، وتوضح ان النظام المخلوع كان يلجأ الى توفية المعتقلين على الورق للتخفيف من ضغط تساؤلات الاهالي. قانونياً يرى فريق من المختصين القانونيين أن المسار يستوجب دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح استناداً إلى المادة 44 من قانون الأحوال المدنية، والتي قد تستغرق عاماً كاملاً، في حين يشير محامون إلى ضرورة إنشاء آلية استثنائية سريعة لا تحمل الضحية عبء إثبات أنه لم يمت، بل تلزم الدولة نفسها بالتحقق من واقعة الوفاة المزيفة وتصحيحها تلقائياً. وبين مطرقة الإجراءات المعقدة وسندان الكلفة المادية، يبقى السؤال: هل تنجح الحكومة في إعادة الحياة للمعتقلين السابقين على الأوراق الثبوتية قبل أن يدفنوا مرة أخرى تحت ركام البيروقراطية؟
0: إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ أحمد حاج حمدو الصحفي من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج، ضيفي من أمستردام. أرحب بكما أستاذ أحمد. يعني دعني أبدأ معك، نحن نتحدث عن 17 حالة وثقها تحقيق سراج، هل لديك معلومات كم تشكل من العدد الكلي ربما لهذه الظاهرة؟ يعني من خرجوا بعد التحرير أحياء من سجون النظام والحمد لله على سلامتهم حقيقة، وكان النظام قد وفاهم سابقا.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لك ولجميع المشاهدين. بالحقيقة من جدا حصر يعني العدد الإجمالي لجميع الحالات. أول شيء الحمد لله على سلامة جميع من خرجوا ونجوا من الاعتقال، ولكن حتى الآن ما في أي توثيق دقيق، ما في أي رقم رسمي. هدول الحالات 17 هم من وثقتهم رابطة معتقلي الثورة السورية، والرابطة ذاتها هي اللي مثل ما بيقولوا أطلقت الصفارة أو نبهت للتحقيق للمرة الأولى بعد ما رجعوها عدة حالات، وعملنا على الموضوع على التحقيق. تحدثنا نحن مع عدد من هاي الحالات ووثقنا حتى بالوثائق والأدلة، شهادات الوفاة اللي استخرجوها، الأوراق اللي حصلوا عليها اللي تثبت توفيتهم، ولكن للأسف توثيق كامل ما في. ليش؟ لأنه أول شيء الوفيات ما صارت بمكان واحد، صارت بمعتقلات مختلفة وفي سجون، مش بس بسجون رسمية، يعني أحيانا مراكز اعتقال بأفرع أمن بأفرع مخابرات، فمن الصعب جدا حصرها. هاي أول شيء. ثاني شيء، مثل ما بتعرفي أنت يعني السجلات الخاصة بالسجون أو بأفرع الأمن شيء منها تبعثر وشيء منها انحفظ، فبحاجة لجمعهم أكثر لحتى ينعرف بالضبط العدد الحقيقي، أو بحاجة لحتى تقوم جهة رسمية ما أو أي جهة أخرى تقوم بعمل برنامج إبلاغ محدد لحتى تقدر تحصل هذا العدد الكامل من الحالات. لهيك من الصعب جدا للأسف نعرف العدد الحقيقي لهي الحالات
0: المشابهة. طيب أستاذ أحمد، 17 حالة الذين نتحدث عنهم، هؤلاء كلهم خرجوا بعد التحرير ولا في منهم خرجوا خلال سنوات الثورة؟ لأنه كنا نسمع ذلك، أنه أحيانا يتسلم الأهالي هوية أو يبلغوا بأنه ابنهم توفى ومن ثم يعني يخرج بالسلامة.
4: نعم، هلا بالنسبة للحالات اللي تحدثنا معها بالتحقيق، في منهم حالتين فقط خرجوا قبل سقوط النظام بفترة. في أحد الأشخاص اللي تحدث من حماه خرج قبل ببضعة سنوات، وفي أحد الأشخاص تحدثنا معه خرج قبل بعشرين يوم من سقوط النظام. الباقي هي كلهم تم تحريرهم ليلة سقوط الأسد بـ 8 ديسمبر 2024.
0: وقت خروجهم كان يعني عرفوا فورا أنه هن سبق أن تمت توفيتهم ولا بالصدفة عندما قاموا يعني حاولوا القيام بأي إجراء رسمي؟
4: هلا بحسب نحن المقابلات اللي أجريناها، البعض منهم كان لما أول ما شافوا أهلهم صدموا، لأنه كان يعني عائلتهم يلي برا السجن عارفة بوفاتهم، استخرجت لهم شهادة وفاة، ربما عرفوا بطريقة معينة فعرفانين إنهم متوفين. في البعض الآخر لا، ما كانوا عارفين فورا، ولا حتى أسرتهم ما عارفة. بعد فترة لما اللي راحوا لحتى يعملوا ورقة روتينية محددة أو شيء له علاقة بال يعني معاملات الأحوال المدنية، اكتشفوا عن طريق الصدفة إنه هم متوفين. حتى أحد الحالات أو الشباب اللي تحدثنا معهم خرجوا قبل فترة طويلة يعني من سقوط النظام للمعتقل. لما اللي خرج ظل هو فترة 4 أو 5 سنين يحاول ما يحتك بدوائر الدولة، يعني بعد تجربة الاعتقال صار يحاول هو ما يعمل أي اعتقال خوفا من اعتقال تاني أو تعرضه لأي أذى من جديد. بعد سقوط النظام راح يسجل بنته بالمدرسة، فقالوا له أنه أنت الوالد لازم تعطينا إخراج قيد لحتى نقدر نسجل لك بنته بالمدرسة. راح ليجيب إخراج قيد، اكتشف أنه هو متوفي بعد سنوات طويلة.
0: يعني صعوبات كثيرة حقيقة، يعني هذه واحدة منها، يعني ومؤلمة جدا. يعني لعل الإنسان فقط يفكر بالحالة النفسية لهؤلاء ولأهليهم وما مروا به هم وكل يعني أهالي المختفين قسرا. أستاذ همام، أرحب بك من جديد. يعني كيف يتعامل القانون مع هذه الحالات، بما أنه يبدو أنه لحد الآن ليس هناك تشريع خاص بهؤلاء الأشخاص الذين يعني يواجهون هذه المشكلة، أنه قام النظام بتوفيتهم وهم أحياء وخرجوا بالفعل إلى الحياة؟
5: الواقع نحن هنا أمام حالة قيد مدني صحيح من حيث الشكل، ولكنه خاطئ من حيث المضمون. عملية تصحيح القيد لها أساس قانوني للمعالجة حاليا بالرجوع إلى المستند التي قامت به دوائر السجل المدني بتثبيت الواقعة لجهة الوفاة. يتبين لنا إذا كانت تثبيت الوفاة بموجب برقية من النظام الساقط إلى دوائر السجل المدني بإيقاع وقعة الوفاة أو بحكم قضائي، وعليه يتحدد المسار القانوني الذي يجب اتباعه في العملية. إذا كان هناك إجراء إداري، معاملة إدارية بموجب كتاب إداري تم تثبيت الوفاة، فهنا علينا إقامة دعوة أمام محكمة الصلح المدني لتصحيح القيد وجعله صحيحا. عملية تصحيح القيد الواقع تحتاج بعض الوثائق، وهي القيد المدني الأساسي للشخص الذي يبين أنه متوفى، ونحضر بيان حركة مغادرة وقدوم من الهجرة والجوازات، ويمكن للقاضي عليه سماع الشهود لمطابقة الشخص، وعليه إحضار وثيقة رسمية أخرى كجواز سفر قديم أو شهادة سواقة إلى آخره، أو وكالة عملها لأحد الأشخاص لمطابقة بصمته مثلا، فيتحقق القاضي من أن هذا الشخص هو حي ويصدر قرار بتصحيح القيد لدى السجل المدني. العملية كانت معقدة جدا، لأنه على الشخص أن يقيم الدعوة على أمين السجل المدني في المكان الذي يتبع له قيده. قامت وزارة العدل مؤخرا بإصدار التعميم 11 في الشهر الثاني من عام 2026 بجعل الاختصاص متاح لإقامة هذه الدعوة في أي محكمة صلح أمام في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي هذا تيسير للمواطنين.
0: يعني هي قدمت تسهيلا لكن
5: الوفاة
0: لكن ما زال الأمر يعني وذلك بحسب تحقيق سراج رغم ما تفضلت به من تسهيل ما زال الأمر معقدا ومكلفا بشكل أو بآخر مع أنه يعني قد يقول قائل هنا أنه ألا يكفي هؤلاء ما أحاط بهم من ظلم خلال هذه السنوات.
5: تمام، نحن في الواقع العملية لا تتعلق بالنظام الساقط وحده، هناك أشخاص فعلا تمت توفيتهم من قبل عائلتهم وهم على قيد الحياة ومرت دعاوى تنظر أمام المحاكم في هذا الموضوع. مثلا هناك شابان في عائلة قام شخص بتوفية أخيه حتى لا يساق إلى الخدمة الإلزامية وهلم جر. إذن نحن أمام كوارث لا يمكن معالجة هذه العملية إلا من خلال الآلية القانونية المتبعة.
0: كيف كان يتم كان ذلك؟ يعني فقط اسمح لي بهذه النقطة أستاذ همام، كيف كان يتم التوفية من قبل العائلة؟ يعني هل يكفي عدد سنوات اختفاء معينة؟ وحتى لو كان الشخص معتقلا لدى النظام نفسه يمكن لأهله أن يقوموا بتوفيته بهذه الطريقة؟
5: تماما، هناك دعوة تقام أمام المحكمة الشرعية باعتبار الغائب مفقود والمفقود متوفى بمرور 4 سنوات على فقدانه. كان ينظم ضبط شرطة وبمرور 4 سنوات على هذا الضبط يقوم بإقامة دعوى تثبيت وفاة ويصدر قرار من المحكمة الشرعية ويتم تثبيت وفاة المفقود بناء عليه. أحيانا كان تتم العملية تثبيت الوفاة بمعاملة إدارية بإحضار تقرير طبي مزور بأن هذا الشخص متوفى ويتم تزوير مضبطة مختار أو إحضار شهود زور ويتم بناء عليه إجراء معاملة إدارية بتثبيت الوفاة. إعادة هذه العملية إلى وضعها الصحيح يقتضي بسط الرقابة القضائية على العملية ولا يمكن تركها بآلية لموظف، بمعنى لا يجوز أن نقوم بنقل الاختصاص القضائي لموظف حتى نسهل على المواطنين، فقد يحصل هناك غش وتدليس بإرجاع العمليات لما هو غير صحيح. القاضي عندما يصدر قرار يقوم بسماع الشهود وتحليفهم اليمين القانونية ويتحقق من صحة شهادتهم بأنهم على معرفة فعلا بالشخص المفقود وبوفاته وبالتواريخ بالذات. هذا له أهمية لأنه هنا نعرف من توفي قبل من ومن يرث من وهل الطلاق صحيح وهل توزيع الأموال صحيح. إذن العملية دقيقة لا يمكن إخراجها من المرفق القضائي إطلاقا. طيب. إذا كانت العملية تمت بعملية إدارية يمكن تصحيحها أمام محكمة الصلح، إذا كانت العملية تمت بحكم قضائي يمكن إقامة دعوى إعادة محاكمة ويتثبت القاضي بين العملية بأنها كانت غير صحيحة، الحكم القضائي الذي بنيت عليه تثبيت الوفاة هو غير صحيح ويقوم بإصدار قرار بإعادة الحال لما كانت عليه.
0: يعني شكرا لك حقيقة على هذا الشرح لأنك حتى ذهبت أبعد، يعني ذهبت أبعد من الحالات التي ندرسها خلال هذه الحلقة. ومن المثير للاهتمام ما تفضلت به بأنه كانت تصدر هناك أحكام غيابية يعني بوفاة أشخاص موجودين أصلا عند النظام، يعني وكأنه يبدو القضاء في ذلك الوقت أو المحكمة الشرعية منفصلة عن أي قاعدة بيانات يمتلكها النظام، وهذه يعني قد تكون بابا لمشاكل كثيرة كما تفضلت. أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه هذه الطريقة كانت ممنهجة لدى النظام أم أنه يعني كانت شكل من أشكال الأخطاء الإدارية، ولا لا أنه كان هناك تعمد في تضليل الناس بهذه الطريقة؟
4: بصراحة لا يوجد يعني إجابة دامغة. ما أعرفه أنا شخصيا يعني من خلال عملي لسنوات طويلة على ملف حقوق الإنسان في سوريا والتحقيقات المرافقة له، النظام السوري بفترة وجوده قبل السقوط ما كان على العناصر الموجودين بالفروع الأمنية والسجون أي نوع من الرقابة على القتل. كانت تتم عمليات قتل تحت التعذيب كثير بالسجون، لكن بالمقابل كان في كثير رقابة وصرامة على السيستم روتين، يعني السجون وأفرع الأمن والمعتقلات كان لها سيستم وروتين محدد. أعتقد الخروج عليه كان يحمل أي موظف أو أي سجان مسؤولية معينة. ما أعتقده أنا، ما بعرف إذا هو أمر ممنهج أو متعمد أو لا، ما عندي دليل كافي. أنا استمعت لشهادات حقوقيين، استمعت لشهادات ناس كانوا بالسجون. أحد الأشخاص اللي كان بالسجن الحقوقيين أخبرني أنه بفترة بذروة عمليات الاعتقال لما اللي كترت بعام 2015 أو 2016 كان بوقتها يعني حملة النظام تجاه المعتقلين هي الأشرس بعمر الثورة السورية، كان في اكتظاظ كتير كبير داخل السجون، لحتى أخبرني أنه هو كان بفترة مسجون فكان في حدا موجود معه من منطقة قابية ريف دمشق، وهو عمره 70 سنة يعني إنسان مسن، فتوفى بالسجن. فالسجان يعني إجا أحد السجانين الموجودين وسألهم مين بيعرف اسمه، فقالوا له إنه فلان كان قاعد جنبه بالسجن، فسألوا شو اسمه، فهو أعطاه اسمه وسجله كمتوفي. أخبرني إنه بهذيك اللحظة يمكن لو أعطيه اسم مختلف كان سجله بهذا الوقت، هو ربما يكون خطأ إداري، ربما التفسير أيضا يقدمه الأستاذ المحامي معنا بهاي الحلقة وأحد التفسيرات، ربما يكون يعني حتى ما يخلوا أخوه يخدم خدمة عسكرية، ربما تكون العائلة فعلا إجاها خبر حقيقي إنه ذويهم توفوا، ربما ببعض يعني بحالة من الحالات يكون مثل ما فسرت رابطة معتقلي الثورة السورية اللي يعني نبهت الصحافة على هذا الأمر للمرة الأولى، أنه النظام بفترة من فترات لما كان في عمليات اعتقال كبيرة للتخلص من ضغط الأهالي وفى ناس، ما في شيء يعني يقين ثابت حتى نقول أنه هو ممنهج، فما في جواب دامخ. ولكن يعني أنا في موضوع حابب استغل وجودي هون ألفت له، وهو يعني مطالبة من ناس ورد اسمهم كمتوفين. بدي أقوله أنه عمليات ورود الاسم أو التوفية اللي صارت هي حسب ما شفناها نحن بالتحقيق مش بس بالنفوس، في ناس كانت متوفية بقوائم السجون ولكن لسه ما ماتت بالنفوس، ورد اسمهم كمتوفين بقوائم متوفين، وانتشرت أسماءهم مثل ما شفتوا أكيد بالتحقيق على السوشيال ميديا، انتشرت أسماءهم على وسائل الإعلام، طبعا وسائل الإعلام نشرتها لأنه شافتها موجودة كمتوفي ولكن هم على قيد الحياة. هلأ هدول الناس كتير كان عندهم مخاوف أنه فعلا يتم الأخذ بهاي السجلات وتوفيتهم بشكل نهائي. أنا ما أعرفهم يعني ما بعرف إذا رح
0: يعني هم أحياء موجودون لكن انتشروا على الإعلام وعلى القوائم المتداولة وحتى يمكن قوائم التوثيق أنه المتوفين. هل فهمت بشكل صحيح هذه النقطة؟
4: نعم هم متوفين.
0: أستاذ أحمد، طب بهذه الحالة لماذا لم يراجعوا هم الجهات الرسمية من أجل يعني التأكيد على أنه قد جرى ذلك، يعني قد تم إعلانهم كمتوفين أو تداولهم كمتوفين؟
4: أنا لا أعلم يعني إذا في إجرائيا قانونيا مراجعة من أجل التأكيد، لأنه طالما هو على قيد الحياة فما في أي مشكلة حتى يراجع من شانها. يعني ما بعرف إذا إجرائيا ممكن يكون في طريقة حتى يرجع يقول له أنا عايش وبدي أكد أني عايش، فما بعرف هذا الأمر.
0: والله يعني هي النقطة مثيرة جدا للاهتمام، قبل أن نفقدها دعني يعني لعلي الأستاذ همام يعني لديه إجابة عليها، لأنه يعني حقيقة حتى على وسائل الإعلام نفسها أو وسائل التواصل الاجتماعي نفسها جرى تصحيح الكثير من الأسماء الذي تم تداولهم على أنهم متوفين. في هذه الحالة أستاذ همام، ما الذي على الناجي القيام به؟
5: تماما، لا عليه القيام بأي شيء، لأن العبرة قانونا هي للقيود الرسمية. هناك شعبة في دائرة النفوس تسمى شعبة الواقعات، مهمة هذه الشعبة تلقي واقعات الوفاة والولادة والزواج والطلاق. إذا لم ترد أي مستند يفيد هذه الشعبة بوقوع أي واقعة فلن تقوم هي بأي إجراء، وبالتالي السجلات صحيحة والسجلات رسمية ما لم يثبت تزويرها. الإعلام شيء والسجلات الرسمية شيء، على كل شخص ورد اسمه إيه،
0: بس الإعلام أستاذ همام أحيانا يستند على قوائم توثيق ربما تستخدمها حتى هيئة المفقودين أو الجهات الرسمية لاحقا في عمليات الإحصاء والبحث.
5: هذا موضوع آخر. الموضوع المعتمد حاليا هو الإجراءات التي ترد إلى شعبة الواقعات بتثبيت الوفاة أو الولادة، أو الأحكام القضائية التي تصدر عن المحكمة الشرعية، أو الأحكام القضائية التي تصدر عن محكمة الصلح المدني صلح الأحوال المدنية بتعديل الواقعات. أما التقارير الصحفية أو أي موضوع آخر يجري من قبل أي جهات أخرى لا يتم اعتماده قانونيا إطلاقا.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني أود أن أذهب معك إلى نقطة أنه يعني أبرز الصعوبات التي تعرض لها هؤلاء، يعني وأود منك أن تشرح لنا لأنك يعني أجريت معهم مقابلات، أود أن نفهم ذلك على الصعيد العملي والاجتماعي وعلى الصعيد النفسي أيضا.
4: يعني على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العملي فيني اقتبس مما سمعته من أحد الأشخاص، أنه هم خبرني بالعامية أنه مسكرة بوشه كيف ما اتجه. يعني في ناس، أحد الأشخاص أخبرني أنه ما قدر يسجل بنته بالمدرسة، أحد الأشخاص خط تليفون يعني سيم شريحة تليفون هو ما له قادر كان يشتري، فلا طريقة لحتى حدا اشترى له وإلى آخره لحتى دبر حاله قدر يشتري شريحة تليفون. يعني في بعض الناس بنسحب الأمر لهم على في حال بدهم يدرسوا، في حال بدهم يبحثوا عن عمل، يعني وظيفة دائما اذا وظائف مع يعني مؤسسات او جهه ممكن تطلب منه وثيقه رسميه او اخراج قيد او لاحق عليه او ما بعرف شو هي الامور الثانيه. يعني هو بالاخير هي الحقوق البدنيه الاساسيه اللي ممكن الانسان يصطدم فيها بكل مناحي الحياه. انا ما راح احلل قانونيا بس ممكن نقول يعني الشهادات او الاشياء اللي انا سمعتها من الناس اللي حكيت معهم هو امر يعني في احد الاشخاص كان مصدوم انه يعني انا بعد ما طلعت ونجيت من السجن بنصدم بإجراء تاني في نوع من يعني أنا لاحظت في نوع من التقصير بحقهم. يفترض يعني يتم ما بعرف مين هي الجهة اللي لازم تم يعني تقوم بالعمل

0: ما عندي اي خبر في حال كان احد منهم تواصل مع الهيئه الوطنيه للمفقودين. على اقل تقدير انا ما يعني ما ممكن يكونوا تواصلوا، ولكن ما لم يتم ابلاغي بهذا الامر. ربما بيكونوا هنا يعني تواصلوا مع عده جهات، بس انا مثلا يلي قدرت اعرفه انه كان رابطه معتقلي الثوره السوريه هي عم توثق هاي الحالات وعم تحاول اوجد طريقه معينه لحتى تلاقي لهم حل لمشكلتهم.
1: يعني هو السؤال الان انه لماذا لا ننتقل حتى الان من يعني مرحله التوثيق الى مرحله ايجاد الحلول؟ استاذ همام، من الذي يجب ان يكون مسؤولا عن من خرجوا بعد التحرير من سجون النظام؟ هل نتحدث عن وزاره الداخليه، هيئه العداله الانتقاليه، الهيئه الوطنيه للمفقودين، ام ربما وزاره العدل نفسها؟
2: طبعا الموضوع يتعلق أولا وأخيرا بشخص صاحب المشكلة تحديدا، لأن البيانات الشخصية التي تثبت شخصيته موجودة بحوزته وليس موجودة بحوزة أي شخص آخر، كما أن الشهود الذين يعرفونه أن هذا هو الشخص المعني نفسه المسجل ومتوفى وهو حي هو بالذات الذي يستطيع تقديمه إلى المرفق القضائي ليتحققوا من حياته من مماته. وبالتالي العملية ليست بهذه العملية المعقدة كما يتم تصويرها. الواقع إخراج القيد المدني تكلفته دولار واحد. عملية إحضار بيان حركة من الهجرة والجوازات تكلفته دولار واحد. الوكالة تكلفتها 15
1: بس
2: دولار.
1: بس أنت شرحت أستاذ همام قبل قليل المسار القضائي الطويل يعني للموضوع.
2: المسار القضائي لا يمكن أن تتم العملية غير عن طريق القضاء، لا يمكن أن يقوم موظف عادي بمهمة قاضي بسماع الشهود على أن هذا الشخص هو نفسه المتوفى ولكن الواقع أنه حي. لا يجوز تخويل القاضي موظف رسمي بصلاحياته. الأحكام القضائية تسمو ولها اعتبار وتتسم بالسطوة والجبر والإلزام على الموظف الرسمي عقب صدورها، وبالتالي تكمن أهمية العملية بأن القاضي يدقق المستندات ويستمع للشهود ويصدر قرار بعيدا عن أي شك، خاصة أن الموضوع يتعلق بالنظام العام ويتعلق بحقوق الأشخاص. الموضوع خطير وليس موضوع سهل، لذلك لا يمكن إخراجه من المرفق القضائي. نقطة أخرى أود أن أوضح لها، هيئة المفقودين تتعامل مع المفقود كأن على أساس أنه حي حتى تتبين مصيره النهائي، وليس من صلاحياتها تثبيت وفاته أمام القضاء. تثبيت وفاة الشخص تتعلق أو أنه على قيد الحياة أو تعديل قيده تتعلق بالشخص نفسه، عليه هو أن يبادر بذات نفسه بإحضار الوثائق الشخصية التي موجودة بحوزة نفسه وأسماء الشهود الذين يؤكدون هويته هم الذين يعرفون.
1: بس يعني أستاذ همام، هي الشكوى من طول المسار وتكلفته تخرج من الأشخاص أنفسهم الذين يحاولون حل هذه المشكلة. يعني أنا هنا فقط أود يعني توضيحا أو تفسيرا منك، لأنه تتكرر كثيرا يعني شكاوى الناس الذين ما زال عليهم قضايا من أيام النظام المخلوع وقضايا سياسية أو متعلقة بمحكمة الإرهاب، يواجهون مشكلات مثلا في الدخول والخروج من على المنافذ الحدودية أو الجوية، يواجهون مشكلات أحيانا في موضوع تعاملهم مع الوزارات، عودتهم لوظائفهم، المبتعثين أيضا لديهم مشاكلهم. هذا الإرث من القوانين لماذا حتى الآن ما زال عالقا ونحن يعني أصبحنا على مشارف عامين من التحرير؟
2: تمام. بالنسبة لأي شخص عليه أي إشارة موجودة بالنشرة الشرطية، عليه مراجعة الجهة التي وضعت الإشارة على اسمه. قد يكون الجرم لا علاقة له بالثورة ولا بالإرهاب، قد يكون جرم آخر كجرم اختلاس أو سرقة، لذلك الجهة التي وضعت الإشارة هي الجهة التي تصدر قرار بإزالتها. الشخص عندما يدخل لا يتم عليه أي إجراء، يطلب منه مراجعة الجهة التي وضعت الإشارة، وبالتالي وجوده بدمشق هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الإشارة بمراجعة الجهة التي وضعتها. ليست جميع الأحكام الموجودة بالنشرة الشرطية على الحدود هي أحكام تتعلق بالثورة وبالإرهاب وبالجرائم التي كان يسندها في النظام. هناك أشخاص فعلا ارتكبوا جرائم ويجب ملاحقتهم عليها، وهناك أشخاص مدينين متهربين عن أداء التزاماتهم. إذن لا يجوز أن نجمل العملية، أن نجمل الأعمال التي تتعلق بالثورة بالأعمال والجرائم التي لا تتعلق بالثورة. الجهة التي أصدرت القرار القضائي هي التي تمحص هذا الموضوع وتقرر إزالة هذه الإشارة. عمليا محكمة الإرهاب لدى مراجعة

0: أي شخص لها وتتحقق من أن الجرم الذي كان مسند إليه أو الحكم القضائي متعلق بالإرهاب وكان الحكم غير صحيح، تم إلغاء المحكمة أساسا بمرسوم ويتم إزالة الإشارة تلقائيا بدون أي إشكال. العملية تتطلب بعض المراجعات وليس فيها أي إشكال بإذن الله.
1: عزبناك بالشرح القانوني أستاذ همام. أستاذ أحمد، يعني في النهاية هل هناك رسالة، يعني أنت من احتكاكك والمقابلات التي قمت بها، هل هناك رسالة تعتقد أنه من المهم أن تصل لطرف الحكومة أو للمسؤولين اليوم فيما يتعلق بهذه الحالات أو حتى غيرها؟ يعني إذا أردت أن أعيد صياغة السؤال، ما هي مطالبهم بتقديرك؟
2: يعني إذا كان في رسالة، أنا ممكن أنه الرسالة أو المحتوى أو الكلام اللي أنا سمعته لما أجرينا المقابلات مع زملائي، يعني كان في مطلب واحد من الجميع، هو أنه يتم الأخذ بيدهم، مساعدتهم لحتى هم يقدروا يرجعوا للحياة ويسجلوا حالهم يعني كأحياء مش كمتوفين. هلأ الشرح اللي تحدث عنه الأستاذ مشكورا هو شرح قانوني جدا مميز، وأنا كنت عم بستمع له بإنصات، ولكن يعني بعتقد أنا أحيانا الشخص يلي ناجي من الاعتقال ما رح يكون عنده الحنكة اللي بيمتلك المحامي نفسه لحتى هو بنفسه يروح ويرفع دعوة ويقدم وراء ويجيب شهود ويجيب إثباتات. أحيانا قد يكون وجود إنسان مختص معه يأخذ بيده، مخول من سواء من جهة حكومية أو منظمة غير حكومية تساعده أنه هو يقوم بهالخطوات. إذا كان فعلا حلها سهل ممكن يساهم كتير بحل المشكلة. على سبيل المثال إذا نقابة المحاميين أو جهة معينة تعاونوا فيما بينهم لحتى على سبيل المثال يساعدوا الناس اللي عندهم هاي المشكلة بالتطوع بالمرافعة عنهم مثلا، مساعدتهم بهاي التفاصيل اللي تحدث عنها هاي الأستاذ أو هاي الخطوات، فممكن يكون هذا الأمر كتير مهم يساعدهم أكثر.
1: إرشاد على الأقل، أنه يكون في إرشاد.
2: يعني ما بدنا نفترض أنه الجميع يكون عنده خبرة قانونية بهاي الإجراءات، لأن هاي الإجراءات يعني ما حدا رح يقدر يعرفها إلا المحامي والمتمرس. صحيح. والشخص اللي هو عنده خبرة كيف تجري الأمور بالمحاكم وكيف تجري إجراءات. ممكن على سبيل المثال حتى إذا كان في جهة حكومية ما تقدر تعمل برنامج أو طريقة معينة لتوثيق الناس يلي شافوا حالهم إن هم متوفين بطريقة أو بأخرى على أي نوع من أنواع السجلات، لحصرهم، لمحاولة إيجاد حل لهم. يعني أنا بشوف لأن المطلب الوحيد والأساسي هو إنه ساعدوهم لحتى يتم إعادتهم للحياة. شوف أنا إنه لما اللي بتكون في حدا يرشد يساعد بالخطوات، يتطوع بإنه هو يترافع عنهم بالمحكمة أو
1: طب غير الجهات الحكومية أستاذ أحمد، هل تواصلت معهم؟ يعني نحن نتحدث عن عدد كبير، حوالي 15 تقريبا ممن تحدثت عنهم كانوا حتى وقت التحرير ما زالوا معتقلين أو في عداد المفقودين. بعد خروجهم هل تواصلت معهم جهات حكومية أو غير حكومية، يعني جهات أهلية أو منظمات، من أجل محاولة مساعدتهم، دعمهم نفسيا على سبيل المثال، دعمهم ماديا، يعني محاولة مساعدتهم في العودة للحياة أو الانطلاق في الحياة مرة أخرى؟
2: يعني على أقل تقدير ما أنا أعرفه أنه ما تم إبلاغي بأنه في أي جهة حكومية تواصلت معهم. ربما يكون حدا تواصل معهم، أنا ما عندي فكرة، ما بعرف. أنا لم يتم إبلاغي بأنه في حدا منهم تواصلت معه أي جهة حكومية أو عرضت عليه أي نوع من أنواع المساعدة.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد حاج حمدو، الصحفي من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج، ضيفي من أمستردام. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي. مشاهدينا إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل استمرار إضراب السجناء في رومية لليوم الثالث على التوالي.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يواصل سجناء في سجن رومية بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام، محذرين من تردي الأوضاع الصحية لبعض السجناء المشاركين بالإضراب والذين يعانون من أمراض مزمنة.
1: لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب السجناء في سجن رومية بلبنان احتجاجا على عرقلة قرار الإفراج عن مستفيدين من قانون العفو العام وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجن.
2: نحن نعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب وعن أي دواء داخل السجن، ما بدنا ناخذ أي شيء.
1: سجناء سوريون وآخرون لبنانيون من نزلاء المبنى باء الذي يضم 420 سجيناً بينهم 156 موقوفاً بتهمة مناصرة الثورة السورية أو بتهم تتعلق بالإرهاب يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء في خطوة تشمل سجناء يعانون أمراضاً مزمنة والذي تزامن مع وفاة سجين قد بلغ من العمر 44 عاماً بعد تدهور حالته الصحية. الإضراب بدأ بعد تعليق تنفيذ قانون العفو العام الصادر مؤخرا بسبب طعون قدمتها أطراف سياسية لبنانية ما اعتبره السجناء سلبا لحرياتهم وتحويلا لمعاناتهم إلى ورقة للمساومات السياسية، محملين الجهات السياسية المعرقلة للإفراج المسؤولية الكاملة عن حياتهم، كما دعوا أهالي بيروت والشعب السوري للخروج بمظاهرات احتجاجية داعمة لقضيتهم والتحرك لمعالجة ملف العفو العام ووضع حد لمعاناتهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد صدق على قانون العفو الصادر عن مجلس النواب اللبناني في 12 من شهر آب الفائت والمتضمن عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل شهر آذار من العام الجاري مع استثناءات لقضايا كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير من أضربوا ومآلات تطبيق القرار وأثر الصوت السياسي المعترض على حياة السجناء.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحامي الأستاذ أمين بشير، ومعنا أيضا الأستاذة عالية منصور الكاتبة السياسية ضيفتي من بيروت. أرحب بكما. أستاذة عالية، يعني أود أن أبدأ معك وأنا أعرف أنك متابعة بشكل كبير لموضوع سجن رومية بالذات ومتابعة أيضا حتى مع الطرف السوري، مع طرف الحكومة السورية. دعينا فقط نبدأ بالحديث عن أوضاعهم، عن أحوالهم، و هل هناك تفاعل لبناني معهم؟ ونحن نتحدث عن 3 أيام من الإضراب عن الطعام.
3: يسعد مساكي وشكراً على الاستضافة. لا، حقيقة التفاعل خجول جداً. أول شغلة بدنا نذكر إنه هذا القانون العفو اللي صدر مبتور لم يشمل جميع المعتقلين بخلفيات سياسية، وفي دائما ميل إلى تسمية المعتقلين السنة تحديدا بالملفات الإرهاب. هذا القانون شمل أكثر هن جرائم أخرى، وكان الأكثر تعرض للغبن هن الإسلاميين إذا ممكن تسميتهم. مع ذلك قرر جبران باسيل الطعن بهذا القانون، واليوم نحن يعني هلا استاذ امين بيحكي اكثر بالموضوع الحقوقي انه نحن في امام معضله بالمجلس الدستوري لانه غير مكتمل النصاب، ولكن جبران باسيل بسبب عقده الطائفيه ومحاولته لاحياء طموحات السياسيه قرر يطعن بالقانون ويحط حياه مئات البشر على المحك. هلا في السجناء السوريين كمان هن طلبوا مني وصل صوتا، حقيقة في تقصير من الجانب السوري. نحن أمام دفعة ثالثة، بنتذكر أنه الدولة السورية توصلت إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية بخصوص تسليم المحكومين السوريين، بيبقى الموقوفين اللي كنا ناطرين العفو أو اتفاقية أخرى لتشملهم، ولكن حتى المحكومين السوريين بالسجون اللبنانية الدفعة الثالثة لم تسلم بعد بسبب البيروقراطية والبطء من الجانب السوري واللبناني. بينما اليوم نحن يعني الإضراب يشمل الجميع، في الموقوفين، في أبرياء كثيرة، ولكن لأنه يعني للأسف البلد محكوم بهذا الشكل الطائفي وجبران باسيل خسر كل رأيه وما يطلع. طيب، يزايد جبران باسيل
0: يعني كما تفضلت سنذهب مع الأستاذ أمين أكثر ربما في الحديث عن الموضوع السياسي والحقوقي. أستاذة عالية، يعني فقط قبل أن أنهي هذه يعني المداخلة، نحن نتحدث عن 156 موقوفا سوريا على خلفية الثورة السورية؟ يعني أعتقد أن هذا الرقم دقيق، لكن سؤالي هنا هل هناك عدد منهم محكومون؟ يعني
3: نعم لا، هناك أكثر بين 30 والأربعين محكوم بعد السجون اللبنانية، عندهم إجراءات يعني روتينية. خلينا نقول من لما تم تسليم الدفعة الثانية كنا ننتظر أن يتحرك الجانب السوري لإنهاء ملفاتهم لا تكون الدفعة الثالثة بأقرب وقت ممكن. نحن شفنا أنه إلى الدفعة الثانية شهور، وحتى الآن لم يتم تحريك ملف الدفعة الثالثة اللي هي أقل من 40 محكوم سوري.
0: حسب معلوماتك أستاذة عالية، هل هناك أي منهم يعني يندرجون ضمن الاستثناءات التي لن يشملها العفو إذا يعني مر القانون وأصبح
3: سابق؟ لا، العفو يشملهم. في عندهم أمور إجرائية إلى علاقة بدفع غرامات أو إلى علاقة بإشارة من مخابرات الجيش على بعض الأسماء، إلى علاقة بملفات، ولكن كلها أمور إجرائية قابلة للحل. وبخصوص هذه الملفات الجانب اللبناني بمعظمه كان متعاون، ولكن في تقصير. برجع بقوله هيدي رسالة المعتقلين المحكومين السوريين، عم يشعروا بتقصير من الجانب السوري بمتابعة ملفاتهم، لأنه بغض النظر عن موضوع العفو اللي هو مطلب بالأخير، هدول عم يطلعوا يكملوا محكوميتهم بسوريا، ولكن مطلبهم أن ينقلوا إلى سوريا. حتى هذا المطلب عم ياخذ كثير وقت، وشفنا انه بين الدفعه الاولى والدفعه الثانيه كان في وقت، واليوم الدفعه الثالثه كثير تاخرت، اللي هي عددها قليل.
0: في سبب لتقديرك لتاخرها؟ في اي سبب سياسي امني؟
3: لا، هي بس موضوع بيروقراطي للاسف يعني. طيب، في موضوع بيروقراطي وبطء بالتطبيق.
0: طيب يعني شكرا لك على هذه المعلومات استاذ امين. لماذا يتعرقل هذا القانون، قانون العفو؟ يعني الأستاذة عالية أعطت إحاطتها أو رأيها السياسي فيما يتعلق بهذا الموضوع، أود أن أستمع إلى رأيك أيضا.
4: يعني بداية مساء الخير لك وللمشاهدين، بالطبع الأستاذة عالية يعني ومعها حق، يعني هي عايشة الجو اللبناني، وبعتقد بتوافقني رأيي أنه هذا ملف سياسي بامتياز وليس ملف قانوني، الموضوع العفو العام يعني من أول ما انطرح. وربما المرحلة السياسية الجديدة دخل عليها لبنان والمنطقة، واللي توجد بوصول الرئيس أحمد الشرعي لسوريا، دفع أنه هذا القانون العفو صراحة يصدر في لبنان، وإلا يعني لم يكن ليرى النور بعد يمكن لنا 15 أو أكثر من 20 سنة عم نشتغل عليه ونطالب فيه. فبالتالي هو سياسي بامتياز، ولكن بالطبع سخرية القدر أنه اللي على أيام ميشيل عون، رئيس ميشيل عون اللي هو عمه لجبران باسيل، كان حزب الله يتدخل إلى سوريا ونكل بالشعب السوري، وبالطبع كان أيضا هناك مناصرين من لبنان دخلوا إلى سوريا لمناصرة الثورة السورية، وعندما دخلوا أصبح هؤلاء دواعش وركبت إليهم الملفات وتحت تهم الإرهاب. فبالتالي اليوم جبران باسيل هو نفسه أيضا يعاقب هؤلاء بموضوع الطعن. موضوع الطعن بالطبع هو سياسي، ولكن أظن بأن هناك أيضا يعني نوع من عملية انتحار لجبران باسيل، لكن للأسف يعني هو لا يقبل لهذا، يعلم بأنه أوراقه كله محروقة، فقط هو يحاول شد العصب المسيحي للأسف يعني أقولها في لبنان، لأن يعني قانون الانتخاب الذي وضعوه هؤلاء أصبح كل يعني النواب همهم فقط طوائفهم، فبالتالي هو لا يقبل يعني يشد عصب في طائفته ولا يقبل للطوائف الأخرى. لذلك نراه يعني قام بعملية هذا الطعن، وبالطبع يعني حتى لا نرى أفق للوصول إلى نتيجة، لأن هذا الطعن يعني لديه تأييد من أغلبية النواب وأيضا من أغلبية القوى السياسية في لبنان وحتى رئيس الجمهورية. فبالتالي أظن بأنه سوف يعني يقطع مرحلة هذا الطعن، أو هي عبارة عن شهر ويعود لي يعني ليصبح فاعلا. ولكن بالطبع بالسياسة جبران عم بيجرب يربح نقاط، ولكن بالطبع خسر كثيرا في الشارع السني، إذا لم نقل يعني احترق، ولكن هو لا يأبى كما قلت، لأن قانون الانتخاب يعني هو فقط يحاول أن يشد عصب الطوائف الطائفة المسيحية، لأن هذا ما يهمه في قانون الانتخاب اللبناني المسخ صراحة، والذي يعني وضعنا في هذا الموضع. لذلك قلت بأن هذا ملف سياسي ولكن بالطبع يعني عندهم حق الموقوفين، لأن الكل ناطر له سنين، وعندما وصلت يعني كما نقول لقمة للتم عم بيجرب في البعض يعني دخل ورجع مجددا لهذا الملف في البازار السياسي. بعتقد أنه الموضوع شغلة وقت وراح يخلص، لأنه حتى تركيبة المجلس الدستوري ليست في صالح يعني بعد اليوم لا جبران باسيل ولا حتى عهد ميشيل عون. فأظن أنه حتى اليوم يعني صدر أو يعني ورد معلومات عن أنه ممكن يكون الرئيس السابق ميشيل عون متهم بموضوع قضية تفجير المرفأ كإهمال يعني جنائي. فبالتالي أظن أيضا هذه ورقة جديدة لحرق هذا التيار الذي أمعن في سلب يعني سيادة لبنان وبيعه لحزب الله مقابل النفوذ والسلطة والوصول إلى رئاسة الجمهورية.
0: طيب، يعني بعد استفاضتك في الجانب السياسي أستاذة عالية، إذا كان هذا العفو يحمل هذه الخلفية السياسية الكبيرة، ألا يجعلنا هذا أمام خطر أن تسيس قضايا هؤلاء، مع أنه كان من الممكن أن تحل في الاتفاق اللبناني السوري كما تفضلت منذ قليل؟
3: هي مسيسة أساسا، هذا معظم المعتقلين قضاياهم سياسية، وليس فقط المعتقلين يعني الموقوفين السنة أو المحكومين السنة. وجبران باسيل يعني ما بدي أستعمل كلمة بكرة يرفع علي، بس غبي لدرجة إنه هذا القانون العفو اللي صدر بيشمل المسيحيين أكثر ما يشمل من الطائفة السنية، يشمل المسيحيين المبعدين لإسرائيل، يشمل عائلاتهم، يشمل المسيحيين أكثر مما يشمل بعض السنة. لم يشملهم قانون العفو، مغبونين بهذا القانون، ومع ذلك من أجل تسجيل النقاط وليقول أنا هنا، علما أنه أنا دائما بحب أذكر هذا التيار الذي يدعي الدفاع عن الجيش اللبناني، أنه من قاتل الجيش اللبناني هو حافظ الأسد، ومن وضع يده بيد بشار الأسد وعفى عن قتلة الجيش اللبناني ولم يسأل عن المعتقلين اللبنانيين السجون السورية هو ميشيل عون وجبران باسيل اللي عطوا سك براءة بحق من قتل
0: طب
3: الجيش
0: يعني هي
3: اللبناني.
0: شو
3: أنا
0: الفائدة السياسية التي
3: السوريين
0: سيحصلها من هذا الملف؟ يعني من هذا الملف بالذات
3: هو معتبر انه بركي بيقدر يحصل له كم صوت، للاسف عم بحكيها هيك، كم صوت مسيحي زياده بالبترون، لانه صار هالقد قده يعني التيار الوطني الحر. شفنا بال 2005 سموه تسونامي، هالقد جبران باسيل طموحه هو يرجع يعمل نائب. وبينسى جبران باسيل انه حزب الله قتل سامر حنا ابن البترون، ضابط بالجيش اللبناني قبل البترون، وطلع ميشيل عون دافع وحمل المسؤوليه للضابط انه كيف بتطير بمناطق حزب الله من دون ما تاخذ اذن منهم. يعني هذا كله بينسى، وما بعرف اذا الراي العام المسيحي ممكن ينسى كل هذه المعطيات ويرجع ينتخب جبران باسيل فقط لانه مصر على يعني على استعاده ماضي لن يعود، انه هذا الكره والحقد والطائفيه باتجاه كل ما هو سني. وبعتذر اني عم بحكي بهذا الشكل الطائفي، بس هيدا هو جبران باسيل، يعني ما عم بحكي شيء جديد، العالم كله بتعرفه، هيدا هو جبران باسيل. عم بعرقل اليوم خروج، عم بعرقل عوده مسيحيين مبعدين الى اسرائيل وعائلاتهم، عم بعرقل خروج حتى اصحاب قضايا المخدرات اللي تابعين لحليفه حزب الله، بس ليقول انا هون، لانه جبران باسيل لو ما طلع عمل هيك
0: يعني
3: ما بقى حدا عم يسمع
0: يعني
3: جبران
0: يعني
3: باسيل.
0: لو تسمحي لي، الى اي مدى يمكن ان نلقي هنا باللائمه على طرف سياسي داخلي في لبنان، بينما يعني النظام سقط وهناك حكومه المفروض انها يعني مسؤوله عن رعاياها في الخارج وعن حل هذه المشكله بشكل نهائي؟ وانا اعرف انكم تعملون على الموضوع وتضغطون منذ اشهر.
3: اذا بدنا نحكي عن موضوع فقط السوريين، نعم، على الحكومه السوريه الاسراع بتسلم الدفعه الثالثه، ومثل ما قلت اجراءات روتينيه تحل، يعني تحل بخلال اسبوعين اذا قرروا يشتغلوا على هذا الملف. في تقصير كبير من الجانب السوري، بيبقى علينا الموقوفين السوريين، وهن عددهم حضرتك ذكرتي بالمئات، لا هن عددهم اكثر من 1600 موقوف. مش كلهم على خلفيه الثوره، ولكن بالاخير لما بدك تعملي اتفاقيه بده يشمل الكل، هدول بدهم اتفاقيه ثانيه يجب أن يصوت عليها مجلس النواب أيضا، لأن هدول موقوفين وليسوا محكومين، وكمان يتم نقلهم على سوريا. عم نحكي عن موضوعين، نحن لما صدر قانون العفو قلنا خلص بيشمل الجميع، طلع لنا جبران باسيل بأمراضه النفسية والطائفية وعرقل، ولكن برجع بقول الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين على الحكومة السورية، وزارة العدل والسفارة السورية، الإسراع بملفاتهم. يعني نحن ما عم يطلعوا من لبنان الى الحريه بسوريا مثل ما جرب يدعي احد نواب حزب الله واحد نواب حركه امل وجبران باسيل، عم يطلعوا من سجن الى سجن، ولكن الظروف بسبب الابتزاز الموجود بسجن الرومي عم تكون يمكن افضل. نحن عم نقول انقلوا هدول، بس نحن كمان كنا ناطرين العفو كرمال شباب المعتقلين على خلفية الثورة السوريين المحكومين، كمان بيشملهم العفو حتى اللي صاروا بالسجون السورية. يعني أنا من شوي كنت عم بحكي مع أحدهم عم بتطمن على المعتقلين السوريين اللي تم من أشهر نقلهم إلى سوريا وما زالوا بالسجون، لأنه هيك الاتفاقية تنص على إنهاء محكوميتهم أو الانتظار ليصدر العفو. صدر العفو
0: يعني لا تعاد محاكمتهم في سوريا، لا تعاد يعني يكملون محكوميتهم في لبنان لكن في السجون السورية.
3: نعم.
0: طيب يعني لأنه هي النقطة قانونية بشكل كبير، أعود إليك بها أستاذ أمين. الآن إذا استفاد السوري من عفو قضائي بشكل أو بآخر، هل تحل المشاكل المتعلقة بإقامته في لبنان، أم أنه يعني سيكون لزاما العودة إلى سوريا ضمن أيضا الترتيب الموضوع مع الطرف السوري؟ يعني وهل سيعتبر معفي عنه أيضا في الجانب السوري؟ يعني كيف يمكن التعامل بشكل قانوني مع هذا الموضوع؟
4: سيدتي بالطبع يعني حتى موضوع الاتفاقية، وأنا هنا ربما أحمل مسؤولية الحكومة اللبنانية، يمكن مش مع الست عالية بموضوع الحكومة السورية. يعني الحكومة السورية ما لقيت طريق غير أن تطلع موقوفينا، وهيدا حقها. لما قدر حزب الله أو الدولة العميقة في لبنان اللي بعدها مسيطرة أن تمنع هذا الانتصار الذي حصل في سوريا من الانتقال عبر الحدود إلى لبنان، فبالطبع وجدوا بأن موضوع العفو العام بعده في يعني بازار سياسي أخذ ورد، والحكومة ما عم تقدر تعمل أي شيء. بالطبع ما عندهم كان قدامهم غير أنه يعملوا هالاتفاقية، مع أنه أنا كنت ضدها، لأنه الحكومة اللبنانية ما المفروض تفوت بهذه الاتفاقية. المفروض كل اللي كانوا بهالمرحلة السياسية السابقة أنه يخرجوا، لأنه نعرف نحن التركيبات القضائية كيف كانت بدولنا، وبالطبع كلها تهم إرهاب وتهم يعني تركيب ودخول خلسي وغيرها. فبالتالي الموضوع كان مش بحاجة لاتفاقية، كان بحاجة لعفو عام يصدر عن كل الموقوفين وبالتالي ينفذ من ذلك الحين، مش مضطرين لاتفاقية. ولكن وجدت نفسها الحكومة السورية أمام يعني باب مسكر مع الحكومة اللبنانية بالطبع، فاعتبرت الحكومة اللبنانية أيضا هذا إنجاز، ولكن بالطبع هذا إنجاز لحزب الله اللي استطاع أنه يعرقل خروج هؤلاء. وبالطبع اليوم المرحلة الأخرى أيضا من العرقلة هي موضوع العفو العام. بالنسبة للعفو عن السوريين بالطبع عندما يتم يعني عفو عام، أي أن الصفة الجرمية سقطت عن كل الأفعال اللي كانوا متهمين فيها، وبالطبع بيحق لهم يرجعوا طلقاء. أما موضوع الإجراءات أو الأوراق يعني الإقامة وغيرها، هذه بقى بتكون مواضيع إدارية مش موضوع جرمي يعني يعاقب عليه قانون العقوبات. فبالطبع بهذه النقاط، ولكن أعود وأكرر بأن موضوع بالذات جبران باسيل، وأنا يعني بحب زيد وبذكر للأسف عندما أطلق شعار يعني جبران باسيل البترون خالية من اللجوء، بتذكر يعني هالجملة كتير هيك استفزتني واستفزت الكثيرين. يعني هل اللجوء أصبح يعني مثل أيام الكورونا، أنه كان يطلق شعارات من منطقة خالية من الكورونا؟ وبالطبع هذا الشخص يعني ربما قد ما حكينا عنه، ولكن بالسياسة ليس لديه أي أخلاق وليس لديه أي مبادئ. يعني مثل ما بيطالب بمحاكمة هؤلاء الذين أن دخلوا إلى سوريا أو ناصروا الثورة السورية، كان أجل به يحاكم جماعة حزب الله الذين نكلوا بالشعب السوري وارتكبوا الفظائع والجرائم، واللي هو سمح لهم يعني بعهده وعهد عمه اللي كانت الحدود سيبي ومستباحة الحدود اللبنانية. فبالتالي يعني مشان هيك برجع أنا بضطر أرجع لموضوع سياسي. الموضوع السياسي هو الأول بهذا الملف، بغض النظر عن القصص الصغيرة اللي أوقات بيحبوا يحملوها يعني نجاحات كبيرة مثل هذه الاتفاقية اللي عملوا لها مثل بيقولوا طني ورني بلبنان، ولكن للأسف هي دليل على أنه ما زالت الدولة العميقة متمثلة بحزب الله واللي عينهم طيلة هذه السنوات عم بيقدروا يعرقلوا عمل الحكومة اللبنانية، وبعض الحكومة اللبنانية عم تخضع لهذه الدولة العميقة وبتقلك هذا ملف قانوني وهذا جرم وهيدي مدة. هذا كله ملفات بنعرف من أيام زمن الاحتلال السوري للبنان ومن بعده الاحتلال الإيراني عبر حزب الله، كان القضاء معروف مين والتعيينات والوظائف، مين بيعين مين وكيف تمشي الامور، كيف تتركب الملفات، فما بقى يضحكوا على الشعب اللبناني او حتى على الحكومه السوريه. بس الحكومه السوريه يعني ما فيها تعمل اكثر من هيك، بدها مضطره تجاري الامور وحصلت على احسن ما تقدر تحصل عليه من خلال هذه
0: طب
4: الحكومه.
0: يعني استاذ
4: ولكن انا
0: امين،
4: بفهم
0: يعني
4: لو
0: بعد ما تفضلت
4: المسؤوليه عن
0: به
4: الحكومه
0: وبما انه
4: اللبنانيه
0: يعني هو
4: المسؤوليه.
0: قوام هذا المحور موضوع السجناء السوريين في روميا، هل نحن اصلا متاكدون من انه هذا العفو سيشملهم، ولا يعني من الممكن ان يعني يدخل الامر
4: بالطبع
0: في
4: العفو
0: تعقيد
4: العام لا
0: اخر؟
4: لا سوف يشمل كل هؤلاء، يعني سوف يشمل الجميع. هلا بالرغم من انه في حديث هلا عم بيطلع عن المدعي العام التمييزي بانه هناك طلاسم وبان هناك يعني عدم وضوح بهذا القانون العفو العام، ولكن النوايا والروحيه القانونيه من خلال هذا المشروع صارت مفهومه، يعني ما بدها حدا يعني، وحتى حكوها الكل، والكل صار بيعرف انه ستة وستة مكرر، وهيدي الطوائف كل طائفه اخذت حصتها. وللاسف نحن كسنه اقل عالم يعني استفدنا من هذا، يعني الكل باع واشترى فينا. الطائفة الشيعية أو جماعة الثنائي حيخرجوا أكبر العدد، يعني عم تحكي بالآلاف غير المذكرات توقيف الغيابية، بيوصل عدد إلى 60 70 ألف مذكر توقيف غيابي، هدول اللي حيستفيدوا كلهم، ومخدرات وتجارة مخدرات وتعاطي. وهون برجع بذكر انه انت لما بتيجي بتحكي بقانون عفو عام وصارت بلبنان بعد انتهاء الحرب الاهليه، هذا بيطوي مرحله سياسيه وبينشئ مرحله سياسيه جديده، لان وقتها بيكون بحرب اهليه ما فيك تحاسبي مين قتل مين، ولكن هذه بتكون جرائم سياسيه. انت اليوم عم تحكي عن جرائم مش سياسيه، جرائم المخدرات مش جرائم سياسيه، فبالطبع مش لازم يلحق العفو العام. ولكن لانه والدولة العميقة والسيطرة ما زالت للأسف لحزب الله في لبنان، استطاع أنه يبيع ويشتري بأغلى الأثمان، يطلع كل جماعته ويبيعهم بظل هذه الحرب اللي عليه والخسارة اللي خسرها، أنه يقدم لهم شيء ما عم بيقدر يقدم لهم شيء آخر، يقدر يقدم لهم هذا العفو ويخرج العدد الأكبر منه. بالطبع أيضا المسيحية ما كتير مستفيدين، لأنه أصلا قانون المبعدين موجود منذ عام 2011 بعتقد، فبالتالي هني ما عم بيتنفذ، لأنه أيضا الدولة العميقة منعت تنفيذه بالرغم من انه كان ميشيل عون رئيس جمهوريه، ولكن استطاع ايضا حزب الله انه يمنع من تنفيذه. فبالتالي كما قلت يعني نحن كطائفه سنيه هم الاقل استفاده، عدد ما بيزيد عن 140 او 150 ماكسيموم، وبالتالي ما في الاستفاده، كله بالسياسي عم بيربح للاسف، عم بيبيعوا ويشتروا بهذا الملف لا تجيره بالسياسه الداخليه.
0: أستاذة عالية، يعني ما هي الملفات، يعني أحاول أن أصيغ السؤال بأفضل طريقة ممكنة، ما هي الملفات العالقة اليوم بين سوريا ولبنان والتي قد تجعل أزمة سجن رومية تمتد لأكثر من ذلك؟
3: لا هلا في إرادة، بس أول شغلة بدي أعلق تعليق بسيط.
0: تفضل.
3: ليس فقط جبران باسيل من تعاطى بعنصرية مع اللاجئين السوريين، بنتذكر قبل شهور قليلة من سقوط بشار الأسد كان البعض يريد طرد الأطفال السوريين من المدارس، هيدي مرحلة طويناها، ويعني ما بعرف إذا العالم وطى، بس منشان يعني الأمانة، ليس فقط جبران باسيل من أطلق شعار منطقته خالية من اللاجئين، في سوريين بالخيم انزبطوا بمصاص الليالي من خيمهم بالبرد وبالشتاء، هذا موضوع تاني. اليوم في كثير مواضيع بين لبنان وسوريا وأغلب المواضيع عالقة، ولكن في إرادة عند الرئيس أحمد الشراء أنه التركيز على المواضيع الأسهل حلها. بموضوع الاتفاقية هذا كان مطلب المعتقلين السوريين، أنه نحن إذا ما قادرين نطلع على القليلة بدنا نرجع على سوريا، لأنه اللي استلم الحكم هدول زملائنا بالثورة، أصدقائنا بالثورة، فأكيد حتكون الوضع أفضل بكثير من لبنان. يعني هذا ما كمان الموضوع ليس فقط الدولة العميقة بلبنان، كان صعب تيجي تقول للبنانية أنه أفرجوا فقط عن كل سوري موجود، لأنه كمان بدنا نتذكر أنه في بعض السوريين بالسجون بتهم اغتصاب وقتل، يعني الموضوع شوي شائك. كان مطلب المعتقلين السوريين يتم نقلهم على سوريا. اليوم في عدة مواضيع، في عندك الموضوع، يعني الموضوع اللي بهم فخامة الرئيس جوزيف عون هو موضوع ترسيم الحدود، الموضوع اللي بهم فخامة الرئيس أحمد الشرع هو التعاون الاقتصادي وضبط الأمن، في كثير مواضيع ما في شيء عم بيعرقل شيء. يعني سابقا كان الرئيس الشرع حاطط أولوية هذه الاتفاقية أنه بدنا المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، لما توقعت الاتفاقية ونحن بمراحل تنفيذها، وتحديدا بالمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هو العدد يعني مثل ما قلت لك بالثلاثين وشيء أقل من 40 محكوم سوري باقي بالسجون. اليوم ما في في حزب الله اللي هو عائق أمام البلدين وأمام الدولتين، يعني كل واحد عم بيعاني منه على طريقته، اللي له علاقة بالجانب السوري بضبط الحدود، بضبط الأمن، بوقف تسلل عناصر من حزب الله إلى سوريا، أو وقف نقل السلاح اللي عم بيحاول حزب الله يعمله. ولكن لا أظن أنه موضوع العفو، لأنه هذا بالأخير يعني الشرع مصر على التعاطي مع لبنان كدولة يعني، واللي عمله جبران باسيل للأسف مثل ما ذكر الأستاذ أمين كمان كل شيء بلبنان بيمشي ستة وستة مكرر. اللي عمله جبران باسيل هو جزء من اللعبة السياسية اللبنانية، صحيح لعبة سيئة كتير واستعملها بأسوأ الطرق، ولكن هذا جزء من اللعبة السياسية اللبنانية ما راح يتدخل فيه أحمد الشرع بهذه الطريقة. ولكن اللي بيقدر يعمله يضغط على الأجهزة لتسليم الدفعة الثالثة، وإذا بدنا نقول فقط السوريين بنمشي باتفاقية ثانية تتعلق بالموقوفين.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذة عالية منصور الكاتبة السياسية ضيفتي من بيروت. الشكر أيضا موصول للأستاذ أمين بشير المحامي ضيفي من بيروت. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا.
0: ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك.
1: لا نتابع إلا الثورة السورية يعني.
0: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
0: تحين من كفي إلي منافذة، ما هذه الصورة؟
1: فيا قلبي يركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
0: لماذا لم تطبعي ديوانا؟
1: سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر.

0: في منزل جديد من منازل القصيد، مرحبا بالشاعرة الأردنية ماريا الرفاعي.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ.
0: نحن سعداء أن تكوني معنا في منازل القصيد.
1: والله أسعد لي والشرف لي والفضل لك.
0: والفضل لله، ونحن سعداء أن تكوني في دمشق أيضا.
1: أنا أسعد والله في دمشق،
0: في مهرجان الشعر.
1: نعم، هذا أول دخول لي إلى دمشق.
0: أول مرة تزورين دمشق، كيف وجدت دمشق؟
1: والله أنا من على الحدود، وأنا أقول سورية جميلة قبل أن أدخلها. أتاني اتصلت بي والدتي وقلت لها والله سورية بتجنن بهذا اللب.
0: ما شاء الله.
1: قلت لي أنت لسه ما دخلت، قلت لي خلاص أنا حاسة أنه بتجنن.
0: تجولتي في أحياء دمشق؟
1: تجولت قليلا يعني، لكن تعرف ضيق الوقت يعني لم يسمح لنا والفعاليات أن يعني نأخذ مرتانا.
0: أظن أنكم زرتم بيت نزار قباني.
1: نعم زرنا، صحيح.
0: هل شعرتي ياسمينه الذي تحدث عنه؟
1: أنا قلت أذكر كلمة في ذلك في تلك الدار، أن يعني من يولد في هذه في هذه الدار ولا يكون شاعرا فهي سبة الدار. كل شيء ينطق شعرا في البيت.
0: جميل.
1: كل شيء، شجر الحمضيات، الجدران، الزخارف، حتى الصور، كل شيء يعني، المدخل، العتبات، الدرج.
0: جميل. نحن لماذا نطرب أهل الشام، أهل دمشق، أهل سوريا حينما يأتي إخوتنا وإخواننا الوافدون من يعني خارج القطر السوري؟ لأننا نستعيد الحياة. فهذه الانطباعات الجميلة التي تتركها سوريا في نفوس إخواننا وأخواتنا تشد من أزر ثقتنا، فنحاول يعني أن نسمعها جيدا. في مهرجان الشعر، مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، وقفت ماريا الرفاعي وقفة، أنا وقفت وأنت تقرأين القصيدة. أما أني بكيت فبكيت، فرحت فرحت. قرأت قصيدة ميمية يعني نالت ما نالت في مسمع الحاضرين وفي قلوبهم كذلك. فهل تكرمين بها وأنت تخاطبين الشام وتتحدثين عن الشام؟
1: أولا يعني هذه القصيدة فعليا أنا ما كتبتها لأنها مناسبة يعني، وما تكلفتها. أنا فعلا عشت مع الثورة السورية 12 عاما. كنت أساسا يمكن في عمر 18 عندما بدأت الثورة السورية، فعشناها يعني دقة بدقة. فقلت أيثبت قلب فوقه الحب، كلما قضينا بفصل عاد حسنك معجما. أيثبت قلب فوقه الحب، كلما قضينا بفصل عاد حسنك معجما. سألتك بالمعطي لك الحسن كله، إذا لم يكن وجدا أمارته فما.
0: الله.
1: وللحسن في الأذهان مفعول خمرة، شرابا وسكرا وامتهانا ومأثما. وما لمتها في الذنب مغوية، لئن فعلت أكن في الكسب والله ألوما. ولكن بهجر يعلم الله أنه هلاكي، وكان الله بالنفس أعلما. على أنها البلوى عديني ولا تفي، وغمي ولا تسقي على أنه الظما. توخاك هذا الناس شتى لترهقي، وأنت توخين الحبيب المتيما.
0: الله.
1: وتؤنسك الأخبار عنه، وإنه حري بها بعد النوى أن تصرما. دع الناس إن يأتوك من ذكر عاشق، ولا تسأليهم أين ثم ويمما. فما لك أن تسعي بهجري وتسألي، ولي أن أقيب بث الضمائر من دما. سؤالك هذا بعد ظن نقاهة، وطول ليال في علاجي أسقما. وأرجعني كالطفل يحسب حيه هو الكون، لم يضرب هموما ليفهما. وأذكرني صبوي وعفوي في الهوى، وشوقني حلو الزمان وهيما. على شرف الأيفاع هذا اللياف عن هواك، بعيدا أن يمل ويسأما. فيا قلبي اركب حيث أنت مصاحب، ويا صاحبي ركبي قفا حيث أنتما.
0: يا سلام.
1: لقد آن أن نحصي على الدهر ذنبه، وأن نغنم الأحباب منه ويغرما. خذا في شمال بعد عمرة واعلما، أريد وقوفا بالسويدة مسلما. فحوران فالجولان فالجبل الذي علت رأسه نار وقد كان مظلما. لعل سلاما يسترقني خالصا إلي، وإن لم يعجب الرق مسلما. فإن بدت الأبواب من نحو بلدة لها كنف القدس المشرف فالزما. وسائلها هل راق دهرك بعدنا، وهل أحسن المثوى إليك وأكرما. وهل عدلت أخلاقنا بعد باسم من العيش أخلاق بهن تجهما. فإذ ذاك ما حزن عليك ولوعة عليك، وإذ ذا كيف خلعك منهما.
0: الله.
1: أقول لصحبي عند بابك إننا لننزل شهبا أو لنصعد أنجما. رأى القلب ما يهوى وزيد بنيله، ألا فاستبقا في المنحة الباب والثما. وقولا سلاما من عزيز مخايل، لدار أتاحت للمخايل سلما. فهذه دمشق خلد الله ذكرها، كسى مجدها عار الزمان وأطعما. ألا هل أتاها كيف زاحم أهلها على عزها ملك اليمين وأخدما؟ فما حرمت حتى تخضب كفها، وما الملك إلا أن يفض ويعقما. وقلت لناهينا عن الشام خشية، أعد لك الرحمن يا أنت موسما، فأصبح على خير وبت في سلامة، ونم في عيون لا تريب من احتمى. ومر بحرستا فالتضامن فالجلا خفيفا، وهب بالناس أن تتألما، فإنك لا تدري وأنت بأرضهم أدست ترابا تحت رجليك أم دما.
0: الله الله، مرة أخرى البيت.
1: ومر بحرستا فالتضامن فالجلا خفيفا، وهب بالناس أن تتألما، فإنك لا تدري وأنت بأرضهم أدست ترابا تحت رجليك أم دما.
0: يا سلام.
1: تبكيه محبا ولست بعالم أحيا بكوه أم رفاتا وأعظما. بلى يا معير الدار حولك منطقا تلعثمه هذه الحجارة والدما. دع العتب ما ظلم ابن آدم واحد، ولا الجرح أن تحمل وسائل منهما. وقل أسفا إن كان ينفعك الأسى، وإلا فإن البأس أنفع فيهما. عتابك هذا الظلم ليس بمسمع، فعاتبه إن يسمع أو اظلمه مثلما أعر. أو فلا إنا وجدنا لها فما، لقد نطقت لقد فصلت من غير أن تتكلم. وخانك منها ما توهمت فوته، وقد شد ما فات الجزاء وطالما. أجابك حر الدهر في المهج التي سألت لها يوم القويق جهنما. سقاك عليها من زلال وبارد، وجرعهم كأسا أجاجا، وعلقما شفاك بأكباد، وإن يك قاطعا إلى حلها في الحادثات محرما. منالك مجدا أن تكون همامه، وحفظك نيلا أن تسوس وتحكم. كذلك يعطي الله للنصر حازما، إذا قصر اليأس الأمانية تمما. رمى ثابتا حتى رأى الله صدقه، فأثبت في لوح المحجة ما رمى. وليست تزال الشام أنجب تربة، إذا قيل يوما من رجال وآدم.
0: يا سلام.
1: وإن ينتضي الخطو السلاح فسيفها، لأجلاه للجلا وأحماه للحما. هما في العلا دين بها ومروءة، وما زال لا يدري الأذلة إنهما. على العربي الشأوي للشام نعمة، أراد لها الله الولاء كأنما. فيا صاحبي الدهر عندي حاجة، فهل لي من تلك القضاء إليكما؟ إذا الأبرق الشامي لاحت لناظر مخائله قولا، فأهمي كما هما. فمما يشوق المرء في غير داره، سحاب أبلت أو هفيف تنسما.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، يعني أخذتنا في عالم وطوفتنا في عوالم، وجئت وذهبت ونحن ننظر إلى كل هذا الجمال دفعة واحدة. لكن الذي لفت نظري بعد هذه الصور الشعرية التي سابقتي فيها وتسابقتي فيها مع التراث،
1: نعم،
0: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد.
1: نعم، للمعري.
0: نعم، يقتل بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي. استعملت استعمالا جميلا ولطيفا ومؤثرا على الصعيد الإنساني أيضا. واللطيف في المسألة التي لفتت نظري أنك متابعة جيدة للجغرافيا السورية وللوضع في سوريا، بل واضح لتاريخ الثورة السورية أيضا.
1: هي أنا أظنها الثورة الأكثر بثا كانت، والأطول والأوسع والأعرض إعلاميا أقصد يعني. فكنا على مدار اليوم لا نتابع إلا الثورة السورية يعني، وكانت في وقتها هي الحدث الأعرض.
0: أنت من الأردن أستاذة.
1: نعم، أنا من الأردن.
0: مرحبا بك وبالشعب الأردني الشقيق.
1: أهلا بك.
0: من أين؟ من عمان؟
1: أنا من أصولي من رام الله.
0: رام الله فلسطينية.
1: نعم. لكني لا أعرف عنها شيئا.
0: إن شاء الله تعرفين عنها وتزورينها وتعيشين فيها أيضا. لكنك تسكنين حاليا في
1: نعم في عمان.
0: في عمان.
1: نعم.
0: وربما في قطر أيضا.
1: أنا مقيمة في الدوحة.
0: في الدوحة.
1: نعم.
0: جيد، يعني في هناك فسحة للشاعر.
1: نعم.
0: أن يتنقل بين الجغرافيا المختلفة.
1: صحيح.
0: لأن كل هذا روافد يعني.
1: نعم.
0: نظرت في ما لم تطبعيه.
1: ليس بعد.
0: وأنت لم تطبعي.
1: نعم.
0: أي ديوان حاليا؟ ماجستير في الفقه.
1: نعم.
0: من جامعة
1: الأردنية.
0: تريدين أن تكملي في الدكتوراه؟
1: إن شاء الله. طبعا.
0: وفي الفقه أيضا
1: يعني قد يعني أحول إلى العربية.
0: الإجازة في الأصل في العلوم
1: في أصول الفقه.
0: أصول الفقه.
1: نعم.
0: ثم ماجستير الفقه
1: في أصول الفقه.
0: يمكن في الدكتوراه إذا أردت أن تحولي إلى العربية، يمكن أن تجمع بين العربية والفقه.
1: دراسة بينية.
0: نعم، يعني مثلا أثر اختلاف العربية في المسائل الفقهية، شيء من ذلك، يعني وجوه النحو المختلفة وحكمها.
1: أنا كان لي عنوان في رسالة إنه أثر اللغة العربية على الدلالات،
0: دلالات الفقهية
1: أو
0: دلالات
1: في
0: الأحكام
1: أصول
0: الفقهية.
1: الفقه، نعم الدلالات في أصول الفقه، لكن يعني العنوان كان يتجاوز عرض الماجستير. يعني
0: ألا تشعرين أن هذه المواضيع ثقيلة قليلا؟
1: هي ثقيلة ولكنك في ميدانها، يعني أنت مجبر أن تركبها.
0: البحر الذي كتبت عليه قصيدتك الشامية الجميلة، نعم. هذه بحر الطويل.
1: نعم، بحر الطويل.
0: ومعظم شعرك
1: على الطويل.
0: لماذا؟
1: هو بحر يعني استساغه لساني، يعني حتى أذكر يعني أول بيتين قلتهما على الطويل.
0: أول بيتين؟
1: نعم.
0: متى كتبتي أول
1: بيتين؟ أنا متأخر، يعني ظهر الشعر عندي ربما كنت في سنة أولى جامعة أو ثانية ربما. نعم.
0: تأثرت بقراءات تراثية؟
1: والله أستاذ حسين، أنا لست مكثرة في القراءة للأمانة، يعني لست مكثرة في القراءة، لكن لنقول أني منتخبة نوعا ما. يعني
0: لو يعلم الناس ما ألقى له ألما لأذهبن مثالا خلف قسوته،
1: في وجه يوسف من
0: أهوى، في وجه يوسف من أهوى محاسنه،
1: والقلب يابيس حظي قلب إخوته،
0: والقلب يابيس حظي قلب إخوته. ما هذه بيس؟
1: هي بئس.
0: بئس.
1: نعم.
0: استعملها بعض العرب في مدينة ماردين وفي القامشلي أيضا. لكن يستعملونها بمعنى هي نظير للجيد، نظير يعني قبيح.
1: أيوة نعم.
0: سيء. شرير. يعني يستعملونها بهذا المعنى. والصورة تراثية، في وجه يوسف من أهوى محاسنه،
1: والقلب يابيس حظي قلب إخوته.
0: أنا نصبت محاسنه لأني شعرت أنها منصوبة هنا، قد ربما يعني
1: أنت نصبت على أنها المفعول به لأهوى.
0: يظنون بي أني أحبك عاميا
1: وظني
0: بهم من لا يحبك قد عمي، فما لومي ممن رأوك وأبصروا،
1: وليس الأولى
0: قد أبصروك بلومي، أحبك حبا لو قتلت بما جلى،
1: إذن
0: وجدوا والله ريحك من دمي.
1: هذه بداياتي كانت.
0: وبدايات.
1: نعم.
0: الغرض الشعري الذي يكثر عندك وتكتبين عليه؟
1: أنا أول باعث الشعر عندي كان كباقي نزوات الشباب، هو المحرك والدافع هو الحب، يعني أو الوجد، يعني كان هذا الغرض، حب يعني الكلام في الحب، يعني هو هذا كان الغرض، يعني ليس بالضرورة أن تعيش الحب.
0: نعم، نعم،
1: أنا أقصد الغرض.
0: نعم.
1: أنني تطرقت يعني وطرقت الحب كثيرا، يعني فكان معظم شعري في البداية وجدانيات وتشوق وتوله.
0: ألا ليت من أحيا
1: كلينا بروحين أمات الهوى إذ ذاك ما بين هذين.
0: من البداية.
1: ألا ليت من أحيا كلينا بروحين أمات الهوى إذ ذاك ما بين هذين، وليت خلدنا والنقى موعد لنا لملها به فوق الكثيب صغيرين، لمغبر ثوبينا جرينا همومنا فلا أبدل الثوبين يوما بقلبين، فلا أبدل الثوبين يوما بقلبين، ولكن قضى سعي الليالي بمجمع فبتنا وما نرجو اجتماعا شتيتين. أفي الحق أن أوتى من البين بعدما صممت بأضلاعي إلي كوى البين، ويلقى خليلين الحبيب على الهوى ليالي لا ألقى عليه خليلين، خليليه بما تعلمان فأنتما أمينان ألا تكتماه أمينين، أدين له بالحب والصبر دونه ألا فاشهدا أني أدين بثنتين، فإن لم تقربنا الحياة وباعدت فلا قربت في العالمين حبيبين، قنعت بطرف منه أنظره وإن أكن دونه نفسي نظرت به حيني، فما كان أحظاها عيون إذا التقت تخاطب في وشي الغرام بلحظين، وما بارد الماء الزلال على الظما بأعذب عندي من لقى العين بالعين.
0: صوت ينضم رافد قوي جدا إلى الشعر، شعر المرأة.
1: نعم.
0: في المرأة وشعر المرأة في الوجدانيات. هل أنت راضي على حركة الشعر النسائي في العصر الحديث؟
1: أنا لا أعد متابعة جيدة للحركة الشعرية ولا تلك المعرفة في بلاط الشعراء والشواعر، لكن يعني ما زلت أظن أن شعر النساء ما زال قصيرا جدا يعني.
0: لماذا؟
1: النساء يعني تنحى منحى الإعجاب أكثر يعني، والصوت المرغوب من المجتمع.
0: طوفتي في موضوعات كثيرة في شعرك الوجداني والذي يغلب عليه الوجدانية.
1: نعم.
0: أنا قرأت يعني ما أرسلت إلي جزءا، ولاحظت أنك تقيمين مفرداتك على أسلوب قديم، والقديم هنا ليس ذما طبعا، يعني مؤصل كلاسيكي تقليدي، فيه روح جديدة، فيه روح أنثوية، فيه مفردات قديمة، سعاد وغير سعاد.
1: نعم.
0: وأيضا تستحضرين بعض القضايا المرتبطة باللائم، بالمعاتب، بالواشي ربما. وهذه أنا لو أسمعتني القصيدة التي أسمعتنيها قبل قليل لقلت إنها قصيدة هاربة من عصر أموي أو من مدرسة عذرية أموية في زمن خلا وسبق.
1: نعم.
0: فكان هنالك رمز، وكان هنالك كانت هنالك سعاد.
1: صحيح.
0: فمن هي سعاد في شعرك؟
1: أنا أريد أن أعقب فقط على واشن وعادل، يعني هؤلاء رموز يعني عابرة للأزمنة والعصور. يعني ما زلنا إلى يومنا هذا نعرف الواشي والعادل وموجودون يعني في الألفاظ التي نستعملها يعني من قدم العصور، ما نستعملها إلا لوجودها جديدة يعني. لذلك أنا أظن أنه لا بأس فيما نقول على سيرة الصف الأول من الشعراء.
0: قلت تبيت سعاد اليوم.
1: تبيت سعاد، هذه كان بعض الأساتذة يعني امتدح لي شعرا يعني، وأبحر وأصحر في امتداحه ونقل.
0: وأنت طبعا راق لك ذلك.
1: طبعا يروق لكل شاعر.
0: جميل.
1: يعني حتى كنت مغمورة يعني ما لم أكن أعرف بعد. ثم الذي يعني فاجأني أنه بعدي بيومين امتدح شعرا يعني رأيته ركيكا، شعرا لامرأة يعني فوجدته ركيكا جدا. فعجبت يعني حتى أني يعني عزت علي نفسي أن امتدح في نفس المكيال.
0: يعني امتدح الناقد امرأتين. امتدح
1: نعم.
0: شاعرتين.
1: نعم شاعرتين.
0: واحدة أجادت وهي أنت، والثانية لم تجد وهي هي.
1: وهي هي. فأنا لقبتها يعني اكنيت عنها باسم سعاد.
0: هي سعاد.
1: هي سعاد.
0: الشاعرة التي لا تجيد الشعر.
1: نعم. التي امتدح شعرها.
0: وسليت عليها سيف نعم. الشعر.
1: نعم يعني لم يعرف أحد يعني الشخوص فيها، لكن هو عرف نفسه وغضب وطلب مني أن أحذفه، لكن لم أفعل.
0: فماذا قلتي؟
1: قلت تبيت سعاد اليوم منك على زهوي، أحق بحق أم ببادرة الصبوي؟ نزلت لها ما كان يأبى نزوله أخ الرأي من بين الحضارة والبدو، على ما لعجب قد شدوت بشعرها، وما شعرها لو قست بالشعر ذا شأوي. فأخطأت مرا بين حلو، وربما عفى المر في كأس دهاق من الحلو، وإن تلقها صاغت من الشعر ناعما ومن اللغو ناعما، لا أذكر بالضبط من اللغو ناعما، فلم يك بدعا ما تصوغ من اللغو. ألا ما لها غضبة، أظني قلت ألا ما لها غضبة سواي بدية، وليس الذي أبدي يكف الذي أطوي، ولولا رزان بين جنبي صنتها، هممت بسأو ليس يرضيك من سأوي.
0: والله ما نك قليلي.
1: لأن أبدلتك الصحو من عذب سكرة، فإني التي أبدلتك السكر بالصحو، وماذا قياسي إن شهدنا شوارد يلاحقهن القوم أني لا ألوي، وأن أولات الشعر حين يرضنه يحاولن صعبا وهو عندي من اللهو. فأين قناديل الضياء من الضحى، وأين الضباب المستضاء من الصفو؟ قلت ويقبسن إن جودنه عن فتائل، وأقبس ما جودت منه عن الضحو، وأين قناديل الضياء من الضحى، وأين الضباب المستضاء من الصفو؟ سقى الله في نشر القريض مسامعا تميز به بين الحشاشة والحشو.
0: قوية القصيدة. وأنتي؟
1: أنا كنت وضعتها بيتين في ترويسة التعريفية يعني. ثم
0: ماذا كان بيت القناديل والضحى؟
1: ويقبسن إن جودنه عن فتائلا، وأقبس ما جودت منه عن الضحو، فأين قناديل الضياء من الضحى، وأين الضباب المستضاء من الصفو.
0: جميل. أين الثرى من الثريا؟
1: نعم.
0: أنا سأخذ عنك الدور قليلا.
1: أنا
0: ولفت نظري أنك قادرة على أن يعني تخوضي غمار الروي أيا كان.
1: نعم.
0: ولا أدري إن كنت تتعمدينه، هل تتعمدين حروف الروي المعينة المختلفة عن غيرها كذال مثلا؟
1: أحيانا أتعمد قافية مختلفة وجديدة ولم يعني لم تركب في المعظم، وأحيانا البيت يعني يطرق ذهني بهذه القافية وهذا الروي.
0: هو يفرض نفسه.
1: نعم يفرض نفسه.
0: لعمري ليس الحب بعدك تاركا بجسمي قوا إلا وقد كان آخذه، أحاول فرا غير أن اكتنافه لأظهر من فر وأمكن ناجذة، فلو أنني باعدت بين أصابعي
1: تحين من كفي إلي
0: منافذة. تحين من كفي إلي منافذة. ما هذه الصورة؟ فلو أنني
1: باعدت بين أصابعي تحين من كفي إلي منافذة.
0: يا لطيف. تقولين في صورة تشبهها.
1: نعم.
0: فلو مرت الأصباح من بين أضلعي يحاولن فرجات خرجنا.

0: يعني مجبولة، والإنسان مجبول على الشقاء، خلق الإنسان في كبد، الحزن أصلا والسعادة تعارض.
1: لك أبيات مشهورة، ملي
0: بمعشر سعد. نعم،
1: معروفة هذه الأبيات، انتشرت على مواقع التواصل، كيف تجدين حضورك على مواقع التواصل؟
0: بالنسبة يعني إذا قارنتها وزنتها بحضور الشعراء من دوني، فحضوري يعني
1: جيد،
0: متوسط.
1: ألا تعتقدين يعني بكونك أنثى قد تكسبين جمهورا متعاطفا سلفا مع الأنثى لكونها أنثى، بغض النظر عن قيمة ما تكتب وقيمة ما تكتبين كبير، أنا لا أتحدث عن هذا، لكن من واقع التجربة الشخصية وأنا مهتم بهذا إلى حد ما، ممكن الشاعرة تكتب بيتين من الشعر على الفيسبوك، بعد نصف ساعة نجد 500 لايك
0: تطير بها الركبان،
1: وممكن شاعر مسكين كاتب بيتين، خلينا نقول بالدعاء 500 يوم لحتى يأخذ 500 إعجاب.
0: أنا والله يعني لنفسي ما وجدت هذا معي نفسي، وأظن أنه يعني الرادع لهم أنه يعني مستوى شعري، يعني أظن أن الذي ردعهم من أن يطيروا بمن وراء الشعر أنه الشعر المقدم ليس ب...
1: أنا والله ما عنيت شيئا، أنا الذي أردته
0: فهمت. لا العكس، أنا يعني أنا أرى الشاعرات من الألوان الأخرى كما تفضلت، وقد يكون البيت يعني لو مررت به بالطريق لتركته كما هو.
1: تقصدين بالألوان الأخرى أنهن لا يجدن كتابة الشعر
0: بمدرستي،
1: يعني ولوني. مثلا بنفسجة على رصيف الذكرى
0: يعني.
1: وقطة،
0: يعني مكثرات الرمزية والمجاز يعني الشعر غير الفصيح، وأجد أن لا، جمهورهن يعني أعظم وأعرض من جمهوري بكثير يعني. وأبياتهم،
1: وأنت تتضايقين؟
0: لا أبدا،
1: تجاوزتي هذه المرحلة؟
0: أتجاوز، لأني أنا أكتفي فعليا بالنخب، يعني أنا أكتفي أن يسمع واعٍ واحد أبياتي.
1: لكن للأمانة هناك سر لم أستطع فهمه، كما أن لي صديقا همست في أذنه السر ذاته فقال لي أنا أيضا، يعني هناك جزالة غريبة في أبياتك، في شعرك هناك قوة تراثية حاضرة، يعني النفس على أقل تقدير واضح أنه نفس متمكن ويسير باتجاه المدرسة التي أشرت إليها، التي تعاند مدرسة الحداثة المعاصرة، والتي تخالف القفز فوق المجازات قفزا لا يتلائم مع هوية الشعر الذي عرفته، وعليه أنت تمشين وفق. هل لك أستاذ في الشعر؟
0: لا يعني أستاذ يعني وقف علي؟
1: ربما، أو تقرأين لشاعر بعينه مثلا؟
0: نعم.
1: من أكثر الشعراء الذين يطربونك من الشعراء الكتب والدواوين قديما أو حديثا؟
0: أنا أحب أبا تمام،
1: لكنه ثقيل
0: لكن يعجبني شعره، ويعني وأرى أن شعره لا يقل عن ذوقه، كما قيل أنه كان في ديوانه الحماسة أو في ذوقه أشعر منه في شعره، أنا لا أجد هذا، شعره ثقيل وأثقل من شعري بكثير، يعني أنا لا أجاريها أبدا يعني، لكن يعجبني أبو تمام، يعجبني بشار بن برد، يعجبني البحتري.
1: ما زلت عباسية؟ نعم.
0: هو نعم،
1: ماريا العباسية،
0: عباسية
1: الرفاعي، هذه الكنية في الأردن يعني معروفة.
0: نعم،
1: بيت الرفاعي، وعندنا في سوريا أيضا.
0: نعم،
1: الرفاعي
0: شجرة واحدة،
1: وفي العراق أيضا الرفاعي.
0: وفي العراق، نعم،
1: هي تعود إلى شجرة واحدة.
0: نعم، هي الأصول ترجع إلى العراق ومن العراق إلى الحجاز.
1: صحيح. مرحبا بالرفاعيين جميعا.
0: أهلا بك،
1: ومرحبا بهذا الشعر الجميل. لماذا لم تطبعي ديوانا؟
0: أنا متهيبة من طباعة الديوان، لأنه أنت لما قلت لي أرسلي لي، كان مجموع عندي، كان مجموعا، فلما راجعته يعني فوجئت، هل أنا كتبت هذا؟ هل أنا وضعت هذا؟ فيعني
1: فوجئتي، يعني اكتشفتي شاعرة؟
0: لا، اكتشفت أنه كيف قلت هذا الهراء مثلا.
1: ها، فهمت.
0: أو لو قلت هكذا أحسن، وبدلت، يعني أنا بدلت في كثير من الأشياء.
1: وهذه قضية لن تنتهي بسهولة،
0: لن تنتهي، ولذلك أنا أقول يعني الشاعر، يعني أنا لا أنتحي المدرسة القديمة فقط بالشعر، بل حتى بمنهج جمع الشعر بعد وفاتي يجمع.
1: أطال الله عمرك، ولا بد من توثيق الشعر على حياتك.
0: والله ما زلت يعني أنا متهيئة،
1: حتى لا يأتي الرواة فينسبوا إليك ما لم تقولي، أو ينسخوا ويحرفوا ويدسوا ما يريدون.
0: أنا بعض أبياتي وجدتها منسوبة إلى المتنبي، وبعض أبيات المتنبي وجدتها منسوبة إليه، فالنسبة موجودة سواء في ديوان

0: أخطاء وسائل التواصل الاجتماعي هذه ورواد الوسائل. من لي بمعشر؟
1: من لي بمعشر سعد من تجافيه، أصفاني الصد حيث الود أصفيه. إني ومن نسوة في الحي عائدة علي بالمكر أكني لا أسميه. يقولن إذ جئنني باللوم أي هوى علقت فيه على أهداف راميه. فديته إن يشاء بالأهل من كلف وليس في الناس أهل أن تفديه.
0: يا سلام.
1: فرعي سواه رجاء إن منيت به يكن منال على مرقى تمنيه. وليت قلبي إن كان الرجاء يكن مستوفي الحظ من سعد وموفيه. يلمنني في فتى والله ما عدمت عزائم القوم في المعروف ناديه. ولا دروا أيديا فضلا على رحم إلا وحلت مقاما دون أيديه. فتى يرى الفخر أن تلقى محارمه دلا لديه وأمنا من عواديه. فلا بغل ولا غيظ ولا غضب يجني ولا هو يخشى من تجنيه. أضمرت من علقته اللائمات به يوما لو أني معاذ الله أبديه. هذا الذي لا أراني فيه جانية ذنبا سوى أنني ما زلت أخفيه. فإن وجدنا بخاف الحال معذرة فاليوم هن وما حدثت يبديه. أبصرنا يا صاحباتي بالفتى شيما فذلكن الذي لمتنني فيه.
0: الله الله، تضمين واقتباس جميل ومعاني جميلة وبحر متدفق، ولعل شيئا من هذا الشعر غائب عن المجتمع.
1: نعم،
0: يعني أنت تعرفين من أين تؤكل الكتف.
1: هي هذه قصيدة يعني كتبتها على مناسبة، يعني حدث معي موقف يعني من أحدهم، يعني وكان الموقف ضايقني، كان شديدا علي، فكتبت أبيات يعني تمتدح خلاف أخلاقي هذا.
0: رائع. نعم. نموذج، يعني كنت أستمع لهذه الشخصية النموذجية التي ترسمينها بالقصيدة وكل شوي أقول شيء جديد في الشعر، يعني لم نقرأ في الشعر النسائي عادة هذا الطرح المباشر في النظر إلى الصفات وإلى الأفعال أيضا والأسماء.
1: أي نعم،
0: ولهذا كان لك مطولات في بعض قصائدك وشعرك.
1: نعم،
0: هذا الحنين الذي يربطك بالماضي، بصراحة أنا أسميه في النقد نزوع طفولي. يعني هو شكل من أشكال الطفولة بطريقة ما. قلت هذا للدكتور وليد الصراف شاعر العراق الكبير.
1: نعم،
0: في منزل من منازل القصيد. لماذا؟ لأن الحنين إلى الماضي واستعادة صورة الماضي هي حنين إلى الطفولة بطريقة أو بأخرى، وأهل العرفان كما يقال يعني لهم تفسيراتهم أنها يعني حنين إلى الخلق الأول، أنها حنين، ولذلك الإنسان يحن إلى ماضيه أكثر مما يتطلع إلى مستقبله.
1: صح.
0: والماضي مهما كان قاسيا نشعر أنه جميل.
1: الماضي هو بالنسبة لشاعر هو ما يعطيك تصوراتك، هو ما يعطيك محكو في لغة العصر محتواك. يعني أنت المستقبل يعني لو أن استشرفته يعني لا يمكن أن تأخذ منه يعني مشاعرك وجدانياتك. وفعلا الماضي
0: تتوزع القصائد بين طويلة وقصيرة ومتوسطة.
1: نعم.
0: وفيها بقى مثل القصائد الطويلة مثلا،
1: في قصيدة مطولة عندي، قصيدة من 80 بيت
0: كتبتها في 80 يوم.
1: نعم، ليس في 80 يوم، هي في 80 بيت.
0: عندكن صبر خاص، وهكذا خلقكن الله، يعني أن تصبرن على تفاصيل نحن معشر الرجال لا نصبر عليها، مع الأطفال في تعليمهم في تدريبهم في الاستماع إلى شكاواهم وهكذا. أنت يعني تكتبين القصيدة 80 بيتا في كم يوم؟
1: هي هذه ربما أطول قصيدة عندي، يعني ما كتبت قصيدة أطول منها. أظن يمكن أخذت معي
0: أسبوع.
1: 3 أيام. لا لا لا لا، كتبتها يعني تقريبا على نفس، يعني لم يقتني إلا حوادث اليوم يعني.
0: جميل. منها مثلا،
1: فيها وأبعد بأشواق الفتاة إلى امرئ هواه من الأشواق في الجو والبر، حبيبته الأسفار لم يستعد بها سواها من الدنيا وحبته تغري. يقولون لو أبدلت والناس كالحصى، فقلت لذا إبدالي التربة بالتبر. يقولون كيف البين، قلت مع البلا، وقالوا إلى يوم، فقلت إلى الحشر. ولست أطيع الدهر قولة قائل زنيه بأقران له من بني الدهر أو من بني العصر. تأخر عن شوط لهم وتقدم، أقول بلى، قد ينشأ السبق في الصغر، وقد يسبق الجهال من حقر حملهم، وكل قناة بالذي حملت تجري. لأن عطلت دنياك عنك مدارجا، فقد تغتني الأوصاف والحظ في فقري. لأن عطلت دنياك عنك مدارجا، فقد تغتني الأوصاف والحظ في فقري. وإن كنت في تم وسروك موجز، فإني رأيت السرو يومين للبدر.
0: يا سلام.
1: وإن كنت في تم وسروك موجز، فإني رأيت السرو يومين للبدر. ولو كان عقل للزمان رأيته تحول من خذل لديك إلى نصر، على أنه يكفيك عقلك نصره، ومن كان ذا عقل توقى من الخسر. ألا أيها الباقي لرمقة غادة، تطلع من شؤم البغاث إلى صقر، قد احلو للآمال فيك لجوءها، فلا تلجئ الآمال يوما إلى المر. وإني لأرعى العين يطلب صفوها، وحسبي من إعراضها نظر الشزر. فكلني إلى وعد تسوفه، ولا تكلني بحق لي عليك إلى الهجر. أرى النفس من عمر وزيد، وإنني رحلتك نفسا لا لزيد ولا عمري. سواء حبست الود أم أنت ناشر، رأيت ذهاب النفس في الحبس والنشر. فمتنك فيحان وضمنك لؤلؤ، ومهلكة الحسناء في الطيب والدر.
0: يا سلام.
1: وحاشاك إهلاكي وعادتك الجدى، ولكن جرى أن يذكر الأمر بالأمر.
0: جميل جميل.
1: أقلتك أحلام النساء كأنما تجردت للإحسان فيهن والبر.
0: تتعدد حتى الأغراض الشعرية في هذه القصيدة.
1: نعم، هي متعددة فيها. هي بداية حتى سردت فيها حلما أنا رأيت رؤيا، يعني أحدهم قال لي أنا أول مرة أقع على شعر فيه سرد لرؤية. ما أعرف إذا كان موجود.
0: هذه رؤية؟
1: لا، في البيت من 80، القصيدة من 80 بيتا، في بعضها يعني سردت فيها رؤية، في
0: بعضها فسرت فيها الرؤية.
1: ثم تابعت يعني، هي رؤية فيه نفسه، فبعدين تابعت يعني.
0: من أين جئت بهذه الحكمة التي تأتينا بها في بعض قصائدك، وخاصة في أساليب الشرط، ومن يفعل كذا سيكون كذا، ومن والقسم المقدر بلئن ثم يأتي الجواب فقد. ويعني ما شاء الله أنت في مقتبل العمر يعني، والنساء حساسات جدا في التعامل مع هذا الموضوع، فسامحيني أنا إذا كنت طرحتها، لكن طرحي إيجابي يعني، ليس
1: لا يعني هذا الموضوع مش حساس لسه، أنت ما دخلت فيه
0: يعني. روافد الحكمة تحتاج إلى تجربة، وتحتاج إلى عمر، وتحتاج إلى زهير بن أبي سلمة. أولا حوليات، ثانيا من بيت شعر. هل يوجد أحد في العائلة عندكم يكتب الشعر، أو في محيطك القريب؟
1: أنا والدي يكتب الشعر، لكن يعني ليس بنفسي، ويعني هو في اهتمام عموما.
0: هل هو خطيب؟
1: نعم هو خطيب.
0: نعم. كيف عرفت؟
1: كيف عرفت؟
0: عرفته
1: يكتب الشعر، لكنه مقل، وربما يعني لبون المسافات بين البيت والبيت له، يعني أصبح النظم فيه يغلب على قول الشاعر. جدي من قبله شاعر. نعم، لكن ما أدركت جدي أنا.
0: نحن أمام زهيرة.
1: زهيرة.
0: زهيرة. وإن شاء الله تحملين العلم والنعت.
1: إن شاء الله.
0: وسلمي لنا على الوالد كثيرا، هو في الأردن.
1: نعم في الأردن.
0: وأنت في قطر.
1: نعم.
0: يلا المسافات قريبة إن شاء الله.
1: أنا عائدة للأردن يعني بعدين.
0: يطيق الفتى نقل الرواسي محبة، وتثقله بالكره حبة خردل. على صعيد الفكرة حلو، وعلى صعيد النظم حلو، ولكن أن تكتب شاعرة وما زالت يعني في أول دربها عمرا وشعرا، دعيني أقول. وعن قوس أختيها رمتني كأنها عصائب طير تهتدي بعصائبي. يستحيل أن تأتي بهذا البيت من دون أن يكون له على الأقل ذاكرة شعرية تقلبت بين العصور والدهور، وأنت تقرأين شعر فلان وفلان وفلان.
1: نعم، هو هذا الشطر مقتبس يعني،
0: واضح. أنا لذلك أقول أنا كاتب عنده اقتباس.
1: نعم صحيح، أنا وضعته بين علامتين.
0: لي شاهد في الهوى لو أنه بدا أخذتم به العشاق
1: من بعدي.
0: صح قرأته. نعم. هكذا هذه عشرق الجاهلية قالت: جريت مع العشاق في حلبة الهوى، ففزتهم سبقا وجئت على رسلي. فما لبس العشاق من حلل الهوى، ولا خلعوا إلا الثياب التي أبلي. هذه جدتك القديمة.
1: هي أحسن.
0: أنا أعود إلى تأصيل هذه النقطة، لأن جيل الشباب الذي يتابعنا من الذكور والإناث يسألون دائما عن الروافد التي يمكن أن تصنع شاعرا أو أن تصقل موهبة لشاعر.
1: إذا ما استثنينا التجارب في الحياة، والتجارب باعث كبير يعني على الشعر، أظن أن نوع النصوص التي يقع عليها المرء، يعني نوع النصوص، نوع المدخلات إلى عقله، يعني أنا حتى يعني المناهج، حتى المناهج المدرسية كلها اليوم اختلفت. يعني أنا أذكر في كنت في الصف الخامس لما تلقينا قصيدة طائي وطاو ثلاث عاصب البطن مرمل
0: البطية
1: الحطية، نعم، فقصيدة جزلة على طلاب صف خامس يعني. فأنا أظن كل مدخل كان له زاوية في نفسية الشاعرة، فأنا أظن حتى هذه الروافد إذا ما كانت يعني من تجاربه تكون من قراءاته، إذا لم تكن من قراءاته.
0: لمن تقرأين في العصر الحديث؟ لا أعني المعاصر، أعني القرن العشرين.
1: أنا يعني لابد أن أنوه أني لست كثيرة قراءة، يعني لم أقرأ كثيرا، نعم. يعني عادة لما يسألون أنا بنام بصحى بلاقي الشعر عندي تطور فعليا بهذا،
0: في الرؤية نفسها اللي
1: في الرؤية بالضبط،
0: نعم.
1: يعني هو صدقا يعني وأنا
0: لكن من يستهويك من الشعراء؟
1: يستوين، والله أنا أحب أحمد شوقي، أحب الجواهري،
0: الكلاسيكيون،
1: نعم،
0: الذين يعني تجدين نفسك
1: أنا لا أفرق يعني أنا لا أفرق في المدارس، هذا هو الشعر عندي كله،
0: يعني
1: هذا كل الشعر عندي.
0: هل يمكن أن يكون النثر شعرا مثلا أو
1: لا
0: تعترفي
1: يعني
0: بقصيدة
1: لا
0: النثر؟ لا تعترفي
1: لا
0: بقصيدة
1: أبدا.
0: النثر،
1: لا، ليس من باب يعني الكبر والغرور وأني يعني أخذ برأي أجدادي، لا، لأن من يعرف الشعر يعرف أن هذا ليس شعرا ولا يمكن أن يكون شعرا. أنا أقول على العمود العربي،
0: تفعيلي، طيب
1: كل ما خرج عن العمود العربي ليس من الشعر.
0: السياب ليس شاعرا؟
1: لك تحرجني أنت أستاذ.
0: نزار قباني في تفعيلته،
1: لا، نزار عنده شاعرية عالية جدا، عنده قصائد، عنده قصائد كلاسيكية كمان،
0: لكن عنده تفعيلة، يعني لم يكن
1: عنده
0: شاعرا،
1: عنده تفعيلة، ليقول أنه كلام مغنى ومقفى، لكن لا تقول أني له شعر أن أزنه على عمود الشعر العربي، ولو اتفق عليه الناس.
0: هذا حكم
1: يعني
0: قاس، يعني نحن مشينا في درب عنوانه العريضة أن ماريا الرفاعي شاعرة قد يعني ما شاء الله غاصت وغارت،
1: نعم،
0: في الشعر، الآن أنت تصدرين حكما نقديا أكثر غورا.
1: لا لا، أصدر حكم نقدي أنا وليس لي حتى باع في النقد، لكن أنا أتكلم بذوقي الخاص. يعني يعجبني أن تقول نصا نثريا ولو كان يعني ملحن ومغنى وله وزن، يعجبني يعني يعني
0: لكنه ليس شعرا،
1: لكن لا أقول عنه شعر. يعني
0: ما هو الشعر؟
1: الشعر ما اتفقت عليه العرب من
0: لكنه مختلف
1: في عمود
0: اليوم
1: الشعر. العرب مختلفين حاليا كل شيء يعني وقفت على الشعر، لكن يعني يعني هو عمود الشعر المعروف، يعني هو انا لا اعرف حتى لماذا يسمونه كلاسيكي، يعني بناء على انه قديم، لكن احنا نقول مدرسة الفحول،
0: يعني مدرسة الفحول،
1: نعم، يعني المدرسة
0: يعني هي التسمية يعني كمدرسة كلاسيكية مستوردة قليلا من،
1: نعم،
0: النقد الغربي
1: هو
0: الأوروبي.
1: هو أستاذي الشعر، هو الشعر، نحن نقول شعر الفصيح، يعني أن تفصح عما في داخلك فيفهمك المتلقي. أنت لما تأتي لي بقصائد النثرية وما يسمونها التفعيلة معظمها غير فصيح، يعني غير فصيح لا أقصد من حيث اللغة، يستخدمون اللغة الفصيحة لكن المعنى غير فصيح.
0: في قصائد تفعيلة حلوة عند نزار،
1: هي جميلة جدا يعني وقوية وشاعرية جدا،
0: بدر شاكر السياب
1: شاعرية، أنا
0: يعني عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان
1: لا تروق لي
0: راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم فتغرقان في ضباب من أسن شفيف، كالبحر سرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، مطر مطر مطر. هذا ليس شعرا؟
1: يعني هو كلام شاعري أنا، لا، لما أقول ليس شعرا يعني أنا بالنسبة لي هو الشعر، هو العمودي، ما سواه يعني أحتكم إليه، يعني ما يعني لا أقول أن هذا شعر وأنا أجي.
0: ألا تعتقدين أن الفقه أثر عليك وأنت تطلقين هذه الأحكام؟
1: قد يكون،
0: بمعنى أن له أصول،
1: قد يكون،
0: أنا عفوا الله أن له أصولا، اسم أن مؤخر،
1: نعم. شوف أنا قد أسمع القصيدة، قصيدة التفعيلة، وقد تعجبني يعني عادي، نزار له قصائد تعجبني، لكن إذا دخلت قصيدة العمودية وطرقت نفس الغرض قتلتها بالنسبة لي، فالمقتول يعني
0: أنا أحب المشاكسة
1: الله.
0: قليلاً فقط لأستنبط،
1: لكن هذا ذوقي الخاص. أنا
0: لا بأس، لا بأس، أنت لست ملزمة بأذواق الناس ولا بأذواقنا ولا بأذواق النقاد.
1: وأنا لا أنفي الشاعرية، يعني روح الشاعر موجودة، يعني وأنا سمعت شعراء يعني عندهم روح الشاعر.
0: لله من مثوى،
1: لله من مثوى بحي ثعيلب، لا كان ميموناً ولا بمباركي، جاوزت حرة لؤمه بمدامع، لو كنت شاهدهن لم تتمالكي، أو كنت تعرف مثل شؤم نزوله، فاجعله في عنقي وقل من فالك. ما زلت في عود رقيق ناعم حتى بليت بكل صلب شائك، فلئن صبرت فقد سننت فضيلة في منزل حاور الرذائل لحالك، ولئن جفوت فإنني لحرية، هذا ملام الناس خلف تماسك، من جاءني يشكو بعابس وجهه أقداره يرجع هناك بضاحك، ولئن جزعت فما تركت جلالة تنكي بمن هو في النوائب تارك.
0: يا سلام يا سلام. ماذا كتبتي للوطن؟
1: أردتما الشجو عندي ما تريداني، إن كان عندكما لي بعض آذاني، ما طار طير ولا سحت ذوات ندى إلا أعرتكما ما لا تعيراني، وإن أظن نشيد الشعر تسلية، لو كان أغنى بني الدنيا لأغناني، أأنتما في خطور الإلف أم بكما تبدل الإلف بلدانا ببلداني، فعادة فعاد يخفق بالأرواح طيبها، وينتج الشوق من تلقاء عماني.
0: الله الله.
1: وينتج الشوق من تلقاء عماني، وافاكم الحظ من عمان فيه، إذن هيما فليس لهذا الحب من ثاني، أليس سركم المفشي أنكما لدى فنون الهوى فيه تهيماني، فلتسمعا من أحاديثي، فلتسمعا من أحاديث الشجون، وقد سألتما القلب عن قصد وعنواني، أنبيكما بالسماء والأرض تلك، وما تولتا من ينابيع وأفناني، لم تبدلي بعدها الدنيا مشاكلة، فما أبالي أقاص ثم أمداني، أكبرت سكناي والمعروف يمسكني، وحسرتي بعد تسريح بإحساني، لا عذب الله في الأخرى بني بلد قد عذبتهم من الدنيا بهجراني، كسب الذي اتصلت أسباب غربته لم يتصل سبب فيه لأوطاني.
0: يا سلام.
1: يا قائلا قد نأت عن عينه، فنأت عن قلبه، هل هما بالله سياني، انظر دليل الهوى شوقي لها، وأنا في دوحة من حضارات وبنياني، لا ذاق ساكنها فقرا، ولا نظرت فيها الشقاء أو البغضاء عيناني، وانظر أتنزل هذه النفس في كبد، أم تركب الوجد والأمران مراني، قد كان موتي كلي في مرابعنا، خير من العيش هذا بعض إنساني، أضاع قدري مكثي بين أروقة نثرت فيها كدر بين عمياني، أبديه للناس عرفانا وأضمره عرفا، ويصغر في عرف وعرفاني.
0: يا سلام.
1: ما في الجزيرة من شيء أقر له بصفو ودي في سر وإعلاني، فيا لمطلوبي الظمآن طالبه، وسائل القفر ماء غير رياني، أيا بلادا حشاها الحب لو طلعت به على الناس ما أبقت على شاني.
0: الله.
1: تسقى الخلائق في ألوان تربتها ندا وفضلا فمن مزن وميزاني، تركت صحبتها يوما فصاحبني وجد إلى القاع والأعلام والباني.
0: الله.
1: يا أوحش الله نفسي من أوانسها، لو راق لي بعدها أنس وألهاني، ما إن تسلت ذمامي عنك أو نسيت، والمرء ما بين سلوان ونسياني، ولا قضى من لباب الأكل منبته لحمي، ولا من عباب الماء شرياني، فيك الأحبة من عندي لهم كتبا ما لي عليهن جند من سليماني، فيك الأحبة من عندي لهم كتبا ما لي عليهن جند من سليماني، رضيت وصلي بالأخبار فانقطعت، ليخلط النأي لي صدقا ببهتاني، ما زال ظني بأحبابي إلى ملك حتى يصير بمن آهم لشيطاني، أفدي ثراهم وهذا الحب يحملنا على كلال وإرهاق وحرماني، حينا وحينا ترى الأيام حاملة على ملاه وأسمار وبطلاني، إن كنت أذنب والأحباب في كنفي، هذا التلاقي بحل الذنب أفتاني، لولا الذي يعتري الخطين من عوج لم يلتقي الدهر في الأسطار خطاني.
0: جميل جميل ما شاء الله، حتى في غرض الوطن. أنت متدفقة شعريا في أغراض شعرية ليست متنوعة كثيرا لكنها محكمة، وهذا ليس حكما نقديا لكنه انطباع سريع. وهنيئا لك هذه المطولة، وهنيئا لعمان، وهنيئا لك بعمان، وإن شاء الله تعودين إليها سالمة وإلى رام الله أيضا
1: إن شاء الله،
0: وإلى الدوحة كذلك. سلامنا لكل هذه البلاد الطيبة. تقولين مثلا الأرض ترقى والسماء تهيأوا لحضور نفع الله في من يكلأوا.
1: المقبلين بكل وجه جريرة، المدبرين بكل.
0: في أي شيء هذه القصيدة؟
1: هاي القصيدة كتبتها في صعيد الحج.
0: حججتي؟
1: لا لا.
0: اعتمرتي؟
1: نعم كثيرا.
0: أنا قلت ليتك تقولين نعم لنكسب أمرين، أما الأول فحجتك.
1: لا الأبيات تظهر أنني لم أحج.
0: يعني يصير صح لك الحج ماري.
1: لا لا تحكي لي حج بعد بكر، بس الأبيات تبين أني
0: هذا مدلول شعبي إذا قيل الحج. يعني نعم. ما ليس نعم. يبيت محبوك الكثيرون نوما
1: فليتهم يدرون
0: كيف
1: مبيتك.
0: غريبة القافية قليلا
1: وما فيها كثير من
0: طيب دعيني من هذه القافية الغريبة، هل يوجد شاعرة في مقتبلها، في مقتبل عمرها وشعرها تذهب إلى الشين؟
1: أنا ذهبت.
0: ما أبصر الظن إلا كان ذا غطشي، ولا تبدى الهوى إلا على غبشي.
1: هناك يا لنيوب بالمنى فتكت ما بين منتهس منها ومنتهش، قد حم جسمي بما جاشت له، وإذا يجيش بالهم ما بالنار لم يجش.
0: وشعث النفس في ملهاه فانتشرت من الهموم انتشار
1: القطن في النفش أو من نفش.
0: لم يحمن الهم أحساب ولا نسب، وإنني هاشمي سيد
1: قرشي.
0: جميل. أبى الزمان لي المروى بناحية، فلم أمت في تساقيه
1: ولم أعش. يجني علي إن استسقيته غصصا، فما لديه لمستسق سوى غصصي سوى غششي مكدر. فترى إذ ذاك وارده يموت، والماء في فيه من العطش.
0: يا سلام يا سلام، فيها خشونة قليلا.
1: نعم.
0: هذه اللغة
1: صحيح.
0: هل تحققين في القصيدة شيئا من ذكورية الشعر مثلا؟
1: لا لا، هي كانت في مناسبة خشنة أساسا.
0: جعل الله حياتك دائما مليئة يعني بالأمان والطمأنينة، بعيدا عن الخشونة وبعيدا عن شظف الحياة. نحن سعداء معك كثيرا في منازل القصيد أن نتعرف إلى هذه التجربة الشعرية المتميزة ماريا الرفاعي. بما تحبين أن تختمي؟ بالحماس؟ بالوجدان؟ بأي شيء؟
1: خليني أختم بالوجدان يعني، بس أقرأ عن الهي لأن هي جديدة فأنا.
0: نعم.
1: كفاف وداد خير ما القلب نائل، فلا هو مشغول ولا هو شاغل. تروح وتغدو لست تسأل بين ذا وصال ذوي علق ولا أنت سائل. وتحيا سوى ما بين ممس ومصبح، فنومك معقول وصحوك عاقل. وساغ وإن شاب الذي أنت شارب، ويهنى وإن مر الذي أنت آكل. ترى النفس لا يسمو لها الوجد بالنوى، ولا كلفاها الهم واش وعاذل. ولا ذكراها الدمع نوح حمامة، وأطلال دار مقفرات هياكل. فيا ليتني ممن أحاول في الهوى خلوت، ويخلو من هوايا محاول. كفى بالهوى غما على القلب أن ترى لمقتوله بذلا بمن هو قاتل. أتأمرني بالصبر فيه وإنني زعيم ببرد اليائسين وكافل. لقد بت إما يعرض الحب يائسا به، ويبيت الحب بي وهو آمل. فلا تحسبني أستريب ديانة من الوصل، بل عندي عليه دلائل. إذا مت مات الحب أجمعه معي، وتفنى دواعيه إذن والعوامل. جبلت على طبع رقيق لدى الصبا، فما فرغت إلا وقلبي آهل. وأعرف قوما لو مررت بأرضهم، على بغضهم حيت مرور المنازل. تناوب عزي في حماه البواطل، سوى أنني أستبعد الله منزلا. تناوب عزي في حماه البواطل. وقد كنت في قوم أنيء فما أني، وما ينثني عودي بهم وهو قابل. وإن كان أضنى يوم نزل ثعيلب، فتاتهم من طالع العيش خاذل. تحول الليالي بيننا فأبيتها، أحاول أصباحا وتأبى الوسائل. فإن كدت أعلوها مع الشمس ضببت مدامع لا يدرى بهن هواطل. على الله ذاك الأجر، علما بأنني سأقضي وما عندي على ذاك فاضل. قطعت إلى اللهو الرزانة والتقى، وجربت في الدنيا ليهزأ جاهل. طويل بلائي في الحياة كثيرة، نجاتي بها والناجيات قلائل. فإن كنت في لين وكانت طبيعتي من الدهر تشقيني، فما أنا فاعل.
0: يا سلام يا سلام، طوفت بنا اليوم في عالم من عوالم الشعر، في تجربة خاصة وفريدة تستحق الوقوف أمام ما كان لي يعني عندي من مشاكسات فإنما كان لمحاولة يعني استنطاق هذه الآراء. ماريا الرفاعي من الأردن، الشاعرة الفلسطينية الأردنية العربية، مرحبا بك في منازل القصيد وشكرا لك.
1: شكرا لك، أشكرك على إتاحتي هذا المنزل لي. شكرا لك يا دكتور.
0: يا مرحبا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

مساء الخير، نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون سوريا. نبدأ بالعناوين. الرئيس الشرعي يبحث مع رئيس الإمارات في أبوظبي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنموي. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا ويضبط مواد متنوعة. الأمن الداخلي في دير الزور يوقف 5 متورطين بمهاجمة كادر المحكمة وطاقم الحراسة داخل القصر العدلي. محافظة حماة تمنع دخول وتجوال الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين التنموي والاقتصادي، ذلك عقب مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي. وبحسب رئاسة الجمهورية، تطرق الرئيسان إلى توسيع آفاق التعاون والشراكات بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقشا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. هذا وأجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي. واجتمع الرئيس الشرع مع رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين الإماراتيين. وأعرب بن راشد عن تفاؤله بعودة سوريا إلى مكانتها العالمية، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين. كما شملت لقاءات الرئيس الشرع اجتماعا مع وفد وزاري إماراتي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي. إلى ذلك التقى الرئيس الشرع مع عدد من رؤساء تحرير وسائل الإعلام العربية، حيث تحدث عن التجربة السورية والتحولات التي شهدتها البلاد بحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية. قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دبي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026. وأضاف الشرع أن العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027.
1: اقتصاد في السابق حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في احسن احواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا الى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل الى 20 مليار تقريبا، فايضا رقم متواضع. ففي 2025 نما الى تقريبا 32 مليار. توقعاتنا في 2026 قد يصل الى 50 مليار، في سنه 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010. ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: وأضاف الشرع أن الاستثمارات مستمرة بالتدفق إلى سوريا، مشيرا إلى وجود تفاهمات يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا. كما أكد الرئيس الشرع أن فرص الاستثمار في سوريا هائلة.
1: الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعاً، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ. يعني هناك أيضاً مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار، لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية. فحجم الفرص في سوريا كبير جدا، سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام.
0: معي الآن من بوخارست الكاتب السياسي عبد الرحيم خليفة. إذا أستاذ عبد الرحيم، بعد الترحيب بك، لقاء جرى بين رئيس سوريا الرئيس أحمد الشرع وبين الرئيس الإماراتي، دلالات هذا اللقاء على هامش قمة الإعلام العربي في دبي.
2: مساء الخير، شكرا استاذ علاء على الاستضافه، وشكرا لجهود جمهوريكم ولجهودكم. انا اعتقد ان هذه الزياره وان كانت قد حصلت على هامش قمه الاعلام العربي 2026، الا انها تكتسب معاني ومغازي سياسيه مهمه جدا. اولا هي تعكس الحقيقه الترحيب الاماراتي بالتغيير الذي حصل في سوريا، رغم ان يعني ان الامارات العربيه المتحده لم تقطع صلاتها بالنظام الاسد البائد، لكنها اليوم يعني تتفهم حقيقه هذا التغيير الذي كان استجابه لحاجات الشعب السوري ول يعني الثوره السوريه العظيمه. اليوم لا شك ان الامارات دوله قويه، دولة في الإقليم لها تأثيرها السياسي الذي يمكن من خلاله أن تدعم سوريا في هذه المرحلة الانتقالية من عمر الدولة السورية. إضافة إلى ذلك أن الحقيقة دولة الإمارات العربية الكثير من التأثير في العديد من القضايا والمحاور في المنطقة، مما يمكن أن يفيد أيضا الدولة السورية، يمكن يفيد الإدارة السورية للجو في الحل ويعني تجاوز الكثير من العقبات والمشكلات، وخصوصا ربما مشكلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة الحقيقة على الأراضي العربية، أراضي الجمهورية العربية السورية. الإمارات لها يعني بالتأكيد تأثير إقليمي، وكانت في مرحلة تاريخية مضت في يعني بوجود محاور ووجود عدة أطراف إقليمية عربية مؤثرة هنا وهناك في العديد من الملفات. الإمارات يعني هي في محور مهم جدا، لا يمكن تجاهله، لا يمكن إغفاله، ويمكن أن تساعد كثيرا اليوم الدولة السورية في هذه المرحلة
0: تحديدا. أستاذ عبد الرحيم، مسألة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، ما الذي تريده دمشق من الإمارات في هذا الإطار بحكم ما أشرت له من العلاقات أيضا التي تملكها الإمارات مع إسرائيل؟
2: يعني بالتأكيد أن الدولة السورية، السيد الرئيس أحمد الشرعي من خلال هذا اللقاء يتطلع الحقيقة لأن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى المستويات، على أعلى يعني المرجعيات القانونية، على مستوى السيد محمد بن راشد المكتوم رئيس الدولة، الحقيقة بدور إقليمي ودولي مهم وكبير يمكن أن يوقف هذا العدوان. لا شك أن الإمارات العربية المتحدة لها علاقات ولها نفوذ، ويمكن أن تنقل حقيقة رؤية سوريا برغبة سوريا بالوصول إلى اتفاق أمني أو بالعودة إلى اتفاق 1974 مع دولة الكيان الصهيوني ووقف هذه الاعتداءات المتكررة على أراضي الدولة السورية. اليوم الإمارات لها تأثير ليس فقط إقليمي، لها أيضا تأثير دولي، وأعتقد أن تتمتع بعلاقات طيبة وكبيرة ومهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها والكثير من دول العالم المؤثرة في القرار السياسي. حتى على مستوى جمهورية روسيا الاتحادية أيضا الإمارات العربية المتحدة لها علاقات طيبة مع دولة روسيا. في كل ذلك تستطيع اليوم الإمارات إضافة إلى الدعم في المحافل الدولية لحق سوريا في الدفاع عن أمنها، عن دفاع عن استقرارها، المطالبة بوقف الاعتداءات عليها، تستطيع هي أن تلعب دورا عبر الأقنية الدبلوماسية في إقناع الحقيقة دولة إسرائيل بالكف عن الاعتداءات المتكررة ودعوتها إلى طاولة المفاوضات، وهذا لا تمانع به سوريا. وكان آخر هذه اللقاءات كما نعلم أنه قد جرى في عمان الأردن بين وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية. أعتقد في ذلك كله تستطيع يعني لا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم لسوريا ما تريده في هذا الملف على هذا المستوى.
0: وفي السياق الاقتصادي ومجال الاستثمارات أستاذ عبد الرحيم أيضا، ما الذي يمكن إنجازه على هذا النطاق بين البلدين؟
2: يعني لا شك كما كان اليوم واضحا تماما من كل الكلمات ومن خلال اللقاءات التي حصلت هناك، يعني استعداد إمارات حقيقة ومنفتح بشكل كبير على الدولة السورية الجديدة، على الإدارة السورية الجديدة للتعاون بالشكل في مجالات الاقتصاد والتنمية ودعم سوريا في هذا الأمر. ولا شك أن الإمارات كدولة يعني غنية، دولة نفطية مؤثرة، تستطيع أن تقدم الكثير في هذا المجال. وأعتقد أنه قد زار دمشق العدد من يعني رجال الأعمال الإماراتيين، وهذا ما أشار له حتى السيد الرئيس أحمد الشرع من خلال الإشارة إلى رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي يمكن أن يكون في المرحلة القادمة يعني أحد يعني كبريات الاستثمارات الإماراتية في سوريا يقوم بها محمد العبار. أعتقد هناك مجالات كثيرة على مستوى التنمية وإعادة البناء ويعني انتشال سوريا من وضعها وأزمتها الاقتصادية التي يعني ورثتها عن النظام البائد، تستطيع الإمارات العربية أن تساعد فيها. إضافة إلى ذلك حتى في المؤسسات المالية الدولية يمكن أن تمنح ثقة كبيرة الحقيقة للدولة السورية الجديدة. تأثير دولة الإمارات يعني يتجاوز الحقيقة يعني حدودها الجغرافية وإمكاناتها حتى الاقتصادية. هناك دور عالمي مؤثر اقتصاديا كما هو سياسيا الحقيقة لدولة الإمارات. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة وما تم الحقيقة من خلال المناقشات والمباحثات التي تطرق إليها اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع مع المسؤولين الإماراتيين بالتأكيد أنها ستعود بالنفع والفائدة في المستقبل القريب والبعيد على الدولة السورية والشعب السوري.
0: عندما يرشح من هذه الاجتماعات أن البلدين رئيسا البلدين أو رئيسي البلدين ناقشا الشؤون الإقليمية والدولية أيضا، في هذا السياق ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا للإقليم تحديدا في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية، ما يجري في مضيق هرمز وما يجري أيضا لاحقا في مضيق باب المندب؟
2: يعني لا شك أنه في ظل الحرب الجارية في المنطقة منذ عدة شهور، في آخر جولات هذه الحرب منذ عدة شهور وحتى الآن، منذ نهاية فبراير وحتى الآن، الحقيقة تستطيع سوريا وكما تشير كل الدراسات لأن تكون فعلا بديلا يعني آمنا لممرات الطاقة المستدامة، وهذا ما يشغل العالم بأكمله. لا شك أن هذه الحرب الجارية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد أثرت كثيرا على دول الخليج ذاتها، وبالتالي زيادة الاعتماد اليوم ربما أن يكون على سوريا. لا شك أن اليوم آخر تطورات هذه الحرب وما يجري حتى في اليمن، والتي ليس الإمارات العربية ليست بعيدا عن الحرب الدائرة هناك، هي جزء من التحالف العربي الذي يخوض هذه الحرب في اليمن. أنا أعتقد اليوم سيطرة الحوثيين على باب المندب وإضافة إلى مضيق باب هرمز، رغم كل ما يقال في الإعلام الدولي، كل ما يقوله الرئيس الأمريكي بأن هناك سيطرة، إلا أن هناك إحجام عالمي الحقيقة عن مرور ناقلات النفط وعبور السفن التجارية، فبالتالي يزداد الاعتماد اليوم على سوريا، يزداد الاعتماد على الممرات البديلة، وسوريا جزءا مهما منها. بالتأكيد أن التشاور الذي حصل بين رئيس دولة الإمارات والسيد الرئيس أحمد الشرعي اليوم في هذه المجالات كلها تصب، وهذا ما أكد عليه الجانبان في زيادة التشاور في المرحلة المقبلة، كل ذلك يؤكد بالنتيجة أن هناك يعني تفكير جديد ربما على مستوى مختلف حكام المنطقة قادة الرأي والسياسة بالحقيقة التعاطي المختلف مع نتائج هذه الحرب وإفرازاتها على مستوى عموم الإقليم.
0: اليوم سوريا أستاذ عبد الرحيم تملك علاقات تبدو جيدة بين أطراف متناقضة في الإقليم، كيف تدير هذه العلاقات وكيف تدور الزوايا بين هذه الأطراف أيضا؟
2: أنا أعتقد أن كل الأطراف تدرك أن سوريا الجديدة اليوم لا تريد أن تكون طرفا في أي محور من محاور الصراع القائمة بشكل علني أو بشكل خفيف في المنطقة، وأن ديدا السياسة السورية اليوم يقوم على مبدأ الحقيقة يعني إعادة بناء الدولة السورية، إعادة بناء سوريا، وخصوصا أن سوريا يعني بعد سنوات الحرب الطويلة الحقيقة خرجت يعني تعاني بالكثير من الأزمات، لديها اقتصاد يعني مشلول، لديها الحقيقة ملايين من المهجرين السوري، وأنا أعتقد أن كل الأطراف الإقليمية اليوم تتفهم الحقيقة أولويات الدولة السورية، وأعتقد أن وكل طرف ربما يريد أن يعني أن تكون سوريا أقرب إليه، ولكن أعتقد أن الدولة السورية واضحة بانفتاحها على الجميع بدون يعني دون الانغماس في محور على حساب محاور أخرى. وأنا أعتقد أن سوريا في هذه السياسة اليوم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها في ظروفها التي تمر فيها، يعني أنا أعتقد هي سياسة حكيمة وسياسة رشيدة. هذا الدخول في هذه المحاور ليس في مصلحة سوريا الآن، أنا ما أعتقد. شكرا
0: لك عبد الرحيم خليفة الكاتب السياسي من بوخارست، شكرا جزيلا لك. شكرا. قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي إن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة، وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية وللمشاركة في عمليات التوريد. هذا وأجرى الوفد الاقتصادي الأمريكي اجتماعا مع ممثلي محافظات دير الزور واللاذقية وطرطوس لبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون. وقال محافظ دير الزور زياد العايش خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الأمريكي إن العمل جار على مشروع لإزالة الأنقاض في المحافظة ضمن خطة لإعادة الإعمار. وأضاف المحافظ أنه تواصل مع عدد من الشركات العالمية لبحث تنفيذ مشاريع واستثمارات في المحافظة. استقبل مستشار الشؤون الأفرو أسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال وفدا مصريا رفيع المستوى في مطار دمشق الدولي. وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج السفير إيهاب فهمي. كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها بحثت مع وفد يضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاعات استراتيجية وحيوية، بحثت آفاق التعاون وفرص الاستثمار في سوريا. وأوضحت الهيئة أن اللقاء استعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات تسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق السورية، وإضافة إلى تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع نوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. كما أشارت إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود هيئة الاستثمار لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات والقدرات التنفيذية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شاب من قرية رويحينا بريف القنيطرة الأوسط بعد عام على اختطافه. يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال عشرات السوريين من القنيطرة ومن ريف درعا، وسط مطالبات من أهالي المختطفين بالكشف عن مصير ذويهم والإفراج عنهم. أحبطت قوى حرس الحدود في وزارة الدفاع محاولة تهريب كميات من المخدرات من لبنان إلى سوريا، وشملت العملية ضبط كميات من الكبتاجون والحشيش والكريستال والماريجوانا. وبحسب سانة، تأتي هذه العملية ضمن جهود مستمرة لتجفيف طرق التهريب ومنع وصول هذه المواد إلى الأراضي والأسواق المحلية. معنا الآن من حمص مراسلنا أنس إدريس. أنس، إذن عملية إحباط جديدة لشحنة مخدرات من لبنان إلى سوريا، المزيد من التفاصيل وسياق العملية كذلك؟
3: طبعا التفاصيل لم تذكرها سانة سوى في تصريحها الصحفي، إضافة إلى أن العملية هي كانت منذ قرابة اليومين، تحديدا يوم الأحد كانت أعلنت إدارة المخدرات في بيان لها أنها صادرت ما يقارب 310,000 حبة، إضافة إلى إيقاف التاجر الذي كان يقوم بنقل هذه الحبوب المخدرة على الحدود السورية اللبنانية. طبعا هذه العمليات لم تتوقف على مستوى الأيام الماضية، إضافة إلى منذ بداية التحرير وحتى اللحظة، هذه العمليات شددت بشكل كبير على الحدود السورية اللبنانية.
0: أنس إدريس بن حمص، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 5 أشخاص عقب هجومهم على كادر المحكمة وطاقم الحراسة بالقصر العدلي في المحافظة. وقالت قوى الأمن إن المهاجمين افتعلوا أعمال شغب داخل المبنى على خلفية محاكمة أحد أقاربهم، كما شددت على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يطول القضاء أو كوادره، وستتعامل بحزم وفق القانون مع كل من يحاول المساس بحرمة المؤسسات القضائية أو يحاول عرقلة عملها. معنا الآن من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، إذن نرصد معك هذه الحادثة في محافظة دير الزور التي تهجم بها مجموعة من الأشخاص على القصر العدلي وعلى كادر المحكمة.
4: مساء الخير لك يا آلاء والسادة المشاهدين. نعم، هذه الحادثة وقعت ظهر اليوم في القصر العدلي بعد أن كان هناك جلسة حكم بحق أحد الأشخاص المتهمين في مشكلة بين طرفين في بلدة ديبان شرقي دير الزور قبل مدة من الزمن، وكانت هذه الجلسة هي جلسة الإقرار بالحكم، وكان الحكم هو 6 سنوات سجن 6 سنوات على يعني المتهم بعد ثبوت يعني ضلوعه في مشكلة معينة، لم نعلم تفاصيلها حقيقة ولم نحصل على معلومات دقيقة من قبل القصر العدلي أو المباحث الجنائية في محافظة دير الزور، لكن الذي حصل بعد إصدار الحكم على الفور كان هناك مجموعة من الأشخاص يتجمعون، بعضهم داخل المبنى وبعضهم خارجه، تهجموا حتى يصلوا إلى القاضي، ويعني يكون هناك يعني ردة فعل من قبلهم إزاء هذا الحكم الذي أصدر ويعني أقر على الشاب الذي هو من ذويهم بحكم السجن 6 سنوات عليه. فكانت هناك يعني مشاجرة ما بين عناصر الأمن الموجودين في المبنى وكذلك الأمر ذوي هذا الشخص الجاني، وحصلت هناك بعض يعني العراك بالأيدي أدت إلى إصابة بعض عناصر القصر العدلي. لم يعني بحسب مصدر أمني قال أن يعني القاضي لم يحصل أو لم تصل هذه المجموعات إليه، لم يتعرض لأي أذى جسدي أو ما شابه ذلك. فإذا يعني استمرت هذه العملية أو هذه الحالة لبضع دقائق حتى أرسل التعزيزات من القسم الغربي بداخل مدينة دير الزور والمباحث الجنائية، واستطاعوا ضبط يعني المشهد واعتقال 5

0: الثأر لسنوات طويلة في محافظة دير الزور، أو أنها تحل عبر مجالس الصلح بشكل عشائري بحت دون تدخل القضاء؟ ربما هذه هي أولى الحوادث التي يقر بها القضاء بهذا الشكل الصريح، يعني السجن 6 سنوات على أحد الأشخاص. فإذا كانت ردة الفعل بهذا الشكل، ربما تفاعل وتعاطي يعني قوى الأمن الداخلي باعتقال 5 أشخاص ربما ستكون يعني هي رسالة واضحة من قبل قوى الأمن بما يخص التهجم على عناصر الأمن الموجودين في القصر العدلي، وكذلك الأمر على قدسية هذا المكان وحرمته.
1: عاد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. نتوقف مشاهدينا عند هذا العاجل نقلا عن مراسل تلفزيون سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. إذن هذا انتهاك جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نقلا عن مراسلنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. طبعا هذا الاعتداء الإسرائيلي ليس الأول من نوعه في هذه المنطقة. بالتأكيد سنقف على مزيد من التفاصيل في هذا العاجل في النشرات اللاحقة. وثقت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج حالات معتقلين سابقين خرجوا أحياء من سجون نظام الأسد المخلوع ليكتشفوا تسجيلهم متوفين في السجلات المدنية أو قوائم السجون، الأمر الذي يضعهم أمام إجراءات قانونية معقدة ومكلفة لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
2: حين سقط نظام الأسد في 8 من كانون الأول عام 2024 وخرج المعتقلون من زنازينهم إلى ضوء الحرية، كان كثير منهم يحمل مفاجأة أثقل من سنوات الاعتقال ذاتها، وهي أنهم أموات رسمياً في سجلات الدولة بينما هم أحياء يمشون بين الناس. في تحقيق أجرته وحدة الصحافة الاستقصائية سراج حول العائدين من الموت، برزت قصة أحمد فاروق مصطفى المعتقل منذ 2019 في سجن صيدناية، حين خرج يوم التحرير ليجد أن عائلته أقامت له العزاء بعد أن سجله النظام متوفاً بتاريخ 2 نيسان عام 2022 وهو خلف القضبان.
3: يعني النظام البائد سجلنا 7 سنوات وطلعت لقيت حالي متوفي، فأنا مصدوم يعني إنه كيف أنا توقفوني هيك بالأسلوب هذا.
2: قصة مشابهة عاشها أنس نزار النحاس من محافظة حماة، الذي اكتشف وفاته في السجلات المدنية عندما حاول تسجيل ابنته في المدرسة العام الماضي ليصطدم بتكاليف قانونية تتجاوز 2 مليوني ليرة سورية لا يملكها.
4: اللي أنت متوفي من عام 2014، طبعا أنا بهذاك التاريخ أنا كنت عندهم، يعني كنت تحت ذمة التحقيق. قلت له شلون يعني انه ليتني انا قدامك؟ قال لي يا اخي انت متوفي، انت على الورق متوفي، عندنا هوني متوفي.
2: توثق رابطة معتقلي الثورة السورية 17 حالة مشابهة، وتوضح ان النظام المخلوع كان يلجأ الى توفية المعتقلين على الورق للتخفيف من ضغط تساؤلات الاهالي. قانونيا يرى فريق من المختصين القانونيين أن المسار يستوجب دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح استنادا إلى المادة 44 من قانون الأحوال المدنية، والتي قد تستغرق عاما كاملا، في حين يشير محامون إلى ضرورة إنشاء آلية استثنائية سريعة لا تحمل الضحية عبء إثبات أنه لم يمت، بل تلزم الدولة نفسها بالتحقق من واقعة الوفاة المزيفة وتصحيحها تلقائيا. وبين مطرقة الإجراءات المعقدة وسندان الكلفة المادية يبقى السؤال، هل تنجح الحكومة في إعادة الحياة للمعتقلين السابقين على الأوراق الثبوتية قبل أن يدفنوا مرة أخرى تحت ركام البيروقراطية؟
1: يواصل السجناء في سجن روميا بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 3 على التوالي احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام، محذرين من تردي الأوضاع الصحية لبعض السجناء المشاركين بالإضراب والذين يعانون أصلا من أمراض مزمنة.
5: لليوم الثالث على التوالي.

0: تمر إضراب السجناء في سجن روميا بلبنان احتجاجا على عرقلة قرار الإفراج عن مستفيدين من قانون العفو العام وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجن.
1: نحن نعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب وعن أي دواء داخل السجن، ما بدنا ناخذ أي شيء.
0: سجناء سوريون وآخرون لبنانيون من نزلاء المبنى باء الذي يضم 420 سجينا بينهم 156 موقوفا بتهمة مناصرة الثورة السورية أو بتهم تتعلق بالإرهاب يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء في خطوة تشمل سجناء يعانون أمراضا مزمنة والذي تزامن مع وفاة سجين قد بلغ من العمر 44 عاما بعد تدهور حالته الصحية. الإضراب بدأ بعد تعليق تنفيذ قانون العفو العام الصادر مؤخرا بسبب طعون قدمتها أطراف سياسية لبنانية ما اعتبره السجناء سلبا لحرياتهم وتحويلا لمعاناتهم إلى ورقة للمساومات السياسية، محملين الجهات السياسية المعرقلة للإفراج المسؤولية الكاملة عن حياتهم، كما دعوا أهالي بيروت والشعب السوري للخروج بمظاهرات احتجاجية داعمة لقضيتهم والتحرك لمعالجة ملف العفو العام ووضع حد لمعاناتهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد صدق على قانون العفو الصادر عن مجلس النواب اللبناني في 12 من شهر آب الفائت والمتضمن عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل شهر آذار من العام الجاري مع استثناءات لقضايا كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير من أضربوا ومآلات تطبيق القرار وأثر الصوت السياسي المعترض على حياة السجناء.
2: اختتمت في حمص دورة أفراد 66 لقوى الأمن الداخلي بعد 79 يوماً من التدريب بتخريج 227 عنصراً برتبة حارس، تلقوا خلالها تدريبات على اللياقة والمهارات التكتيكية واستخدام السلاح وأخلاقيات العمل الأمني قبل انتقالهم إلى مهامهم الميدانية.
3: تحتفي مدينة حمص اليوم بتخريج كوكبة من رجال الأمن، الثمرة الأولى لمسيرة فرع التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية في مدينة حمص. يعني مدة هذه الدورة كانت 80 يوما، تلقوا فيها معايير الانضباط وتلقوا فيها روح المسؤولية، فنسأل الله عز وجل أن يكون لهم عونا في مسيرتهم القادمة، أن يكونوا أمننا على امتداد هذا الوطن.
2: قالت إلهام أحمد إن مرسوم تدريس اللغة الكردية خطوة أولى جيدة، لكنه لا يلبي مطالب المجتمع الكردي في سوريا. وطالبت إلهام أحمد في حديث لوكالة رويترز بتدريس جميع المواد باللغة الكردية إلى جانب الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات. وأشارت أحمد إلى أن الدستور السوري الجديد يجب أن يكرس الحق في التعليم باللغة الكردية. في ذات السياق، قال مدير التربية والتعليم في محافظة حماة أحمد المدلوش، قال إن 5 مدارس ستدرس اللغة الكردية في الوقت الحالي بالمحافظة. وأضاف المدلوش لنورث بريس أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إدخال اللغة الكردية على عدة مناطق يوجد فيها الكرد في محافظة حماة. وأشار المدلوش إلى أن البدء بتدريس اللغة الكردية في هذه المدارس سيكون فور وصول المنهج وتوفر الكادر التدريسي لتلك المدارس. نبقى في السياق التعليمي، حيث رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2026 و2027 لتشمل الطلاب المسجلين والمستجدين. وبحسب القرار، حددت الرسوم السنوية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية ب40,000 ليرة سورية جديدة، في حين بلغت رسوم الكليات الهندسية والفنون الجميلة 30,000 ليرة سورية جديدة سنوياً، وحددت رسوم بقية الكليات ب 20,000 ليرة سورية جديدة سنوياً. كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار كشف عن إرساء طلب عروض مشروع تأهيل طريق التنف البصيري على شركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات القطرية، وذلك بكلفة تقارب 150 مليون دولار وبمدة زمنية قدرها 800 يوم. وأوضح نجار لوكالة سانا أن تأهيل المشروع يتضمن صيانة الطريق القائم ومعالجة الهبوطات والمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الطريق والوصل الملحق به يشكل أهمية استراتيجية لكونه شريانا حيويا يربط العاصمة بالحدود العراقية عبر البادية السورية. وأضاف نجار أن تأهيل الطريق سينعكس إيجابا على حركة النقل وعلى ترانزيت وعلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة البضائع. في ملف آخر، انطلقت في دمشق أعمال مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن جهات مانحة.
4: أساس للاستقرار الاجتماعي وركيزة للاستثمار والتنمية وإعادة.
5: من اليوم الأول للعمل في الحكومة رسمنا احنا رؤية وطنية للآلية الأفضل والاستخدام الأمثل لموضوع حماية الملكية وإدارة العقارات. اليوم عندنا كثير من المشاكل والتراكمات القديمة على مدى 14 سنة من الثورة، وكذلك سياسات النظام البائد اللي ضيعت كثير من الحقوق. بدأ يعمل على مشاريع متعلقة بتغييرات ديموغرافية خصوصا خلال سنوات الثورة. بيأتي اليوم المؤتمر هو تتويج لخطة العمل اللي عم نعمل عليها. طبعا نحن بدأنا من فترة قريبة بالدخول بقى بمراحل التنفيذ، لكن مراحل التنفيذ تحتاج لوقت لحتى نحن نخرج بأثر ملموس مباشرة على الناس، بسبب أنه مثل ما هو معلوم في عندنا نحن اليوم في سوريا ملايين الأوراق والعقارات، العقود، أثباتات الملكية، في كثير من البيانات التالفة.
6: في هذا المؤتمر الوارد طبعا هذه الرؤية تكون عمل تشاركي بين جميع الحاضرين عند الوزارة.
2: تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.
7: نحن شاركنا بمعرض بجناح خاص فينا كأركا مختصين بالتصميم والتصاميم المعمارية، وبنفس الوقت الاتفاقية هي عبارة عن توثيق شراكة استراتيجية أو مذكرة تفاهم مع النقابة لتقديم جميع أنواع الدعم الهندسي لهم.
8: الاتفاقيات هي عبارة عن مع شركة صينية وشركة تركية، وهي عبارة عن شركات رائدة بكل بمجالها، فحبينا يكون في تعاون مشترك بيننا وبينهم لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وإن شاء الله هاي الاتفاقية تترجم إلى عقود بإذن الله تعالى، بحيث نحسن نقدم على مشاريع تساهم بالبنية التحتية بسوريا، إعادة تأهيل البنية التحتية بسوريا.
2: عبر مسافرون في كراج البولمان بدمشق عن معاناتهم من رفع أسعار النقل بين المحافظات، وذلك بعد رفع أسعار المازوت، الأمر الذي قد يهدد تنقلهم ويعيق بعضهم في الحصول على العلاج في العاصمة.
9: طبعا مع ارتفاع سعر المازوت طبعا من دمشق الى الحسكة، طبعا جور الباص بين 250 او 300 رجال اعمال. طبعا هذا ارتفاع صعب جدا على المواطن، يعني اليوم عنده 4-5 من العيلة، يعني بده شيء مليون ينتهي يصل الشام. طبعا هاي يعني صعب جدا، يعني طبعا احنا نلمس من الحكومة يعني بتخفيض سعر المازوت.
10: كنا نطلع لحمص ب 60,000، حاليا اجينا على الكراج بدهم 100,000. يعني القدره الماديه اليوم ما خرج، يعني اليوم انا اذا كل اسبوع بدي اطلع وانزل على حما على حمص او حما مثلا ادفع 40,000 زياده. بتمنى من الحكومه تلاقي الحلول ويوصل صوتنا وترجع المحروقات مثل قبل والاسعار تنزل ان شاء الله.
11: والله احنا جينا من الدير وجينا نعالج مرضى وما عندنا الليره، والنوب رفعونا يعني الاسعار وما عندنا الا وكيلك ليره، يعني دابنا على علاج المرضى. الاجره منين نجيب؟ رفعات المازوت شلون يعني؟ هاي يعني الحكي هذا ما يصير، ما يجوز. احنا نريد شيء يرخص عندنا، يقعد يقلون علينا والمازوت قلي، يعني العالم ما يلاقي الحزانه الايجار، منين اجيب ايجار مشان سعر المازوت.
2: خرج مواطنون من مدينة سلامية بريف حماة في مظاهرة احتجاجية على قرار وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المحروقات، مطالبين بالتراجع عن القرار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
12: يا وزير يا وزير
13: الارتفاع المخيف بالاسعار، يعني ما بعرف لوين حابين يوصلوا العالم. يعني شعب طالع من حرب 14 سنه ومن حكم ديكتاتوري 60 سنه، يعني عانى ما عاناه بتوقع بكفيه وحاجته. لازم المسؤولين شوي يكونوا حريصين على المواطن السوري اكثر من هيك. نتمنى من اي حدا يسمع هذا الصوت، نتمنى انه شوي يحسوا بهذا المواطن، يعني يخففوا تاهو، يخففوا سيارات، معلش ما بصير شيء.
14: الشعب السوري صار مو تحت خط الفقر، صار تحت سابع ارض تحت خط الفقر. هذا الحكي كنا مستبشرين خير بعد سقوط النظام البائد، انه رب العالمين فرجع الشعب السوري. كل ما مر شهر ورا شهر عم نلاقي انه الامور تزداد سوء، والمسؤولين لا حس ولا حسيس. هذا الحكي عم يخلي حتى البيئة الحاضنة اللي وصلتني للسلطة انه تقلب عني وتطلع بجميع المحافظات.
15: نحن بدنا نناشد الوزير انه حرام اللي عم يعملوا بالشعب السوري. العالم ماتت، ما عاد فيها تاكل، ما عاد فيها تعيش بهالبلد، خلص لهون وبس.
16: مطالبنا تخفيض الاسعار، الاستماع الى صوت الشارع، الشفافيه، بدنا الشفافيه من المسؤولين، يطلعوا يقولوا لنا شو عم بيصير معاهن، نحن ما لازم نكون شعب مغيب.
2: معنا الآن مباشرة من ريف حماة من سلامية مراسلنا عراق زينو. عراق، إذا أنت كنت حاضرا في هذه المظاهرة الاحتجاجية على قرار وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المحروقات، انقل لنا الأجواء، هل انتهت المظاهرة الآن؟ وأبرز أيضا المطالبات والشعارات المرفوعة. تسمعني عراق؟ يبدو ثمة مشكلة بالتواصل مع عراق مراسلنا من حماة، شكرا جزيلا. على أي حال، أصدرت محافظة حماة قرارا بمنع دخول وتجوال الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. وذكرت محافظة حماة في بيان أن القرار يأتي حرصا على السلامة العامة وللحد من المخالفات المرورية غير المرخصة، ويشمل القرار كذلك منع الدراجات ضمن الأحياء والأسواق والطرقات العامة تحت طائلة المساءلة ومصادرة الدراجات المخالفة.
17: أصدر السيد المحافظ قرار بمنع دخول الدراجات النارية الغير مرخصة إلى داخل المدينة. الأسباب كثيرة، رقم واحد من هذه الأسباب الأضرار اللي عم بتصير في الشوارع، الحوادث المرورية الكثيرة اللي صارت، التجمعات العشوائية، حتى إذا بتلاحظوا صار في عنا سرقات كثيرة سببها هذه الدراجات الغير مرخصة. احنا عطينا مهلة لواحد عشرة، في عنا ثلاث شروط لموضوع الترخيص. الشرط الأول هي تكون مجمركة وتكون الدراجة النارية داخلة بإدخال صحيح إلى داخل سوريا، بالإضافة أن يكون الأخ السائق فوق 18 سنة.
2: خرجت مظاهرة احتجاجية في الحسكة شارك فيها أصحاب الدراجات النارية وعدد من الأهالي رافضين لقرار مصادرتها واعتراضا على أسعار المحروقات الجديدة.

0: شعبي ناموس.
1: جوعانين جوعانين
2: جوعانين جوعانين جوعانين جوعانين
3: جوعانين.
4: نبقى في الحسكة، حيث بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، قال إن فرقا متخصصة بدأت الكشف عن مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة ورفع سواتر ترابية وتنظيف العبارات والجسور وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تل حميس واليعروبية بريف القامشلي. أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6 استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر النهر من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع واحد بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهة المعنية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ محتمل.
5: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي الى محافظه دير الزور القادم من سد قديران الى 1100 متر مكعب في الثانيه، يظهر اثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمده اسبوع، والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد الى 1200 متر مكعب في الثانيه، يظهر اثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 2 متر و20 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
4: أعلنت وزارة الطاقة أن نسبة تخزين المياه في سدود محافظة اللاذقية بلغت أكثر من 65% من إجمالي طاقتها التخزينية مع اقتراب نهاية موسم الري. وبحسب الوزارة فقد وصل حجم التخزين إلى نحو 238 مليون متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ أكثر من 366 مليون متر مكعب، فيما تصدر سد مشقيتة السدود بحجم التخزين، يليه سدا طرجانو والحويز. وأوضحت أن الكميات المخزنة تسهم في تأمين الاحتياجات المتبقية من موسم الري واستمرار تزويد المساحات الزراعية بالمياه وفق الأولويات المعتمدة. باشرت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية تركيب العدادات الكهربائية في مدينة حريتان شمالية حلب بعد استكمال أعمال صيانة الشبكة ومدها وتغذية المحطة بالتيار الكهربائي. هذا وسجل نحو 2000 مشترك أسماءهم للحصول على العدادات مع بدء عملية التركيب في المدينة.
0: حريتين تقريبا 20 مركز كهربائي تم تجهيز منهم لهلا 7، والعمل جاري ومتسارع لتغذية باقي المراكز بحريتين وتأمين آخر منزل وتشغيله الطاقة الكهربائية إن شاء الله في حريتين، والعمل مستمر. اليوم بلشت الورشات الفنية بتركيب العدادات المشتركين، لحد الآن تم تركيب تقريبا 10 أو 15 عداد حسب المراكز اللي تفعلت. عدد لهلا باشتراكات تقريبا 2000 وشوي يعني، وفي اقبال كمان لتركيب بعد تغذية كهرباء للمدينة يعني.
6: هذا اول او ثاني عداد اليوم بتركب عندنا بالمنطقة هون مقابل الفرن. نحن كنا نستخدم الطاقة البديلة اللي كانت غير يعني كافية بشكل عام يعني، بالرغم من قدوم فصل الشتاء كان في عناء كتير انه من التقنين، حتى نحن بالبيت نستخدم الغسالة، لازم نطفي البراد، لازم نستخدم شغله يعني، والحمد لله رب العالمين. اليوم هذا اول عداد او ثاني عداد بيركب بحريتين عندنا هم مقابل الفرن، والله يعطيكم العافية.
4: في الشأن الدولي، أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة. وأشاد روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أشاد بدور سلطنة عمان في خفض التصعيد بالمنطقة، مجددا التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، إضافة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات خاصة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيواصلان مناقشاتهما بشأن إيران. ولفت الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تعمل على عزل طهران عن الأنظمة المالية الغربية. معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، ماذا بشأن هذا التواصل بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني بخصوص إيران؟
7: نعم ألاء، مساء الخير. من المرجح وربما كان يقصد وزير الخزانة سكوت بيسنت عن اللقاء المرتقب بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني، ربما سيعقد هذا اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التي ستبدأ أو بدأت يعني منذ أيام، الدورة الجديدة. سيحضر الرئيس الصيني، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء قمة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني. كل تأكيد موضوع يعني الملف الإيراني وموضوع العقوبات المفروضة على إيران ودور الصين في أو بعض الجهات أو الكيانات الصينية، بعض البنوك الصينية، دورها في مساعدة إيران، ربما سيكون أحد أهم العناوين لهذا اللقاء. نحن نعلم أن الصين أو إيران تعتمد على الصين بدرجة كبيرة فيما يخص موضوع الواردات المالية، ومنذ يعني أسابيع قليلة الولايات المتحدة وزارة الخزانة فرضت عقوبات على العديد من الكيانات والشركات الصينية، من بينها بنوك ومصارف وأيضا شركات لها علاقة بتكرير البترول والنفط. لذلك يعني العنوان ربما يكون عنوان تجفيف منابع الأموال التي تدخل إيران أو تتلقاها إيران من خلال الصين. ربما يكون لا نعلم بالضبط إذا كان هو العنوان الوحيد، ربما لا نعلم إذا كان سيكون هناك بعد سياسي للموضوع له علاقة بدور صيني محتمل لإجراء مباحثات أو محادثات يعني بين كل من الولايات المتحدة والصين، لكن من غير الواضح لغاية هذه اللحظة حسب تصريحات وزير الخزانة فإن العنوان هو مالي، موضوع دور الصين، ماذا يمكن أن تقوم به الصين في هذا الصدد. لا ننسى يعني يوم أمس وزارة الخزانة فرضت عقوبات يعني على أكبر ثاني بنك روسي يعني بسبب مساعدة هذا البنك لإيران للاقتصاد الإيراني وفتح فروع له في إيران رغم كل العقوبات المفروضة على إيران. وزارة الخزانة اتهمت هذا البنك يعني تزويد إيران أو ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني رغم كل العقوبات. كان يوم أمس يعني هذا أحد أبرز العقوبات التي فرضتها الوزارة في إطار سياسة الحصار والخنق الاقتصادي التي تنتهجه الولايات المتحدة ضد إيران. نعم إليك ألا.
4: شعبان، في ظل هذه الملاحظة واضح بأن روسيا وإيران طبعا تملكان مصلحة مديدة مع إيران، إلى أي درجة حسب التصريحات السياسية والإعلامية كذلك في واشنطن يبدو ثمة تعويل أمريكي على تعاون صيني بهذا الشأن؟
7: نعم، هناك نوع من التركيز على الصين تحديدا نظرا لحجم التبادل التجاري الكبير وبسبب العلاقات المالية التي تربط كل من إيران وبعض الشركات الصينية وربما الحكومة الصينية. طبعا يعني لا تستطيع الولايات المتحدة يعني أن تحصل على كل ما تريد من الصين. هناك مصالح مشتركة أمريكية صينية، هناك يعني ربما تريد الولايات المتحدة مساعدة من الصين في تطبيق مثل هذه الإجراءات يعني، لكن كما ذكرنا يعني لا تستطيع الولايات المتحدة منع هذه العلاقة هذا التعامل أو العلاقة التجارية التي تربط الصين التي تعتمد بشكل أساسي وكبير على النفط الإيراني. نعم إليك ألا.
4: شعبان عبود من واشنطن، شكرا جزيلا. كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران أدت إلى نقص في الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل الإمداد. ووفق التقرير الذي نشره موقع NBC نيوز فإن البنتاغون يعمل على تبسيط إجراءات الشراء وتقليل فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية. عند هذا الخبر تنتهي النشرة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية، وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية، وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004، إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعدائي عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية، وكتب 12 مسلسلا أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم أعماله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول كلمة الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دولة الإمارات حول نمو حجم الاقتصاد منذ سقوط النظام المخلوع والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري وللأعوام المقبلة. فهل تستطيع سوريا العودة إلى الاقتصاد المسجل في عام 2010 بحلول العام القادم؟ في محورنا الثاني مشاهدينا، تقارير عن وصول إمدادات عسكرية روسية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس الأسبوع الفائت، فما مؤشرات استئناف روسيا إمداد قواعدها بعد الاتفاق مع دمشق؟ في محورنا الثالث مشاهدينا، نناقش تسجيل وفاة معتقلين أحياء في سجلات النفوس والأحوال المدنية وصعوبة إجراءات تصحيح الأوضاع المدنية قانونياً والمشكلات التي تعيق حياتهم اليومية بسبب هذه الوثيقة. فمن المسؤول عن تصحيح بيانات المعتقلين المفرج عنهم، وما الإجراءات المطلوبة لتصحيح مسار حياتهم؟ في محورنا الأخير مشاهدينا، نناقش استمرار إضراب سجناء سوريين وآخرين لبنانيين في سجن رومية على قرار تعليق تنفيذ قانون العفو العام بعد الطعن به من قبل أطراف سياسية لبنانية، فما مصير هذا القانون بعد التعليق؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دبي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل حجم النمو الاقتصادي عام 2027 إلى نحو 60 مليار دولار، وهو الاقتصاد المسجل عام 2010، فيما تطمح البرامج الاقتصادية إلى وصول الاقتصاد إلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس أو العشر الآتية، وذلك في حال استقرار الأوضاع في العالم.
1: الاقتصاد في السابق حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال خمس سنوات أو العشر سنوات.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي ضيفي من دبي. أرحب بكما. دكتور خالد، دعني أبدأ معك ولنشرح للمشاهدين وغير المتخصصين بداية ما الذي تعني هذا الأرقام، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد بل بالنسبة للمواطن نفسه. يعني عندما نتحدث أنه منذ العام الماضي حتى العام زادت الأرقام الخاصة بالاقتصاد السوري من 32 مليار إلى 50 أو 60 مليار، أو من المتوقع أن تصل إلى هذا الرقم، فهل هذا يعني تحسنا أيضا في ما يخص المواطن من دخل، من خدمات، من رعاية؟
2: أسعد الله مساءك نور وللعزيز الدكتور محمود.
0: أهلا بك.
2: يا سيدتي، أنا أرى أنا قراءتي لهذا هذا الحديث اليوم، الحديث جدا الهام الذي ينتظره السوريون، أنا أراه ليس من زاوية رقمية فحسب وإنما من زاوية تخطيطية. حديث السيد الرئيس اليوم حمل ما بين سطوره أنا برأيي ثلاثة محاور. المحور الأول هو حالة من التعافي الاقتصادي، وهذا طبعا أمر طبيعي نحن يعني نسعى إليه بسوريا. الموضوع الآخر وهو جدا هام، نحن لا نرنو ولا يعني ليس المآل النهائي أن نصل إلى 2010 قبل الثورة ل 60 مليار كحالة رقمية. اليوم العمل يكون على بناء نظام اقتصادي جديد لسوريا، وهذا هو الفرق بين حالة التعافي وبين حالة التخطيط الاقتصادي، أي أن اليوم العمل بالدراسات الاستراتيجية هي تسعى إلى التخطيط الاقتصادي وليس فقط حالة من التعافي وحالة من إدارة الأزمات.
0: هو الرئيس أحمد الشرع دكتور خالد هو من أشار، يعني هو من عقد المقارنة مع اقتصاد عام 2010، ويعني ليس استنتاجا من قبلنا يعني، فهذا أيضا يعني يستحق ربما التوسع به قليلا، أنه لماذا جرت هذه المقارنة بالذات؟
2: نعم، لماذا جرت هذه المقارنة؟ لأن نحن يعني من ببداية 2011 بدأت الثورة السورية المباركة التي أسقطت هذا النظام السلطوي المستبد، فكانت أثناء فترة الحرب، يعني نحن نتحدث عن 15 عام من الحرب، كان هناك تدمير للاقتصاد بكل معطياته، كان هناك يعني الاعتماد على اقتصاد الكابتاغون واقتصاد المافيا السياسية السلطوية بعهد الأسد الهارب. فحديث السيد الرئيس أننا يعني بال2010 كانت الأمور طبيعية، واليوم بعيد انتصار الثورة وتحرير البلد نحن عدنا إلى الحالة الطبيعية، وهذا الموضوع لا نستطيع أن لا نربطه بمعدل النمو الذي يعني أشار إليه الصندوق الدولي بأن معدل النمو بسوريا يعني نحن نتحدث عن 10% وهذه نسبة جدا كبيرة وهامة. فنحن عند حديث السيد الرئيس وكأن الأمور يعني كانت هي المقارنة الرقمية، ولكن أنا برأيي كحالة اقتصادية وحالة سياسية استراتيجية. السيد الرئيس تحدث عن حالة التعافي، تحدث عن بناء اقتصاد جديد لسوريا. نحن لا نريد أن نعود إلى هيكلية الاقتصاد بال2010. الموضوع الثالث يعني وهو جدا مهم هي حالة من اليقين الاقتصادي. اليوم السيد الرئيس يعني كان هناك تصريح بشهر آذار بأن يعني حجم الاقتصاد قد يصل إلى 65 مليار. اليوم السيد الرئيس عندما تحدث عن 50 مليار بال26، هذا الرقم هو برأيي هو إعادة تقدير، إعادة حسابات. لماذا؟ لأن ظروف المنطقة اليوم في الشرق الأوسط هي مضطربة. نحن اليوم نتحدث عن منطقة مضطربة عسكريا، أمنيا، تجاريا، وسوريا هي من أكثر الدول ذات الحساسية بالتأثر بهذا المناخ الإقليمي على صعيد التجارة، على صعيد سلاسل التوريد. ونحن يعني تذكري نحن نتكلم الأسبوع الفائت كله عن ارتفاع المحروقات. طيب وما جميل. سبب ارتفاع المحروقات. سوريا ضمن هذا المخاض الاقتصادي، ولكن اليوم أنا برأيي الثوابت التي تحدث عنها فخامة السيد الرئيس هي تعتبر بداية لخارطة طريق لبناء اقتصاد
0: يعني حتى
2: سوري
0: الرئيس في
2: قوي
0: حديثه
2: وجديد.
0: يعني بجزء من حديثه تطابق مع ما تفضلت به وعزى ربما يعني جزءا من ما يتوقع من تعثر ربما في الاقتصاد إلى الوضع الإقليمي والدولي، وربما أعود إلى هذه النقطة لاحقا معك. دكتور محمود مرحبا بك من جديد. التوقعات الخاصة بالاقتصاد السوري سواء التي نراها من خلال تصريحات الرئيس أحمد الشرع أو من تصريحات المسؤولين الآخرين المتصل عملهم بالاقتصاد بشكل أو بآخر، هل تعتقد أنها واقعية؟ وهل تتطابق أيضا مع التوقعات الدولية؟ يعني ضيفي منذ قليل أشار مثلا إلى التوقعات أو الحسابات التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال. هناك بعض المحللين الذين يقولون أنه لا، هناك تضارب مع توقعات المؤسسات الدولية والتوقعات الحكومية. بشكل عام كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ وهل نحن أمام توقعات واقعية سواء من المؤسسات الدولية أو حتى من الحكوميين السوريين؟
3: مساء الخير إليك ولضيفك العزيز والمشاهدين الكرام. أنا برأيي أنا لا أرى تضاربا يعني جوهريا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي باتجاه الاقتصاد السوري، لكن هناك اختلاف في نوع الأرقام اللي نتحدث عنها ودرجة اليقين فيها. يعني الحكومة تتحدث عن حجم الاقتصاد بالدولار مثل 32 مليار دولار بال 2025 و 50 مليار دولار متوقع بال 2026، بينما صندوق النقد الدولي يتحدث يعني أساسا عن معدل النمو الحقيقي، وهذا رقمان مختلفان لو ولا يجوز مقارنتهما مباشر. يعني صندوق النقد الدولي بأحدث تقييم له بأغسطس يعني قال أن الاقتصاد السوري يتجه إلى نمو من خانة العشرات خلال 2026، يعني أي أكثر من 10%، وأن النمو سيبقى قويا في 2027. وزارة المالية تقول تقريبا نفس الشيء ولكنها أكثر تحديدا، فهي بتتوقع نموا بنحو 11.3% بال 2026 ونحو 9.7% عفوا بال 2027 بعد نحو 4% بال 25.
0: دكتور هذا نتيجة يعني سياسات هذا نتيجة سياسات اقتصادية ولا لأنه نحن خارجون من نزاع بالتالي يشهد الاقتصاد طفرات من هذا النوع؟
3: شكرا لك على المقاربة. يعني نعم هذا صحيح، الاقتصادات دائما خارجة من نزاعات طويلة، تستطيع في السنوات الأولى أن تسجل معدلات نمو مرتفعة جدا، لكن السبب الأساسي هو أن تنطلق من قاعدة اقتصادية من منخفضة، وليس لأنها أصبحت فجأة اقتصاد عالي الانتاجية. يعني سوريا لا تبدأ اليوم من اقتصاد يعمل بكامل طاقته ثم تحاول إضافة 10% جديدة إليها. يعني هناك مصانع متوقفة تعمل بجزء من طاقاتها، أيضا أراضي زراعية خرجت من إنتاج، طرق ومطارات وموانئ بحاجة لإعادة تشغيل، إضافة في قطاعات تجارية وخدمية لازم تستعيد نشاطها بسرعة. لذلك إعادة تشغيل هذه الطاقات تعطي بالبداية نمو كبير بتكلفة ووقت أقل من بناء اقتصاد جديد من الصفر يعني. وهذا بالضبط أحد الطرق اللي يجب أن نقرأ الأرقام يعني بها في الأرقام بسوريا. يعني الاقتصاد كان بحدود 60 مليار بالعام 2010، بعدين تراجع 20 مليار، لهيك تحقيق نمو ب 10% او 11% بمرحله التعافي هو ما امر مستغرب يعني. حتى لو كان لدينا اقتصاد بحجم 20% و 20 مليار عفوا ونما ب 10%، فنحن يعني نحن نتحدث يعني عن اضافه ملياري دولار فقط. اما الاقتصاد حجم اما اذا كان اقتصاد حجمه 200 مليار والنمو نفسه بنسبة 10%، هذا بيتطلب إضافة 20 مليار دولار من الإنتاج الجديد. يعني النسبة واحد بس الحجم الإنجاز المطلوب مختلف في عشرات الأضعاف. وهناك أيضا ما يسمى اقتصاديا هو أثر القاعدة المنخفضة، يعني بالسنوات الأولى بيرجع النازحين والعمال وبتنفتح المتاجر وبتزداد حركة النقل وبترجع الأراضي وبتعمل مصانع، لذلك بيرتفع بالطبيعة.
0: يعني في جزء من هذه الأرقام بسبب طفرة يعني بسبب عودة الناس وعودة المستثمرين ربما بشكل أو بآخر يعني. وبالتالي من حديثك دكتور محمود، هل تعتقد أنه الحديث عن 200 مليار خلال 5 سنوات أيضا هو حديث واقعي؟ يعني لأنه يمكن أن تتباطأ هذه النسب إذن كما فهمت منك.
3: يعني انا برايي هو هو هو يعني رقم، يعني هي رؤيه استراتيجيه اكثر ما هي انها رؤيه على ارض الواقع. يعني يعني حتى لو حكينا مع طفره قويه ناتجه عن عوده السكان والاستثمارات واعاده التشغيل والمصانع والزراعه، يعني انا برايي هي يعني هي راح تكون الى حد ما يعني رؤيه استراتيجيه. اما على افق 10 سنوات او اكثر الفكرة بتصير أقرب للنقاش، لكنها تحتاج شروط استثنائية جدا واستقرار مستمر. يعني إذا يعني الاقتصاد الخارج من النزاع يستطيع أن يحقق طفرة بالبداية، وصندوق النقد نفسه قال أنه عودة 1.5 مليون لاجئ ساهمت بتحسين النشاط وتوقع أنه يزيد النمو، لكن عودة 1.5 مليون مثلا بتزيد الاستهلاك والطلب والعمالة وبتساعد تشغيل الطاقات كانت معطلة. بس هي ما بتعني تلقائيا أنه نحن أنشأنا خلال سنوات قليلة اقتصاد إضافي حجمه 140 مليار دولار. يعني والاستثمار أيضا لازم نحن نفرق بين الرقم المعلن والمال الذي دخل فعليا للاقتصاد. يعني نحن عنا 28 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة بال 2025، إلى الآن العقود الموقعة بتقارب 14 مليار، وحتى العقد الموقع بقيمة مليار دولار قد ينفذ على 4 أو 5 سنوات، بالتالي ما رح يدخل المليار كامل إلى الاقتصاد بسنة واحدة. كمان في رقم آخر بيوضح حجم التحدي، اللي هو البنك الدولي أقدر يعني إعادة إعمار الأصول المادية السورية وحدة ب 216 مليار دولار، في منها 82 مليار دولار للبنية التحتية و75 مليار للسكن و59 مليار للغير المباني غير السكنية. هذا طبعا هذا الرقم ما بيشمل كل تكاليف استعادة الخدمات والخسائر الاقتصادية والإنتاجية. يعني في جزء كبير من الاستثمار الذي سيدخل سوريا في السنوات الأولى لن يذهب مباشرة لإنشاء قطاعات إنتاجية جديدة، هو رح يذهب فقط لتعويض ما دمر أصلا، يعني الكهرباء، الطرق، مساكن وما شابه. لذلك أنا أفرق بين الرؤية والجدول الزمني. أن يكون لسوريا اقتصاد بحجم 200 دولار هذا يعني ليس هدفا مستحيلا على المدى الطويل، خصوصا إذا البلد ينطلق من قاعدة منخفضة ويملك مساحة كبيرة للتعافي. لكن أنا برأيي الوصول إلى 5 سنوات أراه شديد التفاؤل. يعني المشكلة ليست في الرقم 200 مليار دولار نفسه، وإنما في السرعة المطلوبة للوصول إليه، لأن الاقتصاد بيستطيع أن يعوض جزء من خسائره بسرعة بعد الحرب. لكن بناء 140 مليار دولار إضافية من النشاط الاقتصادي المستدام، هذا بده استثمارات كثيرة وإنتاجية وصادرات وطاقة واستقرار على جميع النواحي سياسيا واقتصاديا.
0: يعني هو حتى من يعني حتى من تصريحات الرئيس الأخيرة، وهذا أيضا أشار إليه الدكتور خالد، أنه يعني يبدو أنه هناك كان إعادة ربما تقييم أو تقدير على الأقل لما نتحدث عنه عن يعني اقتصاد هذا العام. حقيقة أشكرك دكتور محمود يعني على هذه التوضيحات التي أعطيتنا إياها على مجموعة من المصطلحات حتى يعني نستطيع أن نتعامل معها خلال الحلقة. دكتور خالد، يعني انطلاقا من مداخلة دكتور محمود، ما هي المنهجية التي تعتمد عليها هذه الأرقام أو التقديرات؟ لأنه هو يعني فرق بين يعني التوقعات المتفائلة و السياسة التي وضعتها دولة، يعني نتحدثون عن السياسة الاقتصادية أو الرؤية الاقتصادية، لأنه أيضا يعني دكتور خالد يعني نحن نعرف أنه هناك دوما تساؤلات حول شفافية عمل الحكومة، وبالتالي أي توقعات اقتصادية أو حتى منشورات يعني تخرج عن الوزارات المتخصصة وتتحدث عن جانب الاقتصادي.
2: سيدتي أنا يعني شخصيا أرى يعني دائما أعمل بالواقعية الرقمية، سأتحدث عن بعض تفاصيل على عجالة. بالنسبة لحديث السيد فخامة السيد الرئيس بأن يعني خلال 5 أعوام سيصل حجم الاقتصاد إلى 200 مليار، أنا أرى أن هذا الرقم هو طموح ولكن ليس مستحيلا إذا توفرت الشروط باختصار التالية. نحن يعني يجب أن يكون لدينا معدل نمو مرتفع، يضاف على أنه مرتفع يجب أن يكون هذا المعدل النمو مستدام مرتبط باستقرار داخلي وخارجي. يضاف على ذلك يجب أن لا نركز على الرقم الناتج بقدر ما نركز على الإنتاج. أنا برأيي نجاح الوصول لهذا الرقم أو غيره مرتبط بمصفوفة تنفيذية. بمعنى آخر، أنا خلال العام كم منشأة افتتحت، كم هكتار كان هناك له زراعة ذكية، كم محطة طاقة كهربائية غذت كذا ميجا واط، كيف دعمت الزراعة الصناعة، ما حجم صادراتي، ما حجم تقليل مستورداتي، سعر الصرف والحفاظ على استقراره، الرقابة والحوكمة والتسعير، هذا كل هذه المعطيات مهمة.
0: يعني دكتور خالد، هذه المعطيات كلها داخلية، هل لها علاقة مباشرة بموضوع استقرار الإقليم أو الاستقرار العالمي بشكل أو بآخر؟ يعني لأنك يعني عدت إلى التركيز على هذه الناحية، موضوع الاستقرار.
2: نور، طبعا يجب أن نركز، لا نستطيع أن نفصل سوريا عن المحيط. اليوم أي اضطراب بالمحيط، ليس فقط سوريا، دول أمريكا اللاتينية تدفع ضريبة هذا الشيء، ولكن نحن في البيت الداخلي بسوريا يعني بعد رفع العقوبات الباب أصبح مفتوحا، ولكن ماذا يتطلب مني بسوريا؟ إعادة ترتيب هذا البيت، الإصلاح الاقتصادي يحمي من الضعف. أنا أقول يجب العمل على مصفوفة تنفيذية لكافة المشاريع ذات الإنتاج. اليوم يجب أن أربط الاستثمار بالإنتاج، يجب أن أركز على الدعم الذكي للطبقات الأكثر عوزا وفقرا بسوريا. اليوم عندما تحدث السيد الرئيس أنه سيكون الانتقال من 32 مليار ل 50 مليار، نحن نتحدث عن فارق 18 مليار، أي بنسبة مئوية 56%. يجب أن نركز على جزئية اقتصادية هامة، إن هذه النسبة تسمى بعلم الاقتصاد بالنمو الاسمي المركب. ما هو النمو الاسمي المركب؟ هو النمو الحقيقي يضاف عليه التضخم، أي أن عدو هذه الخطة هو التضخم. عندما يكون هناك تضخم فإنه يعني يقتل الزيادة في حجم الاقتصاد، ويكون هناك يعني نوع من امتصاص الفائدة التي قد تنعكس على القطاعات الإنتاجية. اليوم العوامل الرقمية ليست بالضرورة أن يكون لها إسقاطات واقعية، ولكن اليوم هناك 3 أمور يجب أن نفصل بينها. حجم الاقتصاد، حجم الاقتصاد هو نوع السلع والخدمات التي تقدم. الموضوع الثاني هو الموازنة. ما هي الموازنة؟ هي الإيرادات والإنفاق الحكومي. ونأتي إلى الموضوع الثالث، هو الناتج المحلي. الناتج المحلي هو الذي يقيس حجم الاقتصاد. اليوم صدقا العمل في سوريا هو عمل شاق. نظرة الدولة متمثلة بالجسم الاقتصادي تعمل على رؤى استراتيجية بالرغم من يعني ضعف الإمكانيات، ضعف الموارد، نقص التمويل، ولكن هناك عمل حثيث. أنا متفائل خيرا.
0: رؤى استراتيجية وشفافة دكتور خالد؟
2: يعني يا سيدتي، اليوم أن يعني هناك عمل حثيث. أنا يعني كدكتور خالد أنصح، أنا شخصيا أنصح بالعمل على بناء نموذج اقتصادي جديد لسوريا. يعني نحن لا نشبه أي تجربة أخرى. يعني اليوم إذا يعني ولو على الهامش إن سألتيني أي نموذج أقرب إلى سوريا، هذا السؤال جدا مهم. أنا أقول يجب أن نمزج بين ثلاثة معطيات: نموذج العقود البريطانية، ونموذج البي أو تي الهندية، ونموذج البي بي بي السنغافورية. لماذا؟ كل من هذه المعطيات له إيجابياته، وأنا أرى أن المزج بين هذا النموذج الجميل الهندي والبريطاني والسنغافوري سيبني نموذج قوي ومتين للاقتصاد السوري.
0: يعني ذهبت بي إلى الإجابة على أمر آخر، كنت قد سألتك عن الشفافية دكتور خالد، لأنه أنت يعني خلال يعني الجزء الأخير من المداخلة تفضلت بذكر الموازنة على سبيل المثال. هناك أيضا يعني بعض التساؤلات كانت حول الموازنة، إنه الموازنة كان فيها بعض البنود هي غير واضحة، مثلا ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، يعني البنود عامة جدا وغير واضحة كيف أنفقت حتى وصلنا إلى العجز الذي نشر عن الموازنة النصفية على ما أعتقد، يعني تبع نصف عام 2026. ولهذا أسألك مجددا على موضوع لأنه حتى الشفافية دكتور خالد فقط لو سمحت لي قد تفسر لماذا انخفض الرقم الذي ذكره الرئيس أحمد الشرع في تصريحين منذ آذار حتى الآن من 65 مليار إلى 50 مليار، إنه ما هو العامل الذي أدى إلى اختلاف الرقم بهذا الشكل؟
2: أنا برأيي يعني هناك أمران. الأمر الأول هو إعادة تقدير، وهذا إعادة تقدير وهذا الموضوع يحسب للسيد الرئيس ولا

0: اقتصادي والسياسي، ويعني هذا الموضوع أنا أعتبره
1: يعني هكذا
0: إيجابي. إذن الموضوع هو مرتبط
1: يعني شكرا لك حقيقة على التوضيح.
0: أنا يعني هو
1: يعني اعذرني هناك مشكلة في تزامن الصوت.
0: لماذا نحن هنا لكي نوضح الأمور؟
1: لا يعني واضحة الإجابة دكتور خالد. دكتور محمود يعني يعني في مداخلتك السابقة تحدثت عن موضوع إنه هذه الأرقام قد تكون متعلقة بالاستثمار إلى حد كبير، ويجب أن نسأل إنه ما القطاعات التي تأتي منها إيرادات الدولة بشكل أو بآخر. وهنا أود أن أعود إلى سؤال كنت قد سألته في بداية الحلقة ولم يعني أحصل على إجابة واضحة عليه، وهو إلى أي مدى هذه الأرقام تؤثر على حياة المواطن؟ يعني كنا نتحدث عن 65 مليار ولا عن 50 مليار، المواطن العادي في الشارع الذي يعاني اليوم من أزمة الوقود على سبيل المثال، أو أنه دخله الحد الأدنى للدخل يعني لا يزيد بشكل متوازي مع التضخم أو زيادة الأسعار، كيف يمكن أن يتأثر أو تنعكس هذه الأرقام أو يراها في حياته اليومية؟
2: هلا يعني لا شك انه موضوع حجم الاقتصاد وزيادته او نقصانه، يعني المواطن لا يعيش هو رقم الناتج المحلي، هو بيعيش نصيبه الحقيقي من النمو. لذلك بالنسبه للمواطن السوري الفرق بين اقتصاد حجمه 60 مليار او عفوا 50 مليار او 65 مليار ما بيكون مهم، ما بيكون مهم اذا ما لم يتحول هذا الفرق الى دخل اعلى بالقيمه الحقيقيه وفرص عمل، ولازم يكون في كهرباء ونقل افضل واسعار، هو بيقدر يستطيع يعني دخل الذي له ان يتحملها. يعني لذلك انا يعني كمان ناخذ للاسف انت حكيتي عن الشفافيه، لذلك نحن المرجع الوحيد لنا دائما كارقام هو صندوق النقد نفسه، لانه ما عندنا اي مرجع ثاني لناخذ ارقام بغير صندوق النقد نفسه. رغم حديثه عن نمو مثلا انه عن من خانه من عشر من العشرات بيقول انه الفقر ما زال واسع وان النمو غير متساوي بين المناطق. يعني اذا اخذنا مثلا الاجور كمثال واضح، يعني الحد الادنى للاجور اليوم بال2006 هو يعني 1,256,000 ليرة قديمة شهريا، يعني وما يعادل 105 دولارات وفق السعر الصرف المستخدم وقت صدور القرار. هذا تحسن واضحا مقارنة ب 65 دولار، لكن يبقى مستوى الدخل منخفض. وهون بتظهر الفكرة الأهم، يعني زيادة الراتب هي ما بتعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية بالنسبة نفسها. يعني إذا ارتفع راتب الشخص مثلا مليون ليرة إلى مليون ونص، هذه زيادة اسمية ب 50%، لكن إذا كانت السلة اللي كانت تشتريها بمليون ونص صارت تكلفتها 1,400,000 بسبب ارتفاع الغاز والنقل والطاقة والسكن، فأكيد في جزء كبير من زيادة الراتب هي ذاهبة لتعويض ارتفاع الأسعار ولم يتحول لهذا إلى تحسن مماثل بمستوى المعيشة. وهذا اللي بيجعل أزمة الوقود الحالية مثالا مباشرا جدا على الفجوة بين نمو الاقتصاد وحياة المواطن. يعني الأسعار الجديدة صار فيها ارتفاعات كتير كبيرة بنسب عالية، والسبب المعلن أنه هو تكلفة الاستيراد مع تعمير مصفات بنياس واضطراب الصفق. لكن المواطن لا يستهلك مازوت يعني فقط عندما يضعه بسيارته، هو بيدفع ثمن ايضا داخل اجره يعني الباص وداخل سعر الخضره وتكلفه تشغيل المصنع والمولد. لذلك ارتفاع الوقود ينتشر تدريجيا داخل الاسعار، وهون بيصبح معنى النمو بالنسبه للمواطن اكثر وضوح. يعني اذا نمى الاقتصاد مثلا ب 11% وارتفع دخل الاسره 8% وتكلفه معيشته 15%، فهي فعليا اصبحت اضعف من الناحيه الشرائيه. يعني رغم انه الاقتصاد كل هو صار اكبر. لذلك هون في عندنا كثير امور مهمه بالمقابل.
1: يعني معلش تجيبني يعني على سؤال بسيط جدا اود ان اختم به الحلقه، هل هذه الارقام مبشره دكتور محمود؟
2: من اي ناحيه؟
1: يعني هل يتفائل المواطن عندما يستمع انه والله يعني سيكون حجم الاقتصاد السوري 50 مليار هذا العام، انه ذلك سينعكس عليه ايجابيا، ولا لا في يعني في جزء من هذه الارقام يعني لا اعرف، ربما يكون مضللا له علاقه على سبيل المثال باختلاف سعر الصرف يعني حتى بالمشكله المتعلقه بالاحصاء لدوله خارجه من النزاع، وهذا تتحدث عنه ايضا مؤسسات دوليه.
2: هلا الارقام مبشره من حيث هذا الاتجاه، لكن ليست كافيه واحده حتى نقول للمواطن انه مستوى معيشته رح يتحسن تلقائيا.
1: جميل.
2: هلا المبشر ان الاقتصاد السوري

0: بعد سنوات طويلة من لينكي ماش وفقدان جزء كثير كبير من طاقته الإنتاجية، بلش عم يتحرك بالاتجاه المعاكس، يعني في نمو في عودة للنشاط وإعادة تشغيل. لكن لما نتحدث عن الاقتصاد كان يعني كان بحدود 20 مليار، بعدين ارتفع 32 مليار، أنا بلاقي في طموح للوصول إلى 50 مليار ثم 60 مليار، يعني في يعني أنا في
1: والمشاريع
0: محاولة
1: إلى حد
0: استعادة جزء.
1: الآن يعني تنبئ بأنه سيكون اقتصادا إنتاجيا كما تفضلت منذ قليل، وأنه هذا يعني ربما ما يجعل الاقتصاد أكثر استقرارا.
0: أنا برأيي المشاريع إلى حد ما يعني بتبشر بالخير، هذا الجانب يعني يدعو التفاؤل فعلا، لأنه جزء النمو المتوقع راح يمكن أن يأتي من عودة طاقات إنتاجية كانت موجودة أصلا ولكنها تعطلت أو كانت تعمل بأقل بكثير. بمعنى يعني سوريا، أن سوريا لا تحتاج من حلول إلى بناء كل شيء من الصفر، في مصانع وفي إعادة تشغيل، وهذا يسمح بتحقيق معدلات
1: شكرا.
0: مرتفعة نسبيا بالسنوات الأولى. لكن بالمرحلة الثانية أنا بالرأي راح تكون أصعب، بعد استعادة الطاقات المعطلة ما راح يكون كافي فقط تشغيل ما كان موجود، لازم يكون في إضافة طاقات إنتاجية جديدة، مصانع، استثمارات جديدة.
1: أشكرك.
0: لذلك نعم هناك مساحة حقيقية للتفاؤل بالسنوات الأولى بسبب إعادة الطاقة الإنتاجية المفقودة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي ضيفي من دبي. الشكر الجزيل أيضا موصول لدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تقارير تفيد بوصول إمدادات عسكرية روسية إلى قاعدتي حميميم وطرطوس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميمين.
1: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين، مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي، إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، تظهر نحو 33 آلية عسكرية بينها مدرعات وناقلات جند، وذلك إلى جانب طائرات عسكرية وأخرى مخصصة للنقل العسكري وعدد من الحوامات.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ رائد جابر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو، ومعنا الأستاذ مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري ضيفي من بيروت. ورحب بكم جميعا. أستاذ ضياء، دعني أبدأ معك ودعني أبدأ من الصور التي حصل عليها تلفزيون سوريا ويعني تحليلك من الناحية العسكرية لماهية هذه الطائرات التي شاهدناها في الصور. هل هي نفسها التي كانت تستخدم في أعمال عسكرية أيام النظام المخلوع؟ هل أتت بعد ذلك؟ هل لها دور خلال هذه الفترة؟
1: نعم، تحياتي لك أنسينور ولضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا شاهدت الصور التي نشرها تلفزيون سوريا، كانت عبارة عن طائرات شحن عسكري من نوع اليوشن L-76 وبعضها طائرات شحن أخرى يعني من طراز أنتونوف، بالإضافة إلى عدد قليل من الطائرات الحربية الموجودة في الهنجارات والطائرات المروحية. بالتأكيد يعني هذه كانت متواجدة في قاعة حميميم وما تزال متواجدة، لكن دعينا نوضح الصورة بشكل أوضح. اليوم ما شاهدناه أو ما نشرته وسائل الإعلام الغربية رويترز أو وسائل يعني منصات استخباراتية أمريكية هو عبارة عن قافلة عسكرية نموذجية روسية، يعني تحمل دعما عسكريا محدودا لقواعد محدودة ما تزال موجودة للوجود الروسي في حميميم وفي طرطوس. الموضوع لا يتخطى ذلك. أنت تعلمين أن هذه القافلة مرت من مضيق جبل طارق، وبالتالي مضيق جبل طارق تسيطر عليه بريطانيا وهو تحت أعين يعني المخابرات الغربية، وهم يعلمون أنه ما يعني أفرغته هذه القافلة ليس سوى عبارة عن معدات وذخائر تكتيكية. يعني اليوم الوجود الروسي لم يعد كما كان في السابق، يعني لا يمكن الحديث عنه أنه روسيا أو قواعدها كما كانت في السابق، اليوم باتت أقل استقلالية.
0: يعني هذه ليست قتالية، ما معناها؟
1: نعم، أنت تعلمين عدد القواعد الروسية التي كانت موجودة في سوريا قبل سقوط النظام. بعد سقوط النظام تراجع هذا الوجود الروسي، انحصر في قاعدتي حميميم وطرطوس. بعد مفاوضات ما بين الجانبين السوري والروسي استمرت لمدة 18 شهرا وصلوا إلى اتفاق، قدم يعني المنشآت المدنية إلى الجانب الروسي وتم تنظيم الوجود العسكري الروسي وحصره في المجال التدريبي. اليوم الوجود العسكري الروسي بات أقل استقلالية مما كان في السابق. تعلمين كان هناك قواعد مستقلة روسية، حتى السوريين وضباط سوريين كانوا لا يستطيعون الولوج إلى هذه المناطق. وبالتالي اليوم الوجود العسكري الروسي بات أقل استقلالية وبات أكثر تنظيما، وهذه المعدات بالتأكيد لم تكن لتصل إلى السواحل السورية لو لم تمر على الموافقة وعلى يعني بإذن وبعلم من الدولة السورية. بالإجابة على سؤالك، هذه الذخائر ذخائر تكتيكية. يعني اليوم القواعد العسكرية الروسية حميميم وطرطوس هي قواعد يتواجد فيها عدد من الأشخاص، واليوم هذه الذخائر التكتيكية هي أساسا ربما موجودة لقضايا تتعلق بالتدريب أو الاستشارات أو حتى القضايا الفنية والإصلاح والتعمير وإعادة بناء الجيش السوري. اليوم سلاح يعني الجيش السوري ما يزال بنسبة أكثر من 90%.
0: باتت الصورة أكثر وضوحا مع ما شرحته أستاذ ضياء، يعني وشكرا لك على هذا الشرح. أستاذ رائد، يعني كما تفضل ضيفي، نحن على بعد بضع أسابيع فقط من اتفاق من المفترض أنه أعاد تعريف الوجود الروسي الآن في سوريا. كيف تتعامل روسيا مع إعادة التعريف هذه؟ بالنسبة لروسيا، ما هو مستقبل ما تبقى في حميمين بعد هذا الاتفاق؟
2: نعم، مساء الخير بداية لك ولضيفيك الكريمين. نعم، يعني بداية أقول أنه لا يوجد تعليق روسي على المستوى الرسمي حول هذا التطور، حول هذه الإمدادات الحديثة. وموسكو أصلا لم تكن تقدم تعليقات، يعني وزارة الدفاع أو أي جهات أخرى لم تكن تقدم تفاصيل عن الإمدادات العسكرية طوال فترة يعني الوجود على الأرض السورية، إن كان قبل يعني إطاحة النظام المخلوع أو بعد ذلك. في كل الأحوال، الأهم من ذلك أنه أتفق تماما مع الأستاذ قدورة بأنه هذه عملية تشكل يعني جزءا أو جزء من ترتيبات الجديدة المتفق عليها بين الطرفين. وهذا يعيدنا إلى أنه كما تذكرين في 9 أغسطس عندما تم التوصل إلى هذه الاتفاقية، كثير من المراقبين تحدثوا عن أنه قد يكون هذه مقدمة لإنهاء الوجود الروسي في سوريا. لكن على شاشتكم كنا قد تحدثنا في هذا الموضوع وقلنا أنه هذه إعادة ترتيب للوجود على أسس جديدة وآليات تنظيمية جديدة تلبي مصالح الطرفين وليس إنهاء للوجود الروسي. صحيح أن الوجود الروسي هنا أتفق تماما أن الوجود الروسي الآن في حدود الدنيا، إنما هناك آليات جديدة تم التوافق بشأنها، وهذه الإمدادات هي جزء من هذه الترتيبات الجديدة التي يتم النظر فيها. لكن هنا توجد نقطة ما زالت غامضة للغاية، يعني تفاصيل الاتفاق لم تعلن عنه، إن كان هناك بنود يعني غير معلنة أو تفاصيل أوسع يمكن إعلانها في وقت لاحق. مثلاً حجم العتاد الذي يجب أن يكون موجود في القاعدتين، طبيعة المهمات الجديدة في إطار التدريبات المشتركة وما إلى ذلك، من سيشرف عليها، هل هناك إدارة مشتركة مثلا للقاعدتين أم لا، عدد الجنود، كل هذه والمدد الزمنية للفترة اللاحقة، كل هذه تفاصيل ليست موجودة، ليست معلنة على الأقل. لذلك دعينا نبدأ من أنه هناك إعادة ترتيب لهذا الوجود، إطلاق مهام جديدة. يبدو أنه هذا التطور، يعني الإمدادات التي وصلت هي جزء من هذه الترتيبات.
0: طيب أستاذ مالك، أرحب بك من جديد. ويعني هذا الترتيب الجديد المتعلق بالشكل الممكن أو إعادة ترتيب الوجود الروسي في سوريا، إلى أي مدى متوافق أيضا مع يعني النقاشات السورية مع واشنطن في الفترة السابقة؟ يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حادثة اليوم على سبيل المثال، فإن روسيا استخدمت سفينة سبارتا التي هي أصلا معاقبة أمريكيا بشكل أو بآخر. فيعني ضمن السياق أو الترتيب الأمريكي لسوريا والمنطقة، هل تعتقد أنه ما جرى من اتفاق أو ترتيب جديد كان أصلا رأيا أو ضغطا أمريكيا؟
3: تحياتي لك للضيوف الكرام المشاهدين. أن يعني ميناء طرطوس هو باب سوريا إلى الشرق الأوسط، وأن روسيا لا تستطيع التخلي عنه لأنها بحاجة إلى مرفأ يكون دافئ خاصة بالشتاء، لأن معظم المرافق في روسيا ومناطق أخرى تسيطر عليها روسيا، يأتي الشتاء ويأتي الجليد. وأنا أعتقد بأن هناك اتفاق بين إدارة ترامب وبين الرئيس بوتين بإرسال السفن إلى طرطوس لإرسال رسائل إلى أنقرة وإلى العدو الصهيوني إسرائيل، بأن كما تعلمين وجميع يعلم هناك كان مشاكل بين البلدين، وأن إسرائيل للأسف يعني تحتل أراضي سوريا و تريد أن تمنع تركيا من إنشاء قواعد عسكرية في سوريا. فالوجود الروسي يرسل رسائل إلى الاثنين بأن سوريا ليست ساحة لحربهم أو لمشاكلهم كما يحدث.
0: أستاذ مالك، هل تعتقد فعلا أن أمريكا يعني بحاجة لهذه الرسائل من قبل الروس حتى يعني توصل هذه الفكرة لإسرائيل؟ لأنه حتى يعني ما تتفضل به طرح روسيا أيضا، يعني على الصعيد الروسي كان هناك بعض الاقتراحات بأنه قد تكون روسيا ضامنا أو متدخلا بشكل أو بآخر في لا أدري إن كان يمكن تسميتها أزمة، لكن يعني في التصعيد الإسرائيلي تجاه سوريا.
3: نعم، هذا يعني رسالة إلى تل أبيب بأن إسرائيل لا تستطيع أن تحتل أراضي سوريا وتهاجم مناطق عسكرية، كما تعلمين وجميع يعلم بأن إسرائيل دمرت معظم يعني الأماكن العسكرية ودمرت يعني سوريا عسكريا. وأنا أعتقد بأن الرئيس بوتين الآن يعني عاد إلى سوريا وسيبقى في سوريا.
0: يعني كان السؤال إنه لماذا قد تحتاج يكون دعماً أمريكا لروسيا؟
3: نحن هنا في الدول العربية لأننا بحاجة إلى قوة يعني إلى بلد قوي كروسيا.
0: يعني كان السؤال إنه لماذا قد يحتاج الطرف الأمريكي إلى هذه الرسائل أن تأتي روسياً؟
3: لأن أمريكا كما تعلمين أن اللوبي الصهيوني قوي جدا في واشنطن، والرئيس ترامب يعني في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني 23 الثاني نوفمبر، لأنه لا يريد أن يعني يسبب مشاكل مع اللوبي الصهيوني ومع إسرائيل. يعني الرئيس ترامب يتمنى أن يخسر بنجامين نتنياهو الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر يعني. فالرئيس ترامب يحاول تغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لأن كما تعلمين أن إسرائيل دمرت غزة، قتلت تقريبا 76 ألف مواطن فلسطيني، جنوب لبنان دمر، وكل نهار إسرائيل تدمر بيوتا وتقتل الأبرياء. فأنا أعتقد بأن هناك سياسة تتغير داخل البيت الأبيض، لأن معظم المستشارين ضد الحرب في إيران وضد اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني يخسر قوته بالانتخابات الماضية التمهيدية في نيويورك، عدد ولايات كل أصدقاء إسرائيل خسروا الانتخابات. فهذا يعني رسالة إلى الرئيس ترامب، ونحن في الحزب الجمهوري أغلبيتنا ضد الحرب ونريد السلام، ونريد الرئيس ترامب أن يعمل من أجل السلام والعدالة في الشرق الأوسط، وإذا كان يريد هو أن يحصل على جائزة النوبل للسلام عليه أن يعمل للسلام، وهو وعدنا خلال الانتخابات الرئاسية أن يكون رئيس سلام وليس رئيس حرب.
0: طيب يعني كلنا ننتظر ما تفضلت به أستاذ مالك يعني من نتائج لسياسة ترامب في المنطقة. أستاذ رائد، يعني أود أن أتساءل معك عن هذه النقطة التي تفضل بها ضيفي، هل تعتقد أنه بالفعل قد يكون هناك هذا الشكل من أشكال التوافق الأمريكي الروسي بما يخص سوريا؟ ولو كانت تريد أمريكا التوجه برسائل من هذا النوع، أليس كان الحريا أنه لا تخفف روسيا من وجودها في سوريا كما نصت اتفاقية آب الماضي، أو ما نعرفه على الأقل من الاتفاقية؟
2: يعني ناجمة عن محادثات مباشرة حول سوريا، أو توافقات تقاطع مصالح في عناصر عديدة أخرى. يعني تتذكرين مثلا الانسحاب الروسي السريع من القامشلي، عندما طلبت الحكومة السورية من روسيا ذلك من مطار القامشلي بعد أن كانت موسكو حولته إلى قاعدة ضخمة بالمناسبة، انسحاب سريع، هذا انسحاب من هذا النوع وإعادة ترتيبات الوضع في الشمال السوري، شمال شرق سوريا، لا يمكن أن يتم من دون توافقات روسية أمريكية، ومن دون توافقات حتى مع تركيا بالمناسبة أيضا. لذلك نعم، هناك نوع من التوافقات، وأنا أعتقد أنه هذا الكلام يعني الذي طرحه ضيفك الكريم من لبنان هو قريب جدا إلى الواقع، لأنه حتى على مستوى الخبراء الروس هناك من يتحدث بالفعل عن أنه استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ضمن ترتيبات جديدة مع الحكومة السورية ويخدم ثلاث أهداف رئيسية على الأقل. أولا، إقامة نوع من التوازن مع الوجود التركي. ثانيا، إقامة نوع، لا أقول ردع، وإنما ربما محاولة تهدئة مع التوغلات الإسرائيلية المتواصلة. وثالثا، التعاون في إعادة تأهيل الجيش السوري بما تسمح به الظروف، يعني ليس بالضرورة إعادة تسليحه بشكل كامل، إنما حسب الظروف الإقليمية الحالية والدولية إعادة تأهيل هذا الجيش وتمكينه من حماية مثلا حدوده وما إلى ذلك. هذه ثلاث عناصر موجودة وهناك نقاش حولها حتى داخل الأوساط الروسية.
0: أستاذ رائد، ما في عامل أوروبي أبدا هنا في هذا السياق، خاصة بعد التوترات الأخيرة؟
2: لا، إذا كان هناك يعني نوع من محاولات التوافق مع الجانب الأمريكي، روسيا لا خطوط حوار مفتوحة مع أوروبا نهائيا حاليا بسبب تصاعد الأزمة في أوكرانيا وما حولها، وغير ذلك، أكثر من ذلك
0: إنه بالضبط، لكن هناك تعويل سوري، هناك تعويل سوري على أدوار أكثر وعلى انخراط أكبر لأوروبا، خاصة فيما يخص قضايا إعادة الأعمار، وهذا قد يؤثر على ذلك. ويعني جئت بمثال التوتر الأخير الذي حدث مع يعني بين روسيا وألمانيا على سبيل المثال، وامتد إلى دول أوروبية عدة.
2: صحيح تماما، لكن أوروبا حجم تأثيرها حتى الآن على موضوع العلاقة مع روسيا لم يصل إلى درجات عليا. نتذكر أنه بعد إطاحة النظام مباشرة كان هناك مطالب أوروبية مباشرة بأن تنسحب روسيا من سوريا وينتهي الوجود العسكري. هذه المطالب خفتت يعني صوتها خلال الفترة الأخيرة، ويبدو أن الأوروبيين صحيح أنه ليسوا راضين عن الوجود الروسي في هذه المنطقة، ولا يريدون أن تتطور العلاقات بالمناسبة هذا واحد من العناصر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على الحكومة السورية بسبب واردات النفط الروسي مثلا. في كل الأحوال، لكن من جانب آخر يدرك الأوروبيون تماما أنه إذا كان وجود روسيا حتى لو بشكل محدود وبالحد الأدنى يعني يهدئ بعض الشيء من احتمال اندلاع حرب جديدة أو مزيد من التوغلات الإسرائيلية، أعتقد أن هذا عنصر يؤخذ في الحسبان. لكن المهم في الموضوع أنه لا حوارات روسية أوروبية حول الشأن السوري على عكس الواقع الذي يمكن أن يكون مع الولايات المتحدة.
0: أستاذ ضياء، يعني تفضل ضيفي منذ قليل بأنه ما نعرفه عن اتفاقية آب بين الطرفين أنه سيتم تحويل حميميم إلى يعني شكل من أشكال مركز التدريب المشترك أو مراكز التدريب المشتركة، سواء الشحنات أو ما تبقى من طائرات ومعدات، هل هي تخدم هذا السياق بشكل أو بآخر؟
1: بالتأكيد، يعني هذه قواعد عسكرية كانت متقدمة تحتوي عدد كبير من الجنود ومن المعدات، تم تخفيض العدد، تم تخفيض القوات إلى حد كبير. اليوم الوجود الروسي تقلص وبات أكثر تنظيما وأقل استقلالية كما ذكرت لك. أيضا يعني بالحديث عن تدريب وتأهيل أو إعادة صيانة إعمار الجيش السوري، تعلمين خلال الفترة الماضية كان هناك أنباء تحدث عن أن سوريا تقوم بتجميع ما تبقى لديها من يعني قوات بالدفاع الجوي ومن معدات للدفاع الجوي لمحاولة صناعة يعني مظلة دفاعية بدائية، وهذا لا يمكن أن يتم بدون يعني التعاون مع روسيا أو بالتنسيق مع روسيا. سلاح الجيش السوري اليوم أغلبه سلاح روسي. روسيا بالنسبة لسوريا يعني تبدو بأنها الخيار الوحيد المتبقي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي كما تعلمين. منظومات الدفاع الجوي هي منظومات مرتفعة، ما يزال لدى الجيش السوري بعض منظومات S-200 S-125، صحيح بعضها قديم بعضها متهالك، لكن استطاع الجيش السوري من خلال الخبرات من خلال بعض الضباط المنشقين الذين عادوا إلى صفوفهم إلى يعني بتجميع هذه المعدات. وأنا لا أربط حقيقة هذه القافلة والتي هي تقليدية، يعني لا يوجد شيء يدل ينم عن تغيير استراتيجي في الوجود العسكري الروسي، أنا أربطها بالزيارات المتكررة التي حدثت قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية. في أغسطس الماضي الرئيس شرع زار روسيا، صحيح. وزير الدفاع ورئيس جهاز استخبارات زار روسيا أيضا أكثر من عدة مرات، بالتالي لا ضرورة أن يكون هناك كما ذكر الضيف أستاذ رائد أنه هناك يعني بنود مخفية أو غير معلنة حتى الآن من الجانب الروسي، لم ينكر أي بيان سوري متعلق باتفاقية أغسطس،
0: لكنه ربما لم يصرح
1: هناك
0: أيضا
1: اتفاقيات وهو تعاون
0: يعني
1: عسكري.
0: التساؤل في هذا السياق أستاذ ضياء أنه هل ما حدث هو نقل للسيادة أم أنه يعني شكل من أشكال التشاركية أو تقاسم النفوذ في هذه المنطقة؟ يعني ربما ما نعرفه عن بنود الاتفاق لا يجيب بدقة عن هذا الموضوع.
1: أنا أنظر إلى الموضوع من جانب عسكري. هذه قافلة تقليدية، يعني سبارتا زارت
0: هنا لا أتحدث فقط عن القافلة، يعني أتحدث عن الموضوع بشكل عام، لأنه حتى واضح من كلامك أستاذ ضياء.
1: نعم
0: يعني
1: ليس
0: تفضل.
1: نعم هو ليس تقاسم للنفوذ، ما يزال الوضع كما هو عليه. الوجود الروسي تقلص إلى أدنى مستوى، اليوم روسيا متواجدة بروسيا بأدنى مستويات النفوذ، والقرار السيادة عاد إلى سوريا. الرئيس شرع قال أكثر من مرة، واليوم في منتدى الإعلام في دبي قال أنه نحن دولة ذات سيادة ولدينا قرارنا المستقل، حتى قرار الحرب وقرار التحرير كان قرار ذاتي، لم تكن هناك أي دولة متدخلة. لكن دعيني أوضح نقطة من ناحية عسكرية، هذه القافلة يعني هي قافلة تقليدية، حتى سفن الإمداد يعني بالمناسبة أحد هذه السفن زار بانياس خلال عام 2026، إذا تراجعين على مواقع تتبع السفن والناقلات هي موجودة لا تخفي ذلك، يعني أنها موجودة في يعني زيارتها أن زارت ميناء طرطوس وميناء بانياس، وبالتالي روسيا زودت سوريا خلال العام الماضي بشحنات من النفط أكثر من 60% من الواردات، ربما قرابة 70,000 برميل في اليوم، في حين أن سوريا كانت بأمس الحاجة للمحروقات كما تعلمين في ظل أزمة محروقات ويعني انقطاع في سلاسل الإمداد كبير جدا تشهدها المنطقة والعالم. روسيا كانت الحل
0: يعني أستاذ ضياء أود فقط أن أختم لأنه يعني نفد وقتي، أود أن أخدم مع هذه الفكرة، هل هذا خيار سوري أم نحن مضطرون بسبب تركيبة الجيش السوري؟ يعني ما ورثناه من بقايا أسلحة ومنظومات وغير ذلك والوضع العالمي للطاقة.
1: يعني سوريا باختصار لكي أجيبك على سؤالك، اليوم علاقتنا مع روسيا ليست علاقة حليف استراتيجي، لكن دمشق بحاجة إلى توازن علاقتها، لا تضع بيضها في سلة واحدة سواء كان الدعم الغربي أو الدعم التركي. هي تتعامل مع روسيا ببراغماتية بناء على تبادل المصالح، تعلم لروسيا أنه لروسيا مصالح في سوريا، وأيضا سوريا تعلم أنه لسوريا مصالح في سوريا، وبالتالي كلا الجانبين يتعاملان وفق هذا المنظور. لا يوجد تغيير استراتيجي في الوجود الروسي أو في النفوذ الروسي، ما تزال هذه الاتفاقيات يعني تسير وفق تحت الضوء السوري وتحت الموافقة السورية، ولا يوجد أي تغيير لا في الوجود العسكري ولا في يعني قواعد الانتشار أو حجم القوات أو نوعية العادات العسكرية. تعلمين قبل سقوط النظام رصدت سور الأقمار الصناعي سحب روسيا من جبال مصياف إلى الموانئ السورية منصات إطلاق أو صواريخ أو عفوا منظومات الدفاع الجوي. اليوم لو كان هناك أي شيء مريب لكانت رصدته هذه المواقع وتحدثت عنه، لكن ما نقل هو عبارة عن ذخائر تكتيكية مخصصة للقواعد.
0: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ ضياء قدور. الشكر أيضا موصول للأستاذ رائد جبر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو، وشكر جزيل أيضا للأستاذ مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري ضيفي من بيروت. مشاهدينا فاصل قصير، نعود لنناقش تسجيل وفاة معتقلين سابقين وهم أحياء في سجلات النفوس والأحوال المدنية.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: كيف ممكن تكون الأغنية؟ كيف ممكن تكون بلد؟ هل الأغنية بالفعل ممكن تغير نظام؟ هل الموسيقى تستطيع أن تقدر تغير نظام بكامله؟
2: سؤال مهم.
1: الزائقة. يعني هيك هذا الأسئلة أحلام عامة.
2: لكن هذا السؤال ما كان يطرحه الشباب السوري، الشباب وشابات السوريات، وهن كانوا يجمعوا الأغاني تبعتكم أنتوا، جيل الأغنية الملتزمة، ويسمعوها بالزوايا والأركان المعتمة بعيداً عن الخوف. بالواقع يعني بناء على مسار الأغنية السياسية الآن، يعني ما في أغنية سياسية، بس أنت كنت ناشط سياسي، يعني لا تتخبى وراء الأغنية
1: بهذاك الأغنية.
2: طب مو اللي اعتبركم أنت وقعت على بيان 99
1: صحيح.
2: الشهير
1: صحيح.
2: المطالب بالتغيير
1: صحيح.
2: ما خفت من عواقب هذا الشيء؟
1: ما فكرت بالخوف. الخوف إجا لاحقا، فعلت لنا على الشارع يعني، وقلنا رأينا بالسوشيال ميديا، وهذا ما بيصير. يعني إذا بدك تبني وطن حقيقي، لازم يكون كل فئات الوطن موجودة.
2: تطلعت بالاعتصامات،
1: طلعت بالاعتصام وقلت رأيي، ونلت ما نلتو من المسبات.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وثقت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج حالات معتقلين سابقين خرجوا أحياء من سجون نظام الأسد المخلوع ليكتشفوا تسجيلهم متوفين في السجلات المدنية أو قوائم السجون، ما يضعهم أمام إجراءات قانونية معقدة ومكلفة لإثبات أنهم على قيد الحياة.
1: حين سقط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024 وخرج المعتقلون من زنازينهم إلى ضوء الحرية، كان كثير منهم يحمل مفاجأة أثقل من سنوات الاعتقال ذاتها، وهي أنهم أموات رسميا في سجلات الدولة بينما هم أحياء يمشون بين الناس. في تحقيق أجرته وحدة الصحافة الاستقصائية سراج حول العائدين من الموت، برزت قصة أحمد فاروق مصطفى المعتقل منذ 2019 في سجن صيدناية، حين خرج يوم التحرير ليجد أن عائلته أقامت له العزاء بعد أن سجله النظام متوفا بتاريخ الثاني من نيسان عام 2022 وهو خلف القضبان.
2: يعني النظام البائد سجلنا 7 سنوات طلعت لقيت حالي متوفي، فأنا مصدوم يعني إنه كيف أنا توقفوني هيك بالأسلوب هذا.
1: قصة مشابهة عاشها أنس نزار النحاس من محافظة حماة، الذي اكتشف وفاته في السجلات المدنية عندما حاول تسجيل ابنته في المدرسة العام الماضي، ليصطدم بتكاليف قانونية تتجاوز 2,000,000 ليرة سورية لا يملكها.
3: اللي أنت متوفي من عام 2014، طبعا انا بهداك التاريخ انا كنت عندهم، يعني كنت تحت ذمه التحقيق. قلت لهم شلون يعني انه ليكني انا قدامك؟ قال لي يا اخي انت متوفي، انت على الورق متوفي، عندنا هوني متوفي.
1: توثق رابطه معتقلي الثوره السوريه 17 حاله مشابهه، وتوضح ان النظام المخلوع كان يلجا الى توفيه المعتقلين على الورق للتخفيف من ضغط تساؤلات الاهالي. قانونياً يرى فريق من المختصين القانونيين أن المسار يستوجب دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح استناداً إلى المادة 44 من قانون الأحوال المدنية، والتي قد تستغرق عاماً كاملاً، في حين يشير محامون إلى ضرورة إنشاء آلية استثنائية سريعة لا تحمل الضحية عبء إثبات أنه لم يمت، بل تلزم الدولة نفسها بالتحقق من واقعة الوفاة المزيفة وتصحيحها تلقائياً. وبين مطرقة الإجراءات المعقدة وسندان الكلفة المادية، يبقى السؤال: هل تنجح الحكومة في إعادة الحياة للمعتقلين السابقين على الأوراق الثبوتية قبل أن يدفنوا مرة أخرى تحت ركام البيروقراطية؟
0: إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ أحمد حاج حمدو الصحفي من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج ضيفي من أمستردام. أرحب بكما أستاذ أحمد. يعني دعني أبدأ معك، نحن نتحدث عن 17 حالة وثقها تحقيق سراج، هل لديك معلومات كم تشكل من العدد الكلي ربما لهذه الظاهرة؟ يعني من خرجوا بعد التحرير أحياء من سجون النظام والحمد لله على سلامتهم حقيقة، وكان النظام قد وفاهم سابقا.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيك وشكرا لك ولجميع المشاهدين. بالحقيقة من جدا حصر يعني العدد الإجمالي لجميع الحالات. أول شيء الحمد لله على سلامة جميع من خرجوا ونجوا من الاعتقال، ولكن حتى الآن ما في أي توثيق دقيق، ما في أي رقم رسمي. هدول الحالات 17 هم من وثقتهم رابطة معتقلي الثورة السورية، والرابطة ذاتها هي اللي مثل ما بيقول أطلقت الصفارة أو نبهت للتحقيق للمرة الأولى بعد ما رجعوها عدة حالات، وعملنا على الموضوع على التحقيق. تحدثنا نحن مع عدد من هاي الحالات ووثقنا حتى بالوثائق والأدلة، شهادات الوفاة اللي استخرجوها، الأوراق اللي حصلوا عليها اللي تثبت توفيتهم، ولكن للأسف توثيق كامل ما في. ليش؟ لأنه أول شيء الوفيات ما صارت بمكان واحد، صارت بمعتقلات مختلفة وبسجون مش بس بسجون رسمية، يعني أحيانا مراكز اعتقال بأفرع أمن بأفرع مخابرات، فمن الصعب جدا حصر هاي أول شيء. ثاني شيء مثل ما بتعرفي أنت يعني السجلات الخاصة بالسجون أو بأفرع الأمن شيء منها تبعثر وشيء منها انحفظ، فبحاجة لجمعهم أكثر لحتى ينعرف بالضبط العدد الحقيقي، أو بحاجة لحتى تقوم جهة رسمية ما أو أي جهة أخرى تقوم بعمل برنامج إبلاغ محدد لحتى تقدر تحصل هذا العدد الكامل من الحالات. لهيك من الصعب جدا للأسف نعرف العدد الحقيقي لهي الحالات
0: المشابهة. طيب أستاذ أحمد، 17 حالة الذين نتحدث عنهم، هؤلاء كلهم خرجوا بعد التحرير ولا في منهم خرجوا خلال سنوات الثورة؟ لأنه كنا نسمع ذلك أنه أحيانا يتسلم الأهالي هوية أو يبلغوا بأنه ابنهم توفى ومن ثم يعني يخرج بالسلامة.
4: نعم، هلا بالنسبة للحالات اللي تحدثنا معها بالتحقيق، في منهم حالتين فقط خرجوا قبل سقوط النظام بفترة. في أحد الأشخاص اللي تحدث من حماه خرج قبل ببضعة سنوات، وفي أحد الأشخاص تحدثنا معه خرج قبل بعشرين يوم من سقوط النظام. الباقي هي كلهم تم تحريرهم ليلة سقوط الأسد ب 8 ديسمبر 2024.
0: وقت خروجهم كان يعني عرفوا فورا أنه هن سبق أن تمت توفيتهم ولا بالصدفة عندما قاموا يعني حاولوا القيام بأي إجراء رسمي؟
4: هلا بحسب نحن المقابلات اللي أجريناها، البعض منهم كان لما أول ما شافوا أهلهم صدموا، لأنه كان يعني عائلتهم يلي برا السجن عارفة بوفاتهم، استخرجت لهم شهادة وفاة، ربما عرفوا بطريقة معينة فعرفانين إنهم متوفين. في البعض الآخر لا، ما كانوا عارفين فورا، ولا حتى أسرتهم ما عارفة. بعد فترة لما اللي راحوا لحتى يعملوا ورقة روتينية محددة أو شيء له علاقة بال يعني معاملات الأحوال المدنية، اكتشفوا عن طريق الصدفة إنه هم متوفين. حتى أحد الحالات أو الشباب اللي تحدثنا معهم خرجوا قبل فترة طويلة يعني من سقوط النظام للمعتقل، لما اللي خرج ظل هو فترة 4 أو 5 سنين يحاول ما يحتك بدوائر الدولة، يعني بعد تجربة الاعتقال صار يحاول هو ما يعمل أي اعتقال خوفا من اعتقال تاني أو تعرضه لأي أذى من جديد. بعد سقوط النظام راح يسجل بنته بالمدرسة، فقالوا له أنه أنت الوالد لازم تعطينا إخراج قيد لحتى نقدر نسجل لك بنته بالمدرسة. راح ليجيب إخراج قيد، اكتشف أنه هو متوفي بعد سنوات طويلة.
0: يعني صعوبات كثيرة حقيقة، يعني هذه واحدة منها يعني ومؤلمة جدا، يعني لعل الإنسان فقط يفكر بالحالة النفسية لهؤلاء ولأهلهم وما مروا به هم وكل يعني أهالي المختفين قسرا. أستاذ همام، أرحب بك من جديد. يعني كيف يتعامل القانون مع هذه الحالات بما أنه يبدو أنه لحد الآن ليس هناك تشريع خاص بهؤلاء الأشخاص الذين يعني يواجهون هذه المشكلة، أنه قام النظام بتوفيتهم وهم أحياء وخرجوا بالفعل إلى الحياة؟
5: الواقع نحن هنا أمام حالة قيد مدني صحيح من حيث الشكل ولكنه خاطئ من حيث المضمون. عملية تصحيح القيد لها أساس قانوني للمعالجة حاليا بالرجوع إلى المستند التي قامت به دوائر السجل المدني بتثبيت الواقع لجهة الوفاة. يتبين لنا إذا كانت تثبيت الوفاة بموجب برقية من النظام الساقط إلى دوائر السجل المدني بإيقاع وقعة الوفاة أو بحكم قضائي، وعليه يتحدد المسار القانوني الذي يجب اتباعه في العملية. إذا كان هناك إجراء إداري، معاملة إدارية بموجب كتاب إداري تم تثبيت الوفاة، فهنا علينا إقامة دعوة أمام محكمة الصلح المدني لتصحيح القيد وجعله صحيحا. عملية تصحيح القيد الواقع تحتاج بعض الوثائق، وهي القيد المدني الأساسي للشخص الذي يبين أنه متوفى، ونحضر بيان حركة مغادرة وقدوم من الهجرة والجوازات، ويمكن القاضي عليه سماع الشهود لمطابقة الشخص، وعليه إحضار وثيقة رسمية أخرى كجواز سفر قديم أو شهادة سواقة إلى آخره، أو وكالة عملها لأحد الأشخاص لمطابقة بصمته مثلا، فيتحقق القاضي من أن هذا الشخص هو حي ويصدر قرار بتصحيح القيد لدى السجل المدني. العملية كانت معقدة جدا، لأنه على الشخص أن يقيم الدعوة على أمين السجل المدني في المكان الذي يتبع له قيده. قامت وزارة العدل مؤخرا بإصدار التعميم 11 في الشهر الثاني من عام 2026 بجعل الاختصاص متاح لإقامة هذه الدعوة في أي محكمة صلح أمام في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي هذا تيسير للمواطنين.
0: يعني هي قدمت تسهيلا لكن
5: الوفاة
0: لكن ما زال الأمر يعني وذلك بحسب تحقيق سراج رغم ما تفضلت به من تسهيل ما زال الأمر معقدا ومكلفا بشكل أو بآخر مع أنه يعني قد يقول قائل هنا أنه ألا يكفي هؤلاء ما أحاط بهم من ظلم خلال هذه السنوات.
5: تمام، نحن في الواقع العملية لا تتعلق بالنظام الساقط وحده، هناك أشخاص فعلا تمت توفيتهم من قبل عائلتهم وهم على قيد الحياة ومرت دعاوى تنظر أمام المحاكم في هذا الموضوع. مثلا هناك شابان في عائلة قام شخص بتوفية أخيه حتى لا يساق إلى الخدمة الإلزامية وهلم جر. إذن نحن أمام كوارث لا يمكن معالجة هذه العملية إلا من خلال الآلية القانونية المتبعة.
0: كيف كان يتم كان ذلك؟ يعني فقط اسمح لي بهذه النقطة أستاذ همام، كيف كان يتم التوفية من قبل العائلة؟ يعني هل يكفي عدد سنوات اختفاء معينة؟ وحتى لو كان الشخص معتقلاً لدى النظام نفسه يمكن لأهله أن يقوموا بتوفيته بهذه الطريقة؟
5: تماماً، هناك دعوة تقام أمام المحكمة الشرعية باعتبار الغائب مفقود والمفقود متوفى بمرور 4 سنوات على فقدانه. كان ينظم ضبط شرطة وبمرور 4 سنوات على هذا الضبط يقوم بإقامة دعوى تثبيت وفاة ويصدر قرار من المحكمة الشرعية ويتم تثبيت وفاة المفقود بناء عليه. أحيانا كان تتم العملية تثبيت الوفاة بمعاملة إدارية بإحضار تقرير طبي مزور بأن هذا الشخص متوفى ويتم تزوير مضبطة مختار أو إحضار شهود زور ويتم بناء عليه إجراء معاملة إدارية بتثبيت الوفاة. إعادة هذه العملية إلى وضعها الصحيح يقتضي بسط الرقابة القضائية على العملية ولا يمكن تركها بآلية لموظف، بمعنى لا يجوز أن نقوم بنقل الاختصاص القضائي لموظف حتى نسهل على المواطنين، فقد يحصل هناك غش وتدليس بإرجاع العمليات لما هو غير صحيح. القاضي عندما يصدر قرار يقوم بسماع الشهود وتحليفهم اليمين القانونية ويتحقق من صحة شهادتهم بأنهم على معرفة فعلا بالشخص المفقود وبوفاته وبالتواريخ بالذات. هذا له أهمية لأنه هنا نعرف من توفي قبل من ومن يرث من وهل الطلاق صحيح وهل توزيع الأموال صحيح. إذن العملية دقيقة لا يمكن إخراجها من المرفق القضائي إطلاقا. طيب. إذا كانت العملية تمت بعملية إدارية يمكن تصحيحها أمام محكمة الصلح، إذا كانت العملية تمت بحكم قضائي يمكن إقامة دعوى إعادة محاكمة ويتثبت القاضي بين العملية بأنها كانت غير صحيحة الحكم القضائي الذي بنيت عليه تثبيت الوفاة هو غير صحيح ويقوم بإصدار قرار بإعادة الحال لما كانت عليه.
0: يعني شكرا لك حقيقة على هذا الشرح لأنك حتى ذهبت أبعد، يعني ذهبت أبعد من الحالات التي ندرسها خلال هذه الحلقة. ومن المثير للاهتمام ما تفضلت به بأنه كانت تصدر هناك أحكام غيابية يعني بوفاة أشخاص موجودين أصلا عند النظام، يعني وكأنه يبدو القضاء في ذلك الوقت أو المحكمة الشرعية منفصلة عن أي قاعدة بيانات يمتلكها النظام، وهذه يعني قد تكون بابا لمشاكل كثيرة كما تفضلت. أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه هذه الطريقة كانت ممنهجة لدى النظام أم أنه يعني كانت شكل من أشكال الأخطاء الإدارية، ولا لا أنه كان هناك تعمد في تضليل الناس بهذه الطريقة؟
4: بصراحة لا يوجد يعني إجابة دامغة. ما أعرفه أنا شخصيا يعني من خلال عملي لسنوات طويلة على ملف حقوق الإنسان في سوريا والتحقيقات المرافقة له، النظام السوري بفترة وجوده قبل السقوط ما كان على العناصر الموجودين بالفروع الأمنية والسجون أي نوع من الرقابة على القتل، كانت تتم عمليات قتل تحت التعذيب كثير بالسجون، لكن بالمقابل كان في كثير رقابة وصرامة على السيستم روتين، يعني السجون وأفرع الأمن والمعتقلات كان لها سيستم وروتين محدد، أعتقد الخروج عليه كان يحمل أي موظف أو أي سجان مسؤولية معينة. ما أعتقده أنا، ما بعرف إذا هو أمر ممنهج أو متعمد أو لا، ما عندي دليل كافي. أنا استمعت لشهادات حقوقيين، استمعت لشهادات ناس كانوا بالسجون، أحد الأشخاص اللي كان بالسجن الحقوقيين أخبرني أنه بفترة بذروة عمليات الاعتقال لما اللي كترت بعام 2015 أو 2016 كان بوقتها يعني حملة النظام تجاه المعتقلين هي الأشرس بعمر الثورة السورية، كان في اكتظاظ كتير كبير داخل السجون، لحتى أخبرني أنه هو كان بفترة مسجون فكان في حدا موجود معه من منطقة بريف دمشق وهو عمره 70 سنة يعني إنسان مسن، فتوفى بالسجن. فالسجان يعني اجى احد السجانين الموجودين وسالهم مين بيعرف اسمه، فقالوا له انه فلان كان قاعد جنبه بالسجن، فساله شو اسمه، فهو اعطاه اسمه وسجله كمتوفي. اخبرني انه بهذيك اللحظه يمكن لو اعطيه اسم مختلف كان سجله بهذا الوقت. هو ربما يكون خطا اداري، ربما التفسير ايضا يقدمه الاستاذ المحامي معنا بهي الحلقه واحد تفسيرات، ربما يكون يعني حتى ما يخلوا اخوه يخدم خدمه عسكريه، ربما تكون العائله فعلا اجاها خبر حقيقي انه ذويهم توفوا. ربما ببعض يعني بحاله من الحالات يكون مثل ما فسرت رابطة معتقلي الثورة السورية، اللي يعني نبهت الصحافة على هذا الأمر للمرة الأولى، أنه النظام بفترة من فترات لما كان في عمليات اعتقال كبيرة للتخلص من ضغط الأهالي وفى ناس، ما في شيء يعني يقين ثابت حتى نقول أنه هو ممنهج، فما في جواب دامخ. ولكن يعني أنا في موضوع حابب استغل وجودي هون ألفت له، وهو يعني مطالبة من ناس ورد اسمهم كمتوفين. بدي أقوله أنه عمليات ورود الاسم أو التوفية اللي صارت هي حسب ما شفناها نحن بالتحقيق مش بس بالنفوس، في ناس كانت متوفية بقوائم السجون ولكن لسه ما ماتت بالنفوس، ورد اسمهم كمتوفين بقوائم متوفين، وانتشرت أسماءهم مثل ما شفتوا أكيد بالتحقيق على السوشيال ميديا، وانتشرت أسماءهم على وسائل الإعلام، طبعا وسائل الإعلام نشرتها لأنه شافتها موجودة كمتوفي ولكن هم على قيد الحياة. هلأ هدول الناس كثير كان عندهم مخاوف انه فعلا يتم الاخذ بهي السجلات وتوفيتهم بشكل نهائي. انا ما بعرفهم يعني ما بعرف اذا رح
0: يعني هم احياء موجودون لكن انتشروا على الاعلام وعلى القوائم المتداوله وحتى يمكن قوائم التوثيق انه المتوفين. هل فهمت بشكل صحيح هذه النقطه؟
4: نعم هم متوفين.
0: استاذ احمد، طب بهذه الحاله لماذا لم يراجعوا هم الجهات الرسميه من اجل يعني التاكيد على انه قد جرى ذلك، يعني قد تم إعلانهم كمتوفين أو تداولهم كمتوفين؟
4: أنا لا أعلم يعني إذا في إجرائيا قانونيا مراجعة من أجل التأكيد، لأنه طالما هو على قيد الحياة فما في أي مشكلة حتى يراجع من شانها. يعني ما بعرف إذا إجرائيا ممكن يكون في طريقة حتى يرجع يقول له أنا عايش وبدي أكد أني عايش، فما بعرف هذا الأمر.
0: والله يعني هي النقطة مثيرة جدا للاهتمام، قبل أن نفقدها دعني يعني لعل الأستاذ همام يعني لديه إجابة عليها، لأنه يعني حقيقة حتى على وسائل الإعلام نفسها أو وسائل التواصل الاجتماعي نفسها جرى تصحيح الكثير من الأسماء الذي تم تداولهم على أنهم متوفين. في هذه الحالة أستاذ همام، ما الذي على الناجي القيام به؟
5: تماما، لا عليه القيام بأي شيء، لأن العبرة قانونا هي للقيود الرسمية. هناك شعبة في دائرة النفوس تسمى شعبة الواقعات، مهمة هذه الشعبة تلقي واقعات الوفاة والولادة والزواج والطلاق. إذا لم ترد أي مستند يفيد هذه الشعبة بوقوع أي واقعة فلن تقوم هي بأي إجراء، وبالتالي السجلات صحيحة والسجلات رسمية ما لم يثبت تزويرها. الإعلام شيء والسجلات الرسمية شيء، على كل شخص ورد اسمه.
0: بس الإعلام أستاذ همام أحيانا يستند على قوائم توثيق ربما تستخدمها حتى هيئة المفقودين أو الجهات الرسمية لاحقا في عمليات الإحصاء والبحث.
5: هذا موضوع آخر. الموضوع المعتمد حاليا هو الإجراءات التي ترد إلى شعبة الواقعات بتثبيت الوفاة أو الولادة، أو الأحكام القضائية التي تصدر عن المحكمة الشرعية، أو الأحكام القضائية التي تصدر عن محكمة الصلح المدني صلح الأحوال المدنية بتعديل الواقعات. أما التقارير الصحفية أو أي موضوع آخر يجري من قبل أي جهات أخرى لا يتم اعتماده قانونيا إطلاقا.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني أود أن أذهب معك إلى نقطة أنه يعني أبرز الصعوبات التي تعرض لها هؤلاء، يعني وأود منك أن تشرح لنا لأنك يعني أجريت معهم مقابلات، أود أن نفهم ذلك على الصعيد العملي والاجتماعي وعلى الصعيد النفسي أيضا.
4: يعني على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العملي فيني اقتبس مما سمعته من أحد الأشخاص، أنه هم خبرني بالعامية أنه مسكرة بوشه كيف ما اتجه. يعني في ناس، أحد الأشخاص أخبرني أنه ما قدر يسجل بنته بالمدرسة، أحد الأشخاص خط تليفون يعني سيم شريحة تليفون هو ما له قادر كان يشتري، فلا طريقة لحتى حدا اشترى له وإلى آخره لحتى دبر حاله قدر يشتري شريحة تليفون. يعني في بعض الناس بنسحب الأمر لهم على في حال بدهم يدرسوا، في حال بدهم يبحثوا عن عمل، يعني وظيفة دائما اذا وظائف مع يعني مؤسسات او جهه ممكن تطلب منه وثيقه رسميه او اخراج قيد او لاحق عليه او ما بعرف شو هي الامور الثانيه. يعني هو بالاخير هي الحقوق البدنيه الاساسيه اللي ممكن الانسان يصطدم فيها بكل مناحي الحياه. انا ما راح احلل قانونيا، بس ممكن نقول يعني الشهادات او الاشياء اللي انا سمعتها من الناس اللي حكيت معهم هو امر يعني في احد الاشخاص كان مصدوم انه يعني انا بعد ما طلعت ونجيت من السجن بنصدم بإجراء تاني في نوع من يعني أنا لاحظت في نوع من التقصير بحقهم. يفترض يعني يتم، ما بعرف مين هي الجهة اللي لازم تم يعني تقوم بالعمل، لازم يكون في جهة حكومية تعمل المزيد من أجلهم، تساعدهم على الأقل في الإجراءات. إذا في مثلا أي منظمة لها علاقة بمحاميين أو موجود عندهم محاميين بتعاونوا معهم، يكون في محاميين متطوعين مثلا يتطوعوا بأنه يترافعوا عنهم، لأنه الإنسان لما بيكون بهاي الحالة بيكون لسه حالته يعني الاجتماعية هشة وبحاجة شوي شوي ليرجع للحياة. ولا
0: أستاذ يعني أحمد فيما رووه لك، هل قاموا بالتواصل مع يعني المفروض هلأ الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع هي الهيئة الوطنية للمفقودين، هل قاموا بالتواصل معها؟ ويعني لأنه هي بدورها أيضا يعني بدأت بالتواصل مع الأهالي.
4: ما عندي أي خبر في حال كان أحد منهم تواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين. على أقل تقدير أنا ما يعني ممكن يكونوا تواصلوا، ولكن ما لم يتم إبلاغي بهذا الأمر. ربما بيكونوا هنا يعني تواصلوا مع عدة جهات، بس أنا مثلا يلي قدرت أعرفه أنه كان رابطة معتقلي الثورة السورية هي عم توثق هاي الحالات وعم تحاول أوجد طريقة معينة لحتى تلاقي لهم حل لمشكلتهم.
0: يعني هو السؤال الآن أنه لماذا لا ننتقل حتى الآن من يعني مرحلة التوثيق إلى مرحلة إيجاد الحلول؟ أستاذ همام، من الذي يجب أن يكون مسؤولا عن من خرجوا بعد التحرير من سجون النظام؟ هل نتحدث عن وزارة الداخلية، هيئة العدالة الانتقالية، الهيئة الوطنية للمفقودين، أم ربما وزارة العدل نفسها؟
5: طبعا الموضوع يتعلق أولا وأخيرا بشخص صاحب المشكلة تحديدا، لأن البيانات الشخصية التي تثبت شخصيته موجودة بحوزته وليس موجودة بحوزة أي شخص آخر، كما أن الشهود الذين يعرفونه أن هذا هو الشخص المعني نفسه المسجل ومتوفى وهو حي هو بالذات الذي يستطيع تقديمه إلى المرفق القضائي ليتحققوا من حياته من مماته. وبالتالي العملية ليست بهذه العملية المعقدة كما يتم تصويرها. الواقع إخراج القيد المدني تكلفته $1، عملية إحضار بيان حركة من الهجرة والجوازات تكلفته $1، الوكالة تكلفتها $15.
0: بس أنت شرحت أستاذ همام قبل قليل المسار القضائي الطويل يعني للموضوع.
5: المسار القضائي لا يمكن أن تتم العملية غير عن طريق القضاء، لا يمكن أن يقوم موظف عادي بمهمة قاضي بسماع الشهود على أن هذا الشخص هو نفسه المتوفى ولكن الواقع أنه حي. لا يجوز تخويل القاضي موظف رسمي بصلاحياته. الأحكام القضائية تسمو ولها اعتبار وتتسم بالسطوة والجبر والإلزام على الموظف الرسمي عقب صدورها. وبالتالي تكمن أهمية العملية بأن القاضي يدقق المستندات ويستمع للشهود ويصدر قرار بعيدا عن أي شك، خاصة أن الموضوع يتعلق بالنظام العام ويتعلق بحقوق الأشخاص. الموضوع خطير وليس موضوع سهل، لذلك

0: الذين يحاولون حل هذه المشكلة. يعني أنا هنا فقط تمام. أود يعني توضيحا أو تفسيرا منك، لأنه تتكرر كثيرا يعني شكاوى الناس الذين ما زال عليهم قضايا من أيام النظام المخلوع وقضايا سياسية أو متعلقة بمحكمة الإرهاب، يواجهون مشكلات مثلا في الدخول والخروج من على المنافذ الحدودية أو الجوية، يواجهون مشكلات أحيانا في موضوع تعاملهم مع الوزارات، عودتهم لوظائفهم، المبتعثين أيضا لديهم مشاكلهم. هذا الإرث من القوانين لماذا حتى الآن ما زال عالقا ونحن يعني أصبحنا على مشارف عامين من التحرير؟
1: تمام. بالنسبة لأي شخص عليه أي إشارة موجودة بالنشرة الشرطية، عليه مراجعة الجهة التي وضعت الإشارة على اسمه. قد يكون الجرم لا علاقة له بالثورة ولا بالإرهاب، قد يكون جرم آخر كجرم اختلاس أو سرقة. لذلك الجهة التي وضعت الإشارة هي الجهة التي تصدر قرار بإزالتها. الشخص عندما يدخل لا يتم عليه أي إجراء، يطلب منه مراجعة الجهة التي وضعت الإشارة، وبالتالي وجوده بدمشق هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الإشارة بمراجعة الجهة التي وضعتها. ليست جميع الأحكام الموجودة بالنشرة الشرطية على الحدود هي أحكام تتعلق بالثورة وبالإرهاب وبالجرائم التي كان يسندها في النظام. هناك أشخاص فعلا ارتكبوا جرائم ويجب ملاحقتهم عليها، وهناك أشخاص مدينين متهربين عن أداء التزاماتهم. إذن لا يجوز أن نجمل العملية، أن نجمل الأعمال التي تتعلق بالثورة بالأعمال والجرائم طيب. التي لا تتعلق بالثورة. الجهة التي أصدرت القرار القضائي هي التي تمحص هذا الموضوع وتقرر إزالة هذه الإشارة. طيب. عمليا محكمة الإرهاب لدى مراجعة أي شخص لها وتتحقق من أن الجرم الذي كان مسند إليه أو الحكم القضائي متعلق بالإرهاب وكان الحكم غير صحيح، تم إلغاء المحكمة أساسا بمرسوم ويتم إزالة الإشارة تلقائيا بدون أي إشكال. جميل. العملية تتطلب بعض المراجعات وليس فيها أي إشكال بإذن الله.
0: عزبناك بالشرح القانوني أستاذ همام. أستاذ أحمد، يعني في النهاية هل هناك رسالة، يعني أنت من احتكاكك والمقابلات التي قمت بها، هل هناك رسالة تعتقد أنه من المهم أن تصل لطرف الحكومة أو للمسؤولين اليوم فيما يتعلق بهذه الحالات أو حتى غيرها؟ يعني إذا أردت أن أعيد صيغة السؤال، ما هي مطالبهم بتقديرك؟
2: يعني إذا كان في رسالة، أنا ممكن أنه الرسالة أو من المحتوى أو الكلام اللي أنا سمعته لما أجرينا المقابلات مع زملائي، يعني كان في مطلب واحد من الجميع، هو أنه يتم الأخذ بيدهم، مساعدتهم لحتى هم يقدروا يرجعوا للحياة ويسجلوا حالهم يعني كأحياء مش كمتوفين. هلأ الشرح اللي تحدث عنه الأستاذ مشكورا هو شرح قانوني جدا مميز، وأنا كنت عم بستمع له بإنصات، ولكن يعني بعتقد أنا أحيانا الشخص اللي ناجي من الاعتقال ما رح يكون عنده الحنكة اللي بيمتلك المحامي نفسه لحتى هو بنفسه يروح ويرفع دعوة ويقدم وراء ويجيب شهود ويجيب إثباتات. أحيانا قد يكون وجود إنسان مختص معه يأخذ بيده، مخول من سواء من جهة حكومية أو منظمة غير حكومية تساعده أنه هو يقوم بهالخطوات. إذا كان فعلا حلها سهل ممكن يساهم كتير بحل المشكلة. على سبيل المثال إذا نقابة المحاميين أو جهة معينة تعاونوا فيما بينهم لحتى على سبيل المثال يساعدوا الناس اللي عندهم هاي المشكلة بالتطوع بالمرافعة عنهم مثلا، مساعدتهم بهاي التفاصيل اللي تحدث عنها الأستاذ أو الخطوات، فممكن يكون هذا الأمر كتير مهم يساعدهم أكثر.
0: إرشاد على الأقل، أنه يكون في إرشاد.
2: لا يعني ما بدنا نفترض أنه الجميع يكون عنده خبرة قانونية بهاي الإجراءات، لأن هاي الإجراءات يعني ما أحد رح يقدر يعرفها إلا المحامي والمتمرس صحيح. والشخص اللي هو عنده خبرة بكيف تجري الأمور بالمحاكم وكيف تجري الإجراءات. ممكن على سبيل المثال حتى إذا كان في جهة حكومية ما تقدر تعمل برنامج أو طريقة معينة لتوثيق الناس يلي شافوا حالهم إن هم متوفين بطريقة أو بأخرى على أي نوع من أنواع السجلات لحصرهم، لمحاولة إيجاد حل لهم. يعني أنا بشوف لأنه المطلب الوحيد والأساسي هو إنه ساعدوهم لحتى يتم إعادتهم للحياة. شوف أنا إنه لما اللي بتكون في حدا يرشد يساعد بالخطوات، يتطوع بأنه يترافع عنهم بالمحكمة أو
0: طب غير الجهات الحكومية أستاذ أحمد، هل تواصلت معهم؟ يعني نحن نتحدث عن عدد كبير، حوالي 15 تقريبا ممن تحدثت عنهم كانوا حتى وقت التحرير ما زالوا معتقلين أو في عداد المفقودين. بعد خروجهم هل تواصلت معهم جهات حكومية أو غير حكومية، يعني جهات أهلية أو منظمات، من أجل محاولة مساعدتهم، دعمهم نفسيا على سبيل المثال، دعمهم ماديا، يعني محاولة مساعدتهم في العودة للحياة أو الانطلاق

0: هي الحياة مرة أخرى؟
1: يعني على أقل تقدير ما أنا أعرفه أنه ما تم إبلاغي بأنه في أي جهة حكومية تواصلت معهم، ربما يكون حدا تواصل معهم، أنا ما عندي فكرة، ما بعرف، أنا لم يتم إبلاغي بأنه في حدا منهم تواصلت معه أي جهة حكومية أو عرضت عليه أي نوع من أنواع المساعدة.
0: طيب أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد حاج حمدو، الصحفي من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج، ضيفي من أمستردام. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي. مشاهدينا إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل استمرار إضراب السجناء في رومية لليوم الثالث على التوالي.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يواصل السجناء في سجن رومية بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام، محذرين من تردي الأوضاع الصحية لبعض السجناء المشاركين بالإضراب والذين يعانون من أمراض مزمنة.
1: لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب السجناء في سجن رومية بلبنان احتجاجا على عرقلة قرار الإفراج عن مستفيدين من قانون العفو العام وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجن.
2: نحن نعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب وعن أي دواء داخل السجن، ما بدنا ناخذ أي شيء.
1: سجناء سوريون وآخرون لبنانيون من نزلاء المبنى باء الذي يضم 420 سجيناً بينهم 156 موقوفاً بتهمة مناصرة الثورة السورية أو بتهم تتعلق بالإرهاب يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء في خطوة تشمل سجناء يعانون أمراضاً مزمنة والذي تزامن مع وفاة سجين قد بلغ من العمر 44 عاماً بعد تدهور حالته الصحية. الإضراب بدأ بعد تعليق تنفيذ قانون العفو العام الصادر مؤخرا بسبب طعون قدمتها أطراف سياسية لبنانية ما اعتبره السجناء سلبا لحرياتهم وتحويلا لمعاناتهم إلى ورقة للمساومات السياسية، محملين الجهات السياسية المعرقلة للإفراج المسؤولية الكاملة عن حياتهم، كما دعوا أهالي بيروت والشعب السوري للخروج بمظاهرات احتجاجية داعمة لقضيتهم والتحرك لمعالجة ملف العفو العام ووضع حد لمعاناتهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد صدق على قانون العفو الصادر عن مجلس النواب اللبناني في 12 من شهر آب الفائت والمتضمن عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل شهر آذار من العام الجاري مع استثناءات لقضايا كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير من أضربوا ومآلات تطبيق القرار وأثر الصوت السياسي المعترض على حياة السجناء.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحامي الأستاذ أمين بشير، ومعنا أيضا الأستاذة عالية منصور الكاتبة السياسية ضيفتي من بيروت. أرحب بكما. أستاذة عالية، يعني أود أن أبدأ معك وأنا أعرف أنك متابعة بشكل كبير لموضوع سجن رومية بالذات ومتابعة أيضا حتى مع الطرف السوري، مع طرف الحكومة السورية. دعينا فقط نبدأ بالحديث عن أوضاعهم، عن أحوالهم، و هل هناك تفاعل لبناني معهم؟ ونحن نتحدث عن 3 أيام من الإضراب عن الطعام.
3: يسعد مساك وشكرا على الاستضافة. لا، حقيقة التفاعل خجول جدا. أول شغلة بدنا نذكر إنه هذا القانون العفو اللي صدر مبتور لم يشمل جميع المعتقلين بخلفيات سياسية، وفي دائما ميل إلى تسمية المعتقلين السنة تحديدا بالملفات الإرهاب. هذا القانون شمل أكثر هن جرائم أخرى، وكان الأكثر تعرض للغبن هن الإسلاميين إذا ممكن تسميتهم. مع ذلك قرر جبران باسيل الطعن بهذا القانون، واليوم نحن يعني هلا استاذ امين بيحكي اكثر بالموضوع الحقوقي انه نحن في امام معضله بالمجلس الدستوري لانه غير مكتمل النصاب، ولكن جبران باسيل بسبب عقده الطائفيه ومحاولته لاحياء طموحاته السياسيه قرر يطعن بالقانون ويحط حياه مئات البشر على المحك. هلا في السجناء السوريين كمان هن طلبوا مني وصل صوتا، حقيقة في تقصير من الجانب السوري، نحن أمام دفعة ثالثة. بنتذكر أنه الدولة السورية توصلت إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية بخصوص تسليم المحكومين السوريين، بيبقى الموقوفين اللي كنا ناطرين العفو أو اتفاقية أخرى لتشملهم، ولكن حتى المحكومين السوريين بالسجون اللبنانية الدفعة الثالثة لم تسلم بعد بسبب البيروقراطية والبطء من الجانب السوري واللبناني. بينما اليوم نحن يعني الإضراب يشمل الجميع، في الموقوفين، في أبرياء كثيرة، ولكن لأنه يعني للأسف البلد محكوم بهذا الشكل الطائفي وجبران باسيل خسر كل رأيه وما يطلع. طيب، يزايد جبران باسيل
0: يعني كما تفضلت سنذهب مع الأستاذ أمين أكثر ربما في الحديث عن الموضوع السياسي والحقوقي. أستاذة عالية، يعني فقط قبل أن أنهي هذه يعني المداخلة، نحن نتحدث عن 156 موقوفا سوريا على خلفية الثورة السورية؟ يعني أعتقد أن هذا الرقم دقيق، لكن سؤالي هنا هل هناك عدد منهم محكومون؟ يعني
3: نعم لا، هناك أكثر بين 30 والأربعين محكوم بعد بالسجون اللبنانية، عندهم إجراءات يعني روتينية. خلينا نقول من لما تم تسليم الدفعة الثانية كنا ننتظر أن يتحرك الجانب السوري لإنهاء ملفاتهم لا تكون الدفعة الثالثة بأقرب وقت ممكن. نحن شفنا أنه إلى الدفعة الثانية شهور، وحتى الآن لم يتم تحريك ملف الدفعة الثالثة اللي هي أقل من 40 محكوم سوري.
0: حسب معلوماتك أستاذة عالية، هل هناك أي منهم يعني يندرجون ضمن الاستثناءات التي لن يشملها العفو إذا يعني مر القانون
3: وأصبح سابق؟ لا العفو يشملهم. في عندهم أمور إجرائية إلى علاقة بدفع غرامات أو إلى علاقة بإشارة من مخابرات الجيش على بعض الأسماء، إلى علاقة بملفات، ولكن كلها أمور إجرائية قابلة للحل. وبخصوص هذه الملفات الجانب اللبناني بمعظمه كان متعاون، ولكن في تقصير. برجع بقوله هيدي رسالة المعتقلين المحكومين السوريين، عم يشعروا بتقصير من الجانب السوري بمتابعة ملفاتهم، لأنه بغض النظر عن موضوع العفو اللي هو مطلب بالأخير، هدول عم يطلعوا يكملوا محكوميتهم بسوريا، ولكن مطلبهم أن ينقلوا إلى سوريا، حتى هذا المطلب عم ياخذ كثير وقت. وشفنا انه بين الدفعه الاولى والدفعه الثانيه كان في وقت، واليوم الدفعه الثالثه كثير تاخرت، اللي هي عددها قليل.
0: في سبب لتقديرك لتاخرها الأولى؟ في اي سبب سياسي امني؟
3: لا هي بس موضوع بيروقراطي للاسف يعني.
0: طيب،
3: في موضوع بيروقراطي وبطء بالتطبيق.
0: طيب يعني شكرا لك على هذه المعلومات استاذ امين. لماذا يتعرقل هذا القانون، قانون العفو؟ يعني الأستاذة عالية أعطت إحاطتها أو رأيها السياسي فيما يتعلق بهذا الموضوع، أود أن أستمع إلى رأيك أيضا.
4: يعني بداية مساء الخير لك المشاهدين، بالطبع الأستاذة عالية يعني ومعها حق، يعني هي عايشة الجو اللبناني، وبعتقد بتوافقني رأيي أنه هذا ملف سياسي بامتياز وليس ملف قانوني، موضوع العفو العام يعني من أول ما انطرح. وربما المرحلة السياسية الجديدة دخل عليها لبنان والمنطقة، واللي توجد بوصول الرئيس أحمد الشرعي لسوريا، دفع أنه هذا القانون العفو صراحة يصدر في لبنان، وإلا يعني لم يكن ليرى النور بعد يمكن لنا 15 أو أكثر من 20 سنة عم يعني نشتغل عليه ونطالب فيه. فبالتالي هو سياسي بامتياز، ولكن بالطبع سخرية القدر أنه اللي على أيام ميشيل عون، رئيس ميشيل عون اللي هو عمه لجبران باسيل، كان حزب الله يتدخل إلى سوريا ونكل بالشعب السوري، وبالطبع كان أيضا هناك مناصرين من لبنان دخلوا إلى سوريا لمناصرة الثورة السورية، وعندما دخلوا أصبح هؤلاء دواعش وركبت إليهم الملفات وتحت تهم الإرهاب. وبالتالي اليوم جبران باسيل هو نفسه أيضا يعاقب هؤلاء بموضوع الطعن. موضوع الطعن بالطبع هو سياسي، ولكن أظن بأن هناك أيضا يعني نوع من عملية انتحار لجبران باسيل، لكن للأسف يعني هو لا يأبه لهذا، يعلم بأنه أوراقه كلها محروقة، فقط هو يحاول شد العصب المسيحي للأسف يعني أقولها في لبنان، لأن يعني قانون الانتخاب الذي وضعوه هؤلاء أصبح كل يعني النواب همهم فقط طوائفهم، فبالتالي هو لا يأبه يعني يشد عصب في طائفته ولا يأبه للطوائف الأخرى. لذلك نراه يعني قام بعملية هذا الطعن، وبالطبع يعني حتى لا نرى أفق للوصول إلى نتيجة، لأن هذا الطعن يعني لديه تأييد من أغلبية النواب وأيضا من أغلبية القوى السياسية في لبنان وحتى رئيس الجمهورية. فبالتالي أظن بأنه سوف يعني يقطع مرحلة هذا الطعن، أو لي عبارة عن شهر ويعود لي يعني ليصبح فاعلا. ولكن بالطبع بالسياسي جبران عم بيجرب يربح نقاط، ولكن بالطبع خسر كثيرا في الشارع السني، إذا لم نقل يعني احترق، ولكن هو لا يأبى كما قلت، لأن قانون الانتخاب يعني هو فقط يحاول أن يشد عصب الطوائف الطائفة المسيحية، لأن هذا ما يهمه في قانون الانتخاب اللبناني المسخ صراحة، والذي يعني وضعنا في هذا الموضع. لذلك قلت بأن هذا ملف سياسي ولكن بالطبع يعني عندهم حق الموقوفين، لأن الكل ناطر له سنين، وعندما وصلت يعني كما نقول لقمة للتم عم بيجرب في البعض يعني دخل ورجع مجددا لهذا الملف في البازار السياسي. بعتقد أنه الموضوع شغلة وقت وراح يخلص، لأنه حتى تركيبة المجلس الدستوري ليست في صالح يعني بعد اليوم لا جبران باسيل ولا حتى عهد ميشيل عون. فأظن أنه حتى اليوم يعني صدر أو يعني ورد معلومات عن أنه ممكن يكون الرئيس السابق ميشيل عون متهم بموضوع قضية تفجير المرفأ كإهمال يعني جنائي. فبالتالي أظن أيضا هذه ورقة جديدة لحرق هذا التيار الذي أمعن في سلب يعني سيادة لبنان وبيعه لحزب الله مقابل النفوذ والسلطة والوصول إلى رئاسة الجمهورية.
0: طيب، يعني بعد استفاضتك في الجانب السياسي أستاذة عالية، إذا كان هذا العفو يحمل هذه الخلفية السياسية الكبيرة، ألا يجعلنا هذا أمام خطر أن تسيس قضايا هؤلاء، مع أنه كان من الممكن أن تحل في الاتفاق اللبناني السوري كما تفضلت منذ قليل؟
3: هي مسيسة أساساً. هذا معظم المعتقلين قضاياهم سياسية، وليس فقط المعتقلين يعني الموقوفين السنة أو المحكومين السنة. وجبران باسيل يعني ما بدي أستعمل كلمة بكرة يرفع علي، بس غبي لدرجة إنه هذا القانون العفو اللي صدر بيشمل المسيحيين أكثر ما يشمل من الطائفة السنية، يشمل المسيحيين المبعدين لإسرائيل، يشمل عائلاتهم، يشمل المسيحيين أكثر مما يشمل بعض السنة. لم يشملهم قانون العفو، مغبونين بهذا القانون، ومع ذلك من أجل تسجيل النقاط وليقول أنا هنا، علما أنه أنا دائما بحب أذكر هذا التيار الذي يدعي الدفاع عن الجيش اللبناني، أنه من قاتل الجيش اللبناني هو حافظ الأسد، ومن وضع يده بيد بشار الأسد وعفى عن قتلة الجيش اللبناني ولم يسأل عن المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية هو ميشيل عون وجبران باسيل اللي عطوا سك براءة بحق من قتل
0: طب
3: الجيش
0: يعني هي شو
3: اللبناني. أنا لا
0: الفائدة
3: أحكي عن
0: السياسية التي
3: السوريين،
0: سيحصلها من هذا الملف؟ يعني من هذا الملف بالذات؟
3: هو معتبر انه بركي بيقدر يحصل له كم صوت، للاسف عم بحكيها هيك، كم صوت مسيحي زياده بالبترون، لانه صار هالقد قده يعني التيار الوطني الحر. شفنا بال 2005 سموه تسونامي، هالقد جبران باسيل طموحه هو يرجع يعمل نائب. وبينسى جبران باسيل انه حزب الله قتل سامر حنا ابن البترون، ضابط بالجيش اللبناني قبل البترون، وطلع ميشيل عون دافع وحمل المسؤوليه للضابط انه كيف بتطير بمناطق حزب الله من دون ما تاخذ اذن منهم. يعني هذا كله بينسى، وما بعرف اذا الراي العام المسيحي ممكن ينسى كل هذه المعطيات ويرجع ينتخب جبران باسيل فقط لانه مصر على يعني على استعاده ماضي لن يعود، انه هذا الكره والحقد والطائفيه باتجاه كل ما هو سني. وبعتذر اني عم بحكي بهذا الشكل الطائفي، بس هيدا هو جبران باسيل، يعني ما عم بحكي شيء جديد، العالم كلها بتعرفه. هيدا هو جبران باسيل عم بعرقل اليوم خروج، عم بعرقل عوده مسيحيين مبعدين الى اسرائيل وعائلاتهم، عم بعرقل خروج حتى اصحاب قضايا المخدرات اللي تابعين لحليفه حزب الله، بس ليقول انا هون، لانه جبران باسيل لو ما طلع عمل هيك
0: يعني
3: ما بقى حدا عم يسمع
0: يعني
3: جبران
0: يعني
3: باسيل.
0: لو تسمحي لي، الى اي مدى يمكن ان نلقي هنا باللائمه على طرف سياسي داخلي في لبنان، بينما يعني النظام سقط وهناك حكومه المفروض انها يعني مسؤوله عن رعاياها في الخارج وعن حل هذه المشكله بشكل نهائي؟ وانا اعرف انكم تعملون على الموضوع وتضغطون منذ اشهر.
3: اذا بدنا نحكي عن موضوع فقط السوريين، نعم، على الحكومه السوريه الاسراع بتسلم الدفعه الثالثه، ومثل ما قلت اجراءات روتينيه تحل، يعني تحل بخلال اسبوعين اذا قرروا يشتغلوا على هذا الملف. في تقصير كبير من الجانب السوري، بيبقى علينا الموقوفين السوريين، وهن عددهم حضرتك ذكرتي بالمئات، لا هن عددهم اكثر من 1600 موقوف. مش كلهم على خلفيه الثوره، ولكن بالاخير لما بدك تعملي اتفاقيه بده يشمل الكل، هدول بدهم اتفاقيه ثانيه يجب أن يصوت عليها مجلس النواب أيضا، لأن هدول موقوفين وليسوا محكومين، وكمان يتم نقلهم على سوريا. عم نحكي عن موضوعين، نحن لما صدر قانون العفو قلنا خلص بيشمل الجميع، طلع لنا جبران باسيل بأمراضه النفسية والطائفية وعرقل، ولكن برجع بقول الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين على الحكومة السورية، وزارة العدل والسفارة السورية الإسراع بملفاتهم. يعني نحن ما عم يطلعوا من لبنان الى الحريه بسوريا مثل ما جرب يدعي احد نواب حزب الله واحد نواب حركه امل وجبران باسيل، عم يطلعوا من سجن الى سجن، ولكن الظروف بسبب الابتزاز الموجود بسجن الرومي عم تكون يمكن افضل. نحن عم نقول انقلوا هدول، بس نحن كمان كنا ناطرين العفو كرمال شباب المعتقلين على خلفية الثورة السوريين المحكومين كمان بيشملهم العفو، حتى اللي صاروا بالسجون السورية. يعني أنا من شوي كنت عم بحكي مع أحدهم عم بتطمن على المعتقلين السوريين اللي تم من أشهر نقلهم إلى سوريا وما زالوا بالسجون، لأنه هيك الاتفاقية تنص على إنهاء محكوميتهم أو الانتظار ليصدر العفو. صدر العفو
0: يعني لا تعاد محكمتهم في سوريا، لا تعاد يعني يكملون محكوميتهم في لبنان لكن في السجون السورية.
3: نعم.
0: طيب يعني لأنه هي النقطة قانونية بشكل كبير، أعود إليك بها أستاذ أمين. الآن إذا استفاد السوري من عفو قضائي بشكل أو بآخر، هل تحل المشاكل المتعلقة بإقامته في لبنان، أم أنه يعني سيكون لزاما العودة إلى سوريا ضمن أيضا الترتيب الموضوع مع الطرف السوري؟ يعني وهل سيعتبر معفي عنه أيضا في الجانب السوري؟ يعني كيف يمكن التعامل بشكل قانوني مع هذا الموضوع؟
4: سيدتي بالطبع يعني حتى موضوع الاتفاقية، وأنا هنا ربما أحمل مسؤولية الحكومة اللبنانية، يمكن مش مع الست عالية بموضوع الحكومة السورية. يعني الحكومة السورية ما لقت طريق غير أن تطلع موقوفينا، وهذا حقها. لما قدر حزب الله أو الدولة العميقة في لبنان اللي بعدها مسيطرة أن تمنع هذا الانتصار الذي حصل في سوريا من الانتقال عبر الحدود إلى لبنان، فبالطبع وجدوا بأن موضوع العفو العام بعده في يعني بازار سياسي أخذ ورد، والحكومة ما عم تقدر تعمل أي شيء. بالطبع ما عندهم كان قدامهم غير أنه يعملوا هالاتفاقية، مع أنه أنا كنت ضدها، لأن الحكومة اللبنانية ما المفروض تفوت بهذه الاتفاقية. المفروض كل اللي كانوا بهالمرحلة السياسية السابقة أنه يخرجوا، لأنه نعرف نحن التركيبات القضائية كيف كانت بدولنا، وبالطبع كلها تهم إرهاب وتهم يعني تركيب ودخول خلسي وغيرها. فبالتالي الموضوع كان مش بحاجة لاتفاقية، كان بحاجة لعفو عام يصدر عن كل الموقوفين وبالتالي ينفذ من ذلك الحين، مش مضطرين لاتفاقية. ولكن وجدت نفسها الحكومة السورية أمام يعني باب مسكر مع الحكومة اللبنانية بالطبع، فاعتبرت الحكومة اللبنانية أيضا هذا إنجاز، ولكن بالطبع هذا إنجاز لحزب الله اللي استطاع أنه يعرقل خروج هؤلاء. وبالطبع اليوم المرحلة الأخرى أيضا من العرقلة هي موضوع العفو العام. بالنسبة للعفو عن السوريين بالطبع عندما يتم يعني عفو عام، أي أن الصفة الجرمية سقطت عن كل الأفعال اللي كانوا متهمين فيها، وبالطبع بيحق لهم يرجعوا طلقاء. أما موضوع الإجراءات أو الأوراق يعني الإقامة وغيرها، هذه بقى بتكون مواضيع إدارية مش موضوع جرمي يعني يعاقب عليه قانون العقوبات. فبالطبع بهذه النقاط، ولكن أعود وأكرر بأن موضوع بالذات جبران باسيل، وأنا يعني بحب زيد وبذكر للأسف عندما أطلق شعار يعني جبران باسيل البترون خالية من اللجوء، متذكر يعني هالجملة كتير هيك استفزتني واستفزت الكثيرين. يعني هل اللجوء أصبح يعني مثل أيام الكورونا، أنه كان يطلق شعارات من منطقة خالية من الكورونا؟ وبالطبع هذا الشخص يعني ربما قد ما حكينا عنه، ولكن بالسياسة ليس لديه أي أخلاق وليس لديه أي مبادئ. يعني مثل ما بيطالب بمحاكمة هؤلاء الذين إن دخلوا إلى سوريا أو ناصروا الثورة السورية، كان أجد به يحاكم جماعة حزب الله الذين نكلوا بالشعب السوري وارتكبوا الفظائع والجرائم، واللي هو سمح لهم يعني بعهده وعهد عمه اللي كانت الحدود سيبة ومستباحة الحدود اللبنانية. فبالتالي يعني مشان هيك برجع أنا بضطر أرجع لموضوع سياسي. الموضوع السياسي هو الأول بهذا الملف، بغض النظر عن القصص الصغيرة اللي أوقات بيحبوا يحملوها يعني نجاحات كبيرة مثل هذه الاتفاقية اللي عملوا لها مثل بيقولوا طني ورني بلبنان، ولكن للأسف هي دليل على أنه ما زالت الدولة العميقة متمثلة بحزب الله واللي عينهم طيلة هذه السنوات عم بيقدروا يعرقلوا عمل الحكومة اللبنانية، وبعض الحكومة اللبنانية عم تخضع لهذه الدولة العميقة وبتقلك هذا ملف قانوني وهذا جرم وهيدي مدة. هذا كله ملفات بنعرف من أيام زمن الاحتلال السوري للبنان ومن بعده الاحتلال الإيراني عبر حزب الله، كان القضاء معروف مين والتعيينات والوظائف، مين بيعين مين وكيف تمشي الامور، كيف تتركب الملفات، فما بقى يضحك على الشعب اللبناني او حتى على الحكومه السوريه. بس الحكومه السوريه يعني ما فيها تعمل اكثر من هيك، بدها مضطره تجاري الامور وحصلت على احسن ما تقدر تحصل عليه من خلال هذه
0: طب
4: الحكومه.
0: يعني أستاذ
4: ولكن انا
0: أمين، يعني
4: اتحمل
0: بعدما
4: المسؤوليه
0: تفضلت
4: عن
0: به
4: الحكومه
0: وبما أنه
4: اللبنانيه
0: يعني هو
4: المسؤوله.
0: قوام هذا المحور موضوع السجناء السوريين في رومية، هل نحن أصلا متأكدون من أنه هذا العفو سيشملهم، ولا يعني من الممكن أن يعني يدخل الأمر
4: بالطبع
0: في
4: العفو
0: تعقيد
4: العام لا
0: آخر؟
4: لا سوف يشمل كل هؤلاء، يعني سوف يشمل الجميع. هلا بالرغم من انه في حديث هلا عم بيطلع عن المدعي العام التمييزي بانه هناك طلاسم وبان هناك يعني عدم وضوح بهذا القانون العفو العام، ولكن النوايا والروحيه القانونيه من خلال هذا المشروع صارت مفهومه، يعني ما بدها حدا يعني، وحتى حكوها الكل، والكل صار بيعرف انه ستة وستة مكرر، وهيدي الطوائف كل طائفه اخذت حصتها. وللاسف نحن كسنه اقل عالم يعني استفدنا من هذا، يعني الكل باع واشترى فينا. الطائفة الشيعية أو جماعة الثنائي حيخرجوا أكبر العدد، يعني عم تحكي بالآلاف غير المذكرات توقيف الغيابية، بيوصل عددها لـ60 70 ألف مذكر توقيف غيابي، هدول اللي حيستفيدوا كلهم، ومخدرات وتجارة مخدرات وتعاطي. وهون برجع بذكر انه انت لما بتيجي بتحكي بقانون عفو عام وصارت بلبنان بعد انتهاء الحرب الاهليه، هذا بيطوي مرحله سياسيه وبينشئ مرحله سياسيه جديده، لان وقتها بيكون بحرب اهليه ما فيك تحاسبي مين قتل مين، ولكن هذه بتكون جرائم سياسيه. انت اليوم عم تحكي عن جرائم مش سياسيه، جرائم المخدرات مش جرائم سياسيه، فبالطبع مش لازم يلحق العفو العام. ولكن لانه والدولة العميقة والسيطرة ما زالت للأسف لحزب الله في لبنان، استطاع أنه يبيع ويشتري بأغلى الأثمان، يطلع كل جماعته ويبيعهم بظل هذه الحرب اللي عليه والخسارة اللي خسرها، أنه يقدم لهم شيء ما عم بيقدر يقدم لهم شيء آخر، يقدر يقدم لهم هذا العفو ويخرج العدد الأكبر منه. وبالطبع أيضا المسيحية ما كتير مستفيدين، لأنه أصلا قانون المبعدين موجود منذ عام 2011 بعتقد، فبالتالي هني ما عم بيتنفذ، لأنه أيضا دولة العميقة منعت تنفيذه بالرغم من انه كان ميشيل عون رئيس جمهوريه، ولكن استطاع ايضا حزب الله انه يمنع من تنفيذه. فبالتالي كما قلت يعني نحن كطائفه سنيه هم الاقل استفاده، عدد ما بيزيد عن 140 او 150 ماكسيموم، وبالتالي ما فيها الاستفادة، كله بالسياسي عم بيربح للأسف، عم بيبيعوا ويشتروا بهذا الملف لا تجيره بالسياسة الداخلية.
0: أستاذة عالية، يعني ما هي الملفات، يعني أحاول أن أصيغ السؤال بأفضل طريقة ممكنة، ما هي الملفات العالقة اليوم بين سوريا ولبنان والتي قد تجعل أزمة سجن رومية تمتد لأكثر من ذلك؟
3: لا هلا في إرادة، بس أول شغلة بدي أعلق تعليق بسيط.
0: تفضل.
3: ليس فقط جبران باسيل من تعاطى بعنصرية مع اللاجئين السوريين، بنتذكر قبل شهور قليلة من سقوط بشار الأسد كان البعض يريد طرد الأطفال السوريين من المدارس، هيدي مرحلة طويناها، ويعني ما بعرف إذا العالم وطى، بس منشان يعني الأمانة، ليس فقط جبران باسيل من أطلق شعار منطقته خالية من اللاجئين، في سوريين بالخيم انزبطوا بمصاص الليالي من خيمهم بالبرد وبالشتاء، هذا موضوع تاني. اليوم في كثير مواضيع بين لبنان وسوريا، وأغلب المواضيع عالقة، ولكن في إرادة عند الرئيس أحمد الشراء أنه التركيز على المواضيع الأسهل حلها. بموضوع الاتفاقية هذا كان مطلب المعتقلين السوريين، أنه نحن إذا ما قادرين نطلع على القليلة بدنا نرجع على سوريا، لأنه اللي استلم الحكم هدول زملائنا بالثورة، أصدقائنا بالثورة، فأكيد حتكون الوضع أفضل بكثير من لبنان. يعني هذا ما كمان الموضوع ليس فقط الدولة العميقة بلبنان، كان صعب تيجي تقول للبنانية أنه أفرجوا فقط عن كل سوري موجود، لأنه كمان بدنا نتذكر أنه في بعض السوريين بالسجون بتهم اغتصاب وقتل، يعني الموضوع شوي شائك. كان مطلب المعتقلين السوريين يتم نقلهم على سوريا. اليوم في عدة مواضيع، في عندك الموضوع، يعني الموضوع اللي بهم فخامة الرئيس جوزيف عون هو موضوع ترسيم الحدود، الموضوع اللي بهم فخامة الرئيس أحمد الشرع هو التعاون الاقتصادي وضبط الأمن، في كثير مواضيع ما في شيء عم بيعرقل شيء. يعني سابقا كان الرئيس الشرع حاطط أولوية هذه الاتفاقية، أنه بدنا المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية. لما توقعت الاتفاقية ونحن بمراحل تنفيذها، وتحديدا بالمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هو العدد يعني مثل ما قلت لك بالثلاثين وشيء أقل من 40 محكوم سوري باقي بالسجون. اليوم ما في في حزب الله اللي هو عائق أمام البلدين وأمام الدولتين، يعني كل واحد عم بيعاني منه على طريقته، اللي له علاقة بالجانب السوري بضبط الحدود، بضبط الأمن، بوقف تسلل عناصر من حزب الله إلى سوريا، أو وقف نقل السلاح اللي عم بيحاول حزب الله يعمله. ولكن لا أظن أنه موضوع العفو، لأنه هذا بالأخير يعني الشرع مصر على التعاطي مع لبنان كدولة، يعني واللي عمله جبران باسيل للأسف مثل ما ذكر الأستاذ أمين كمان كل شيء بلبنان بيمشي ستة وستة مكرر. اللي عمله جبران باسيل هو جزء من اللعبة السياسية اللبنانية، صحيح لعبة سيئة كتير واستعملها بأسوأ الطرق، ولكن هذا جزء من اللعبة السياسية اللبنانية ما راح يتدخل فيه أحمد الشرع بهذه الطريقة. ولكن اللي بيقدر يعمله يضغط على الأجهزة لتسليم الدفعة الثالثة، وإذا بدنا نقول فقط السوريين بنمشي باتفاقية ثانية تتعلق بالموقوفين.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذة عالية منصور الكاتبة السياسية ضيفتي من بيروت. الشكر أيضا موصول للأستاذ أمين بشير المحامي ضيفي من بيروت. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الرئيس الشرعي يبحث مع رئيس الإمارات في أبوظبي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنموية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تعزيز التعاون بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم منازل في بلدة جبات الخشبري في القنيطرة بعد توغل آليات عسكرية داخل البلدة. حرس الحدود يحبط محاولات تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا ويضبط مواد متنوعة. بحث الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين التنموي والاقتصادي، وذلك عقب مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي. وبحسب رئاسة الجمهورية، تطرق الرئيسان إلى توسيع آفاق التعاون والشراكات بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقشا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. هذا وأجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي. واجتمع الرئيس الشرع مع رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين الإماراتيين. هذا وأعرب بن راشد عن تفاؤله بعودة سوريا إلى مكانتها العالمية، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين. كما شملت لقاءات الرئيس الشرع اجتماعا مع وفد وزاري إماراتي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي. إلى ذلك التقى الرئيس الشرع مع عدد من رؤساء تحرير وسائل الإعلام العربية، حيث تحدث عن التجربة السورية والتحولات التي شهدتها البلاد بحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية. قال الرئيس أحمد الشرع خلال قمة الإعلام العربي في دبي إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار عام 2026، مضيفا أن العودة إلى اقتصاد عام 2010 من المتوقع أن تكون بحلول عام 2027.
1: اقتصاد في السابق حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شي 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 لما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: وأضاف الشرع أن الاستثمارات مستمرة بالتدفق إلى سوريا، مشيرا إلى وجود تفاهمات يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا، كما أكد أن فرص الاستثمار في سوريا هائلة.
1: الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعا، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ، يعني هناك أيضا مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار. لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية. فحجم الفرص في سوريا كبير جدا، سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام.
0: ينضم إلي محمد سليمان باحث سياسي معي من دمشق، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما أهمية حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قمة الإعلام العربي في دبي؟
2: تحياتي لكم أستاذنا العزيز والأستاذ المشاهدين. يعني بالتأكيد مشاركة الرئيس أحمد الشرع في هذه القمة ضروري ومهم، يعني هذه القمة يتواجد فيها كافة من كافة دول العالم من إعلاميين وصحفيين وشخصيات سياسية وفكرية، وبالتالي هي سترى ورأت وجهة نظر الرئيس الشرع في مستقبل سوريا، وأيضا تعرفت على العهد الجديد. يعني سابقا هم يسمعون من من من الإعلام التقليدي، من السوشيال ميديا، من غيرها، عن العهد الجديد. يعني إن كان الرئيس أحمد الشرع، إن كان الوفد المرافق له من وزير الخارجية ومستشار رئاسة الشؤون الإعلامية وغيرهم من الموجودين، ولكن اليوم هم يرونهم حصلت جلسات. هذه الجلسات تم يعني الإجابة فيها على كثير من الأسئلة، وخصوصا للصحفيين الغربيين، وهذا بالنسبة لسوريا أمر إيجابي، يعزز من مكانتها الدولية، يعزز من حضورها، وأيضا يوضح الصورة التي ينظر بها الغرب تجاه سوريا. يعني الصحفيون، قام الرئيس أحمد الشرع بالإجابة على كافة الأسئلة المرتبطة بالتنمية، بالاقتصاد، بالحوكمة، بمستقبل البلاد، بوضع البلاد سابقا ما قبل التحرير، وبوضع البلاد حاليا، وما هي خطة سوريا ورؤيتها خلال الفترة المقبلة. وهذا من شأنه أن يعزز حضور سوريا لدى المجتمع الغربي، وبالتالي قد نرى استثمارات، قد نرى هناك انفتاح أكبر من القوى السياسية الغربية على سوريا. يعني هناك بعض الدول انفتحت على سوريا، قامت بافتتاح سفارتها، ونتأمل أن تقوم الدول الأخرى بخطوات مشابهة، لكنها حذرة، قلقة، تريد المزيد من التطمينات، تريد المزيد من التعرف على سوريا، وبالتالي هذا المؤتمر وفر هذه المساحة التي من شأنها أن تعرف بموقع سوريا، أن تعرف بما يجري حاليا في سوريا، وخصوصا من الناحية الاقتصادية والسياسية، وهو أكثر ما يهم سوريا في الوقت الحالي. يعني سوريا تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى اقتصاد، تحتاج إلى دعم في مشاريع الاستقرار، في مشاريع إعادة الأعمار، واليوم هي جزء من من من من محور المنطقة. يعني هي جزء من دول المنطقة، وبالتالي هي تلعب دور رئيسي في استقرار المنطقة. إذا كان هناك استقرار في سوريا، سنشهد استقرار وتنمية في في في في المحيط أيضا، يعني ليس فقط في سوريا. ولذلك اليوم المجتمع الدولي هو يهتم لسماع وجهة النظر، لسماع الحال في سوريا، ليس فقط من من من وسائل الإعلام، وإنما أيضا من ألسنة المسؤولين، وأيضا من لسان رئيس الجمهورية أحمد الشرع. نعم
0: أستاذ محمد، يعني أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهو حضور الرئيس أحمد الشرع قمة الإعلام العربي ولقائه بعدد من الصحفيين من وكالات الإعلام الكبيرة، وكان هناك العديد من الأسئلة وأجوبة واضحة خاصة في مجال الاقتصاد. هذه النقاط التي ركز عليها الرئيس الشرع، مدى أهميتها للمستثمر الخارجي والشركات الخارجية، خاصة مع وصول وفد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، وهذا الوفد يضم نحو 60 شركة من كبار الشركات في مجال الاتصالات والطاقة والمزروعات والتطوير العقاري وإعادة الأعمار وما إلى ذلك.
2: يعني بالنسبة للشركات الغربية تنظر في الوقت الحالي لسوريا على أنها أرض خصبة يمكن الاستثمار فيها، وخصوصا بعد التطورات الحاصلة في المنطقة، حتى ليس فقط الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضا حتى أهلنا العرب ودول الخليج. يعني اليوم هم كانوا يريدون سماع لغة الأرقام. رئيس الشرع تحدث عن التنمية، تحدث عن حال الاقتصاد السوري ما قبل الثورة السورية وصولا إلى عام 2010، وما بعد الثورة السورية، ما بعد تحرير سوريا في عام 2024، كيف كان الاقتصاد، وكيف يعني استلمه العهد الجديد بعد إسقاط النظام الأسد، وكيف وضعه الحالي. يعني كان الرقم الذي تحدث به، قال رئيس الشرع بأنه رقم مخجل، 60 مليار وصلت في عام 2010، وهو رقم بسيط جدا مقارنة بدول المنطقة. يعني اليوم دول المنطقة فيها تنمية، فيها ناتج قومي أعلى بكثير من سوريا، رغم كل الثروات التي تمتلكها سوريا، لكن كان الرقم بسيط نتيجة الفساد الذي قام به النظام البائد. واليوم عندما استلم العهد الجديد بال 2024 في 8 ديسمبر 2024 كان الناتج 20 مليار وهو ايضا رقم ضعيف، اليوم تحول الى 32، قال نحن نطمح الى ان يكون 50، ونحن نتامل بالنسبه لنا كسوريين نتامل بان تكون هذه الارقام قريبه من الواقع، بان تكون التوقعات ايضا قريبه من لغه الارقام التي طرحت، يعني ايضا نحن نريد ان نكون واقعيين اكثر من ان نحصل على وعود ونتامل، فما بالك بالغرب، ايضا الغرب يسعى لان يسمع هذه الارقام ليرى مدى واقعيتها على الارض، هل صحيح كانت الارقام في هذا المستوى وستصبح في مستوى اعلى؟ ايضا الغرب يراقب وينظر الى هذه الارقام، لذلك
0: جيد.
2: كان لهم فرصه جيده بان سمعوا هذه الارقام من الرئيس احمد الشرع، يعني اليوم بعد ما حصل من ازمه في مضيق هرمز، كل الدول ترى بان الطرق البريه هي اكثر سلامه من الطرق البحريه والجويه، وبالتالي قد يتحول المسار خصوصا بعد اغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وبالتالي اليوم اصبحت العين اكثر على سوريا، يعني حتى وزير الخارجيه التركي خلال الفتره الماضيه تحدث عن ان سوريا موقعها مهم، واليوم حضور سوريا في هذه القمه في الامارات توضح هذا الدور المهم، بان سوريا هي عقدة الوصل ما بين الوطن العربي وما بين الغرب، وأيضا هي جسر عبور تستطيع الدول الصديقة والحليفة لسوريا أن تستخدمه وأن
0: تتحالف. صحيح، وهو ما صرح به أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا يعني بأن سوريا بموقع الجغرافي يمكن أن تكون بديل جيد لخطوط نقل النفط. ولكن سأعود إليك إلى الملتقى أستاذ محمد سليمان، ولكن في الجانب السياسي منه، أيضا التقى رئيس الشرع بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان علاقات الثنائية بين البلدين. أهمية هذا اللقاء السوري الإماراتي،
2: يعني هذا اللقاء هو الدليل على أن العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة هي علاقة جيدة جدا، هي علاقة أفضل، هي ستصبح علاقة شراكات استراتيجية خلال الفترة المقبلة، يعني هناك اليوم الإمارات العربية المتحدة هي لم تقصر مع أهلنا وشعبنا السوري طيلة السنوات الماضية من خلال دعمها الاقتصادي للسوريين، واليوم هي تريد أن تدعم سوريا سياسيا وأن تنفتح عليها اقتصاديا، يعني الإمارات العربية المتحدة أيضا تعاني نتيجة ما حصل في مضيق هرمز، وبالتالي عقد شراكات مع سوريا ستكون أولوية بالنسبة لها، يعني هذا أأمن لمصالحها التجارية والاستثمارية على المدى البعيد. هناك قدرة لدى الإمارات بأن تعمل على استثمارات بعيدة المدى واستراتيجية في سوريا، يعني هي تستطيع مساعدة سوريا في المجالات التنموية مثل الميناء والطرق وغيرها والبنى التحتية، وأيضا تستطيع عقد شراكات اقتصادية طويلة الأمد من خلال إن كان عبور البضائع التجارية من الإمارات مرورا بسوريا إلى تركيا ومن ثم الدول الأوروبية، أيضا من خلال الاستثمارات داخل سوريا كان في مشاريع زراعية، في مشاريع الطاقة، في مشاريع صناعية، هذا من شأنه أن يخفف الأعباء على الإمارات وأن يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها الإمارات خلال الفترة المقبلة في حال لم يكن لديها شراكات أوسع، وخصوصا بعد ما حصل في الأزمة أو في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يعني هذه الحرب تسببت بضرر كبير لدولة الإمارات، وبالتالي اليوم الإمارات من صالحها أن تعزز الشراكات مع سوريا. أيضا هناك مسألة الأمن، يعني كلا الجانبان يبحثان مسألة الأمن، والإمارات اليوم تدفع وتدعم سوريا لأن يكون لسوريا الدور في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، يعني سابقا على زمن النظام البائد كان هناك تهريب للكبتاغون، كان هناك تهريب للمقاتلين، كان هناك دعم للميليشيات الإيرانية، بحيث أن الميليشيات تغلغلت وتسببت بالضرر لدول المنطقة، وبالتالي اليوم الكل يدفع، ليس فقط السعودية والأردن وتركيا ولبنان والعراق وغيرها، الكل يدفع، حتى الإمارات وغيرها من الدول يدفعون بأن يكون هناك استقرار بالمنطقة من خلال دعم سوريا في المجال الأمني. ولذلك هذا اللقاء كان قوي، لقاء ضروري، يعطي أيضا رسائل لبقية الدول وبقية يعني المجتمعات بأن العلاقات الإماراتية السورية هي علاقات جيدة ومعززة، خصوصا خلال سنة ونصف من تصحيح المسار.
0: أستاذ محمد، هناك من يقول بأن موقع سوريا الجغرافي، هناك الكثير من الدول بحاجة سوريا للاستقرار أمنيا وبالتالي ضخ الاستثمارات فيها، الاستقرار الأمني يعني دعنا نقول وضخ الاستثمارات، متى من المتوقع يعني أن يبدأ بشكل فعلي وينعكس؟ أنا أعلم بأن هناك الكثير من المشاريع بدأت، ولكن انعكاس ذلك على الاقتصاد السوري.
2: يعني في الدرجة الأولى يعني دول المنطقة وخصوصا أشقاؤنا العرب والأتراك يريدون لسوريا أن تستقر بالدرجة الأولى أمنيا، لذلك هم يدعمون وحدة الأراضي السورية، هم يدعمون الحكومة السورية، ويسعون أيضا للدفع باتجاه قطع كافة الدعم والإمداد لما تبقى من فواعل ما دون الدولة في سوريا. يعني كان هناك جهود عربية وتركية مكثفة لحل مشكلة قسد، يعني تركيا أشرفت على هذه العملية وساعدت الحكومة السورية لحل مشكلة قسد من أجل تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، هذا سينعكس إيجابا على تركيا. أيضا الدول العربية هي تدعم بأن تبقى الأراضي السورية موحدة، بأن يكون هناك حكومة مركزية، جيش مركزي، قوة أمنية تستطيع ضبط الأمن في المنطقة. هذا إذا تم ووصل إلى درجة جيدة سيصبح من السهولة أن يكون هناك استثمارات، وأيضا يدعمون الحكومة لأن يكون هناك إسراع في عملية الحوكمة، إسراع في عملية القوننة. يعني أيضا الدول تريد أن يكون هناك ليس فقط أجهزة تنفيذية تساهم في الاستقرار والأمان، وإنما أيضا أجهزة قضائية وتشريعية تساهم في دعم القوانين الصادرة القوانين الصادرة المرتبطة بالاستثمار، وهذا أيضا ينظر إليه أهلنا في دول الخليج وبقية الدول على أنه مهم جدا للبدء في الاستثمار. إذا قلنا بأنه خلال الشهرين أو الثلاث أشهر القادمة سيكون هناك تسريع لاستصدار قوانين مرتبطة بالاستثمار في مجلس الشعب، بأن يكون هناك تسريع لإخراج دورات إن كان من الجيش إن كان من الأمن تساهم في ضبط وتعزيز الأمن في سوريا، هذا من شأنه أن يسرع من وصول الاستثمارات. وأيضا مسألة الشفافية والحوكمة، إذا كان هناك مساءلة خلال الفترة القادمة ومحاسبة للفاسدين أو يعني للناس التي تساهم بعرقلة الاستثمارات في سوريا، هذا أيضا سيعزز الشفافية، سيعزز مكانة سوريا لدى المستثمرين.
0: نعم، وهذا يبدو أصبح مطلبا ملحا بفتح ملفات الفساد في عدد من الشركات. شكرا لك الأستاذ محمد سليمان، باحث سياسي، كنت معي من دمشق. أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الشيباني عن تقدير دمشق للجهود التي تبذلها واشنطن فيما يتعلق بإزالة العقوبات، في حين أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم سوريا في مسارات الاستقرار والنمو الاقتصادي. كما تناول الاتصال دور سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي على المستويين السياسي والاقتصادي، مع الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا المشتركة.

0: قال وزير النقل يعرب بدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي، قال أن سياسة سوريا تقوم على تطوير نقل بري داخلي مستدام ومتعدد الوسائط. وأوضح بدر أن البنك الإسلامي للتنمية سيجري دراسة جدوى لإنشاء نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا. وأضاف الوزير أن سوريا تضم فرصا استثمارية كثيرة، وأن المجال أمام الشركات الأمريكية مفتوح لتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في عمليات التوريد. هذا وأجرى الوفد الاقتصادي الأمريكي اجتماعا مع ممثلي محافظات دير الزور واللاذقية وطرطوس لبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون. وقال محافظ دير الزور زياد العايش، قال خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الأمريكي أن العمل جار على مشروع لإزالة الأنقاض في المحافظة ضمن خطة لإعادة الإعمار. هذا وأضاف المحافظ أنه تواصل مع عدد من الشركات العالمية لبحث تنفيذ مشاريع واستثمارات في المحافظة. استقبل مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال وفدا مصريا رفيع المستوى في مطار دمشق الدولي. وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج السفير إيهاب فهمي. كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها بحثت مع وفد يضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاعات استراتيجية وحيوية، آفاق التعاون وفرص الاستثمار في سوريا. وأوضحت الهيئة أن اللقاء استعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات تسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق السورية، وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع نوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. كما أشارت إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود هيئة الاستثمار لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات والقدرات التنفيذية. أفادت صحيفة ذا ناشونال بأن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن جيز يجري مناقشات للحصول على حصة في الائتلاف الذي يخطط له لتنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة بانياس. وأفادت مصادر لم تسمها الصحيفة بأن الشركة الفرنسية تسعى للحصول على حصة تبلغ 10% من الائتلاف، ما يمنحها دورا في تطوير خط الأنابيب الذي يوفر للعراق مسارا بديلا لتصدير النفط الخام. عثرت فرق متخصصة تابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية على 3 أسطوانات تحوي مواد كيميائية مدفونة داخل ساحة مدرسية في مدينة الشعفة بريف دير الزور.
1: رغم إزالة البراميل الموجودة في مدرسة الشعفة الغربية، إلا أن هناك ما تزال روائح موجودة في الموقع. وإحنا لحد الآن في هذا المكان موجودين في المدرسة نشعر وهناك روائح موجودة وهناك حرقة في العين موجودين إحنا والناس اللي موجودة بهذا المكان بالوقت الحالي بعد الإزالة.
2: تضررنا منها حلم لأن الإشاعات اللي طلعت منها هاي ما أعرف كيماويات ريحها ما أعرف أذت المنطقة كامل يعني إشاعة بشعة حيل أموال. وهسه لحد الآن العالم متخوفة ما تبعث ولدها على المدرسة خايفة من الأثر، لسه بها أثر ومدرسة يعني مهجورة خاص ما حد معتني بها. نريد من الدولة من المنظمة من حدا يساعدنا ويخلص لنا إياها.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 5 أشخاص عقب هجوم على كادر المحكمة وطاقم الحراسة بالقصر العدلي في المحافظة. وقالت قوى الأمن إن المهاجمين افتعلوا أعمال شغب داخل المبنى على خلفية محاكمة أحد أقاربهم، كما شددت على أنها لن تتهاون.

0: شبه يومية لقوات الاحتلال داخل الشريط الحدودي، تتخللها عمليات دهم وتفتيش في عدد من البلدات والقرى. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شاب من قرية روحينا بريف القنيطرة الأوسط بعد عام على اختطافه. ويأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال عشرات السوريين من القنيطرة وريف درعا، وسط مطالبات من أهالي المختطفين بالكشف عن مصير ذويهم والإفراج عنهم. أحبطت قوى حرس الحدود في وزارة الدفاع محاولة تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية. وشملت العملية ضبط كميات من الكبتاجون والحشيش والكريستال والميرجوانا، وذلك بحسب ما جاء في وكالة سانا. وتأتي هذه العملية ضمن جهود مستمرة لتجفيف طرق التهريب ومنع وصول هذه المواد إلى الأراضي والأسواق المحلية. أفادت وكالة رويترز بأن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت الأسبوع الماضي إمدادات إلى ميناء طرطوس في أول مهمة من نوعها منذ توصل سوريا وروسيا في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة مع إدارة دمشق للمنشآت ذات الطابع المدني في قاعدتي طرطوس وحميمين.
1: لم تنهي التفاهمات السورية الروسية الجديدة حضور موسكو العسكري في الساحل السوري، فبعد أسابيع من الاتفاق بين دمشق وموسكو عادت سفن روسية إلى ميناء طرطوس في تحرك يعكس استمرار خطوط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. ووفقا لتحركات تتبعتها وكالة رويترز وشركة سين ماكس للاستخبارات البحرية، وصلت ناقلة روسية مؤلفة من 4 سفن إلى ميناء طرطوس على البحر المتوسط في 7 من أيلول الجاري. وتقول مصادر تحدثت إليها الوكالة إن سفينة سبارتا التي استخدمت في العمليات العسكرية في سوريا والخاضعة للعقوبات الأمريكية تضمنت ذخائر للقاعدتين، مع عدم تمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من محتوياتها، في حين حددت شركة سين ماكس الاستخبارية سفينة في القافلة بأنها الأدميرال ليفشينكو وهي مدمرة روسية من فئة أودالوي، إلى جانب ناقلتي إمداد تابعتين للبحرية الروسية. وتكتسب عودة القافلة أهمية في توقيتها بوصفها أول مهمة من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب الماضي إلى اتفاق يقضي بنقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى الحكومة السورية وتحويل المواقع العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى مراكز تدريب مشتركة مع بقاء القوات الروسية في القاعدتين. وبينما تتحدث الاتفاقات عن تغيير طبيعة استخدام المنشآت، تكشف التحركات الميدانية أن البعد العسكري للوجود الروسي ما يزال قائماً، ما يجعل المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية واضحة.
0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد حصرية لقاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية والتي تتمركز فيها القوات الروسية، حيث ترصد الصور نحو 33 آلية عسكرية من بينها مدرعات وناقلة جند، وذلك إلى جانب 4 مقاتلات من نوع سوخوي و3 طائرات نقل عسكرية من أنواع أنتونوف AN-26 وانتنوف AN-72 وإيلوشين AL-76، إضافة إلى نحو 5 مروحية عسكرية.

0: وثقت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج حالات معتقلين سابقين خرجوا أحياء من سجون النظام الأسد المخلوع ليكتشفوا تسجيلهم متوفين في السجلات المدنية أو قوائم السجون، ما يضعهم أمام إجراءات قانونية معقدة ومكلفة لإثبات أنهم على قيد الحياة.
1: حين سقط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024 وخرج المعتقلون من زنازينهم إلى ضوء الحرية، كان كثير منهم يحمل مفاجأة أثقل من سنوات الاعتقال ذاتها، وهي أنهم أموات رسمياً في سجلات الدولة بينما هم أحياء يمشون بين الناس. في تحقيق أجرته وحدة الصحافة الاستقصائية سراج حول العائدين من الموت، برزت قصة أحمد فاروق مصطفى المعتقل منذ 2019 في سجن صيدناية، حين خرج يوم التحرير ليجد أن عائلته أقامت له العزاء بعد أن سجله النظام متوفا بتاريخ الثاني من نيسان عام 2022 وهو خلف القضبان.
2: يعني النظام البائد سجلنا 7 سنوات طلعت لقيت حالي متوفي، فأنا مصدوم يعني إنه كيف أنا توفوني هيك بالأسلوب هذا.
1: قصة مشابهة عاشها أنس نزار النحاس من محافظة حماة، الذي اكتشف وفاته في السجلات المدنية عندما حاول تسجيل ابنته في المدرسة العام الماضي، ليصطدم بتكاليف قانونية تتجاوز 2,000,000 ليرة سورية لا يملكها.
3: اللي أنت متوفي من عام 2014، طبعا أنا بهداك التاريخ أنا كنت عندهم، يعني كنت تحت ذمة التحقيق. قلت لهم شلون يعني انه ليكني انا قدامك؟ قال لي يا اخي انت متوفي، انت على الورق متوفي، عندنا هوني متوفي.
1: توثق رابطة معتقلي الثورة السورية 17 حالة مشابهة، وتوضح ان النظام المخلوع كان يلجأ الى توفية المعتقلين على الورق للتخفيف من ضغط تساؤلات الاهالي. قانونيا يرى فريق من المختصين القانونيين أن المسار يستوجب دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح استنادا إلى المادة 44 من قانون الأحوال المدنية، والتي قد تستغرق عاما كاملا، في حين يشير محامون إلى ضرورة إنشاء آلية استثنائية سريعة لا تحمل الضحية عبء إثبات أنه لم يمت، بل تلزم الدولة نفسها بالتحقق من واقعة الوفاة المزيفة وتصحيحها تلقائيا. وبين مطرقة الإجراءات المعقدة وسندان الكلفة المادية يبقى السؤال، هل تنجح الحكومة في إعادة الحياة للمعتقلين السابقين على الأوراق الثبوتية قبل أن يدفنوا مرة أخرى تحت ركام البيروقراطية؟
0: يواصل سجناء في سجن رومية بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام، محذرين من تردي الأوضاع الصحية لبعض السجناء المشاركين بالإضراب والذين يعانون من أمراض مزمنة.
4: لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب السجناء في سجن روميا بلبنان احتجاجا على عرقلة قرار الإفراج عن مستفيدين من قانون العفو العام وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجن.
5: نحن نعلن إضرابنا عن الطعام وعن الشراب وعن أي دواء داخل السجن، ما بدنا ناخذ أي شيء.
4: سجناء سوريون وآخرون لبنانيون من نزلاء المبنى باء الذي يضم 420 سجينا بينهم 156 موقوفا بتهمة مناصرة الثورة السورية أو بتهم تتعلق بالإرهاب، يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء في خطوة تشمل سجناء يعانون أمراضا مزمنة، والذي تزامن مع وفاة سجين قد بلغ من العمر 44 عاما بعد تدهور حالته الصحية. الإضراب بدأ بعد تعليق تنفيذ قانون العفو العام الصادر مؤخرا بسبب طعون قدمتها أطراف سياسية لبنانية، ما اعتبره السجناء سلبا لحرياتهم وتحويلا لمعاناتهم إلى ورقة للمساومات السياسية، محملين الجهات السياسية المعرقلة للإفراج المسؤولية الكاملة عن حياتهم، كما دعوا أهالي بيروت والشعب السوري للخروج بمظاهرات احتجاجية داعمة لقضيتهم والتحرك لمعالجة ملف العفو العام ووضع حد لمعاناتهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد صدق على قانون العفو الصادر عن مجلس النواب اللبناني في 12 من شهر آب الفائت، والمتضمن عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل شهر آذار من العام الجاري، مع استثناءات لقضايا كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير من أضربوا ومآلات تطبيق القرار وأثر الصوت السياسي المعترض على حياة السجناء.
0: اختتمت في حمص دورة أفراد 66 لقوى الأمن الداخلي بعد 79 يوما من التدريب بتخريج 227 عنصرا برتبة حارسة، تلقوا خلالها تدريبات على اللياقة والمهارات التكتيكية واستخدام السلاح وأخلاقيات العمل الأمني قبل انتقالهم إلى مهامهم الميدانية.
6: تحت في مدينة حمص اليوم بتخريج كوكبة من رجال الأمن، الثمرة الأولى لمسيرة فرع التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية في مدينة حمص. يعني مدة هذه الدورة كانت 80 يوما، تلقوا فيها معايير الانضباط وتلقوا فيها روح المسؤولية، فنسأل الله عز وجل أن يكون لهم عونا في مسيرتهم القادمة، أن يكونوا أمننا على امتداد هذا الوطن.
0: قالت إلهام أحمد إن مرسوم تدريس اللغة الكردية خطوة أولى جيدة، لكنه لا يلبي مطالب المجتمع الكردي في سوريا. وطالبت إلهام أحمد في حديث لوكالة رويترز بتدريس جميع المواد باللغة الكردية إلى جانب الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات، مشيرة إلى أن الدستور السوري الجديد يجب أن يكرس الحق في التعليم باللغة الكردية. أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إطلاق 36 مشروعا لإعادة التأهيل في مختلف أرجاء المحافظة بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار ضمن خطة تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وأوضح المحافظ أن المشاريع تشمل تأهيل المدارس والمنشآت الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تهيئة المناطق المستهدفة لعودة الأهالي من المخيمات إلى مدنهم وبلداتهم. هذا وأضاف أن هذه الدفعة تمثل المرحلة الأولى من خطة أوسع ستتبعها مشاريع إضافية في مناطق مختلفة من المحافظة خلال الفترة المقبلة. بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولية باتريك غودياسار والمستشار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة محمد الروابدة، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية ودعم الاستقرار والتعافي في سوريا. وأوضحت الهيئة أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية إلى جانب دعم مشاريع جبر الضرر وحقوق الملكية وتطوير خدمات المساعدة القانونية والنفسية للضحايا وذويهم. كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن إرساء طلب عروض مشروع تأهيل طريق التنف البصيري على شركة المهند للطرق والتجارة والمقاولات القطرية، وذلك بكلفة تقارب 150 مليون دولار وبمدة 800 يوم. وأوضح نجار لوكالة سانا أن تأهيل المشروع يتضمن صيانة الطريق القائم ومعالجة الهبوطات والمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الطريق والوصلة الملحقة به يشكل أهمية استراتيجية لكونه شريانا حيويا يربط العاصمة دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية. هذا وأضاف نجار أن تأهيل الطريق سينعكس إيجابا على حركة النقل والترانزيت ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة البضائع. انطلقت في دمشق أعمال مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن جهات مانحة.
7: فحماية الملكية أساس للاستقرار الاجتماعي وركيزة للاستثمار والتنمية وإعادة
8: الإعادة. من اليوم الأول للعمل في الحكومة رسمنا احنا رؤية وطنية للآلية الأفضل والاستخدام الأمثل لموضوع حماية الملكية وإدارة العقارات. اليوم عندنا كثير من المشاكل والتراكمات القديمة على مدى 14 سنة من الثورة، وكذلك سياسات النظام البائد اللي ضيعت كثير من الحقوق. بدأ يعمل على مشاريع متعلقة بتغييرات ديموغرافية خصوصا خلال سنوات الثورة. بيأتي اليوم المؤتمر هو تتويج لخطة العمل اللي عم نعمل عليها. طبعا احنا بدأنا من فترة قريبة بالدخول بقى بمراحل التنفيذ، لكن مراحل التنفيذ تحتاج لوقت لحتى نحن نخرج بأثر ملموس مباشرة على الناس، بسبب أنه مثل ما هو معلوم في عندنا نحن اليوم في سوريا ملايين الأوراق والعقارات، العقود، أثباتات الملكية، في كثير من البيانات التالفة.
9: في هذا المؤتمر الوارد طبعا هذه رؤية تكون عمل تشاركي بين جميع الحاضرين.
0: تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة مئات الشركات المحلية والعربية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.
10: نحن شاركنا بمعرض بجناح خاص فينا كأركا، مختصين بالتصميم والتصاميم المعمارية، وبنفس الوقت الاتفاقية هي عبارة عن توثيق شراكة استراتيجية أو مذكرة تفاهم مع النقابة لتقديم جميع أنواع الدعم الهندسي لهم.
11: الاتفاقيات هي عبارة عن مع شركة صينية وشركة تركية، هي عبارة عن شركات رائدة بكل بمجالها، فحبينا يكون في تعاون مشترك بيننا وبينهم لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وإن شاء الله هاي الاتفاقية تترجم إلى عقود بإذن الله تعالى، بحيث نحسن نقدم على مشاريع تساهم بالبنية التحتية بسوريا، إعادة تأهيل البنية التحتية بسوريا.
0: عبر مسافرون في كرج البولمان بدمشق عن معاناتهم من رفع أسعار النقل بين المحافظات، وذلك بعد رفع أسعار المازوت، ما قد يهدد تنقلهم ويعيق بعضهم في الحصول على العلاج في العاصمة.
12: طبعا مع ارتفاع سعر المازوت طبعا من دمشق الى الحسكة، طبعا جور الباص بين 250 او 300 رجال اعمال. طبعا هذا ارتفاع صعب جدا على المواطن، يعني اليوم عنده 4-5 من العيلة، يعني بده شيء مليونين تيصل الشام. طبعا هاي يعني صعب جدا، يعني طبعا احنا نلمس من الحكومة يعني بتخفيض سعر المازوت.
13: كنا نطلع لحمص ب60,000، حاليا اللي اجينا على الكراج بدهم 100,000. يعني القدرة المادية اليوم ما خرج، يعني اليوم أنا إذا كل أسبوع بدي أطلع وإنزل على حما على حمص أو على حما مثلا أدفع 40,000 زيادة. بتمنى من الحكومة تلاقي الحلول ويوصل صوتنا وترجع المحروقات مثل قبل والأسعار تنزل إن شاء الله.
14: والله إحنا جينا من الدير وجينا نعالج مرضى وما عدنا الليرة، والنوب رفعونا يعني الأسعار وما عدنا الله وكيلك ليرة، يعني دابنا على علاج المرضى. الأجرة منين نجيب؟ رفعات المازوت مشلون يعني؟ هاي يعني الحكي هذا ما يصير، ما يجوز. احنا نريد شيء يرخص عندنا، يقعد يقلون علينا والمازوت قلي، يعني العالم يلاقي الحزانة الايجار منين اجيب ايجار مشان سعر المازوت.
0: خرج مواطنون من مدينة سلمية بريف حماة في مظاهرة احتجاجية على قرار وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المحروقات، مطالبين بالتراجع عن القرار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
15: يا وزير يا وزير
16: الارتفاع المخيف بالاسعار، يعني ما بعرف لوين حابين يوصلوا العالم. يعني شعب طالع من حرب 14 سنه ومن حكم ديكتاتوري 60 سنه، يعني عانى ما عاناه بتوقع بكفيه وحاجته. لازم المسؤولين شوي يكونوا حريصين على المواطن السوري اكثر من هيك. نتمنى من اي حدا يسمع هذا الصوت نتمنى انه شوي يحسوا بهذا المواطن، يعني يخففوا تاهو، يخففوا سيارات، معلش ما بصير شيء.
17: الشعب السوري صار مو تحت خط الفقر، صار تحت سابع ارض تحت خط الفقر. هذا الحكي كنا مستبشرين خير بعد سقوط النظام البائد، انه رب العالمين فرجع الشعب السوري. كل ما مر شهر ورا شهر عم نلاقي انه الامور تزداد سوء، والمسؤولين لا حس ولا حسيس. هذا الحكي عم بيخلي حتى البيئة الحاضنة اللي وصلت للسلطة انه تقلب عني انه تطلع بجميع المحافظات.
18: نحن بدنا نناشد الوزير انه حرام اللي عم يعملوا بالشعب السوري. العالم ماتت، ما عاد فيها تاكل، ما عاد فيها تعيش بهالبلد، خلص لهون وبس.
19: مطالبنا تخفيض الاسعار، الاستماع الى صوت الشارع، الشفافيه، بدنا الشفافيه من المسؤولين يطلعوا يقولوا لنا شو عم بيصير معاهن. نحن ما لازم نكون شعب مغيب.
0: أصدرت محافظة حماة قراراً يمنع دخول وتجوال الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة اعتباراً من الأول من الشهر المقبل. وذكرت محافظة حماة في بيان أن القرار يأتي حرصاً على السلامة العامة وللحد من المخالفات المرورية غير المرخصة، ويشمل القرار منع الدراجات ضمن الأحياء والأسواق والطرقات العامة تحت طائلة المساءلة ومصادرة الدراجات المخالفة.
20: أصدر السيد المحافظ قرار بمنع دخول الدراجات النارية الغير مرخصة إلى داخل المدينة. الأسباب كثيرة، رقم واحد من هذه الأسباب الأضرار اللي عم بتصير في الشوارع، الحوادث المرورية الكثيرة اللي صارت، التجمعات العشوائية، حتى إذا بتلاحظوا صار في عنا سرقات كثيرة سببها هذه الدراجات الغير مرخصة. إحنا عطينا مهلة لواحد عشرة، في عنا 3 شروط لموضوع الترخيص. الشرط الأول هي تكون مجمركة وتكون الدراجة النارية داخلة بإدخال صحيح إلى داخل سوريا، بالإضافة أن يكون الأخ السائق فوق 18 سنة.
0: خرجت مظاهرة احتجاجية في الحسكة شارك فيها أصحاب الدراجات النارية وعدد من الأهالي رفضا لقرار مصادرتها واعتراضا على أسعار المحروقات الجديدة. بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة تنفيذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الشتاء المقبل. وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، قال إن فرقا متخصصة بدأت الكشف عن مجرى الخابور لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تنظيف وتأهيل بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر الفيضانات. وتشمل الإجراءات تنظيف مجرى نهر الخابور داخل مدينة الحسكة ورفع سواتر ترابية وتنظيف العبارات والجسور وتأهيل مجاري تصريف المياه خصوصا في منطقتي تل حميس واليعربية بريف القامشلي. أعلنت وزارة الطاقة رفع كمية المياه الممررة من سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية بعد فتح بوابة المفيض رقم 6، وذلك استجابة لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر زيادة التمرير مجددا بعد أسبوع بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ليصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية وتطورات الوارد والمنسوبات. ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، دعتهم لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه. هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور للحديث عن تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والتحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ.
2: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15/9/2026 سيزيد الوارد المائي إلى محافظة دير الزور القادم من سد قديران إلى 1100 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره يوم الخميس القادم، ثم سيستمر الوضع لمدة أسبوع. والثلاثاء بعد القادم 22/9/2026 سيزيد إلى 1200 متر مكعب في الثانية، يظهر أثره كذلك الخميس بعد القادم 24/9/2026. بالمحصلة كل هذه الارتفاعات أو الدفقات المتتالية ستؤدي إلى ارتفاع نهائي هو 220 سنتيمتر. طبعا نهيب بالأخوة المواطنين خاصة الذين يسكنون في المناطق المنخفضة والقريبة من سرير النهر بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاستجابة الطارئة من حيث إبعاد الأدوات أو المعدات الزراعية بالإضافة إلى المواشي، والانتباه إلى أطفالهم بشكل أكبر، والامتناع عن السباحة بشكل مطلق.
0: نهاية ساعتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثارت مداخلات لأعضاء في مجلس الشعب